ما نحذر منه المسلم، أخطر من أحذر منه إخواني وأخواتي قبل أن يفاجأوا بهذه الليلة. أحذرهم أن يفاجأوا بهذه الليلة، أن يؤخروا. التحذير من تأخير التوبة وترك العمل الصالح. الذي يؤخر التوبة، الذي يؤخر العودة، الذي يؤخر الأوبة إلى الله تبارك وتعالى، الذي يترك العمل الصالح، الذي يسوف لنفسه، سوف يفاجأ والعياذ بالله بهذه المفاجأة، يفاجأ بالموت. أحذرك أخي المسلم أن تكون ممن يفاجأ بالموت، بل كن على استعداد دائم لهذه الليلة. أحذرك أن تكون ممن ينهمك في المعاصي والموبقات. أحذرك أن تكون ممن يعرض عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. أحذرك أن تكون ممن يغفل عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تأتيه ساعة الموت، تأتيه ساعة الموت فجأة، وعندها يكون من النادمين حين لا ينفع الندم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحيي هذه القلوب حتى نكون على استعداد كامل لأول ليلة في قبورنا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلنتذكر أيها الأحبة هذه الليلة، خذ 5 دقائق أيها المحب، خذ 5 دقائق الآن واخلو فيها بنفسك. تخيل نفسك في القبر، تخيل نفسك في أول ليلة من ليالي هذا القبر وقد انصرف عنك الجميع، فهل أنت مستعد لهذه الليلة؟ هل أنت على استعداد كامل لمواجهة المصاعب في تلك الليلة؟ واعلم أن هذا الاستعداد ليس ادعاء، كما قلت ليس ادعاء باللسان أيها الأحبة، هو عمل صالح، هو خلق حسن، هو قلب سليم، هو قلب نظيف، هو قلب صادق، هو لسان صادق ذاكر لله تبارك وتعالى، كما يقول الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التزود لمواجهة تلك الظلمة في أول ليلة من ليالي قبورنا، وأن يجعل هذه القبور يملأها علينا نورا. نسأل الله أن ينور قبورنا، ونسأل الله أن ينور قلوبنا، وكما قلت سابقا إذا استنارت هذه القلوب استنارت تلك القبور. نسأل الله أن يكون لنا عونا في تلك الليلة التي سنقف فيها في أول مواجهة لنا ما بعد الموت. نسأل الله أن يثبت قلوبنا، نسأل الله أن يثبت منطقنا، نسأل الله أن يثبت وأن يلقننا حجتنا عند أول امتحان واختبار لنا في قبورنا وفي حياتنا البرزخية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى رسالة نورانية أخرى بإذن الله تعالى.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان باب أمور الإيمان. قال الإمام البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما زال الإمام البخاري يحشد الأحاديث التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانها وعلى تعدد شعب الإيمان، وذكر منها بالتدرج والترقي كما هو حال الأحاديث التي أمامنا، حيث بدأ بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا الترك. وذكر أيضا أن من الإسلام ومن الإيمان إطعام الطعام وقراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ثم ترقى إلى درجة أعلى من ذلك. قد تكون مثل هذه الأمور بسيطة على المسلم، أن يكف أذاه عن المسلمين وأن يبذل شيئا من الطعام أو السلام. ترقى أيضا إلى أنه لا بد في تحقيق الإيمان أن ترقى إلى درجة أخرى، وهي أن يحب الإنسان أخاه المسلم، أن يحب له ما يحبه لنفسه. هذه في درجة من الترقي في الإيمان. وهنا إشارة أيضا إلى أن الأفراد وإلى أن المسلمين لابد أن ينشأوا على خصلتين مهمتين، اللي هي بذل السلام وإطعام الطعام. وهذا نظير قوله تعالى، لأن هذه من عوامل الاستقرار في الدول وفي المجتمعات. كل مجتمع ينعم بالغذاء وينعم بالأمن، تستقر أموره. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة. وعوامل الإيمان كف الأذى وبذل السلام، ولا وأيضا إطعام الطعام، يعني اختفاء ظاهرة الفقر والجوع في المجتمع. ولذلك هذه من أسباب استقرار الدولة، استقرار الأمن، استقرار الحياة. لابد للمسلم أن يساهم وأن يكون مساهما في هذا الأمر كي تبنى الدولة خير بناء. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث في هذا الباب بالذات أن يقول أن المسلم الملتزم هو الذي يجمع بين نقاء السريرة وبين صفاء الباطن وبين سلامة الجوارح واستقامة الظاهر. لابد من هذه الأمور كلها. حشد كثير من الأحاديث التي سنأتي إليها. الإمام الكرماني يقول في هذا الحديث: لماذا قدم لفظ الإيمان؟ في الأحاديث الأولى كما هو عندكم يقول: باب إطعام الطعام من الإسلام. هنا قال: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا قدم الإيمان وفي أحاديث أخرى أخره. الإمام الكرماني يرى أن التقديم للاهتمام، يعني من أفضل شعب الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، أو قال للحصر، يعني أن المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان، فهي تفيد الحصر. لكن الإمام صاحب الفتح اللي هو الإمام ابن حجر حسن هذا الوجه، إلا أنه تحفظ قال يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر. إذا كان الاهتمام لكان ما بعده أليق بالحصر، اللي هو شنو؟ باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، هذا ظاهر ما ذهب إليه الإمام البخاري، حيث أنه أحيانا يقول إطعام الطعام من الإسلام، وأحيانا يقول من الإيمان أن يحب المرء ما أن يحب لنفسه ما يحبه لأخيه المسلم مثلا، وأحيانا يقول باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فأراد الإمام البخاري التنويع، ومن قدم كما قال الإمام كرماني قال قدم إما للاهتمام وإما للحصر. ولكن يمكن أن يرد حتى على الإمام ابن حجر، يمكن أن يرد أنه تم بذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه، حب النبي قدمه لأنه صلب الإيمان وعموده وذروة سنامه، لذلك قدمه أيضا للاهتمام، حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. أي ولأن التأكيد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي عين الإيمان، هي عين الإيمان، ولذلك قدم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعني متوجه. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري لكن بلفظ آخر، الإمام البخاري أخرج نفس الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، لأخيه أو لجاره. وهذا اللفظ ما زال يحتمل ما المراد بالأخوة، هل هي الأخوة في الإنسانية كما ذهب بعض العلماء، هل هي الأخوة في الإسلام وهو الصحيح، لأن بعض الروايات كما سيأتي أن بعض الروايات عينت المراد بالأخ فقال لأخيه المسلم، وعينت ما يحبه المرء لأخيه المسلم عينت أيضا من الخير، والخير يشمل كل أفعال الطاعات وخيري الدنيا والآخرة، شامل للجميع. لا يؤمن أحدكم، في بعض الروايات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. نعم أكيد سيأتي إن شاء الله بيان معنى المحبة، ولكن الحديث مقيد بأن المراد بالأخوة أخوة الإسلام باهي، وهل يتناقض ذلك مع أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحب لنفسه من الهداية كالكافر مثلا؟ نعم، ولكن هذا في أدلة أخرى ليس في هذا الباب، ولكن هذا ثابت أيضا هذا المعنى في أدلة أخرى في غير هذا الباب. رواية الإمام النسائي عينت المحبوب لأن هنا أطلقت يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هنا إطلاق، لكن رواية الإمام النسائي التي جاءت في سنن النسائي حتى يحب لأخيه من الخير، من الخير من الطاعات والأمور المباحة التي ينتفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا رواية الإمام المسلم في صحيحه تفيد قيدت الجار لأخيه المسلم أو الجار، وهي تفيد العموم، تشمل المسلم لأخيه أو لجاره، تشمل إذا أخذنا برواية لجاره تشمل الجميع، الجار القريب والجار الفاسق والجار الصديق والجار العدو، كل الجيران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سواء كان الجار أجنبيا أو كان قريبا أو كان ذا رحم أو كان كافرا أو كان بعيدا، كل من يسمى بالجار هو داخل في هذا، أن يحب الإنسان لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. ولكن هذه الحقوق متفاوتة، ليست حقوق الجار ذي الرحم مثل حقوق الآخرين، والجار القريب حقوقه أكثر من الجار البعيد، يعطى كل ذي حق حقه بحسب حاله. ولذلك جاء في حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه، قال: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة: جار له حق، حق واحد، وهو المشرك له حق الجوار. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جيرانه من كان على غير ملة الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه، يتلطفه، لأن من أقوى أساليب الدعوة في الإسلام هي حسن الخلق. المسلمون الذين دخلوا في مشارق الأرض ومغاربها إلى الإسلام دخلوا بأخلاق المسلمين، بالقيم الأخلاقية في الإسلام، ولذلك ما نسمعه من ردة الفعل من المسلمين في بعض الأحيان غير المسؤولة إنما تنعكس إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإساءة لقيم الإسلام التي تدعونا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك. سيدنا عمر عندما جيء إليه برؤوس البطارقة مقطوعة غضب وسأل عن ذلك، فقال: إنهم يفعلون ذلك بقادتنا. فقال: السنان بفارس والروم. ثم نهاهم عن ذلك، نهاهم عن مثل هذه الأفعال، لأن هذه تسبب ضرر على الإسلام، تفسد مصالح المسلمين، تجند الإعلام وأعداء الإسلام لمزيد من الدعاية ضد المسلمين. لابد أن يكون المسلم ينظر إلى مصالح المسلمين بهذه العين، يعني ما يتحقق من مصالح وما يتحقق من مفاسد في كل تصرفاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار ولو كان كافرا: جار له حق واحد وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: جار مسلم له رحم، له حق الإسلام والرحم والجوار. وهذا الحديث فيه مقال، وخرجه الإمام الطبراني. المتن المساق هنا عندنا في الحديث الثالث عشر صحيح البخاري، كما ترون المتن وليس السند، يعني أذكر المتن الذي في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، انظروا إلى المتن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا المتن هو لفظ شعبة، ساقه الإمام البخاري لفظ شعبة. إذا قلنا لك: ما الذي يجيك سؤال يقول لك: ما الذي ساقه الإمام البخاري في روايته في هذا الحديث؟ هل رواية حسين المعلم؟ مش قال هو عن حسين المعلم، وقال عن شعبة، الذي ساقه هو لفظ شعبة. وأما لفظ حسين المعلم الذي بين أيدينا، حسين المعلم، لأن قال وعن حسين المعلم، والتي سنذكرها آنفا: لا يؤمن عبد، هذه إحدى الروايات وهي موجودة في صحيح مسلم، ذكرناها في صحيح مسلم: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. هذه رواية الإمام مسلم. وأيضا في بعض في في في في لفظ حسين المعلم في سياق هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري لا يؤمن عبد، أما لفظ شعبة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه وجاره، وهي قريبة من لفظ من؟ لفظ الإمام مسلم حتى يحب لأخيه ولجاره. وأيضا في رواية الإسماعيلي من طريق روح عن حسين حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. إذن هنا لا داعي للتفسيرات المتعسفة كما جاء عن بعض العلماء أنهم فسروا لأخيه بأنه مطلق الأخ سواء كان في الإنسانية، لأن فيه أخوة، أخوة كون إنسان لابد فيها لها حقوق، أخوة الإنسان لها حقوق، ولكن هناك أخوة أخص اللي هي أخوة الإسلام، وهي مقدمة على أخوة الإنسان. كون أخوك في الإنسانية لا يعني أنك لا تحسن إليه مطلقا، لا، هناك أشياء لابد. إذا كان الإحسان إلى الكلب يدخل الإنسان الجنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، فما بالك إذا الإحسان إلى الإنسان البشر الذي كرمه الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، إلا أن درجات الإكرام متفاوتة، فليست أخوة الإسلام إلا وهي مقدمة على كل الأخوات الأخرى. هناك أخوات في الرحم، أخوات في الأفكار، أخوات في الأحزاب، أخوات في الأعراق والإثنيات العرقية، ولكن كلها أمام الإسلام لا تساوي شيئا، فأخوة الإسلام مقدمة على كل معاني الأخوة الأخرى. وقلنا إن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام بدليل أن بعض الروايات جاءت ومنها رواية الإسماعيلي في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فهنا بيّن المراد بإيش؟ بيّن المراد بالأخوة وعين جهة الحب، يعني قال حتى يحب من الخير، حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. عندنا النصب الذي جاء في حتى يحب، ودعنا نعرب الآية طالما احنا مقبلين على علم النحو، فلا بد أن نتذاكر شيئا من الإعراب حتى نتمكن من مهارات الإعراب وفهم لغة النحاة. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، لا هنا نافية، حرف نفي لا يؤثر في الفعل المضارع. والفرق بينه وبين لا الناهية أنك تجد الفعل المضارع إذا دخلت عليه لا الناهية يجزم، والتي هي تفيد النهي عن الشيء، ولكن هنا تفيد نفي الشيء، النفي، وهنا النفي مسلط على نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم يعني إيمانا كاملا، وليس حقيقة الإيمان نفي الإيمان الكامل. إذا كره الإنسان أخاه المسلم فلا، هذا لا يقتضي كفرة، وإنما هي معصية لابد أن يتوب إلى الله منها. ولكن هنا لا نافية لا تؤثر في الفعل المضارع. يؤمن فعل مضارع صحيح الآخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أحدكم، أحد فعل أصلها أحدن بالتنوين، ولكنها إذا أضيفت حذف التنوين للإضافة. أحد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، وأحد مضاف والكاف مضاف إليه، كاف الخطاب. أحدكم ممكن أن تقول كم جميعا مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر إكي يعني تجاوزا، لكن الحقيقة أن الكاف هي المضاف إليه، كاف الخطاب. ودائما لأنها ضمير دائما الضمائر مبنية ولا معربة؟ مبنية، فالكاف مبنية على الضم في محل ماذا؟ في محل جر لأنها مضاف إليه، والميم علامة للجمع دائما هكذا معكم، مبنية كم كلها إذا أعربتكم تقول ضمير جمع مبني على السكون في محل جر، ولكن ممكن تقول الكاف كاف الخطاب مبنية على الضم في محل جر، والميم علامة للجمع مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. حتى هذا يقال له حرف يفيد الغاية، لأن حتى قد تكون حرف جر يفيد الغاية، تقول أو تكون حرف عطف تقول أكلت السمكة حتى رأسها، حتى يعني حتى رأسها أكلته، فعطفت ما قبلها على ما بعدها. لكن يشترط في عطفها حتى تكون عاطفة أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها وغاية له. تو ما قبل أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس جزء من البعض من الجزء من السمكة، بعض من السمكة، تقول مات الناس حتى الأنبياء، وجاء الحجاج حتى المشاة، فالمشاة جزء من بعض من الحجاج، وكذلك اللي قلنا احنا الأنبياء وبعض من الناس، تقول مررت بالحجاج حتى المشاة، فحتى هنا يقول حرف عطف. ومتى تكون حرف عطف؟ إذا كان ما بعدها بعضا مما قبلها. لكن في اعتراض عند بعض النحاة، يقول لك إذا كانت هي شرط أن تكون جزءا مما قبل حتى تكون عاطفة، فلماذا قال الشاعر ألقى الصحيفة ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله. الصحيفة المراد بها الإناء الطعام الذي يؤكل فيه، ألقى الصحيفة حتى كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاه، ونعله ليست جزء من الزاد. فالمراد قال لك ألقى كل ما يثقله حتى النعل، فهنا إذا كان على هذا المعنى فإن النعل بعض الشيء الذي أثقله، ألقى كل ما يثقله حتى النعل، فهذا مما أجاب به البصريون على الكوفيين. هنا يقول حتى يحب لأخيه، يحب هنا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا، لأن متى تضمر أن وجوبا؟ تضمر أن وجوبا بعد حتى، حتى أن يحب. فهنا نقول يحب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، ولذلك ابن مالك يقول وبعد حتى هكذا إضمار أن، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، كجد حتى تسر ذا حزن، يعني لابد تحذف أن وجوبا بعد حتى حتما، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، كجد حتى تسر ذا حزن، حتى تسر جد حتى تسر ذا حزن، يعني إلى أن تدخل السرور على الرجل الحزين أو ذا حزن. فهنا من المواطن التي يضمر فيها أن وجوبا حتى، التي تفيد انتهاء الغاية، لا يؤمن أحدكم إلى غاية أن يحب، أي لا يكتمل إيمانه إلى غاية أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب فعل مضارع منصوب بأن وجوبا مضمرة بعد حتى، والضمير المعروف من السياق يعني يحب المؤمن، هذا هو الفاعل، هو عائد على أحدكم، حتى يحب لأخيه جار ومجرور. اللام هذه نقول حرف جر، عفوا نحن بنطول شوي لكن معلش، لأن أنكم داخلين على النحو لابد تستفيدوا منها الحاجات اللغوية. لا الحرف جر، اللام أقول حرف جر مبني على الكسر، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لأخيه عفوا، اللام حرف جر وأخيه اسم مجرور، مجرور بيش؟ مجرور بالياء، لأنه من الأسماء الخمسة توفرت فيه شروط الإعراب بالحروف فهو من الأسماء الخمسة. وأخي مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء ضمير، وإذا كانت الهاء ضميرا فإنها مبنية، مبنية على ماذا؟ لأخيه. الأصل في الضمائر هذه أن تبنى على الضم، أخيه أصلا. لماذا كسرت؟ لكي تتناسب مع الياء لأخيه. ولذلك قرئ في القرآن الكريم ومن أوفى بما عاهد عليه الله كوفيون، وقرأ على ما أعتقد ابن كثير فخسفنا به وبداره الأرض على الأصل، وقرأ حمزة عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، يقولك عليهم لديهم إليهم، هذا على الأصل لأن الأصل في الضمائر تكون مضمومة. لأخيه أصلها لأخيه، وإنما كسرت لمناسبة الياء فهي مبنية على الضم في محل جر لأنها مضاف إليه. والجار والمجرور متعلق بإيش؟ بيحب، حتى يحب لأخيه ما. الماء هذا اسم، اسم موصول بمعنى الذي، مبني ولا معرب؟ الأسماء الموصولة مبنية، مبني على السكون في محل إيش؟ مفعول به، في محل نصب لأنه مفعول به. يحب لأخيه الشيء، الشيء أو الذي هو بمعنى الشيء. ما يحب وفعل مضارع يحب ما مرفوع بالضم الظاهر على آخره لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. حتى يحب لأخيه ما يحب، هو الضمير هذا فاعل، ما يحب لنفسه جار ومجرور، نفس مضاف وهي مضاف إليه. الجملة كلها يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عفوا، حتى يحب لأخيه ما يحب هو لنفسه، الجملة كلها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لأن الأسماء الموصولة من الأسماء المبهمة. ولولا الصلة لولا الصلة التي تعقبها ما أفادت شيئا، لأنك تقول حتى يحب لأخيه الذي، أو حتى يحب لأخيه ما، شو تفهم منه؟ اسم مجهول مبهم، قالك لابد من وصله بجملة تتم معناه تفصح عن مراده. حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، الذي جاء بنا إلى هذا الإعراب هو قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب، ما يحب لنفسه. وهذه المحبة، هناك المحبة واجبة بين المسلمين، حكمها أنها واجب. بعض الناس يعني رأوا بعض الناس مفرطين في هذا الجانب، ولذلك يعني الكره بالمكيال، كره الناس بسبب وبدون سبب. إذا سمع ما يسر فلانا حزن، إذا تحصل على مال حزن، إذا تحصل على شهادة حزن، إذا تحصل على أولاد حزن، إذا أثنى الناس عليه حزن. وهذه دلالة القبح في المسلم، لأن الواجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لابد الإنسان، وكذلك كما قال الإمام الكرماني هذا منطوق، قال ومفهومه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، هذا أصل الأصل الوجوب. تحب تتمنى مش بدون أن يزول ما عندك، ولكن لا تتمنى لغيرك ألا يصل إلى ما أنت قد وصلت إليه، وإلا يكون فيه خلل في إيمان المسلم. لابد المسلم أن يكون أن يراعي هذه الأمور الواجبة. واجدين يعني يدعون الالتزام، ويدعون التمسك بالسنة، ويدعون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد في قلوبهم من السواد ومن الكره ومن الحقد ومن التكبر ومن الاستعلاء ومن الجهل ما يندى له جبين المسلم. يعني الظاهر كويس لكن الباطن كله خراب، هذا لا يصلح، لابد من تقية الباطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال لا تؤذي، هذه خطوة أولى، كف أذاك. لكن ما ينفع من سلم المسلمون من لسانه ويده وأيضا وقلبه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه تكتمل صورة المسلم بالتدرج. في الأول أقل حاجة مشتكرها الناس، أقل حاجة كف أذاك عنهم، لسانك ويدك. حاجة تانية يا سيدي تكره الناس، تعاون على الخير والتقوى، ابذل السلم على الناس، وكان استحق جاء ما يتخلي حد يجوع أحداك، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. إذا لم يفش السلام في المجتمع المسلم لا تقوم لهم قائمة، زي ما نوهنا على بعض التصرفات من بعض الناس غير العقلاء وغير الحكماء، ممن يعني يورطون ولاة الأمر في أمور هي أكبر من حجم الدولة، لا تحتملها الدولة ولا يحتملها المجتمع. وإذا كان الإنسان عايش في واقع مسلم، المسلم يعيش في الواقع ما يعيش في الأحلام. كثير من الناس تعيش في أحلام، إذا قطع عنك الأعداء الشعير والقمح ستموت بالجوع. لابد أن تفكر كيف تبني الإنسان المسلم، كيف يصنع الدواء، إذا قطعوا عليك الدواء ستموت بالجوع. ولا أنا نأسف عندما تقوم بعض الدول الإسلامية وبعض العلماء يدعو إلى مقاطعة الغذاء من من يتضرر، تتضرر الخسائر المادية للشركات العربية والإسلامية بسبب مقاطعة الدولة الفلانية بالمليارات بالملايين، أكثر من الأعداء الإسلام. لابد أن يكون فيه هناك توازن بين المصالح وبين المفاسد، قراءة للواقع، دعي الأمور لأهلها، هم الذين خولتهم على سياسة أمرك وتدبير شأنك، أعينهم على الخير، ولكن أن تولي غيرك المسؤولية ثم أنت تتولى بنفسك نفس المسؤولية، فهذا نوع من الإشكال الذي يقع فيه كثير من المسلمين. هذه الأحاديث توجه المسلم وتترقى به أن يكف أذاه، أن يبذل السلام، أن يعيش في أمن وأمان هو وغيره، أن يحسن إلى الناس حتى يحب لأخيه وجاره ما يحب لنفسه. وهذه هي النواة الأولى في بناء المجتمعات. المجتمع المتخلف هو الذي يسوده النفاق والكراهية والتشرذم والفرقة والأحزاب إلى آخر هذه الأشياء، كل هذه لا تصب في صالح المسلمين أبداً، وإنما هي على العكس من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبههم عندما قال مثل المؤمن في الحديث الصحيح، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا الحديث أيضا سيأتينا في صحيح الإمام البخاري. قال لك من أمثلة ما تحبه لأخيك هو ما تحبه لنفسك وتتمناه، إذا تحصل المؤمن على فضيلة من دين أو دنيا، أن تحب أن يكون لأخيك نظيرها من غير أن تزول عنك. ما تتمناش أنها تزول عنك وتأتي لغيرك، لا، لكن لا تتمنى أن فلان لا يحصل على ذلك. بعض الناس عندما يفتح له باب من الخير أو باب من العلم أو باب من المال يتستر عليه، حتى إذا سئل أوهم السامع خلاف ما عنده، من أين لك هذا المال، هو عنده مثلا تجارة ولا عنده حرف، أقول له والله طبعك نجحت في هذه الصنعة، أقول له لا كل خسارة في خسارة، هو يعطيه في العكس. وهذه من الأشياء التي يأسف لها المسلم، لأنه هو لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وكذلك لا يكره لأخيه ما يكره لنفسه. ابن عباس رحمه الله يقول إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها. فأود أن غيري ما يعرفها. شو بعض الناس يبخل بعلمه أو بمعرفته أو على الناس بالخير، قل إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. سبحان الله، قل إشلاني العالم العلامة والبحر الفهامة الذي لا تكدره الدلاء، وإذا سئل عن أشياء يعرفها يكتمها لئلا ينتفع الناس بها وليبسط سلطانه على المسلمين. هذه دكتاتورية، نفس دكتاتورية الزعيم أو السياسي، دكتاتورية العالم، دكتاتورية رب المال صاحب المال الغني. هذه دكتاتوريات تمارس على كافة الأنشطة والمستويات. لا، لابد الإنسان، إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. الإمام الشافعي كان يقول: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. إنكار للذات، هذا اسمه إنكار الذات. عندنا التفرد عن الناس بالفعل الديني أو الدنيوي هذا مذموم في الشرع، ولذلك بعض العلماء قالوا في قوله تعالى وهو محكي عن الفضيل بن عياض، وأيضا ورد عن الإمام علي وذكره الإمام الطبري في تفسيره في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ إمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول، وكذلك الفضيل بن عياض روي عنه هذا القول، هو ألا يحب أن يكون نعله خيرا من نعل غيره ولا ثوبه خيرا من ثوب غيره. هذا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهذا لا ينافي أن يكون الإنسان متجملا بالثوب الجميلة أو لا الجميل أو النعل الجميلة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي جاء الرجل قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلة، يكون ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. هذا محمول على عدم إرادة التكبر وحسن النظافة والتجمل، إذا طلب الإنسان بهذه النية فلا. وكذلك أيضا ترد علينا مسألة الإيثار. الإيثار قد يكون مكروها، قد يكون محرما، قد يكون جائزا. إذا كان في أمر الدنيا جائز ويؤثرون على، بل هو مستحب كما قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في أمور الدنيا مش في أمور الآخرة. قالك: إذا رأيت فرجة في الصلاة فهل تؤثر بها أخاك؟ لا، لأن هذا من التنافس في الدين. الإيثار في الدين مكروه وقد يكون محرما، مكروه. يعني إذا كان الإنسان مثلا رأى فرجة، بعض الناس يقول له قيم الصلاة، لا، يقول له قيم أنت الصلاة، يقول له ترى قدم أنت، لا قدم أنت. طبعا إذا كان هناك من هو أولى بيتقدم في الصلاة يعني. لكن في إقامة إذا كان الرجلان يفقهان الإقامة ويحسنان الإقامة، فمن المكروه أن تقول لأخيك المسلم قم أنت الصلاة ويقول لك لا قم أنت الصلاة، تقدم تفضل. بعض الناس لما يري واحد كبير في السن والله كذا يقول له قدم للصف الأول، وهذا مكروه. لو يعلم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا. ولو يعلمون ما في صلاة في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ما فيش هذا، لا مجال فيه للإيثار ولا إذن عندنا الإيثار إذا كان في أمر دنيوي مستحب، وإذا كان في أمر ديني فمكروه وقد يكون حراما، قد يصل إلى درجة الحرمة. مثلا حضر للصلاة أميون لا يفقهون أحكام الصلاة، تؤثرهم على الإمامة وأنت مؤهل؟ مرات تصل إلى درجة الحرمة. لأن هذا واجب عليك تعين عليه. إذا تعين على المسلم العالم المفتي الفتوى هل يؤثر بها الجاهل ويتركه ويقول لا قول أنت؟ هو عارف ما يعني عارف ما يعرفش لا يفك الحرف كما يقال. كيف تقدم عليه؟ تعينت في حقك خلاص، صلاة الجنازة، في صلاة الظهر، في صلاة العصر. الإيثار فيش؟ الإيثار في السعة. لكن إذا ضاق الأمر وتعين على الإنسان لا مجال ليش للإيثار، ولو آثر غيره بيكون ارتكب أمرا محرما. ولذلك الإمام الطبري لما احنا كنا نتكلم على قصة سيدنا علي قال هو ألا يكون الرجل، أن يحب الرجل أن يكون نعله خيرا من نعل غيره أو ثوبه خيرا من ثوب غيره. الإمام الطبري يعلق على هذا الأثر ويقول ذلك محمول على من أحب ذلك ليتعظم به من سواه من الناس ممن ليس مثله. ذكرنا هذا المعنى. وإن أحب ذلك سرورا لجودته وحسنه غير مريد به الاختيال والتكبر فليس داخلا في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك جاء في سنن النسائي وسنده صحيح من حديث أبي الأحوص عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رت الثياب فقال ألك مال؟ زي بعض الناس توي مرات تلقاه يملك الملايين ما يهونش عليه يلبس لبسة يعني محترمة يعني في مجالس المسلمين. إذا كان لك نعمة لابد أن تظهرها للناس ولا تبقى مش زهد الرأى. وبعض الناس الزهد لا الزهد مفهوم الزهد غلط. إذا كان هذا مفهومك للزهد غلط. الزهد أن يرى أثر نعمة الله عليك. الزهد أن تكون الدنيا في قلبك في يدك ولا تكون في قلبك. ولذلك سئل الإمام أحمد عن الزهد أيكون للرجل 100,000 درهم ويكون زاهدا؟ قال نعم إذا ذهبت لم يحزن عليها وإذا بقيت لم يفرح بها. هذا معنى الزهد الإسلامي السني الصحيح. وسمي تصوف أو سمه زهد أو سمه سلوك أو سمه ما شئت، لابد أن يكون الزهد هو أن تجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك، ألا تحزن إذا ذهبت ولا تفرح إذا قدمت. هذا هو ملخص الزهد. رآه النبي صلى الله عليه وسلم رت الثياب قال له ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله. من كل المال عند من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. يرى أثره عليك ولكن في تواضع، مش للتكبر، مش للتطاول على الناس، مش للمفاخرة، حتى لا تدخل في قوله تعالى كما قال الإمام علي في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني لا بأس أن إذا قالوا العلماء إذا وثق الإنسان في نفسه ودعت الحاجة إلى أن يظهر ما عنده من العلم مثلا أو ما عنده من المال وكان خالصا لله لا يبغي به كبرا ولا شيء أو هو تحفيزا لغيره أن يفعلوا مثل ما فعل فلا بأس. كما قال سيدنا يوسف القرآن على لسان سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. وكما كان يقول ابن مسعود يروى عنه أنه كان يقول لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته، من شدة العلم والمعرفة والثقة في النفس والإخلاص لأتيته طلب العلم. هذا يعكس تواضع ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يزال عالما ما طلب العلم، يبحث عن العلم أينما كان. لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. نعرج على بعض المعاني اللغوية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لنفسه، والمحبة كما قال أهل اللغة أصلها الميل إلى ما يوافق المحبوب، ميل القلب إلى الشيء لتصور كمال فيه. عندما تتصور كمال في شيء معين يميل قلبك إليه فتحبه، ميلان القلب. وعندنا في اللغة الحب اللي هو الميل، وعندنا الحب، الحب هو المحبوب، وفلان حب فلان يعني محبوبه، الحب هو المحبوب. ويطلق أيضا على الأنثى يقولوا حبة، حبة بالتأنيث. وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما ذكرنا حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. الخير كلمة كما قال المفسرون هي كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأنها ليست من الخير، لأنها ليست من الخير. الخير لا يتناول المنهيات، إنما يتناول المباحات ويتناول الطاعات التي ينتفع بها الإنسان إما في دينه وإما في دنياه. وكما ذكرت آنفا عن الإمام الكرماني، طبعا الإمام الكرماني من أهل اللغة الذين فسروا صحيح الإمام البخاري، وما أكثر من فسر صحيح الإمام البخاري من أهل اللغة ومن الفقهاء ومن المحدثين وغيرهم من كل مذاهب المسلمين. يعني صحيح البخاري فسره المالكية، وفسره الشافعية، وفسره الأحناف، فسره الحنابلة، فسروه جميعا، فسره أهل اللغة والبيان. يعني من المفسرين من أهل اللغة هو الإمام الكرماني، فهو يعني يركز على المعاني اللغة. الإمام الكرماني يشير أن إلى مفهوم المخالفة في هذا الحديث هو ما يدل عليه النص في محل السكوت، هذا مفهوم المخالفة، مفهوم المنطوق ما دل عليه النص في محل النطق، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا المطلوب قال لك لا، لأن في محل السكوت مفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة عند المجر؟ قال ومن الإيمان أيضا، هذا الإمام الكرماني، أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. اللي ما ترضاش لغيرك ما ترضاش لنفسك، إلا ما ترضاش لنفسك ما ترضاش لغيرك، هذا هو معنى الحديث. وحتى يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب شيء مستلزم لبغض نقيضه. طبعا أنت إذا كنت تحب لفلان الخير معناها تكره لشني شر، مش معقول أنك أنت يتصور منك أنك تحب لفلان الخير والشر. جي هذي تحبه قال والله كيما بيصير لباهي، كانوا فرح باهي، هذا يعني سلبية في الموقف. لابد أن تحب له، والعكس بالعكس أن تبغض، لأن الحب نقيض البغض. وهذا معنى جميل أشار إليه الإمام الكرماني، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء. هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني بلاغة البليغ هو الذي يبلغ المعاني للسامع في أقل الألفاظ والدلالات. ولذلك مما يروى عن الإمام الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس ده من حكماء العرب، وهذا مولود قبل الهجرة بسنتين، وليس من الصحابة، ليس من الصحابة، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. الأحنف بن قيس التميمي أبو بحر، هذا سيد تميم، أحد الفصحاء الدهاة الفاتحين. بعدين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وكذا حضر فتوحات العراق وغيرها، فتح بلخ في خراسان إحدى مدن وفتح هراء الهراوي نسبة إلى هراء، هذه من مدن خراسان، فهذه كان من الفاتحين ومن العظماء، ولكنه مع أنه ولد قبل الهجرة بسنتين إلا أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في البصرة و يعني من مزاياه أن سيدنا عمر عندما ولى أبا موسى الأشعري ولاه ولاية البصرة بعث إليه أن يجعل الأحنف بن قيس أن يجعله من مستشاريه وأن يسمع منه، وهذه ثناء على هذا الرجل على حكمته. وقالوا سمي الأحنف لحنف في رجله اعوجاج، كانت رجله فيها اعوجاج، ولذلك لقب بالأحنف، هو لقب ليه، لا هو اسمه الضحاك بن قيس، لكن لقبه الأحنف، مشت فيه غلب لقبه على اسمه، وهناك من يسميه صخر، أما أحنف فهو لقب لحنف وجد في رجله.

قيل كيف تعلمت من نفسك؟ قال كنت إذا كرهت شيئا من غيري لم أفعل بأحد مثله. هذا تعلمت الخير والشر. كنت إذا كرهت شيئا من نفسي لم أفعل بأحد مثله. وهو يضرب به المثل في الحكمة. يعني نأتي إلى قول الإمام البخاري، رأوا هذا مهم جدا، لا يعد من المعلق. بعض المتأخرين والإمام ابن حجر شنع عليهم وقال توهم بعض المتأخرين أن هذا من المعلق. عرفنا المعلق اللي في صحيح البخاري هو حذف الحذف من جهة الراوي من بداية السند، قد يكون حذف كلي وقد يكون حذف بعض الرواة. هنا عندما يقول الإمام البخاري حدثنا يحيى، برقوا في السند، عن شعبة عن قتادة عن أنس، وقلنا اللفظ الذي ساقه الإمام البخاري لفظ شعبة ولا لفظ حسين المعلم؟ شعبة. حسين المعلم أيضا له لفظ قريب من هذا. الله يقول عن شعبة عن قتادة عن أنس، ثم يقول يترك السند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وعن حسين المعلم. نفس السند، يعني كأنه يقول كلاهما عن قتادة، يعني حسين المعلم حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة، حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة، ثم نعيد مرة أخرى فنقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن قتادة، أي كلاهما عن قتادة. واضحوا؟ وليس كما قال بعض المتأخرين أن هذا من المعلق، لا، الباهي علماء الحديث وعلماء النقد قالوا لماذا لم يجمعهما؟ قال لك لأن شيخه، شيخ الإمام البخاري، من هو شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث؟ مسدد. لأن شيخه مسددا أفردهما، فأورده المصنف معطوفا اختصارا، هو اختصر الحديث بدل ما يذكر السند الأول ويذكر اللفظ، ويذكر السند الثاني اللي فيه حسين المعلم ويذكر اللفظ. لماذا فصل بيناتهم؟ فصل بيناتهم لأن مسدد أخبره بكليهما، وجاء الإمام البخاري اختصر وذكر إحدى الروايتين عن قتادة فقط، اللفظ الذي ذكره لفظ شعبة عن قتادة، وترك لفظ من؟ لفظ حسين المعلم عن قتادة. وأيضا لأن صيغة التحمل من شعبة غير صيغة التحمل من حسين. حسين المعلم عندما أدى الحديث أداه بصيغة معينة، وشعبة عندما تحمل وأدى الحديث أداه بصيغة معينة، فاقتضى ذلك من الإمام الجهبذ البخاري العالم العلامة أن يفصل بين الروايتين، لأن كل رواية سيقت بصيغة معينة. ماذا في رواية شعبة؟ لأن شعبة قال عن قتادة، وقال حسين المعلم حدثنا قتادة، واحد بلفظ التحديث وواحد بلفظ العنعنة، ولذلك ذكر الأمرين. شوف عن شعبة عن قتادة عن أنس، معايون؟ لاحظوا، دير تحت خط رقيقك وشوف، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة. ولذلك لزم الإمام البخاري أن يفصل وأن يذكر كلا الروايتين، رواية حسين المعلم يشير إليها ورواية شعبة يشير إليها. لله دره من عالم، ولذلك هذا ليس من المعلق. ابن حجر قال وأغرب بعض المتأخرين، يعني جاء بشيء غريب شاذ، فزعم أن طريق حسين معلقة، وهو غلط، لأنك أنت الإمام بخاري ليس بالهين، وهو إمام في الحديث. سوف نحاول أن نختصر.

0: يحيى بن سعيد اللي هو ابن سعيد القطان روى هذا الحديث عن شعبة عن قتادة وعن حسين المعلم عن قتادة فله فيه شيخان لما جاء وإنما لم يكن قول البخاري وعن حسين المعلم من المعلق لما جاء عن أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم عن أبي بكر محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم به بنفس الحديث فالحديث جاء من الطريقين وكلاهما متصل عن شيخ الإمام البخاري وهو مسدد لأن في الرواية عن حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان عن حسين المعلم به بهذا الحديث إذن الحديث متصل بالإمام البخاري وليس من المعلق بل هو من رواية شيخه بسنده إلى أنس بن مالك هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادية. واليوم يعني حنبدأ حلقتنا بقصة ربما يعلمها كثير منا، قصة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه الثلاثة الذين آووا إلى غار، يعني كان جو فيه مطر أو ريح وكذا، فآووا إلى غار فانسد الغار، طاحت حيطة كبيرة وسكرت باب الغار، فكان ما عندهمش إلا حل واحد اللي هم يدعوا الله سبحانه وتعالى، إنه ما قدروش حاولوا يحركوها ما قدروش يحركوها، ظهرنا صخرة كبيرة جدا جدا. فكان كل واحد منهم يدعو بدعاء، دعا بدعاء وذكر قصة حدثت له. أنا حناخذ واحدة منهم بس، هي قصة الرجل الذي قال أنه كان له عامل يشتغل عنده في الأرض، فلما جاء في آخر اليوم بيعطيه أجرة، فالعامل زي ما تقول استقل الأجر وقال هذا مش عارف إيش وكذا وسيب وعده. فصاحب القصة يقول إنه هو خذ المال هذا ويعني مش دسة وقال توجيه أخذه، لا، وإنما استثمره، شغله، شرى به شياه وبعض الأشياء وبدأ ينمي فيه. تقريبا بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، يعني عدد من السنين، الراجل شو استحق، فرجع لصاحب المال قال لي يا راجل اتق الله وعطيني حقي. قال له خذ حق، أدي خذ حقك. قال له وين حق؟ قال له شايف الوادي هذا؟ فالوادي مليان غنم وبقر وإبل ظهر. فقال له هذا كذا؟ قال له تسخروا مني؟ قال له لا والله ما نسخر منك. قال له فلوسك نميت لك وهذا كله رزقك، ما عندي في شيء. فقال فأخذه جميعا ولم يترك منه شيء. فيقول في الدعاء يقول اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا الفعل خالصا لوجهك الكريم وليس لأحد في شيء ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعد ما دعاء الثلاثة كلهم دعوا. هذه القصة كلها الحقيقة هي جاية في باب مهم جدا هتحدث عنه بعد قليل، اللي هو باب الإخلاص أو قيمة الإخلاص. نحن ذكرنا في حديثنا في هذه الحلقات أو في هذا الموسم هو أننا نتكلم على قيم سلوكية وأخلاقية نابعة من ديننا. أول قيمة وهذه المهم هي قيمة الإخلاص. زي ما ذكرنا من قبل القيم قسمناها أو قسمها الكاتب صاحب الكتاب اللي هو الشيخ الراشد في كتاب قيم دعوية إلى ثلاث أو أربع قيم. القيم الأولى اللي هي مع الله سبحانه وتعالى، أول نوع أو أول مجموعة هي قيم الفردية مع الله سبحانه وتعالى، هذه أول مجموعة. فيأتي في أول حاجة من هذه القيم هو قيمة الإخلاص لله تعالى وتجريد النوايا وعفاف الباطن ونقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية والشوائب المادية، موافقة لطبيعة الإسلام في كونه خالصا من الشرك ولقوله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يبقى مسألة الإخلاص حقا كمفهوم، يعني يقولوا أخلص الشيء معناها صفاه نقاه من كل شيء إلا من شيء واحد اللي هو المقصود. فلما نكون مخلص لله معناها إيش بكون؟ معناها أنا كل عمل أفعله أقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء، ما فيش حد معاه. لما نبدأ في العمل هذا العمل لله ما فيش أي شيء. وروح على فكرة كثير من الأعمال تستوجب أو يكون لها توابع، مش حاجة واحدة، في معها فوائد أخرى لكن مش هي المقصودة الأولى. المقصود الأولى هو وجه الله سبحانه وتعالى. أنا عندما والآن نحن تو في موسم الحج وبدأ الحجاج يمشوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم الأمور ويتقبل منهم ويعيدهم إلينا سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور. الآن ماشي الحج
اللي ماشي الحج هذا هو ماشي للحج فقط، ثم بعد ذلك هو غادي ممكن يشري بضاعة ويجيب حانة أو يشيل معاه بضاعة، هذا مسألة أخرى، لكن مش هذا المقصود الأول. لو كان يقول الله أنا ماشي للتجارة وبعدين أقوم الحج على طريقي، هذه مسألة أخرى، أنا يبقى فيه فيه في النية مش سليمة 100%. مهم جدا أن نحن إيش يكون العمل الأول هو المقصود به هو وجه الله سبحانه وتعالى. فإذن وذلك قال تجريد النوايا، وقال نقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية، هذه كلها تحول فيقعد فيه هذا الإخلاص. فالإخلاص مسألة سهلة من حيث المفهوم، ولكنها صعبة من حيث التطبيق، لأن الإنسان في داخله في مجموعة من الإيش من الشهوات، مجموعة من الأغراض. درجة الإيمان، التصديق، كل هذه العوامل تؤثر في هذا الإخلاص. لا شك أن الإنسان المخلص معناه هو وصل إلى مرحلة من التصديق بالله سبحانه وتعالى وبوعيد الله وبوعد الله يخليه يخلص لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التصديق يعني طبعا إحنا الآن لما نسمع الله سبحانه وتعالى يتوعد أي بفعل معين، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، معناه إذا كان مصدق بالكلام هذا أنا مستحيل الإنسان يفكر أنه يقتل إنسان مسلم. لكن عدم تصديقه أو التصديق الضعيف يخلي شهوة الانتقام، شهوة الغضب، شهوة السلطة، شهوة السيطرة، شهوة أسميه أما تسميه تغلب، بالتالي ممكن يقوم بهذا الفعل بسهولة جدا جدا. ليش؟ لأن العملية فيها قوة متضاربة، قوة متضادة، قوة قوية حتغلب الضعيفة، وبالتالي شنو هي القوة القوية شنو هي الضعيفة، هذا اللي مهم جدا إن هو يعرف الإنسان باي كويس. على فكرة علشان واحد يقول أنا يعني أخلصت لله سبحانه وتعالى، وهذا على فكرة مهم جدا، مسألة إنه نحاول أن القيمة نجعلها وسائل تطبيق، مش أخليها مجرد هي مسألة نظرية. نسأل الله أن يغفر لنا، نحن واحد يتكلم في كلام مرات ما يدريش فيه، مرات يكون مقصر فيه، لكن نقوله نحن وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وعلى من نكون من المؤمنين، فنتذكر فنستفيد إن شاء الله تعالى. الإنسان قد يفعل الفعل يقول أنا مش عارف هل أخلصت فيه لله ولا لا. انظر هذا الفعل هل طلع عليه الناس وعرفوا طبيعته؟ إذا لم يطلع أي أحد إلا أنت أو يعني والله المولى سبحانه والملائكة المقربون والكتبة وكذا، يبقى إذن هذا أمر فيه خلاص أكيد. ليش؟ لأن ما فيش حظ النفس مش موجود هنا. بقى إذا كان الأمر هذا زي الصلاة في المسجد ما قدام الناس ما يشوفوا فيها الناس، أنا الأصل أني أنا أقول أنا ماشي لأداء واجب، الله سبحانه أمرني بالصلاة ودعاني إلى الصلاة، قال حي على الصلاة، فأنا تلبية لدعوة الله، جدد النية. وهذه كانت خلينا نقول ديدا عند كثير من السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم إذا قيل له نذهب إلى مكان ينتظر لحظة يسكت شوية فيقول له شنو تدير، يقول له والله أنا أسأل في نفسي سؤال، ماذا إذا سألني المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا أردت بهذا الفعل؟ فشين الإجابة؟ لأن الإجابة إذا كانت والله يا ربي أنا مشيت علشان فلان نبي نرد جميلة بالنتاء، هذه مش لله. لكن إذا كان أنا ماشي لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بمثلا بصلة الرحم، أو أمرني بصلة الإخوان والأصحاب، زي ما يقولوا حق المسلم على المسلم، يعني يعوده إذا مرض ويعينه إذا احتاج يعني يعزيه إذا مات له ميت، وهذه أشياء هذه حقوق، فأنا أؤدي حقوق طلبها مني مش خويا، لا طلبها مني الله سبحانه وتعالى، فأنا ماشي تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واستحضارا للحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل ذهب إلى زيارة أخيه في مدينة ثانية فأنزل الله على مدرجته يعني على طريقه ملك،
هيئة بشر. فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ فقال إلى قرية فلانية. قال لمن ماشي؟ قال ماشي لفلان. قال عندك مصلحة عنده أو حاجة بترد له؟ قال لا والله إلا أني أحبه في الله. فقال فإن الله قد أرسلني إليك يقول لك قد أحبك الله الذي أحببته فيه. فبالتالي يعني مسألة استحضر أني أنا لما نمشي لخويا أنا نمشي كأن أخويا هذا لأنه هو يرضي الله، لأنه هو في طاعة الله، لأنه هو إنسان على صدق وعلى إخلاص، ولعل يذكرني بالله ولعل كذا، فكل لله ماشي لله. معناه إذن أنت حتكون الأمر فيه إخلاص حقيقي. هذا الاستحضار المعاني هذه يخلي الإنسان إيش يعني لما يمشي، أنا ماشي للمسجد نصلي لأن الله أمر بذلك، وحول من راسه الناس وش يقولوا عليه وش ما يقولوش عليه وكذا والآخرين. قد يقول الإنسان والله بيغير المسجد، نمشي نصلي مرة في المسجد مرة في المسجد الثاني عشان ما يكونش مثلا الناس يشوفوا في ديما في المسجد دي. هذه مسألة ثانية ولكن ربما نأتيها بعدين شوي. باهي في حاجات يسموا فيها مقتضيات الإخلاص، يعني خلينا نقولوا لو الإخلاص توفر ينبع منا مجموعة من العوامل المكملة أو المفيدة. المعنى الأول هو أنه من مقتضى الإخلاص أن تؤدي العمل في وقته. لما تسمع أذان الأذان حي على الصلاة خلاص تترك. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمع حي على الصلاة وضع الآلة اللي في يده، يشتغل في أي حاجة سيبها، ماشي قلت وأنا خلاص حتى الرمية اللي بيرميها ولا الحفرة اللي بيحفرها ولا الطقة اللي بيطقها ولا الخيط اللي بيخشها يوقفها. خلاص الآن انتهى وقت العمل والآن الاستعداد للصلاة، هذا أداء العمل في وقته بالضبط. ونحن لما بنصيم منفعش أن نصيم بعد الفجر نقول والله بعد الفجر، لا لازم قبل الفجر يكون حد مجدد، خاصة في الفريضة مجدد النية أو عازم النية وعاقد النية على أني بنصيم بكرة والصحر ربما وكذا، كله قبل الفجر لازم نديره، ما نديرهش بعد الفجر وهكذا. إذن الأداء في الوقت، ما نأجلش عمل الخير. أنا الآن فكرت أني مساعد واحد من أصحابي في مسألة معينة، شعرت أنه محتاج أو علمت أنه محتاج، فما نأجلش قلته وخليها بكرة، لا اليوم اليوم لأنه مستحق اليوم وقاعد مستحق الآن، ليش نطول في حاجته؟ بنعود مريض والوقت أصبح متاح بالنسبة لي والآن وقت الزيارة نمشي له الآن، ما نأجلش لأن لو أجلت معناها فقدتها. هذه أول حاجة الأداء في الوقت. المقتضى الثاني لو الإنسان قصر في هذا العمل أو يعني لم يفعله إذا كان أمر أو فعل شيء منهي عنه، من مقتضى الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنه يتوب على طول. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يعني ذكر أنه هو هدف في الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا خلاص الآن مقتضى الإخلاص لله أنه هو كان مخلص لله، الآن شاب هذا الإخلاص شائبة، صارت فيه ثلمة، صارت فيه غلطة لازم صلحها الآن، يبادر للتوبة. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، فعلى طول ما فيش مباشرة، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيضا من مقتضيات الإخلاص اللي هي مسألة الإحسان في العمل. أنا مش أنا ممكن نجيني واحد نقول له نبي نجيب له نبي نساعده بمبلغ فنجيب له مبلغ ونقول له هاك تفضل خذها، وممكن نجيبه بطريقة حلوة ونقول له فلان والله أنا راني عندي لك وديدة وحب وأنا لأني نحبك في الله ولأن كذا ونبين كذا، ما نبيش نشرب بالمن ولا نشرب بأنه بتصدق عليه ولا بنش، ولكن أنا عندي جيب لك هدية وجيب لك حاجة كويسة وكذا. وهذه يحضرني حتى مثلا من القصص اللطيفة اللي مرت بحياتنا، واحد صاحب محل يعني مداير في زي ما يقولوا في في في في برنامجه انه هو لو شعر بان انسان محتاج يساعده، فلما يجي واحد ويشعر ما عندهش قيمه البضاعه اللي عنده بالكامل فش يدير هو؟ يقول له يفتح قدامه حدث يقول له والله تعرف انا اليوم جاني خبر سعيد جدا
كويس. وانا مقايل عندي نية انه لو جاء الخبر هذا لما يجيني اول زبون عندي حنعطيه هذه مجانا. فطبعا الزبون يفرح فاز بالجائزة وليس فيها من من ولا صدقة، مش باين عليه، مش يقول والله انا بساعدك انت تبع عليك محتاج. اوكي درت الشغل، لكن فرق بين الطريقتين، بين تقول هذه مني مساعدة لك ومساعد روحك وكذا، وبينك انت تجيبها لك بطريقة تحفظ بها كرامة هذا الانسان، هذا احسان. كان المؤمنين سيدة عائشة كانت تطيب الدراهم بالمسك والعنبر اللي تخرجها للصدقة، تقول هذه تقع بين في يد الله سبحانه وتعالى، فمعناها لازم تكونش بأطيب رائحة، أطيب بنة، يعني ما تكونش ريحتها عادية، لا لازم تكون معطرة، هذا إحسان. كان صالحين يقول لما يجي أحد سائل يسأل فيقول معطوه سكر، يقول السكر، يقول أنا أحب السكر، والله سبحانه قال أنت أنا البر حتى تنفق مما تحبون، فأنا فيعطي الإنسان من خير ما عنده، كويس. وبالتالي هذا إحسان، هذا إحسان. هل لو أني أنا مش خليني بالصدقة وخليني، لك أنا واحد طلب مني صاحب صنعة، طلب من أنا صاحب صنعة وطلب مني إنسان أن ندير له دولاب أو ندير له شيء معين، وأنا عندي إمكانية أني نحسن له في الشكل بأفضل صورة، ندير له أحسن حاجة عندي، بل ننصحه ونقول له أنا ترى لو درت لك هذه هتستفيد منها بطريقة هذه، لو درت لك هكذا هتستفيد منها هكي، وهذه تساعدك في كذا، ننصحه، هذا إحسان. أنا لو طلب مني طلب ورسم لي رسمة ودرتها زي ما طلب، أنا أديت الواجب اللي علي، لكن لو شعرت أن فيه خطأ أو في حاجة أحسن، مش بضروري يكون خطأ، في حاجة أحسن منها تندار وما تكلفش بنفس التكلفة، ننصح نقول له يا فلان رأي ممكن دي لك كذا كذا، ورأي مش هتكلفك واجد، أو هتكلفك وما هتكلفك بالمرة، أو هتكلفك مبلغ بسيط جدا جدا، هذا إحسان. فمسألة الإحسان رأي يعني هذا، لو إنسان أخلص لله سبحانه وتعالى في عمله حيلقى نفسه الإحسان شيء تابع له، يعني مكمل له. أيضا من الأشياء اللي مقتضيات الإخلاص وهي علامة من علامات الإخلاص الحقيقة أيضا، اللي هو احتساب الأجر. أنا عندما مثلا فرضا جيت ماشي بسيارتي وشير لي واحد وبعدين صبيت عليه وقلت له تفضل، قال لي ممكن تشيني لقدام، قلت له تفضل وكب معي في السيارة، وبعدين مشى نزل، وبعدين نزل وحتى ما قالش بارك الله فيك ولا شكر ولا أي حاجة، نزعل ضايق نقول يا ريتني ما درتها، والله ما يستاهل، لا أنا أصلا دينها لله، إذا دينها لله أنا أجلي حصل خلاص حصلتها، ما نرجيش فيها أصلا، هذا يقول لي شكرا والله ما يقوليش، والله يقول لي بارك الله فيك والله ما يقوليش، والله يدعي لي وما يدعيش، ما نرجيش فيها منه، أنا الراجي إن الله سبحانه وتعالى يقبل مني هذا العمل، وإذا قبل مني حيعطيني أجر أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يمكن يعطيني أي واحد، بيعطيني. سيدنا عثمان بن عفان في القصة المشهورة عنه، لما جات في عام الرمادة في عهد سيدنا عمر، جات قافلة، قافلة بتأكل لك جاي تجار، طبعا جوز معه بالقافلة، جو يجاره يبي يشتروا منه باش يبيعوا يكسبوا فرصة، فقال لهم كم تعطوني؟ قالوا أعطوك الدرهم بدرهمين، قال لا أعطيته أكثر، قالوا بثلاثة، قال أكثر أربعة، يا راجل إحنا ما فيش ولا وين التجار، ما اللي أعطاك أكثر منك؟ قال الله أعطاني بكل درهم عشرة، وفعلا تصدق بها كلها على المسلم. يا هذا احتساب أجر، الإنسان يفعل الفعل ما يرجش من حد شيء، كويس. وعدم انتظار الشكر، طبعا ما تنتظرش، ما نراجيش يشكروني علشان ندير الشيء هذا. انا من يعني لما نمشي لما نقوم باي عمل مفيد للناس ونقعد نراجي فيه امتى يشكروني، معناها انا مش دايره، لا مش دايره لله، وانما دايره هذه القيمه، وهذه يا اخواننا هذه القيمه التي تميز الانسان المسلم عن غيره من الناس، هذه هي القيمه الاساسيه، الاخلاص لله شيء أنا من رجش في أجر دنيوي، أنا رجش في أجر أخروي، والله أكرم منا جميعا وذلك يكرمنا حتى في الدنيا، لكن نحن ننتظر في الأجر الأعظم والأجر الأكبر.
أيضا من الأشياء مقتضيات الإخلاص هو أن الإنسان كلما أخلص لله كلما استمر في عمله ميملش، ميقولش والله أنا تعبت، والله درت ما فيش فايدة، والله درت ما فيش نتيجة. لا لا، مدام أنا مطلوب مني إن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، حتى تخرج النفس من الجسم، ده بين النفس قاعدة تتلجلج وانت قاعد تشتغل وانت قاعد تأدي أي عمل. أحد العلماء كان في حالة الموت يعني، فجاء واحد من العلماء لأصحابه فتذاكر معه مسألة، فقال لي يا فلان تو انت في بابة وانت تعبان وكذا، قال له والله لأن ألقى الله بها عالما خير لي من أن ألقاه بها جاهلا، يعني حتى تعلم معلومة في آخر لحظة في حياتي، لأن مازال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما قال محمد إلى متى القلم والمحبرة، قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني المحبرة ماشي عند الموت، ونتعلم ونعلم ونتعلم، والإنسان سيظل يتعلم حتى آخر لحظة. بالتالي الاستمرار مهم جدا، استمرار هذه هي علامة ودلالة ومقتضى من مقتضيات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة الأخيرة اللي هي المبادرة إلى فعل الخيرات. الإخلاص يخليك دائما تبحث عن الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن الواحد منا تو الآن لما يحب إن والده مثلا، يحب والده أو يحب شيخه أو يحب صديقه يحترمه وكذا، فيقعد يدور في حاجة ترضيه، حاجة تسعده باش يدير له، يبحث. فكذلك ولله المثل الأعلى، الواحد مع الله سبحانه وتعالى يبحث عن مرضات الله، ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى أنه هو يقوم بهذا.

0: نختم حلقتنا اليوم بمسألة أخيرة، اللي هي مسألة تلبيس الشيطان على الإنسان في مجال الإخلاص. هذه القيمة العظيمة التي يعني يتميز بها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى عن غيرهم، قيمة حقيقية، قيمة داخلية يتميز. ولذلك الشيطان يسعى جاهدا إلى أن يضرب الإنسان المؤمن في هذه القيمة، ولو نجح خلاص. يعني يروى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سكرات الموت كان أصحابه قاعدين حداه، فيقولوا لا إله إلا الله، فيقول لهم لا، هو صرت زي الإغماءك، فيقولوا لا إله إلا الله. طبعا من أدب حضور الإنسان المحتضر أنك تذكر الله سبحانه وتعالى أمامه، ما تقولش قول عشان ما يصيرش مرة تقول لك لا ولا حاجة، اذكر الله فهو يذكر الله معك، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أو كلامة يعني خير يكون يختم به حياته. فكان يقول لا، فيقول لا. بعدين استيقظ من من من الغيبوبة ذاته، فسألوه قالوا كيف نحن بدك إن نقول لا إله إلا الله نذكر الله، فأنت تقول لا. قال والله ما نسمع فيكم، أنا جاني الشيطان وقال لي لنجوت مني يا أحمد. قلت له لا، لأن دبينا النفس قاعدة والروح قاعدة في الجسم، وأنت طامع فيها في الآخر تبين حتى تقول آه طبعا فلت منك ولا ما تقدر علي، العجب سيل العجب، وهذه يبيها هو، يبيك بس يبي يضربك في هذه المسألة، مسألة الإخلاص. وذلك نحن لازم نكون حذرين من مكائد الشيطان، وهذه تدعونا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس تعرضا لهذه المسألة، إنهم الآن يدعوا إلى الله ويفعلوا في الخير ويدلوا الناس على الخير، فيجي الشيطان يقول لا يا فلان والله راو اسمع راو أنت بين عليك، انت قاعد تدير فيها علشان الناس، والناس قاعده تشكر فيك، الناس قاعده كذا، يبيه ايش يزداد في عمله، يحسن في عمله لاجل الناس. فانتبه انتبه، ذكر نفسك لا، انما اريد بذلك وجه الله، انما كما قال كل لا اريد منكم جزاء ولا شكورا، ان اجري الا على الله. كل ذكر نفسك بهذا المعنى، أنا أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه شبهة لازم الإنسان يعني يحذر منها، وما يخلي الشيطان، لأن الشيطان يبي يوصلك إلى أحد أمرين، إما أنك أنت تستمر معه في بالرياء، أوكي تمام تمام تمام تمشي رياء، وإلا توقف، وفي الحالتين هو نجح. لا ما توقفش، مدام الأمر أمر به الله سبحانه وتعالى ويرضي الله، جدد النية، بس جدد النية، أخلص النية، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب كفيني شر نفسي، يا رب أعوذ بك من شر نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الخلق كويس، كان يدعو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإني لا أثق إلا برحمتك. وكان يستعيذ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. فبالتالي الإنسان هذا والشيطان كله نستعيذ بالله ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت أيضا مرات الشيطان يجي يشدد عليك، يشدد عليك كيف زيد هلا هذه كويسة هذه كويسة، طبعا انت تقيم الليل تركتين، يقول لك لا انا كده من فانش يا رجل، دير 8 دير 12 دير 14، يبيك تزيد فتثقل عليك فتوقف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المبتل ظهر ابقى والارض قطع، هذا الدين متين، فاوغل فيه برق بشوية، وتدرج سنة من سنة الخلق، تدرج مع نفسك بشوية بشوية، ده بينك نفسك تتحمل وانت تزيدها، لكن ما تزيدهاش فجأة كمية كبيرة. يعني أنا الآن والله قادر أن ندفع 10 جنيه صدقة، ما نقولش لا لا 10 ما ينفعش، نبي ندفع 1000 أوكي، لا دفعت 1000 ولا دفعت 10 مش حتدفع 1000 لأن ما قدرتش تدفع 1000، لكن لو قلت ندفع 10 باهي وبعدين نزيد 5 جنيه بعدين نزيد 20 بعدين نزيد 10، لا لكن روحي بعد فترة دافع 100 و200 و300 و1000 فيش إشكالية. ليش؟ لأني تدرجت مع نفسي وهكذا. فمسألة نفترض من مسألة أن الإنسان ممكن الشيطان قد يلبس عليك بالرياء والسمعة والناس. وذلك كان بعض الصالحين ينصحون يقول لا، إذا أنت شعرت بأنك أنت فعلت فعل وهذا قد يشوب رياء لأن أمام الناس، فافعل مثله في خلوة، صليت عدي صلي بروحك، تصدقت عدي دير صدقة بحيث أن ما حدش يندع عليها، دزها حطها في مكان بحيث أن صاحبها يراها وما يعرفش من الجبلة، دعيت أمام الناس عدي ادعي بروحك، أي عمل قمت به أمام الناس تشعر أو تحس بأن ربما يكون شابه وشيء من رئي، عدي دير مثلة في خلوة. وكما قلنا مسألة تجديد النية وتخليص النية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا، قال في سورة الفاتحة نقول فيها كل يوم 17 مرة على الأقل كل يوم في الفريضة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونستعين به على عبادته، رأوا لولا الله كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، خلاص يعني إذن المن الفضل والمن لله سبحانه وتعالى. قالت العرب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم، يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، الله أمن علينا. أنا يعني من يومين سمعت قصة مرأة كانت جنب الكعبة وتدعي يا اللهم بحبك لي إلا رزقتني قلبا لك ذاكرة، فظن المصري أو أحد الصالحين سمعها قال يا مت الله يعني لا تعتدي في الدعاء، يعني أتأدبي مع الله، تقتل عليك إليك عني يا بطال، تقتل هذا ياهي جابني من الكفر إلى الإسلام، معقولة ما يحبنيش؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى راقية جدا. وذلك الواحد لما يشعر أنه رب يوفق إلى طاعة لازم يقول هذه ياهي من ربي واضحة مش مني، ليس لي من الأمر، ليس لي من الأمر شيء، ما أنا ما درتش حتى حاجة، أنا فقط عبارة عن إنسان الله أراد به خيرا وفقه لهذا الخير، فيرفع عن نفسه كل إرادة الفعل وهو اللي داره، ولا لا لا ما أنا ما درت شيء، الله هو اللي يسر لي. وذلك نقوله لما نسمع حي على الصلاح حي على الفلاح نقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لولا الله الله يعني يعطاني القوة وعطاني الإرادة وعطاني وعطاني راني مش هقدر نديرها. بإذن من صاحب الفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا من الأشياء اللي الإنسان يحضر فيها في قضية خاصة في قضاء الإخلاص، لأنه الإخلاص هو أنك تعبد الله على مراد الله، مش تعبد الله كما تبي انت. يعني انا والله يحب الصلاه فنكثر من الصلاه ونسيب وما نصيمش او ما نزكيش او من لا لا، لازم اللي افترض الله ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، اول حاجه هذه. ونضرب في مثال دائما نقول لابناء يقول لهم يا ولدي لما انا نطلب منك ميه وتعدي جيب لي عصير، هو العيل ابني هذا يعني قال باتي بالك نجيب العصير خير، يعني هو يحب العصير فجيب العصير، هو يبي لي حاجة كويسة، لكن أنا نبي مية، أنت برك بي أو طاعتك لي أو حبك لي خليه بمقتضى اللي أنا نبيه مش بمقتضى تنبيه أنت، أنت مش توكل فيه وتشرف فيه على رغبتك. وكذلك نحن لا نعبد الله على هوانا، نعبد الله على ما أراد على ما طلب على ما أمر، وذلك فرض علينا صلوات، فرض علينا زكاة، فرض علينا حج، فرض علينا صيام، فرض علينا أشياء أمر معروف نهي عن منكر، مساعدة المحتاج، فرض هذه كل الفرائض لازم نديرها، طبعا لا يكلف الله نفسا حسب الاستطاعة حسب القدرة، كل ميسر لما خلق الإنسان اللي نقدر ندير، لكن ما نجيش نقول لا والله أنا بنركز على الصلاة وخلاص، لا ما ينفعش. بعدين بعد ما تكمل الفرائض أوكي تنفل تخير النافلة مش مشكلة، لكن أديت الفرائض. الشيطان مرات يجيك شنو يشغلك بنوافل وبمستحبات وبمندوبات عن فرائض. وعجبني جاء شيخ من المشايخ المسلمين فالمسجد فكان الناس تتنازع حول صلاة التراويح تقريبا، هل يصلوا 20 ولا يصلوا 11 أو 8. فلما شاف أن النزاع كبير قال لهم أحسن حاجة صلوا العشاء وروحوا، ما فيش داعي صلوا التراويح. قالوا كيف صلاة التراويح سنة؟ قال لهم صلاة التراويح سنة لكن وحدتكم فرض، انكم تكونوا قلب واحد، انكم مع بعضكم تكونوا يد واحدة، هذا فرض، كيف نضحوا بالفرض من أجل السنة؟ اختلفنا خلاص. تبوا تصلوا صلوا، اللي بيصلي 8 يصلي 8، واللي بيصلي 11 يصلي 11، واللي بيصلي 20 يصلي 20، خلاص كل واحد يصلي. يعني الإمام اذا بيصلي 20 اللي مش شايف 20 يصلي 8 وعدي، صلي 11 وعدي، كانوا ما تبيش. لكن ما تنازعوش، ولا تنازعوا فتفشلوا. امر نهى عن التنازع، الرسول ما امرش بصلاة التراويح، قال لازم تصلوا التراويح، ندب اليها كويس. من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له، يعني هذا من باب الندب. هذا مسألة ذلك الشيطان أحيانا يجي لك، يجي يشغلك ببعض الأشياء اللي هي ربما تكون أقل درجة من الأهم في الأهمية، لأن الشرائع ليست كلها في درجة واحدة، في أركان الإسلام في فرائض فيه أقل درجة، وبعدين حتى المحرمات في كبائر وفي محرمات وفي صغائر وفي لمم، كل درجة واحدة؟ لا مش كل درجة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا اللمم هذا ما يخدش عليه، لكن الكبائر لا، لا لا عقوبة ولا وعيد شديد ولا عذاب ولا ولا ولا كويس. وبالتالي مسألة مرات عين يشغلك بالأشياء اللي هي النوافل، ويشغلك بالمستحبات عن الفرائض، فتجد إنسان كثير الصلاة والصيام وكذا لكن لا يساعد الناس مع أنه عنده إمكانية، لا يعلم الناس القرآن مع أنه عنده إمكانية، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه عنده إمكانية، لا ما ينفعش. مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما أراد، وليس مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما تريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا، ويعيننا على طاعته، وأن يخلص أعمالنا كلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا، وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبتحية الإسلام يحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قبل، فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكير فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر. وكما جاء في التذكرة وفي خبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا. ولنتأمل حكمة الله الذي خلق فأحيا، وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى. وكما قال في كتابه جل وعلا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا، ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم. عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقنا منها إشفاقا ووجلا، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه إذا ذهب لم يرجع إليه، وإنما يتبين سفه المفرط يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا. فالأولون في روضات الجنات يتقلبون، وعلى أسرتها يجلسون، وعلى بطائنها يتكئون، وأولئك في أودية جهنم يصطلون جزاء بما كانوا يعملون. فمن هنا اشتاقت نفوس الصالحين إلى الجنة، حتى قدموا في سبيل الوصول إليها كل ما يملكون، هجروا لذيذ النوم والرقاد، وبكوا في الأسحار، وصاموا النهار، وجاهدوا الكفار. فلله كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كما اشتاقوا إليها من حسن أعمالهم وطيب أخبارهم ولذة مناجاتهم. وكان لكل واحد منهم مع الله جل جلاله أخبار وأسرار لا يعرفها غيره أبدا، جعلوها بين أيديهم عددا، وجعلوها خالصة لربهم لا يطلعون عليها أحدا. ومما أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة، وابن النحاس في مشاريع الأشواق، عن الرجل من الصالحين اسمه أبو قدامة الشامي، وكان رجلا قد حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله، فلا يسمع بغزوة في سبيل الله ولا بقتال بين المسلمين والكفار إلا وسارع وقاتل مع المسلمين فيه. فجلس مرة في الحرم المدني فسأله سائل فقال: يا أبا قدامة، أنت رجل قد حبب إليك الجهاد والغزو في سبيل الله، فحدثنا بأعجب ما رأيت من أمر الجهاد والغزو. فقال أبو قدامة: إني محدثكم عن ذلك، خرجت مرة مع أصحاب لي لقتال الصليبيين على بعض الثغور، والثغور هي مراكز عسكرية تجعل على حدود البلاد الإسلامية لصد الكفار عنها. فمررت في طريقي بمدينة الرقة، مدينة في العراق على نهر الفرات، واشتريت منها جملا أحمل عليه سلاحي، ووعظت الناس في مساجدها وحثتهم على الجهاد والإنفاق في سبيل الله. فلما جن علي الليل اكتريت منزلا أبيت فيه، فلما ذهب بعض الليل فإذا بالباب يطرق علي، فلما فتحت الباب فإذا بامرأة متحصنة قد تلفعت بجلبابها، فقلت: ما تريدين؟ قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي جمعت المال اليوم للثغور؟ قلت: نعم. فدفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية، فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها: إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك، ف
فقطعت أحسن ما في وهما ظفيرتاي وأنفدتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله يرى شعري. فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك، فقطعت أحسن ما في وهما ظفيرتاي وأنفدتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي. قال أبو قدامة: فعجبت والله من حرصها وبذلها وشدة شوقها إلى المغفرة والجنة. فلما أصبحنا خرجت أنا وأصحابي من الرقة، فلما بلغنا حصن مسلمة ابن عبد الملك فإذا بفارس يصيح وراءنا وينادي يقول: يا أبا قدامة يا أبا قدامة قف علي يرحمك الله. قال أبو قدامة: فقلت لأصحابي: تقدموا عني وأنا أنظر خبر هذا الفارس. فلما رجعت إليه بدأني بالكلام وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا. فقلت له: ما تريد؟ قال: أريد الخروج معكم للقتال. فقلت له: أسفر عن وجهك، أنظر إليك، فإن كنت كبيرا يلزمك القتال قبلتك، وإن كنت صغيرا لا يلزمك الجهاد رددتك. فكشف اللثام عن وجهه فإذا بوجه مثل القمر، وإذا هو غلام عمره 17 سنة. فقلت له: يا بني، عندك والد؟ قال: أبي قد قتله الصليبيون وأنا خارج أقاتل الذين قتلوا أبي. قلت: أعندك والدة؟ قال: نعم. قلت: ارجع إلى أمك فأحسن صحبتها فإن الجنة تحت قدمها. فقال: أما تعرف أمي؟ قلت: لا. قال: أمي هي صاحبة الوديعة. قلت: أي وديعة؟ قال: هي صاحبة الشكال. قلت: أي شكال؟ قال: سبحان الله، ما أسرع ما نسيت. أما تذكر المرأة التي أتتك البارحة وأعطتك الكيس والشكال؟ قلت: بلى. قال: هي أمي، أمرتني أن أخرج إلى الجهاد وأقسمت علي ألا أرجع، وإنها قالت لي: يا بني، إذا لقيت الكفار فلا تولهم الدبر، وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة، فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع فيه. ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي، سلمته إليك فقربه من أبيه. سألتك بالله ألا تحرمني الغزو معك في سبيل الله، أنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد، فإني حافظ لكتاب الله، عارف بالفروسية والرمي، فلا تحقرني لصغر سني. قال أبو قدامة: فلما سمعت ذلك منه أخذته معنا، فوالله ما رأينا أنشط منه، إن ركبنا فهو أسرعنا، وإن نزلنا فهو أنشطنا، وهو في كل أحواله لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى أبدا. فذهب يجهز لنا غداءنا وتأخر عنا بالغداء، فذهبت إليه فوجدته نائما ورأيته يبتسم، فأخذت الغداء ولم أوقظه. وبعد أن فاق من نومه جاء مسرعا يتعذر لما بذر منه، فقلت: يرحمك الله، أخبرني بما رأيت في منامك وما سر ابتسامتك. فقال: هذا بيني وبين ربي. فأقسمت عليه أن يخبرنا، فقال: رأيت في منامي أني دخلت الجنة، إذ رأيت قصرا يتلألأ أنوارا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإذا شرفاته من الدر والياقوت والجوهر، وأبوابه من ذهب، وإذا ستور مرخية على شرفاته، وإذا جوار يرفعن الستور، وجوههن كالأقمار، يقولن: هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فرأيت إحداهن فقلت: هل أنت المرضية؟ وذلك لحسن جمالها وبهائها. قالت: لا، أنا خادمة من خادمات المرضية. فقلت: أين هي المرضية؟ قالت: هي بالداخل، تقدم يرحمك الله، فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر، عليها سرير من الزبرجد الأخضر، قوائمه من الفضة البيضاء، عليه جارية وجهها كأنه الشمس، لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة وبهاء الجارية. فلما رأتني الجارية قالت: مرحبا بولي الله وحبيبه، أنا لك وأنت لي. فلما اقتربت منها قالت: إن موعدنا غدا بعد صلاة الظهر. فأصبحنا نجهز الجيش وبدأ النزال، فجالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وتكسرت الجماجم وتطايرت الأيدي والأرجل، واشتد علينا القتال حتى اشتغل كل بنفسه، حتى انهزم العدو ودحر، وأخذ يبحث في الجرحى والمصابين، فيسمع صوتا يقول: أبعث إلي عمي أبي قدامة. فالتفت أبو قدامة إلى مصدر الصوت، فإذا الجسد جسد الغلام، وإذا الرماح قد تسابقت إليه، والخيل قد وطأت عليه، ف
فمزقت اللحمان وأدمت اللسان وفرقت الأعضاء وكسرت العظام، وإذا هو يتيم ملقا في الصحراء. قال أبو قدامة: فأقبلت إليه وانطرحت بين يديه وصرخت: ها أنا أبو قدامة، ها أنا أبو قدامة. فقال: الحمد لله الذي أحياني إلى أن أوصي إليك، فاسمع وصيتي. قال أبو قدامة: فبكيت والله على محاسنه وجماله ورحمة بأمه، وأخذت طرف ثوبي أمسح الدم عن وجهه. فقال: تمسح الدم عن وجهي بثوبك، بل امسح الدم بثوبي لا بثوبك، فثوبي أحق بالوسخ من ثوبك. قال أبو قدامة: فبكيت والله ولم أحر جوابا. فقال: يا عم، أقسمت عليك إذا أنا مت أن ترجع إلى الرقة ثم تبشر أمي بأن الله قد تقبل هديتها إليه، وأن ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وأن الله إن كتبني في الشهداء فإني سأوصل سلامها إلى أبي وأخوالي في الجنة. ثم قال: يا عم، إني أخاف ألا تصدق أمي.

يا أخي لا تبطئ علينا وعجل الرجوع إلينا، فإذا رأيتها فطيب صدرها بكلمات. ثم تحامل الغلام على نفسه وقال: يا عم صدقت الرؤيا ورب الكعبة، والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. ثم انتفض وشهق شهقتين ثم مات. قال أبو قدامة: فلما دفناه لم يكن عندي هم أعظم من أن أرجع إلى الرقة وأبلغ رسالته لأمه. قدمت هذه المرأة الصالحة كل ذلك في سبيل أن تدخل الدار التي اشتد شوقها إليها، وقدم ولدها نفسه رخيصة لله وتناسلت ذاته وشبابه. رحم الله فتى هذب الدين شبابه، ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركابه، مخبتا لله صير الزاد كتابه، واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة، أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغابة. جاذبته النفس للشر فلم يبد استجابة، متق لله تعلو من يلاقيه المهابة. رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابة، بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبة. ثابت الخطو فلم تطفي الأعاصير شهابة، جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابة. إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابة، أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابه. مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابه. أيها الإخوة المستمعون، هذه دعوة إلى كل أم، ودعوة إلى كل شاب غفل عن الجنة ونعيمها وترك العمل في طريقها. أيتها الأمهات، علموا أولادكم التضحية والفداء وحب الله وحب الوطن، وأعلموهم أن العمر واحد والموت واحد، وليعرفوا أن للحياة هدفا نناضل من أجله ونغامر من أجله. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وكم من شاب شارك في الدفاع عن الوطن والعرض بحماس وقوة، ليكون في الصفوف الأمامية في مواجهة الطغاة وفي الدفاع عن أهله ووطنه. وقد كتبت الصحف والجرائد عن هؤلاء الأبطال وقصصهم البطولية. ونذكر من هؤلاء المجاهدين من باب الذكر لا من باب الحصر، لأن المجاهدين في هذه الثورة كثر، ولا يعلم جهادهم وقصصهم إلا الله سبحانه وتعالى. سائلين الله أن يجعل جهادهم خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبلهم في الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأما من شهداء هذه الثورة المباركة، شهيد كانت حياته كفاحا ونضالا يتصارعان مع ظلم الظالمين، إنه الشهيد أحمد غليو، حيث مات أبوه وهو في ريعان شبابه، وسجن أخوه في سجون الظلم والطغيان. عاش من عمل يده ليطعم أهله وإخوته، ويقوم على علاج أمه التي تعاني من مرض عضال، وابنته التي تعاني هي الأخرى. ولقد بارك الله له في عمله حتى صار من أغنياء هذه المدينة المجاهدة، مدينة الشهداء. وما إن تفجرت ثورة الحرية حتى صار من السباقين إلى القيادة في أنجاحها، داعيا الله عز وجل أن يرزقه الشهادة منذ الوهلة الأولى. وكان يحرص على أن يلقى ربه طاهرا نقيا مجاهدا مقبلا غير مدبر، واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. لقد كان من قادة إحدى كتائب الثوار، وكان يحرض المجاهدين على الثبات وعلى المحافظة على الصلاة في أوقاتها. ومن أقواله: من لا يصلي الفجر معنا في جماعة لا يخرج إلى الجبهة. ويحرص على صيام الاثنين والخميس، ويذكر جنوده بأسباب النصر وأسباب الهزيمة. ففي ليلة من ليالي معركة المطار استشهد أخوه الأصغر عبد العزيز، فجاء إلى أمه وقال: يا أماه إني أطلب الشهادة فأذني لي. فودعته ودعت له، وخرج إلى ساحة الجهاد، ولم يذهب إلى جنازة أخيه، فقد رأى ملاقاة العدو أولى لعله يلحق بأخيه. أما عن يوم استشهاده فقد هيأ نفسه بأجمل الثياب وأبهى زينة، وكأنه في موكب عرس يزف إليه لا لقتال في هذا اليوم. وعندما سئل عن هذه الهيئة وهذا البهاء قال: أجهز نفسي للحور العين. الله أكبر، ما لها من كلمات تبقى في سطور التاريخ مسطرة بمداد من دمائه. وكان موعده بعد صلاة العصر من ذلك اليوم مع الحور العين إن شاء الله، لأن من صدق الله صدقه الله. وبعد أن أدى صلاة العصر أصيب في المعركة وفاضت روحه، وقد ترك ملذات الحياة وغادر الدنيا تاركا ورأه الأموال الطائلة، ورغد من العيش الفاني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أكلها دائم وظلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم زوجه من الحور العين، وارفع مقامه في أعلى عليين، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده يا رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون، قد يفارق أحد

0: دون الحياة، وتكون منزلته عند الله أعلى من منزلة الشهداء في المعركة. هذا إن أحسن عمله وكانت حياته لله متمنيا الشهادة في سبيله، فقد ينالها زيادة إلى عمله الصالح، فتكون درجاته في الجنة أعلى منزلة. وهذا شيخنا الشهيد بإذن الله المجاهد بكلمته، الناصح لإخوانه في كل أمور الدنيا، يسارع إلى الخيرات، بلغت كلماته عنان السماء في الجبهات وفي مجالس الصلح والملتقيات، لا يفتر لسانه عن ذكر الله وقول الحق ولو كان مرا، ولا ينكر فضله وجهده إلا حاسد لا يحب الخير، فهو لا يمتنع لفعل الخير والنصح والإرشاد، يستقبل المكالمات الواحدة تلو الأخرى. شعاره: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كم كنت تهتف بالشهادة نلتها، سكناك ربي جنة الرضوان. وقد وجبت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدت له جنازة عظيمة وشهد له الناس بالجنة جزاء بما كانوا يعملون. وعندما يرى المتأمل في هذا الشيخ وفي جهاده ونصحه وعفوه وتسامحه ونصرته لدينه، فيقول: كيف سيكافأ هذا الشهيد محمد بن عثمان على عمله، ولكنه كان يطلب الشهادة ويحرص عليها، وبعد أن شهد له القاصي والداني بإخلاصه وتفانيه في العمل لهذه الثورة وهذه الدولة، وبعد أن قاس العذاب من جلديه، ولكن كل ذلك هان في سبيل الدعوة إلى الله والرقي بهذه البلاد. وفي ذلك اليوم بعد أن صلى الظهر في جماعة خرج من المسجد، فتلحقه يد الغدر لتطلق رصاصات تخرج من صدر وتشق قلبا أبيضا، يحمل ما يحمله من حرص وجهاد وحكمة، ليظن الغادر أنه قد فاز بالجائزة وأنه قتل صيدا ثمينا. ولسان الشيخ يقول: كم كنت أهتف بالشهادة نلتها، سكناك ربي جنة الرضوان. لقد أرحت هذا الجسد من ثقل الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، ويا قاتل لك الله. أما أنا فقد انتهيت من هذا العبء، ورسالتي لمن ورائي: فليكملوا المسير في تربية النشء وتعليم الأجيال التي نراها عماد الأمة، فلن تقوم أمة بشباب غيرها. اللهم تقبل شهداءنا بقبول حسن، وأسكنهم فسيح جنانك يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى قصة لاحقة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: انتهينا تقريبا من سورة أو من قصة إبراهيم تقريبا، أقول لأنه لا زال فيها بقية، لكن قصة تبشيره بإسحاق واستقباله للضيوف تقريبا انتهينا منها، مع الإشارة إلى أن هذه القصة وردت في سور أخرى، وقد تحدثنا حول مقارنة كيف أو كيفية ورودها هنا في الذاريات، وكيف وردت في سورة هود
1: على الأقل
0: على الأقل هود، لكنها وردت في سور أخرى منها العنكبوت مثلا
1: والحجر
0: كذلك. طيب، هو لما جاء الأضياف أو الضيوف جاءوا إلى إبراهيم وحصل ما حصل بعد السلام وبعد الروع وبعد التبشير وبعد قال لهم فما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم، ما خطبكم أيها المرسلون، فردوا عليه قائلين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هنا توقفنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هنا توقفنا بعدما مهد القرآن الكريم للقصص الذي سيأتي في سورة الذاريات بقصة إبراهيم لعدة أسباب. أولا، إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو أبو المحسنين ورأسهم، وكان إبراهيم عما للوط عليه السلام، فقصة لوط هي المقصودة، وقصة قوم لوط الذين عذبوا هي المقصودة،
0: وكانوا متزامنين
1: في نفس الوقت. دليل في سورة العنكبوت، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهناك في سورة العنكبوت مثلا، لأن الحديث لا يتعلق بالبشرى، مباشرة قرر القرآن ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة إلى غير ذلك.
0: هذا في أي سورة؟
1: العنكبوت. بارك الله فيك. لا يوجد البشرى، البشرى صيغة في سورة هود والحجر والذاريات بطريقة معينة تتناسب مع جو السورة كما قلت.
0: لكن هود فيها تفصيل أكثر.
1: فيها تفصيل نظرا للتثبيت والتسلية كما ذكرنا. هنا فقط المرة الماضية كنا على عجل عندما قال وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق، بينما إسماعيل عليه السلام هو الغلام الحليم في سورة الصافات، فبشروه الله بغلام حليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وبشروه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. الحليم إسماعيل، ولماذا الحلم والصبر؟ والله إنسان يتعرض للذبح ولا يسبقه الله بالحلم، يعني إسماعيل هو الحليم، بينما إسحاق، أنا عجبني بعض المفسرين حين قال وبشروه بغلام جميل قوي ذكي، قل ما شئت من صفات الحسن والجمال والقوة، أعظم الصفات العلم، رأس الصفات ورأس النعوت هو العلم.
0: لكن لابد من التأكد من أن عليم المقصود فيها
1: إسحاق،
0: صحيح إسحاق، لكن المقصود فيها العالم وليس المعلوم، لأن ربما تأتي
1: ممكن، لكن عليم هنا بمعنى فاعل، بارك الله فيك،
0: فاعل
1: بمعنى فاعل
0: وليس مفعول،
1: لا، صيغة مبالغة لفاعل. جميل. وإسحاق سؤال مطلوب، بشروه بغلام يولد عليما، سؤال،
0: لا،
1: بارك الله فيك، يولد
0: يصير عالما
1: ويصير عالما، لا بل عليما، ولأن البشرى كانت واسعة في سورة هود وبشروه من وراء إسحاق يعقوب، لكن هنا لم يذكر بغلام عليم لأن الإيجاز مطلوب في سورة الذاريات. لما انتهت البشرى، إبراهيم هو أعلم الله بالله تعالى في ذلك الوقت، كان عالما برب العالم ووصل إلى درجة الخلة خليل الله. جيد يا أخي، كأنه يقول جئتم فقط لهذه البشرى، فما خطبكم؟ هو يعلم، لأن البشرى قد تأتي عن طريق الوحي، قد تأتي عن طريق الرؤية، ورؤية الأنبياء حق،
0: صحيح،
1: فهو يعلم أن الله لو شاء لقذف في قلبه بشرى معينة. إذن ثمة شيء
0: خطب
1: وخطب وراء الأكمة ما وراءها. فقال لهم،
0: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟
1: فسارع، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب بعد البشرى، فما خطبكم. كلمة الخطب أستاذ محمد تستعمل في الشأن العظيم. لا، إنسان عندما فما خبركم، فما قصتكم، لا، الخطب الجلل، ما الأمر الخطير الذي جئتم به؟ أريد أن أفهم أيها المرسلون.
0: ومنها الخطوب،
1: ومنها الخطوب والرزايا إلى غير ذلك. هنا علم بأنهم ليسوا ضيفا عاديين، وانتقل معهم وقال أيها المرسلون، أيها الأنبياء، عفوا، الملائكة المرسلون من الله. ماذا قالوا؟
0: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
1: أم إلى قوم لوط؟
0: لا، مجرمين.
1: في سورة هنا
0: قال لوط.
1: في سورة هود تثبيت وطمأنة ومراعاة الشعور. أرسلنا إلى قوم لوط، واضح؟
0: هنا عذاب،
1: هنا القصة مبنية على العذاب. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، وأنت تعرفهم، وصفوهم بالإجرام، والإجرام كلمة جرم أتى بذنب عظيم. أصلا لما تقول فلان هذا عنده جرم، ما معنى جرم؟
0: أو مجرم.
1: لا، قبل أن نقول مجرم، لما نقول أجرام، الأجرام السماوية،
0: الشيء المهول الكبير العظيم،
1: معناه المجرم أتى بذنب عظيم. فمن عليه قصة؟ وإلا لو قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مذنبين، عاصين، لا، مجرمين، أتوا بجرم عظيم. هذا الذي نريد أن نركز عليه.
0: نعم، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل. يعني هنا انتبهت إلى قال فما خطبكم أيها المرسلون. أرسلنا، نرسل،
1: ما شاء الله،
0: ثلاثة في ثلاث آيات،
1: جناس اشتقاقي وله معاني. مرسلون، مبعوثون من الله. أرسلنا أيضا، أرسلنا من الله، لكن لنرسل، هنا لنقذف، لنرمي. الإرسال هنا بمعنى القذف والرمي. أرسلت عليهم حجارة من سجيل، ذكرني بصورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
1: أرسل، إرسال، ترميهم بحجارة من سجيل. فالإرسال هنا بمعنى التعذيب أستاذ محمد. الإرسال لنرسل، كأنهم يقولون لنرميهم، لا يكفي، لنقذف. هنا قال من نفس الاشتقاق، لنرسل عليهم حجارة من طين. من طين
0: يعني مكونة من طين.
1: نعم، حجارة مكونة من طين تحجر وأحمي عليه، باختصار حجارة بركانية. الحجارة البركانية الطينية هي التي يحمى عليها في باطن الأرض، وتتشكل وتخرج إلى السماء أو تنفجر مع البراكين، وبالتالي هي ليست حجارة من البرد، ليست حجارة من البخار الماء، ممكن تكون، لا، من طين، مسومة عند ربك للمسرفين. طبعا القرآن هنا في سورة هود ماذا قال؟ حجارة من سجيل منضود.
0: هو هذا، يعني هو لما يقول لنرسل عليهم حجارة من طين، وهل الطين، يعني عفوا، هل حينما يصف الحجارة بأنها من طين جاء بشيء يعني غير معهود؟
1: غير معهود، طبعا، هذه حجارة تعذيب أستاذ محمد، لأن أنت تعرف أحيانا البخار الماء يصبح نوع من الحجارة الصغيرة البرد، وهذه قد تكون نعمة تتساقط تضر نوعا ما، لكن تنفع وتذوب. لا، حجارة بركانية سوداء من طين تحجر.
0: يعني كأنه بركان ثار عليهم؟
1: نعم، لا، هم الملائكة أتوا بنوع من الحجارة التي كتبها الله وجعلها معلمة، وهنا قال مسومة. ما معنى مسومة؟
0: معلمة،
1: مخططة، معدة لتعذيبهم.
0: ومنها الوسم،
1: والسيمة والسومة كما يقولون.
0: طيب، هي حجارة من طين ولا حجارة من سجيل؟
1: هي من كل هذه،
0: من كل هذه.
1: يصفها القرآن وفق ما تأتي في السورة، في سورة هود كما قلنا، ومعليش نذكر، سورة القصص والإمتاع والجاذبية، من سجيل منضود. وكلمة منضود يعني
0: مرتب،
1: كل واحد حجارته مخصصة له، وبعدين
0: لا تخطئه.
1: وقصة فيها فإنهم آتيهم عذاب غير مردود، الدال، انظر، منضود غير مردود إلى غير ذلك،
0: لأن قصة هود
1: في قصة هود يعني ثمة الدال يعني لها وقع جميل. هنا قال حجارة من طين مسومة أي معلمة معدة عند ربك في علمه الأزلي من خزائنه. بعد ذلك
0: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين مسومة عند ربك المسرفين.
1: للمسرفين أنا أبحث عن للمسرفين. جيد، هم مجرمون أم مسرفون؟ هذا السؤال.
0: يعني هو
1: إجرام، ما الفرق بين المجرم والمسرف؟
0: إجرامهم بسبب إسرافهم.
1: لا لا جميل، لو سألتك أو سألنا المشاهدين ما الفرق بين مجرم ومسرف؟ مجرم كما قلنا أتى بذنب
0: عظيم
1: عظيم، وعند هذا الذنب العظيم عندما داوم عليه أصبح مسرفا.
0: قل يا عبادي الذين أسرفوا
1: أكثروا وأفرطوا يعني جاوزوا كل حد. من هو المسرف؟ سيد محمد، المسرف هو من تجاوز كل حد في الطغيان والإجرام.
0: ولا سبحان الله، هنا أتذكر مقولة يعني ربما يعني يقوم الإنسان بجرم عظيم
1: جيد
0: لكنه لا يداوم عليه.
1: لذلك هذا المقصود.
0: لذلك قالوا لا كبيرة مع استغفار، حتى لو كانت كبيرة،
1: ولا صغيرة
0: مع استمرار أو مع إصرار. إصرار،
1: نعم بارك الله، مع إسراف وإصرار.
0: نعم.
1: لذلك لو أن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة للمجرمين، يا أخي أجرم ثم تاب. لا، هؤلاء أجرموا وأصروا وأسرفوا، ولو عاشوا لعاشوا مسرفين مصرين على الإجرام.
0: ونحن قلنا سابقا أن السرف هو الزيادة في الحد.
1: الحد، بارك الله فيك،
0: هكذا.
1: نعم.
0: طيب، قال مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
1: أرسلنا هنا كلمة فأخرجنا، العلماء توقفوا فيها، إما الله تعالى يقول فأخرجنا نحن بعزتنا وجلالنا من كان من المؤمنين، وفعلا الله الذي أخرجهم في النهاية والبداية بأمره وبتيسيره.
0: صحيح.
1: ويمكن أن يكون من كلام الملائكة، أرسلنا من الله، بحثنا نقبنا فأخرجنا في من كان فيها من المؤمنين بأمر الله، فما وجدنا غير بيت من المسلمين،
0: اللي هو لوط.
1: لوط وابنتاه، وبعضهم يقول بعض أهل عائلته، إلا امرأته التي كانت مناصرة للشر، مناصرة للفاسقين.
0: وهنا قال إلا آل لوط
1: في آية أخرى.
0: نعم
1: بارك الله فيك. دعنا نقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من الذين أنجاهم الله؟
0: الله.
1: الذين اتصفوا بالإيمان.
0: نعم.
1: بالإيمان، شو انظر هذا الكلام دقيق، كأنه يقول الإيمان سبب النجاة. دارت أن تنجو في الدنيا والآخرة فعليك بالإيمان. بحث الملائكة وهم أعلم، بحثوا فما وجدوا غير بيت
0: من
1: المسلمين. هنا المفارقة، لماذا قال في البداية مؤمنين ثم قال مسلمين؟
0: يعني أقل
1: لأن امرأة لوط دخلت في المسلمين. امرأة لوط هذا هو السبب. امرأة لوط كانت مسلمة؟ نعم، مسلمة في الظاهر. بناتها كن مؤمنات، زوجها رجل رسول نبي مؤمن، هي كانت مسلمة ظاهريا. لذلك عندما جاءت الملائكة بالعذاب قال فأخرجنا من كان من المؤمنين فيها في القرية، يعني قرية سدوم، فما وجدنا غير بيت من المسلمين، ليس من المؤمنين.
0: فحينما دخلت امرأة لوط في آل بيته،
1: نعم،
0: صاروا مسلمين ولم
1: يرقوا إلى المؤمنين. لكن الذين أنجهم الله مؤمنين. يعني
0: لأن امرأة لوط ما أنجيت.
1: فامضوا إن موعدهم الصبح ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، كانت من الغابرين في صور أخرى كما تعرف.
0: طيب، هنا غير تفيد الاستثناء.
1: نعم.
0: غير تفيد الاستثناء.
1: نعم.
0: لكن هو استثناء، الاستثناء هنا جاء من المؤمنين، استثنى المسلمين من المؤمنين هكذا.
1: أعيد قراءة من فضلك.
0: يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين،
1: ففتشنا ونقبنا فما وجدنا
0: إلا بيت من المسلمين أو غير بيت من المسلمين.
1: نعم ممتاز، لكن وجدنا بيتا أو وجدنا أهل بيت المضاف إليه محذوف.
0: أهل بيت
1: فقط، يعني هو هذا المقصود، وإلا ليس المقصود الحجارة سيد محمد.
0: لا، أنا كان سؤالي.
1: نعم.
0: يعني الاستثناء هنا ليس، لا يعني أنه امرأة لوط لم يش لم يشملها العذاب وإنما عذبت
1: طبعا،
0: لكن استثنيت هنا من كونها من المؤمنين.
1: نعم استثنيت من المؤمنين، ونستطيع أن نقول ففتشنا عن المؤمنين في القرية فما وجدنا غير بيت أهل بيت واحد من المسلمين، وذكرت الأسرة بالإسلام نظرا لانضواء امرأة هود معهم، وأنت تعرف لوط معهم، وأنت تعرف قصة سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين كفروا
0: امرأة نوح وامرأة لوط
1: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة عقدية في العقيدة ليس خيانة في الفراش، خيانة أسرية لا، فخانتاهما في العقيدة. من هنا كل من يكفر بالله يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، يا لوط إن امرأتك ليست من أهلك، وهذا أستاذ محمد، فما وجدنا غير بيت من المسلمين، بارك الله فيك. وبالتالي هنا انظر القصة كيف جاءت مختصرة، اقرأ لي بعدها مباشرة.
0: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
1: تركنا آية، ما معنى تركنا آية؟
0: طيب تركناها آية أو نعم. تركنا فيها آية؟
1: بالعكس هذا أبلغ، تركناها آية ممتاز، تركناها عبرة، لا تركنا في بقاياها آية للعالمين للذين يخافون العذاب الأليم. جهد إذا بلهود فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين من قريش ببعيد.
0: يعني مشاهد، مشاهد،
1: مشاهد هناك للتثبيت، فأتت الصيغة مفصلة، هنا يريد الله فقط بأنهم أصروا على الإجرام والإسراف فأنزل الله عليهم العذاب، فانظروا أيها القرشيون أيها المخاطبون وخذوا العبرة من من من قوم لوط الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم العذاب حين أنزله الله بهم.
0: طيب السؤال، هم جاءوا الملائكة جاءت إلى إبراهيم عليه السلام نعم. بعد أن انتهت من مهمتهم أو لما بعد؟
1: لا، وأتوا إلى إبراهيم أولاً.
0: طيب إذن لماذا يأتي فأخرجنا فما وجدنا وتركنا بالفعل الماضي؟
1: بارك الله فيك، كل ما سيقع يعبر عنه في القرآن بالماضي للتحقيق، بارك الله فيك. هم لما جاء قال فما خطبكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط وسنعذبهم، وهذا التعبير كأنه لم يقل سنخرجهم،
0: في حكم القائم،
1: حكم الأمر القائم، لم يقل سنخرجهم وسوف ننجي، لا لا لا، أخرجنا من كذا الأمل تمت وقضيت. جيد، لماذا البشرى قبل الإهلاك؟ إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم عليه السلام كان ذا قلب رقيق، يا أخي كيف قرية كاملة؟ لا، خمس قرى تدمر، سدوم، عمورية، المؤتفكات كلها، كأنه يقول له سنخرج من صلبك إسحاق ومن صلب إسحاق يعقوب وسيتكاثر الأنبياء فلا تقلق، أما هؤلاء فلا يستحقون البقاء. فالبشرى أولا ثم الإهلاك ثانيا، وهذا الذي تم، بارك الله فيه.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب يقول وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، من المقصود هنا؟
1: للمؤمنين، للموقنين الذين يخافون العذاب، للذين يعتبرون بهذه القصص ويعلمون أنهم سيقفون أمام الله ويخافون العذاب. قل والله الآن قرى قوم لوط موجودة في البحر الميت، وما زال الله تعالى قال للمسلمين ولقريش وللجميع وإنكم لتمرون عليهم
0: مصبحين،
1: مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أين وقعت؟ في سورة الصافات، في سورة الصافات أخت هذه قل وإنكم لتمرون أفلا تتعظون بهذه القرى في البحر الميت التي جعلها الله نكالا للجميع، بارك الله.
0: يعني وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، من باب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
1: ما شاء الله عليك،
0: هكذا. طيب يقول الذين يخافون العذاب الأليم، هذه في إشارة إلى عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة؟
1: الذين يخافون عذاب الآخرة في الحقيقة تركنا فيها آية، تركنا فيها عبرة لكل من عتى بالله عليه. قوم لوط كيف عتوا؟ كيف تجبروا؟ كيف كانوا يأتون الرجال شهوة من يعني خالفوا الفطرة، وانظر إلى مآلهم. كذلك أنتم أيها المخاطبون فاحذروا، لكن من يتعظ؟ السؤال، من يتعظ؟ الذي يخاف العذاب الأليم يوم القيامة، أما الذي لا يخشى والله يقرأ التاريخ ويقرأ العبر ويقرأ القصص ولا يعتبر بشيء. بارك الله.
0: هناك في سورة هود حينما جاء وفصل قال ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه.
1: نعم.
0: ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون.
1: نعم.
0: في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يعني في تفصيل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك إلى آخرها. ثم يقول إن موعدهم الصبح.
1: أليس الصبح بالله عليك بقريب. بالله عليك هذه القصة المفصلة بهذه الطريقة أين البلاغة؟ أين علماء البلاغة؟ أين الشعراء والأدباء الذين يأتون لقصة لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ويستطيعون صوغها في كل مشهد بطريقة عجيبة نادرة في البلاغة بديعة في الإعجاز بهذا الأسلوب أستاذ محمد؟ شيء عجيب. ولذلك كما تفضلت هنا جاءت بإيجاز شديد تركنا فيها آية للذين يخافون عذاب الأليم. هناك لا، قال يا أخي هؤلاء بناتي، انظر عرض عليهم الزواج ببناتي وحتى لا يؤذوا ضيفه وهم لا يعرفونه. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك وما المطلوب فأسري بأهلك بقطع من الليل. جاء السؤال مطروح أستاذ محمد، لما جاءه هؤلاء جاءه قومه أم لا؟
0: جاء
1: يهرعون بمعنى يسرعون وقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. كيف صرفهم؟ هو عنده قوة؟ ما عنده قوة. واحد يتعجب يقول جيد ألم يكونوا بجانب بيته يريدون الهجوم عليه؟ كيف بمعنى أنا أسألك أو تسألني تقول كيف نجا هؤلاء الضيوف؟ كيف نجوا؟ الآية مباشرة قالوا له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. جيد سؤال مطروح، الذين كانوا خارج البيت وينتظرون ويريدون تهديدهم ما الذي وقع لهم؟ اذهب إلى سورة القمر، اذهب إلى سورة القمر تجد لما جاءوا إليه ولما الملائكة بشرته بأنهم سيعذبون قال الله تعالى وراودوه عن ضيفه فطمسنا على أعينهم فكيف كان عذابي؟ طمس الله على أعينهم
0: فذوقوا عذابي.
1: نعم طمس الله فخرج الضيوف ولم يروهم. جيد هذا الطمس لماذا لم يرد إلا في سورة القمر؟ لأن سورة القمر أيضا عرضت مشاهد من عذاب الأقوام وورد فيها، وعندما نأتي بجميع القصص أستاذ محمد وجميع المشاهد تكتمل لنا السورة كاملة عن قصة إبراهيم أو قصة لوط كما تعرف.
0: طيب
1: نكمل إن شاء الله
0: يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم يتحول الحديث إلى موسى.
1: نعم.
0: يقول وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. الواو هنا
1: والفي
0: تعطف ماذا على ماذا؟
1: بارك الله فيك. هنا للمفسرين قولان مشهوران، بعضهم يقول وفي موسى أي وجعلنا في قصة موسى مع فرعون آية للذين يخافون العذاب الأليم
0: وتركنا فيها آية.
1: لكن لا نقدر تركنا، يقول وتركنا فيها آية. لو قلنا وتركنا في موسى لا يستقيم. موسى عليه السلام لم يجعله الله آية، إنما نقول وجعلنا في قصة موسى مع فرعون آية للذين يخافون. تقول لي كيف قدر جعلنا؟ العرب يفسرون هذا على طريقة علفتها تبنا وماء باردة.
0: علفتها تبنا وسقيتها ماء باردة.
1: من وين جبت وسقيتها؟ معلش من ذكائك اللغوي من الحصيلة. علفتها تبنا وسقيتها ماء باردة، واضح؟
0: وهذا من التضمين،
1: من التضمين الذي يتفطن له العربي ويقدره. لذلك هنا وتركنا فيها آية في القرى للذين يخافون العذاب، وجعلنا في موسى آية ومع فرعون آية للذين. هذا التأويل رقم واحد. تأويل ثاني، والقرآن حمال ذو وجوه، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي موسى مع فرعون آيات للمؤمنين، وفي عاد آيات، ويستقيم الكلام أستاذ محمد.
0: واضح.
1: إذن وفي موسى هذا عطف إما على وفي الأرض آيات، أو عطف على القصة ذاتها مع تقدير الفعل جعل، وهذا هو المنطق اللغوي.
0: وإذ متعلق بالمحذوف صحيح؟
1: بارك الله فيك. وجعلنا في قصة موسى مع فرعون إذ كذا.
0: طيب، قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. أول سؤال أنا كنت أريد أن أسأل، الآن انتهت قصة المرسلين مع إبراهيم
1: عليه السلام،
0: وجاء الحديث عن موسى ليس على لسان الملائكة.
1: لا خلاص
0: خلاص،
1: هذا هنا كلام رباني من الله سبحانه وتعالى.
0: طيب، قال وفي موسى إذ أرسلناه، أرسلنا موسى إلى فرعون بسلطان مبين. ما هو السلطان المبين؟
1: السلطان المبين هو الحجج القاطعة والدلائل الساطعة والبينات الرائعة التي رزقها الله موسى، اليد والعصا وكل ما وقلب ضرب تفجير الحجارة وضرب البحر فينفصل،
0: والجرادة والقمل والضفادع.
1: إذن السلطان الباهر هو اليد والعصا بالدرجة الأولى، وهاتان المعجزتان الخارقتان، عصاه يضربها فتنقلب أفعى أمام فرعون، ويده كان يدخلها تحت جيبه فيخرجها بيضاء كالقمر، وله آيات أخرى. إذن بسلطان ومعجزة لها سلطنة. ما معنى السلطنة أستاذ محمد؟
0: التحكم،
1: القوة، النفوذ. وآتيناه سلطانا أي معجزة تقهر الحاضرين تقهرهم ويعترفون بإعجاز ما أتى به.
0: وصيغة سلطان فعلان،
1: نعم، فيها مبالغة،
0: تدل على المبالغة.
1: بارك الله فيك. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بالأدلة والمعجزات القاهرة. بعدها
0: فتولى بركنه.
1: من الذي تولى؟ فرعون.
0: فرعون
1: فتولى فرعون وأعرض بركنه. العلماء هنا كلمة ركنه يقفون عندها بطريقتين. إما تولى بركنه مثل ما قلنا بجانبه، يعني
0: بجسده،
1: وجسد الإنسان ركنه.
0: صحيح.
1: وأنت الآن لحمك وكذا وجسمك يقوم على العظام، على الركن، والركن دائما هو ما يبنى عليه غيره،
0: الركين.
1: ولذلك لوط عليه السلام في سورة هود لما رأى الملائكة ورأى قومه المجرمين قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم لو أن لوطا كان يعلم أنه يركن إلى ركن ركين. أنت تركن إلى الله، الركن هو ما يركن إليه الإنسان، ما يعتمد عليه الإنسان. وهنا فرعون تولى بركنه إما بجسمه أو بأنصاره وجنوده وأعوانه.
0: وما أغنى عنهم شيء،
1: ما أغنوا عنه شيئا. بارك الله فيك. إذن تولى بركنه، تولى بحكومته، تولى بسلطنته، بجنوده، بمعنى أعرض عن دعوة موسى عليه السلام. بعدها
0: قالوا وقال ساحر أو مجنون، وهنا مع الحذف.
1: والله هو قال الاثنين، قال مرة إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال إن هذا لساحر عليم. أو هنا لا تفيد التخيير، إنما تفيد مجرد الجمع، لأنه قال الاثنين في القرآن. فقال ولكنه يريد أن يعمي على الملأ وعلى الضعفاء، والله أنا أرى إما ساحر وإما مجنون. هو قال الاثنين،
0: فاختاروا أنتم ما تشاءوا.
1: إما ساحر، هو يحاول أن يقوم بعملية السحر التي كانت رائجة في المجتمع المصري، وإما هذا شيء من الجنون يأتيه من خارج. بارك الله فيك.
0: وطبعا هنا في حذف، هو ساحر أو مجنون صحيح؟
1: بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. المبتدأ محذوف للسرعة.
0: وقال ساحر أو مجنون فأخذناه
1: مباشرة، لأن القصة هنا مسوقة لضرب العبرة. فرعون كذب موسى أعرض عنه بجنوده، اتهمه بالجنون والسحر وأصر على الكفر. النتيجة فأخذناه وجنوده مباشرة. فهنا مشاهد قوية سريعة تصور العذاب.
0: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: نعم، الأخذ هنا ليس أخذ بسهولة أستاذ محمد.
0: لا،
1: أنا أخذت هذه الورقة. الأخذ أنت تقول أخذت من فلان قلم. لا، الأخذ هنا الانتقام الشديد. والآية وكذلك أخذ ربك
0: القرى
1: إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلذلك الأخذ هنا بمعنى أخذناه وانتقمنا منه انتقاما شديدا. بعد ذلك
0: طيب، هو قال فأخذناه وجنوده، يعني ليس هو.
1: جميل جميل، كلمة وجنوده تشير إلى أن الركن
0: الجنود.
1: أنا أفضل هذا صراحة،
0: الجنود والملأ والحاشية
1: والجنود والذين بنى عليهم مملكته،
0: يعني الركن الذي آل إليه.
1: بارك الله فيك.
0: فأخذناه وركنه ومن من تلذأ التاذ
1: ومن لجأ إليه ومن تجمع حوله.
0: فنبذناهم جميعا.
1: فنبذناهم أستاذ محمد أصلها فأغرقناهم. النبذ هو الطرح مع عدم المبالاة. تقول نبذت هذا القلم أو نبذت هذا الشيء،
0: ومنها منبوذ.
1: منبوذ بمعنى مطروح، غير مبال به. فنبذناه بمعنى أغرقناه وألقيناه وطرحناه في البحر إلقاء غير مبال به.
0: وهو مليم.
1: وهو مليم من الفعل ألامة، وهو قد أتى ما يلام عليه
0: وليس ملوم.
1: وليس ملوما، إنما وهو مليم أتى ما يلام عليه. السؤال، ما الذي يلام عليه فرعون؟ والله الكفر.
0: ما الذي لا يلام عليه؟
1: لا، أنا أريد أن أقصد يعني ما نوع الجرم؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، طغى وبغى وقتل الأبناء. وهو مليم، يعني بما معناه عندما ترى الله يغرق فرعون و600,000 في بحر القلزم وتراهم يغرقون ويموتون، لا تأخذنك الشفقة أيها المسلم أيها العاقل. تقول هذا الرجل قال لا يوجد إله، أنا إلهكم، أنا ربكم، فعل ما فعل وهو يستحق ما يلام عليه. سؤال مطروح، فأخذناه
0: وجنوده
1: فنبذناهم
0: جميعا.
1: وهم ولا وهو؟
0: وهم
1: المفروض. لا أنا معك، لكن القرآن ماذا قال؟
0: قال وهو،
1: هو الذي يتحمل يا أخي، هو الذي قادهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فرعون كان عنده نفوذ عجيب، لذلك يتحمل وزره وأوزاره. لو قال الله وأخذناهم وهم مليمون، والله الكل كانوا سواء. لا لا لا، فرعون كان أبشع وأفظع كفرا، وهم اتبعوه وعبدوه من دون الله.
0: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
1: انظر إلى الترتيب، نسيت أن أقول لك شيئا. العلماء يعني مجرد مناسبات قالوا بدأ بقوم لوط ثم موسى. الترتيب هنا غير مرعي
0: طبعا،
1: ما شاء الله.
0: لأن هم لوط
1: قبل، كان في لوط قبله، ما اختلفنا، لكن جيد لوط قبله، بعدين موسى، بعدين عاد قبلهم،
0: عاد قبلهم صحيح،
1: وثامود بعد عاد. قال بعض العلماء الترتيب هنا راعى الله في العذاب الأرضي والعذاب السماوي. قوم لوط عذاب أرضي من طين، حجارة من طين رفعتها الملائكة وقذفتها عليهم،
0: وكذلك موسى.
1: موسى عذاب أرضي وهو إغراق في البحر.
0: صحيح.
1: نأتي إلى عاد، عذاب سماوي، ريح من السماء بعثها الله عليهم، هكذا يقول ريح، حتى عندما قالوا هذا عارض ممطرنا، ريح تأتينا من السماء أو مطر، فأتتهم الريح. طيب، بعدها ثمود صاعقة من السماء. فقال بعض العلماء
0: ونوح
1: أنزل لا لا نوح الإغراق،
0: الإغراق من السماء،
1: من السماء ومن الأرض،
0: من الأرض.
1: يعني
0: فالتقى الماء، ويقال ماء أين،
1: على ماء قد، على أمر قد قدر. فبعض العلماء، أنا عجبتني الفكرة، على كل حال ذكر العذاب الأرضي وذكر العذاب السماوي، هذا واحد. لا، نأتي الآن إلى الجغرافيا. ذكر قريشا أقرب ناس إلى قريش مدائن صالح، عفوا قوم لوط، مدائن صالح صحيح، لكن إنكم لتمرون عليهم مصبحين
0: على طريقهم،
1: على طريقهم قرى قوم لوط في تجارتهم إلى الشام وكذا. فذكر قوم لوط وناسب أن يذكر موسى وإغراق فرعون الغلالي، عاد إلى العرب البائدة الأولين وهم عاد من العرب البائدة، ودائما بعد عاد ثمود، لأنه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، دائما ثمود مملكتها بعد عاد، بارك الله. هذا شيء مما يقال في الترتيب، ولله في القرآن شؤون.
0: طيب، قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، لما وصف الريح بالعقيم؟
1: الريح عادة فيها فائدة،
0: مبشرات،
1: مبشرات لواقح والذاريات، نحن وين بأي صورة؟
0: الذاريات
1: والحاملات في الجاريات، هذه ريح عقيم،
0: ليست من ذاك الصنف،
1: ليس من ذلك الصنف العظيم الذي أقسم الله به، ليست من الذاريات ولا من الحاملات ولا من الجاريات ولا من المقسمات، وليست الريح الطيبة، وليست ريح فيها خير، إنما هي ريح عقيم، عقيم بمعنى لا تلد إلا شرا، والعياذ بالله.
0: وفي موقع آخر قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: بارك الله، وصفها بأنها ريح فيها عذاب أليم. وهنا لماذا لم يقل هنا ريح فيها عذاب أليم؟ لا، قال ريح عقيم تتناسب مع امرأة إبراهيم لما قال أألد وأنا عجوز عقيم. هذا التناسب، هذا التجاذب اللفظي في بناء صرح الصورة مرعي في القرآن الكريم.
0: هنا قالت عجوز عقيم، هنا قال ريح عقيم،
1: بارك الله، لا خير فيها أبدا.
0: طيب، يقول ما تذر من شيء، هذه الريح،
1: الريح
0: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
1: نعم.
0: ما هنا
1: نافية،
0: نافية.
1: نعم.
0: لما نفى بالماء، ما قال لا تذر من شيء؟
1: نفي بما من أقوى أساليب النفي كما تعرف، لا، لا هي أم الباب، مثل نقول استثناء إلا أم الباب،
0: مثل كان
1: أم الباب،
0: أم الباب،
1: بارك الله فيه، لا هي أم الباب، لكن ما من أقوى أدوات النفي، إن من أقوى أدوات النفي. هنا وصف ثاني، الجملة كلها صفة،
0: أقرأ لي الريح العقيم ما تذر،
1: ريح عقيم صفتها رقم واحد. صفة ثانية ضارة بحيث لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: والرميم هو،
1: الرميم هو العظم البالي المفتت، كل ما يفتت فهو رميم.
0: سبحانك،
1: قال كيف، ذكرني بسورة ياسين، يخلق هذا وهو رميم، من يعيد العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم. الرميم كل ما رم وتفتت وأصبح لا شيء. سؤال مطروح، هذه ريح قوية شديدة، ما تذر من شيء من هذه، تنصيص، تنصيص في العموم، كأنه يقول ما تذر شيئا، لا من شيء، من عندما تفيد في مثلها تضاف،
0: ليست للتبعيض يعني،
1: لا لا ليست للتبعيض، هنا من تفيد الاستغراق والشمول والتنصيص على العموم، وردت في سياق نفي قبل نكرة، بارك الله فيك. إذن ما تذر من شيء، ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كرمين. سؤال مطروح، التخصيص هنا منطقي علمي، وعاد يقول والله الريح إذا أتت على جبل جعلته كرمين، لا ليس هذا المقصود، إنما ما جاءتت على أجسامهم، على مواشيهم، على خيامهم ودورهم إلا فتتتها، ليس المقصود جاءت الريح على البحر أو على الجبال، هذا غير المقصود،
0: لأنه لا، تلك لا توصف بالرميم،
1: بارك الله فيك، ولكن ولأن لا، أنا حتى لا يقول واحد، يقول يا أخي افرض واحد استغفر الله من الذين يشككون في القرآن، يقول ما تذر من شيء إلا جعلته في ريح تفعل هذا، نقول الآية خرجت مخرج الغالب، ما هو مخصص للريح جعلته كالرميم، أما الجبال أما الأودية ليست المقصودة هنا، وفعلا تركتهم صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر
0: وخاوية،
1: وخاوية، بارك الله فيك.
0: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين،
1: وفي ثمود آيات، وعبر للذين يخافون العذاب الأليم. أنا الذي راقني وأنا أقرأ في التفسير أن أربط بين الطريقتين في العطف، فنقول وفي عاد آيات للذين يخافون العذاب الأليم، هنا نقول وفي ثمود آيات وعبر للذين يخافون العذاب الأليم. اقرأوا قصة ثمود، كيف أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام وحذرهم، وأخرج الله لهم الناقة من الجبل ولها شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. كل هذا الإنذار الله أوجزه في آية أو آية،
0: يعني ما فصل ولا ذكر الناقة حتى.
1: نعم.
0: يعني قال ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، وما قال من الذي قال لهم
1: ذلك
0: تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة.
1: ممتاز. لكن اذهب إلى الأعراف، اذهب إلى سورة هود، اذهب إلى سورة الحجر بارك الله،
0: والقمر كذلك فيها تفصيل
1: فلذلك عندما يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها من الجبال من بيوتا وتنحتون الجبال بيوتا والآن مدائن صالح. أستاذ محمد
0: إلى اليوم قائمة،
1: يعني عندما تراها والله شيء عجيب
0: عجيب صحيح.
1: كيف أن الله أعطى قوة لثمود وجابوا الصخر بالواد وقطعوه ونقصوا البيوت والقصور في الجبال.
0: الغريب سبحان الله مما تعجبت من في هذه المسألة.
1: نعم.
0: أن أرادوا الآن تعرف أنت يهتمون بهذه المواقع من حيث يعني الذين يزورونها ويتعظون و فأرادوا أن يعملوا شيئا من الاستراحات الحديثة على نفس ما عمل سابقا في الجبال ينحتونها.
1: نعم.
0: فجاءوا بالمعدات التي تعمل بالآليات التي تعمل بالكهرباء وتعمل بالمسائل هذه، فجلسوا شهورا حتى يثقبوا ثقبا في هذا الجبل يعني لا يوازي ما ثقب في الجبال
1: أبدا.
0: فكيف كانت لهم هذه العظمة وهذه يعني القوة
1: بارك الله فيك. ومن بين الآيات التي وأنت تتحدث أنا وجدت الآية، يعني الله أنت أعجبتني لما قلت من القائل وماذا قال الله على لسان صالح لما قال لهم وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. يا أخي تخيل من السهول قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، هذه قوة عجيبة أعطاهم الله. أفلا تشكرون الذي أعطاكم القوة. في آية أخرى قال لهم في سورة الشعراء أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم. تلك الأراضي التي نراها الآن أستاذ محمد صحراء قاحلة ومدائن صالح، يعني لو تذهب هناك في حرارة وشد. أخي في وقتهم كانت جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. بالله عليك كل هذا فقط المطلوب منكم أن توحدوا الله، ورزقني الله هذه الناقة لا تمسوها بسوء. والله فعقروها وقتلوها وقام أسقاها أسقى ثمود ونحرها، فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. قال المفسرون يوم اصفرت فيه وجوههم ويوم احمرت وجوههم ويوم اسودت وجوههم وأنزل الله عليهم صاعقة فأخذتهم أخذ عزيز مقتدر.
0: سبحان الله.
1: ألا يوجد في ذلك عبرة يا قارئ التاريخ يا من تقرأ عن قوم هذه حضارتهم ولأنهم عصوا الله وكفروا به فأنزل بهم العذاب، أفلا تتعظون من قراءة التاريخ؟
0: قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
1: تمتعوا حتى حين هو الكلام الذي قرأته قبل قليل، تمتعوا بهذه الجنات بهذه العيون، اشكروا نعمة الله على أن سخر لكم الجبال ونحتم فيه القصور وأعطاكم العيون والزروع حتى حين إلى أن يأتيكم أجلكم. للأسف فعتوا عن أمر ربهم. ما معنى العتو كما تعرف؟
0: هو الصد
1: التجبر
0: تجبر. نعم.
1: عتى تجبر تتضمن معنى استكبر. عتوا مستكبرين عن أمر ربهم، لأن عتى لا يتعدى بعن، عتى يتعدى بعلى، نقول عتى على فلان بمعنى تجبر عليه. هنا القرآن ضمن الفعل عتى استكبر وتجاوز، عتوا مستكبرين عن أمر ربهم. ما هو أمر ربهم؟ أن يعبدوا الله ولا تجعلوا له
0: ولا تقتلوا الناقة
1: ولا تقتلوا الناقة وأطيعوا رسول الله. عتوا عن أمر ربهم. النتيجة أستاذ محمد فأخذتهم
0: الصاعقة.
1: انظر الأخذ هنا خلص بدأ العذاب كله فأخذتهم الصاعقة. في آية أخرى يقول الصيحة، طبعا هي صاعقة من السماء وصيحة عجيبة تركتهم صرعى فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. هنا ماذا قال سبحانه وتعالى؟
0: وهم ينظرون.
1: وهم ينظرون، هذه الجملة حالية.
0: نعم.
1: إذا إنسان والعياذ بالله هذه الجملة حالية تزيدهم في العذاب النفسي.
0: يعني فأخذتهم الصاعقة حال كونهم ينظرون. ينظرون من النظر أم من الانتظار؟
1: لا لا لا من النظر أستاذ محمد. تخيل صاعقة تأتي من السماء والكل يتشوف إليه يقول هذه شيء عجيب جاي،
0: وهم كانوا ينتظرون القطر كأنه قيل أو شيء من هذا.
1: نعم ينتظرون ربما، لكن العذاب النفسي أنت أن يأخذ العذاب صاحبه وهو ينتظره وهو ينظر إليه. لذلك يقولون في الحكمة الموت أهون من انتظاره.
0: صحيح.
1: الموت أهون. فتخيل يعني هنا الآية تصف مزيدا من العذاب النفسي. أيضا العكس صحيح، الذي ينعم وهو ينظر إلى النعيم هذا الذي تصوره بعض الآيات.
0: قال فما استطاعوا من قيام.
1: نعم.
0: وما كانوا منتصرين.
1: هذه كلمة فما استطاعوا من قيام عبر عنه قوله تعالى فأصبحوا جاثمين.
0: سبحان الله.
1: ما معنى جاثمين؟ يعني لا يتحركون، أصبحوا صرعى لاصقين بالأرض فما استطاعوا من قيام. لا وليس ثمة من ينصرهم فينتصرون، لا ناصر لهم فينتصرون. ما كانوا منتصرين هذا في اللغة العربية اسم فعل مطاوعة، نصره فانتصر، لا ناصر لهم وما كانوا منتصرين. بارك الله فيك.
0: أين فاعله؟ منتصرين.
1: منتصرين هم. ما كانوا منتصرين كأنه يقول،
0: لأن الفعل مطاوع يحتاج إلى فاعل.
1: الفاعل لا يوجد من ينصرهم. كأنه يقول لا ناصر لهم وما كانوا منتصرين. لو كان لهم ناصر لانتصروا. فلا جهة تدخلت لنصرتهم. الله يصف عجزهم الكامل، أصبحوا جاثمين لا يتحركون ولا أحد ينصرهم وما كانوا منتصرين.
0: طيب قال فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
1: من للتنصيص على العموم. فما استطاعوا قياما، لا فما استطاعوا من قيام أبدا. نعم.
0: قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: وانظروا إلى قوم نوح من قبل. جيد، قوم نوح لماذا جاءت منصوبة؟ وأهلكنا قوم نوح من قبل، وأخذنا قوم نوح من قبل. لماذا أخذتهم وأهلكتهم يا رب؟ جملة تعليلية، إنهم كانوا فاسقين. وكلمة من قبل تدل على أن الترتيب الزمني غير مرعي في هذه القصص.
0: وطبعا قبل جاءت على العموم هكذا نكرة.
1: من قبل مقطوعة.
0: مقطوعة. نعم مقطوعة.
1: ذكرني في سورة النجم وأنه أهلك عادا الأولى
0: وثمود فما أبقى
1: وقوم نوح
0: من قبله.
1: من قبله دائما هو سبحان القرآن.
0: والنجم قريب الآن
1: ستأتي. وأنه أهلك عادا الأولى، بعدين وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا، إلى غير ذلك، هم أظلم وأطغى.
0: طيب قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: نعم، هذه جملة تعليلية، لماذا أهلكتهم يا رب؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. وهنا انتهى القصص. الآية التي بعد مباشرة حتى أربط لك بكلمة واحدة
0: بعدها السماء مباشرة. بنيناها بأيد.
1: أنت تتعجب والله يا أخي، ما شأن هذا القرآن؟ قصص قصص والسماء بنيناها بأيد. هذه كلمة والسماء أستاذ محمد تعود إلى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. افتح مزدوجتين، كل القصص اعتراض، عاد والسماء بنيناها. سأكمل لك في الحلقة القادمة
0: بإذن الله. بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة ولعلها تكون الأخيرة في هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أنتم تستمعون إلى تلاوة عطرة على راديو السرايا للقارئ الشيخ الدكالي العالم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مسه كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي

لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة

وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون

في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف.

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه

أنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

الرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه.

0: شديد
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

محدود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل

واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

الفلق إن ربك عليم حكيم

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

بِهِمْ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

قبل حكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومه

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم

الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم

خلقكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

بدعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

عَيْشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: تحضر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: في هوا
3: كرر كلمات الطواسين 111 مرة وستفتح لك أبواب الرزق.
4: علاج مشاكل الصح، علاج مشاكل المس، طاسين ميم، أكررها 111 مرة، 111 مرة أو 1111 مرة.
3: كرر حاميم 1093 مرة وسترى الملائكة.
5: حاميم عين سين قاف، هذا ورده يعني الفائدة اللي ممكن أنت تشوفها ب 1093، هذا الرقم السري تبعه.
6: أولا إذا داومت على هذا الورد، إذا ردت كشف الله تعالى بيكشف عليك أي شيء أنت تريده في عالم الدنيا والآخرة.
3: اكتب على ورقة أكواد سورة الشعراء واشربها وستشفى من كل الأمراض.
7: أي شخص بيشتكي من أي مرض جسدي مهما كان المسمى بتاعه، فقط اكتب سورة الشعراء مرة واحدة فقط، اكتبها بحبر الزعفران أو أي ألم أحمر حبر غذائي، وتعطرها بمسك الغزال الأسود أو دهن العود، وحضرتك بتبدأ تضعها في المياه وتشرب منها وترش الجسد. في نفس اليوم كافة الأوجاع أو الأسقام اللي موجودة في الجسد بتبدأ تختفي،
3: وغيرها الكثير. أنا هنا لا أبالغ، آلاف المقاطع تشرح للناس كيفية قراءة آيات وكلمات بطرق معينة وبأعداد معينة، يشعرك أنك تقرأ القرآن وتتعبد، ويشاهدها الملايين ظنا منهم أنها إسلامية،
8: والحقيقة هي تعلمهم السحر.
3: هذه الأرقام 1111 أو 111 إلى آخره ليست أرقام عشوائية، بل لها دلالات سحرية. ففي السحر يعتقدون أن الرقم بحد ذاته يحمل طاقة روحية، وهذه الأرقام هي باب التواصل مع الجن ووسيلة لاستحضار خادم الحرف كما يقولون، وهي أخطر أنواع السحر. وقبل أن تقول أنت تبالغ، النبي أخبرنا عنه وحذرنا منه، قال: إن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن.
8: هذه الحلقة أثناء إعدادها وتصويرها لن تصدق كمية العوائق التي مررنا بها، وكأن هناك خطب ما في الحديث عن هذا الموضوع.
3: ولكن هذه الحلقة لن تكون كلام خرافة وتخويف، بل سأعطيك منهجهم العلمي والنفسي في خداع الناس وإدخالهم الشرك. فهذه الحلقة مهمة جدا، لأنك عندما تنظر إلى مشتركي أصحاب تلك القنوات ومشاهداتهم ستصدم من كمية الجاهلين الذين يتابعونهم والذين يقودونهم إلى الشرك. هؤلاء السحرة العصريين أول شيء يفعلونه أنهم يستغلون احتياجاتك. متعسر في الزواج، تريد زيادة في الرزق، مكتئب وتريد سعادة، لديك دين، لديك مريض أو مرض إلى آخره، فيقول لك:
8: كرر بعض الآيات القرآنية أو بعض الحروف بطريقة معينة فتتحقق مطالبك.
3: يعني يدخل لك من باب إسلامي ديني حتى يشعرك بالطمأنينة.
7: بسملة 19 مرة، صلاة على سيدنا النبي 19 مرة، من موجبات وتحتيم قبول الأعمال أو العلاجات.
3: والناس بعضهم يصدق لأنه ربط أعظم شيء في حياتك وهو كلام الله عز وجل باحتياجاتك التي تؤلمك: الزواج، الوظيفة، الرزق، المرض إلى آخره، فتبدأ بتطبيق ما يقول. والحقيقة هي طلاسم سحرية تستخدم لاستحضار الشياطين. فلو ذهبت لأغلب كتب السحرة الآن ستجد أن التكرار في الأعداد والأرقام هو منهجهم. لاحظ هذا الكتاب الذي يعتمد عليه أغلب السحرة العرب، لن أذكر اسمها حتى لا يتم البحث عنه، لاحظ محتوياته: في أسرار الفاتحة ودعواتها وخواصها المشهورات، في خواص كافها يا عين صاد وحروفها الربانيات الأقدسيات، في سورة ياسين وما لها من الدعوات المستجابات، يشعرك أنه كتاب ديني. هكذا هي كتبهم. ثم بعد أن تشعر أن الأمر ديني، يبدأون معك في الخطوة الثانية لتجهيزك للسحر، وأنت كمشاهد غافل. فبمجرد أن تصدقه وتطمئن له سيقول لك: قم بإحضار مثلا أربع ورقات واكتب عليهم كلمات قرآنية معينة، ولا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
6: هكتب في كل ورقة من الأربعة كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة، هكتبها في الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة، بقى كده معانا الورقة الرابعة 70. بعد ما كتبت عليهم كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة، بعطر الورقة، أو قبل ما أعطر الورقة أختم بالصلاة على سيدنا النبي مرة واحدة فقط في كل ورقة، وبعدين أعطر الأربع ورقات وأقرأ عليهم كاف هاء ياء عين صاد، أقرأها إما 70 مرة أو 1000 مرة.
3: هنا قد يقول أحدكم:
8: ما المانع، أنا أرددها من باب أن إذا بها خير تمام، وإذا لم يكن بها خير في النهاية فهي قرآن.
3: أخي الحبيب، أختي الفاضلة، لو تتمعن تجد أن ما يقولونه من القرآن هو ليس قرآن أساسا. شاهد:
7: ببركة فاتحة سورة مريم كاف ها يا عين صاد أو كاف ها يا عين صاد.
3: من أين أتت كاف ها عين صاد؟ لا تقرأ هكذا. ثم أن استعمالك للحروف المقطعة أو آيات على هيئة طلاسم وتكرارها بأعداد معينة هي بدعة محرمة، لأنها تنسب للقرآن ما لم ينص عليه الشرع. ثم أن اعتقادك أن الحروف والتكرار ينفع هو شرك بالله، لأنها تسلب صفة التأثير من الله عز وجل وتجعلها في الرقم أو الحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا أول مرحلة يوقعونك في السحر من خلال تكرار كلمات معينة، ثم المرحلة الثانية تعمل حجابات وتقرأ على ورق. إذا وصلت هنا وأنت مقتنع أن الورقة التي تقرأ عليها وتضعها تحت وسادتك ستجلب لك الرزق مثلا أو السعادة أو تزيل عنك المرض إلى آخره، هنا تنتقل للمرحلة الثالثة والأخطر،
2: وهي رؤيته.
3: شو مالك خفت؟ إجماد، أنا مش خايف، هو سيخبرك أنك سترى الملائكة بحجة أنه سيفتح بصيرتك، ثم يضيف لتهدئة نفسيتك:
2: ربما ترى بعض الشياطين فاحذر منه.
3: وهنا يسقط الكثير من الحواجز النفسية، وهذا أخطر أنواع التضليل.
4: المكشفة اللي هتحصل عندك أو البصيرة اللي هتحصل عندك هتكون بصيرة نورانية، يعني هترى كل شيء فيه خير أو أنوار أو أرواح نورانية، وفي نفس الوقت هيكون عندك مكشفة لبعض الأنواع الشيطانية للتحذر منهم.
3: أنت بالفعل ستبدأ برؤيتهم وسيلعبون بك حتى يوصلوك للشرك بالله. هذا هو السحر النوراني، يبدأ بالقرآن وينتهي بالشرك، ولا يحتاج مقابر ولا دماء ولا بخور. سحر حديث يمارس من غرفة مغلقة، يعني من هاتف وإنترنت. ولكن كيف ستراهم؟ أو هل تراهم حقا؟ لأجيبك على هذا السؤال، أريدك أن تذهب إلى أقرب مستشفى من حولك، وتذهب إلى قسم الأمراض النفسية، وتذهب إلى غرفة مريض أخبروك أنه يعاني من هلوسات بصرية، وتسأل ماذا ترى؟ سيقول لك مثلا: هناك شخص برأس ثور يقف خلفك، أو هناك أفعى ملتفة حول رقبتك. ولكن هل يوجد أفعى بالفعل ملتفة حول رقبتك؟ لا، ولكنه يراها. فمن يصدقون بمثل هؤلاء المضلين سيصلون لمرحلة تشبه المريض الذي يعاني من هلوسات بصرية. فالتكرار يسبب تنويما نفسيا وحساسية روحية كاذبة، وهذه الحالة عصبية نفسية وليست نورانية، وهي المرحلة الأولى. ثم بعد أن تنتقل للمرحلة الثانية وتضع حجاب أنت قرأت عليه القرآن تحت وسادتك مثلا، تبدأ مرحلة الهلوسة بسبب تعظيم النتائج المنتظرة من قبل الشخص، وربما يصاحبها قلة نوم، فيبدأ العقل في تخيل أشكال، استحضار صورة داخله، تهيؤات سمعية وبصرية. وهنا تأتي الرؤية التي يزعمون أنها مكاشفة، ولكن في الحقيقة هي تأثير نفسي عصبي لا أكثر. ثم بعد أن يصل الشخص لهذه المرحلة وهذه الحالة يصبح سهل التأثر ومستعد لتصديق أي شيء، حينها يدخل الشيطان مدخل وتظهر الهلاوس إحساسا بالواقع، فيسمع أصواتا ويرى أشكالا فيخبرك أنه بالفعل يشعر بها، ويظنه نور أنه أصبح لديه بصيرة وفتحت بصيرته، ولكنها تخيلات شيطانية والعياذ بالله، وليست بصيرة.
4: الطريقة النهاردة اللي أشرحها هي طريقة عن استخدام سورة الإخلاص في فتح البصيرة وفتح عين القلب، أنا بسميها بقى عين القلب مش العين الثالثة.
3: طبعا لا يقف الأمر هنا، ينتقلون بك إلى المرحلة الرابعة، فيقول لك:
2: لتسرع عملية رؤية الملائكة،
3: بين قوسين لتنقضي حاجاتك، يخبرك أن هناك أحجار كريمة باقتنائك لها تسرع هذه العملية. فالحجر الفيروسي يعالجك ويداويك من الأمراض، والجاد الأخضر هو حجر الجنة للنساء يزوجك في غضون أيام، والخرز الزرقاء تعالجك من العين والحسد والأمراض المناعية. هنا ركز، هو لا يقول لك أعبد الحجر، بل يقول لك أن هذا الحجر له طاقة روحية، ولا يقول لك هذا الحجر هو شاف بذاته، بل يقول هو مجرد أداة للشفاء الروحي. وهذا منطق عبادة الأصنام بصيغة حديثة. الساحر لا يطلب منك السجود للحجر أو الصلاة للحجر، لكنه يطلب منك الاعتقاد بأن الحجر يؤثر، وهذا هو الشرك بعينه. عندما جاء شخص للرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الدخول في الإسلام، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يده ليبايع ذلك الرجل إلا عندما تبرأ الرجل من تلك الشركيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام لا يحتمل التأويل: من علق تميمة فقد أشرك. لأن الأصل أن يتوكل الإنسان على الله الواحد القهار. سؤال: هل تسمع دبيب النمل أمام بيتك؟ لا، حتى لو مرت مليار نملة من أمامك الآن سوف لن تسمع دبيبها، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله وهو الصادق، قال: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. فقد يكون توغل الشرك في قلبك وأنت لا تلقي له بالا، بارتدائك خاتم تعتقد أنه يدفع الضرر عنك، أو حملك حجاب تعتقد أنه يحميك من الخطر، أو بتعليقك قلادة تعتقد أنها ستحميك من الحسد، وغيرها الكثير من أشكال الشرك المعاصر. لذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
9: يا محمد، أنا جربت ما يقولونه بالفعل وتحسنت فانقضت حاجاتي.
10: أمي مرضت وأنا أقوم بعلاجها، هي مرضت بالسرطان ولكنها شفيت، أقوم بالعلاجات التي أنت تنزلها.
3: إن كانت هذه الأسرار فعلا نافعة، فلماذا لم يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك خيارات: إما أن النبي لم يكن يعلم بمنافعها وأسرارها، كان النبي والعياذ بالله جاهل وهذا أمر حاشاه، أو كان يعلم هذه الأسرار ولكنه كتمها، وهذا مستحيل في حق الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يسيغ عنها بعدي إلا هالك. بل سؤال بسيط: إن كانت هذه الأوردة تمنحهم المال والرزق كما يقولون، فلماذا مروجي هذه الأمور يبيعون الناس الوهم بأموال هائلة؟ وإن كانت هذه التمائم تمنع عنهم الحسد والأمراض والاكتئاب إلى آخره، لماذا أغلبهم يموت منتحرا؟ فلا تنخدعوا كما حال الكثيرين. انظر مثلا في التعليقات كمية الناس المصدقة له، فلا تستغرب عندما يخرج الدجال وكمية الأتباع التي ستكون خلفه إذا شخص مثل هذا يصدق بهذا الشكل. ما هذا الجهل؟ من أين ألف هذه العلوم؟ وكيف ابتدعها بالدين؟ وكيف يصدقه الناس؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. والكتاب والسنة أعطتك ما يغنيك عن هؤلاء السحرة والمشعوذين إذا كانت لديك حاجات وتريد من الله عز وجل أن يقضيها لك. خذ هذه الطرق التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، قراءة القرآن الكريم بتمعن وليس كطلاسم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة لا يخالطها هلوسات بصرية وكشف وأمور سحرية، ويكون ذلك بقراءة الآيات وتدبر معانيها والعمل بها. وأرجو ألا تفهموا من هذه الحلقة أن القرآن فقط هو شفاء للأرواح، بل هو شفاء للأجساد أيضا. ونعيد ونكرر: قراءة بتدبر وليس الطلاسم وتكرار لم ينزل الله به من سلطان. اسمع، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أبو سعيد الخدري، فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه، وفي نفس الوقت لدغ عقرب صاحب أو رئيس ذلك الحي، فسارع الناس لمداواته ولكن لم تفلح مداواته، فذهبوا إلى الصحابة يطلبوا العون منهم. فقام أمير السرية وقتها أبو سعيد الخدري برقية ذلك الشخص بسورة الفاتحة فشفي بإذن الله. وعندما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، فأقرهم على فعلهم وجواز رقيتهم. ولكن حتى تكون في الصورة للرقية شروط يجب توفرها: أولا، أن تكون بالقرآن الكريم وبذكر الله تعالى وبالأدعية المشروعة. ثانيا، أن تكون باللغة العربية. ثالثا، أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية هي وسيلة بينما الشفاء والعلاج بيد الله عز وجل. بعد قراءة القرآن الكريم، إذا أردت أن يقضي الله عز وجل حاجاتك وييسر لك ما ترغب، عليك بالحصون المشروعة، أذكار الصباح والمساء. عند تدبر الأذكار لن تحميك من شرور الإنس والجن فقط، بل ستوقد التوحيد في قلبك. أذكار النوم: كل يوم أنت تموت الموت الصغرى وهي النوم، ولا تضمن هل ستستيقظ أم ستكون الموت الكبرى صحيح. الأمر مخيف، يعني فجأة ستلقى في قبرك جثة هامدة، وكل من ضحيت لأجلهم ستسمع قرع نعالهم يبتعدون عنك ليكملوا سير حياتهم. تندم حينها على كل لحظة غفلت فيها عن عبادتك. في هذا المكان الموحش هناك سورة إن قرأتها كفيلة أن تحميك من عذاب القبر وأن تكون سببا في غفران الله لك. عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن الكريم 30 آية شفعت لرجل حتى غفرت له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذه السورة تسمى السورة المانعة. هذا فضل ذكر واحد من أذكار النوم، فما بالك بالفضائل الثابتة للأذكار الأخرى. ثم بعد الأذكار الصلاة، بدل أن تستعين بالجن والشياطين وتسمع أسرار الدجالين، اسمع نداء رب العالمين. ينظر الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ تخيل، استشقظ في ذلك الوقت وادعو الله بما تريد. اغتنم أوقات إجابة الدعاء. كثير من الناس يظن أن استجابة الدعاء تكون فقط في ليلة القدر، بينما هناك كنوز لاستجابة الدعاء في يومك يغفل عنها الناس كثيرا. عند الأذان، أي بعده مباشرة وهو وقت يسير، بين الأذان والإقامة وهو أطول من الوقت السابق، في السجود في الفريضة والنافلة، قبل السلام في الصلاة، في نصف الليل نصف الآخر، كل هذه مواطن استجابة الدعوات اليومية. فلا تنسونا من صالح دعائكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ويثبت أهل الحق في كل مكان. بالنهاية، شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع أريد فعلا أن تشاركه مع أكبر قدر ممكن من الناس، من يصدقون بهؤلاء الدجالين كهر وبالملايين.
11: ودمتم في أمان الله.
12: يا من هديتم بالنبي محمد.
13: راديو سرايا اف ام،
0: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوقت.

0: الوطن.
1: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله وتحملهم على التوبة وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان. هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء، وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا: من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: ويا سعد من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويلة من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. ولد صالح يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسبب، لأنه لا تزل وزيرة وزارة أخرى. كائن للإنسان كيكون دار جهده وما قدرش الله باش يصلح ولاده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه ربي تعالى، ما يحاسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيئا من القرآن وليتعلم شيئا من العربي، تحسب عليه وتكون قد تسبب، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب ويذهب به إلى مواطن الفساد ويدخل به جحر الضب في الظلمات؟ شيء طبيعي شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. أنت الذي تسببته لأنك ألقيته في اليم مكتوفا كما قال شاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفته ورميته في البحر وقلت له عندك تفزق عندك قسك الماء. فهذا الذي نصنعه اليوم، نمنعه عن أبنائنا التعليم الديني، نمنعه عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر. وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا، وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا. لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعريفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعريفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكرة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعريفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة. ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما يحتاجها العلم. هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة، مش شي واحد محتاجها. اقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين. شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون أبا عن جد وخلفا عن سلف. فلذلك يكفي بأن

في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين لما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا، حتى تضخمت المادة، الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التكليه والتقديس، وهذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا، كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة، ولنا ثقافتنا البانية لا نهتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له اسم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعده إلا على سبيل التكميل والتتميم، يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلفي. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية، جزء الحوايج أساسي لا بد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبنائهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر، لا بد الإنسان باش يوصل أبناء ديالو على الأقل على الأقل إذا فتحوا المصحف، لا أقول يستظهرون يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم، ولا يكون كذلك لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية، فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرطين بالإنجليزية أو يرطين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي، هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت له جميع الظروف المادية، وتوفير هائل ماشي سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير، يعني لو بغيت توفر له الظروف الدينية أبسط من ذلك بكثير، أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا، فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه، راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليته، كتخلص داك الشيء اللي استفدته، أنت استفدت الدين عن آبائك وأجدادك، خلصوا فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا أعقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

0: الوطن.
1: الحمد لله أكثرنا يقرأ القرآن، لكن للأسف الذي يفوتنا بسبب طريقة قراءتنا أكثر من الذي نحصله. كيف؟ أكثرنا يقرأ القرآن من أجل أن يحصل الحسنات، وهذا مقصد صحيح، لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن القرآن لم ينزل فقط لأجل التعبد بتلاوته، بل أنزل لغايات أجل وأعظم. بل ذم الله عز وجل قوما لم ينتفعوا بالقرآن واقتصروا فقط على تلاوته، قال الله تعالى: ومن

0: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة. وهذا يدعونا إلى سؤال عظيم، وهو لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا نقرأ القرآن؟ أولا نقرأه لزيادة الإيمان. قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال ابن تيمية رحمه الله: وفي تدبر القرآن من العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ثانيا نقرأه لنستهدي به. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثالثا نقرأه لنتعلم. قال الله تعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. رابعا نقرأه للعمل به والتخلق به. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. خامسا نقرأه للاستشفاء به من أمراضنا الحسية أو المعنوية. عندك الشهوة أو شبهة، عالجها بالقرآن والتمس شفاءها من القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سادسا نقرأه لتصيبنا الرحمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سابعا نقرأه لتحصل لنا البركة في حياتنا وفي أمورنا كلها: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ثامنا نقرأه لتحصل لنا الذكرى: إذا أحسست بالغفلة تقتحم أسوار قلبك فذكره بالقرآن، وليتذكر أولو الألباب. تاسعا نقرأه لننال الخيرية بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عاشرا نقرأه لتطمئن قلوبنا وتسعد نفوسنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحادي عشر نقرأه ليخرجنا من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الثاني عشر نقرأه ليكون شفيعا لنا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. من ساعة ما اتكلمنا بسرعة زي ما عادتنا إن احنا بنراجع مراجعة بسيطة جدا، واتكلمنا في أول حاجة، أول محطة، أول جذور النجاح هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وعرفنا إن ليها نظام، فإذا عزمت فتوكل على الله عز وجل. يبقى بعد كده لازم تقرر وتعرف قدراتك وتعرف إمكانياتك، وبعدين تبدأ تخطط وأهدافك وتحطها في الفعل، وكلمنا عليها. ومن هنا بتاخد الإخوة الثلاثة اللي هم الالتزام والإصرار والانضباط. وطالما عملت دول تفائلوا بالخير تجدوه، وبعدين أخيرا الصبر. وطول ما أنت ماشي تتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب دول، إن الله يحب المتوكلين. وبعد كده اتكلمنا في القدرات اللامحدودة بالنسبة للإنسان، وعارف إن مخك فيه 150 مليار خلية عقلية، العينين قوة رائعة. أنت ده الأنا، واتفقنا إن ما تقولش أنا وتقول وراء حاجة سلبية، لأن أول ما تقول أنا وتقول وراء حاجة سلبية هتبقى شخصيتك، هتبقى أنت، ولو كررتها أكتر من مرة هتبقى اعتقاد، هتعتقد في كده. فلما تقول أنا مكتئب، أنا محبط، أنا فاشل، أنا في حاجة مضايقاني، أنا حاسس بحزن، أول ما تقول أنا وتقول وراء أي حاجة، العقل البشري يفتح لها ملف اسمه الملفات العقلية، بيخش فيها الفكرة وتركيزها وإحساسها، تعبيرات وجهك، تحركات جسمك، كله. أول ما تتحط في موقف مشابه، المخ يفتح لك اللي يعرفه، اللي انت قلته له. فخد بالك بتكلم نفسك ازاي. ومن هنا بدأنا نتكلم في المفهوم الذاتي، وقلنا ان المفهوم الذاتي أساسا هو لما بنيجي في الدنيا ما عندناش مفهوم، ما عندناش معنى لأي شيء. وأول حاجة لنا الإدراك. إدراك لإيه؟ إدراك لمعنى جواها اللغة بتاعتك. اتعلمنا الأسماء ومعناها، اتكونت لنا لغة، باللغة دي بنطلب احتياجاتنا، وكمان بنتصل بيها بنفسنا، واتصال مع العالم الخارجي. وجوه الإدراك ده جواها قيم، وجوه القيمة في اعتقاداتك، جوه الاعتقاد في مبادئ، جوه المبادئ فيها وجهة نظرك تجاه الأشياء. فأنت بتخرج للعالم الخارجي بهذا المفهوم الذاتي، فلما حد يختلف معاك في الرأي بتدافع عن مفهومك الذاتي، ولكن ده لازم يختلف معك في الرأي لأنه مختلف تماما في أفكاره وإدراكه وتركيزه وأحسه، كله مختلف عنك. فلما بيختلف معك في الرأي ده وقت النمو، لأنك هتتعلم أفكار تانية مختلفة عن العالم الخارجي. فهنا أكلمنا عن المفهوم الذاتي، أنه أولا مكتسب من العالم الخارجي. معنى كده أنت ممكن تغيره، انت اتعلمت، جيت في الدنيا في ملفات فاضيه، ملفات روحانيه جميله فاضيه، ولكن اتملوا الاول من الاب والام، وبعدين المحيط العائلي، وبعدين المحيط الاجتماعي، وبعدين المدرسه، وبعدين الاصدقاء، وبعدين وسائل الاعلام، وبعدين اخيرا انت خدت كل دول وبتعمل لنفسك مفهوم، وعشان خاطر شخصيتك تكون مستقله، وهنتكلم فيها النهارده بالتفصيل في الاحتياجات العشر ان شاء الله. ومفهوم الذاتي مكتسب، ممكن تغيره، ومنتظم. أما يكون منتظم يعني معنى كده بيخلق لك وقتها منطقة الأمان، عاوز تطمن على نفسك، الأكل اللي انت بتاكله، العيشة اللي انت فيها، المكان اللي انت نايم فيه، العمل اللي انت بتعمله، الدخل اللي عندك، دي منطقة الأمان. لما الإنسان يرتاح زيادة عن اللزوم ممكن يكتئب، تصور، لأن في الحالات دي ما فيش حاجة بتحركه، منطقة الأمان ما بتعملش حاجة متخلفة، ما بتغيرش حاجة في حياتك، دي منطقة الأمان. ده الجزء المنتظم، شغلته خليك في منطقة الأمان. وكلمنا على جزء الديناميكي، ده الجزء النشط اللي فيك، ده النمو، ده التقدم، ده اللي عايز يوصلك إلى أعلى الدرجات. أنت بتخرج عشان خاطر تنزل وزنك بجزء الديناميكي، وترجع تاني وما تكملش بجزء المنتظم. وقلت لكم مش معنى كده الجزء المنتظم سلبي، ولا الجزء المنتظم عاوز يطمن عليك إنك ما تغيرش حاجة في حياتك تحطك في عدم الاتزان أو في عدم الأمان. عشان كده انك تخلي جزء ديناميكي يكون منتظم، ومنتظم ديناميكي يبقى بالتغيير التدريجي. ومن هنا اتكلمنا على اول الحاجات اللي تكون بيها المفهوم الذاتي اللي هي الادراك. وكلمنا ايه هو الادراك؟ انك تعيش لحظة بلحظة في الوقت الحاضر، انك تبقى عندك ادراك بتفكر ازاي، عندك ادراك تركيزك فين، عندك ادراك احاسيسك عاملة ازاي. لانك مجرد ما تسيب التفكير هيروح للتركيز، واول ما تسيب التركيز هيروح للاحاسيس، وأول ما تسيب الأحاسيس هتروح للسلوك، لأن أحاسيس الإنسان هي وقود الإنسان. عارف الله سبحانه وتعالى الروح موجودة، فالروح عاوزة بيت تعيش فيه، فهو الجسد، والجسد عاوز دينامو يحركه، فهو العقل، والعقل عايز وقود يحركه وهو الأحاسيس. الأحاسيس هي وقود الإنسان، بعد الأحاسيس في السلوك.
فمن التفكير للتركيز للأحاسيس للسلوك، والسلوك بتجيك نتائج، والنتائج بتسبب لك واقع في الوقت ده. عاوز تغير واقع حياتك، ارجع غير إدراكك. فلما تغير الإدراك بتغير التفكير، لما تغير التركيز بتغير، وهكذا. ودي حاجات أنا هاخدهم واحدة واحدة طول ما احنا ماشيين في محطات طريق نجاح. فدلوقتي هنبدأ نتكلم على أصناف الإدراك، مراجعة بسيطة جدا، وبعدين هكلمكم النهاردة على الملاحظ الداخلي والقاضي الداخلي. حاجات عجيبة مش كده؟ فنتكلم كلمة إدراك، نتكلمش في اللحظة دي تبقى واعي بأفكارك وتركيزك وأحاسيسك وسلوكك ونتائجك، وتبدأ تعمل تغيير فيهم. وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، بمجرد ما تلاحظ، بمجرد ما تدرك بتنفصل. بفرض أنا دلوقتي أحاسيس سلبية وتركيزي سواء واعي أو لا واعي حاسس إن أنا متضايق، يبقى معنى كده الفكرة إنك متضايق، معنى كده إن التركيز إنك متضايق، والإحساس واضح أهو. فأنت ما لاحظتش الفكرة ولا التركيز، لكن لاحظت الأحاسيس، لاحظت فيها أحاسيس في صدرك، عارف بيقبض عليك وتعبان، مش عارف تتنفس بسهولة، والأفكار عمالة تزود الإحساس. دي أنا بسميها حالة الطوارئ الداخلية، الفكرة تزيد تزود الإحساس، يرجع للفكرة تزيد الفكرة لغاية ما عارف تنفجر في الآخر. وبعدين لاحظت الإحساس، أول ما أدركت إن في إحساس سلبي، ده إدراك. الإدراك بيخليك تقف لحظة لأن التفكير بيتغير. دي بنسميها الانفصال، إنك تنفصل عن تجربة أو تتصل بتجربة. إنك كنت تعبان، تعبان أحسسك تعبان، بتبقى متصل يعني داخل جوا، داخل جوا التجربة، أو تبقى منفصل عنها، تبقى منفصل عن التجربة. هنا بتوصل لمرحلة أول ما تلاحظ بتنفصل، وبعدها على طول السلوك بيكون إيجابي لأنك بتحاول تعمل تغيير في الحاجة اللي مضايقاك. لما بتعمل تغيير في الحاجة اللي مضايقاك، لو أنت بتستمر عليها بنفس الأسلوب شوية شوية شوية، هيكون عندك فكرتين، الفكرة السلبية والفكرة الإيجابية. والعقل البشري بيشتغل بأولويات. يعني إيه؟ أولوية الأحاسيس، أي حاجة فيها أحاسيس عالية دي اللي بتتاخد نمرة واحد. فحط الأحساس العالي في الحاجة اللي أنت عايزها، مش الحاجة اللي أنت مش عاوزها، الحاجة اللي ما بتدعمكش. حط أحساسك في اللي بيدعمك ويخليك تقرب من أهدافك وتعيش أحلامك. ومن هنا بدأنا نتكلم على أصناف الإدراك، وكلمنا على الإدراك اللاواعي. يعني إيه إدراك لاواعي؟ لأنه موجود في العقل اللاواعي. أكثر من 90% من سلوكياتنا بنعملها من غير ما نفكر، تلقائية. الطريقة اللي أنت قاعد بيها، بتتكلم بيها، بتضحك بيها، بتتعصب بيها، بتتنام بيها، عادات تلقائيات كلها. دلوقتي وكلمنا على الحياة اللاواعية في منتهى الخطورة، لأن ممكن جدا تكون أنت تعلمت وتبرمجت على حاجات أصبحت تكيف عصبي ومن غير ما تاخد بالك إنك بتدخن، ومهما سمعت ما فيش فايدة. فتبص تلاقي ان التدخين عارف انه في منتهى الخطورة في الدنيا والآخرة، فانت عايش بطريقة تلقائية وربطتها بالسعادة، لان بتريحك انك بعد الاكل بتدخن، في حاجة في ايديك بتضيع لك وقتك وهكذا، لكن انت عارف انها مصيبة في صحتك وفي نفس الوقت في الجزء الاخير يعني غلط وحرام. فانت بتعمل ايه لنفسك؟ فتبص تلاقي هو دي العيشة اللاواعية. وبعدين اتكلمنا على الادراك السلبي، ان الادراك السلبي انك بتدرك ان في حاجه سلبيه لكن ما بتعملش ولا حاجه عشان تغيرها. عرفت التدخين خطر وحرام ومع ذلك برضو بتدخن، ده ادراك سلبي. وبعدين اتكلمنا على الادراك الايجابي، انك مجرد ما تدرك حاجه سلبيه في حياتك وتقرر تغيرها وتبدا في التغيير، ده الادراك الايجابي. قررت فعلا انك تحسن في حياتك، سواء في حياتك الشخصيه او الروحانيه او المهنيه او الصحيه او العائليه، خلاص قررت. وطالما قررت تبدا تاخد الخطوه الاولانيه عشان تتحرك، انت كده في الادراك الايجابي. واتكلمنا قبل كده على المفهوم الذاتي منتظم وديناميكي. مجرد ما تقرر انك تخرج عشان خاطر تبدا تعمل تغيير وانت مبسوط منه شوية، الجزء المنتظم هيشدك شوية ولك ثانية واحدة، انت ما كنتش كده، انت كنت كده زمان، تلاقي نفسك شوية شوية رجعت تاني زي الاول. دي في منتهى الخطورة. طالما قررت، فاذا عزمت، عزم عزم يعني خلاص ما فيش فيها كلام، قررت قرار قاطع وخططت وحطيتها في الفعل، وتقيم وتعدل وتركز على الفوائد، هتستفيد ايه لما تحطها في الفعل. ومن هنا طول ما انت ماشي بتتوكل على الله سبحانه وتعالى وما تسيبهاش اطلاقا، فبتوصل لمرحله الادراك الايجابي يبقى مستمر في الزمن. اتكلمنا على ادراك القوه المؤثره في الانسان، الالم والسعاده، واتكلمنا على الروابط. الانسان لو ربط اي حاجه ولو سلبيه بالسعاده هيروح لها. من ضمن الحاجات دي التدخين، الاكل وانت مش جعان، ربطها بالسعاده فبروح يعملها،
وبعدين النتائج بتتعبه نفسيا وصحيا وممكن روحانيا. واي حاجه تربطها بالالم حتى لو ايجابيه هتبعد عنها. ودي اللي عكده الناس ما بتعملش اي حاجه رياضيه عشان صحتها لان ربطها بالالم. او ممكن تربط الالم بعلاقه زوجيه او بالشغل، او انت بدات الشغل وبعدين بدات تتضايق من حد وبدات تركز عليها بتركيز سلبي وربطتها بالالم، هتبقى ما انتش طايق شغلك. خد بالك من تركيزك، اي حاجه تربطها بايه. عشان كده قلت لكم خد بالك من روابط حياتك بتربط ايه بايه، واربط السعاده واحاسيسك كلها بالحاجات اللي تفيدك وتقربك اكتر من الله سبحانه وتعالى، مش الحاجات الغلط وتربطها بالسعاده وتحاول تقررها زي ما انت عايز. وهنا اتكلمنا على دول، اتكلمنا على ادراك القدرات والامكانيات، قلت لك خد بالك ما تقولش انا وبعدين تقول وراها حاجه سلبيه، لان هتبقى شخصيتك هتبقى اعتقاد. ما تقولش انا، تقول في حاجه مضايقاني، لكن ما تقولش انا بحالي على بعضي. ده انت اتكلمنا على المكان والزمان والماده والطاقه. لو تقول انا اصبحت انا في كل مكان وانا في كل زمان وانا بكل ماده وانا في كل طاقه، ففي الحالات دي ما تزعلش بقى لما تقول انا مكتئب، بقيت انت مكتئب في كل وقت وفي كل مكان وكل زمان. المخ شغال لك دي طول اليوم، لان المخ شغال عشان يخدمك، هيشغل لك اللي انت بتقول له عليه 24 ساعه لغايه ما تتجن في الاخر. فخد بالك تقول في حاجه مضايقاني، انا هنا في الحته دي، الحته دي انا عايز اظبطها في حياتي، وشويه شويه تبدا تظبط نفسك فيها. فما تقولش انا وتقول حاجه سلبيه. اتكلمنا على قوه الادراك، النهارده عايز اكلمكم على حاجه مهمه جدا، الملاحظ الداخلي. خلي اول اسالكم بعض الاسئله. هل عمرك كنت خلاص هتعمل حاجه وكانت سلبيه وحسيت احساس داخلي، الاحساس ده بيقول لك لا ما تعملهاش دي غلط؟ هل ممكن تكون خلاص هتعمل حاجه تكون ضد الدين مثلا، او حاجه ضد علاقاتك، او حاجه ضد شخصيتك او ضد قيمك، وتلاقي صوت داخلي بيقول لك غلط ما تعملهاش؟ او ممكن تكون انت مثلا واقف في طابور عشان تدفع، في طابور اشتريت حاجات وبعدين بصيت للطابور اللي جنبك، الطابور اللي جنبك فاضي، ورحت رايح على الطابور اللي جنبك ولقيت صوت جواك بيقول لك خليك هنا خليك هنا، وبرضك تروح الطابور اللي هناك، ولما يجي دورك المكنه تتكسر وتلاقي الطابور بتاعك انت شغال. هل عمرك حسيت بحاجه زي كده؟ او انت مثلا تكون سايق عربيتك، لو عندك عربيه سايق عربيتك، سايق سيارتك، وبعدين وانت سايق لقيت قدامك طابور ولقيت الناحيه الثانيه فاضيه، وانت بتتحرك هناك الصوت الداخلي ده والاحساس الداخلي يقول لك ما تروحش هناك، وبرضه ما تسمعش كلامه وتروح رايح على هناك، وبعدين تحصل حادثه وتلاقي نفسك اتدبست هناك. الصوت الداخلي ده بنسميه الالهام الداخلي، ده انا بسميه الملاحظ الداخلي. الملاحظ الداخلي هدية تانية من هدايا المولى عز وجل. هو ما يقولكش تعمل ايه، ولكن يوسع لك آفاقك، يخليك تلاحظ تدرك. شغلته انك تدرك، عشان كده سميته الملاحظ الداخلي، اللي بيساعدك انك تدرك اللي جواك، بتدرك انك خلاص هتعمل حاجة سلبية، بتدرك انك عايش بطريقة مش مظبوطة، تبدأ تدرك احاسيسك انك بتحس احساس سلبي وحيتعبك، تبدأ تدرك ان في حد هتتعامل معاه وممكن يتعبك ومع ذلك برضو بتعملها، هتبدأ تدرك. فالملاحظ الداخلي شغلته انه يساعدك. دلوقتي الملاحظ الداخلي بيوسع لك آفاقك، يخليك تشوف أكتر من حاجة. لو أنت قررت وصممت أنك تقول أنا وتحط حاجة سلبية، تقول مثلا أنا حزين، أنا مكتئب، أنا فاشل على طول، أو أنا عصبي، أنا عصبي، أنا بسمعها باستمرار دي، أنا عصبي، أو أنا غير صبور، أو أنا تركيزي خطأ، أو أنا الذاكرة بتاعتي ضاعت، اي حاجه تقول فيها الانا وتكررها وتحط فيها احاسيس، يطلع لك على طول حاجه اسمها القاضي الداخلي. القاضي الداخلي ده اللي بيحطنا في السجن الداخلي. القاضي الداخلي ده من نفسك، اول ما تقول انا فاشل يروح طالع القاضي الداخلي، يروح عامل المحكمه ويقول لك حكمت المحكمه داخليا على بطاطا فندي انه يفضل جوه، هنحكم عليه بالفشل، هيبقى فاشل حتى صدور اوامر اخرى من مين؟ هو يقول انا ناجح، ما اقولش انا فاشل، لان انت قدرات وانت روعه. ما تقعدش تقول انا فاشل، حكمت على نفسك بالسجن الداخلي، او بتقول انا مكتئب على طول، حكمت على نفسك بالسجن الداخلي. فمعظم الناس بيعيش جوه سجن، سجن الداخلي من الافكار السلبيه ما تنساش اي حاجه اطلاقا. فخد بالك الملاحظ الداخلي عشان يساعدك، والقاضي الداخلي هيسجنك جواك، هتبقى انت هتبقى سجين جوه نفسك
وتلاقي نفسك تعبان نفسيا. فخد بالك ده الادراك. الادراك يقول لك ثانيه واحده اللي انا بقوله ده، هل يا ترى التفكير السلبي بيقربني من الله سبحانه وتعالى؟ هتلاقي الاجابه لا. هل التفكير السلبي بيحسن لي صحتي؟ هتلاقي الاجابه لا. هل التفكير السلبي بيخليني احقق اهدافي؟ هتلاقي برضو الاجابه. طب بتفكر سلبيا ليه؟ واحد يقول لك يا زين اتعودت على كده. غير هذه العاده. غيرها ازاي؟ اول حاجه انك تدرك انك بتفكر باسلوب سلبي. انت عارفين احنا بنتكلم على الطريق للنجاح، دي جذور، مش بكلمك ازاي ده مثلا نعمل دوافع، دي جذور النجاح، دي جذور الشخصيه، دي جذور الافكار، ده المفهوم الذاتي. لو ما غيرتش فيه مش هتعرف تنجح زي ما انت عاوز. هتبقى عارف اللي هو رايح جاي، يبقى ناجح وبعدين تعب نفسيا. عشان كده مهم جدا ان احنا ناخد هذا الادراك، ومن اول النهارده تدرك ان الصوت الداخلي، الالهام الداخلي، هديتك من الله سبحانه وتعالى. فاول ما الصوت الداخلي يجي اللي هو الاحساس ده بيقول خد بالك ما تعملش دي او اعمل دي، اسمع لهذا الصوت اللي هو بنسميه انتويشن، الالهام الداخلي، وخد بالك من القاضي الداخلي عشان ما تحطش نفسك في السجن. وهنتكلم في 10 احتياجات من غيرهم الانسان يخرج تماما عن الاتزان دلوقتي. هل يا ترى قعدت معايا؟ مهم جدا خليك معايا عشان الذاكره متتابعه، ما تكسرش نفسك في حاجه عشان تعمل تغيير في افكارك، لكن خليك معايا عشان نخلي اللي هو الذاكره متتابعه. يعني ايه الذاكره متتابعه؟ افكارنا متتابعه. لما اقول لك الاول ايه اللي جاء الاول، جت البيضه ولا الفرخه؟ فاكرين السؤال ده زمان؟ ففرض تقول لك الفرخه جت وبعدين جابت بيضه، والبيضه طلعت لنا فرخه، والفرخه عملناها فرخه محمره. فلولا التتابع ده ما تبقاش فيه الانسان ما يعرفش يفكر. دلوقتي 10 احتياجات محتاجينهم عشان الانسان يحس باتزان في حياته. اول احتياج احنا محتاجين، فاكرين لما اتكلمنا عن المفهوم الذاتي ان احنا اتعلمنا لغه، واللغه دي بناخدها عشان نطلب بيها احتياجاتنا. طب ايه الاحتياجات دي بقى؟ اول احتياج البقاء. البقاء، وانا حطيت معها حاجه، البقاء والامان. كل واحد فينا عاوز يعيش. البقاء، عشان بقائك عارف لو الاكل ناقص عندك. لا بفرض انت، خليني اسالك سؤال، لو انت مثلا اي من النوم قمت متاخر وما لحقتش تفطر، ورحت نازل على طول من غير ما تاكل، رحت الشغل وبعدين هناك اتاخرت فلقيت نفسك ما عندكش وقت تاكل فما اكلتش حاجه، جاء عليك الظهر وما لحقتش تعمل حاجه وما اكلتش برضه، وبعدين وانت مروح لقيت نفسك مشغول كلموك في الشغل، رجعت تاني بقت الساعه 10 بالليل من 8 الصبح ل 10 بالليل، وانت مش لسه ما عندكش مش عارف تلاقي وقت عشان تاكل. دلوقتي السؤال تركيزك فين؟ هتلاقي تركيزك كله على الاكل. وبعدين ترجع البيت تلاقي المدام نايمه، تقول لها عاوز اكل، تقول لك الكلام ده كان زمان يا السيد، خش شوف لك سندوتش كله في حته. وبعدين تلاقي نفسك ما فيش اكل فتنام زعلان، ادي يوم راح عليك. تاني يوم كل تركيزك على الاكل، تخرج تدور على الاكل في حته ما تلاقيش. تخيل انا بس بكلم عليك بفرض، يعني تركيزك فين؟ تعرف اقول لك حاجه، الناس اللي قاعدين في المطاعم الحلوه دي اكلهمش بس نعيدهم من غير ما ياكلوا اسبوع. عارف انت بالنسبه لهم وانت ماشي في الشارع هتبقى لحمه، الفخده دي هتبقى حلوه قوي في الفته. الانسان لما يتحط في البقاء يفتش على اي حاجه عشان ترجعه تاني لحيز الامان. فالبقاء والامان، احنا لو نقص الاكل عندنا بنفكر ازاي ممكن نكمله، لو نقص الشرب عندنا، تعرف الاكل مهم جدا، الناس بتشتريه عشان تعيش. المية لو نقصت فترة، أنا عندي صديق الراجل ده مالتي مليونير، قلت له فرض الوقت أنت في الصحراء وفلوسك معاك ولكن المية اللي معاك خلصت وتايه في الصحراء، ولقيت واحد معاه ازازتين مية، الازازة دي بكام دلوقتي؟ هتجيله كام؟ ما أنت ميت ميت. قال لي هتجيله نص فلوسي. الراجل قال لك لا، هديك الازازة واخدهم كلهم. قال لي هديهم له كلهم عشان أعيش، هعملهم تاني إن شاء الله. يبقى معنى كده المية الرخيصة اللي أنت شايفها رخيصة مش رخيصة. فالوقت الاكل، البقاء، الهواء. عارفين احنا ممكن نعيش من غير اكل ممكن توصل لغايه شهر، لان الجسم ده معجزه تانية من الله سبحانه وتعالى، عنده القدره يستخدم مخزونه لغايه 30 يوم. ممكن تقعد من غير ميه لغايه اسبوع، لكن من غير اكسجين بالكتير يوم لما تكون رائع 5 دقائق. واحد سميه الفيشمان اللي هو اللي نزل لغايه عمق 50 متر ومسك تنفسه 5 دقايق، اللي هو متدرب
فالإنسان العادي مش هيقعد خمس دقايق، بفرض قعد خمس دقايق كله مات، كله مات من غير أكسجين، وده بتاخده ببلاش. كل دي هدايا من الله سبحانه وتعالى. فتبص تلاقي الرزق اللي عندك ده في منتهى الروعة، تبص تلاقي ده بيخليك ده البقاء. طيب النوم، محتاجين ننام، محتاجين ننام كل يوم عشان خاطر تشحن البطارية الداخلية دي وتقوم تاني يوم. ولو مش هتعرف تنام أو ما بتعرفش تنام، بيجي لك مرض اسمه إنسامنيا، مرض عدم النوم. ده ممكن يخليك على طول في إحباط، على طول متنرفز، جسمك بيترعش، بيعرف تركيزك سلبي لأنك مش عارف تنام. البقاء للعمل، محتاج تشتغل عشان خاطر تنجز، عشان تكبر فيك، كل دي للبقاء. هقولك شوية قصص تحفة، ودي قصة حقيقية كانت موجودة في جورنال من الجرايد المهمة في مونتريال في كندا. إن في شاب 22 سنة طلع في مبنى عالي، المبنى حوالي 32 دور، وطالع عشان ينتحر، عايز يرمي نفسه، ولسه هيرمي نفسه سمع هيصة، واحد بيقول حريقة، راح جاري. الله، طب ما فرصة، انت كنت هتموت منتحر، دلوقتي على الأقل تموت محروق. أول ما سمع ان في حريقة جري عشان ينقذ نفسه. هقول لكم حاجة، أنا شخصيا لسه خارج من بيتي ونازل عشان خاطر انزل عربيتي، عندي يعني بيتي ثلاث سلالم كده، الثلاث هما خمس سلالم الحقيقه، الخمس سلالم وانا نازلهم بصيت لقيت حته جين كلب اسود دوبرمان قد كده جاي عليا. انا ما اعرفش عملت ازاي، لقيت نفسي طاير من السلالم داخل جوه عربيتي، لقيت نفسي قاعد جوه وقافل ازازه وعمال ابص عليه من بره. لقيت جارتي جايه تقول لي ايه يا دكتور انت خايف منه؟ دكتور خايف منه ايه ده؟ قلت لي ده ميكي. ميكي مين؟ قلت لي الكلب بتاعنا ده كلب لطيف، ده عيل، عيل ده انا افتكرته الشيطان. قال ميكي، قال خدي ميكي، انتوا قاعدين عندنا هيك كتير، عندكم غير ميكي ده موجود تاني؟ ساعة البقاء للإنسان يبقى حاجة تانية خالص. هقول لكم حاجة، إذا كان شفت فيلم الديناصور بيدوك نظارة باسمها 3 دايمنشنال عشان تخش جوه الفيلم بأحاسيسك، ويديك سماعات عشان الصوت أكنك جوه. أنا لما ادوها لي رفضتها لأن عارف الحركات القرعة دي. في واحد راجل دخل محترم أكنه شارب نشا ولابس بدلة وكرابطة زي ما فيش إلا أنا، ديك روم يعني. فأنا قلت يا رب ياخد النظارة دي، راح واخدها واتفرج على الديناصور وهو جاي على الشاشة، وشفت الراجل المحترم ده بيقوم يجري يخرج برا السينما لأن دخلوه جوه الفيلم، فخايف الديناصور جاي عليه هو. فساعد البقاء الإنسان يبقى حاجة تانية خالص. تعرفين كنا في لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت بتكلم على الدوافع الداخلية والدوافع البقاء، وكلهم عاملين يقولوا ده انت ربنا بعتك لنا وربنا خليك لنا، وبعدين اعلنوا عن جرس الانذار لان في حريقة، والتلتمية شخص اللي موجودين كلهم جروا وسابوني لوحدي. شوف الندالة، ساحة البقاء، وبعدين قالوا الانذار مش حقيقي، فراجعين كلهم بيضحكوا ببصي لي كده، قلت لهم شفتوا ادى اللي انا كنت بتكلم عليه في الفعل، كلكم اندال. ساعة الندالة دكتور ميلتون إريكسون اللي هو عمل يعني أسس إريكسونيان هيبنوزس، التنويم بالإحاء على طريقة ميلتون إريكسون، كان عنده راجل جاله وعنده اكتئاب حاد، وهو دكتور ميلتون كان الراجل ده كان عنده كلب كبير، وراح مسايب الراجل عنده اكتئاب حاد ودخل في الاكتئاب، وراح جايب الكلب. فالراجل لما شاف الكلب جري، وهو بيجري قال له قولي دلوقتي نسبة اكتئابك كام في المية؟ فالراجل قال له انا كان عندي شك ان انت مجنون، دلوقتي اتاكدت انك فعلا مجنون، سيب عليا كلب، طبعا اكتئاب بقى 0%، لان فكرت في البقاء. في دكتور كان اسمه كرزابسكي، راجل ده روسي، كان يجيبوا له واحده مليانه كده وسمينه وما بتتحركش من السرير بقى 10 سنين، يروح حاطط نار تحتها، الست تقوم تجري زي الحريقه. عارف ساعه البقاء ما حدش يعرف حد، في البقاء ده البقاء. اجي اول حاجه في احتياجات الانسان انه عاوز يعيش، البقاء. البقاء عايز تبقى لو ناقص حاجة في البقاء. النهاردة عندك واحد زي مثلا لما تيجي تبص زي ويليام جيمس، ان احنا بسميه أبو علم النفس الحديث، The Father of Modern Psychology، راجل داخل جامعة هارفارد، قال لك للبقاء الإنسان ممكن يعمل أي حاجة عشان يكمل الناقص في بقائه. لو ناقص أي حاجة في أكلك أو شربك أو فلوسك أو عملك، لقيت نفسك اترفدت من الشغل أو ما عندك شغل، اتحطيت في البقاء. لان الشخص يقول لك انا ما عنديش شغل، انا ما معيش فلوس، انا مش هجيب اكل، انا ممكن اموت. فالانسان من غير ما يفكر بيتحط في البقاء، فعايز يكمل البقاء. فاول احتياجات الانسان البقاء والامان. تاني احتياج الضمان والاستمراريه. ضمان ايه واستمراريه ايه؟ ضمان البقاء، كل واحد فينا عايز يضمن بقائه، عايز تضمن نفسك وعايز تستمر في هذا البقاء وهذا الامان. انت عارف
الناس بتنزل تشتري أكل كتير. بتشتري أكل كتير ليه؟ وحطوه عندهم. هو أنت ضامن هتعيش كمان لحظة؟ وضامن هتعيش بكرة؟ لكن عاوز يضمن إن عنده أكل، زي ما يكون الأكل هيخلص من السوق كله، فعاوز يضمن نفسه. الناس بتحط فلوس في البنوك ليه؟ عاوز يضمن إن عنده فلوس. وطبعا أنت بتحط فلوس وبعدين لما تيجي تموت في ناس بتصرفهم لك كلهم في يوم، وده عقابك. فلما تيجي تفكر بالأسلوب ده تبص تلاقي كل حاجة بنعملها عشان البقاء، وبنعمل عشان نضمن بقائنا، بنشتري لبس كتير، نشتري أكل كتير. الناس بتشتري أكل زي ما يكون الأكل مش هيخلص من السوق، بيشتروا يشتروا وبعدين يبوظ منهم، يبوظ في التلاجات. ليه؟ أنا اشتريت كتير. يقول لك يا راجل لا، أحسن يكون عندي، لازم أخزن، علشان دي من غير ما ياخد باله أن بيدور على ضمانه وبيدور على استمرارية ضمانه واستمرارية أمنه. هنا لما أجي أفكر بالأسلوب ده أبص لقي أن بسبب البقاء والأمان والضمان والاستمرارية، إيه اللي بيحصل؟ ممكن الناس تنصب، ممكن الناس تكذب، ممكن الناس تغلط، ممكن الناس تستغل عشان يعيش. ولكن للأسف الشديد هو بيربط بقاؤه ومعيشته بأنه أقول لك الناس كلها بتسرق، طب ما أسرق أنا كمان، الناس كلها بتنصب، طب ما انصب أنا كمان، ما كلهم حرامية، طب ما أخذ أنا كمان. ثانية واحدة، أنت بتحاول تحلل الغلط لنفسك عشان تعمله وأنت مرتاح، لكن ده عشان بقائك هياخد منك الدنيا والآخرة. فلازم تاخد بالك تكون حريص جدا. في بعض الناس يقول لك عشان بقائي يا راجل اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيك، ما الناس كلها نصابين، انصب انا كمان، دي حاجه عاديه جدا. فاخد بالك دي في منتهى الخطوره. فتاني حاجه نتكلم على الضمان والاستمراريه. طب ايه ثالث حاجه؟ ثالث حاجه ان احنا نحب ونتحب. خليني اسالك سؤال، يا ترى انت محبوب؟ يا ترى محبوب من العيله؟ يا ترى حضنوك وانت صغير؟ يا ترى هم حضنوك وحبوك وانت صغير؟ اتقالك انهم بيحبوك؟ يعني مثلا ماما قالت لك على فكره انا بحبك جدا، او بابا قال لك انا بحبك جدا واخدك في حضنه. يا ترى انت من النوع ده؟ لو انت من النوع ده تبقى محظوظ، لان الغالبيه العظمى ما خدوش حاجه من دول. يعني الحضن، انا فاكر المره الوحيده اللي انا اتحضنت فيها وانا صغير عشان حد يضربني من ورا، عارف، عروسه. لكن لما انا كبرت وتعلمت حكايه الحضن، على فكره في 12 نوع من الحضن، حتى دي كمان فيها اصناف، في 12 نوع من الحضن انا علمتهم. فانا وعيلتي وبتاع خليتها في عيلتنا بقت محضنه، احضن والدتي واحضن ولادي ويحضنوني، واخواتي يحضنوني، وبعدين اخواتي اي حاجه عندها تروح جايه حضناني وتحضنني. ما محضنه، محرومين، كلنا محرومين. فوصلنا ان الحضن يحسس الناس اللي بتحبهم بالامان بالضمان، انك تحضن ولادك، انك تحبهم. الحب محتاجين نحب ونتحب. والانسان مش محبوب بيبقى غير متزن تماما. هنا في قصتين، عدم الحب والحب. كنت ببص على برنامج معين في التلفزيون، لقيت واحد موجود في حته في بلد من البلاد المتقدمه جدا. الراجل ده بنسميه سيريال كيلر، يعني سفاح، قتل 12 ست، شعرهم احمر، شكلهم بطريقه معينه. وبعدين هو في السجن، بعد عملوا له مقابله في التلفزيون عشان يعرفوا بيقتل ليه. قال لهم انا بقتل كل الناس اللي تقريبا شبه امي، لان مش عارف اجيبها منين، لانها سابتني وحطتني في ملجأ من صغري، وحسيت ان انا مش محبوب واتبهدلت، ولو خرجتوني حموتهم تاني اللي شبهها. تصور عدم الحب، حاسس انه مش محبوب. بنت صغيره أمها وهي صغيرة قالت لها يا ريت كنت ولد، يبقى أنا مش محبوبة بقى، يبقى أنا مش مطلوبة بقى. بدأت تتصرف زي الولد، تفكر زي الولد، تتأخر زي الولد، تلبس زي الولد، تدخن، تعمل أي حاجة عشان تحبوني، عشان تتقبلوني. ما أنا مش عايزين ولد، أنا هو ولد. خد بالكم الكلام بتقوله لأولادكم، ممكن يكون في منتهى الخطورة. دلوقتي لما نيجي نتكلم عن إحنا نحب ونتحب، أجي حاجة من ضمن عدم الحب. طب وبالحب؟ دي كانت حاجة في أكابولكو في المكسيك، ودي حاجة قصة حقيقية. واحد راجل كبير 87 سنة بيمشي كل يوم يدوب جنب البحر كده، يتمشى شوية جنب المحيط هناك، يتمشى الشم هوا نظيف. وفي يوم كان الدنيا، كان الجو سائع، وفي نفس الوقت البحر كان هايج، وسمع واحد بيقول الحقوني، واحد كان بيغرق. فالراجل من غير ما فكر رمى نفسه على طول عشان ينقذ الشاب ده. هو الراجل بدأ يعني دراعاته ضعيفة، كان هو نفسه بيغرق، فالشاب شاف
الراجل ده بيغرق، فراح هاجم هو كمان وبدفع الاثنين خرجوا. لما الاثنين خرجوا فالشاب راح قال للراجل انا مش عارف اشكرك ازاي، بس هسالك سؤال، انت بتعرف تعوم؟ قال له لا. قال له طب ايه اللي خلاك تنط في الميه؟ قال له عشان انقذك. قال له طب تنقذني ليه ما تعرفش تعوم؟ قال له عشان نيتي لله سبحانه وتعالى ان انا انقذ هذا الانسان، وانت نزلت الميه يبقى اكيد بتعرف تعوم، يبقى اكيد المساعده بينا هنخرج تاني وربنا سبحانه وتعالى خرجنا، مش احنا خرجنا؟ الراجل قال له اه. فالولد قال له تعملها تاني؟ قال له لا، هي مره واحده بس. لما تيجي تفكر ده الحب في الله، ده الحب لله، دي الروعه الداخليه ان احنا عايزين نحب ونتحب. يا ترى بتحب ولادك؟ يا ترى بتحب اخواتك؟ يا ترى بتحب بابا وماما؟ يا ترى بتحب الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى بتحب الدنيا؟ يا ترى بتحب شغلك؟ الحب في حاجات كتير، هنتكلم على بقيه الاحتياجات بالتفصيل، وبعدين نشوف ازاي ممكن نستغلهم واحنا اتعلمنا الادراك، انك تدرك ان في حاجه ناقصه من دول عشان ما تخرجش عن حيز الاتزان. فلغايه ما اجي المره الجايه ونتقابل ان شاء الله في محطه جديده من الطريق الى النجاح، افتكر خد بالك من الانا، ما تقولش انا وتقول حاجه سلبيه وراها. فانت لا طولك ولا عرضك ولا انت اسم العيله ولا اسم بابا وماما ولا انت شكلك ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا كل دول نشاطات في الحياه، لكن انت معجزات في معجزات في معجزات. فرق بين الاثنين، ومن اول النهارده افتكر ان عارف الليل مع ان في روعه لكن ده بدايه النهار، عارف في الشتاء مع ان في خير لكن ده بدايه الصيف، والالم الواحد بيحس بيه هو بدايه الراحه. ولو تقول فشل ده بدايه النجاح، لو ممكن تتعلم من الفشل اكتر ما تتعلم من النجاح. فعيش كل لحظه كان آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع داخل الرسول عليه الصلاة والسلام، عيش بالكفاح، عيش بالفعل والالتزام والإصرار والانضباط، وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلسلة الآداب الإسلامية، هذه الأداب هي التي تفرق بين الرجل المتبع وغير المتبع. فإذا أردت أن تتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم فانظر إلى آدابه صلى الله عليه وسلم وتأدب بها. أسأل الله أن يجمعني وإياك مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس الأعلى. نبدأ في هذه السلسلة المباركة بآداب الطعام، نكمل إن شاء الله هذا الأدب. تعال معي إلى الأدب الخامس من آداب الطعام، عدم الأكل متكئا، لا تأكل أنت متكئ. والدليل، الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. قال العلماء: فيه كراهية الأكل متكئا. ولكن ما هو الاتكاء على الأكل؟ الاتكاء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتكئ على جنبه الأيمن، الصورة الثانية أن يتكئ على جنبه الأيسر، هذه صورة الاتكاء. الصورة الثالثة ما ذكرها الخطابي، وهي أن يضع وسادة ويتربع عليها، أن يضع وسادة ويتربع عليها. قال الخطابي: الاعتماد على الوطاء هو الاتكاء المنهي عنه، كعادة الجبابرة ومن يريدون أن يستكثروا من الطعام، يضع تحته أكرمك الله وسادة يعني مخدة، ويجلس على متربعا ليفتح المعدة ليأكل كثير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، أي لا أجلس على وطاء أثناء الأكل، بل آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. سؤال: إذن يجوز أن تأكل متربعا؟ نعم يجوز أن تجلس متربعا، بشرط ألا تتربع على وسادة، إلا إذا كان الرجل مريضا أو معذورا، فهذا ليس عليه حرج أن يجلس على وسادة أو نحوها. إذا كان بدينا جدا أو كان مريضا أو كان رجله فيها كسر أو نحو ذلك، فلا بأس أن يجلس كذلك. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام: ألا يعيب طعاما، ألا يعيب طعاما. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الإمام النووي رحمه الله يشرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، يقول: عيب الطعام كأن يقول: هذا مالح، أو هذا قليل الملح، أو هذا الطعام غليظ أو رقيق أو غير ناضج. عجيب، يعني لو جاء طعام وهو عذب ليس فيه ملوحة، هل تأكل وأنت ساكت؟ لا، اطلب ملحا وضعه وكل، لكن لا تعب الطعام وتقول: هذا قليل ملح، هذا طعام مالح جدا، هذا طعام فيك. لا تعب الطعام، ولكن اطلب الملح وضعه الطعام وكل، بس بهذه الطريقة تستطيع أن تحل المشكلة. هذا غير ناضج، يعني الطعام لم يستوي، لا تقول: هذا لم يستوي. إذا استطعت أن تأكل كل، إذا لم تستطع كل من غيره، حتى لو كان في بيته، حتى لو كان في بيته يقول لزوجته: طعامك جميل وكذا، لكن يعني زودي السوى شوية، وهكذا. ولا تعب طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. نأخذ الأدب السابع أيها الأحباب الكرام، وهو أدب مهم جدا. أقول هذا الأدب ولا بعض الناس ممكن يزعل من هذا الأدب أقوله؟ طيب، عدم الشبع، عدم الشبع. هذا الأدب مهم جدا. تتصور أن الإنسان لو تمسك بهذا الأدب ما جاءه مرض في بطنه قط، كما قال العلماء. يقول طبيب العرب ابن كلدة: المعدة بيت الداء. وجاء رجل لعبد الله بن عمر بشيء يقدمه له هدية. قال ما هذا؟ قال جوارش. قال وما جوارش؟ قال شيء يهضم الطعام، يعني إذا شبعت أخذت وهضم الطعام. قال لا حاجة لي به، أنا منذ 20 سنة لم أشبع قط. ولذلك يقول العلماء من شبع دخلت عليه آفات: أولا قل فهمه، ثانيا قسى قلبه، ثالثا كثر ذهابه إلى الخلاء، رابعا لم يستطع أن يقيم الليل إلا قليلا. آفات الشبع. تعال اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العمدة في هذا الموضوع، وهو ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات، وفي رواية الترمذي أكلات، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقسم بطنه 3 أقسام: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث يتركه لنفسه يتنفس حتى لا يضغط على الحجاب الحاجز فيضغط على الرئتين فلا يستطيع أن يتنفس. انظر، انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبين لك سعادتك في الدنيا. إخواني جربوها، جوع يوما وجرب، انظر إلى يومك، ستكون خفيف الظل، سريع الدمعة، كثير الذكر. وتعالى في يوم آخر واشبع، وما أكثر الأيام التي يشبع الناس فيها: خمول، كسل عن الذكر. إذا صليت صليت بدون استشعار خشوع. ولذلك كثير من الناس يأكلون كثيرا في رمضان فلا يشعرون بقيمة وبلذة المناجاة في صلاة التراويح. ولذلك نقول لإخواني: خذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا شعارا لكم. ولكن ما معنى الشبع؟ يعني كيف لا أشبع؟ يقول العلماء: تقوم عن الطعام وأنت مشتاق إليه. تقوم عن الطعام وأنت مشتاق إليه. بالمناسبة بعض الناس يأكل طعاما فإذا شبع جدا أراد أن يشرب شيئا ليهضم الطعام. هذه المشروبات التي يشربها الناس لا تهضم الطعام، وإنما توسع المعدة وتؤذيها. بل قال الأطباء: من أراد أن يهضم طعامه سريعا فلا يشرب بعد الطعام لمدة 2 ساعة. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يأكل الطعام تخرج عصارة المعدة لتهضم الطعام، فإذا شرب سوائل أي نوع من أنواع السوائل بدأ يخفف هذه العصارة، فبدل ما يهضم الطعام في 2 ساعة يأخذ 3 ساعات أو 4 ساعات، يعني يعمل عسر هضم. إذن أخي الكريم، إياك والشبع. إذا أردت أن تكون رقيق القلب سريع الحفظ فعليك بقلة الطعام. 8 عدم النفخ في الطعام والشراب. عدم النفخ في الطعام والشراب. من الآداب الإسلامية أن الإنسان إذا وضع أمامه طعام فلا ينفخ فيه حتى لو كان حارا. لو كان الطعام حارا يمكن أن يروح عليه بيده، أو يمكن أن يفتح المروحة مثلا، لكن لا ينفخ فيه بفمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ فيه. وما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. دعك من خروج أشياء مثلا ميكروبات وكذا، حتى ولو لم يخرج، ما دام النهي ثبت بالإسناد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نعلم أنه في مصلحتنا، ويجب أن نتأدب به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وائتمارا بأمره عليه الصلاة والسلام. لكن هنا رجل من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب. فقال رجل: يا رسول الله، القذات تكون في الشراب. القذاة يعني الشوائب، تكون على الماء. متعودين العرب أنهم ينفخوها تنزل من على الماء. ألقى ذات في الشراب، قال أهرقها، أهرقها يعني أرقها بالماء ولا تنفخها بفمك. إذن ينبغي للإنسان إذا أكل أو شرب ألا ينفخ في الطعام والشراب، حتى لو كان يأكل وحده اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. تعال إلى الأدب التاسع، عدم ترك اللقمة الساقطة دون أكل. المسألة دي مهمة جدا يا أخواني. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر كل شيء حتى يحضر طعام أحدكم، فإذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمت ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. انظر إلى التواضع الذي يعلمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليمت ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الأدب العاشر، عدم القران عند الأكل، أكل التمر ونحوه. يعني الإنسان حينما يأكل شيء يؤكل بالحبة زي التمر مثلا أو قطع الجتو، لا يأكل اثنين اثنين إلا بإذن أصحابه. تأكل حبات عنب أو تمر وحدك كل ما تشاء، لكن مع ناس قل بعد إذنكم أكل اثنين اثنين وإلا فكل واحدة واحدة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. صلى الله عليك يا رسول الله، بيعلمنا آداب الاحترام والقيم والمبادئ، وبيعلمنا الخلق العالي. أنت إذا أكلت تمرتين تمرتين وصاحبك مستحي يأكل تمرة تمرة، إذا أكلت 20 أكل هو 10، إذا أكل هو 20 أكلت 40، بل ينبغي ألا تفعل ذلك إلا بإذنه. وهذا مثل ما يؤكل بالحبة كقطعة الجاتو، قطعة الحلوى، الكيك نحو ذلك. الأدب الحادي عشر، لا يؤكل الطعام حتى يذهب فوره. يعني يكره أن نضع الطعام وهو يفور من شدة الحرارة ونأكله وهو يفور لأنه يؤذيك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما الدليل؟ الدليل ما راه الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كانت إذا فردت شيئا غطته حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. يعني لو أكلت وسخن كده تذهب بركته، لكن انتظر حتى يبرد شيئا ما. ليس معنى ذلك أن تترك الطعام حتى يبرد نهائيا، لا، حتى يذهب فوره. قال العلماء فوره أي دخانه، دخان الخارج منه من شدة حرارته، يعني تقل حرارته فتستطيع أن تأكله بلا أذى. الأدب الثاني عشر، الحمد بعد الطعام. الحمد بعد الطعام، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا دليل على أن كثرة الحمد بعد الطعام والشراب سبيل من السبل التي توصلك إلى مرضات الله عز وجل. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. الحمد بعد الطعام، ينبغي للإنسان بعد أن يأكل أو يشرب يحمد الله عز وجل، لأن الإنسان عند استحضار النعمة ينبغي أن يحمد المنعم سبحانه وتعالى. وأنا اخترت لكم حقيقة حديثا جميلا رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال اسمع حمد النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. قف معي حول هذه الأربع أشياء التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام واحفظها. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء طيبا مباركا، ونختم هذا اللقاء بدعاء. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم يا من خلقتنا من عدم، وأنطقتنا من بكم، وأسمعتنا من صمم، وأطعمتنا من جوع، وكسوتنا من عري، وعلمتنا من جهالة، وهديتنا من ضلالة، وأغنيتنا من فقر، وقويتنا من ضعف. نسألك أن ترفع دعاءنا ولا ترده علينا. نسألك أن تختم لنا بخاتمة الخير أجمعين. نسألك أن تأخذ بنواصينا إليك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا اتباع نبيك والاقتداء به في الدنيا، ووفقنا لأن نحشر يوم القيامة تحت لوائه. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا. أحمدك يا ربي حمدا يليق بكمال وجهك وعظيم سلطانك. أحمدك يا ربي حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي برنامجكم اليومي جسور المحبة سيكون حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل حول قابل الإساءة بالإحسان. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يقول عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من صنع لكم معروفا فكافئوه. حينما يصنع لك الرجل الإحسان فإنك ولا شك ستقابله بالإحسان، لكن لو أن شخصا ما صنع لك الإساءة، أساء إليك، أخطأ في حقك. تحدثنا في حلقات سابقة عن أن تعذر فلانا، أن تقبل عذره إن أخطأ في حقك، لكن في هذا اليوم سنتحدث حول قضية أعتقد أنها من أجمل جوانب جسور المحبة، وهي بالفعل من أتقنها وأحسن طريقة التعامل معها فإنه ولا شك بإذن الله عز وجل سينال محبة الناس. عندما تتعامل مع الناس فإنهم يعاملونك في الغالب على ما يريدون هم، لا على ما تريد أنت. وهذه حقيقة يا إخوة، حقيقة إنسانية، فليس كل من قابلته ببشاشة بادرك مثلها. لذلك بعض الناس بالفعل لا يبتسم حتى للرغيف السخن، وبعض الناس حينما تسلم عليه لا يرد عليك السلام، ولربما تقول في نفسك: السلام لله يا أخي الكريم، ألقى علي السلام، رد علي السلام. وبعضهم في الحقيقة حينما تضحك في موقف ما ويكون بالفعل داعيا للضحك أو الابتسامة يغضب ويسيء الظن ويقول: لماذا تضحك؟ بعض الناس حينما تهدي له هدية لا يرد لك بمثلها. بعض الناس قد تهدي له هدية ثم يغتابك المجالس فيقول: الهدية التي أهداني إياها فلان هذه هدية رخيصة، وهذه الهدية كانت بقيمة 5 دنانير، وهذا الرجل لا يعرف كيف يهدي ولا يعرف طريقة الإهداء. فسبحان الله الذي لا إله إلا هو، أنت أحسنت إليه، ولربما لم يكن بينك وبينه من المجاملات ولا من الصنيع الذي يكون قد يكون من قبيل الأقارب والعلاقات الوثيقة، لربما رجل من الناس رأيته فأحببته في الله عز وجل فأهديته كتابا وما شكل ذلك، فلربما يقول: ما جاء أهداني إلا كتاب. طب يا أخي الكريم، هو أصلا ليس ملزم بأن يهديه، هذا خلق منه، خلق رفيع جدا منه. فإذا قد يتهمك كذلك بأنك لم تعطيه قدره بالهدية، مع أن الهدية كما قلنا الهدية ليس شرطا أن فلانا إن أهدى لفلان هدية أن يعطيه إياها من خلال مقداره ومنزلته ومكان، كلا، الهدية ولو كانت يسيرة فإنها جميلة، وقد تحدثنا عن ذلك في حلقات سابقة في حلقة الهدية. ليس كل من تتفاعل معه في الكلام أو تثني عليه وتتلطف معه في عباراتك يقابلك مثلها، وهذه في الحقيقة كذلك من ضمن المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية والإسلامية كذلك. يأتي إليك فلان يقول إليك: ابتسمت في فلان، ضحكت في وجهه، مزحت معه، داعبته في بعض الكلمات، حاولت أن أتلطف معه، وذلك الرجل مثل الخشب والعياذ بالله، لا يتحدث، متصلب، متعصب، متخشب، لا يمكن أن يبتسم في وجهك. هنالك أيها الإخوة قضية حينما نعيها بالفعل نرتاح. الله عز وجل قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. أنت بالتأكيد قد يدخل عليك راتب 1000 دينار، أخوك يدخل عليه راتب 4000 دينار، أخوك الآخر يدخل عليه راتب 300 دينار، أخوك الآخر معدم ليس عنده شيء ما إطلاقا. الله عز وجل كما أنه قسم هذه الأرزاق قسم الأخلاق، ولذلك حتى نجد بين الإخوة 4 أشقاء: فلان هذا رجل عاطفي جدا، مرهف الإحساس، مشاعر وعواطفه وأحاسيسه جدا جياشة وفياضة، فلان كأنه قد من صخر أو كأنه قد من حجر، لا يبكي ولا يتحدث ولا يشتكي إطلاقا، فلان متوازن في تعامله مع الآخرين. وهكذا حينما نعي مثل هذه القضية نعلم أن الله عز وجل قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. بعض الناس لا حل له ولا إصلاح إلا أن تتعامل معه بما هو عليه. والله أنا أنصح نفسي وأنصحكم أن نتعامل مع بعض الناس كما هم عليه، ونحاول أن نقابل إساءتهم بالإحسان. ولا يعني هذا أن حينما نقابل إساءة بالإحسان أن نكون بالفعل ننفي عن أنفسنا طبع الاحترام والهيبة والوقار، لا، سنتحدث بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة عن خلق التواضع، وأنه خلق رائع للغاية وهو خلق جميل جدا من جسور المحبة، ونبين الفرق بين التواضع بين ذلة النفس، التواضع الذي هو خلق الكرام، وبين الذلة التي لا يستحبها ولا يحبذها أهل العلم ولا يحبذها كذلك ماذا؟ الناس عموما. لهذا نقابل الإساءة بالإحسان من باب قول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها
إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حينما يكون ذلك الشخص مقابلا لذلك الرجل الذي أساء إليه فيقابله بالإحسان، ما الفائدة من ذلك؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، ادفع قدر الإمكان بالتي هي أحسن. لربما سبحان الله ذلك الرجل يسيء إليك بعد إحسانك إليه يراجع نفسه ويقول لماذا، لماذا أحسن إلي؟ والله العظيم لأفعلن معه من الأفعال الطيبة الشيء الكبير. أنا أسأت إليه، أنا أسأت إليه وهو يحسن إلي، سأعيد علاقتي معه من أحسن ما تكون، كما يقول الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جعل يطوف بالبيت، فأقبل فضالة بن عمير، هذا الرجل كان يظهر الإسلام، فجعل يطوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر منه غفلة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم انتبه إليه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال أفضالة؟ قال نعم. فضالة يا رسول الله؟ قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له استغفر الله، استغفر الله يا فضالة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر فضالة فسكن قلب فضالة. قال فضالة فوالله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري حتى ما خلق الله عز وجل شيئا أحب إلي منه. الله أكبر، الرجل كان ذلك ماذا يريد؟ ماذا؟ أن يقتله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم منه ذلك الأمر السيء وعفى عنه ووضع يده على صدره حتى هدأ ما كان في قلبه من غيظ ومن حقد دفين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع فضالة إلى أهله، فمر بامرأة كان يجالسها ويتحدث إليها، فلما رأته قالت هلم إلى الحديث، كان يتحدث معها حديث من أحاديث الغزل والهيام والحب والغرام والكلام السخيف، قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. وكان فضالة بعدها من صالح المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انظروا أيها الإخوة ماذا فعل كفار قريش برسول الله، أخرجوه من بيته وأخرجوه من مكانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يأتي ملك الجبال ملك الأخشبين يقول ما رأيك يا محمد أن أطبق الأخشبين الجبلين المحيطين بأهل مكة، فأطبق عليهم الجبلين فيموتوا ويهلكوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يا ملك الجبال، إني أرجو أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من صلب أبو جهل عدو الأمة الإسلامية عكرمة بن أبي جهل، وخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد. الله عز وجل استجاب من محمد صلى الله عليه وسلم مع أن أولئك ماذا أساءوا إليه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع الإساءة بالإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وكان 100,000 شخص، تخيلوا موقف، كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف الشجاعة وموقف العزة وموقف البطولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب لهم بنوع من الثقة بالنفس يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم ابن أخ كريم، ماذا بالله عليكم تريدون أن يقول أهل مكة لرسول الله بعد أن قوي النبي صلى الله عليه وسلم وقوي أمره عليه الصلاة والسلام؟ قالوا خيرا أخ كريم ابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم عليه الصلاة والسلام جميعا، دفع النبي صلى الله عليه وسلم الإساءة بالإحسان. إذن أيها الإخوة حينما نتعامل مع الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم والله نرتاح. وقلت لكم أنه بعض الناس لا حل له ولا إصلاح إلا أن نتعامل بما هو عليه فنصبر عليه أو على الأقل أن نفارقه. القضية هذه تعطينا راحة، تعطينا راحة نفسية. بعض الناس جبان خلاص لا تستطيع أن تحاول قدر ما حاولت أن تجعله شجاعا وجريئا يبقى جبان. بعض الناس بخيل قدر ما تتكلم معه يبقى بخيل ليس كريم. بعض الناس لا يحب الخدمة، يحب أن يتبطح على بطنه أو على ظهره ولا يخدم الآخرين، يرى يخرجون في خرجة أو طلعة في البر فيجتمع الناس جميعا وهذا يقطع اللحم وهذا يعني يقطع السلطات وهذا يفعل كذا وهذا، وذلك رجل قاعد
جالس ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، أو على الأقل يهدأ ويبقى في مكانه، أو أنه وللأسف الشديد قد يبدأ فماذا يسخر من هذا، كيف يقطع الله ويسخر من هذا. طب أنت بالله عليك ماذا تفعل؟ لماذا لا تقوم تحرك يدك؟ هذا يذكرني بقصة أشعث الذي سافر مع رجل من التجار، وكان هذا الرجل يقوم بكل شيء من خدمة وإنزال متاع وسقي دواب، حتى تعب ذلك الرجل وتضجر. وفي طريق رجوعهما نزل للغداء، فأناخ بعيريهما ونزل، أناخ ذلك الرجل التاجر بعيره وأناخ أشعب بعيره ونزل. فأما أشعب فتمدد على الأرض، تمدد وتبطح الأرض، وأما صاحبه فوضع الفرش وأنزل المتاع، ثم التفت إلى أشعب وقال: يا أشعب قم اجمع الحطب وأنا أقطع اللحم، يعني أنا أقطع اللحم، أنت قم شوف من الأشجار اجمع الحطب اجمع. قال أشعب: أنا والله متعب من طول ركوب الدابة. فقام الرجل وجمع الحطب، ثم قال: يا أشعب قم أشعل الحطب. فقال: يؤذيني الدخان في صدري إن اقتربت منه. فأشعلها الرجل، ثم قال: يا أشعب قم ساعدني لأقطع اللحم. فقال: أخشى أن تصيب السكين يدي. ما شاء الله أشعب خائف على نفسه، فلهذا يخشى على يده من أن تقطعها السكين. فقال: أخشى أن تصيب السكين يدي. فقطع الرجل اللحم وحده، ثم قال: يا أشعب يا حبيبي يا روحي يا تاج راسي قم ضع اللحم في القدر واطبخ الطعام. فقال: يتعبني كثرة النظر إلى الطعام قبل نضوجه. عنده يبدو والله أعلم آفة بعينه، حينما ينظر إلى الطعام يتعب، هذه من الغرائب العجائب المصائب. فتولى الرجل الطبخ، وتولى الرجل النفخ، وتولى الرجل جمع الحطب، وتولى الرجل تقطيع اللحم، وتولى الرجل كل شيء حتى جهز الطعام وقد تعب. ثم اضطجع على الأرض وقال: يا أشعب قم جهز سفرة الطعام، روح جيب السفرة وجهزها وحط الصحون، وضع الطعام في الصحن. فقال أشعب: جسمي ثقيل ولا أنشط لذلك. فقام الرجل وجهز الطعام وضعه على السفرة، ثم قال: يا أشعب يا أشعب قم شاركني في أكل الطعام. فقال أشعب: إيه والله قد استحييت والله من كثرة اعتذاري، وها أنا ذا أطيعك الآن. ثم قام وأكل بشراهة، ومعروف أشعب يقال له أشعب الطمع، قد تلاقي من الناس بالفعل من هو مثل أشعب. فلا تحزن وكن جبلا، لا تحزن وحاول قدر الإمكان أن تكون بإذن الله عز وجل تتعامل مع الناس بعقلك لا بعاطفتك، تحمل أخطاء الآخرين، ارفق بأخطاء الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس مبارك يحيط به أصحابه، فيأتيه أعراب يستعين في دية قتيل، يريد أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مالا حتى يعطيه لأهل أولئك القوم الذين قتل منهم القتيل. فقال ذلك الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد. ما قال له: يا رسول الله أعطيني دية القتيل. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال تلطفا معه، النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع ذلك الأعرابي، فقال له: أحسنت إليك، يعني هل أنا أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: لا لا أحسنت ولا أجملت، هذا مال الله وليس مالك. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى منزله. انظروا إلى الإحسان ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا الأعرابي إلى البيت فقال له: إن جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ماله وجده في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. انظروا أيها الإخوة إلى ذلك الشخص كيف فعل. النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه من ذلك الأعرابي هذا الرضا، لكنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في قلوب أصحابه على الرجل شيء. انظروا إلى رسول الله كيف يريد أن يطيب الخواطر عليه الصلاة والسلام، فيراه أحدهم في طريق أو سوق فلا يزال حاقدا على ذلك الأعرابي حينما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحسنت ولا أجملت. ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل؟ فكر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسل ما في صدورهم من غيظ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي: إنك كنت جئتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم، حتى يذهب عن صدورهم. فلما جاء الأعرابي قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم كان قد جاءنا فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وإنا قد دعوناه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي. ثم التفت إلى الأعرابي وقال: أكذاك؟ فقال الأعرابي: نعم نعم يا رسول الله، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيب خواطر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يقول الأعرابي: خلاص اذهب، لكن زيادة في صناعة جسور المحبة. فلما هم الأعرابي أن يخرج إلى أهله كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه درسا في كسب القلوب، فقال لهم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس، يعني يركضون وراءها لكي يمسكون بها وهي تهرب منهم فزعا، ولم يزيدوها إلا نفورا. فقال صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، اتركوا
اتركوني أنا بعرف لناقتي، فأنا أرفق الناس بها وأعلم بها. فتوجه إليها صاحب الناقة فأخذ لها من قشام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها واستوى عليها. ولو أني أطعتكم حيث قال ما قال دخل النار، يعني لو طردتموه وأردتم أن تقتلوه لدخل النار لعله يرتد عن هذا الدين فيدخل النار. والحديث أخرجه الإمام البزار رحمه الله تعالى في مسنده. إذن حينما نتحدث عن هذه القضية، قضية بذل جسور المحبة للناس، صناعة روح الوئام والسلام والمحبة بين الناس في أن نقابل هذه الإساءة التي يفعلها الناس بالإحسان، لا شك أننا سنقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل مع الناس بتعاملهم هم معه، وإنما كان يتعامل مع الناس بما يأمره الله سبحانه وتعالى. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وليسوا إلى نصري سراعا، وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم مشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. حينما نتعامل مع الناس بأخلاقنا نحن لا بأخلاقهم هم، والله سنرتاح وسنشعر بدوحة الإيمان وجمالية أخلاق الإسلام وهذه الجسور التي نبنيها سوية جسرا جسرا لكي نكسب قلوب الناس. فإنه والله لا شيء أجمل من أن يموت الرجل وقد أثنى عليه الناس خيرا ويقولون بارك الله فيه. والله أن الدنيا وأن الأمة تتحدث في حياته بعد مماته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون في جلاله، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يباعد عنا وعنكم كل شر وضر وضير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة 70 رجلا والمرأتين من الأنصار، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا له 12 نقيبا منهم يكونون على قومهم، ففعلوا. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب. الجباجب هم منازل منى، يقول الشيطان عليه لعنة الله: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد أجمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، يقصد صلى الله عليه وسلم الشيطان، أي عدو والله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: ارفضوا إلى رحالكم. فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والله يا رسول الله، لا إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا غدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لم أمر بذلك. قال كعب بن مالك: فرجعنا فنمنا في رحالنا حتى أصبحنا. فلما أصبحنا جاءت جلة قريش حتى دخلوا علينا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم تستخرجون صاحبنا من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، أما والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. قال: فانبعث من كان هنالك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا. قال كعب بن مالك: وصدقوا ما علموا بالذي كنا فعلنا. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يذكر أسماء النقباء الذين بايعوا البيعة الثانية في جملة أبيات، يقول: فأبلغ أبيا أنه فال رأيه وحان غداة الشعب والحين واقع، أبى الله ما منتك نفسك، إنه بمرصاد أمر الناس راء وسامع. وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطع، فلا ترعيا في حشد أمر تريده، وألب وجمع كل ما أنت جامع. ودونك فاعلم أن نقض عهودنا، أباه عليك الرهط حين تبايع. أباه البراء وابن عمرو كلاهما، وأسعد يا أباه عليك ورافع. وسعد أباه الساعدي ومنذر، لأنفك إن حاولت ذلك جادع. وما ابن ربيع إن تناولت عهده بمسلمه لا يطمع ثم طامع. وأيضا فلا يعطيكه ابن رواحة، وإخفاره من دونه السم ناقع. وفاء به والقوقلي بن صامت بمندوحة عما تحاول باقع. أبو هيثم أيضا وفي بمثلها، وفاء بما أعطى من العهد خانع. وما ابن حضير إن أردت بمطمع، فهل أنت عن أحموقة الغي نازع. وسعد أخو عمرو بن عوف، فإنه ضروح لما حاولت من الأمر مانع. أولاك نجوم لا يغبك منهم، وعليك بنحس في دجى الليل طالع. وكانت شروط هذه البيعة مخالفة لشروط بيعة العقبة الأولى، تلك كانت بيعة النساء لأنه لم تفرض الحرب بعد، والآن في هذه فقد أذن ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب فبايعوه على الحرب. روى أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان في من بايع بيعة العقبة الثانية، وكان أحد النقباء قال رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. وكان عبادة بن الصامت أحد الاثنى عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. قال: على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا الحديث في الصحيحين من غير هذا اللفظ بيعة الحرب. فلما أذن ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحرب، وبايعه الأنصار في يثرب، وبايعه على أن ينصروه وأن يمنعوه وعلى نصرة من أوى إليه من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه من المسلمين بمكة بالهجرة إلى المدينة. فهاجروا، خرج الناس، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم إلينا من مكة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر، ثم قدم بلال رضي الله عنهم أجمعين. وكان من أوائل من هاجر أيضا، أبو سلمة وزوجه أم سلمة وابنهما سلمة. وقصة هجرتهم قصة حزينة مؤلمة تقصها أم سلمة رضي الله عنها. فما كانت قريش لتذر من شاء يهاجر حيث شاء. روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما أراد أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيره لي فأركبني عليه، وجعل ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم أخذ خطام البعير يقودني. قال: فرآه رهط من بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فقالوا له: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، فأرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد. وإنما قالوا ذلك لأنهم رهطها رهط أم سلمة، فهي رضي الله عنها أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهم بنو المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. فقالوا له: نفسك هذه قد غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قال: فأخذوا منه خطام الناقة. فرأى ذلك بنو عبد الأسد، أبو سلمة مخزومي أيضا لكنه من رهط آخر، هو رضي الله عنه أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، هي رضي الله عنها من ولد المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو رضي الله عنه من ولد هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. فلما رأى بنو عبد الأسد، لأن أبا سلمة هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، لما رأى ذلك بنو عبد الأسد غضبوا فقالوا: إذن والله لا نترك ابننا عندها وقد أخذتموها من صاحبنا. فأرادوا أخذ الغلام. قالت أم سلمة: فتجاذبوا بني حتى خلعوا يده وذهبوا بابني. قالت: فذهبت بنو أسد بابني، وحبسني بنو المغيرة، وزوجي ذهب مهاجرا إلى المدينة. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة إلى البطحاء فأجلس، فما أزال أبكي حتى أبسي سنة أو قريبا منها. رحمهم الله ورضي عنهم. هذا الذي كان يصيبهم لأجل هذا الدين، يفرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، ويتجاذب ابنها وهي تنظر حتى تخلع يده، ولا تستطيع المسكينة فعل شيء، وليس لها إلا أن تبكي وتبذل دموعها. فتخرج كل يوم إلى البطحاء تجلس تبكي من الغداء إلى أن تمسي، ومكثت هكذا سنة أو قريبا من سنة. هذا كله يصيبهم ولا يرتدون سخطة لهذا الدين ولا يتركونه، بل حملوا منه ما حملوه إلى أن بلغوه إلينا، ونحن آمنون في أعراضنا وفي أهلينا، لا نخوف ولا نروع. فنسأل ربنا سبحانه أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. قالت رضي الله عنها: فكنت أخرج في كل غداة إلى البطحة فأبكي، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها. قالت: حتى مر بي رجل من بني عمي، أحد بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فرآني فرق لي، فقال لهم: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقال لي بنو المغيرة: الحقي بزوجك إن شئت. فلما رأى ذلك بنو عبد الأسد أعطوني ابني سلمة. قالت: فرحلت بعيري وجعلت ابني في حجري وانطلقت، والله ما معي أحد من خلق الله، فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. قالت: فلما بلغت التنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار. عثمان بن طلحة هذا سيسلم، لكن سيسلم في عهد الحديبية، هو الآن كافر على دين قومه. فلما رآها وحدها قالها: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت: أريد أن أذهب إلى زوجي في المدينة. فقالها: وما معك من أحد؟ قالت: لا والله إلا الله وبني هذا. فقال لها: والله ما لك من مترك. قالت: أخذ خطام بعيري وجعل يهوي بي. قالت: والله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم من عثمان بن طلحة. كنا إذا بلغ المنزل أنا خبعيري ثم استأخر حتى أنزل، فإذا نزلت جاء إلى البعير فأخره ثم حط عنه ثم ربطه بشجرة ثم اضطجع هو تحت ظلها، فإذا جاء وقت الرواح قدم البعير ثم استأخر وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري جاء وأخذ بخطامه وجعل يهوي بي، فلم يزل كذلك حتى بلغنا المدينة. قالت فلما بلغنا ديار بني عمرو بن عوف بقباء قالت وقد كان أبو سلمة نازلا هناك، قال لها عثمان بن طلحة إن زوجك نازل في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ورجع إلى مكة. فكانت تقول فوالله ما أعرف أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، ولا أعرف رجلا قط من العرب كان أكرم صحبة من عثمان بن طلحة. وصهيب الرومي صهيب بن سنان أيضا يعني خرج من ماله ليهاجر. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي عثمان النهدي قال لما أراد مصعب بن عمير أن يهاجر إلى المدينة لقيه كفار قريش فقال له جئتنا سعلوكا، السعلوك الذي لا مال له، جئتنا سعلوكا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم رضي الله عنه غير متردد ولا متتعتع أرأيتم لو أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني أشهدكم أني قد جعلت لكم مالي. فانطلق فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ربح صهيب ربح صهيب. ثم هاجر عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة المخزومي. روى ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة المخزومي وهشام بن العاص بن وائل السهمي في التناضب من أضاة بني غفار. التناضب ضرب من الشجر، وهذا الضرب من الشجر يوجد في أضاة بني غفار، الأضاة الغدير في أضاة بني غفار. قال فقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبها. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة وحبس هشام بن العاص بن وائل وفوتين ففتة. قال فأتينا المدينة فنزلنا في ديار بني عمرو بن عوف بقباء. قال فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة كلهم من بني مخزوم، وكان ابن عم لهما وأخاهما لأمهما. قال فحتى أتي المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لم يهاجر بعده، فجاءه فكلماه وقال له إن أمك نذرت ألا تمس مشطا حتى تراك وألا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لها يعني رام الرجوع معهما. فقال عمر فقلت له إنه والله إن القوم يريدونك إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو آذاها حر مكة لاستظلت. فقال عياش أبر قسم أمي ولي مال هنالك فآخذه. فقال عمر إنك والله لتعلم أني من أكثر قريش مالا فأعطيك نصف مالي ولا تذهب معهم. فأبى إلا أن يذهب معهم. فقال عمر فأما إذ فعلت ما فعلت فأخذ ناقتي هذه فالزم ظهرها فإنها ناقة نجيبة ذلول، فإن رابك منهما ريب فنجو عليها. فأخذ الناقة وكان عليها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل لعياش بن أبي ربيعة يا ابن أخي إني قد استغلظت بعيري هذا أفتعقبني على ناقتك؟ فقال نعم. فلما أناخوا إبلهم ليتحول أبو جهل إلى ناقة عياش، فلما استوى أرضا عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ودخل به مكة وفتناه فافتتن. قال عمر فكنا نقول ما الله بقابل صرفا ولا عدلا ولا توبة من أولئك، قوم آمنوا ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال فكنا نقول ذلك عنهم وكانوا يقولون ذلك هم أيضا عن أنفسهم. قال عمر فثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله عليه فيما كنا نقول في أولئك الرهط وفيما كانوا يقولون لأنفسهم، أنزل ربنا سبحانه قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال عمر رضي الله عنه فكتبتها بيدي وبعثتها إلى هشام بن العاص قال هشام: فلما أتتني جعلت أقرأها ولا أفهمها، لأنه هو يكاد يكون المسكين يائسا من رحمة الله، يعني يقرأ ما يدل على أن ربه سبحانه يرحمه ومع ذلك لا يفهمها. قال: فسألت الله، دعوت الله أن يفهمنيها. قال: فألقى الله في نفسي أنها إنما نزلت فينا وفي الذي كنا نقول في أنفسنا ويقال لنا. قال: فأتيت بعيري فركبته، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له ولإخوانه من المستضعفين، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وقد استجاب ربنا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: أنا سأذكر لكم قصتين ثلاثة عن كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب المخطئ. فنبدأ بأخونا، بإذن الله أخونا خوات ابن جبير، وهو أحد الصحابة الشباب. فكان يحكي رضي الله عنه، يقول: كنا في إحدى السفرات، أرجوكم لما القصة تتقال أسقطوها على اليوم وعلى حالنا اليوم. فكان بيقول أنه كنا في سفرة، وكان الرسول عليه السلام جاري، يعني خيمته جنب خيمتي. فيقول: فخرجت من الخيمة فوجدت نسوة فأعجبنني، فدخلت للخيمة تاني، لبست حلة لي شيك، طبعا شيك من عندي بس هو، وخرجت وجلست إليهن، جلست أتكلم معهم. بتعريف اليوم دخل البيت حط جل زبط شعره وطلع ودخل في السوق ولا مدري فين، وجلس جنب بنات، جلس يتكلم معهم. فالرسول عليه السلام جاره، فخرج الرسول عليه السلام من الخيمة شافه، فقال له: أبا عبد الله، ما تفعل؟ إيش جالس تسوي؟ فيقول: فاختلطت، ارتبكت، فقلت: يا رسول الله، جمل لي شرود أبحث له عن قيد، يعني في لي جمل بيشرد كثير قاعد أدور له على قيد. فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام، سكت ومشى ولا كلمة. أنا أباكم تلاحظوا في كل هذه القصة ماذا سيفعل عليه الصلاة والسلام. فيقول: فاستحييت يعني منه صلى الله عليه وسلم. فصرنا في السفرة هذه كل ما يشوفني يقول لي: أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ إيش أخبار جملك؟ لسه بيشرد؟ طبعا عليه الصلاة والسلام فاهم، شوفوا الأسلوب. فأستحي كل ما أشوفه ويقول لي فأستحي. فيقول: فتعجلت المسير إلى المدينة عشان أتجنب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهجرت المسجد، يعني حتى المسجد النبوي استحى انه يروح علشان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشوفه. فقال: فهجرت المسجد. ما هو ذاكر كم هجره، ولكن بيقول بعدين مضت فتره فشق علي ذلك، ايام اسابيع الله اعلم. فيقول: فتحينت وقت المسجد يكون فيه فاضي، ما في احد، قلت أصلي كذا ركعتين وأرجع بيتي تاني. فرحت شفت المسجد، شوفوا شفافيته، هو رجل قاعد يحكي عن صراعاته النفسية وما عنده حرج إنه يحكي عما يدور في نفسه. فيقول: فتحينت لقيت المسجد فاضي، دخلت المسجد بدأت أصلي، وأنا بصلي الرسول طالع من بيته للمسجد. طبعا بيت عائشة رضي الله عنها كان جداره هو نفسه جدار المسجد، يعني يفتح الباب فورا يجد نفسه في المسجد، فشافه بصلي، فصلى ركعتين خفيفتين الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جلس. فقلت، هذا خوات بحكي، يقول فقلت هو جالس يصلي، فقلت أطيل الصلاة لعله يدعني، يعني خليني أطول. صحابي، كيف صحابي طويل وكيف صلاة هذه؟ بشر. فإذا أردت أن أخرج بفائدة اليوم من كل كلامي، أن الصحابة كانوا بشر، وواحدة من أكبر الذنوب اللي سويناها أنه ألهنا الصحابة، جعلناهم كاملين، فصار كل ما تقول لأحد يا أخي صحابي سوى كذا تقول لك هذا أنا صحابة، إحنا فين وهم فين؟ لا، زيكم بالضبط، الفرق الوحيد أنهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ما في صراع كل واحدة منكم تصارع نفسها فيه، ما في ذنب واحدة منكم أو منكم أو واحد منكم ارتكبه إلا الصحابة فعلوا على اختلافاتهم، لأنهم كانوا بشر. مهم. فجالس فقال لنفسه فقلت أطيل الصلاة، فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام شايفه ملاحظ أنه قاعد مسوي فيها خاشع يعني فاهم طبعا، فقال عليه الصلاة والسلام فقال لي أبا عبد الله أطل ما شئت فوالله لست بمنصرف حتى تنتهي، أعد لك أعد لك، مش ماشي منين عم عليه الصلاة والسلام. فقال فاستحييت، يعني قلت كفاية كفاية اللعبة دي، والله لا أعتذرن لرسول الله. فقال سلمت، فأول ما سلمت قال لي أبا عبد الله شخبار جملك؟ فقال فقلت يا رسول الله والله لم يشرد لي جمل منذ أن أسلمت، يعني هذه كذا قصة قلت لك هي. فقال صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه وقال رحمك الله رحمك الله رحمك الله، ولم أعد إليها بعدها. كم كلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكاية دي كلها؟ كلمتين. كم موعظة قالها؟ يا أخي أنا رسول الله احترمني، كيف تكذب؟ كيف تجلس مع نساء وأنت معايا؟ كيف وكيف وكيف؟ هل فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا
2: التناسي تمثيلية غبية نمارسها على الآخرين كي نثبت لهم أننا الأقوى والأقدر على النسيان. إنها تجربة بطيئة ومملة من أجل اختراع النسيان، لكنها في معظم الأحيان تنجح. لا بأس لنتألم قليلا عند الفراق أو حتى كثيرا ونصرخ بصوت مرتفع، ولكن لماذا لا نعتبر هذه الصرخة صرخة الميلاد ونحاول استقبال الحياة من جديد؟ حين تغيب شمس أحلامكم لا تنتظروا شروق شمس جديدة، فقد تتأخر عليكم كثيرا، وحاولوا أنتم أن تبحثوا عنها خلف غيوم الأيام كي لا تضيع سنواتكم في ظلمة الانتظار. لسبب ما خسرناهم ورحلوا، فأظلمت الدنيا في أعين قلوبنا وضاق الوجود بنا، ونعلم جيدا أنهم لن يعودوا يوما. إذن فلنحاول أن نضيء النور مرة أخرى، وهذا الطريق يذكرنا بهم، فهل نهجر الطريق الذي شهد يوما فرحة لقائنا بهم، أم نزرع في الطريق وردة حمراء ونقول له بامتنان: أيها الطريق؟

ترى هل حاول أحدكم وهو عائد إلى نفسه؟ بعد أن شيع جثمان حلم من أحلامه الجميلة أن يمسح دموع قلبه ويقبل رأسه في المرآة ويردد بينه وبين نفسه: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا كسرتك الأيام يوما فحاول أن ترمم نفسك بنفسك، ولا تمنع نفسك عند إحساسك برغبة في البكاء، فقدرتك على البكاء نعمة يحسدك عليها أولئك الذين تبكيهم ولا يشعرون.

عند الألم نطرق كل أبواب النسيان، فالبعض يبكي كي ينسى، والبعض يضحك كي ينسى، والبعض ينام كي ينسى، والبعض يتحدث بصوت مرتفع كي ينسى، والبعض يصمت كي ينسى، والبعض يخون كي ينسى. وهو أسوأ أنواع المحاولات، لأنه بداية الألم وليس نهايته. تذكروهم بدفء وحميمية، ولا تحصوا وجوههم كما يحصي البخيل دنانيره ودراهمه، كي لا تصابوا بالإحباط عند اكتشاف إفلاس قلوبكم من تلك الوجوه. وحاولوا أن ترسموا وجوههم في دفاتركم كالحكايات الجميلة، واسردوها على قلوبكم قبل النوم. إذا كان ماضيك أسوداً أو مؤلماً، فحاول أن تحذفه من تاريخك نهائياً، وتنكر له قدر استطاعتك، وعش بلا ماضي، ولا تصدق أن الذي ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل، فالحاضر والمستقبل يكونان أجمل وأفضل لو أنك تخلصت وأعلنت براءتك من ماض سيئ.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3 برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادية. نتحدث فيها اليوم عن مسألة من المسائل المهمة، وهي قيمة القرآن في حياتنا. قيمة القرآن في حياتنا، ليش قيمة القرآن؟ لأن القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يكون لنا هذه قيمة أخرى. طبعا تتفرع عنا قيم كثيرة جدا جدا، ولكن قبل أن نبدأ، لا شك أن القصص اللي جاءت في العلاقة بالقرآن متعددة وكثيرة. منها مثلا على سبيل المثال، يعني ما حدث لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ القرآن في الليل، كان يتلو القرآن، فلاحظ أنه كل ما كان يقرأ في سورة الكهف، فكان كل ما يقرأ كان عنده فرس، الفرس تبدأ تصل وتتحرك، ويشعر أنه كأن فيه شيء يعني أفزعها، فيتوقف، فتتوقف الفرس. ثم فلما أصبح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه الملائكة يعني نزلت تستمع لقراءتك. فطبعا الملائكة ربما هذه الكائنات الأخرى غير الإنسان تشعر بهذه بالملائكة وتشعر بوجودها، وبالتالي كانت تتأثر بهذا الأمر. أيضا في قصص أخرى من القصص اللي هي مع حكايات الناس مع القرآن، يعني اللي هي تجد أن مثلا أحد الصحابة برضو كان يقرأ القرآن، فشعر بأنه فيه كوكبة ضوء هالة نزلت، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذه الملائكة برضو تغشت. لأنه الملائكة طبعا عندما تنتشر في الأرض تبحث عن مجالس الذكر ومجالس القرآن، فإذا وجدوا شخص يقرأ القرآن فيجوا يستمعوا له، ويعني حتى يقول يعني من كثرتهم يقضوا صفوف صفوف إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا كلهم يستمعون هذا القرآن. فالقرآن له مقام وله شيء عادي غير عادي. عندي قصة أنا حقيقة مع آيات الله سبحانه وتعالى دائما نحب نذكرها، لأنه نقول القرآن هو فعلا فيه شفاء، والقرآن فيه هدى، والقرآن فيه خير كثير جدا، وهو رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. في يوم من الأيام كنت في ضيق وشدة وكرب وخوف في أيام 95، كانت الدولة تبحث عن الناس العاملين الإسلام، وفي قبض وفيه تاء، وكنت يعني متوقع أن يمكن يصير أي نوع من القبض علي، وبالتالي الإنسان هو ماشي في الشارع يتذكر سيدنا موسى، فخرج منها خائفا يترقب. يعني يشوف الإنسان عندما يخرج من مكانه وفي الشارع ويقعد يترقب، ينظر يمنة ويسرى وخلفه وأمامه، وكأنه متوقع الأذى من أي في أي لحظة. وبدأ النفس تحدثني، شيطاني يدور علي، وانت شن دخلك في المواضيع، وانت كذا، وانت رجل محترم عندك شهادتك وعملك وعندك يعني إمكانياتك، ليش خاش في هذه القضايا؟ وليش وبدأ يعني كأني صارت لي زي التردد أو الخوف أو الرجوع، أو إن صح التعبير كأني بنسيب، وكنقع اللي أنا أدري فيه من الدعوة إلى الله ومن الالتزام بدعوة الله سبحانه وتعالى. فجاءت وقت صلاة المغرب، فمشيت نصلي المغرب، فدخلت الصلاة وأنا نفسي منقبضة جدا، يعني من الكلام اللي يصير ضيائي في نفسي قاعد شدة. فسبحان الله، الله ألهم الإمام إنه يقرأ في سورة المغرب، في صلاة المغرب، حتى في آيات سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
اصبر، هذا أول أمر. فكانت عارف كأن أمر موجه لي شخصيا مش للمصلين اللي معي في المسجد مرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تبي المنصب والجامعة والدكتور والمش عارف الكلام هذا كله، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما تطيعش الناس اللي قاعدة تقول اللي ما يدير شيء ما يجي شيء، والواحد يحط رأسك بالروس ويقول يا طار روس وكذا، يعني كل هذه دعوة إلى الجلوس والقعود عن الجهاد في سبيل الله وعن عن أمر بالمعروف عن المنكر، هذا كله أتركه لأن هذوما ما هم إلا ناس غافلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فخرجت من الصلاة بنفس وروح جديدة جدا جدا، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعالجني في تلك اللحظة بتلك الآيات. القرآن هو علاج، علاج نفسي، علاج بدني، علاج كل شيء، فيه شفاء للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الصحابي اللي رقى ذلك الرجل بسورة الفاتحة، القرآن فيه شفاء، نسأل الله سبحانه يشفينا إن شاء الله تعالى. تعاملنا مع القرآن يحتاج منا إلى أن نحن أولا نحسن الصلة به، والصلة بالقرآن هي معتمدة على ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي التلاوة، والمسألة الثانية الحفظ، نحفظ ما تيسر من القرآن، والمسألة الثالثة التدبر. كويس. أما التلاوة فهو أمر، ورتل القرآن ترتيلا، هذه هي مأمورين بها أمر، لازم كلنا نحسن، لازم نحسن تلاوة القرآن ونقرأ القرآن بما يتيسر. وأما الحفظ فهو فضل، ليس أمر، ليس واجبا ولكنه فضل. لا شك حامل القرآن يعني له من الأجر والمكان عند الله سبحانه وتعالى، ولوالديه ما يعني لا ما يحصل عليه شخص آخر. كويس. والتدبر كذلك من الأمور الواجبة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كويس. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبالتالي تدبر القرآن أمر، إحنا مش أمر نافلة، وإنما هو واجب. الإنسان يقرأ ويحاول يفهم ما يقرأ. طبعا الهدف الرئيسي والهدف الأساسي هذا القرآن هو هدى للناس، منهج هداية، منهج للسير عليه، نسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى. كويس. لأن هذا هو كراسة المعلومات أو العمليات اللي نمشي فيها باش نصل بها إلى مراد خلقنا، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عشان نحقق هذا الهدف لازم نسير على هذا القرآن. وذلك ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للناس، فيه هدى للمتقين، فيه هدى، هدى للمتقين. هذه أمر، هذه هي المسألة، مش مسألة القرآن، هذا مش قرآن عشان للتكريم وللتقديس وللحفظ وللتبرك، لا لا، هذا توابع، لكن الأساس هو رسالة، هو رسالة الله إلى الناس، هو كلام الله إلى الناس، كلام الله مش قال لنا نحن. وذلك خطبنا وينادينا يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، يا أيها النبي، كل فيه نداء خاطب فينا. وذلك لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا سمعت كلام الله فأرعي سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا قوموا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أمر، أو نهي تنهى عنه. يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن،
يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، نهي عنه أو عبرة تتعظ بها. وذلك قل سيروا في الأرض فانظروا أمر، ولكن إيش فيها عبرة، يحكي لنا قصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، بالتالي هذه عبرة. فإذا فأرعيها سمعك، أسمع كويس تدبرها. الحقيقة هو الآن في في في في عصرنا توا فيه أنواع من التدبر كثيرة جدا، يعني وتجد أن ما شاء الله يعني، والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى معجز، مين ما تجيه طلع منه حاجة، مين ما تجيه كيف ما تجيه يعطيك، تعطيه يعطيك، لكن يعطيك على قدر ما حاجتك، لكن أعطيه واجد يعطيك، يعطيك شوية يعطيك واجده كويس. قال له إذا أعطيته كلك أعطاه أعطاك بعضه، لأن أصلا كلام الله أصلا لا تنتهي خيراته وبركاته وفوائده وثمراته، ما تنتهيش أبدا إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والناس حيجدوا أشياء في القرآن لم يلحظها من سبقهم. وذلك تجد اليوم هذا الشيخ فلان مثلا يتكلم عن القرآن، وتجد عنده كلام ما شاء الله جميل، تجد تفاسير تفاسير، تلقى التفاسير كل تفسير بشكل، وكلهم نهلوا من القرآن مش من حاجة تانية، كلهم يتحدثوا عن نفس الآيات، يتحدثوا عن نفس الكلمات، يتحدثوا عن نفس الصور، هذا المصحف اللي محفوظ من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس آخر كلمات. هذا الكتاب المعجز منين ما تجيه يعني تجد فيه فوائد كيف ما تخبر. وذلك تجد مثلا عندك التدبر اللغوي والبيان والجاز اللغوي والتركيب واختيار الكلمات، وان الكلمه هذه لا تصلح الرديف بتاعها لان معنى يضيع يتغير المعنى، وهكذا تجد انه ها لغه. وتجد بذلك تجد انك عندك مثلا حتى في الـ في الـ في الـ في التفاسير تجد كتب في اعراب القران والبيان اللغوي وغيره. في لو الجانب الفقهي احكام الشرعيه طبعا موجوده، أحكام شرعية فيها أحكام حتى يقولوا آيات الأحكام 500 آية أو حاجة من قبيل أحكام الشرعية، لكن كل الآيات حتى الآيات اللي مش أحكام شرعية اللي عقادية وكذا فيها بعض الأحكام ممكن تستنبط منها حكم شرعي. لو جيت من ناحية تربوية للقرآن، كيف الله سبحانه وتعالى ربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ القرآن كان يتنزل، كان الرسول يقرأ عليهم في القرآن، فيربيهم يربي في أصحابه بالقرآن. وذلك نحن الآن محتاجين إلى أن نربي أبنائنا في المدارس وفي بيوتنا وفي المساجد بالقرآن. وهذه رسالة حقيقة أنقلها إلى شيوخنا وعزائنا وحبائنا المحفظين، يا إخواننا بالله أنتوا رقم ما تدوش هم كم هو تحفيظ الطالب القرآن، يحفظ يتقن الأحكام والنطق والحفظ، وتنسوا التربية أدب القرآن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لهم لا ردوا بالك براون لا نؤتين من قبلكم، يعني رانا الهزيمة تجي من شوركم، قال لهم بئس هذا حامل، قال بئس حامل قرآن أنا لو يعني أتيتم من قبلي. شعر بأنه حامل القرآن لازم يكون هو أشجع واحد، لازم يكون هو أقوى واحد، لازم يكون هو آخر واحد يفكر أنه هو يوخر ولا يهرب. بالتالي يعني ما قلتش مثلا حفاظ تلقاهم مثلا يضيعوا اوقاتهم في الكارطه ولا في اللغو ولا في، لا لا لا لا، انت حامل القران الان، اصبحت الان تحمل بين جانبيك كلام افضل واكرم واجمل واحسن كلام، ما لازم تكون انت افضل واجمل واحسن انسان. ربوا ابنائنا على ادب القران، على ادب حامل القران، على خلق حامل القران، أدبوهم حتى يكونوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض كويس. بالتالي مهمة جدا هذه توا الآن من ناحية التربوية، القرآن هو هذا الهدف الرئيسي بتاعه.
في أيضا الآن تجد ناس مركزة على التصورات والمناهج من خلال القرآن، المنهج النفسي، المنهج العقلي، المنهج السياسي، القضاء. الآن لو بنجين مثلا والله نحن نقوله السياسة الشرعية في القرآن أو القضايا أو القواعد السياسية اللي موجودة في القرآن شنو هي، فيه بتقدر تستنبطها لو الإنسان ركز وتدبر القرآن على هذا الأساس. فتفيد يعني تدبر تصوري للقرآن ووضع تصورات ومناهج، وأيضا الإعجاز العلمي والتدبر العلمي الذي جاء في القرآن والذي يتحدث عن الخلق وعن الإعجاز الخلقي والإعجاز العددي والإعجاز الكوني والإعجاز الكيميائي والإعجاز البيولوجي والإعجاز كل إعجاز القرآن معجز. وذلك تجد حتى الناس الذين أسلموا، في من أسلم بسبب آية أعجزته كعالم متخصص في مجاله، وفي من أسلم لأن آية عبرت عن مكنون نفسه عما يريد في نفسه بكلمات قليلة جدا جدا، وفي ناس أسلموا لأن القرآن اختصر قضية هو مشغلته وكاتب فيها مجلدات في آيات محدودة زي آيات الميراث وهكذا. فالناس والقرآن راه معنى. وذلك أول واحد منا يستغرب لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيه الوليد بن عتبة يقول إذا كان تبي ملك الملكوك تبي مش عارف إيش تبي مغريات الدنيا يعني، فالرسول يرد عليه بالقرآن، يقرأ عليه جزء من سورة فصلت. فإن بعدين لما وصل إلى قوله فإن أعرضوا فقد أذتكم صاعقة مثل صاعقة، حط يد على فمه وقال له أنشدك الله والرحيم يا محمد، ما تهلكناش يعني، ما تدش علينا بالهلاك. رد بالقرآن، هو اللي رجع وقال لهم والله، قال والله قال لهم راسما وقال لهم هذا كلام لو قلتوا شعر ما هو شعر، لو قلتوا سحر ما هو سحر، لو قلتوا سجع كهان ما هو سجع كهان، هذا إن علاه لمثمر وإن صلاه مغدق وإن عليه لعلاوة وإن وإن وإن وإن حتى قالوا سحرك محمد. القرآن يعني اللي يبي حاجة يلقاها في القرآن. وهو الآن حتى شوف مرات تلقى ناس يدوروا في تجاربك عملية، يجيب واحد ما يفهمش اللغة العربية أصلا ومش مسلم أصلا ويسمع القرآن فيشعر براحة، يشعر بسكينة، يشعر بسعادة، يشعر بكلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى معه. بالتالي نحن باقي كيف نتعامل معاه، كيف شنو قيمة التعامل مع القرآن، قيم اللي تنبع من التعامل مع القرآن. أول حاجة هو تعظيمه في نفوسنا، وإن كلامه مش كلام نسمعه من هنا يطلع من خش من الودن هذه يطلع من الودن الثانية، وإنما أنا الآن لما نسمع آية وأنا نقرأ آية الحقيقة يعني يفترض صراحة نصب شوية يقول شنو يبي مني ربي في هذه، مهم جدا هذه. ما قلتش تعاملنا مع القرآن تعامل يعني جاف أو تعامل روتيني، يعني إنسان يختم ختمة 2 3 4 5 10، وقد يصل بعض الناس إلى أن يختم في مثلا في رمضان 30 ختمة أو يختم 60 ختمة، كله كويس كله كويس، لكن الأفضل والأجود والأجمل والأحسن هو أن فعلا ماذا استفاد من هذه التلاوة. وذلك كانوا السلف عندهم ورد التلاوة بروحة، ورد الحفظ بروحة، وورد التدبر بروحة، كل واحدة عندها وقتها. ورد التدبر هذا مرات يأخذ منا سنة كاملة ختم واحد، ختم يقضى على مدر سنة أو سنتين أو ثلاثة. ومرات ورد الحفظ هذا طبعا يحفظ متى حسب وقته وحسب استطاعته وحسب قدراته، اللي يقدر يحفظ يحفظه، لكن لازم يحفظ شيء من القرآن عشان يصلي به. وإذا كان بتكلم على الداعية الله سبحانه وتعالى فهو أولى الناس بأن يحافظ كثير من القرآن عشان يستدل للناس ويقرأ القرآن بطريقة صحيحة يعني. فهذه مسألة قيمة الإيمان بين القرآن كلام الله الذي فيه تفصيل الإيمان والشرع معنا، وكما قلنا يتضمن قيم كبرى زي تعظيمه وحفظه وتلاوته
أن يتعلم حتى من اللغة العربية ما يعينه على فهم القرآن، وأن يحرص على قرآن الفجر مثلا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأن يعني ينذر الناس بالقرآن، وأوحي إلي أن أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وكما ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالقرآن، وجاهدهم بجهاد كبيرة يعني بالنسبة للمنافقين وغير المنافقين. وكذلك خشية الله عند التلاوة، الإنسان يعني إن لم تبكوا فتباكوا، يعني الإنسان إذا قرأت القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. هذه مسائل كلها مهمة جدا في أن نحن ندرك أو كيف نتعامل مع القرآن. ولعلنا يعني ممكن نذكر بعض المسائل في الحلقة القادمة، لكن نكتفي من هذا الموضوع بهذا القدر. ولعلنا بقيت نقطة أخيرة إن شاء الله نختم بها هذه الحلقة.

0: ختام حلقتنا إخواننا الكرام اليوم عن القرآن هو طريقة التعامل مع القرآن. طريقة التعامل مع القرآن في أشياء ندلو فيها كويسة، الاحترام والتقدير والحب، المصحف نحفظه في مكان نظيف ومن المسوش اللي نحن متوضين، وكل هذا شيء جيد كويس، لكن الشيء المطلوب هو ليس هذا فقط، وإنما هناك أشياء أخرى مطلوبة. مطلوب أن نحن دائما أبدا عندما كما قال سيدنا عبد الله بن عباس إذا سمعت الله يقول كذا فأرعيها سمعك، وأرعيها سمعك هنا الآن يعني أنصت بتركيز كأنك أنت جندي تنتظر في الأمر الذي وجه إليك لتعرف شو مطلوب منك باش عاد تنفذ. كيف كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملوا مع القرآن؟ يحكي لنا أحد يقول كنا نتعلم العشر آيات، يقروها تعلموها كيف يقروها ضوء، فلا نجاوزهن حتى نعمل بهن. العشر هذين ما عادش يخذ يعدي عشر هذين يطبق فيه في حياته. فتعلمنا العلم والعمل معا. لو نحن واحد منا يختم القرآن من ألف من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والناس وغلط في ولا كلمة كويس، هو القرآن في جهة وهو في جهة تانية. مهم جدا أن الواحد لما يقرأ آيات يقمز يصبع عليها شوية، شنو مطلوب مني؟ هذا مش تدبر على فكرة، هذا الآن بيشوف، هذا واحد يأخذ الأوامر يستلقى في الأوامر بيأدي ينفذ. يعني أنت الآن لما تقرأ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. على طول بحث نفسك، هل أنا في الصفة هذه ولا لا؟ هل أنا نخادع في الله نقول أنا مؤمن وأنا مش مؤمن في الحقيقة؟ هل هذه صفة المنافقين؟ مش قد الآن احنا تقول واحد من يقرأ آية هذه زي ما كتبش على فلان، هو كتبش على فلتان أظني مقصود بها فلان، هو اللي فيه الصفة هذه. لا، أنا أتكلم عن نفسي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصبح أميرا للمؤمنين جاء إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اللي هو كان كم السر بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حافظ سر رسول الله كما يسمونه، ذكر له أسماء المنافقين جميعا. فجاء إليه فقال يا حذيفة سألتك بالله، سألتك الله وشد عليه، هل ذكرني؟ ما قال ذكر من، ما قالش من ذكر رسول الله، قال هل ذكرني رسول الله في من ذكر. الراجل خايف على روحه، مش هامه من المنافقين اللي ذكروا، هامه انه هو فيهم ولا لا. وذلك انا لما اقرا الايه هذه نقول انا زعمك فيها هذه المساله، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى نقول أنا من اللي وعدت، هل أنا وعدت ربي؟ يعني من وعد ربي أني ربي لو كان حصل، لو كان تعطيني ندير وبعدين أعطاني وما درتش، هل أنا في الصفة هذه ولا ما فيهاش؟ يقعد يحضر على نفسه. طبعا لما يجي يقول الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا، يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدم يفهم شنو المقدم برسول الله. معناه أنا لما يقول لي واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا صدق رسول الله، وعلى طول نطبق. ليش؟ لاني انا لا اقدم كلام الرسول، ما فيش حد يتقدم عليه. واحد من الشيوخ ائمه المذاهب قال له واحد سال المساله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا، قال له باي انت شو نقول ايش رايك؟ فقال له هل رايت في في في وسط ذي زنارا، يعني كانه من بتاعت النصارى، شو تسمني انا مش مسلم، نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لي انت شو رايك؟ خلاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع. فامر اسمع الامر نفذ على طول. فلما نقرا نقول شنو المطلوب مني في هذه الايات عشان ونشوف روحي اللي نفذ فيه ولا لا، اذا ما نفذش فيه نبدا ننفذ، اذا نفذ فيه الحمد لله رب العالمين نمشي بعدها وهكذا. فهذه مساله اني انا متعامل ما نتعاملش مع القران اللي نقرا قال لا يكون هم احدكم الوصول الى نهايه المصحف، مش همي اني انا اكمل الختمه بقدر ما همي اني انا كم استفدت من هذه الختمه، كم تعلمت من هذه الختمه، كم اخذت من معلومات في هذه، كم طبقت من هذه الختمه، وهكذا. اذا كان فيه مواعظ موعظه تنفع القلب عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى يذكرنا عن أهوال يوم القيامة، والله عندما يذكرنا عن مثلا بعض أنواع العذاب في والله أنواع النعيم، هل فيها موعظة لي ولا لا؟ عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن عجائب الكون، هل تدخل في قلوبنا نوع من الخشية ونوع من الخوف ونوع من الحب ونوع من التعظيم والتقدير والتقديس للمولى سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ولا لا؟ هل نحن من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولا لا؟ هل نحن من الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ولا لا؟ فنتعظ. بالتالي الواحد لما يتعامل مع القرآن ما يتعاملش معه بطريقة التبرك والتقديس، وهذا مطلوب، ولكن أيضا يتعامل معه بطريقة أنه أنا كتاب هذا هو منهج حياتي، لازم نتعلمه كويس ونفهمه كويس ونطبقه كويس بيش نحقق مراد الله سبحانه وتعالى فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويبصرنا بعيوبنا ويعلمنا من كتابه ما يحفظ به علينا إيماننا ويزيده إيمانا ويزيدنا تقوى وخشية لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا أكرم الأكرمين، وزدنا علما وفقهنا في الدين. مرحبا بكم في برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن فقه متعلق بمسألة التظاهر، وسنتكلم عنها في من جهة الحكم الشرعي ومن جهة العدوان عليها، وسنخصص هذه الحلقة لحكم العدوان على المتظاهرين. التظاهر هو طريق سلمي للتغيير في هذا العصر، وهو أمر عرفي دولي مقنن في القوانين وفي التشريعات، وأصبح شعارا للحضارة المدنية الجديدة وللحياة السياسية المدنية الديمقراطية الجديدة. وهذا الحق يسمي حقا لأنه أصبح مكفولا دستوريا، وأصبح مكفولا بتشريعات صادرة عن الهيئات المعتبرة التي لها إصدار القانون في البلاد. فأي سلطان، أي حاكم، أي سلطة تنبثق في هذا الإطار ويجب أن تكون ملزمة بهذا العقد. وهذا العقد وما يحويه مشمول بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا نصت العقود على أن للحق، أن للشعب حق التظاهر السلمي وحق انتزاع الحقوق بهذه الطرق السلمية، وهي تشكيل سلمي معين من جهة من في وقت معين لمجموعة معينة للمطالبة بأمور معينة إن أردنا تعريفها، وهذه الأمور لابد أن تكون المطالب فيها في إطار الدستور وفي إطار القانون. فإذا ولي شخص ولاية فيجب عليه أن يلتزم بهذا العقد. هذا العقد يلزمه بإعطاء الحقوق لأهلها، من ضمن الحقوق لأهلها هو حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وأخذ الحقوق بالطرق الدستورية وبالطرق القانونية والضغط الجماهيري. فهذه من الأمور التي تكفلها الدساتير، والشريعة الإسلامية تنظر إليها أنها مشمولة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإيفاء بالعقود يشمل العقد المباشر ويشمل العقد المباشر ويشمل كل ما تعلق به من لوائح تفسيرية ومن أمور قانونية. إذن هذا الأمر له أصل شرعي، وهو داخل ضمن منظومة تعاقدية، فلا غبار على مشروعيته من هذه الجهة. بقي معنا ما تصنعه بعض الجهات الأمنية، الشرطة، الجيش في بعض البلاد العربية والبلاد الإسلامية للأسف. أقول ذلك لأن في البلدان الأخرى، البلدان الغربية، لا نجد هذا الصلف، لا نجد هذا العدوان على الأنفس. لا يمكن أن تقوم الشرطة بقتل المتظاهرين، لأن المتظاهر محمي بالدستور وبالقانون وبالقضاء المستقل وبتشريعات قوية صارمة جدا تحفظ له حقوقه. ولا نجد هذه الظاهرة للأسف إلا في البلدان العربية التي يحكمها الاستبداد، التي لا يحترمون العقد الدستوري ولا يحترمون عقد الحكم الذي بيننا وبينهم والذي بينه وبين الشعب، الذي أدى إلى أن هذا الحاكم وكيل والشعب هو أصيل في الحقيقة. فالشعب أصيل والحاكم وكيل، الوكيل معبر عنه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلف الجماعة بإقامة الشريعة، ولما كانت الجماعة يعسر عليها أن تقيم الشريعة لكون كل شخص منهم
منشغلا بأمره وبتجارته وبأحواله، ففوضوا من ينوب عنهم في ذلك، فهو عبارة عن نائب عن الأمة نيابة خاصة ووكالة خاصة، لأن بعض الفقهاء يقول هي كالوكالة ولكنها وكالة خاصة لأحكام خاصة مذكورة في الكتاب وفي السنة. قاتل المتظاهرين والعدوان عليهم بجرح أو بقتل أمر محرم شرعا من جهة النصوص ومن جهة المقاصد ومن جهة القواعد. أما من جهة النصوص فكقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه من صيغ العموم، فعمت كل من يعتدي على المسلم على المؤمن، كل من يعتدي على المؤمن فهو داخل في هذه الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. العلة التي لأجلها حصل الجزاء هو التعمد، والتعمد هو صفة باطنة، والصفة الباطنة لا تعلق عليها الأحكام، لا تعلق عليها الأحكام لأنها خفية، لكن تعلق على الظواهر. هذه الظواهر قامت مقام العمدية، وهو إطلاق النار الحي، إطلاق السلاح المباشر عليهم، السلاح القاتل، السلاح الحاد، أو كضربهم في مقتل أو طعنهم أو إطلاق الرصاص عليهم. فهذه تعبر عن العمدية الخفية الباطنة. فكل من وجدت في هذه العلة وتنزلت عليه، وهو ما يسمى في الأصول تحقيق المناط، فهو داخل في هذا العموم، فلا يخرج من هذا العموم شيء. فكل من قتل مؤمنا متعمدا فهو مرتكب لجريمة، جسيمة ولكبيرة ولموبقة من الموبقات توجب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العذاب المخلد، العذاب الأليم، سواء كان فرد شرطة، سواء كان من الجهات الأمنية الأخرى، سواء كان من الجيش، لهذا العموم. اعطونا ما يخصص هذه الآية، لا يوجد مخصص لهذه الآية. في الحالة العمدية التي يحمل فيها السلاح الناري أو السلاح الحاد ويطعن أو يقتل أو يطلق إطلاقا مباشرا، هذه حالة عمد، فهي داخلة في عموم هذه الآية، لا يستثنى منها شيء ولا يوجد استثناء في هذه الحالة العمدية، لأنها ظلم ولأنها عدوان ولأنها بغير حق. في حالة ما يصول عليك صائل، الصائل ما هو؟ الصائل عبارة عن مستطيل عليك، رجل يستطيل عليك ويبغي عليك بقوة على نفسك أو عرضك أو عضو من أعضائك أو مالك، يريد أن يتلف المال، ينهب المال، يريد أن يقتلك، يريد أن ينتهك العرض، فهذا هو الصائل. فالصائل يجب عند ذلك دفعه بالتي هي أحسن، فإن لم يندفع إلا بقتل قتل، يقتل عند جميع العلماء إن لم يندفع إلا بقتله. وهذا هو ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه وعرضه فهو شهيد. المتظاهر ليس بصائل، المتظاهر لهم أهداف معينة وطالب معينة وسلمية، ليس بصائل، لم يهجم على نفس أو هجم لقتل نفس أو للعدوان على الأعراض أو للعدوان على لنهب الأموال، لم يصنعوا ذلك، ولكنهم سلميون يمشون من جهة إلى جهة معينة بشعارات معينة سلمية ويرجعون، وقد يكررون ذلك لتحقيق مطالبهم، فليسوا بصائرين. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا عامة لا يخصها شيء. ثانيا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
القتلى هذه عامة فتشمل كل قتيل إلا من كان قتل خطأ فقط، إلا من كان قتل خطأ. فمن قتل خطأ فقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكمه في آية مستقلة، أو كان أحد الفئتين الباغيتين بعد الصلح، يعني إذا وجد فئتان متقاتلتان، وجدنا فئتين متقاتلتين أصلحنا بينهما، بعد الصلح بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ثم بعد ذلك تكون هناك مصالحة، كرر الله سبحانه وتعالى الصلح. أما العموم الظاهر الثابت هو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فالكتب أي فرض، فهذا المكتوب المفروض على كل قتيل، فيشمل قتلى الجيش والشرطة في حال عدوانهم على المتظاهرين السلميين، لأنه ليس بقتل خطأ وليس بقتل صائل وليس بقتان لفئة بعد باغية قامت بالسلاح على الفئة الأخرى بعد الصلح، هو رجل مسالم، هذا هو تحقيق المناط، رجل مسلم مسالم أو رجل مسالم خرج لمطالبة سلمية بحق مكفول دستوريا، فقتله يشمله قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ومن قتل النفس البشرية فكأنما قتل الناس جميعا كما جاء في آية أخرى. وكذلك قال قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: واحد القاتل النفس بالنفس، إذا كان قتل يقتل قصاصا، لكن المتظاهر السلمي لم يقتل فكيف يقتل؟ إذن تحصل من هذا أن النصوص الشرعية تدل على في عمومها أنه يحرم قتل المتظاهرين السلميين، وأن من قتل متظاهرا سلميا فإنه يشمله عقوبة القصاص، فإنها تشمله عقوبة القصاص، عقوبة القتل العمد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لعل قائلا يقول هو يطيع الأوامر، هذا الجندي هو يطيع الأوامر، هل يجوز للإنسان المسلم أن يطيع الأوامر في معصية الله؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن هناك قواعد معينة للسمع والطاعة. أولا السمع والطاعة للدولة ولولاة الأمر إنما هي سمع وطاعة مقيدة وليست مطلقة، تابع وليس بأصل، ولا تعارض بين الأصل والتابع، فالأصل هي طاعة الله ورسوله، وطاعة الله وطاعة رسوله هي الأصل، ولا يمكن أن نقول تعارض مع طاعة الدولة وطاعة السلطان، لأن التابع إذا عارض الأصل سقط التابع مباشرة، لا يوجد تعارض، التعارض هو فرع التكافؤ وفرع التساوي، هذا واحد. الثاني طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة غير مقيدة، أما طاعة الحاكم طاعة الدولة طاعة الجهة الأمنية فهي مقيدة بما وافق طاعة الله ووافق طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل قتل المسلم المتظاهر أمر الله به أذن الله به؟ لا يجوز ذلك، فهي قتل نفس معصومة، فهي قتل نفس معصومة، فإذا لا حجة لأحد أن يقول هو طاعة للأوامر. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع كما في صحيح الإمام مسلم إلا أن تؤمر بمعصية، هذه معصية،
فلا سمع ولا طاعة. وجاء في حديث صحيح إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك أجمع فقهاء الإسلام على أنه لا يطاع ولي الأمر إلا فيما إلا فيما وافق الشرع. نقل هذا الإجماع الإمام النووي، نقل الإجماع القرطبي، نقل الإجماع الشيخ الإسلام ابن تيمية، نقل إجماع العز بن عبد السلام، حتى قال العز بن عبد السلام لا طاعة لجهلة الملوك وجهلة الأمراء إلا فيما يعلم أنه من الشريعة، أما ما لا يعلم أنه من الشريعة فليس لهم طاعة. إذن لا حجة في هذه حجة ليست بسوية ولا يمكن أن تقاوم النصوص. شخص آخر من الجنود، من جنود الشرطة أو من جنود، يقول والله أنا مكره. تعال إذن نشوف ما هو الإكراه. الإكراه بإجماع العلماء لا يجوز القتل. يعني لو أن شخصا أكرهك أنه سيقتلك أو تقتل فلانا لا يجوز لك أن تقتله، بل تصبر. قال نقل القرطبي الإجماع على ذلك، فقال الإكراه بالقتل لا يجيز لأحد أن يقتل أحدا. ونقله عن ابن العربي وغيرهم، وعن ابن العربي وغيرهم من العلماء، فلا يجوز له، بل عليك أن تصبر. فالإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. هل ما تقوم به الشرطة، ما تقوم به الجهات هو إكراه ملجئ؟ ما هو الإكراه الملجئ؟ قال العلماء الإكراه الملجئ أن تهدد بالقتل إن لم تقتل، واحد. اثنان، أن تهدد بقطع عضو، أن تهدد بإتلاف مال، أن تهدد بالاعتداء على العرض، هذا يسمى إكراها ملجئا. إذا أكره الجندي إكراها ملجئا ثم قتل، ما الحكم الشرعي؟ قال مالك يجب القصاص عليه، لأنه الذي باشر على المكره والمكره. وقال أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، يجب على المكره وعلى المكره، يعني يجب القصاص على هذا الشخص الذي قتل المتظاهر ولو كان مكرها، فيجب عليه القصاص ويجب على من أمره. هذا قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك. قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى له قولان في المسألة، أنه على المباشر مباشرة، وأما من أكرهه فله فيه قولان، مع أنه ضامن، يعزر، يحبس، يضمن دية. أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى ذهب إلى أنه على الآمر. إذن المسألة حتى لو كنت مكرها لست بمعذور. الفقهاء يقولون المسألة فيها قصاص، المسألة فيها قصاص، هذا هو الأصل الشرعي. فالإكراه هنا لا يجيز لك أن تقدم على قتل أحد بحجة أنك ستكره. لكن في الحقيقة إذا جئنا إلى حقيقة المسألة نرى أنها دعاوى. الغاية ما يمكن أن يعمل بالعسكري أو بالجندي أو برجل الأمن الذي رفض الأوامر أن يطلق الناس أن نرعى متظاهرين، غاية ما يمكن أن يعمل به المستبد هو أن يسجنه أو أن يوقفه أو أن يخصم راتبه أو أن يفصله من العمل. هذا إذن اذهب واخرج من العمل. لا يجوز لك أن تحمل موبقة من الموبقات وجريمة من الجرائم أمام الله، فإن حملتها فأنت ضامن. وقد نقل ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الأم، ويتكلم عن أمثال هذه المسألة. يقول لو أن شخصا يعني كشخص مثلا كجندي، كهذا الجندي، حال هذا الجندي، يعلم أن هذا الرجل مستبد وظالم، وأنه يأمره بأن يطلق النار أو أن يقتل مسلما، قال لو نفذ ذلك فعليه القصاص، فهو قاتل وعليه القصاص. إذن المسألة واضحة. طيب هل يعذر واحد بالجهد؟ يقول واحد شرطي ولا رجل أمني، يقول يمكن، وأنا جاهل، لم أستوعب هذه المسألة ولا هذه

0: وتقتل هذا الشخص البريء الذي لم يعمل شيئا ولم يرتكب جرما. القصاص له شروط لا يكون إلا في حدود ضيقة ضيقة الشرع في ثلاثة أمور. أحد هذه الأمور هي النفس بالنفس، الثاني المرتد التارك لدينه، الثالث الزاني المحصن. فأما الأولى وهي النفس بالنفس غير موجودة، وهذه الثالث غير موجودة في المتظاهر. الحاصل المسألة وخلاصة المسألة، لا عذر لهذا الشخص الذي يقتل متظاهرا بجهل، لا، لأن هذا من قواطع الشريعة ولا يعذر فيها بالجهل. ثانيا، لا عذر له في طاعة الأوامر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأنه إنما الطاعة في المعروف. ثالثا، لا عذر له في الإكراه، لأنه ليس بإكراه ملجئ، ولو سلمنا أنه إكراه ملجئ كأن هددوه بالقتل أو هددوه بالعرض، فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له إقدام أبدا، فإن أقدم فعليه القصاص كما تقدم نقله عن العلماء. رابعا، عمومات الشريعة تدل على أن هذه أن جريمة القتل جريمة نكرة ويجب فيها القصاص على وجه العموم، وأن فاعلها ملعون مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فلا يجوز لجهة أمنية أو لشرطة أو لجيش أن يقتلوا المتظاهرين السلميين، ومن فعل ذلك فقد ارتكب جريمة جسيمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات اقتضت خسارته في الدنيا والآخرة، واقتضت الضمان والقصاص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال برنامجكم هذا نحييكم تحية طيبة مباركة، وباسمكم جميعا نحيي أستاذنا الطيب عبد الوهاب النعاس ونقول له مرحبا بك أستاذ الطيب.
1: مرحبا بكم جميعا.
0: في الحلقة السابقة أجبنا على عدة أسئلة، ومن بينها سؤال، أخذنا سؤال من أحد المواطنين اللي دزلنا عدة أسئلة، ونبي نكمل الآن في هالحلقة هدية بعض الأسئلة متاعه. السؤال الثاني اللي بيقول فيه الأخ هذا يقول: أنا أعرف أن المساجد تبنى بدقة في تحديد اتجاه القبلة، وأجد في كثير من المساجد خيوطا لتسوية الصفوف، وهذه الخيوط أحيانا تؤثر في اتجاه حركة المصلين بانحراف نحو اليمين أو نحو اليسار، مما يدخل الشك في نفوس بعض المصلين، فكيف يتم تصحيح هذا الوضع؟
1: أنا أعتقد عملية الخيوط اللي كثير من الشباب يحتجوا عليها ويعتقدوا على أنها ربما تؤدي إلى الانحراف عن القبلة، ونحن نعلم بأن الانحراف عن القبلة متعمدا يبطل الصلاة. لكن الخيوط أنا في اعتقادي مش ممكن أبدا تكون سبب أو يعني معيقة في اتجاه القبلة. أنا أحد الناس عندما أدخل مسجدا من المساجد وأجد فيه الخيط الذي شد من هنا وهناك ليكون وسيلة من وسائل تحديد القبلة لكثير من الناس الذين لا يعرفون الاتجاه الصحيح،
0: صح، ولتسوية حتى الصف يعني.
1: وتسوية الصف،
0: نعم.
1: أنا في اعتقادي أن الخيوط هذه رغم أنها هي بدعة، صحيح ما كانتش مألوفة ولا معروفة في السلف الصالح،
0: نعم،
1: وعند الصحابة رضي الله عنهم وعند المسلمين الأوائل، لكن هي لا بأس بها. أنا أحد الناس اللي لما أقف وأجد أصابع قدمي على الخيط نفسه،
0: نعم،
1: أدرك تمام الإدراك أنني في اتجاه صحيح.
0: بالضبط.
1: فليش احنا نحتج عليها؟ ما فيهاش حاجة أبدا، ما فيهاش بأس.
0: طيب.
1: هي ما هيش حتى وإن كان بدعة، ما هيش مألوفة ومش معروفة، لكن ما هيش البدعة الضالة، هي هذه يعني هي لتسوية الصفوف ولتحديد الاتجاه الصحيح.
0: صحيح.
1: إيه.
0: مزبوط.
1: ما فيهاش حاجة، أنا أعتقد ما فيش داعي للاحتجاج عليها.
0: بارك الله فيك. يقول في سؤال الآخر يقول: أسمع أن هناك من يقول إن المساجد التي بها أضرحة لا تجوز فيها الصلاة، والعديد من المساجد بها أضرحة، فما حكم الدين في وجودها؟
1: هي من الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفن في المساجد، وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن عملية المسجد كون ما صحش فيه الصلاة هذا ما هوش صحيح. المساجد كلها لله، والرسول عليه السلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالصلاة في المسجد صحيحة، ولا أحد يقول بأنها باطلة أو يقول بأن الصلاة في المسجد اللي فيه ضريح أو قبر ما فيش من يقول على أنها حرام، لا. لكن الحرمة وين؟ الحرمة في الدفن في المساجد.
0: أيوة.
1: يحرم أن يدفن الإنسان في المسجد، يعني في داخل المسجد.
0: نعم.
1: أما في خارج المسجد ما ليش علاقة بالمسجد، المكان الذي يعتبر مصلى وتقام فيه الصلاة ما يصحش الدفن فيه أبدا.
0: نعم.
1: أما خارج المسجد فنحن نجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: اللي هو في المدينة المنورة، يعني ذاته الشريفة وقبره الشريف موجود بجوار المسجد،
0: نعم،
1: مش في داخل المسجد، لا، بجوار ملتصق بالمسجد،
0: نعم،
1: بل الشباك نفسه اللي يحيط بجسده الشريف الطاهر وبصاحبيه رضي الله عنهما، يعني أبي بكر وعمر،
0: نعم،
1: ملاصق للمسجد، والشباك نفسه يطل على داخل المسجد، لكن مش في داخل المسجد،
0: صحيح،
1: لا، في مكان منعزل منفصل عن المسجد لا يصلى فيه ولا تقام في داخله الصلاة،
0: نعم.
1: ولهذا ما نجيش احنا ونقول والله الصلاة حرام او الصلاة باطلة
0: طالما فيه يعني
1: مدام منفصل عن المسجد. ولكن الذي يجب على المسلمين العاديين أنهم يجب أن يدفنوا في مقبرة المسلمين لعل الله يرحم من حتى من دفن بزيارة الذين يزورون ويستغفرون ويدعون الله بالمغفرة لجميع المسلمين. أما عملية أن المسجد ما تصحش فيه الصلاة فهذه ما حدش قالها أبدا على الإطلاق.
0: بارك الله فيك. يقول في سؤال الثالث يقول مدة النفاس هي 40 يوما، وإذا طهرت المرأة قبل ذلك فهل يحق لها الصلاة والصوم؟
1: هذا الموضوع أعتقد أن احنا أشبعناه بحثا عن طريق علمائنا وفقهائنا رضي الله تعالى عنهم. وقلنا على أنهم قالوا القضية مش قضية 40 أو 60 أو على خلاف. فيه من يقول من الأئمة أقصى مدة النفاس 40 يوما، ومنهم من يقول أقصى مدة النفاس 60 يوما. على خلاف في ذلك حسب ما ورد في السنة النبوية الصحيحة. القضية مش قضية 40 ولا 60، هي هذه إجازة منحها الله تعالى للمرأة النفساء، إجازة كونها تبي تغتسل وتبي تتوضأ وتبي تصلي وتبي تصوم إذا كانوا شهر رمضان. الإجازة هذه مربوطة باش؟ مربوطة بالدم. فإذا كانت المرأة بعد ما أنجبت طفلها ولدت ووضعت حملها استمر معها الدم، في الحالة هذه لا تستطيع لا تصلي ولا تصوم، يعني الصلاة باطلة ما تصحش أصلا بل هي حرام، والصيام أيضا باطل بل هو حرام ما دام الدم مستمر اللي هو يسمى دم النفاس. إيه؟ فمن الأئمة من يرى على أنها تستمر 40 يوم، وبعد 40 تعتبر طاهر حتى ولو كان الدم مستمر، لأن هذا يسموه دم علة، يعني دم مرض يحتاج إلى العرض على المتخصصين والمتخصصات من الأطباء باش يقولوا شنو العلاج. ومنهم من يقول 60 يوم، تقعد إذا كان الدم مستمر تقعد 60 يوم، بعد 60 إذا كان استمر الدم يعتبر دم علة وفسد. أما إذا طهرت المرأة وجف الدم والمادة الصفراء الداكنة اللي تعتبر هي حتى هي امتداد للنفاس، إذا كان جف بعد الوضع حتى ولو بثلاثة أيام أو يومين أو خمسة، إذا جف وكانت المرأة نظيفة طاهرة وجبت عليها الصلاة، يجب أن تصلي، يعني تغتسل وتتوضأ وتصلي لأنها شنو؟ طاهرة. طاهرة، مش قضية 40 زي ما يقولوا العجائز. المشكلة إن العجائز عندهم في دماغهم إن المرأة لابد تقعد 40 يوم سواء كان عندها دم ولا ما عندهاش. هذا غلط، ما هوش صحيح. لا، قضية مش قضية 40 ولا 60، قضية انقطاع الدم أو استمرار الدم. كان مستمر تقعد 40، وإذا كان ما استمرش وانقطع بعد الوضع 20 يوم 10 أيام 15 والمرأة أصبحت طاهرة ونظيفة، يبقى في الحالة هذه تغتسل ويجب عليها أن تصلي لابد. ونحذر الكبار في السن من أخواتنا ونقول لهم الله يهديكم ويصلح حالنا وحالكم، ما تقعدوش تفتوا من روسكم وبعدين تكونوا سبب في الحرام، لأنكم أنتم لما تقولوا للمرأة اللي ما عادش عندها دم وانقطع منها الدم وأصبحت طاهرة وتقولوا لها لا ما تصليش لين تطق 40، أراه هذا فرقا بيكم، حرام عليكم لأنكم خليتوها من غير صلاة. صح. والصلاة لما تطهر المرأة تكون واجبة قطعا. ما فيش نقاش. حتى الصيام واجب إلا إذا كانت المرأة ترضع توقف عن الصيام إذا خافت على الجني على الطفل
0: الرضيع يعني.
1: على الرضيع خافت اللبن يجف أو يقل أو يسبب لها هي في مضاعفات صحية، يبقى في الحالة هذه تفطر وتقضي بعد ذلك. الصلاة التي المرأة ما تصليهاش وهي عندها الدم، قلنا أون زمان ربنا أعفاها،
0: نعم،
1: ما تقضيهاش، نعم، الصلاة ما تقضاش في أيام النفاس زي ما هي في أيام الدورة الشهرية، ما تقضاش،
0: نعم،
1: بينما الصيام يقضى. ليش؟ لأن الصيام مرة في السنة، يعني شهر في السنة، بينما الصلاة كثيرة في اليوم خمسة أوقات، شكي،
0: نعم،
1: ولهذا أعفيت المرأة من الصلاة في أيام الحيض وفي أيام النفاس ما دام الدم مستمر للأربعين أو إلى الستين، ووجب عليها أن تقضي الصيام فقط. نعم،
0: بارك الله فيك. سؤال آخر من أخت اسمها سميرة عمر محمد، تقول: ما حكم الدين في امرأة توضأت لغرض الصلاة وقبل تأدية الصلاة انكشف عضو من عورتها أمام الناس، فهل بطل وضوءها؟
1: يبدو أن الأخت هذه الكريمة بتقول انكشفت عورتها يعني غصبا عنها،
0: نعم،
1: لأن ما فيش مرأة مسلمة تكشف شيئا من جسدها يعني برغبتها هي
0: برغبتها
1: لا ما فيش، نعم، إلا الوجه والكفين، هذا كمعروف، نعم، بدون زينة، بدون زينة،
0: نعم.
1: فإذا انكشفت العورة أمام الناس غصبا عنها وبدون إرادة، هذه ما هياش من مبطلات الوضوء. نواقض الوضوء معروفة،
0: صحيح،
1: معروفة، اللي هي ولا مؤاخذة الريح، البول، الغائط، النوم الثقيل، يعني لمس الرجل للمرأة،
0: نعم،
1: شهوة، نعم، إلى آخر النواقض،
0: صح.
1: فكشف العورة غصبا عنها مليش علاقة بالوضوء، نقولوا لها الوضوء متاعك صحيح وصلي وأنت ما عليكش ذنب لأنك أنت ما نكش قاصدة ولا متعمدة،
0: صحيح،
1: نعم.
0: سؤال من الأخ الحاج صالح عمر الشيخ، يقول: ما رأي الدين في المشروب الذي يسمى البرة بدون كحول والتي تباع مع المشروبات العادية؟
1: نحن نعلم ولا مؤاخذة، نحن نعلم بأن الله تعالى حرم الخمر على المسلمين تحريما قاطعا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد سبق لنا أن فسرنا هذه الآية تفسيرا واضحا، وقلنا إن الله تعالى بدأ بالخمر أولا ثم عطف عليها أشياء أخرى، الخمر والميسر اللي هو القمار،
0: نعم،
1: والأنصاب اللي هي الأصنام وغيرها، والأزلام اللي هي الأخشاب اللي كانوا يستعملوا فيها في الجاهلية ويتفائلوا أو يتشائموا بها، وزي ما هو موجود الآن عملية التشاؤم والتفاؤل،
0: نعم،
1: بأشياء منكرة، هذه كلها أشياء محرمة، لكن بدأ سبحانه وتعالى بالخمر لأن الخمر من أشد المعاصي ومن أشد المحرمات قطعا، وما فيش حجة للناس اللي يقولوا لم يرد في القرآن نص يحرم الخمر، ما فيش حاجة قالوا وردت في القرآن تقول مثلا الخمر محرمة أو حرمت عليكم الخمر. نقول لهم يكفي أن الله تعالى بدأ بالخمر في المنكرات والمحرمات وقال عنها هي رجس، والرجس هو النجاسة، والنجاسة محرمة باتفاق أهل العلم وباتفاق الأديان وباتفاق العقلاء،
0: نعم.
1: وبعدين قال عنها من عمل الشيطان، وشن هو اللي من عمل الشيطان؟ ما هوش محرم، ترى،
0: نعم،
1: أي حاجة يريدها الشيطان ويدل عليها الشيطان إبليس لعنه الله فهي محرمة،
0: نعم،
1: من عمل الشيطان. وبعدين يقول فاجتنبوه، وقلنا في تفسير كلمة فاجتنبوه أراهي أشد من كلمة فاتركوه أو فتخلوا عنه،
0: نعم.
1: ليش؟ لأني أنا لما نقول لك فلان ما تكلماش، ما عادش تكلم فلان، يبقى أنا حرمت عليك أو منعتك من كلامه بس،
0: نعم.
1: لكن ممكن تجلس بجواره، ممكن تحاديه وهو ماشي، ممكن تمد له حاجة، صح ولا لا؟
0: نعم. نعم.
1: لكن لما نقول لك أنا اجتنب فلانا، معناها لا تكلمه، لا تجلس بجواره، لا تمشي معاه، لا تمد له حاجة ولا أي شيء من هذا القبيل،
0: صح.
1: فكلمة فاجتنبوه راهي أعم وأشمل وأقوى من كلمة فاتركوه.
0: صح.
1: ما نبوش إحنا نكملوا الآية لأن فيها طول بالنسبة للشرح، وقد سبق لنا أن شرحنا.
0: نعم.
1: فنقول حرم الله تعالى الخمور لأنها سلطان المعاصي كما ورد في السنة الصحيحة.
0: نعم.
1: إذا سكر الإنسان وشرب الخمر ما عادش تأمن ما يدير، ممكن يرتكب فاحشة الزنا، ممكن يرتكب جريمة القتل، ممكن يرتكب جريمة السب والطعن والشتم، ممكن جدا يكفر وهو لا يدري، ممكن جدا يرتكب أي شيء منكر محرم تأباه الشرائع السماوية وتنفر منه العقول وأهل الفضل والمروءة. والعلة هي السكر، لأن السكر هو الذي يغيب العقل، وليس هناك أشرف ولا أفضل ولا أسمى من هذه النعمة الجليلة ألا وهي نعمة العقل. فبالعقل يسود الإنسان، وبالعقل يشرف الإنسان ويكون عزيزا كريما، وبذلك يسمو على سائر المخلوقات، وبالعقل يستطيع أن يستغل وينتفع بكنوز الأرض ومدخرات الأرض وطاقات الأرض وطاقات الكون كله، وبالعقل يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب، أليس كذلك؟
0: نعم. نعم.
1: إذن فنعمة العقل من أجل النعم وأسمى النعم، وهذا هو مناط التكليف. وبسبب العقل أصبح الإنسان مسؤولا ومكلفا عن كل تصرفاته وعن كل أعماله وسلوكه. يبقى السكر هو العلة، فإذا انتفى السكر ما فيش المادة اللي بتتناولها وبتشربها ما فيهاش علة السكر، لا تغيب العقل ولا تذهب العقل ولا تجعل الإنسان يتصرف تصرفات المجانين وتصرفات الناس الذين لا يبالون بأي شيء، يبقى في الحالة هذه ما فيهاش حاجة. فالمادة اللي يحكي عليها الأخ الكريم وهي البيرة المسلوبة من السكر وما فيهاش علة السكر، هذه عبارة عن ماء الشعير، ما فيش لا كحول، ما فيش ما يذهب العقل، ما فيش ما يجعل العقل غائبا، يبقى إيش فيها هذه؟
0: بس الاسم يعني هو هذا اللي يبقى.
1: هو والله للأسف الشديد الاسم
0: هو المفروض،
1: هو لا هو الاسم راهو مش موجود.
0: نعم.
1: احنا هو اللي تعودنا على الاسماء الاجنبيه للاسف، هو تو ما عادش يسموها بيره.
0: نعم.
1: زي ما يحكي الاخ الكريم هذا.
0: ايوه.
1: هم تو يسموها ماء شفاء.
0: ايوه.
1: لان الناس يشربوا فيها للمسالك واللي عندهم امراض الكلى وعندهم امراض في الكليتين.
0: نعم.
1: فيتناولوا في ماء الشعير بس بطريقه معمول بطريقه صحيحه
0: فنيه،
1: فنيه عن طريق الاجهزه.
0: نعم.
1: فهو ممكن جدا حتى يغليه الشعير وحده ويتناوله يشربه، هذا فيه فائده.
0: لكن ما يكونش مستساغ زي
1: ما ايوه زي الماده الثانيه.
0: نعم.
1: فاحنا لو شلنا كلمه البيره هذه اللي هي اجنبيه وما هيش عربيه.
0: نعم.
1: وتخلينا عن الالفاظ اللي احنا تعودنا عليها ودخلت ثقافاتنا ودخلت مجتمعاتنا باختلاطنا بهؤلاء الأجانب وبسبب المستعمرين القدامى، لو شلناها خلاص يبقى ماء شفاء، خلاص وهذا اسمها، زي ما يسموا مثلا توا بعض المشروبات الأخرى يسموها بأسماء عربية، لكن احنا تعودنا أن نسميها بالأسماء الأجنبية والفرنجية. اتركوا هذه الألفاظ الأجنبية، وما دام العلة ما فيش اللي هي السكر يبقى لا شيء فيها ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: بارك الله فيك. وردت عدة أسئلة من الأخت شريفة محمد قصر خيار الخمس، تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج بيتها في الهواء الطلق؟
1: القضية مش قضية هواء طلق وإلا فيه سقف.
0: أيوة.
1: لا، القضية المرأة باعتبارها تبي تصلي ما تصليش أمام الناس الأجانب اللي هم ما همش محارم.
0: نعم.
1: لأنها وهي تركع وتسجد يعني ترتفع وتنخفض وتحني ظهرها، أنت عارف مثل هذه المناظر
0: تتعرض لي
1: يعني أعين.
0: أيوة.
1: اللصوص.
0: صح.
1: ومرضى القلوب والناس اللي ما فيهمش خير.
0: نعم.
1: ولهذا المرأة معززة مكرمة في نظر الإسلام، فالقضية قضية المكان اللي بتصلي فيه، إذا كان لا يراها أحد من الناس الأجانب فلا بأس. مش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد بالناس في الساحات في الصحراء في الأماكن الفسيحة؟
0: نعم.
1: ويأمر
0: الهواء الطلق للبلهية.
1: نعم. إيه؟ نعم. ويأمر النساء كما يأمر الرجال، يخرج معهم للمصلى، بس تقف النساء خلف
0: الرجال
1: باش ما يتعرضوش لأعين الرجال.
0: نعم.
1: وكانوا يصلوا في العراء في الصحراء، ما حدش قال الصلاة باطلة وإلا الصلاة حرام، لا. فإحنا بنقول لهذه الأخت الطيبة الكريمة، نقول لها إذا كان عندكم جنان وما حدش يطل عليه من الناس الأجانب، أو كنت أنت وزوجك ولا أهلك في رحلة والمكان اللي هو مشيتوا له غابة وإلا صحراء وما فيش حد وانت بتصلي في الصحراء، لا بأس أبدا، الصلاة صحيحة وليست حراما. القضية زي ما قلنا قضية من يشوفك، من هو يقعد يتلصص ويمد عيونه خلسة ليراك وأنت تركعين أو تسجدين. وهؤلاء المرضى، مرضى القلوب، معروفين يعني، معروفين. ولهذا نبهها إلى أن الصلاة صحيحة ما دام ما فيش حد يراك ولا ينظر إليك.
0: طيب، في سؤالها الثاني تقول: في كثير من المجلات فقرة تسمى حظك وهو قراءة غيبية، فهل لهذا نصيب من الصحة؟
1: والعياذ بالله، احنا مأمورين في الشريعة الإسلامية بأن نتوكل على الله ونعتمد على الله، علينا أن نقوم بالأفعال والأعمال المطلوبة شرعا وعقلا، وأن نعمل جاهدين في سبيل هذه الحياة وفي سبيل الحياة الأخرى، وأن نكون مسلمين بالمعنى الصحيح. ولكن تسربت إلينا هذه الأشياء من المجتمعات غير الإسلامية، تسربت إلينا من المجتمعات الجاهلة والمجتمعات الأجنبية، الذين يتعاملون مع النجوم ويتعاملون مع ما يسمى الحظ والبخت وما يسمى بأشياء كثيرة عند الجهلة، وهذا محرم شرعا، محرم شرعا، لأن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنحن علينا بالحاضر أن نعمل وأن نجد ونجتهد في أن يكون عملنا صحيحا موافقا للشريعة الإسلامية، وأن نتقي الله في كل تصرفاتنا، ثم بعد ذلك نوكل الأمر إلى الله. أما المستقبل المجهول فلا يعلمه إلا الله. ما فيش ولا واحد يستطيع يعلم الغيب، لا من الإنس ولا من الجن، ولا يمكن يجي واحد ويقول لك على أساس أنك أنت بيصير لك ويصير لك وحظك في المستقبل كذا وكذا وكذا، هذا محرم ومنكر، وهذا كذاب حتى ولو تصادف أنه وقع.
0: صح،
1: مرات يصادف.
0: يصادف صح.
1: إيه؟ يقول لك
0: هذا،
1: أيوة، هذا اللي يضلل الناس ويذهب شيرتهم ويخليهم يقول: وها أفلان هذا والله عنده القدرة. للأسف الشديد رأوا هذا يتنافى مع العقيدة الإسلامية ويتنافى مع الإيمان.
0: المجلات هون تدير فيها،
1: إيه، تدير في الأبراج،
0: الأبراج،
1: برج الميزان وبرج الدلو وبرج العقرب وبرج الأسد،
0: أيوة،
1: وإلى آخره.
0: نعم.
1: هذا حرام، لا يجوز شرعا ولا عقلا أبدا. إذا كان رب العزة ينفي علم الغيب عن الجن، اللي احنا كثير من الناس يعتقدوا على أن الجن يعلمون الغيب،
0: صح،
1: ويمشوا لبعض الدجالين والمشعوذين والضالين، هؤلاء يقولوا لهم في كلام لا أصل له ولا صحة له أبدا. رب العزة بين لنا في سورة سبأ أن الجن اللي احنا مصيبتنا العظمى نحسابه انهم يعرفوا،
0: نعم،
1: الغيب بتاع المستقبل، هو حتى الحاضر في اشياء ما يعلموهاش. الجن الذين كانوا يعملون مع سليمان عليه الصلاة والسلام وهو نبي من انبياء الله، وقد سخر الله له الرياح والجن يعملون بأمره، فمات وهو واقف وماسك بيده العصا اللي هي تسمى المنسأة. ولما مات وهم يعملون ويشتغلون لحسابه الجن هذا، مات لم يعرفوا بموته، ما عرفوش إن مات وهو متوكي على العصا، لدرجة أنه طال عليه الزمن وهو ميت ولم يأكله الدود، لأن الأنبياء لا يأكلهم الدود ولا حشرات الأرض، ومع ذلك مات وقعد، لدرجة أن السوسة اللي هي تسمى دابة الأرض نخرت العصا من داخلها، وشوف أنت قداش تطلب هذا من الزمن، صح، لين العصا من داخل أصبحت زي النخالة
0: واهية يعني.
1: واهية. فانكسرت العصا، تحطمت وسقط سليمان. في هذيك اللحظة عرفوا الجن أن سليمان إيش؟ قد مات. يعني القرآن بيضرب لنا أوضح مثل للعقيدة الصحيحة، أن الجن ما يعلموش الغيب، مات سليمان وهم لا يعرفون إلا لما سقط وانكسرت العصا. يقول القرآن الكريم فلما خر، من هو؟ سليمان،
0: سيدنا سليمان،
1: أي فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبحان الله، القرآن بأوضح بيان وأجلى معنى وبكلمات فصيحة واضحة تمام الوضوح، يقول لو كانوا يعلمون الغيب، معنى شو معناها؟ نعم. ينفي عنهم علم إيش؟
0: علم الغيب،
1: ما يعرفوش،
0: ما غير شك.
1: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما قعدوش يشتغلوا
0: وهو ميت،
1: وهو ميت.
0: نعم.
1: فكيف احنا نجي لمجموعة من الكذبة، الكذابين، الدجالين، المشعوذين، ويقولون آه الجن قال انك انت بيجيك خطيب، الجن قال انك انت بيدروا لك كذا وكذا.
0: نعم.
1: فكيف احنا منين هالكلام هذا؟ ارجو الله ان يوفق هؤلاء جميعا الى معرفة الحق والى هداية القرآن وهداية المدرسة النبوية، مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون إيمانهم صادقا وصحيحا ويبتعدوا عن هذه الخرافات والخزعبلات.
0: بارك الله فيك أستاذ طيب. أيها الإخوة والأخوات، تحية مباركة طيبة نزفها لكم في ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السلام عليكم ورحمة الله. نواصل حديثنا اليوم إن شاء الله عن مفهوم جديد أريد أن أضعه بين أيديكم ونتحدث عنه إن شاء الله، مفهوم الجغرافيا المقدسة. أنا كنت أتكلم في الحلقات الماضية على أن هناك في ثقافتنا وتراثنا ومصطلحاتنا مصطلح الأمة، وقلت أنه هذا مصطلح جيني أساسي تأسيسي نمتلكه نحن حصرا يعني، وهذا المصطلح بالمناسبة انبثق عنه رؤية للعالم، ثم من بعد ذلك تسرب هذا المصطلح نفسه إلى الغرب. يعني الدولة القومية في الغرب، دولة الأمة في الغرب، في الحقيقة هي نتاج لتفكير نشأ في الشرق وليس في الغرب نفسه، لأن الغرب لم يكن لديه مفهوم الأمة. الغرب كان لديه مفاهيم من التجزئة والصراع كما قلت في الحلقات السابقة، ثم بعد ذلك أراد بعد حروب هائلة، خاصة الحروب الدينية يعني في أوروبا في القرن 16، أراد أن يؤسس لنظام، فوجد في تراثه في الجوار، يعني الجوار الإسلامي، الأندلس سابقا، ثم أيضا في أثناء فترة الحروب الصليبية عندما جاء الصليبيون، اكتشفوا أن شيئا ما، نظرية أخرى مختلفة موجودة في العالم اسمها الأمة. فمن هنا بدأ التفكير بدولة الأمة، الدولة القومية في الغرب هي ليست إنتاجاً طبيعياً للتراث الغربي، بل هي استفادة من التراثات الموجودة في خارج الغرب وعلى رأسها التراث الإسلامي يعني. لكن هم بنوا الدولة القومية، والدولة القومية هذه هي التي صنعت الأمة، لأن فرنسا لم تكن أمة واحدة، ألمانيا لم تكن أمة واحدة، إنما الدولة هي التي صنعت. بسمارك هو الذي صنع ألمانيا على سبيل المثال. فرنسا كانت مجموعة من الكيانات الممزقة، ثم الدولة وسعت وتوسعت ثم صهرت الأمة وصنعت الأمة. فالدولة في الغرب صنعت الأمة، إنما الأمة عندنا في المفهوم الإسلامي في الحقيقة هي التي وظفت الدولة لخدمتها، وهذا فرق كبير جدا. إذن لأن الدولة الأمة عندنا هي الأساس، والدولة هي منتج يعني وظيفي. لكنه في الغرب الدولة في الحقيقة مراكز السلطة يعني مراكز القوة هي التي صنعت الأمة، وصار لدينا إشي اسمه الأمة القومية أو النيشن ستيت في الغرب يعني. نأتي إلى منطقتنا في منطقة الشرق. طيب، كل حضارة لها مركز جيوسياسي استراتيجي يقوم على بناء هيبتها، قوتها، ثقافتها، ويؤتمن كذلك على روحها. ما هي المنطقة الجغرافية في عالمنا الإسلامي التي يمكن لنا أن نقول أنها مركز جيوسياسي استراتيجي حقيقي يستطيع فعلا أو استطاع ويستطيع مستقبلا أن يحافظ على ما نسميه بكيانية الأمة؟ أعتقد أنها الجغرافيا التي يسميها الجغرافيا المقدسة، هي الجغرافيا الممتدة من جزيرة العرب جنوبا، من الحجاز وصولا إلى الشام. هذه الجغرافيا، هذا المحور الذي يمتد من جنوب الجزيرة العربية وصولا إلى جبال زاغروس، إلى منطقة الشام يعني الشام الكبير، هذه الجغرافيا أولا لها خصوصية عندنا في الإسلام. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل من الأرض جميعا أرض مباركة وطيبة يعني. الرسول عليه السلام تكلم عن الأرض وقال أنه بإمكانك أن تصلي أينما تشاء لأن الأرض طاهرة، والبحر كذلك قال عنه أنه طهور ماؤه. فطهورية الأصل في الأرض أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طيبة، الأصل فيها أنها خلق من خلق الله يعني طيب وطاهر. لكن أعطي لهذا المجال الجغرافي الذي أتكلم عنه خصوصية بأن وصفت بأنها أرض مقدسة، ووصفت بأنها أرض مباركة، ووصف مركزها الأول بأنه حرم، ومركزها الثاني بأنه بورك حوله اللي هو المسجد الأقصى. فبين هذه وتلك هناك جغرافيا تدخل في صميم الاعتقاد الإسلامي. هذه الجغرافيا ليست كغيرها من الجغرافيا. لماذا؟ لأن الله تعالى قرر ذلك، هو صانع الجغرافيا. كما قلنا الجغرافيا في الأساس هي صنع الله في الأرض، والتاريخ هي تدفق الجغرافيا، تدخل الفعل الإنساني، تدفق الفعل الإنساني في الجغرافيا. طيب، الخالق الجغرافي يقول لنا أن هناك أرضا مقدسة وأرض مباركة، وبين قدسيتها وبركتها هناك ضرورة لكي يكون لديك انتماء، فلا تشد الرحال إلا إلى بقاع ثلاث. هذه الثلاث موجودة في هذا الفضاء، في هذا المجال الحيوي الممتد من جنوب جزيرة العرب إلى شمالها، إلى أقصى شمالها. وبالمناسبة لما نتكلم عن جزيرة العرب، الشام والعراق هي جزء من جزيرة العرب، وجزيرة العرب مش مجلس التعاون الخليجي بمفهومه اليوم، اليمن جزء من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب الطبيعية تمتد من مضيق عدن إلى جبال زاغروس، وبالتالي شمال الشام يعني. وبالتالي هذا كله فضاء واحد، هو فضاء جيوسياسي استراتيجي. بالمئة سنة الماضية تم تقسيمه إلى دول إشي ثاني، لكن الأساس أنه فضاء جيوسياسي استراتيجي متصل، وديمغرافي متصل، وقبلي متصل، وإثني متصل، ومتواصل ومتداخل ومتراحم. فأنت تتكلم عن فضاء واحد وليس فضاءات مختلفة. الفضاءات المختلفة جاءت بسبب الخطوط التي خطت على الخرائط يعني في القرن الماضي من الزمن. إذن هذه الجغرافيا إن كانت حية تقوم بأشياء كثيرة، ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى لهذه الجغرافيا أنها أولا هي المصدر الذي ينتج المعرفة. علماؤنا، فقهاؤنا، مذاهبنا، حركتنا كانت دائما تأتي من تلاقح وتفاعل بين نخب موجودة في هذه المنطقة تصدر وتطور الرؤى والتصورات. إذن هي مؤتمنة على معرفية الأمة، على عقل الأمة. هذا لا يعني أنه المناطق الجغرافية الأخرى في العالم الإسلامي لم تولد، بل ولدت أفكاراً ورؤاً وتصورات كثيرة جداً، وعلمائها مشهود لهم بالفضل في كل مكان وفي كل زمان. لكني أنا أقصد هنا أن المركزية المعرفية، التفاعل العقلاني الفلسفي الفكري الوجداني يتم في هذه المنطقة في الغالب، لأنه هذه موطن الرسالة وهذه موطن البركة، والفعل ما بين الرسالة وما بين البركة فيه قدر عالي جدا من الأصالة، وبالتالي أصالة المعرفة تنتج في هذه المنطقة. ثانيا أنها مركز روحي، إذن هي مركز معرفي لكن أيضا هي مركز روحي. لماذا؟ لأنه فيها المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وبالتالي فيها قدر عالي جدا من خصوصية جغرافية ليست موجودة لأي بقعة في الأرض. ثالثا أنها مركز جيوسياسي استراتيجي. لماذا؟ لأنها ذلك الخيط الفاصل ما بين قلب جغرافيا العالم الإسلامي اللي هي يعني جزيرة العرب وبالذات الحجاز والعالمية. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته عندما كان يفكر في العالم كان يفكر في الشام خارج جزيرة العرب. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث بعثات عسكرية، الأولى مؤتة والثانية تبوك والثالثة بعث أسامة بن زيد إلى البلقاء والداروم من أرض فلسطين. هذه البعثات الثلاث تمت إلى الشام. كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم دوما إلى الشام على أنها الخطوة القادمة بعد مكة، الخطوة القادمة للفتح بعد جزيرة العرب، وهي في الحقيقة البوابة نحو العالمية، لأنها عندما فتحت بقرار من أبي بكر رضي الله عنه وثم بعد ذلك بتنفيذ من جيوش الإسلام الأربعة وعمر رضي الله عنه الذي فتح بيت المقدس، مباشرة انطلقت الرسالة نحو العالمية من الشام. فانطلقت جيوش نحو مصر ثم شمال إفريقيا، انطلقت جيوش أخرى نحو أرمينيا، وهكذا توسع العالم الإسلامي منطلقا من بلاد الشام الكبير، يعني من الشام الكبرى. ولذلك لا غروة من أن تسمى بأنها أرض مباركة، لأن ما هي البركة؟ هي البركة هي تجدد العطاء، البركة هي التي تزيد في نتائج الفعل، وإن كان الفعل قليلا نتائج تكون أكبر من الأماكن الأخرى. فهذه الأرض مباركة، أي أن الفعل الاستراتيجي فيها سيؤدي إلى نتائج أكبر من كثير من أي مكان آخر في هذه المنطقة. هذا من مفهوم أخلاقي ديني إسلامي، لكن من مفهوم واقعي هذا الذي حدث؟ نحن أسسنا الدولة الأولى خارج المدينة المنورة في دمشق بالأساس، ثم بعد ذلك توسعت وانتقلت إلى بغداد يعني في العهد العباسي. لكن هذه المركزية كانت مركزية ضرورية لانفتاح العقل العربي على العالم ثقافيا وجدانيا معرفيا، وانفتاح أمة العرب الحاملة للرسالة، الحاملين الأوائل للرسالة لي مع الأمم الأخرى من خلال مفهوم جدا اسمه الفتح. أنت فكر بالفتح، الفتح والانفتاح، لأن الفتح ليس استعمار وليس احتلال، الفتح هو إزالة العوائق أمام الرسالة من أن تصل إلى الناس، وهم أحرار بعد ذلك إن حملوها أم لم يحملوها. لذلك بقيت شعوب الأمم المفتوحة في العراق وفي الشام وفي مصر وفي خراسان وفي غيرها من بلاد فارس، يعني بقيت على دينها مسيحية أو مجوسية أكثر من قرن أو قرنين من الزمان. لم يجبرها أحد على الإسلام لأن هناك نص يقول لا إكراه في الدين. إذن عندما فتحنا هذه الأرض لم نفتحها لكي نحول أهلها إلى الإسلام، فتحناها لكي نزيل العوائق أمامهم من أن يسلموا أو أن يعتنقوا ما يشاءون. لذلك لما جينا للشام كانوا مسيحيين أرثوذكس، بقوا على مسيحيتهم لكنهم تحرروا من الدولة البيزنطية الرومانية التي كانت تفرض عليهم شكلا ما من أشكال التدين، وتجبرهم عليه، وتعتبر أن الذي يخالف أصل الكنيسة الملكانية الغربية الشرقية الموجودة في القسطنطينية كان يعتبر أنه من الهراطقة وربما يقتل أو يحرق أو ينفى من الأرض. فأزيلت العوائق أمام حرية التدين ولم تفرض على الناس، وبالتالي هذا فرق مهم جدا بين الفتح وما بين الاستعمار أو الاحتلال. الاحتلال أنت تأتي لكي تسيطر على المال وتسيطر على السلطة في الأرض المفتوحة. كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الأوائل لم يكن سيطرة على المال والسلطة، إنما كان إزالة للعوائق أمام الأمم والشعوب من أن تحكم نفسها بنفسها، من أن تدير ثرواتها بنفسها، من أن تقوم باعتقادات أو باعتناق الاعتقادات التي تريدها بنفسها من دون وصاية من أحد. هذا فتح، هذا المسمى بالفتح. وكلمة الفتح كما ترى هي عكس كلمة الانغلاق. فلذلك عندما سمى الله تعالى الفتح فتحا في سورة الفتح هو هذا المقصود منه، أنك تزيل المنغلق من الأمر، المنغلق من شؤون السياسة، المنغلق من شؤون الاقتصاد. تفتح الطرق التجارية بين الناس، تفتح التواصل، تصل إلى الوصل بدل القطيعة، والانغلاق يؤدي إلى القطيعة. لذلك تاريخنا كان تاريخ فتح، واقعنا واقع انغلاق، واقع قطيعة في 100 سنة الماضية يعني. ومن هنا الجغرافيا التي أتكلم عنها هي العمود الفقري لأي مشروع جيوسياسي استراتيجي قادم. لماذا؟ لأنه هذه يجب أن تبقى مركزاً من أجل أن نؤسس لأنفسنا المركز الجيوسياسي الاستراتيجي بمرجعيته المعرفية، مرجعيته الروحية، ومرجعيته كذلك إيش؟ السياسية والعسكرية. عندما خسرنا فلسطين نحن خسرنا رأس هذا المحور، وتشقق هذا المحور تشقق كبير جدا، وتسرب هذا التشقق ليس فقط إلى عوالم السياسة والأمن القومي العربي المفكك حاليا يعني، ولكن تسرب أيضا إلى عوالم المعرفة، بل تسرب إلى عوالم الروح، وأصابنا بهزيمة حقيقية فيها إهانة ولكن فيها تفكك معرفي. فبدأنا نضرب ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن طريق هدى، عن طريق رشاد، فأصبح الواحد منا ليبراليا، أصبح اشتراكيا، أصبح قوميا، أصبح إسلاميا، أصبح أي، كل يريد أن يصل إلى طريق نجاة، إلى حبل النجاة. فسلكنا كل الشعب وكل الطرق التي يمكن لنا أن تخيلنا يعني أنها تصلنا إلى ذلك، لكن ذلك أدى حقيقة إلى حالة من الوهن والضعف. صحيح أنه أثر الجدل والحوار في العالم العربي، لكن للأسف الشديد منع التطور التلقائي لنظرية معرفية تنبع من أرضنا كما كان الحال دوما. نحن لدينا نظريات معرفية نبعت من أرضنا ووصلت إلى كل أنحاء العالم. نحن الذين من أرضنا نبعت مفاهيم الفقه التي تحولت إلى قوانين ونظم في عالم الغرب على سبيل المثال. نحن الذين نبع من أرضنا مفهوم الأمة تحول إلى الدولة القومية أيضا. نحن الذين نبع من أرضنا مفهوم النظر والفكر التجريبي العلمي وأدى إلى ثورة علمية في العالم الغربي. نحن الذين نبع من أرضنا الفقهاء والعلماء والمؤرخون والفلاسفة والمفكرون الذين أثروا الخيارات الإنسانية في كل أنحاء العالم. إذن التطور الطبيعي للفكر يجب أن يكون تطور طبيعي ينتج من أرض الفكر نفسه ومن أرض الحضارة نفسها، وينبغي أن ينسجم مع روح الأمة ومع ذاكرتها الجمعية والتاريخية ومع انتمائها لعمقها الإنساني الذي كان عبر الأزمنة مولداً لهذا الحراك ولهذا الفكر. لكن الاستيراد أو محاولة التوليف أو محاولة الترقيع هذه عادة لا تأتي بثمار فاعلة، تأتي بحلول جزئية، تأتي بمحاولة انسجام مع واقع أنت مغلوب فيه على أمرك، لكنها لا تؤدي إلى نظرية أصيلة في الفكر ولا في الاستراتيجية، بل تؤدي إلى محاولة تعايش مع واقع تعتقد فيه أنك لست قائداً، لست زعيما، لست قادرا، فتأخذ من الآخرين وتعدل وتجدد وتحرف قليلا قليلا حتى تستطيع أن تتوائم أخلاقيا أو نفسيا أو سياسيا مع هذا المستورد. لكن هذا مش اللي بنحكي عنه. هذا ليس الامتداد الطبيعي للفلسفة الإسلامية، ولا الامتداد الطبيعي حتى للتاريخ الإسلامي، ولا لروح الأمة التي نتكلم عنها. من هنا عندما نتكلم عن نظرية جيوسياسية استراتيجية المستقبل، أريد أن أقول لكم أني أعتقد، وهذا رأي ممكن نحاور نتناقش فيه، ممكن يأتي آخر برأي آخر، أن هناك عمود فقري جيوسياسي استراتيجي ذو مرجعيات ثلاث: معرفية وروحية واستراتيجية سياسية، ممتد من جنوب جزيرة العربي إلى أقصى شمالها، وهذا بجناحيه، الجناح العراقي والجناح المصري، هو الذي شكل عبر القرون حالة التدافع التي أوصلتنا إلى أن نكون مركزا جيوسياسيا استراتيجيا حضاريا لمئات السنين. هذه مسألة مهمة، لأنه إحنا الآن حددنا جغرافيا وأنا أسميها الشرق، هذه المنطقة هي الشرق، عندنا عمود فقري، عندنا جناحان، جناح يمتد في آسيا باتجاه وصولا إلى المحيط الهندي عمان، جناح يمتد في إفريقيا وصولا إلى المغرب، أقصى المغرب يعني في المحيط الأطلسي، ثم عندك هذا العمود الفقري الممتد من عدن إلى جبال طورس، أو إن شئت إلى البحر الأسود إن أضفت تركيا إليها، فهذا هو الفضاء المشرقي، هذا هو المجال الذي أريدنا أن نتحدث عنه ونحاول أن نفكر في كيفية بناء منظومة تستطيع أن تستأنف حركة التاريخ في هذه الجغرافيا. فهي جغرافيا مقدسة، وهي جغرافيا مباركة نصاً، ولكنها في نفس الوقت في الحقيقة وعلى أرض الواقع هكذا كانت وهكذا فعلت عندما كانت هذه الأمة تتقدم نحو الأمام. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، مفهوم الأمة عادة يعني يتشكل في الغرب عبر دولة، كما كنا هناك الدولة الفرنسية، الدولة الألمانية والدول الأخرى الكثيرة الموجودة في الغرب، كل دولة تسمى نيشن ستيت، دولة أمة. طيب، هذه الدول المسمى دولة الأمة اكتشفت مع الزمن أن حالة التواصل تؤدي إلى ثمار طيبة، وحالة القطيعة تؤدي إلى ضعف وإلى عجز. فلما كانت ألمانيا مقسمة إلى أكثر من 30 دولة أو إلى 30 إمارة كانت ضعيفة، لما توحدت أصبحت قوية جدا جدا، لدرجة أنه عملت حربين، حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية. فرنسا لما كانت مجزأة كانت ضعيفة، لما توحدت أصبحت دولة استعمارية استطاعت أن تهيمن على جزء كبير من إفريقيا وتقوم بما لم يقم به أحد غيرها من من من من من احتكار للسلطة والمال. إيطاليا كانت مجموعة من الكيانات الصغيرة، مدن صغيرة، كل مدينة تعتبر حالها دولة قائمة بذاتها، لكن في القرن، نهاية القرن التاسع عشر، توحدت، عملت دولة، أصبحت لها حضور وأصبح لها قيمة. إذن المعادلة التي حكمت العقل الغربي عبر التجربة هي أن التوحد يؤدي إلى القوة، نقطة مهمة جدا، مع العلم أن التراث الغربي كله قائم على القطيعة بالمناسبة، يعني الحروب. أوروبا أكثر قارة في العالم ممزقة إثنيا، لغويا، مذهبيا، ومكتظة بكيانات سياسية بالمناسبة. أكثر قارة جغرافية في العالم مكتظة بكيانات سياسية هي أوروبا، لكن مع هذا، مع التجربة ومع الحروب، مع المعاناة، خاصة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، اكتشفوا أن التوحد والتجمع يعني القوة، رغم الخصومات القومية ورغم التراثات المتصادمة في أوروبا. إذن وصلوا إلى هذه القناعة، لكن لما صدروها عندنا صدروها العكس، قالوا أن أفضل لكم أن تتفرقوا. ليش يا جماعة؟ قالوا والله أحسن، بدل ما يكون عندنا كيان واسع يكون عندنا كيانات صغيرة. فالحلم الذي خطه الإصلاحيون العرب في 1914 لما اجتمعوا في دمشق وعملوا وثيقة دمشق اللي حاولوا من خلالها أن يصفوا المملكة العربية الجديدة التي سوف يعطيها البريطانيون للعرب وفاء إذا هم وقفوا ضد الدولة العثمانية، كانوا يصفون كيانا ممتدا على جزيرة العرب الطبيعية من اليمن إلى أقصى بلاد الشام، كل جزيرة العرب كانت المملكة العربية بالفهم الإصلاحي الأول. لكن أجل الغربيين قالوا أبدا هذا الكلام ما بنفع، خلينا نقسمكم، بدنا نعمل إشي اسمه أربعة أجزاء في سوريا. استطاعوا يعملوا منها اثنين، يعني كان عندنا مفروض دولة علوية ودورة جبل لبنان الكبير وهكذا، يعني منطقة قسموها لكن لم يستطيعوا الفرنسيين، فأصبح عندنا ثلاث دول، دولة كانت حلب طبعا ودمشق وجبل لبنان، لبنان أصبحت دولة قائمة بذاتها، وسوريا أصبحت دولة، العراق أصبحت دولة، والأردن وفلسطين طبعا بقيت تحت الاستعمار البريطاني، وقسم بقية العالم العربي في منطقة الجزيرة، يعني عندنا دول خليج ثم عندنا اليمن وما إلى ذلك. هل النظرية التي صلحت للغرب في أن التوحد يعني القوة لم تكن صالحة لنا؟ لا طبعا تكون صالحة لنا، لأنه إحنا أصلا كنا متوحدين فتم تقطيعنا، هم كانوا متفرقين تم توحيدهم، أي نقطة جوهرية. إذن النظرية هذه نظرية استعمارية، والقصد منها إبقاء المركزية الغربية فاعلة في أرضنا، لأن أرضنا كما تعرفون وكما كنا الآن هي أرض حقيقة انتقال، انتقال بين القارات جميعا، هي أرض انتقال حضاري، أرض انتقال جغرافي، أرض انتقال جيوسياسي واستراتيجي. هذه الأرض التي تنتقل منها الجيوش من آسيا إلى إفريقيا والعكس، هذه الأرض التي انتقل منها الإنسان من جنوب من من من إفريقيا نحو الشمال حتى من أيام من آلاف السنين، هذه أرض التقاء حضاري وهذه أرض انتقال جيوسياسي واستراتيجي. حتى تبقى كذلك من دون أن تصبح مركزا جيوسياسيا فاعلا في العالم يحتم على العالم، لأنه لو أصبحت هذه المنطقة مركزا جيوسياسيا فاعلا سيكون لها مكانة هائلة بين الأمم، لذلك تقطيعها مفيد جدا لمن أراد أن يتسيد، لأنه المتسيد دوما لا يريد أحدا غيره أن يتسيد أو أن يقترب من التسيد، فلذلك يقوم هو بإضعافه. فالذي حدث أنهم صدروا لنا نظرية القطيعة، صدروا لنا نظرية التجزئة، وقالوا أن هذا أفضل لكم يا أخي، مشان الأقليات تعيش مرتاحة، مشان شعوبكم تنبسط، يكون كل ما زادت الدول بكون خير وبركة والحمد لله أحسن لكم، فمشينا على هذا الأساس. أما هم فاعتنقوا التوحد، فأسسوا الدولة القومية، ثم بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية التي قتل بينها وبين

هو التقاء بين دول قاتل بعضها بعضا حتى الموت، حتى الإبادة، لكن وجدوا بعد سنوات قليلة أنه من المصلحة أن يلتقي الناس جميعا في فضاء أوسع، ولذلك أسس ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، واجتمعت هذه الدول القومية جميعا في اتحاد أوروبي فيه فضاء اقتصادي واحد، فيه فضاء حركة واحد، يعني الإنسان يسافر أينما شاء بدون حدود. هذه مسألة مهمة جدا. إذن لو فكرت في النموذج الأوروبي الذي صنعته أوروبا لنفسها، هو نموذج شبيه جدا بنموذج الأمة الذي كان موجود عندنا في السابق، أن الإنسان حر في حركاته، لا يحده حد، والتجارة منفتحة بين الدول، والاقتصاد ذو مركزية واحدة. فهنا الدولة بقيت، الإمارات بقيت، السلاطين كانوا موجودين عندنا، كان سلاطين وأمراء في كل مكان، لكن الأمة كانت فوق الدولة. الاتحاد الأوروبي اليوم هو فوق الدولة القطرية، وإن كانت الدولة هي الفاعل فيه، ولكنه بالأساس مكن الإنسان الغربي من أن ينتمي انتماء جديدا إلى أوروبا التي يستطيع أن يسافر ويعمل ويتحرك فيها بما يشاء. سيستمر لا يستمر لا أعرف، لأن كل شيء الآن يهتز ويتحرك في الأيام التي نحن فيها، لكني أقول أن هذا النموذج نموذج حسن، ونموذج يدل على أن الوحدة أو التوحد أو التكامل أو التواصل يؤدي إلى القوة. أما النموذج الذي صدر إلينا بعد 100 عام، يمكننا الآن بكل راحة أن نقول أن القطيعة والتجزئة والفصام والانفصال يؤدي إلى الضعف وإلى الإهانة وإلى العجز. أمامك نموذجين، نموذج كان فيه تجزئة أصبح فيه قوة بسبب الوحدة، ونموذج كان فيه قوة أصبح فيه ضعف بسبب التجزئة. إذن أي نموذج تختار؟ أن نستمر في نموذج التجزئة وتقديس الوهم المقدس الذي سن لنا من قبل الغرب ورسمت حدودنا فيه بعد الغداء كما قال تشرشل، أم أننا ننظر حتى إلى الغرب يا أخي اللي فعله، أو إلى غير الغرب، إلى إفريقيا التي بدأت الآن تفكر في نظم تكاملية اقتصادية في كل مكان، إلى أمريكا اللاتينية، إلى منظومة آسيان. فإذن الوعي العالمي تطور إلى أنه لا بد من الالتقاء والتكامل والتواصل من أجل الوصول إلى حالة من الرخاء الاقتصادي وحالة من الاستقرار السياسي. هل هذه القاعدة لا تنطبق على منطقتنا التي آمنت عبر 1300 عام بهذا إيمانا طبيعيا حتى لم يكن مكان جدل؟ لما انهارت الخلافة يوم من الأيام في الدولة العثمانية أصبحوا الناس مش عارفين شو يعملوا، فكانت هناك محاولة استعادة الخلافة. مفهوم هذا، مفهوم مركزية الإجماع السياسي، كان مفهوم تلقائي طبيعي لا ينظر إلى خلافه، لكن مع الزمن أصبح مفهوما بعيدا. أنا هنا لا أقول علينا أن نستعيد الخلافة كما كانت، لكن نستعيد روح الاجتماع، روح الالتقاء، روح التوحد. يمكن أن تعبر عنه بمفهوم التكامل، يمكن أن تعبر عنه بمفهوم التواصل الذي عبر عنه الغربيون اقتصاديا، التكامل الاقتصادي والتواصل الإنساني الديمغرافي. جيد، ممتاز، على الأقل أنت حققت خطوة إلى الأمام، وهذا أفضل من القطيعة وأفضل من التجزئة وأفضل من الحدود الملتهبة نارا وعنفا وقسوة، وأفضل من التجزئة الموجودة حاليا في دولنا والحروب الأهلية الموجودة فيها. كويس جدا. إذن لو حققت بعضا مما كانت عليه الأمة سابقا، بكون أنا أنجزت إنجاز كبير. إذن نظريتنا يجب أن تأخذ بالاعتبار التدرج في التوصل إلى استعادة الوصل بعد القطيعة، وليس في الاستمرار على خطوط التجزئة. وهذا لا يعني هدم الدولة العربية أو الدولة المشرقية، ولكن يعني أن نجعل من حدودها نقاط وصل لا نقاط فصل، أن نجعل من اقتصادها أكثر تكاملا، من إنسانها أكثر حرية على الحركة، من نظمها أكثر وفاء لتراثها وحضاراتها القائمة على الفتح، على الانفتاح، على الوعي، على الاتصال المعرفي، على الجدل والحوار الفلسفي والفكري، وبناء المنظومات النابعة من الأرض، من أرض الحضارة هذه، أرض الأديان وأرض الشعوب، هذه الأرض التي علمت الإنسان الكتابة، والتي علمت الإنسان القوانين، والتي علمت الإنسان تنظيم الجيوش، والتي علمت الإنسان كيف يخطط للمستقبل، والتي بنت أقدم المباني والمعابد، والتي انطلقت

0: في الديانة الثلاثية، هذا التراث الإبراهيمي، التراث الإبراهيمي الممتد من مكة إلى إلى إلى إلى, إلى بيت المقدس، إبراهيمي خالص، لم يأتي عليه زمن إلا وفيه أصالة الانتماء إلى أديان سماوية ثلاث. إذن خزان معرفة، خزان روح، ومركز جيوسياسي استراتيجي. هذه هي الأرض المقدسة، هذه هي الجغرافيا المقدسة التي نأخذها بالاعتبار عندما نفكر في منظومة جيوسياسية مستقبلية، ونفكر في أن تكاملها واتصالها ورفع الحدود والحواجز أمام الإنسان لكي يتدفق مرة ثانية بوعيه وفكره عبر الحدود، هذا الذي سيعطيها قوة ومتانة وصلابة وثقة، وهذا الذي سوف يحولها تدريجيا إلى مركز حقيقي يجلس على طاولة الأمم ويقول نحن نعبر عن مصالحنا، ونحن نعبر عن تدفق تاريخي حقيقي طبيعي، العالم كله مدين له بإنجازات عظيمة حكمت العالم وأوصلته إلى ما هو عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في عظماء أو عظماء في بلاد الإسلام. ويقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وما أعظم ذكر الصالحين وما أعظم تأثيره في النفوس، فإنه يرتقي بها إلى مراقي لم تكن تعرفها من أنفسها، ويحببها إلى فعل الخير، ويحمسها ويفعل في النفوس الأفاعيل. وذاك أن الله تعالى نصبهم في كل زمان ومكان منارات للخير والهدى، يسترشد بهديهم الناس، وينظرون إلى سمتهم وأدبهم وهديهم والتزامهم الشريعة، فيقوى بذلك إيمانهم، ويعظم عطاؤهم، ويحسن اتباعهم. والإسلام العظيم دين جليل، ليس من زمان ولا مكان إلا وقد أنتج هذا الدين العظيم قدوات عظيمة جليلة كان لها أعظم الأثر في دنيا الناس. واليوم حديثنا عن واحد من أولئك العظماء، بل ورأس من رؤوسهم وعلم من أعلامهم، وهو الذي إن أحبه الناس أحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كرهه بعض الناس فنتهمه، لأن من أحب أحمد بن محمد بن حنبل فهو دليل على حبه السنة، ومن أبغض أحمد ابن حنبل فهو دليل على بغضه السنة، كما كان يقول أكابر السلف وعلماؤهم. ليس هذا كلامي، بل كلام أكابر علماء السلف وعظماء السلف، فرحم الله تعالى الجميع. أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني المروروذي، هكذا نسبته إلى مرو، وكان قد ارتحل إليها أجداده وسكنوها، ثم انتقلوا بعد ذلك من مرو، انتقل واحد من آبائه إلى بغداد ولعله أبوه، وولد الإمام في بغداد سنة 64، فهو بغدادي المولد والنشأة والممات، فعليه رحمة الله تعالى. وقد توفي سنة 41، فيكون بذلك قد عاش 77 سنة قريبا من 80. هذا العمر المبارك، هذا العمر الممدود الذي بارك الله تعالى فيه، كان قد أنتج أعظم العطاءات في ذلك الزمان بل على مر الزمان. هذا الإمام الكبير هو أحد الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب، وهم أربعة سبق أن ذكرت منهم: أبا حنيفة رحمه الله تعالى، ومالكا والشافعي، وهؤلاء الثلاثة يتممون برابع وهو الإمام موضوع حديثنا اليوم، أحمد ابن محمد ابن حنبل، وهو خاتمة الأئمة المتبوعين الذين بقيت مذاهبهم. هؤلاء كان لهم مذاهب وكان لهم تلاميذ نشروا علمهم، منهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون كأبي حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي، ومنهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون وتلاميذ تلاميذه كمالك، فنشر علمه ابن القاسم تلميذه وتلاميذ ابن القاسم، ومنهم من نشر علمه تلاميذ تلاميذه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد عني تلاميذ تلاميذه بنشر علمه. ولقائل أن يقول: ألم يكن غير هؤلاء من الأئمة، ألم يكن متبوعا غيرهم؟ نعم، نقول كان هنالك من الأئمة المتبوعين غير هؤلاء الأربعة، لكنه قد اندثرت مذاهبهم لأمر يريده الله، فقد كان الأوزاعي رحمه الله تعالى وكان في بيروت كان له مذهب متبوع قرونا بعد وفاته، سبحان الله العظيم، ثم اندثر بعد ذلك مذهبه من حيث انتشاره الشعبي وأن يكون له تلاميذ ينشرونه. أما آراءه الفقهية فقد بقيت في الكتب يسترشد بها، وإنما حديثي عن انتشار المذهب. وكان هنالك ابن جرير الطبري، وقد بقي مذهبه متبوعا إلى بدايات القرن الخامس، وكان هنالك أبو ثور، وكان هنالك مجموعة من الأئمة بقيت مذاهبهم متبوعة، لكن اندثرت كل تلك المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة لأمر يريده الله تعالى. وانتشر مذهب الإمام الشافعي أو الإمام مذهب الإمام أبي حنيفة انتشر فغرب وشرق في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ويكفي أن شطر المسلمين اليوم تقريبا يتبع مذهب أبي حنيفة. والشافعي انتشر مذهبه في مصر والشام والحجاز وفي بقاع أخرى من العالم الإسلامي، ومالك مذهبه انتشر في المغرب العربي والأندلس يوم كانت الأندلس، وانتشر أيضا في السودان المسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى انتشر مذهبه، لكن لم يكن انتشاره كانتشار باقي المذاهب. هذه الأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رحمة الله تعالى، آخرهم وفاة طبعا هو الإمام أحمد، وكان تلميذا للشافعي، كما أن الشافعية رحمه الله تعالى تتلمذ لمالك وتتلمذ لأبي حنيفة، ومالك كان قد لقي أبا حنيفة في الموسم. هؤلاء الأئمة الأربعة لم يفرض واحد منهم على الناس مذهبه، ولم يقل لأحد منهم اتبعوني، لكن انتشرت مذاهبهم، انتشرت أقاويلهم، انتشرت فتاواهم، انتشرت مسائلهم، تلقفها الأتباع ودرسوها دراسة جيدة ودراسة وافية، ثم بعد ذلك انتشرت بواسطة أتباع الأتباع وسار لها رواج وانتشار وألفت فيها كتب. فالشافعي لم يؤلف كتبا في مذهبه، إنما ألفها تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، جمعوا أقاويله ورتبوها وهذبوها. وكان من أعظم الناس منة على الشافعي البيهقي في انتشار مذهبه. وكذلك مالك رحمه الله تعالى ألف الموطأ وهو السبب الرئيس في انتشار مذهبه، لكن لم يكن له كتاب فقهي بمعنى الفقهي المتبادر إلى الأذهان. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد كان لتلاميذه قسب السبق في نشر مذهبه، وكذلك الإمام أحمد كان لتلاميذ تلاميذه أيضا فضل عظيم في نشر مذهبه، فرحمة الله تعالى على الجميع. وكان كل إمام يجل الآخر ويعظمه ويرى أنه أهل لحمل السنة ونشر الدين، كان كذلك الشافعي. أيقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة؟ وكان أيضا الشافعي يعظم مالكا، وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي جدا، بل لم يكن الإمام رحمه الله تعالى يعظم واحدا من الناس كتعظيمه الشافعي واحترامه له. فقد كان يقول لابنه عبد الله عندما كثر دعاؤه للشافعي، يقول: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض وهل ترى لهما من خلف. هذا يقول الإمام أحمد مع دقته الشديدة في التزكية ومع تضييق تلك الدائرة، يقول عن الإمام أحمد هذا، عن الشافعي هذا. ويقول أيضا الإمام أحمد، يقول: إني لأدعو للشافعي في صلاتي منذ 40 سنة، رب اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي، من 40 سنة. وجاءه الشافعي يعود وهو مريض، فلما رآه الإمام أحمد قفز وبرك على ركبتيه وأجلس الشافعي مكانه. ولما قام الشافعي ليركب قرب إليه البغلة وأخذ بزمامها ومشى معه، وهذا كله يدل على أدب الشديد. فقد كان إمام أحمد عظيم الأدب مع العظماء ومع المشايخ ومع أكابر السلف. فوصل الخبر ليحيى بن معين فاستعظم ذلك جدا، وكان أسن من أحمد، فاستعظم ذلك جدا وقال: تمشي بجوار البغلة إلى متى هذا يا أبا عبد الله؟ قال: دع عنك هذا، فإن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وقال له في قول آخر: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فامشي في جانب البغلة الآخر. هكذا كان احترام الإمام للشافعي، وهو إمام كبير، وأيضا يدل على نفسية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغفر للجميع ورضي عنهم وأعلى منازلهم. ومن الطريف أن الشافعي كان يتزي بزي الأعراب ويلبس لباسهم وينطق نطقهم، لأنه كما قلت لكم تربى قبل ذلك، تربى في هذيل وأخذ لغتها، وكانت هذيل فيها البداوة غالبة، فكان من يرى الشافعي يظن أنه من الأعراب. فجاء إليه أحد أصحابه، وجد جالسا مع الشافعي، وترك سفيان بن عيينة، فقال: عجبا لك يا أحمد، تترك ابن عيينة، وكان ابن عيينة في زمانه له شهرة عظيمة، وتجلس مع هذا الأعرابي. قال: إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى أن لا تجده أبدا. هذا يعني ذكر أحمد وتعظيمه للشافعي، وهذا إنما سقته عمدا ليبين لكم كيف كانوا يحترمون بعضهم بعضا، وكيف كان يجل بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا. وللأسف الشديد أنه بعد ذلك لم يقم ذلك الاحترام في نفوس أتباعهم. يعني كان هنالك مشكلات بين الأتباع وأتباع الأتباع وأتباع أتباع الأتباع، واشتدت تلك المشكلات في العصور المتوسطة في القرن السادس والسابع والثامن الهجري، فكانت هنالك حملات ومشكلات بين أتباع المذاهب. بينما لو تزموا أدب أئمتهم مع بعضهم البعض لوقوا شرا كثيرا، ولم يكن يوما اختلاف المذاهب مدعاة إلى التفرق، ولا مدعاة إلى التشرذم، ولا مدعاة إلى الخلاف، إنما كان رحمة وكان نظرا من الأئمة. هذا ينظر إليه من جهة، وهذا ينظر إليه من جهة، وهذا ينظر إليه من جهة. لذلك إمام أحمد على عظيم فقهه وأدبه وعلمه قال: ما عبر الجسر أحد إلى خراسان أعظم من إسحاق بن راهوي. قالوا: يا إمام، إنه يخالفك في مسائل. قال: وإن كان فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. يعني هذا يحترم إسحاق بن راهوي، ويقول: ما عبر أحد الجسر إلى خراسان، جسر الفرات يعني، أعظم من إسحاق بن راهوي، ويثني عليه ويمدحه. وهكذا، والشافعي يمسك بيد يونس ابن عبد الأعلى الصدفي بعدما اختلفا في مسائل، وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ الله أكبر، اسمعوا إلى الفقه. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ هذا الفقه الذي نريده اليوم، وأعداء الإسلام بنا متربصون وإلينا ناظرون ويحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم ويقذفون بشبهاتهم وشهواتهم وضلالاتهم وتشكيكاتهم إلى الفتية الناشئين وإلى الكبار والصغار ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. وهي معركة ضخمة مع أعداء الإسلام، فينبغي أن نكون عاقلين نفهم هذا الأمر ونجتمع اجتماعا سائغا على القدر السائغ كما يقولون على الحد الأدنى، إن لم نستطع أكثر من ذلك ونرتب صفوفنا ونجتمع إزاء أولئك الأعداء الذين ما تركوا وسيلة للتشكيك في ديننا وقذف الشبهات إلا واهتبلوها واستعملوها. فالعاقل يفهم هذا ويؤاخي إخوانه أهل السنة والجماعة الذين على الأقل معه في دائرة أهل السنة. نحن نتحدث عن الخلاف بين أهل السنة، فليكن الواحد منا متحملا لأخيه قادرا على إبقاء المودة بينه وبينه وإن خالفه في مسائل أصولية أو فروعية. هذا الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه ابتدأ يطلب العلم وعمره 15 عاما، يعني في السنة التي توفي فيها مالك. واحفظوا هذا دائما، اربطوا بين الأحداث بعضها ببعض تعينكم على حفظ الوقائع وحفظ الوفيات وحفظ الأزمنة. يعني متى ابتدأ ابن حنبل طلب العلم وعمره 15 عاما؟ فإذا ولد سنة 64 ومئة فيكون قد طلب العلم سنة 79 ومئة، يعني في السنة التي توفي فيها مالك رحمه الله تعالى. واشتغل بحفظ القرآن وطلب الحديث وارتحل في طلبه إلى أقطار بعيدة، أقطار بعيدة بمقاييس ذلك الزمان، بل أقطار شاسعة. فذهب إلى خراسان وإلى اليمن وإلى المغرب وجال في البلاد العربية الإسلامية من أجل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طرائف طلبه أنه خرج هو ويحيى بن معين وكلاهما إمام كبير، خرج إلى اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق في صنعاء. واليمن من بغداد لك أن تتخيل المشاق الكبيرة، مسيرة شهرين. فوصل إلى مكة بعد قرابة شهر، فمن عجائب الأقدار أنهما وجدا عبد الرزاق يطوف حول الكعبة. فسر يحيى بن معين بذلك أيما سرور، وكلم عبد الرزاق وعقد معه موعدا في الغد من أجل أن يحدثهما. فقال له أحمد: لما عقدت الموعد؟ قال: إن الله تعالى قد كفاك مؤونة الذهاب شهرا إلى صنعاء والرجوع شهرا آخر، وكفاك مؤونة النفقة، فهذا عبد الرزاق ها هنا. قال: إني قد نويت عند خروجي من بغداد أن أسمع عليه في صنعاء، ولا أغير نيتي ولن أسمع منه إلا في صنعاء. سبحان الله العظيم. فانتقل من مكة إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق، والمسافة شاسعة صعبة، وتعلمون الجبال وشكاستها وعورتها في الطريق من مكة إلى صنعاء. مع ذلك تحمل، حتى أنه عندما رجع إلى بغداد رجع متشقق الأقدام متورمها في غاية التعب، رحلة صعبة جدا. وقال: أظن أن هذه آخر رحلاتي. فما لبث قليلا إلا وذهب إلى حمص من بغداد ليأخذ على مشايخ حمص. هكذا الإنسان لا يستطيع أن يبقى في مكان ولا يظل وهو يظن أن هنالك مسائل قد تفوت عليه في مكان آخر. وهكذا كان الإمام رحمة الله تعالى عليه، وكان قد حج 5 مرات، 3 منها راجلا على رجليه واثنتان راكبا، فرحمه الله تعالى. كما قلت لكم، ورزق طول العمر كما رزق مالك وكما رزق أبو حنيفة أيضا طول العمر، لكن من مات منهم في وهو كهل كان الشافعي رحمه الله تعالى، توفي عن 54 سنة. وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد كل منهم كان قد جاز 70، فرحمة الله تعالى عليهم. طلب العلم وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبه بأدب عجيب. يعني كان عندهم أدب في طلب العلم وطلب الحديث نفتقده اليوم، لأن القضية إخوة ليست فتح كتاب وقراءة المسائل، هي القضية نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. رب إنسان يفتح الكتب ويقرأ سنوات طويلات فلا يستفيد، أو لا يستطيع أن يترجم تلك القراءة الطويلة إلى علم نافع للآخرين. رب إنسان يفتح عليه في زمن قصير ويستطيع أن يفيد نفسه ويفيد الآخرين. فالعلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. ومن أعظم وسائل تحصيل العلم الأدب في تحصيله. أن ترى نفسك لا شيء في بداية طلب العلم، بل حتى في نهاياته كانوا يرون أنفسهم لا شيء، وكانوا يعذلون يلومون يعني من يعظمهم ويرفعهم ويرفع أقدارهم عنهم يستحقون. وكان إمام أحمد إذا جاءه رجل يثني عليه، وكانوا كثيرا ما يأتون من خراسان ومن أطراف العالم العربي والإسلامي يثنون على أحمد ثناء عجيبا، وعندما كان يثنى عليه أمامه يقول: أي شيء أنا، من أنا، ويزجر الذي يثني عليه زجرا بليغا. إذن مع ذلك كانوا يرون أنفسهم لا شيء، ويرون أقدارهم يعني أنهم لم يقدموا شيئا. بينما تجد طالب العلم اليوم إذا درس سنة أو سنتين أو ثلاثا يرى نفسه شيئا عظيما. هذا الغرور يقسم ظهر طالب العلم لأنه لم يتأدب، لم يحصل على الأدب قبل العلم. وأنا قلت لكم في المرة الماضية في حلقة الإمام مالك أن أمه كانت تعممه وتقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم، وهو ما زال غلاما صغيرا. اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم. فالأدب لا شك أنه مطلوب. يقول أحد المشايخ: رأيت يحيى بن سعيد القطان وقد صلى العصر ثم أسند ظهره على منارة المسجد وحوله وقوفا الشاذكوني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل واقفون، لا يقول لهم اجلسوا ولهم يجلسون إلى أن أذن المؤذن لصلاة المغرب. هم واقفون حوله وهو جالس ساند ظهره، أسند ظهره إلى منارة المسجد هكذا. فلماذا هذا؟ لاحترامهم العلماء وتقديرهم إياهم، وأنهم لا يستطيعون إن لم يقول لهم اجلسوا أن يجلسوا في حضرة العلماء. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم أدبا بليغا جما. ومشهور أدب الإمام أحمد وأدب مالك وأدب أبي حنيفة وأدب الشافعي، كلها مشهور متواتر عنهم معلوم معروف. وكان رحمه الله تعالى يؤثر الآثار النبوية وينزلها المنزل اللائق بها، فقد كان عنده ثلاث شعرات من النبي، من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى حال موته أن توضع شعرتان في عينيه، شعرة في كل عين وشعرة في لسانه. وهذا أيضا كان قد أثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر محمود ومعلوم من السيرة. فهذا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، وكان عندما ذكر الحكاية كان آنذاك ثابتا على شركه ثم أسلم، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهو الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. مع ذلك يقول عروة: وكان قد أرسلته قريش لينظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد معه الصلح في الحديبية. قال: يا قومي والله لقد دخلت على قيصر وكسرى في ملكيهما، والله إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا، إن رأيت يعني ما رأيت، إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة صلى الله عليه وسلم إلا وسقطت في يد واحد منهم، فإن سقطت في يد واحد منهم أخذها ودلك بها وجهه وجلده. طبعا لماذا؟ للبركة الصحابة، لكنه ما يفهم هذا لأنه كان مشركا آنذاك. يقول: وكان يتوضأ فإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه، كل يريد الفضل الوضوء ليتبرك به. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت فالتبرك بها سنة السلف من الصحابة ومن بعدهم. وأيضا كان له شعرات في حياته يأخذها إن مرض ويغمسها في إناء ويشرب ويستشفي بها، وربما وضع على عينيه وربما قبلها رحمة الله تعالى عليه، وهذا كله من حبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه آثاره، ولا بأس بهذا، فقد كان هذا عمل الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة. وأما عبادته فقد كانت شيئا عجيبا، وهؤلاء كما قلت لكم ليست القضية قضية قراءة في كتب، بل هو نور، وهذا النور الذي يقذفه الله تعالى في قلوبهم ينشأ عن الأدب وعن الصبر وعن الدأب والجهد والعبادة. العبادة شيء عجيب، فكانوا يتعبدون. هذا عبد الله بن أحمد يقول: كان لأبي كل ليلة 300 ركعة. قال: فلما ضرب وأسن واقترب من 80 كان يصلي كل ليلة 50 و100 ركعة. الله أكبر. هذا بعدما ضرب وفي المحنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأسن وجاز 70 وتعب، أن خفضها إلى 50 و100 ركعة كل ليلة. وكان من هديه رحمه الله تعالى أنه ينام بعد العشاء الآخرة نومة إلى قريب من نصف الليل، ثم يقوم يصلي ويدعو إلى الصباح رحمه الله تعالى. هذه طريقته، وكانت تلك طريقة أكثر السلف، كانوا ينامون أول الليل ثم يقومون للتهجد، منهم من يقوم في ثلث الليل الآخر، منهم من يقوم في نصف الليل. وكان السبكي رحمه الله تعالى إذا انتصف الليل، السبكي الإمام الكبير تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، كان إذا انتصف الليل يقوم ويوقظ أهله ويوقظ أولاده ويقول لهم: قوموا ولو إلى اللعب، لا تناموا بعد نصف الليل. وكان هذا من هديهم رحمة الله تعالى. نحن قلبنا الأمر الآن، نحن صرنا نسهر إلى نصف الليل أو نجوز نصف الليل ثم نظل نياما إلى الفجر، وأمثل الناس من يقوم للفجر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيت، فلما ضرب في المحنة ورجع إلى بغداد سرد الصيام إلى أن مات رحمه الله تعالى. وأما صبره في طلب العلم، وهي إحدى الشرائط الأساسية في طلب العلم، أن يكون طالب علم صبورا، أن يصبر على طلب العلم ويدأب سنوات طويلات، فلعل الله تعالى يفتح عليه بعد ذلك. فالصبر كان عنده صبر عجيب، فهو أصلا لم يكن ذا مال، كان قد ورث من أبيه أو ترك له أبوه تركة تدر عليه في الشهر 17 درهما فقط، وهو صاحب أولاد صاحب عيال وصاحب نفقة، فماذا تغني عنه تلك الدراهم؟ فربما كان يحتاج إلى أن يذهب في اللقاط، واللقاط ما هو؟ في الموسم كانوا يحصدون القمح، فيترك شيء في السنابل فيأتي الفقراء فيأخذونه، وكانوا لا يرون بذلك بأسا، كانوا يبيحون الفقراء. فكان الإمام من حاجته يخرج إلى اللقاط ليلتقط القمح من سنابله ليطعم أولاده، وربما اشتغل بالنسخ أجرة حتى يتمكن من إطعام نفسه وأولاده، وربما اشتغل في حياكة التكك، والتكك جمع تكة وهي التي كان يربط بها السراويل، فكان يشتغل بحياكتها من أجل بيعها والاستفادة من ثمنها. مع ذلك كان لا يقبل هدايا السلاطين والخلفاء ولا جوائزهم ولا أموال الأمراء ولا أموال أصحابه بالغة ما بلغت، وكانت تبلغ بعض الأحيان مقادير هائلة، فكان يردها جميعا ولا يقبل، هذا مذهبه، لا يقبل هدية مالية من أحد ويردها، ويصبر على شظف العيش الشديد في مقابل ذلك. ويقول عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يضع كسرات من الخبز الجاف في حب الله، والحب مثل الزير، يضعها فيه ثم يصب عليه الماء، أولا قال يزيل عنه الغبار، هذا يعني كان زاهدا، يزيل عنه الغبار ويضعه في الحب ويصب عليه الماء، ثم يأكله بعد أن يلينه قليلا بالماء، وربما اتدم بخل وربما وضع عليه ملحا وأكله واكتفى. هكذا كانوا يصنعون، عزة للعالم، عزة. فكان العالم مستغنيا عن العطاءات والرواتب والوظائف، فكان ينتج عنه مثل ذلك العمل الجليل الرائع. فلما صار علماء زماننا أهل وظائف ورواتب يهددون بقطع أرزاقهم ورواتبهم ويضيق عليهم، صار هذا الذي يخرج منهم أكثر العلماء لا يكاد يأتي منهم شيء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل شيء نافع للمجتمع. أكثر العلماء توانوا في ذلك، والناظر لحال العالم الإسلامي يعلم ذلك يقينا، حتى أن أحد الطغاة الكبار في مصر في زمانه يقول: كنت قادرا على شراء أي فتوى من أي مفتي بفرختين. يقول هذا ولا يستحي ويذكر ذلك في الإذاعة العامة. نعم، يعني هذا كلام مبالغ فيه، فقد كان هنالك علماء في مصر أجلاء كبار لا يقبلون، لكن انظروا إلى جرأته على الكلام على العلماء، لأنهم أصحاب رواتب، لأنه يستطيع أن يقطع عنهم رواتبهم متى شاء فيهددهم بقطع أرزاقهم. بينما علماء السلف ما كانوا كذلك، ولا كانوا يقبلون أبدا أن يستذلوا ولا أن يرزقوا من جهة إلا من جهة كسب أيديهم أو ما علموا أنه حلال صاف خال من الشبهة. ومن باب دأبه وصبره أنه كان يزدحم مع الناس على باب ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة إمام من أئمة المسلمين، توفي 98 وهو إمام كبير مشهور، فكان إذا فتح الباب للمحدثين ازدحموا. فيقول فجاءه أحد الناس إلى الإمام أحمد وقال له: هل غشي عليك عند ابن عيينة يتأكد؟ قال: نعم، زحمني الطلاب عنده فأغمي علي في دهليزه وسقط. فكان يظنون أنه مات، فبلغ الخبر ابن عيينة فقال: لئن مات فقد مات أفضل أهل الأرض اليوم. وهذا كلام متى؟ يعني ابن عيينة توفي 98 فلو قلنا أنه قاله في سنة وفاته فيكون قد قاله وعمر الإمام أقل من 40، يعني قبل أن يموت الإمام بأكثر من 43. تصوروا كم عاش 43 بعدها، وكيف كانت سمعته، وكيف كان وضعه، وإذا كان قيل له ذلك في زمان ابن عيينة. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى في الثناء على الإمام أحمد، يقول: خرجت من بغداد فما خلفت فيها أتقى ولا أورع ولا أفضل ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وهذا هو الإمام الكبير يقول هذا في وصف الإمام أحمد. وإذا علمنا أن الشافعي رحمه الله تعالى خرج من بغداد 99 متوجها إلى مصر، فلك أن تعلم هذا الثناء الكبير على الإمام وهو ما زال في 30 رحمه الله تعالى. وكان قد دخل عليه ذنون المصري المشهور، وكان من الصوفية الأوائل الذين حسن مذهبهم، وقد ذكرت لكم الصوفية الأوائل وكيف كانوا بعيدين عن البدع والشطحات التي عند صوفية المتأخرين، وكان يثنى عليهم جدا من أمثال الجنيد وذنون إلى آخره. فدخل ولم يجد الإمام أحمد في العسكر، وكانوا قد نقلوه في العسكر إلى الخليفة في أيام المحنة، فسأل عنه أصحابه قائلا: أيش حال سيدنا أحمد؟ هكذا ذنون يقول عن أحمد بن حنبل، وذنون صاحب سمعة شهيرة مشهور بالزهد والعمل الصالح، يقول: أيش حال سيدنا أحمد؟ ولما طولب بشر الحافي، كان في زمان أحمد، وكان إمام أحمد يحبه جدا ويجل أخته لأنهما كان أصحاب زهد وعمل وتقى وورع شديد، فكان إمام أحمد يحبه ويجله، فقيل له: لو خرجت فقلت بقول أحمد، يعني في الناس، يعني كما يقول أحمد مسألة القرآن، قال: تريدونني أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا مقام لا يستطيعه إلا الأنبياء وأتباعهم الخلص، وأحمد منهم. فهكذا يثني بشر الحافي الزاهد المشهور الكبير على الإمام أحمد، وأثنى عليه إسحاق بن راهويه، وأثنى عليه علي بن المديني، وجدا على أن الإمام كان بينه وبين علي بن المديني شيء بسبب المحنة هذه سأتي على ذكرها في قضية خلق القرآن، لكن مع ذلك كان ابن المديني يجله جدا ويعظمه جدا، ويقول: ما بقي في المسلمين مثله. وعلي بن المديني شيخ البخاري وإمام كبير، لكن يقول هذا القول عن أحمد. وأحمد رحمه الله تعالى كان له أولاد من امرأتين وجارية، فكان له امرأتان وكان له جارية، كان له أولاد من هؤلاء الثلاث. فأعلمهم عبد الله بن أحمد وصالح، ثم صالح بن أحمد، كان كلاهما ثقة عالما، وبالأخص عبد الله الذي كان يعين والده في المسند، وله زيادات كثيرة في مسند والده رواها بسنده عن أبيه. وكان قد تزوج أحمد متأخرا عندما بلغ الأربعين، وهذا مذهب أيها الأحباب فضله عدد من السلف، أنهم لا يتزوجون حتى يحصلوا العلم، وذلك لأن الزواج يقف عقبة في طريق طالب العلم في كثير من الأحيان بسبب التفاته إلى أشغال أهله وأشغال أولاده وكذا. وكانت العرب تقول قديما قلة العيال أحد اليسرين، يعني اليسر الآخر هو المال، واليسر هذا قلة العيال، فإذا قل العيال عظم اليسر على العالم وقل عناؤه في تربيتهم والتفات إليهم وتحصيل رزقهم. فكان الإمام ما تزوج إلا بعد أن بلغ الأربعين بسبب هذا رحمه الله تعالى، ثم تزوج امرأة أخرى، ثم تسرى وأتي له بقرابة 9 أولاد ذكورا وإناثا، أعلمهم كما قلت لكم صالح عبد الله ثم صالح، فرحم الله تعالى الجميع. أما ما جرى عليه من المحنة فأنا أحب أن أوجز هذا إيجازا في دقائق، وسبب أن الحديث عنها في الحقيقة حديث يقسي القلب، لأن مثل أحمد في ورعه وزهده وعلمه ومرتبته يضرب ويهان ويسجن 28 شهرا بسببها، فهذه قصة مؤلمة تحز في القلوب. وخلاصتها أن المأمون رحمه الله تعالى على كل حال، المأمون كان من أذكياء العالم ومن أذكياء الخلفاء، بل كان يمكن أن يعد من أذكاهم والسلاطين، وكان عالما بالشريعة، فاقها فاهما، لا نقول جاهلا بل هو عالم فاهم، لكن التف حوله المعتزلة واستطاعوا أن يستخلصوه لأنفسهم. والسبب أن المعتزلة كانوا أهل كلام وأهل فكر وعقل وذكاء عجيب، يعني لما تطالع اليوم كتابا للمعتزلة تعجب، ومطبوع عدة كتب لهم، يعني في مسألة واحدة في قرابة 50 صفحة يقولون فإن قيل كذا فالجواب من وجوه، الجواب يعني يفترضون السؤال على المسألة ثم يفرعون الجواب، فيقولون الجواب الأول فيه 4 أو 5 وجوه، أما الوجه الأول، ويظلون يفرعون في قرابة 50 أو 60 صفحة لمسألة واحدة. المحدثون ما يفقهون هذا، المحدثون عامة نهارهم في طلب الحديث وعامة ليلهم في مراجعته وفي التعبد، فما كانوا يلتفتون إلى قضية علم الكلام أو إلى هذه الطرائق في التصنيف أو التفقير أو هذا التوزيع العقلي، ما يلتفتون. لذلك من أسباب حب أحمد الشافعي رحمهم الله تعالى أن الشافعي أتى للمحدثين بأصول شرعية عقلية استنبطها، استوسق منها غاية الاستيساق، وكانت أداة جيدة بل رائعة للرد على أهل البدع ورد على المخالفين. لذلك كانت هذه واحدا من الأسباب التي أحب أحمد الشافعي بسببها حبا جما. ويقول ما من أحد من المحدثين إلا وللشافعي في رقبته منا، بهذا السبب أنه استطاع أن ينقذ المحدثين من أهل الكلام وأن يضع لهم الأصول التي يستطيعون يردوا بها على أهل الكلام. المهم المأمون سبحان الله على أنه كان متجردا، كان طالبا للحق، والدليل أنه جعل علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا وهو أحد أئمة السلف الكبار الذي يدعيه الرافضة زورا وبهتانا، وما هو برافضي حاشاه بل هو من أئمة السنة، المهم أنه جعله ولي عهده، وهذه ما تحصل، غريبة جدا أن يصرف الخلافة عن بني العباس ويجعلها في علي بن موسى الرضا، هذه إحدى العجائب والغرائب التي جرت في التاريخ في الحقيقة. ولكن علي بن موسى توفي 125، والمأمون توفي 118، فتوفي قبل المأمون، لكن أنا أريد أن أقول أنه كان طالبا للحق متجردا، لكن وقع في هذه المسألة بسبب أنه كان قد ترجم كتب اليونان، ترجم علومهم، ترجم كتبهم، طلبها من الإمبراطور البيزنطي وأتي بها إليه وترجمها وجعل الذهب الجزيل لمن يترجم وقرأ في تلك الكتب. ومعلوم أن اليونان كانوا أهل عقل، يعني إيش أهل؟ يعني حتى في الإيمانيات كانوا يحكمون عقلهم في صفات الله تعالى وفي الإلهيات، فضلوا ضلالا عظيما، وورث ذلك الضلال من قرأ كتبهم، ومن جملة من قرأها المأمون فأعجب بها وأعجب بطرائقهم في التصنيف، والتف حول المعتزلة الذين كانوا طبعا يشابهون اليونان في ضلالاتهم العقلية التي يحاولون بها معرفة كنه الإله جل جلاله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالتفوا حول المأمون واستطاعوا أن يحوزوا على قلبه، خاصة ابن أبي دؤاد الذي كان صاحب منطق وصاحب بلاغة وصاحب كرم وصاحب سجايا عجيبة، لكنه كان ضالا في هذه المسألة، نسأل الله السلامة، وكان من رؤوس المعتزلة. وقلت لكم أن المعتزلة كانوا من أذكياء العالم وكانوا من زهادهم وبلغائهم، فاستطاعوا أن يحوزوا على قلب الخليفة وأن يقترب منه اقترابا عظيما. وتردد المأمون أكثر من 5 سنوات في فرض مذهب المعتزلة على الناس، ومن أشهر ذلك القول بخلق القرآن، وهي مسألة عقيمة جلبت شرا كثيرا للمسلمين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها، ولا أصحابه الكبار، ولا تابعوهم، ولا تابعو تابعيهم، ظهرت بعد ذلك في المسلمين، وهي مسألة مشؤومة، القول بخلق القرآن. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى تكلم بالقرآن وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فظهرت المحنة في أواخر عهد المأمون وحمل الناس عليها، وممن أجبرهم على القول بها جماعة المحدثين في بغداد، وشدد وأرهب وأوعد وتوعد العامة والخاصة إن لم يتبعوا هذا المذهب والقول بخلق القرآن، ورآه أنه هو الدين الذي لا يسعه التدين بغيره، هذا المأمون، وألزم الناس بذلك، فلزم الناس هذا القول عامتهم وخاصتهم إلا 4، وكان واحد منهم الإمام أحمد، والآخر محمد بن نوح، وهما اللذان ثبتا، واثنان آخران أجابا بعد تشديد إلى القول بخلق القرآن. فحمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح هذا، وفي الطريق مات محمد بن نوح وصلى عليه الإمام، فما بقي غير الإمام أحمد ثابتا في هذه المحنة، وثبت ثباتا عظيما، مع أن المعتصم الذي جاء بعد المأمون وكان من كرام خلفاء بني العباس، وكان يقول لجلسائه: والله لولا أني وجدته في حبس المأمون لما تعرضت له. وكان يجل أحمد ويحترمه، لكن محنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان يكلمه ويقوم على رأسه في الشمس ويقول له: يا أحمد أجب، يا أحمد، يا أحمد. هذا المعتصم على جلالة قدره وقوته وشجاعته واشتهاره بالفروسية وإنجاد المسلمين في مواطن، حتى يعني لكن يقف على رأس أحمد ويرجوه أن يجيب، يعني موقف حرج جدا كان فيه الإمام. مع ذلك ثبت ثباتا عظيما، وغضب منه المعتزلة، وكان منهم بعضهم يقول له: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، فإنه ضال مضل، مشرك بالله العظيم وهو كافر. إلى هذا الحد، نسأل الله السلامة في مسألة المذاهب هذه. وأنا أحب أن أقف عند هذا الحد، ما أحب أن أخوض في هذه المسألة كثيرا، أنها مسألة تزعجني. فالحاصل أن الإمام ثبت بعد بلاء عظيم، وابتلي ابتلاء كبيرا 28 شهرا، وضرب نيفا 30 صوتا، وصبر. وكان يقول من اللطائف هذه في التثبيت أنه كان يقول: لا أبالي بقتل بالسيف، ولكني أخاف من الصوت. يخاف، هو كان يعني نحيل الجسد، كان ضعيفا وقد جاز 70، فقال: أخاف من الصوت. وسمع أحد المساجين فقال: يا أبا عبد الله لا عليك، هذا وهو محمول، ما هو إلا صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع الصوت. هو هذا محترف يبدو، يعني يعرف كيف يعني الصوت. فقال: يا أبا عبد الله لا عليك، إنما هو صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع. طبعا الدماء تخرج وكذا، نسأل الله السلامة. وهذا طبعا هذا الذي ثبته، يقول: ثبتني هذا القول، سبحان الله، قول من رجل يعني لص أو يعني مجرم أو كذا، ثبت الإمام أحمد بهذا القول. وثبت الإمام، لذلك كانوا يقولون أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، هذا قول مشهور، أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، من شدة ثباته رحمه الله. وكانوا يأتي إليه بعض الناس ويقولون له أجب، فإن يعني التقية تصلح لك في هذا الموقف، فيقول وماذا أصنع بالمسلمين وكلهم يريد أن يعلم ما أقول. فثبت ثباتا عظيما ورجع إلى بغداد بعد 28 شهرا، وعلم الناس فضله والتفوا على علمه ووقروه وعرفوا له مكانه رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي كما قلت لكم 41 و200 بعد أن بلغ 77 سنة. أما وفاته والتفاف الناس حوله فكان شيئا عجبا، يعني قلت لكم ثناء المسلمين وتأدب كبارهم معه وعلمائهم وأئمتهم، لكن مع ذلك كان أيضا لعامتهم شيء عجيب من التفاف حوله. يعني أن حتى النصارى، في نصارى بغداد كان الراهب يأتي إلى الإمام مع الطبيب، والطبيب يستأذن يقول معي راهب من النصارى يريد أن يراك، فيدخل الراهب النصراني مع الطبيب يقول ما أردت إلى رؤيتك يا إمام. سبحان الله، يقول أنت عندنا إمام، هو النصراني يقول يا أحمد، يقول أنت عندنا إمام. سبحان الله، إلى هذا الحد. فلما مات وكان مسجن على فراشه دخل عليه 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه، وهذه طبعا مزية كبيرة، أن بني هاشم كانوا جلة من الناس ورؤوس الناس بسبب حكم بني العباس وهم بنو هاشم طبعا. فدخل عليه 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه وصلى عليه 1000 من المسلمين، 1,000,000، وقالوا لم يشهد جمع في جنازة في جاهلية ولا في إسلام مثل ما شهد لأحمد، من كثرة الناس كثرة هائلة جدا. ويقول تقول إحدى النساء ما صلي العصر في بغداد في مسجد في ذلك اليوم، ما صلي في بغداد في مسجد واحد ذلك اليوم في يوم دفن أحمد، من وكان فقط من شيعه من النساء، وكانوا يرون جواز هذا، 60,000 من النسوة من شيع أحمد إلى المقابر. وكان صاحب كرامات رحمه الله تعالى عجيبة، ورؤيت له مرائي جليلة. أما كرامات فأذكر لكم شيئا منها لأنها كثيرة جدا. يقول جار، هذا عباس الدوري رواها وهو ثقة عن جاره، يقول جار هذا يقول لو كان لي أم مقعدة منذ 20 سنة، فقيل لي لو ذهبت إلى أحمد فتطلب منه أن يدعو الله تعالى لها، قال فدققت عليه الباب فخرجت عجوز، قالت ما تريد؟ فقال أمي مقعدة منذ 20 سنة أريد من الإمام أن يدعو لها. فسمع صوت الإمام من الداخل يقول وأي شيء، أنا أحتاج أن يدعى لي. فولى جاره وذهب، فخرجت إليه العجوز تتبعه وقالت سمعته يدعو لوالدتك، يدعو لوالدتك. فلما وصل إلى الباب دق الباب فخرجت والدته تفتح الباب بعد 20 سنة وهي مشلولة مقعدة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رواها ثقتان عن عباس الدوري، عباس طبعا إمام وثقة، وهو رواها عن جاره، جاري يتحدث معه مباشرة عن أمه، فالمسألة صحيحة ثابتة إن شاء الله تعالى. ومن اللطائف يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو على مذهب الإمام أحمد في الفروع لا في الأصول، يقول ابن الجوزي يقول كان في الغرق العظيم في بغداد في سنة 54 و500 كان لي مكتبة غرقت كلها، غرقت المكتبة كلها إلا مجلد واحد كان فيه ورقتان بخط الإمام أحمد سلم، هذا المجلد الوحيد الذي سلم والباقي كله غرق. وحرقت دار لصالح ابن أحمد فتألم كثيرا، قال والله لم أتألم على مال فيها ولا على شيء إلا ثوب لأبي كنت ألبسه. فوجدوا بعد الحريق وجدوا أن كل شيء قد احترق إلا ثوب الإمام أحمد مسجن على السرير لم يحترق، لم تمسه النار. ويقول الإمام الذهبي ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد أيضا، كانت دجلة تفيض، فقد ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد في سنة بعد 20 و700 أن الماء وصل إلى المقابر وعامت مقبرة أحمد ودخل الماء في دهليزها مقدار ذراع كامل. قال: ووقف بقدرة الله عند باب المقبرة مقبرة أحمد. قال: والحصير بغباره لم يتأثر بشيء من الماء ولم يدخل الماء أصلا الحجرة التي فيها قبر الإمام. سبحان الله العظيم. طبعا هذا يعني من باب الاستئناس بكرامات هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن المراء اللطيفة التي رؤيت له رؤيا جليلة رواها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسنده إلى أحد المشايخ الفقهاء من أهل بغداد، قال: خرجت في طلب الحديث والمذاهب والمسائل فاختلطت علي جدا، قال: فحرت أي المذاهب أتبع، فنمت ودعوت الله تعالى أن يهديني لأمثلها، فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام وحوله أحمد والشافعي، فقلت: يا رسول الله، كثرت علي المذاهب فبأيها آخذ؟ فأشار إلى أحمد والشافعي، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سبحان الله العظيم. ومذاهب مذهب أحمد، أصول أحمد قريبة جدا من أصول الشافعي، فكلاهما كان يقدم كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الصحابة ثم الحديث الصحيح، بل كان أحمد رحمه الله تعالى يقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال، فكان قريبا جدا من مذهب الشافعي، ولا غيره، فهو تلميذه، وكان الشافعي أحب الناس إلى الإمام أحمد. هذه سيرته، رجل من عظماء الرجال ومن كبارهم، كان له أكبر الأثر في دنيا الناس وحاز على ثناء المسلمين، وبقي مذهبه إلى اليوم عطرا يستأنس به كثير من المسلمين ويتخذونه مرجعا لهم، واتخذته الدولة السعودية مذهبا رسميا لها، وهذا فضل الله تعالى عليها، وهذا فضل الله تعالى هذا الإمام الذي أبقى علمه إلى هذا الزمان، وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا يكافئ الله تعالى عباده المخلصين، وهكذا يمن على المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على أحسن حال، وأن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى نستعرض فيها ذكرى إمام آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا FM، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. بداية مرحبا بك أستاذ فرج في هذه الحلقة.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجمهورك الكريم في هذه الحلقة المباركة في هذا البرنامج المبارك
0: إن شاء الله. طبعا نستأنف حلقات هذا البرنامج بعد انقطاع يعني قصير لنستأنف مواضيع البرنامج. وصل بنا الحديث آخر حلقة عن يعني مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإرهاصات البعثة، ولكن يعني وتحدثنا حتى عن نزول الوحي، بداية نزول الوحي. نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الحديث عن كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤسس لدعوته ودولته في مكة. ما هي أبرز المشاهدات، ما هي أبرز المواضيع، أبرز يعني المواقف التربوية وغيرها من المواضيع يعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نحن مستمرين في قضية مناقشة قيام الدول والممالك والحضارات، ووصلت بنا إلى الآن، وصلنا أو إلى مشارف بدايات الحضارة الإسلامية. تحدثنا عن حالة العرب قبل الإسلام ومولد النبي، ثم توقفنا عند حدود مبدأ أو بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالوحي بدأ إذن لميلاد دولة جديدة وحضارة جديدة قائمة على عقيدة وعلى دين وعلى قيم وشريعة إسلامية من الله عز وجل. وتعتبر هذه من خصائص قيام الدولة الإسلامية الأولى، بأنها قائمة على شرع الله وعلى يد نبي الله وعلى يد أيضا الصحابة الذين حملوا الراية مع النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن إرهاصات الهجرة إلى المدينة المنورة، تحدثنا عن إعداد النبي صلى الله عليه وسلم واختياره للنخبة التي سوف تقود الدولة أو دعوة النخبة التي سوف تقود الدولة. ومن المعالم التي يجب أن نركز عليها ومما يميز هذه النخبة وهذا الاختيار المبارك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته إلى أهل مكة تحديدا، لأن المحيط الجغرافي قلنا في حلقات سابقة مؤثر، والمحيط البيئي مؤثر. والآن هذا القرآن عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بأن يصدع بهذه الدعوة أو يدعو الناس إلى هذا الدين المبارك، بدأ به بأن أنذر عشرتك الأقربين قم فأنذر، فبدأت الدعوة طبعا بنخبة أو اختيار النخبة التي سوف تقوم على أكتافها هذه الدعوة ثم تنشأ على عينها هذه الدولة المباركة. فمن هنا يلفت الانتباه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اختياره لحملة هذه الدعوة وقادة هذه الدولة، القادة المستقبليين لهذه الدولة، كان اختيارا موفقا ومسددا من الله سبحانه وتعالى، ومعرفة بأحوال هذه النخبة. وبدأ بأفضل هذه النخبة وأفضل من هو موجود على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حسبا ونسبا ومكانة اجتماعية وأخلاقية وغير ذلك، وهو أبو بكر الصديق. وهنا قادة الدول وحتى طبعا يتعلموا حتى من الأنبياء، من يختارون المساعدين لهم يكونوا على قدر عالي من القدرة على التحمل والمساهمة والمشاركة في بناء الدولة، فكان اختيار سيدنا بكر الصديق. النظرة الدقيقة في بدايات نواة الدولة الإسلامية والدعوة الإسلامية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته متعددة الأنواع والمشارب، اختار من أدعى أو فاتح كثير من أهل النخبة من أمثال سيدنا أبو بكر الصديق وهو على رأسهم، ثم الصحابة والعشرة المبشرين طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص وغيرهم من القيادات الفاعلة أو أبناء القيادات الفاعلة والمؤثرة في قريش. هذا جانب. كذلك لم يمهل البقية المجتمع، لأن فكرة المواطنة وفكرة المجتمع العام والكامل والمتشامل كانت أو الشامل كان واردة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن جاءت الدعوة إلى النساء، وهو أول النساء السيدة خديجة وهي زوجته قبل كل شيء رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي أول من علمت بحقيقة الدعوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ، وكان موقفها العظيم الأول بأنها يعني طمنته وحملته إلى ورقة، وقصة المشهورة هذه، ثم أصبحت أهم ساعد من سواعد الدعم له. هذا مهم جدا جدا. وهنا تركيز على أن دور المرأة الآن في المجتمع بصفة عامة وتأثيرها في قيام الممالك والحضارات، وهذا شيء مطلوب ومهم جدا، لأنها ليست نصف المجتمع بل هي أصل المجتمع، لأن بدون المرأة لا يوجد مجتمع أصلا. كذلك نبحث عن الموالي زيد بن حارثة، عرب وعجم، عمار بن ياسر عربي ولكن ليس من قريش، بلال الحبشي، صهيب ورغم أن أصوله عربية ولكن هو محسوب على الروم حتى أن لديه لدغة في لسانه لأنه خطف وهو صغير وبيع وشراه الروم وعاش فترة طويلة في بلاد الروم. خباب بن الأرت، بعض النساء النيرة وغيرها، آل ياسر بصفة عامة. هذا المكون من الدولة أو المجتمع لا يتكون بشريحة معينة أو طبقة معينة أو عرق معين، المجتمعات في غالبها دائما تتكون من تنوع أو اختلاف مادي وعرقي وأحيانا لغوي وأحيانا حتى عقدي. من هنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم التنوع في مكة، وحتى وهي النواة الأولى لبناء الدولة بصفة عامة والتنوع فيها، لأن الإسلام لم يأتي إلى قريش خاصة، لأن لو قلنا بقريش خاصة لما كان بعض المستشرقين يقولوا الشيخ سالم من يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يعني دعا قريش وبعدين لم يستجيبوا جاء العرب ثم لم يستجيبوا فقال لنا الدعوة. والحقيقة ليس كذلك، الحقيقة بأن البيئة أنه في مجتمع قرشي، الأغلبية قرشية، ولكن من أوائل الناس الذين دعوا ليسوا من قريش، أو بمعنى دعا قريش أبو بكر وعمر وعثمان وغيره، ثم أتى للعرب الذين من غير قريش وهم آل ياسر ومن في حكمهم، ثم جاء إلى غير العرب وهم بلال وخباب وصهيب،
0: وهذا كله في مكة.
1: نعم، وهذا كله في مكة. اللي يقول لك الإسلام لم يأتي ليس من البشرية جمعاء أو خاص حتى القوميين العرب للأسف الشديد يقول هو الإسلام دين عربي، يقول لهم ارجعوا، لأن من آمن بدعوة الإسلام وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد العرب، المشركين من العرب هم أوائل الصحابة الذين ليسوا من العرب أصلا. فهذا كلام مردود عليه مردا يعني مفصليا، هذا جزء من وهذا يعطي انطباع لمن يعيشون الآن بأن ما فيش مجتمع يعني صافي صفاء عرقيا، حتى الذي حاول أن يصفي المجتمع الخاص به عرقيا ما استطاعش. إذا حق المواطنة هذه أول مقومات بناء الدولة أو المملكة أو الحضارة لأي كان، لأن الحضارات والدول والدعوات لا تقوم على عرق صافي، بل العكس، هي تقوم على من يؤمن بهذه الفكرة أو ينتمي لها جغرافيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. ولعل نحن الآن في العلاقات العامة بين الدول المتجاورة وداخل المجتمعات تجد فيها تنوع عرقي وديني، ولكنها متفقة على إقامة الحضارة، وهذا شيء مهم جدا. ننطلق الآن من هذه المرحلة من مكون الاجتماعي والعرقي للدولة الإسلامية. الآن بدأت من خلال نصر الدعوة في مكة، ثم انتقلت إلى العرب عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسواق ولغيرها، أيام الأسواق وأيام المواسم الحج وغيرها، وأصبح يتوسع في الدعوة إلى دائرة القبائل العربية التي تأتي إلى مكة للحج أو للتجارة. هذه واحدة. الثانية أيضا الانطلاق إلى الخروج من إطار مكة، حتى بمكة بشخصي، وخرج إلى بعض زي عندما لم يجد استجابة من قريش خرج إلى أين؟
0: طائف.
1: إلى الطائف. هذه برضو قاعدة أخرى، توسع دائرة المجتمع في داخل إدارة هذه النواة الأولى للدولة، بأن كانت المدرسة، كانت دار الدعوة، ودار التعليم، ودار حتى زي ما نقوله غرفة العمليات لإقامة هذه الدولة، كان اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم،
0: يعني في دعوة عامة وفي دعوة خاصة.
1: نعم، وفي حتى زي ما نقوله مركز القيادة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مركز معروف عنده وين، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، والذين يعني يستجيبوا للدعوة وليدعوهم حتى الصحابة. سيدنا أبو بكر يعني جاب 7 من 10 من البشرين بالجنة وغير، كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير في هذه الدعوة من دار الأرقم ابن أبي الأرقم، زي ما نقول مقر القيادة الآن أصبح في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هذه مهمة جدا، كانت الناس اللي بيتعلموا من النبي أو بيسمعوا من النبي أو يأتوا بهم الدعاة الذين يؤسسون لنواة الدولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعوا من القرآن ويتعلم القرآن. اللافت في النظر في هذه المدرسة العلمية، وهي أول مدرسة في الإسلام، أن كان يخرج من هذه المدرسة الدعاة الذين يحفظون الناس في البيوت، زي ما حصل في قصة إسلام عمر بن الخطاب.
0: نعم.
1: في سعيد بن زيد، قصة كيف كانت، بأنه كان سمع عمر بن الخطاب خباب بن الأرت يتلو القرآن في بيت سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب، إذا يعني أشعر بأن الدعاة أصبحوا ينطلقون إلى البيوت في مكة ليعلموا الناس هذه الدعوة المباركة لإنشاء هذه الأمة. بالإضافة إلى شيء يلفت النظر، وأن سيدنا عمر عندما سمع القرآن وطلب أن يمس الصحيفة، إذا كان القرآن يكتب من الأيام الأولى من نزوله في مكة على هذه الصحف، حتى أن اللفظ يقول صحيفة، إذا هذا صحيفة من قطعة من الورق أو من الجلد تشبه الورق الآن. إذا هذه أول عامل من عوامل بناء الحضارة أو الدولة أو المملكة هو اختيار الرجال، ثم
0: التعليم
1: التعليم وفتح المدارس التعليمية ونشر الفكر، يعني فكرة الانتماء إلى هذه الدولة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم إلى نشر دعوته، ونحن نعرف كيف تعرض إلى الضغوطات وإلى تعذيب الصحابة وقتل بعض منهم وغيرها، إلى أن وصلنا إلى أن ضاقت به السبل وأذن له الله سبحانه وتعالى. أولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وبدأت تنتشر الدعوة في الحبشة منذ ذلك الوقت على برئاسة سيدنا جعفر ابن أبي طالب، ثم فتح الأفق أمامه نحو المدينة المنورة.
0: نعم، قبل ذلك ستفرج في سؤال ملح، هو عن يعني دائما ما يتبادر إلى الأذهان، يعني ما هو الفرق بين البشري والنبوي في شخصية قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة؟ بمعنى عندما يعني هو الوحي إلهي لا شك في ذلك، ولكن انتقاء الرجال وطريقة التربية وكل ذلك يعني ترجع إلى بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، سبحان الله، سؤالك في محله، ونحتاج من نتعلم، ونحن الآن نعم. في بناء النهضة المنشودة في العالم الإسلامي وفي بلدنا هذا المبارك، بأن هناك القضية إن هي السببية أو الإلهية أو النصية اللي هي عن طريق الوحي، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يرشد بالوحي، ولكن لم تتعطل ما ممكن نطلق عليه السببية والأخذ بالأسباب زي ما يقول بالاصطلاح الشرعي في النهضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم عمره محدود في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. لما في السببية معناها ستنقطع حال الدعوة أو السببية، ولكن عندما يعيش النبي صلى الله عليه وسلم حال الأخذ بالأسباب وتعرض إلى بعض المضايقات والتعذيب والتضييق وغيره، تتعلم من الأمة، فالإلهام والإرشاد موجود من الله عز وجل، والتوجيه من الله عز وجل دائما موجود ومصاحب، لأن هذه الدعوة من الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى سبحان الله لم يقطع السببية، لأن قال وكل شيء جعلنا سببا. إذن سبحان الله لما نشوف الهجرة من مكة إلى المدينة أو الإسراء والمعراج، فهنا السببية وهنا لا سببية في الإسراء والمعراج، لأنها معجزة لن تتكرر مع بقية البشر، فانعدم فيها السببية. الانطلاق عن طريق البراق من مكة إلى المسجد الأقصى في وقت لا يكاد أن يذكر يعني ولا يصدق، وثم صعود إلى السماوات العلى، ثم العودة، هذه بلا سبب، هذه النواميس الطبيعية كلها التهت. أما في الهجرة من مكة إلى المدينة فكانت قائمة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وأمره على السببية المطلقة في ظل رعاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. لأن ما عندما أمر أبو بكر بأن لا يهاجر وحده حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، شراء الدواب وتجهيزها للهجرة، الاستعانة بالدليل، البقاء، القصة المعروفة، هذه كلها سببية. حتى أن شوف سبحان الله يعني متى تنعدم يجي فيها المقام النبوي في حد ذاته، لما قال سيدنا أبو بكر لو نهر أحد من الأرض لرآنا، لما فاجت الآية لا تحزن إن الله معنا وما بالك باثنين الله ثالثهما، هنا يبدأ حفظ الله سبحانه موجود. إذا لا نستطيع أن نفصل بين الاثنين، ولكن السببية بعد الاعتماد على الله عز وجل هي مدرسة لبقية المسلمين أن يتعلموا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب حتى وصل إلى ما وصل إليه من خلال الهجرة.
0: نعم، يعني أيضا حتى يعني ربما حتى يعني نستطيع أن نوضح أكثر بالنسبة لهذا السؤال، يعني ماذا رأى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصية سيدنا أبو بكر الصديق حتى جعله يعني رفيق في الهجرة، وجعله أول من ساره بموضوع يعني شين هي الصفات التي رآها النبي في صديق الأمة أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق؟ وأظن أن تقريبا العقاد هو تحدث عن عبقريات، يعني عند العبقريات.
1: وصلى الله نعم. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن سيدنا أبو بكر.
0: نعم.
1: شيخ الإسلام شيخ المسلمين وهو الرجل الثاني في الشريعة الإسلامية وفي الدين الإسلامي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فهنا نتعلم درس مهم جدا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه لماذا اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحبة أبو بكر، ثم بعدين كيف اعتمد على سيدنا أبو بكر ووثق فيه. الصحبة قبل البعثة بأن في مواصفات زي ما يقولوا الكيمياء واحدة فيما بينهم، النسيج الكيميائي نفسيا، الراحة النفسية، النسيج. لأن حتى بس جد السيدة خديجة ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خائفا قالت لأنك كلا يا ابن عم إنك والله لا تحمل الكلة
0: وتقرئ الضيف
1: في رواية قيلت نفسها أعتقد أنها والد سيدنا أبو بكر أو والدته أنها قالت نفس الكلام نفس الصفات، ذكرها الدكتور الصلابي في كتابه أبو بكر الصديق أنك لا تحمل الكل وكان حلو يحمل في الديات على كل. فهذه الشخصية، ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من نصاحب اختيارنا الصحيح حتى نعلمه حتى لأبنائنا. الصحبة من فن الصحبة هو شو قول الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قبل كل شيء. ثم نأتي مواصفات الآن، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر من دون الصحابة كله؟ هو سبحان الله يعني نتيجة للمواصفات التي يتحلى بها سيدنا أبو بكر الصديق من المواصفات الخلقية والأخلاقية والقيادية والثقة والإيمان بالله. لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يرفعنا نقول لو
0: وضع إيمان الأمة
1: أبو بكر الصديق في كفة
0: وإيمان الأمة
1: في كفة رجح كفت.
0: وهذا واضح في عدة
1: مواطن
0: منها ما تحدثت عنه في موضوع الإسراء والمعراج، قال إن كان قال فقد صدق، يعني ما سألش حتى عنه.
1: بالضبط. ليش هنا؟ لأن هنا الثقة الموجودة دائما تعلموا من
0: تصديق التام يعني.
1: نعم. لماذا هو حتى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مش أمعة ولا سيدنا بكر أمعة، لماذا يصدقه تصديقا تاما لمصداقيته عنده؟ لأنه جرب فيه كل خصائل الخير وأنه لا يكذب. لما أنت ترافق واحد سنة سنتين ثلاثة أربعة تعرف مفاتيح الخارطة الذهنية بتاعه، أحيانا تعرف زي ما نقوله بالليبي شو بيقول قبل لا يقول قبل لا يتكلم، صح؟ إذا هذا وها سبحان الله، يعني هذا يعرف وهذا وهذا يعرف وهذا،
0: وأيضا
1: من خلال المواصفات العظيمة لكلا العظيمين الكبيرين بأخلاقهم ودينهم ومصداقيتهم وصدقهم.
0: نسبه في قريش أيضا.
1: نعم، النسب والمكانة والتجارة والغنى. وشوف أحيانا المال ما يكونش المنصب ما يكونش جامع بقدر ما يكون الجامع هو الجامع هو الوشائج والأخلاق والقيم. زي ما قلنا الآن تريح لنا نفسيا، كيف نريح لنا نفسيا؟ لا نقول بتريح معه نفسيا صديقي صديق الطفولة رفيق الدرب وكذا. ناتج هذه عن ماذا؟ عن معرفة مطلقة تامة بنفسيته وروحه وأخلاقه. من هنا جاء الاختيار الصحبة، ثم الثقة، ثم العيش المشترك أو تحمل المسؤولية. أصبح أن سيدنا أبو بكر هو الرجل الثاني حامل هم وإدارة وتأسيس الدولة مع النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي لفتة من لفتات بأن أجر المسلمين جميعا يأتي إلى سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية في الدعوة وفي إدارة الدولة عندما وصل بعد ممكن تحدثوا على في دولة الخلفاء الراشدين. ومن هنا نأتي إلى جزئية مهمة جدا جدا، بأن لكل شخص أو في القيادات لها مواصفات معينة يجب أن نربي أبناءنا عليها، ويجب على من يريد أن يقيم دولة ويقوم حضارة ويقوم نهضة أن يوظف أو يوجه الأشخاص لا عن طريق المحسوبية أو القبلية أو غيرها بقدر ما الآن يطلق عليها في هذا العصر بالكفاءة. لأن نحن نضرب في مثل، أحيانا نحن بدير مصنع ولا شركة ولا غير نديروا حاجة نجيبوا ناس أجانب يقولوا متخصصين شركات دولية شركات عالمية. لأن ليش شركات عالمية؟ لأن وصلت لدرجة عالية من التقنية والثقة أنها أصبحت قادرة. لماذا؟ لأنه وظفت الأكفاء. عندما نحط مسؤول زي ما نقوله بالليبي لا أرحم قرة ورة، والنبوه يبدأ لا يبدأ. المسؤول يجب أن يكون على قدر من المسؤولية ومواصفات معينة. نحن نطالب الآن أحيانا بمواصفات معينة في جهاز معين في سيارة معينة، ولا نطالبها بأن تكون مواصفات مسؤول يدير مؤسسة بهذه الدولة. وهنا إشكالية كبيرة جدا.
0: تكرر نفس السؤال المثير، يعني عندما مثلا الحديث المشهور اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فلماذا مثلا هذا الحديث؟ يعني كيف نفهم هذا الحديث؟ ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في باله هؤلاء الشخصين؟
1: صلى الله عليه وسلم
0: وأقربهما، قال أقربهما إلى الله، فجاء سيدنا عمر الخطاب. لكن كيف أنا أقصد من السؤال، كيف كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لجهاز الدعوة أنه نقص لشخصية معينة بصفات معينة يعني؟
1: نعم، ما هو الآن بعدين حنجاوب، إحنا في مرحلة الآن أهل الاختصاص حتى لما توظيف الصحابة، وبعدين حتى توظيف رجال الدولة إنجاز التعبير. شوف سيدنا عمر الخطاب وعمر بن أبي هشام اللي هو أبو جهل، هؤلاء اثنين يعني من واحد من بني عدي ومن فتيانهم يعني كانوا ورجالهم، وواحد من بني مخزوم، وكانوا يتحلون بمواصفات القيادية القادرة على أن تحمل هم الدولة، أن تشارك في نشر الإسلام، أن تدعو الإسلام، مواصفات زي ما يقول عنا رجل دولة، سيدنا عمر وعمر بن أبي هشام. ولكن هنا الهداية جاءت في مواصفات سبحان الله، يعني قال اللهم اهدي، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين.
0: تقريبا هو خاله عمر بن
1: هو أم لبني مخزوم، سيدنا هي حن تماما بني مخزوم. وحتى أن في رواية نحن نستطرد قليلا، أن سيدنا عكرمة بن أبي جهل لما أسلم وعد يقاتل في اليرموك، فيقول أن قاتل، ويقال أن قاتل قتال مرير، فاستشهد هو وابنه. فيقول زعم سيدنا عمر كان أمير المؤمنين في تلك الفترة، وكان شديد على أبو جهل وخواله طبعا، فيقول زعم ابن حنتمة أننا لا نستشهد، فاستشهد عكرمة وابنه، فيقال سبحان الله استشهد ابن أبي جهل وحفيد أبي جهل. شوف أبو جهل وين وابنه وحفيده وين. الشاهد أنا في مواصفات الرجال واختيار الرجال زي ما أنت نوحت عليها بهذه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذين الرجلين أو هذين الرجلين، وكل كل فيهم مواصفات، وجاءت الآن الهداية من؟ فالله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوكل الأمر إلى الله عز وجل، هم اثنين راهم يعني نتمنى أن يهديهم الله للإسلام، ومن هو أقرب إلى الإسلام؟ فكانت الهداية لسيدنا عمر. أنا الآن مواصفات تختلف عن عمر بن هشام، أن عمر بن هشام يعني رجل وخط العزة بالإثم وتلبسه الشيطان، سيدنا عمر كان لا، يعني هو صح شديد ولكن كان أقرب إلى الله عز وجل، كان قابليته للإسلام كانت أكثر. فجاء عمر، وهنا التخصصات اللي طلعتنا الآن، إن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة القادمة حتى يقول إن أبي أقرأنا وعلي ومعاذ أفرضنا وفلان القادة العسكريين حنجوهم بعدين، بعد حتى ما ننتقل اللي هو ما بعد الهجرة. إحنا الآن قاعدين في مرحلة الانتقال من مكة إلى المدينة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصحبة، من هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والذي أعد الطريق، وليهم آل أبو بكر، وهنا هذا الأسرة التي أو المجتمع الذي ساهم، من هي الأسرة؟ أبناء أبي بكر، بناته، وخادمه أو مولاه عامر بن أبي بحيرة رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هو مولى أبي بكر الصديق. كانت هذه حتى شوف أنا في المنظومة المتكاملة والعمل الجماعي التعاوني الذي يرفع وينهض ويحقق الغرض، كان محيط بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يحمل الطعام، واحد يجيب الأخبار، واحد يخفي الأثر.
0: في شيء قبل الهجرة حتى هو، واللي هو فكرة الهجرة للحبش يتحدث عنها كثيرون، ومنهم حتى الأستاذ وضاح في وضاح خنفر في الربيع الأول ما يسميه بالقراءة الاستراتيجية للسيرة النبوية، كيف أن يعني دراسة الواقع السياسي في المنطقة ومعرفة أن الأنسب كان يذهب إليه المسلمين، وربما يكون المكان المستقبلي للدعوة هو في الحب، يعني فيها نوع من التخطيط ومن الدراسة ومن الفهم الموضوع، ما هوش يعني.
1: نعم، هو من ضمن إدارة، من ضمن الأمور الأساسية في قيام الدولة وإدارة الدولة هي معرفة الواقع أو المحيط الكامل والجامع الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة التقى بمجموعة من الأحباش في مكة وتحدث معهم وعرض عليهم الإسلام. طبعا زي ما يقولوا في العصر الآن عصر جمع المعلومات، فأخذ فكرة عن الحبشة، أصبح الضغط على المسلمين ضغط كبير، خاتم معلومة سياسية واقتصادية واجتماعية أخذها، أصبح الآن مكة ضاقت بالمسلمين، لم ضاقت بهم السبل، وأصبحت عرضوا إلى القتل وإلى التشريد وإلى الأمور هذه اللي احنا عارفينها في التاريخ. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أول حاجة أن يجد المسلمين في تلك الأرض التي عنده عليها معلومة بأنهم متنفس ويتخلصوا من أذى قريش. بالإضافة وذكرها عند الأستاذ وضاح قليل، أن تبقى ثلة من المسلمين في مأمن، حتى لو أن قريش حاولت تهلك كل المسلمين الذين في مكة، يكون هناك مجموعة من المسلمين يحملوا الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه تقول حماية للدعوة بأن في نخبة معينة من المسلمين.
0: في حتى في ما هي الصفات اللي موجودة في الحبشة مش موجودة في غيرها، لماذا؟ هو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لكن مهمة جدا في موضوع الممالك والحبشة.
1: أولا الحبشة هنا يعني هي مملكة أصلا قائمة، ولديها نظام حكم، في دولة في تلك الفترة في العهد المكي لم يتبلور نظام الحكم بمجمله بالإطلاق. فإذا أولا هناك نظام حكم. الحبشة هنا فيها نظام حكم معروف المعالم أنه لا يظلم عنده أحد أنه في تعدد أديان. برضو علاقة العرب بالحبشة قديمة لأنهم قريبين بالبحر الأحمر بيت حاجة بسيطة يعني. فطريقة التواصل التجاري وبعدين علاقة الحبشة القديمة عن طريق دخول الأحباش واحتلالهم لليمن محاولة أبرح الحبشي أن يدخل إلى أو يهدم الكعبة ومعروف بعمل فيه الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الجزئية أصبحت الآن الحبشة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقعها أن هذه فيها منظومة دولة تحكمها قوانين ونظم مع وجود حاكم لا يظلم عنده أحد.
0: من هذه مهمة يعني لازم أركز عليه.
1: لو نقول هي عليها الدولة تتمتع باستقرار سياسي ما فيش ظلم. طب ليش ما قالش من عدو الفرس أو عدو الروم؟ وهي ممالك أكبر من الحبشة بكثير. ولكن الظلم واقع هنا والظلم واقع هناك على المواطنين وعلى المواطنين بذات الأصليين أو من غير الفرس أو من غير الروم في المناطق المتاخمة لما يعرف الآن بالعالم العربي أو بمحيط مكة باللغة أو بمحيط الحجاز باللغة أو بالمفهوم القديم. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه النخبة وهذه المجموعة لتسد ذلك المكان حتى تستقر فيه وتنشر الدعوة. بقايا حتى ذكرنا في برنامج قدمه واحد الدكتور أسامة الأشقر عن الإسلام في أفريقيا فأسماء بعض القبور الصحابة موجودة إلى يومنا هذا بالحبشة يعني. ومدن وتوسعت الدعوة من الأحباش وكان في جزء كبير من أثيوبيا والآن المسلمين الرواية الرسمية تقول 40% من أثيوبيا هم مسلمين والمسلمين يقولوا العكس يقولوا يصلبين من الرواية عند 60% المسلمين في الحبشة. وهذه من بركة هو هجرة المهاجرين برئاسة سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه إلى الحبشة. وهذا
0: وفي إشارة حتى أن لما قال لا يظلم عنده أحد شوف أثر العدل يعني في بناء الدول أن هي تكون محط إشارة ومحط ثناء ومحط أنه هو ملك لا يظلم عنده أحد يعني دولة نعم. العدل يعني تكون مهوى لكل الناس
1: أساس الحكم العدل والحضارات تسقط مع الظلم الحدث حتى الإمام أبو خلدون إذا عم الظلم سقطت الدولة هي والضرائب المكوس دولة إذا كان قلت فيها ظلم أو قلت فيها ارتفاع الضرائب هذه عرضة للزوال هذه السنة التاريخية والسنة الكونية تقولك لذلك وهذا يأتي مقتضاها يجي العدل لو وجد العدل ما تقاش مكوس أصلا صح ولا
0: العدل في الجانبين صح؟
1: نعم في الجانبين من هنا أن العدل هو الأساس والإسلام قام عليه قام على العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأي شيء إحنا الإسلام حتى بعقيدتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عدل لأن كان يعبد الآلهة والأصنام وغيرها من دون الله عز وجل مقتضى العدل أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن هنا ننطلق في مفهوم العدل أن خلاص الله واحد وهو العدل وأمر بالعدل وحرم الظلم على النفس وجعله بين الناس حراما.
0: ولماذا تحيد الدول عن العدل يعني حتى ما يسمى بالدول الموجودة الآن يعني لماذا تحيد عن العدل؟
1: إذا بحث لم تجد العدل فأعلم أن إبليس موجود في هذا المكان الشيطان الاستكبار حب الظلم الاستعلاء في الأرض وهذه قضية هي عقد نفسية وتلبيس إبليس على الإنسان حتى الإنسان اللي مش مثلا في دولة وظلم حتى على المستوى الإداري قد تجد مدير ظالم وغاشم وغيره لأنه تلبسه الشيطان لو أنه يعني استهدى بآيات الرحمن واستشهد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لكان أساسه هو العدل ولن تقوم أي مؤسسة في العالم سواء كانت مؤسسة صغيرة أو كبيرة أنت شوف حتى في النظم يسموا فيها حقوق العمال حقوق الموظفين وغيرها قائمة على عدل لو ما قامتش على عدل المؤسسة لا تنجح
0: هي الرغبة يعني مع أن لما تسأل يعني بعض أولئك الأشخاص أو الزعماء أو حتى تكون الرغبة هي الاستمرار في الحكم ومع أن القاعدة المشهورة اللي أكيد لا تغيب عنهم أن الاستمرار في الحكم يقتضي العدل لأن بقاء الدول يقتضي يعني هو يبي الهدف وما يبيش الوسيله ما فهمتش يعني
1: هو شوف سبحان الله خذها عني الاستبداد عمره قصير معنى الاستبداد لا يمكن ان يستمر بمعنى كثير حتى من الحكام الان هم مستبدين لدرجه عاليه في الاستبداد بعدين جاءتهم فكره ان ورثوا ابنائهم وكذا لم يهيئوا الارضيه الطبيعيه من عدل حتى ولو بعض الناس يختلفوا معها طبعا حتى لقبول فكره التوريث لأن هذا المجرم وهذا المستبد وهذا الظالم وهذا السارق الآن يريد أن يسرنا جيل بعد جيل هذه الفكرة فلن يدوم أما العدل حتى وإن كان في مفاهيم في ناس أن تؤمن بالتعددية والتداول السلمي على السلطة ومن حقهم الطبيعي، ولكن بعض الناس تختار يقول لك هذا أعرفه موجودة يعني تتفق معها تختلف معها قضية ثانية يعني يقول لا هؤلاء نعرفهم وهم نحن زي ما يقولوا في بيناتنا عقد اجتماعي أن هم يتورثوا الحكم لكن في الإطار المعين والمحدد وفق صلاحياته وغيره وغيره فيستمر. مرات تكون هذا الاستمرار يبدأ صمام أمان ولكن تحت مظلة زي ما يسموا فيها الآن بالملكية الدستورية أو القيادة الدستورية أو هذا الدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. إذا الهنا العدل ما هو حاجة مش بالاستمرار، قضية العقد الناظم للعدل هو الذي يشعل من الإنسان يمكن للاستمرار أو يلغي الاستمرار. العقد الناظم لك عندما تجد أن العقد الناظم
0: مش رغبة الحاكم نفسه،
1: هو أصلا هو العقد الناظم في عقل الحاكم المستبد هو القتل هو السجن هو هذا عقد ناظم قصير. قلت لك فيش له الآن حوالي 5-6 حكام مستبدين أرادوا أن يورثوا أبنائهم السلطة ما استطاعوش حتى الاستطاعة عاش كلها في سنوات حروب وقتال وتدمير للبلاد وغيرها. فالعدل الأساسي جدا مع الإنسان حتى مع نفسه. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يمنعك من أن تعبث في نفسك في عينك في يدك في رجلك هذا من مقتضيات العدل لأنه مش ملكك وبارك الله عز وجل، فمن باب أولى ألا يتعدى ظلمك عن الآخرين مهما كانوا مهما كانوا أبدأ من الحيوان إلى الأرض إلى الإنسان.
0: إذن مستمرين معكم أعزائي المستمعين، لكن وصلنا إلى نهاية الحلقة، سنستأنف بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3
3: يا عيوني.
4: راديو سرايا اف ام 99.3

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: رسالتي بها الوجود وامنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقتنا اليوم حتكون هي الحلقة التاسعة بإذن الله، ونتكلم على وجدانيات الإنسان وشعوره وحسيسه ومشاعره، ولكن نركز على الانفعالات. الانفعالات عند الإنسان، لو يعني مررنا على الإنسان في حياته وفي يومه وفي أيامه، فتلاحظ مواقف متعددة جدا يرتفع فيها الانفعال الإنسان. لو بعض الأحيان يحدث حوار هادي ما بين الزوج والزوجة، ثم يرتفع الأصوات ويأتي بالصراخ من جهتين وينفعل، وكل ينفعل انفعال كبير جدا لدرجة عالية جدا. هذا موقف. موقف آخر ممكن داخل البيت يحدث انفعال ما بين حوار، بعض الأحيان يكون هادي ما بين الأب والابن، يريد أن يخرج من البيت والأب لا يريد أن يخرج لأصدقائه نظرا لليل متأخر، أو أي من المواقف المختلفة يحدث الحوار، ثم يرتفع الأصوات ويرتفع صوت الأب ويشد على الابن، فيحدث انفعال كبير جدا، انفعال عند الأب بدرجة الغضب وعند الابن بدرجة غضب عالي، فيدخل الدار وهو زعلان ويرفع صوته، ولكن لا يرفعه أمام والديه نظرا لدرجة من الاحترام موجودة بين الابن والأب. نعم، ولكن موقف فيه انفعال كبير. يحدث انفعال بعض الأحيان بين الخوت داخل البيت، يناقشون على مسألة معينة وعلى أمر معين وعلى امتلاك شيء معين، فيرتفع ويحدث انفعال كبير. نخرج من البيت وهو وانت سائر في الطريق بالسيارة، فيدخل عليك شخص يعني بشكل بعض الأحيان هجومي بسيارته، يريد أن يجتاز أو يريد أن يقطع الطريق أمامك، فأنت يستعد غضبك أو انفعالك على حسب طبيعة نفسك، بتنفعل انفعال، قد ترفع يدك من النافذة السيارة، فبعض الأحيان يحدث هذا بالنسبة له استفزاز، فينزل من السيارة وممكن يحدث إيش انفعال كبير جدا وشدة وغضب كبير، وقد يتحول إلى عراك بعض الأحيان بالأيدي أو بالسلاح لا سمح الله يحدث. هذا موقف ثاني. موقف آخر، والإنسان ذهب إلى عمله وجلس في مكتبه، ثم جاء بعض الناس الذين يريدون خدمة منه في دار من دوائر الحكومة أو مكتب خدمات، فيأتي شخص وهو يعني بدرجة من الانفعال نتيجة لتأخر هذا الموظف أو نتيجة لعدم أداء واجبه على أكمل وجه، أو العكس، ممكن المواطن الذي يريد الخدمة جاء بصوت عالي وكأنه يعني هو الحاكم وهو كذا، فيحدث الانفعال فيشتد الغضب بدرجة عالية جدا، ويحدث التحام بعض الأحيان بالأيدي كما ذكرنا في الطريق مع شخص اجتازك بالسيارة. أو أحيانا أخرى يحدث الموقف شاد ما بين فيه شدة ما بين الموظفين فيما بعضهم نتيجة لغيابة أو نتيجة لتقصير أو نتيجة لأخذ كرسي من مكتبه أو طاولة من مكتبه أو أقلام أو أي شيء من هذا القبيل، أو استغل الحاسوب الذي يشتغل عليه أو أي من الصور، أو صار نقاش في جلسة اجتماعية، يعني هذا يتحدثون على أمور الدنيا، ثم أخذ شخص طرف سياسي معين والآخر أخذ طرف سياسي آخر، ثم ارتفعت الأصوات وشدت النفوس وقب الجبين وحمر الوجوه، وصارت شكل من الصوت العالي يقذف عليه النقال، ثم الآخر يأخذ النقال ويكسر، وصير عملية إيش حالة نفسية اضطراب كبير جدا نتيجة للانفعالات. أو الانفعالات ما بين الشباب في المدرسة، أولاد صغار يأخذ منه فطورة ثم يرتفع صوت، يقطب جبين، يحدث إشكال معين، يحدث صراعات، والأبلة والمدرسة تنظر إليهم هم يتصارعون، لا تستطيع تدخل ما بينهم لأنه ممكن طلبة إعدادي وثانوي، وتخاف من أي أحد يأتي بلكمة منه نتيجة للاضطراب النفسي والوجدان وغيره. أو داخل الجامعة كبار السن، شباب كبار داخل الجامعة، يحدث انفعالات كبيرة. والانفعالات طبعا هي حالة نفسية، عبارة عن حالة نفسية وخبرة شعورية نتيجة لمؤثر خارجي، كما حدث ما بين زوجة، ما بين الأب والابنة، ما بين الشخص وشخص آخر في الطريق، أو ما بين المواطن ومن يقدم له خدمة، فيه مؤثر خارجي أو داخلي، وتجعل الشخص يرغب في فعل سلوك معين. سلوك معين هذا السلوك يعني ردا عليه بصوت عالي، بنرفزة وكذا. وهنا طبعا على حسب هذا الخبرة الشعورية اللي تحدد لكل واحد منا، على حسب هذا الشخص يعني، وعلى حسب طبيعة الشخص في هذا الانفعال، نختلف من شخص إلى شخص آخر، لكن نحن ندرك الموقف. الآن دركت الموقف وأنت تحاور في زوجة مثلا أو ابنك، أو أنت كطالب جامعي مع طالب آخر جامعي وصار فيها حدة، أو نقاش على سياسة ثم حدثت يعني موقف معين. هذا الموقف فيه تقدير للموقف، وهذا نقطة مهمة جدا، مرحلة وإدراك الموقف. إدراكنا الموقف أنه في نقاش صار حدث، في موقف صار حدث، بعدين تقدير هذا الموقف، بحيث أنه بتقديرك لهذا الموقف تعطي الخبرة الشعورية، تعطي انفعال المناسب لهذا. في بعض الأحيان لا تعطي انفعال، وإنما تبتسم وتترك هذا الشخص في حاله واجتازك، فأنت تقول عفوا أعذرني وخرجت، لأنك لا تريد أن يكون في هذا الموقف أي شدة، لا تدري على هذا الشخص الذي في الطرف الآخر في السيارة، قد يكون هو مسلح، قد يكون نفسيته مضطرب، قد يكون خارج من البيت وهو منفعل ابتداء، لا تدري، أو نفسيته مضطربة جدا، أو الإنسان على حالة نفسية سلبية. فمثل هذه الحالات أنت تريد أن تخرج من هذا الموقف، لا يحتاج منك أنت تعطيه لأنه هو أخطأ معك، لا تريد أن تقابل خطأ بأنك أنت ترده بكلمة أو بعبارة أو بجملة أو بوجه سلبي، لا تريد تقوم بهذا الأمر، فتركت هذا الأمر. إذن أنت قدرت الموقف، قدرت الموقف، وتقدير الموقف أمر في غاية الأهمية، بحيث تعطي وزن الانفعال. في بعضها تعطي وزن انفعال كبير جدا شديد ابنك من قام بأمر معين، وهذا الأمر حقيقة يحتاج إلى انفعال كبير. في بعض الأحيان ابنك لا تحتاج إلى هذا الانفعال الشديد، فتمرره بابتسامة وينتهي الأمر. أو بعض الأحيان الزوجة يحدث نقاش على مسألة بعض الأحيان لا تساوي شيء، يعني لا تحتاج إلى الانفعالات الدرجة العالية والنرفزة والعصبية، وممكن يخرج من الزوج كلمة تلفظ بكلمة الطلاق، أو كلمة إن عدي البيت أهلك أو كذا، والأمر هو لا يوزن بالميزان كبير. إذن هنا على حسب خبرة الإنسان، وعلى حسب قدرة الإنسان ونضج الإنسان ومعرفة لديه وإيمانياته، هو الذي يقدر الحال الذي أمامه. في بعضها يمرره بدون أي انفعال سلبي، بدون أي غضب، بدون أي شيء، يقول أنا آسف نعتذر، ويبتسم ويقول لنا بارك الله فيك وينتهي من الأمر. أو يجي مواطن كما ذكرنا هو بمرتفع الصوت يعني بشكل عصبي، أنتم ما قدمت واجبي، وأنتم دائما مرخيين، دائما أنتم ما عندكمش يعني حرص ومسؤولية على ما تقوموا به، وبالتالي يبدأ يعطيك بعض الأحيان محاضرة لمدة دقيقة دقيقتين، وهذه مرة بعض الأحيان أنت تبذل في جهد، فتجد نفسك أنك تقابل بانفعال سلبي. لماذا تقبل هذا وأنا كنت وأنا نشتغل وأنا نعمل؟ وبالتالي شو بدي أنت منا أنك تقدر الموقف، تقول والله خلينا نفوت الأمر هذا، لا نريد أن ننفعل ولا نريد أن نشد انفعال، نفوت الأمر، لأن لا يأتي منا أي شيء إصلاحي هذا الموقف. ومن هنا أنك ممكن كما ذكرت تعطيه بانفعال إيجابي أو مبتسم، أو تعتذر أحيانا كثيرة، أنك تعتذر على خطأ أنت لم تقل، ولكن اعتذرت، جميلة منك، أنت جميلة، قابلت الإساءة بالإحسان، وهذا معادلة من أجمل المعادلات، أن يسيلك إنسان في الطريق وتقابله بالإحسان، آسف جدا نعتذر كذا وتخرج. لأن ليس معنى أن الإنسان الشجاعة مرتبطة بأنك تكون عندك انفعال كبير جدا عندما يقابلك إنسان بأمر سيء، لا، هذه معادلة خطأ. المعادلة الصحيحة أن الشجاعة لها مكانها. في بعض الأحيان من الشجاعة أن تضبط نفسك وتبتسم وتترك الإنسان لا تحدث معه شجار، وتترك المسألة تأتي بشيء إيجابي بهدوء تام، ولا تريد أن تدخل في انفعالات سلبية قد تؤدي إلى مضار كبير جدا أو ضرر كبير جدا، أو قد يتولد من خلالها إشكال ما بين زوج زوجة، أو إشكال ما بين ابنك وأنت، أو إشكال ما بين أنتم كشباب فيما بينكم صحبة طويلة. وأنا لاحظ فيها كثير من الشباب يعني بينهما عشرة طويلة لمدة 5-6 سنين من الثانوية دخلوا الجامعة مع بعض، وبعدين موقف من مواقف يشتد غضبا الطرف الأول والثاني، ثم يرد عليه بغضب وكذا، ثم لحظة تجد أنه انفصلوا عن بعضهم صداقة طويلة فصلت نتيجة لانفعال الغضب وانفعال شديد جدا. دخل الشيطان دس أنف ما بينهم وفرق ما بين زوج وزوجة، دس أنف الشيطان وفرق ما بين الصاحب والصاحب الثاني، دس أنف الشيطان وبعض الأحيان يعني يحدث تصرف سلبي جدا من الابن، وأحيانا كثير جدا تنتبه عندما تنفعل أنت تجاه ابنك، أوزن الموضوع بميزان دقيق جدا، لا تنفع في كل أمر يكون بسيط ليس له معنى تنفعل عليه. فأحيانا كثير الابن يدس في الشيطان في لسانه كلمة ثقيلة يقولها لك فلن تنساها له مرات، أو يدخل في عقوق الوالدين وأنت بقوة نفسك وبغضبك وبشدك وبكثير من الألفاظ تقول له وهو كبير السن، مثلا هو قاعد في الإعدادي أو الثانوي تظن ما زال هو طفل يعني صغير تأخذه هنا وهناك، لا الآن ابنك في بعض الأحيان يكون كبير السن، وهنا يجب أن تراعي الكلمات والعبارات، وبعض الأحيان يرد عليك وتظن أن رد أنه رد لأنه مش متأدب له ومتأدب، لكن في حالة الانفعالات منك فيرد عليك بانفعالات، وهذه الانفعالات تلغي جزء كبير من تفكير أنه هذا أب لازم له تقدير، فإذا ألغيت عنه هذا الشيء نتيجة للانفعالات قد يتبادر منه كلمة ثقيلة خشنة على نفسك، فتجد أنت في ألم طوال فترة طويلة جدا، كل ما تنظر إليه كأنه يذكر لك هذه الكلمة، وتنتبه لمثل هذه الانفعالات الكبيرة، أو انفعالات مع أخوك يعني أنتم كبار سن مع أخوك يحدث انفعالات، وهذه انفعالات تكون في درجة عالية من السلبية والشحناء والبغض والبغض والحقد، ومرات هذه تولد مرات قرارات خطيرة جدا، كما ذكرنا قرار مع الزوجة بأذهب لبيتك، قرار مع أخوك قل والله ما عاد نخاش لك لبيتك، يبدأ أبنائك وأبنائهم يحدث بيناتهم حرج إذا التقوا، لأن الأب والأب وأب يعني الخوت اللي هم أباء الأولاد في في في انفصال تام، وكم من عائلات أعرف أن الأخوات اثنينهم أكبر بأبنائهم صار بيناتهم زعلة قوية جدا من فعلات وغضب وكذا، وقال ما عاد تخش بيتي، والأخوات قعدوا 5-6-7 سنوات نتيجة لموقف انفعالي بسيط جدا يعني لا يدخلوا بيوتهم، وصارت حرج ما بين أبناء العم في أنهم يلتقوا ولم يلتقوا، فأصبحت إشكال كبير جدا نتيجة لموقف انفعالي كان حاد، فتبادر منه كلمة خشنة يعني حرموا اللقاء وحرموا لصلة الرحم والتقارب وغير. إذا تقدير الموقف مهم جدا بحيث نعطيه قدرة ونتحكم في انفعالاته، ويبدأ درجة الانفعالات على حسب الموقف، من على حسب درجة الموقف وحدة الموقف وقوة الموقف نعطي هذا الانفعال، ويبدأ هنا وهذه نقطة مهمة جدا أن تفكيري هو الذي يتحكم في انفعالاتي وليس الانفعالات تتحكم فيه. لو تحكمت فيك انفعالات ممكن يكون تصرفاتك سلبية بدرجة كبيرة جدا، وكل ما يحدث أي انحراف أو اختلاف عنك فتنفعل، وهذا الانفعال قد يؤدي إلى إشكال كبير جدا مع الناس الذين من حولك. وطبعا عندما يحدث إشكالات مع الناس، الناس لا يحبون الإنسان الذي دائما على انفعال، يحبون الإنسان دائما مسامح متسامح يقابلنا بالإيجابيات، لأن الانفعال هو رسالة سلبية ترسلها للآخرين. إياك وأنك أنت تنفعل مع شخص ثم يستمر هذا الانفعال معك لعند الناس الآخرين وترسل رسائل سلبية للآخرين. مثال عندما تكون في عملك ويحدث مثلا إشكال مع زملائك في العمل أو زملائك في الدراسة، وتخرج أنت يعني منفعل ومتكدر وقلق ومضطرب، وتذهب إلى البيت يلاقوك الأطفال الصغار أو الزوجة أو أخوتك الصغار، فتجد يعني ترسل رسائل سلبية كبيرة جدا، وهذه الرسائل السلبية تؤدي إلى النكد. ثقافة النكد في البيوت من ضمنها هو أنك أنت تأتي إلى البيت وبوجه يعني مقطب جميل، محمر الوجه نتيجة لمواقف معينة حدثت في الشارع أو حدثت في البيئة في العمل، فتدخل البيت وأنت بهذه النفسية. يريد الله يبارك فيك، أصلح الوجه، غير هذا الوجه من الوجه السلبي إلى وجه الإيجابي. كيف تعمل ذلك؟ بالابتسام. ابتسم، تضع ابتسام على نفسك عندما تخرج من الموقف الحاد والشاد. اخرج وتوضأ واغسل وجهك، أو حتى تغسل وجهك أو توضأ ثم ابتسم، قل سبحان الله، الإنسان كم الإنسان ينفعل. ابتسم على نفسك إذا لا تريدها أن تظهرها للشخص الخصم خوفا من يقول لك والله حدث له شيء معين. لا، ابتسم على نفسك، أضحك، قل بالله مش ترجيم، شنو الحالة، بالله مش ترجيم الواحد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وابتسم، ابتسم على نفسك. هذه الابتسامة التي أنت تكلفتها، الابتسامة وسبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، قل هذه الأذكار الجميلة، قل سبحان الله الحمد لله ولا إله الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الأذكار الجميلة مع الابتسامة باهين تنعكس إيجابا على نفسك، وتخرج أنت من دائرة الضيق والانفعال السلبي والحرارة العالية والشيطان الرجيم واخذ الوجه والحمار الوجه وكذا، تتحول إلى شيء إيجابي. هذه الضحكة والابتسامة مع ذكر الله عز وجل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات والأذكار الجميلة خفيفة على اللسان، ثقيلة في ميزانك عند الله عز وجل، وثقيلة في قلبك، تزيل عنك والمرأة الشيطان، تزيل عنك النفس الشديدة، النفس السلبية، وتنزل على نفسك بلسم على قلبك هذه الأذكار، ويتغير وجهك، ابتسم واضحك، لأن أي ضحكة تتكلفها تتحول بعد ذلك إلى أن تكون إيجابية مع نفسك وإيجابية مع تصرفاتك. ثم اذهب إلى البيت وأنت بابتسامة، وأنت ابتسامة، قد يكون الكدر موجود داخل لكن ابتسامة موجودة، فترسلها للأولاد وترسلها للبيت وترسلها للزوج وترسلها لجارانك الابتسامة. ابتسم، يعني الابتسامة جميلة، ألقى أخاك بوجه طلق، الطلق معناه إيش؟ طليقة أو طلق، يعني معناها رسائل إيجابية تبعثها للناس. موقف صار انفعال، نعم، لكن انهي الموقف، انهي انفعالك بانتهاء الموقف، انهي الانفعال بانتهاء الموقف، لا تستصحب الانفعال إلى مواقف أخرى، لا تستصحب انفعالاتك إلى السلبية هذه إلى الأبناء ولا في الشارع ولا كذا، لا تستصحبها، أجعلها تنتهي بانتهاء الموقف. صار إشكال معين في البيت، فخفض الصوت، ابعد الشيطان، وبعد ذلك أخرج من هذا الموقف السلبي. له فوائد كثيرة جدا. أولا، الطرف الآخر لا يحدث معك حدة كبيرة جدا، ده ما تنظرون إلى بعض الأحيان يصير حتى قتل ويصير حتى قتال في المدن وغيرها. هي المسألة بالدرجة الأولى هو الانفعال، يحدث انفعال فيذهب هذا الشخص إلى الآخر وهو منفعل يقتله، ثم يحدث القتل، ثم يحدث القتل، ثم يحدث الدمار، تحدث الإشكال. ولما تنظر إلى النقطة الرئيسية التي سببت، المصدر الرئيسي والنقطة الرئيسية والمصدر الرئيسي الذي سبب هذا القتال الكبير على مساحات كبيرة، هتلاحظه هو أحد الأطراف أنفعل انفعال بدرجة عالية. هذا الانفعال سبب له أن لا يجيد ينشل التفكير ويدخل دس أنف الشيطان، فيأخذ المسدس، يأخذ الكلاشنكوف ويقتل الطرف الآخر، ثم تشتعل الفتنة الكبيرة. ينفعلون الطرف الآخر اللي عندهم المقتول بانفعالات عالية جدا، لا يزنون بميزان التفكير المنهجي، التفكير العلمي، التفكير العقلاني، التفكير الهادي، لا يزنون بها، لأن الانفعال فعلات يشل التفكير، يدس أنف الشيطان، فالطرف الآخر يقتلون 4 أو 5 من الطرف الذي قتل الطرف الأول، قتل طرف واحد منهم، فيحدث هنا يتشب الحرارة وتشب الحريق ويشب الكذا، ويخرج الدبابات في الشوارع، وتخرج العالم يصير فيه كذا. ولكن تلاحظه هو واحد بس فقط، هي مصدر الانفعال هو فقط شخص واحد. وبالتالي يريد كل منا لازم يوزن أي انفعالات تصدر منه، انفعالات تصدر منه، فدائما يتحكم فيها، يعطيها قدرها، تقدير الموقف، وتقدير الموقف من يقوم به وتفكيرنا. في بعض الأحيان لما يكون الإنسان عنده سهل القتل وسهل الدماء أمامه، وينظر إليهم في الإعلام دائما يشوف في دماء، وهنا دماء هنا وهناك، والقتل والناس اللي مقتولين كثر أصبحت في واجهة الشاشات التلفزيون، أصبحت سهلة، والإنسان يمتلك مثلا سلاح ويمتلك كذا، وعندما يحدث الموقف بسيط يقتل، ثم يأتي قبيلته وتأتي أهله ويأتي عشيرته ويأتي مجموعته ويحدث عملية القتل والذبح وكذا كذا، وفي النهاية تنتهي إلى إصلاح، يصلح ذات البين ما بينه، بين أن إحنا ما دفعنا ثمن كبير جدا. لماذا ما وقفناه من أول؟ والله لو درست كل الحالات التي تحدث والشجار الذي يحدث وما بين الناس الجيران أو ما بين الناس في المدارس والأطفال في المدارس والشباب في الجامعات، شباب في الثانويات وفي في الأعمالنا وكذا، وتلاحظ بعدين يقول والله صارت مشكلة كبيرة، صار فيها قتل، صار فيها صراع كبير جدا، قبائل بذات القبائل صار فيها قتال ما بينهم. لو نظرت كل هذه الصراعات المتعددة تجدها إنه وبدأها شخص واحد أنه أنفع الانفعال كبير جدا على موقف تافه جدا بعض الأحيان، يعني يمكن يحل بي بي بدون هذه الثمن الغالي من الموت والقتل، والثمن الغالي من السلاح، ثمن الغالي من تعطيل المدارس، ثمن الغالي من كذا. يعني ممكن تجد أن مصدرها هو انفعال واحد زاد عن حد هذا الانفعال لموقف بسيط جدا. فهذا الانفعال عندما يزيد لا يستطيع التفكير أن يشتغل، ما يشتغلش التفكير بشكل جيد، وعندما لا يشتغل التفكير بشكل جيد يبدأ معاه شيء يوزن الأمور فيقتل بيده أو يذبح أو يقتل، يضرب بالسكين ويدس أنف الشيطان في مثل هذه المواقف، يدس أنف الشيطان ما بين الناس اللي يريد القتل، يريد الدماء، يريد التشتيت، يريد التفريق. هذا الشيطان دائما يريد أن يفرق ما بين الأخ وأخي، بين زوج وزوجة، ما بين الأب وابنه، ما بين القبيلة وقبيلة، ما بين الجيران المتسامحين مع بعض، ما بين الأصدقاء الذين استمروا مع بعضهم صداقة ومحبة وود ما بينهم، يريد أن يدس أنفه يفرق ثم يفرق ثم يفرق الشيطان. ومتى يدخل

0: تتخلص منه وتجد هذه الصورة. وسبحان الله كثير من المواقف كثير من الأشياء عندما تدرسها بدقة تجد أنه منبتها الرئيسي هو الانفعال بدون تقدير هذا الانفعال، تقدير هذا الموقف. قدرنا الموقف ولا فوتنا، سامحك الله عفوا اعذرنا نحن آسفين، أو نذهب إلى من أكبر منا سنا والله يظهروا اعتدى علي، أو نأتي بعقلانية ونذهب إليهم بتصالح، نذهب إليهم فمن بداياتها من بداية النشأة أي شيء ولا نستخدم فيه العنف، نستخدم فيه أشياء، لأن الانفعالات هذين يعني يعطن مضرة كبيرة جدا للإنسان، والله ألام كثير جدا عندما ننظر إلى مواقف كثير جدا ومشاكل ما بين القبائل ومشاكل ما بين الجيران ما بين زوجة ونسب طلاق كثير جدا. عندما تدرس هذا الطلاق تجده هو منبث الرئيسي هو انفعال حدث من الزوج نتيجة لموقف، يمكن هذا الموقف ينحل بهدوء وبحوار منهجي. والحوار مهم جدا جدا جدا، الحوار ما بيننا، نتحاور ونتناقش لنتفاهم، نتحاور نتفاهم ثم نتفق ونطلق في حياتنا. يعني ومساحات الاتفاق في الحوار مساحات كثيرة جدا ما بين زوجين، هم زوجين يعقد قرار ما بينهم، ما بين الأب والابن في مساحات كبيرة جدا، توافق وضع ابنك وضع حبيبك وضع في كتبك وضع باتك وضع اللي يعيش معك وضع كذا، ففي توافقية كثيرة جدا ما بين القبائل. نحن ناس مسلمين وناس على عقيدة واحدة وعلى دين واحد وعلى وطن واحد وعلى أرض واحدة وعلى يعني للأشكال مرات ما بين قبيلتين تجد ما بينهم نسب، يعني الأخوال موجودين في الطرفين، وتجد أن يحدث النتيج لدرجة انفعال بسيطة جدا تشب لموقف لا يحتاج منا إلا الضحك والابتسامة. والله سامحك الله يا سيدي خود، سامحك الله درت البرنامج، سامحك الله خشيت عليه بسيارة بكذا كذا، سامحك الله وابتسامة وسامحك الله، سامحك الله أجرك عظيم عند الله عز وجل لأنك تسد كوارث تحدث ما بين الفعلات. نعم. النقطة أخرى وهي منسية من كثير من الناس إن هذه الانفعالات تصيب يعني إشكال كبير جدا ما بين الناس، يعني ما بين الناس إشكال كبير كما ذكرت، لكن تصيب من داخل جسم الإنسان. الانفعالات تسبب أضرار في التنفس، في ضيق التنفس، في الرعشة، في الجلطة، في أمراض السكر، في أمراض كثيرة جدا تسببها الانفعالات العالية. عندما يستمر كل يوم انفعال عالي انفعال عالي هذا وتأكد يعني عفاكم الله جميعا يصاب بمجموعة كبيرة من الأمراض، وهذه الأمراض قد تسبب له إشكال في التنفس، إشكال في الضغط، إشكال في زيادة السكر حفظكم الله، في الرعشة، دائما رعشة كبيرة في يديه، يحدث له قلق واضطراب، إنتاجية حتى تضعف بشكل جدا. يريد بختام أن نحن نكون عندنا انفعالات هادية، نقدر الموقف، في بعض الأحيان مواقف كثيرة جدا نفوتها وندخل بعدين من باب الحوار من باب النقاش ونأخذ حق، وإذا لم نأخذ حق في بعض الأحيان نتسامح لأن نشعر بأن الضرر حيكون كبير جدا. دائما عندنا الدعاء في ختام هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل ما بقى من عمرنا أفضل بكثير جدا من مضى منه، نسأل الله عز وجل أن يكون أفضل أيامنا هي آخر أيامنا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي من الوجود آمنا.
2: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود آمنا.
2: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء
2: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
2: لبنات بناء الشخصية، تقديم الدكتور رجب الجروشي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. ربنا بيقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. آية جميلة جدا، واللي يستوقف النظر في الآية دي هي كلمة من كل شيء، يعني الزوجية في كل شيء، ليس فقط في النبات والإنسان والحيوان. وهنا مجال تأملنا في هذه الحلقة، إن الزوجية أو الإزدواجية في كل شيء، في كل العالم المخلوق كله، الذكر والأنثى في النبات والحيوان والإنسان، الموجب والسالب في الكهرباء، البروتون والإلكترون في الذرة، المادة والمادة المضادة في الفيزياء، القطب الشمالي والقطب الجنوبي في المغناطيسية، الجزيء اليساري والجزيء اليميني اللي هو الدكسترو والليفو في الكيمياء العضوية، يعني مثلا في حاجة اسمها ليفيولوز ودكستروز، مع ان الاثنين سكر لكن الفرق في الجزيء، جزيء يميني جزيء يساري. الروح والجسد، الوجود والعدم في الفلسفة، الصفر واللانهاية في الرياضة، الحياة والموت، الظلام والنور، في كل شيء فيه الزوجية. كل العالم المخلوق يتصف بالإزدواجية وبالتناقض وبالتزمن بالزمان والمحدودية في المكان والتناهي في الأجل، لكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يتصف بالأحدية. والأحد غير الواحد، يعني الواحد ممكن ينقسم إلى نص وربع وتلت وخمس، الواحد ينقسم، إنما الأحد لا ينقسم. ومن صفات الله المتصف بالأحدية أنه لا ينقسم وليس له جزء، فهو لا يتجزأ وليس له ضد ولا ند ولا شبيه، ولا يتحيز في مكان ولا يتزمن بزمان، وهو مطلق الإطلاق صفته. قل هو الله أحد، هو وحده اللي يتصف بالأحدية، لا ازدواجية فيه ولا تناقض ولا تزمن بالزمان ولا محدودية في المكان ولا تناهي في الأجل، فهو الله وحده فقط هو اللي يتصف بالأحدية. إنما كل العالم المخلوق ينطبق عليه الآية المطلقة: ومن كل شيء خلقنا زوجين. شوف كلمة من كل شيء هنا، يعني الازدواجية في كل شيء. احنا هنا هناخد بند واحد من هذه الازدواجية، وهو بند الذكورة والأنوثة في النبات والحيوان والإنسان. وفي الواقع في بدء الخلق ما كانش فيه ذكورة وأنوثة، كانت الخلية لما تصل لحد معين في السن تنقسم، فيطلع نسخة طبق الأصل منها، يبقوا نسختين، وبعدين الاثنين يبقوا أربعة، أربعة ثمانية، ثمانية 16، وهكذا. انقسام يسمونه انقسام الخضري، لكنك بتحط ايه في الكوبي ماشين، الآلة بتاع النسخ، تحط الورقة تتنسخ زي ما هي، زي ما تنسخ بالبلوزة يطلع نسخة زي ما هي. لكن اللي كان بيحصل انها السلالات اللي كانت بتنشأ عن عملية النسخ المستمر كانت بتضعف مع الوقت، تمام، زي ما تشتغل على المكنة الكوبي ماشين، فتي بعد شوية تلاقي النسخ طلعت بهتانة، او في البلوزة بتعمل طبعة بلوزة طبعة طوس تلاقي بقت بهتانة. السلالات بتضعف مع الوقت وتبقى اقل مقاومة لظروف الحياة. فربنا سبحانه وتعالى ادخل الزوجية في الحياة، خلية تحورت الى بويضة، وخلية تانية تحورت إلى حيوان منوي أو إلى حبة لقاح،
ومن التلاقح بين الاثنين نشأ الجيل الجديد ونشأ السلالات، والنتيجة ان هذه السلالات بتبقى اقوى. ليه؟ لان احنا عندنا الشريط الوراثي اللي موجود في خلية الحيوان المنوي والشريط الوراثي الموجود في خلية البويضة بيجتمعوا في زيجوت او خلية الخلية الجنينية دي. هذه الخلية بتاخد تصنف من هذه الصفات، بيحصل تصنيف من الصفات، انتقاء، فبتبقى وتبقى تباديل وتوافيق، استمرار، يطلع اخ اخوه مختلف عن اخوه الى اخره، فيحصل تصنيف ويحصل توليفة بتدي نسل اقوى. لكن هنلاحظ فرق كبير جدا وعجيب بين الازدواجية أو الزوجية أو التلاقح والسلالات في النبات وفي الحيوان، فرق عجيب. بنلاحظ في النبات مثلا بيبقى أعضاء التلقيح اللي هي بنسميها أعضاء التسكير وأعضاء التأنيث اللي خدناها في المدارس دي هي الورد. فعملية التلقيح في النبات عملية احتفالية مشاعية على المشاع. ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى جمل الوردة، حط فيها العطور والرحيق والمش عارف البرفانات والألوان المبهرة، يعني عمل عملية إغواء لإيه؟ ودعاية لحكاية عملية التلقيح في النبات. أكن فيه الكون كله مدعو في عزومة، في احتفالية، تعالوا يا جماعة، جالا جالا جالا جالا، كل عناصر الطبيعة تشترك في هذا التلقيح. وده اللي بيحصل، الحشرات، النحل، النمل، الفخفافيش، العناكب، كله يجي، كله ياكل رحيق واشترك في برجله، يدهوس في الايه، حبوب اللقاح والمش عارف البويضات، المبيض بتاع الزهرة، فيحصل التلقيح. فأكن التلقيح في النبات عملية ربنا جملها واستعرضها استعراض، وبعدين عمل دعوة وعزومة ولكل عناصر الطبيعة انها تشترك. مش بس اللي قلنا عليهم نمل ونحل وحشرات ومش عارف خفافيش وعناكب، لا، ده كمان الرياح، تعالي يا رياح اشتركي في الايه، وجعلنا الرياح لواقح، وارسلنا الرياح لواقح. اكن الايه، الكون كله مدعو في عزومة، والكل مدعو للإيه؟ للتلقيح. نيجي بقى للحيوان، لقينا العكس. ربنا سبحانه وتعالى ما أظهرش ولا استعرض الأعضاء التناسلية في الحيوان، بالعكس خباها. ومش بس كده، جعلها قبيحة شكلا وقبيحة رائحة، وحرسها بالغيرة والأنانية بالنسبة للذكر والأنثى. فبقى الذكر يستحوذ على الأنثى، وبعدين دخل عنصر الخجل والحياء، وبعدين جت مع الإنسان الشرائع السماوية اللي هي حرمت أي جنس خارج العلاقة الزوجية، وكمان حددت التعددية، الراجل ما يتجوزش 30 و40، حد أقصى 4، ده إذا قدر يعدل، فإذا ما استطاعش فواحدة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حدد القدرة التناسلية، قدرة الجنسية في الرجل محدودة، قدرته على التكاثر محدودة. وبعدين طيب إيه السر بقى في الفرق العجيب ده؟ إيه الحكمة؟ إن في النبات حول عملية التلقيح إلى احتفالية، ودعا كل عناصر الطبيعة واستعرض وحط مش عارف عطور وحط رحيق وإيه، بينما في الحيوانات أخفى
هذه العملية وقبحها وخلى أعضاء التناسلية قبيحة ورائحتها قبيحة ومحروسة بالغيرة، وحط جه الإنسان عمل الشرائع السماوية. الله، ليه؟ هنا بقى نحط إيدنا على الحكمة، وحكمة عظيمة جدا. أنا عاوز أقول إيه ثمرة التلقيح في النبات. ثمرة التلقيح في النبات هي الرزق، وهي القوت، وهي الطعام. ثمرة عملية التلقيح في النبات هي كوز الذرة وطبق الفول وطبق الفاكهة. وبالتالي كان لازم ربنا سبحانه وتعالى يعمل احتفالية علشان يزيد الرزق ويزيد القوت ويزيد الطعام، عشان القبائل اللي جاية اللي هي قبيلة الحيوان والإنسان تلاقي مأكلها، والإنسان يلاقي طبق الفول على الصبح، ويلاقي طبق الفاكهة، ويلاقي العسل النحل وشغل كل ده. طيب أكن هنا حكمة عظيمة. طب وفي الحيوان؟ في الحيوان ليه أخفى بقى وعمل؟ أخفاها لأسباب. أولا لأن هنا العكس بقى، لأن النسل اللي طالع من الحيوان لازم يكون على قد القوت المتاح. إنما لو كان نسل بالهبل هتكون النتيجة إن القوت الموجود مش هيكفي ويحصل مجاعة. فكان لازم تخش فيها عوامل تحديد، يحدد ربنا سبحانه وتعالى يحدد. فابتدى بقى التحديد. وأيضا في حاجة تانية، إن كان لازم الإنسان اللي جاي ده يقاوم الشهوة، ما يحبهاش يقاومها، يبقى فيها أسباب يخليه ليه؟ عشان العقل يشتغل وعشان المواهب العالية تتفتح، وإلا هيحصل غلبة للشهوة والقوة الغريزية في الإنسان، فيبقى بهيمة. يبقى معنى إيه؟ فنمرة ثلاثة، الأسرة ما كانش ممكن هتنشأ لولا إنها تحوطت بالضمانات، بأن هذا الزوج ما بيجيبش أزواج خارج العلاقة، ما يجيبش أولاد يعني خارج العلاقة الزوجية. لأن يوم ما يبقى الواحد مش عارف الزوجة بتخلف منين، فيبقى ده ممكن ابني ومش ممكن مش ابني، حتى تنهار الأسرة كلها. الأسرة مبنية كلها على إن اللي أنا بخلفه ده ابني، وبالتالي بحافظ عليه وأدافع عنه وأجتهد في سبيله وأفتدي بالروح إلى آخره إلى آخره. فما كانش ممكن تنشأ الأسرة لولا إن حصل الحراسات اللي عليها دي والشرائع السماوية. لما ربنا قال افعل ولا تفعل، هو في الواقع ما أردش إن هو يعني يضطهدنا أو يحدد حرياتنا أبدا، ده أراد إنه يحرص الإنسان، وعشان يعمل مناخ تنشأ فيه أسرة يبقى الأب والأم حريصين على هذه الأسرة، لأن دي الأولاد دول بتوعهم مش جايين من الشارع. نمرة اتنين، إن لما ربنا يعني أمر الإنسان بإنه يكبح الشهوة وينظمها، فده عشان العقل يشتغل والمواهب العليا تتفتح، فيبقى مجتمع إنساني منبقاش بهايم. فأكن مسألة افعل ولا تفعل أو الحرام والحلال أو ده غلط وده صح، ما هيش اضطهاد من ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو ربنا بيهيئ إن يطلع مجتمع ينمي فينا أشرف ما فينا وأعظم ما فينا. فالمسائل دي لها حكمة، بعكس النبات اللي هي ثمرة التلقيح فيه هي الرزق والقوت وطبق الفاكهة وطبق الفول وطبق الخضار، وده كان مطلوب ان هو يبقى على اتساع وبكسرة، لان الأكلة كتير. فربنا عشان كده جعل عملية التلقيح في النبات على المشاع، وعزم فيها كل عناصر الطبيعة، ومش بس حشرات ونمل ونحل وعناكب، لا ده كمان الرياح تعالي اشتركي معانا في التلقيح. فدي النموذج من نماذج الحكمة الإلهية، إن ربنا سبحانه وتعالى في أسباب وراء كل حاجة، وإنك لما تتأمل تلاقي تعرف فعلا ليه ربنا هنا قال لا وهنا قال ليه هنا
عمل الحكاية دي مباحة وعمل لها احتفالية وهنا عملها محرمة، في أسباب وفي حكمة. ونشوف الطرف من هذه المسائل في الفيلم بتاعنا. ادي الورد، احنا قلنا الورد ده هو الأعضاء التناسلية في النبات، فنستغرب ان هو ربنا استعرض هذه الأعضاء، ومش بس استعرضها، وعطرها بالعطور وبالروائح الحلوة وحط رحيق. شوف جاي داكل عصفور الطنان جاي يشرب رحيق ازاي، كله مدعو بقى، وهو بيدب بقى بوزه كده عشان يشرب الرحيق، يقوم يدهوس في حبوب اللقاح ومش عارف المبيض، فيحصل التلقيح. فاكن هو من غير ما يدرى هذا العصفور الجميل هو صحيح خضر حيق لكن عمل ثمرة. شوفوا هنا الألوان الجميلة، في 500,000 نوع من الزهور، أشكال وألوان، وبديع صنع الله يتجلى في العائلة الزهرية بأشكالها، يعني متحف. شوف هنا الحشرات جاية عشان الرحيق، تشرب رحيق وتلقح. كمان الريح اللي بتهز دي بتشترك، كله كله كله مشترك، احتفالية. شوف ده ما الكيزان الجميلة دي، مليانة عسل، مليان رحيق. شوف النحل جاي ازاي، كل دي عملية تلقيح على شكل احتفالية. شوف نازل الزهرة الجميلة، نازل في الكوز الحلو، نازل يشرب ازاي رحيق ويلقح. يعني ده بعكس الحيوان اللي هو اللي ربنا أراد أن يخفي، يعني ملاحظ الأعضاء التناسلية في الحيوان، ربنا أخفاها في مؤخرة الحيوان ونزل عليها الديل كده خباها. وأقبح ما في الحيوانات هي أعضائها التناسلية، ففي عملية إخفاء. فنشوف برضه الجانب الآخر في الفيلم الثاني. يعني اخترنا قبيلة من سباع البحر، القبيلة دي اللي هي سباع البحر مشهورة بالبهيمية، بمعنى عيشتها كلها أكل أو تزاوج، دي اللي بيسموها أبقار البحر اللي هي الإناث. في رحلتها السنوية وهي جاية لموسم التزاوج اللون الفاتح ده والحجم الناعم ده، دول الإناث أصغر من الذكور. كل دول الإناث جايين في رحلة التزاوج السنوية. وكل ذكر عاوز يستحوذ على اثنين ثلاثة. وهنشوف رئيس القبيلة ده بيكون عادة بياخد له 30 زوجة من ضمن الايه الإناث دول. وهنشوف ازاي الذكر بيقتل على دفاعا عن ايه مراته. فربنا سبحانه وتعالى حرص التزاوج بالغيرة علشان تطلع أسرة، يحس رب الأسرة أن دول ولاده. وبتوصل في الحيوانات إلى القتال وإلى أن الواحد يموت التاني دفاعا عن
بيته وعن زوجاته.

وطبعا واضح ان ربنا سبحانه وتعالى اخفى الاعضاء التناسليه احنا مش شايفينها دي في مؤخره الحيوان والديل مغطيها بعكس النبات اللي ربنا استعرض فيه اعضاء التسكير والتانيث. ده العمده الكبير بقى ده له 30 زوجه وده رئيس القطيع بقى مفيش يعني جعر يعني محدش يقرب لي خالص. الباقي بقى كل واحد يخله زوجتين ثلاثة كده ويحمد ربنا عليهم.

وطبعا بعد التلقيح بيبتدي بعد شهور تبتدي عمليات الولادة. والولادة بالنسبة لسباع البحر سهلة جدا، لأن جسمهم كله لهلوطة كده مزفلط، مفيش الحوض الضيق اللي الستات بيعانوا من الولادة بسببه. لما بتولد عجلة البحر دي أكنها مش ولادة، أكن حاجة يتسلت منها ابنها كده يروح نازل من غير مشاكل، لأن يعني هي كلها حتة كده كاوتش لهلوطة كده. هي بتولد، اللي احنا هنشوفه دلوقتي عملية ولادة. خلاص انتهت الولادة، سهلة أوي، حتة لهلوطة نزلت من حتة لهلوطة مفيش مشكلة. بيقعدوا حضانة بقى في الجزيرة دي لغاية ما ايه الجيل الجديد يقوى كده ويتعلم العوم وبعدين يرحلوا منها تاني. هنشوف هنا مشهد غريب جدا عن خناقة بين اتنين من الإناث على مولود، واحدة بتقول ده بتاعي والتانية بتقول ده بتاعي، دي تقول ده ابني يقول ده ابني. وهنشوف قد ايه غريزة الأسرة نفسها. وطبعا بتنتهي بأن الأم بتاخد ابنها. طب بتعرفوا ازاي مع انه يعني كلهم شكل بعض بريحته بقى وحاجات زي كده وإفرازاته؟ شوف الولادة سريعة ازاي، حاجة غريبة أوي كأنها بتبيض بيضة. الطيور دي بتعيش على المشيمة والخلاص وفضلات الولادة يعني. شوف الطيور الطفيلية دي اهي في حتة خلاص ولا مشيمة، هي بياكلوا فيها هي.

شوف بقى الخناقة، كل واحد بيقول لا دي بنتي لا دي بنتي، اتنين اي لكن طبعا في النهاية هتنتصر الأمة بقى وهتاخده بعيد فعلا. شوف ازاي هتبوق بقى، قرب لي بقى انا تكح معايا انا اكسر رقبتك، يلا جور بقى ده مين تمشي امه انا امه وخدته. شوف بقى قد ايه ربنا اودع الغيره والانانيه، الانانيه الاسريه. ولولا كده ما كانش تنشا العيله، وبالتالي لو ما نشاتش العيله ما نشاش المجتمع، لان المجتمع عباره عن عده لبنات كل لبنه هي الاسره. فعشان كده حرص هذه الغريزه وحرص عمليه التلقيح بالغيره والانانيه. الذكر يقتل عشان اللي يجي يقرب من حريمه. بعكس النبات، النبات مشاعية عجيبة. مش بتعلم بياخدوا حمامهم العمدة وزوجاتهم، ده العمدة الكبير ده بقى. ودايما القيادة بتكون للضخم القوي برضو، ده عشان حرست النوع. كل شيء له حكمة، لو أن القيادة كانت لضعيف ما النوع يضيع. ولأنه قوي فيستحق عدد كبير من الزوجات، لأن يبقى معناها ان النسل هيبقى نسبة الاقوياء فيه كتير. ده الجيل الجديد بقى اللي طالع لسه بيحبي. هو بيطلع يمشي على طول. شوف العمدة بيفتش زي أي حد يقرب أنا هأدبه، محدش يقرب من بيتي أبدا، ومفيش هنا جدران لهذا البيت المزعوم، لكن جدران هذا البيت هي الغيرة. شوف الإناث بتوع الزعيم، زوجات الزعيم دول جنب الحرب دي بقى. واحد حاول يقرب من حريمه، فهنشوف الحرب هتنتهي بإيه. هتنتهي بعملية قتل بالفعل. شوف قرص عضه فين بقى، العضة جت في الوريد الرقبة، هيموت فيه. اهو شوف التهتك اللي حصل، مات فيها، هيموت. لما بيموت بقى الطيور دي كلها تنزل عليه تخلص بقى عليه. شوف الطيور بتاكل لحمه ازاي. عملية القتل اللي شفتوها دي هو بالظبط قتل دفاعا عن العرض. مراتي ما حدش يقرب لها، ستاتي ما حدش يقرب لهم، بيقتل بقى. ربنا أودع الغيرة دي لحراسة النوع ونقاء السلالة، وأيضا ليحرس الأسرة اللي هي هتبقى الطوبة اللي واللبنة اللي هيتبنى منها المجتمع كله.
فالمحاذير لما ربنا عمل محاذير خاصة بالغريزة والتزاوج والحاجات دي كلها وقال هنا حرام وهنا حلال، فالواقع في مقاصد حكيمة لهذه الشريعة وهي الصالح العام للإنسان والحيوان ومسيرة الحياة كلها. ينزلوا ياخدوا أولادهم بقى ويعودوهم على العوم والحاجات دي. صاحبنا واخد القبيلة بتاعته كلها.

عوام عظيم، سباع البحر وعجول البحر وكلاب البحر، يعني قبيلة أبطال غطس وعوم ما فيش بعد كده، وجسم انسيابي زي الغواصة بالظبط، حاجة غريبة. شوف الذكور بيشمسوا والستات بيستحموا، كل واحد يحرس حريمه.

الاولاد الجداد بقى نشوفهم بيتمرنوا على العوم جوه حفر كده الاول، ينزلوا يستحموا فيها. شوف بيرضع ازاي من اول ما يتولد، على طول بيعرف مكان ثدي فين ويبتدي الرضاعة فوراً. شوف الطائر الانتهازي الملعون ده مستني حاجة ياكلها، جوارح، كل الطيور دي جوارح. شوف بتشرب، عاوزة تشرب شوية لبن. هو اللبن في الحيوانات دي أكثر دسامة من لبن الأم في البشر، يعني بحوالي 6 7 مرات، لبن شديد الدسامة. وطبعا لازم هيبقى كده عشان الجسم اللهلوطة العجيبة دي. شوف صاحبنا نازل بقى ايه، بيتجول، استكشف البيئة الجديدة بتاعته.

ساعات ينزل حفرة ما يقدرش يطلع منها فيموت، لأنه الله لوط ملوش ضوافر ولا مخالب ولا كلام من ده، ساعات يضيع في الحفرة دي ينزل وما يعرفش يطلع، ينزل عليه الطيور بقى تخلص عليه. طبعا الحكمة في اللهلوطة العجيبة دي هي البرد، يعني دي عادة الحيوانات دي موجودة في الأماكن الباردة، فاللهلوطة دي هي البلطو، البلطو اللي لابساه بلطو عظيم. وكل شيء لحكمة، يعني الواحد دايما يشعر بأن كل شيء بتدبير وبحكمة، وكل شيء مخطط في الكون، ما هيش يعني لا صدفة ولا عشوائية ولا كلام فارغ بالشكل ده. شوف ده بيستحمى في البسين الصغير ده ازاي قبل ما ينزل البحر بقى، فواضح طبعا الفيلم بيقول بصريح العبارة إن ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل شيء بقدر وبحكمة وبتدبير، وكل شيء له سبب. يعني مثلا ربنا خلق الذكورة والأنوثة لتقوية النسل، وبعدين لما أباح ووسع عملية التلقيح في النبات وحولها إلى احتفالية واستعراض ودعا كل عناصر الطبيعة، فالحقيقة كان في سبب ورا ده، لأن ثمرة التلقيح هي الرزق والقوت والطعام، وده مطلوب ان يكون وفير وفرة تكفي كل الجماعة الهمج اللي جايين ياكلوا. بينما لما ضيق الحصار حوالين الغريزة والتزاوج والتلقيح في الحيوان وفي الإنسان، فده كان له سبب، لأن النسل لازم يطلع على قد القوت المتاح، فمش حكاية سبه لا لا بقى لا. وبعدين لازم هيحرص النسل الجديد بالغيرة علشان تنشأ أسرة، ومن الأسرة يطلع مجتمع. وفي الإنسان ضيق الحصار أكتر وجد شرائع اللي هي بتقول لا، ما فيش مزاولة للجنس إلا في إطار الزوجية وضمانات الزوجية، وما فيش خارج إطار الزوجية، ده حرام وما يصحش وعيب وده يعاقب عليه، لأن فعلا الحكمة هنا واضحة. أولا عشان الإنسان يتعود على أنه يقمع شهواته ويكبحها ويقاومها، لأنه من غير مقاومة الشهوة مش ممكن العقل هيتفتح، ولازم نزيح الشهوة جانبا، وإلا لو عشنا في حالة غلبة للشهوات العقل هينطمس خالص، فلازم الأول الشهوة دي تقاوم، نقاومها ونكبحها ونقمعها علشان العقل يتفتح ويفكر، وعلشان المواهب العليا في الإنسان تتفتح. ثانيا لابد عشان المجتمع ينشأ لازم تبقى فيه أسرة، وعشان تنشأ أسرة لازم يبقى فيه نحرصها بالقيم علشان نقاء السلالة، وعشان الأب يحس إن دول ولاده وما جوش من الشارع. فإذا كل حاجة تحريم، كل تحريم وراه مقاصد رفيعة من الله سبحانه وتعالى، إن هو إذا كان بيحرمنا من شيء فلأنه عاوز يكافئنا بشيء أعظم. وسبحانه وتعالى تأمل الكون دائما يكشف لنا عن حكمة الخالق تعالى ربنا علوا كبيرا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن،
1: اشراقة نور في اثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة ختم بسورة الإخلاص؟ فسأله عن ذلك فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أنها ابتدأت هذه السورة الثلاث بقل، أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر أن القرآن حين يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين. ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السور الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح وثناء له. إخوتي الكرام، من تأمل وجد أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص جاءت بصفات رب العالمين، فالله أحد لا ثاني له، الله أحد وهو صمد، الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق محتاجون إليه في خلقهم ونشأتهم وتربيتهم، بل وفنائهم لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه، كما أن النملة الصغيرة التي أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق. فكل الخلائق محتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو مع ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفؤ له، لا نظير له، لا ند له، رب هذا شأنه وتلك صفاته. قل أعوذ برب الفلق، استعذ بذلك الرب، رب الفلق، رب الإشراق، سبحان الله. وهي لفتة عظيمة عجيبة أن الفلق وهو فلق الإصباح لا دخل للبشر فيه أبدا، فالذي يملك الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وانظر كيف هذه الآية بالذات جمعت لك جميع الخلائق
بما فيهم من جميع الشرور استعذت بذلك الرب ذي الصفات العليا التي مرت في سورة الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض الفروع من الخلق: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا بدأت بالأمر للنبي: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإنما التعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم أمته جميعا إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس. لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك. ملك الناس وهو ملكهم، إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا تراهم، فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس. فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السورة الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السورة الثلاث، إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق وسلم من كل أذى بإذن الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في العموم شأنها عظيم، أمرنا بها خاصة عند قراءة القرآن. قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذت امرأة عمران فقالت: وإني أعيذها، أي مريم

عليهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في معانيها. والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب

0: خير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين،
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلة هذه الأمسية مع التجريد، والتجريد الذي هو خلع الشيء، فيقال تجرد من ثيابه إذا خلعها بالكلية، ويقال فلان متجرد إذا كان قاصدا للحق لا يبتغي سواه. استشهد الهروي استشهادا لطيفا ما خالفه فيه ابن القيم كثيرا، غير أن ابن القيم وافقه أن الاستدلال بالآية يؤدي إلى بعض المعاني عن طريق الإشارة والفهم. استدل الهروي بقوله تعالى لموسى عليه السلام: فاخلع نعليك. قال هذا هو التجريد، فاخلع نعليك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، وهي في التربية خلع النفس والتجرد من كل خلق ذميم وخلع الكبرياء ليناسب ذلك العبودية. هذا هو الاستدلال. يقول ابن القيم: وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد بها، لأن الخلع هنا كان خلعا حسيا، أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، والنعل معروف ما يلبسه الإنسان في قدميه أو ما يغطي بهما قدميه، هذه النعال. لكن أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه عند دخول ذلك الوادي المقدس لأسباب، إما لتنال أطرافه بركة الوادي، وإما لأنهما أي لأن النعال كانتا مما لا يصلح أن يباشر بهما ذلك المكان، حتى ذهب بعض أهل التفسير مذاهب شتى في الجلد

0: صنعت منه النعل، أو التي كان موسى عليه السلام يلبس النعل من أي جلد من الحيوان كانت. المهم أمر الله عز وجل موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي، وكذلك الدخول على الله يحتاج إلى تجرد، وهو التجرد من النفس. الدخول إلى الوادي المقدس يحتاج إلى خلع النعال. كيف الدخول على الله؟ كيف بالدخول على الله؟ يحتاج إلى طهارة كاملة. ولذلك حتى الجنة قال الله عز وجل عن الذين يدخلونها طيبتم فادخلوها خالدين، يطيب من المظالم والظلامات ومن كل ما لا يليق بالجنة، ثم يدخلهم الجنة بعد أن طابوا، بعد أن طيبهم. ذلك لماذا؟ عندك بعد أن يتجاوز أهل الجنة الصراط ويقبلوا على الجنة وهم على بابها، ينادي مناد أنقفوا، الحديث أصله في الصحيح في البخاري، أنقفوا لا يدخلن أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. منتهى العدل. ظلامة يعني شنو؟ في زول نار رسمي جوا النار وحس جوا النار بيتنجط، لكن انت زول جنة وظلمته، يمرقوا لك من النار وجنب باب الجنة ياخذ حقه منك، يرجعوا النار ويدخلوك الجنة بعدها. رأيك شنو؟ ما في رأي، ترجع للناس حقها بس، دي دار لا رأي ولا شنو؟ ده ما حديث، ده ما في رأي. شنو؟ شوف الكلام ده، شوف العدل. لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. ده عدل شديد، عدل شديد، إذا كده عدل بدقة. فمن يعمل مثقال ذرة بالذرة خيرا يرى، ومن يعمل خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة الشر ستجدها في صحائفك وتلقى بها ربك بين يديه سبحانه وتعالى. فدخول الأماكن المقدسة يحتاج إلى تجرد بدءا من النعل ومرورا بالنفس. صح، بدءا من شنو؟ من النعل ومرورا بالنفس، التجرد من النفس. يقول ابن القيم رحمه الله: من أراد الوصول إلى الله ومن أراد الدخول عليه، أعطاه ابن القيم وصايا: اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. دار تخش عليه، طلع من قلبك شنو؟ غيره. وإخواننا والله الكلام ما كلام عام، غيره ده أشياء كثيرة جدا نحن نتعلق ونستمسك بها وتصرفنا عن الله. حتى الولد أحيانا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بعد ذلك مر بكثير من المفردات في الحياة الناس بتعلقون بها على تفاوت في التعلق. إذا أردت الدخول على الله فاخلع من قلبك ما سواه. قال: أول قدم يدخل بها في الإسلام أن تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل ويتجرد منها. طيب دي حقيف على شوية، أسمعوا الكلام ده. يقول ابن القيم في المدارج: في منزلة مضت، لكن الناس في الغالب ما شنو ما بيتذكروا شديد. قال رحمه الله تعالى: معارف الله لا تدخل في القلوب المعينة، وملائكة الله لا تدخل في البيوت المعينة. فإذا أردت معارفه على قلبك فأخرج من قلبك كلاب الشبهات وصور الشهوات، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. البيت اللي فيه كلب، كلب عديل، كلب أوصفه لك بهوهو، البيت اللي فيه كلب بهوهو الملائكة بتخش فيه، والبيت اللي فيه صور الملائكة بتخش فيه، والقلب ده اللي فيه كلاب وفيه صور معرفة الله بتخش فيه. لكن يا كلاب، كلاب الشبهات. وليه قال كلاب؟ لأن الكلب هو الحرص. الكلب، الكلب يسموه كلب ليه؟ يقول لك تكالبت علينا الأمم. تكالبت يعني شنو؟ حرصت وجات ناطة فينا. والكلاب تتكالب بكلب شديد على الجيف. على شنو؟ الجيف، بشاكله في الجيف. عشان كده الأنبياء قالوا شنو؟ قال عيسى عليه السلام الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الدنيا شنو؟ جيفة وطلابها شنو؟ كلاب. انت ممكن تشيل من الدنيا ما في مانع، لكن ما تشاكل الناس عشان الدنيا. اي زول يشيل يا اخي، اي زول يشيل حقه يمشي. الكلاب دين لو اتفقوا اي زول بيشيل حقه بيمشي ويفضل، لكن بيكونوا هم ذاته خايفين، بيقول لك ما بكفيني ده، لو مشان ما بكفيني بيشاكلوا في الجيفة دي. اقول لك قول وهكذا السلطة. رايك شنو؟ يا خزون في السلطة دي ما بيقبل اي سلطة. حسن زول لو قالوا اكبر راعي ارعى البهائم دي جاي يزحوا يقولوا لا، لا تزحوني ليه؟ مش راعي؟ سلطة ولا ما سلطة؟ ما بدور يزحوا. واحد امام جامع يا خسن علقينا واحد اعلم منك زح بزح. شفت كيف؟ كلب شديد، كلب كلب وتكالب وحرص غير عادي. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على الشرف والحرص على المال، الحرص على المكانة قد تجعل الإنسان يخالف دينه ويخالف حتى مبادئه. مصعب ابن الزبير بن العوام تربى هو وعبد الملك ابن مروان منذ الصغر، وكان بينهم مودة شديدة. فلما صار عبد الملك خليفة للمسلمين أرسل مصعبا واليا له على اليمن، فأراد مصعب أن يستقل بملك اليمن، دار ينفرد يعلم ولاية ماله مستقلة. فقاتله عبد الملك وأرسل إليه الجيوش ودارت الحروب حتى قتل مصعب، وجيء برأسه بين يدي عبد الملك بن مروان، فلما رآه بكى. أبناؤه قاعدين جنبه، قال لي أبوي البكي شنو؟ أنت ما قلت أقتله؟ قال مقولة حكيمة، قال أي بني إن الملك عقيم. إن الملك شنو؟ عقيم، ما بلد لا أبو لا أم عنده. إن الملك عقيم، لو نازعني فيه بعض ولدي لقتلته. جناي أجبته من ظهري ده، لو دار يجي يقلب فيني ما بخليه. وهذا كلام حكماء يعني، في النهاية مهما أنت اختلفت معه، لكن ده كلام ماله معبر. إن الملك عقيم، عشان كده يقول ليه اخلع من قلبك ما سواه. وهذا كل الدين، من استطاع وتجرد أن يخرج من قلبه ما سوى الله وصفى قلبه لله. هذا ابن القيم ليس هنا، في كتاب آخر اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، عنده مقولة جميلة جدا أنقلها لكم. يقول رحمه الله: إذا أخرج العبد من قلبه ما سوى الله من الأهواء والحظوظ والشهوات ومرادات النفس. يا إخواننا الدين شنو؟ الدين إنك أنت تحصل لك مجاهدة، تكون مشتهي حاجة والحاجة دي تخليها لله مع ذوق مرارة تركها. ومرارة الحرمان منها. للدين انت هنا بالذوق طعم الإيمان وحلاوة اليقين، حاجة انت مشتهية شديد والدين يقول لك لا، تخليها وتضغط على نفسك وتدوس على كرامتك. ابن القيم قال إذا خلع القلب العبد ذلك ترقى، قال حتى يصير هذا العبد لا يحسن إلا الطاعة ولا يعرف إلى المعصية سبيلا. يصل مرحلة ماله بس تاني ما يقدر يعمل إلا الطاعة، ولما يقرر يعصي ما يقدر يعصي. ليه؟ شوف الكلام الراقي ده، كما أن أحدكم يعصم محبوبه من المكاره، فإنك إذا وصلت إلى هذه الدرجة أحبك الله فردك عن المكاره كما ترد صبيك عن المكاره يقتحمها وهو لا يعرف عواقبها. عندك شافع صغير كويس، النار مولع دار يدخل يده، بتعمل شنو؟ في مسلكين تخلي يكورك، تاني كان جبته براه ما بيجيب، يكون عرف حاجة أو تمسكه. في ناس الله بحبهم ماشين على المعصية لأنه بحبهم يمسكون عن المعصية كما تحبسون أطفالكم عن المكاره. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف الترقي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وليس معنى كنت سمعه الذي يسمع به أن يكون له سمع كسمع الله، فهذا باطل، إذ أن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الله يحجب سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وإذا أراد أن يسمع الشر صرفه عن الشر أو صرف الشر عنه، والنتيجة أن لا يسمع شرا. وقس على ذلك بقية الجوارح، دار يسمع. الرسول كان بيعمل كده، يقول لما كان في أيام الشباب في مكة، يقول لي أخي رحبة جاي في حفلة، يقول يقرر يمشي يضرب الله عليه بالنوم فينام فلا يستطيع أن يذهب. ليه؟ حجبه الله وعصمه. والعصمة في الأنبياء موجودة، لكن العصمة الغير مطلقة هي في سائر الصالحين، يعصم الله بعض الصالحين حتى إذا أراد أن يعصي ما استطاع أن يعصي، ذلك بأنه أخلع من قلبه ما سواه وخلع من قلبه غير مراده سبحانه، فهو يدور مع مراد الله، وهذه حقيقة العبودية. دي حقيقة شنو؟ أصلا العبد مستسلم، أي واحد ما مستسلم ده ما عبد، ده يقولوا له كده الشريعة كده، يقول لكن ده كان زمان. انت عبد يعني هسه؟ يقول ده كان زمان. يا اخي القرآن صالح لكل، ليس شعارا والله، الناس كل اي زول يقول لك القرآن صالح لكل زمان ليس شعارا، نحن نؤمن بذلك قطعا، القرآن يصلح لكل زمان ومكان. يقول لي يا اخي القرآن قال كده، يقول لك امكن ما قاصد، امكن ما كده، امكن ما كده شنو يا اخي؟ دي ما عبودية. العبودية أن يدور هواك وأن تسعى لأن توطن نفسك على الانقياد والطاعة المطلقة، دي شنو؟ عبودية. دي اسمها شنو؟ أنت عبد، فعلا عبد، ما عندك أي كلام مع سيدك، ما عندك أي اعتراض. أجل من ذلك ألا تحس بنوع حرج في نفسك فتنقاد وأنت مطمئن أن هذا هو الخير وأن هذه هي الحكمة البالغة. ما في زول بيقول لك أي خلاص نمش، لكن بيجوا ما مقتنع، لكن يقول لك نقول شنو نعمل شنو، إن شاء الله قال هاي إحنا مع كلام الله ده، لكن بيجوا ماله ما مطمئن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول له الموسيقى حرام، يقول لك يا اخ قالوا بتعالج وقالوا شنو ما عارف الشيء ده حرام، يقول لك قالوا وقالوا قالوا شنو هذا القول اصلا، قال لك الموسيقى حرام ما تقعد تعمل لي فيها هني. وقيس على ذلك كثير من المفردات، ما الناس دي قاعده بيتفقوا معك فيها، تقول لنا اسمعوا سمعنا واطعنا، يقول لك اي سمعنا اطعنا، امسكوا واحده واحده من السجاره، تقول له حرام، يقول لك حرام ولا مكروه يا شيخنا؟ لا حرام يا خل. قال منو يا اخ ما تحرر المساكت، يقول لك يا اخ اسمع انت لا تشرب ولا لا الحياه لا تدخن، امشي دخن غادي غادي، لكن حرام. يجي في التنباك برضو كذلك، يجي في شنو ما عارف، مفردات كثيرة جدا. إخواننا الدين داير موقف، داير شنو موقف، لأنه الدين ده غالي، الله ما بخليك تمشي في الدين ده بدون ابتلاء. دماء أريقت وأرواح أزهقت ليبقى الدين. ماذا ده شغل التربية، التربية الإيمانية. فعلا في ناس بيحبوا الموت جد، وهذه من وصايا أبي بكر لأبي سليمان خالد بن الوليد لما أوصاه قال يا أبا سليمان احرص على الموت توهب لك الحياة. احرص على شنو؟ الموت توهب لك شنو؟ الحياة. والحياة المقصودة هي الحياة الكريمة، وإلا لا قيمة في الحياة، لا قيمة للحياة. الحياة هي حياة العزة وشنو؟ والكرامة. يا سلام، شيء عجيب. ملك الصين في عصره، الناس وصلوا الصين، ملك الصين في عصره رسوله، رسل رسول لبلاد المسلمين، ولكن ما رسل زول عادي، رسل زول بتاع مخابرات، قال لا أعرف لي أي حاجة. قام جاو قال لقيت الناس زي كيف، قال له الحاجة لا عندهم قصور، بيوت ما سمح زي بيوتنا، ما عندهم عمارات، ما عندهم كذا. وقال للخليفة بتاعهم كيف عنده قصر، قال له ما عنده قصر. أيوة طيب الناس دي وصفوا لي، قال له بسووا كذي بسووا كذا، قال له في القتال كيف، قال له يود أحدهم ألا يرجع. عارف قال شنو؟ دائما الملوك فيهم حكمة وحنكة ودهاء. عارف قال شنو؟ قال لي إن كنت كما تقول مثل هؤلاء لو استقبلوا الجبال أزالوها، ولا يبلغن ملكهم ما تحت قدمي هاتين. يا أخي المسألة مسألة تجرد. طيب نمشي شوية. قال ويخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند لله، إخواننا حقوا تفهموا حاجة، ما في زول قال أنا ند لله أو قال أنا شيخ ده عامل ند لله، لكن التصرفات مع شيخه تنبئ أن شيخه في مقام الندية لله. يقول لك والله بنحبهم في الله، يقول لك بنحبهم شنو في الله، لكن بيعمل معه حاجات ما بتعمل أنت إلا لله بس. ده شنو؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. دي العقيدة الفاسدة، يقول لك أنا بحبهم في الله. يا أخوانا كده كده شو خلون؟ ممكن يحصل معي مش أنا حاسس يا شيخ في ناس بيحبوني كويس، ممكن المحبة دي تنحرف إلى محبة شركية والتصرفات تبقى تصرفات شركية. يقول لك ده ما بيغلط أصلا، والفي نفسك بيعلمها وبيسوي. يا أخي يا أخي ده شيخ، ما في شيخ بهذا المستوى، الغيب لله لا يعلمه إلا هو جل وعلا. التوحيد ينبغي أن يكون واضحا، هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والتدبير والتصريف والعطاء والعز والذل والرفعة والخفض والقوة والمنعة، ذلك لله وحده ولا يشاركه في ذلك أحد. دي عقيدة. البعز منه؟ أه؟ الملوك بعزه؟ والله ما يعزه، والله يدور يعزك يسقط حجرك. وأقول لك القرب منهم بذلك ذاته، ها أوريك دي ذلة ذاته. العز عند من؟ عند العزيز. العز عند العزيز. العزيز منه؟ براو. العزيز هو الله. العز عند العزيز، والملك عند الملك، والقوة عند القوي، والمنعة عند المانع، والرزق عند من؟ عند الرازق وعند الرزاق، والنصر عند من؟ عند الحكيم الخبير اللطيف، عند القوي، عند الجبار، عند المتكبر. إخواننا التوحيد ده مهم شديد. تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله. طيب، ذكر ابن القيم تعقيبا على مسألة خلع موسى لشنو؟ لنعليه. ذكر مسألة فقهية لطيفة، وهي الصلاة في النعال. الصلاة في شنو؟ أه؟ في النعال. طبعا في ناس بيفهموا الكلام ده غلط، ايوه خاشين الجوامع بنعالهم. قبل كده واحد جه خشدين هنا، خلى الجامع ده كل ثلاثة يتكلموا برهم، وقف الجامع ده على فتك ورعن. في النهاية قال إلا يجو محمد السيد. جيت وقفت لهنا قلت له في شنو؟ قال لي الصلاة في النعال كيف؟ قلت له من السنة، لكن شيل النعال وأطلع شاله وطلع بس. وناس دار يخنقوه كويس، والشفع ترصوا هنا تفرجوا، لقد أزمة كويس. الصلاة في النعال كالآتي، ورد فيها أحاديث، منها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود. صلوا في شنو؟ في نعالكم، خالفوا شنو؟ اليهود. بعض العلماء يقول وجوبا يصلى في النعال. وفي حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ورواه البخاري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بأصحابه وهو بنعله، ثم ألقى النعل عنه، فألقى أصحابه نعالهم، فقال: لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما خبث أو أذى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دير حديثين، بعض العلماء قال واجبات، في حديثين حديثان آخران. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليفعل، يعني ما واجب. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب هو ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. يقول لك عمرو بن شعيب عن من؟ عن أبيه، أبوه منه شعيب، عن جده، جد منه عبد الله بن عمرو بن ابنه ابن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه جده أنه رضي الله عليه وسلم يصلي منتعلا وحافيا. طيب، دل ذلك على استحباب، ليس وجوب الصلاة في النعال، إنما على شنو؟ استحباب الصلاة في النعال. لكن الصلاة في النعال ده لفغي. إذا كنت في صحراء أو في موضع ليس فيه بسط كالتي في المساجد، فيمكن أن تصلي في نعالك أحيانا تطبيقا للسنة ومخالفة لمن؟ مخالفة لمن؟ لليهود. والصلاة شنو؟ صحيحة. ولو كان فيهما خبث أو أذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة ذلك أن تمسحها بالأرض ثلاثة. تمسحها بالأرض شنو؟ ثلاثة. أما الفقه، أما المساجد المفروشة والموكين، ما تجي خاشي لنا البني عالك، أه؟ عشان ما تعمل أزمة، وبعدين عشان في حاجة تانية، عشان ما تؤذي الآخرين. ما أذى المسلم حرام، وده مستحب عشان خاطر حاجة مستحبة تأذي ترتكب حرام، تأذي الناس، تأذيهم عديد وتوسع. شنو الفرش الأصلا ينبغي أن يكون شنو نظيف. أما مسجده صلى الله عليه وسلم فقد كان لم تكن فيه شنو، إنما كانوا يصلون على الحصاء والحصباء. يا السلام، والله نحن مرتاحين، مساجد وموكيت ومكيفات آخر موديل ومكبر الصوت وموبايلات آخر موديل كويس وتسجيل كويس وكهرباء. نقول كالآتي، بعد ما تحدثنا عن تحقيق هذه المسألة، عرف الهروي التجريد، قال التجريد الانخلاع، والتجرد الخلع، خلع الشيء تجرد. دولة تجرد من شنو؟ من ثيابه، تجرد من أخلاقه، تجرد من كذا. تجرد معناها ما خلى حاجة ولا، عبر عنها الهروي الانخلاع عن الشواهد، تنخلع من الشواهد. الشواهد دي هي ما سوى الله، كل شيء يشاهد وسوى الله يشاهد، معناه حاضر يعني في حياتك. أجي إخواننا، الشهود ما بالضروري بالعين، ما بالضروري بشنو بالعين. الزوج يموت في سبيل الله يقولوا على شنو شهيد، والبي يشهد في المحكمة يشهد اسمه شنو شاهد، يعني كان حاضر المسألة. طيب، قال الشواهد الانخلاع عن الشهود هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. سهلة جدا، غيبة الشاهد، الشاهد منه العبد، غيبة الشاهد بمشهوده، بقى مندمج وغايب عن كل شيء سوى مشهوده. من هو مشهوده؟ مشهوده هو الله. ليه؟ لأنه هو شهد الله. والمناسبة، ومن أسمائه الشهيد. والله أمتع حاجة في الدنيا، عارفين شنو؟ أديكم لا في المدارج، أمتع شيء أن تتعبد الله بأسمائه وصفاته، أمتع شيء أن تتقلب في رياض معاني أسمائه وصفاته التي لا حد لها. قال المؤمن، البشر مؤمن والله مؤمن، من أسمائه تعالى المؤمن، ومن أسماء كثير من الناس شنو المؤمن. ممكن نقول فلان شنو مؤمن. بعض البشر يطلق عليه شهيد، وربهم شهيد، هو شهيد لا تخفى عليه ولا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا من أحوالهم، فهو مطلع عليها شاهد عليها شهيد، وهم شهداء في حدود علمهم مع قصور إدراكهم للانتفاع بمصالحهم، وذلك لا يعلمه إلا الله. فالذي قدم نفسه في سبيل الله شهيد، لأنه قدم برهان على صدق حبه لله، وشهد بدمه أنه يحب الله أكثر من نفسه. والمؤمن هو الذي يقر ويصدق ويوقن بشرائع الله. والله المؤمن المهيمن، المؤمن الذي يصدق في أقواله وفي أدلته وبراهينه، والذي يصدق المؤمنين من أوليائه فلا يخذلهم، فينصرهم بالكرامات والمعجزات والأدلة والبراهين، فيكون مؤمنا لهم سبحانه. والله الأسماء والصفات دي هي متعة العارف. ابن القيم في منزلة التفريد باسمها شنو؟ البعادة اسمها شنو؟ التفريد. في التفريد ده اتكلم كلام عجيب، لكن أظن التفريد ده نقدر شنو؟ نجيه في الدرس القادم. نحاول ننتهي من التجريد أو من التجرد في هذا الانخلاع عن الشهود، هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. غاب العبد ما الذي غيبه؟ غاب بمشهوده، غاب عن ماذا؟ غاب عن شهود أنه شهد، غاب عن شهود أنه شنو؟ شهد، فلا يرى نفسه شاهدا لأنه غاب بمشهوده عن شهود أنه شهد، باختصار عن شهود أنه تجرد. إن خلع وتجرد عما سوى الله ولكثرة تعلقه بالله لا يفكر في أنه تجرد عما سوى الله، لأن ليس له وقت، لأنه قد استغرق في محبة الله، فليس له مجال لأن يقف مع نفسه ليرى نفسه قد تجرد. ما واضح؟ نعيد تاني. هو تجرد، تجرد عن شنو؟ خلع من قلبه كل ما سوى الله، فلم يبق في قلبه إلا الله ولوازم ذلك. يعني كون يحب الأكل ما بتأثر، يحب زوجته ما بتأثر، يحب أولاده ما بتأثر، إلا أن تصل حدا شنو؟ محرما. يعني زوج بيحب زوجته، شيء طبيعي يا أخي، ما في مانع تحب زوجتك، لكن كمان ما تحبها حب تبقى قدامها زي السوسيوة. تحبها ما في بأس، لكن ده ما يمنعك من انك تكون حاسم في امور الشرع والواجبات. زي ما واحد قال له يا اخي انت مرتك دي لابسها خاتم، قال اي لكن واسع شويه برضو، يعني مدياني مساحه، يعني لابساني خاتم لكن واسع شويه، يعني مدياني مساحه، يعني ما مقرطا عليه شديد يعني. فبالتالي هو شنو؟ ان خلع عن شهود كل ما سوى الله ولم يبق في قلبه إلا الله، هذا تجرد، تجرد فأصبح لا يرى وليس في قلبه إلا الله. كون لا ليس في قلبه إلا الله لا يستحضر هذا المعنى أيضا، لأنه في عبادة دائمة، فلو قلت له أنت متجرد لله لا يرى نفسه متجردا لله. ما الذي منعه من شهود تجرده؟ غاب بمشهوده عن شهود تجرده هو، ولذلك لا يرى نفسه متجردا، يرى نفسه دائما مقصرا ولا يستحضر أنه متجرد. لماذا؟ لأنه قلنا في مدارج السالكين عبر دراستنا الطويلة لمدارج السالكين، لا حجاب أغلظ من الدعوة، لا حجاب أغلظ من شنو؟ من الدعوة. يعني أي زول بيدعي إنه عنده حاجة، الحاجة دي فارقة طوالي. لو قال أنا زاهد ما زاهد، لو قال أنا تقي ما تقي، التقي ما بقول أنا تقي، والزاهد ما بقول شنو؟ أنا زاهد. بل تعظيمه لمن زهد لأجله يجعله يسترخص طاعته لأجل ربه سبحانه وتعالى. الله يا أخي، تاني أقول شنو يا أخوانا؟ أسمع المقولة دي، لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية. ده كلام السلف، شفت مدارج السالكين ده؟ خلاصته هذه المقولة، لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية، ده مدارج السالكين. فبالتالي غاب الشاهد هو العبد بمشهوده بربه عن شهود تجرده، فلا يرى نفسه متجردا. الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. يا السلام، بمعنى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، حصلت له مكاشفة صار، وطبعا نتكلم عنها كثير. ما في زول يستطيع أن يدرك الأمور الإلهية إلا بالتصور والفهم والعقيدة، أما بالرؤية ما في. يعني ما بزول يقول يا أخوانا أنا رأيت اللوحة المحفوظ، في ما في؟ أقولك ليه؟ ببساطة هو اللوح المحفوظ، أنت كان اطلعت عليه ما محفوظ ذاته بقى. طيب قلنا الإلهيات لا يجوز لأحد أن يقول أنها كشفت له فرآها. مثلا واحد قال لي رأيت الكرسي ورأيت العرش، هذا لا يكون أبدا، لا يكون لك في الدنيا. فبالتالي الكشف هنا ما المراد به؟ قال تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. الكلام ده كالآتي: الكشف هو أن توقن بهذه الغيبيات إيقان من رآها، تصل مرحلة من المعرفة والإيمان بالغيبيات كأنك شنو تراها، ده كشف. قال تجرد عن كسب اليقين، وهذا كلام فيه تناقض. ليه؟ لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد يقين. لكن ابن القيم يلتمس العذر، يقول ما تقول أنا وصلت لهذه المرحلة باليقين، إنما وصلت لهذه المرحلة بالمعرفة. أسمع الكلام ده كويس، تجريد عين الكشف عن كسب شنو؟ اليقين. يعني أنت الدرجة التي وصلتها من المعرفة بالله لم تصلها عن طريق كسب اكتسبته، إنما عن طريق توفيق وفقت إليه. الدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، ودي ابن القيم اختلف فيها مع الهروي تماما. أسمع الكلام، قال أشوف الكلام المتين ده، تجريد عين الجمع عن درك العلم. خلنا الكلام ده مهم جدا. الجمع هو جمعية حاله وقلبه وهمه على الله، ده اسمه شنو؟ الجمع. يعني شنو؟ يعني كان مشتت، جمع همه كله، بقى ما عنده هم إلا منه؟ إلا الله وقلبه وحاله. قال لما يصل الجمعية دي يزح العلم. عارف ابن القيم قال شنو؟ قال له إذا تجرد من العلم ضل، لأنه في كل المراحل لا بد أن يكون العلم له ملازما. رأيك شنو؟ أصحيته؟ ها؟ كلام ابن القيم واضح. ليه قال شنو؟ قال لعمر الله ترك العلم أصل من أصول الانحلال، فإنه إذا تجرد من العلم وما يوجبه فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق ويميز له بين الحق والباطل والصحيح والفاسد. فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم قد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. والله نجيب ابن القيم نجيب، قال لي يا أخي اجرد من العلم مش وين، يقول لك بعدين خلي العلم، نخلي الحلاوة والحلام والحرام. طيب ممكن يجيك إبليس ويضلك وأنت عابد. فليست العبادة وإقبال القلب على الله وحده إذا لم يصحب ذلك بعلم تميز به بين الحق وشنو، فقد تركب باطلا وأنت تعتقد وتظن أنه حقا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن ابن القيم قال أحسن من هذا أن يقال، قال الأفضل كان يقول كده، يقول شنو؟ قال تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم وصورته، فلا يرضى بالعلم فقط أن يكون حافظا ومدركا دون أن يرقى بقلبه إلى أن تكون جمعيته وأن يكون همه وأن يكون مراده هو الله وأن يقبل على الله بالكلية. فإنك ترى بعض المهتمين بالعلم عندهم ضعف في التزكية والأذكار وقيام الليل والعبادة واليقين والعبادات القلبية والإقبال على الله عز وجل، وهذا نوع ضعف. وهذا شنو؟ نوع شنو؟ ضعف. ليه؟ لأنهم وقفوا مع صورة العلم ولم يقفوا مع حقيقة العلم. وما الفرق بين الحقيقة والصورة؟ صورة العلم حافظ، عارف الأدلة كلها، ما قاعد يطبقها في نفسه، ده ماله؟ ده صورة العلم. حقيقة العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، دي حقيقة العلم. فابن القيم يقول لعله بيقصد يزح يتجرد من صورة العلم ويرقى إلى الجمعية، ولكن أن تكون معه حقائق العلم فلا يفارقها. إخواننا المسألة دي واضحة ولا ما واضحة؟ أوضح لك بعبارة، ليس كل من علم صار عالما. واضحة؟ في زول عنده معلومات، ما أي زول عنده معلومات عالم، ممكن يكون حافظ نصوص كثيرة، حافظ كتب، حافظ أشياء، لكن ما قاعد يعيشها، ما بيعيش مع العلم. وما حقيقة العلم؟ الخشية. حقيقة العلم ملازمة شنو؟ الخشية. الدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهور التجريد، وهذا ذكرناه، ذكرناه. تجريد الخلاص لا يشهد تجريده، لماذا؟ لأنه تجرد لمن جرده، يتجرد لمنه؟ لله. الله خلاك متجرد، هو الذي وفقك للتجرد، فلولا عونه لك على التجريد لما تجردت، فكيف تشاهد تجريدك وتجريدك محض منة منه؟ إخواننا واضحة؟ لأن ذكرناه قبل شنو؟ قبل شوية. إضافة مني في التجريد ده ممكن ولا ما ممكن؟ تزيدوها في آخر مدارج السالكين، تكتبوها مع التجريد، يعني كان بتستاهل. يعني تجرد العبد مع مولاه يجعل العبد متجردا مع خلق الله. أسمع الكلام ده كيف؟ بتجرد مع ربنا ما بدور إلا رضا ربنا، تجده متجرد. متجرد كيف؟ متجرد في قول الحق ولو على نفسه، ده متجرد. يكون غلطان يقول لك أن الموضوع ده غلطان فيه، يقول الحق ولو على شنو؟ دي بيعمل منه، بيعمل زور شنو؟ متجرد. لكنه تجرد مع الله فصار لا يبتغي إلا رضاه، فبالتالي صار متجردا مع خلق الله. جايك لسه شوية، كان بتتكتب وروني عشان ننزلها كويس. متجرد، اسمع كان كويس، متجرد مع خلق الله، ولا تظهر قيمة التجرد إلا مع الخصوم والأعداء. مع الخصوم والأعداء، زول عدوك بكاتلك، ما تكاتلوا بأسلحة خبيثة، كاتلوا بأخلاق وبنزاهة تنتصر عليه. عنده حاجة دي ليه؟ هو عدوك انت، هو الشحمة والنار، عنده حاجة دي ليه؟ قولون لا يا اخوانا، هوي ده حقه، سألوك في شهادة لصالحه عدوك. قول له والله اقول لكم الجد في الجانب سألتوني في ده، والله زود كويس. تقدر تتجرد مع عدوك؟ ده واحد خاصمك وبينك وبينه ردود، ده ترد عليه زي ما كان ابن القيم بيرد، يرد في الشيء بيستحق الرد. من عدم التجرد من الهوى تعظيم أخطاء الخصوم والسكوت عن أخطاء وغلطات الأحباء. وده موجود وين؟ عدم التجرد في الأحزاب والجماعات كثير. انت ما معنا في الجماعة صح، اي بعدك يتربصوا بك ويشوفوا أخطاءك ويضخموها، ده تجرد؟ ده تجرد؟ زول يغطوا له والناس التانين يفضحوهم، ده تجرد؟ ده ما تجرد. عشان كده جاء في التجرد قال شنو ربنا؟ قال ولا يجرمنكم شنآء، ده تجرد مع الخلق عند أصلا. شوف انت، انا دي قاعدة، ده تعرف فلان ده عنده دين ولا ما عنده دين، شوفوا كيف بيتعامل مع خصومه. اذا بيتعامل مع خصومه بنزاهة واخلاق وتجرد ده اديه صح، وكان ما بيتعامل مع خصومه بتجرد ونزاهة بعد ذاك يجيب ليك القديم والجديد. والفيه والما فيه ويلصق فيهم ده ماله؟ أه؟ ده صفر، صفر كبير، صفر صغير ذاته، صفر كبير. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شوف التجرد، اعدلوا هو أقرب للتقوى، كونه بتكرهه ما يخليك تمنع حقه، ده التجرد. عشان كده ابن القيم رحيم، مش ابن القيم، ابن تيمية شيخه رحمه الله تعالى قال ولا تظهر تقوى الرجل إلا في الكلام عند خصومه، فمن كان على درجة عالية من مخافة الله والورع منه كف لسانه حتى عن أعدائه، وبالتالي قال هو أقرب للتقوى. والله أخوانا كاملنا محتاج له، كنا مع منزلة شنو؟ التجريد من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أتذكر القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه رجل وهو من الذين قتلوا أخاه زيد بن الخطاب في معركة من المعارك، لعلها في حروب الردة، بعد ذلك أسلم أو كده يعني، بعد ما ارتد كان رجع، فكان عمر الخطاب ما بيحبه، فجاء لعمر بن الخطاب قال يا أخي اسمع، أنت ما بتحبني لكن أنا عندي عندك حق، بتديني لي عشان أنا ما معاكم في حزبكم وأنت بتكرهني؟ قال له لا يمنعك حقا عندنا. قال لعمر اعطني حقي، وإنما تأسى على الحب النساء، بحبك وما بحبك دي بتأثر في النسوان، أنا بتحبنا بتحبني ما فرق معي، تديني حقي. قال لي بس أنا دي دائرة، أما بتحبنا بتحبني دي ما فرق معي كتير، إنما تأسى على الحب النساء. قال لي بديك حقك، بديك شنو؟ بديك حقك. ومنها القصة المشهورة، الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة. قال لي يا أخي أحمينا، أقسمت بالله لتفعلنا. عمر قال له وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال يوم القيامة بين يدي الله لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما جنة. بكى عمر حتى بل لحيته، قال أعطوه له ولبنياته ليس لشعره، وإنما لحر ذلك اليوم الذي ذكر، إنما لحر ذاك اليوم الذي ذكر. خوفوا بالله وخوفوا بال، قال أنا الشعر ما بيفهم. والله في واحد تقول لك بيت شعر واحد بس أشكره يديك أي حاجة، ما حب يديك ليه؟ أنت حقك عندي لكن تدي حق الناس، توزع ساكن على كيفك أنت. فبالتالي التجرد نحن نحتاجه يقينا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا مو السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: ويا سعدة من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويلة من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. وولد صالح يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسببت، لأنه لا تزال وزيرة وزارة أخرى. كائن للإنسان كيكون درج عدو وما قدرش الله باش يصلح ولاده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه، ربي تعالى ما يحاسبك على هذا الشيء، ولكن يحاسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيء من القرآن وليتعلم شيء من العربي، تحسب على هذا وتكون قد تسببت، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب ويذهب به إلى مواطن الفساد ويدخل به جحر الضب في الظلمات؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. أنت الذي تسببته لأنك ألقيته في اليم مكتوفا كما قال شاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفت ورميته في البحر وقلت له عندك تفزق، عندك قيسك الماء. فهذا الذي نصنع اليوم، نمنع عن أبنائنا التعليم الديني، نمنع عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر، وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا، وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا، لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعرفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعرفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكرة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعرفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة، ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما تحتاجش العلم، هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة. وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين؟ شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون أبا عن جد وخلفا عن سلف، فلذلك يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك ليتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا، حتى تضخمت المادة، الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التكليه والتقديس، وهذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا، كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقون

يسروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعده إلا على سبيل التكميل والتتميم. يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم. ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلف. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية. جزء الحوالي أساسي لا بد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر. لابد الإنسان باش يوصل لأبناء دياله عن أقل على الأقل، إذا فتحوا المصحف لا أقول يستظهرون، يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم. ولا يكون كذلك، لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية. فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرطين بالإنجليزية أو يرطين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت له جميع الظروف المادية، وتوفير هائل ماشي سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير. يعني لو بغيت توفر له الظروف الدينية أبسط من ذلك بكثير. أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه. راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليته، كتخلص داك الشيء اللي استفدته. أنت استفدت الدين عن آبائك وأجدادك، خلصوا فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا عقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

0: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا بتوفيق الله ومنه وكرمه اليوم في هذه الدقائق سيكون عن إخبار القرآن لنا

0: بمن يضلون عن دينه وعن عبادته أن لا مصير لهم إلا عبادة الشيطان. فأنت مخير بين أمرين، إما أن تكون عابدا لله دينا له ملتزما بقيم القرآن أو الدين، وإما أن تكون لا محالة. المسألة مش خيار، لا لا لا محالة. حتى علماء الاجتماع يقولون هذا، الإنسان لابد أن يكون ميالا إلى طاقة وإلى قوة خارقة يركن إليها عند الحاجة ويطلبها عند العوز ويلجأ إليها عند الخوف ويطلب منها القوة والمنع والمكن والتمكين يعني. فلا، الإنسان لابد أن يكون له ميول فطري، سبحان الله، لابد أن يكون له شيئا يعبده. العبادة هذه فطرنا الله عليها وأرادها سبحانه وتعالى أن تكون له، ألا نشرك به شيئا جل في علاه. ما أريد أن أخبركم به اليوم أو أحدثكم أو أسامركم هو كيف أخبر القرآن قبل 1400 سنة. سبحان الله، سبحان الله، عظم القرآن ومكانته وإعجازه يتجلى يوما بعد يوم. كيف أخبر الله تعالى أنه سيأتي زمان على الناس يضلهم الشيطان ضلالا بعيدا. الضلال البعيد موجود حتى من قديم، لا هذا ضلال نوع ثاني. كيف عرفت الشيخ أن نوع ثاني؟ اسمع بقية السرد. ضلال ثم أماني ثم تحكم وأوامر. يبدأ بالضلال وبالأماني وبالتحكم وبالأوامر. أين وجدت هذا؟ أنت تقول يا القرآن يقول هذا، أين هو في سورة النساء؟ الله تعالى يخاطب الشيطان، أعاذني الله وإياكم، يخاطب ربه، يخاطب الله عز وجل في تحد صارخ عظيم. يقول له يا رب، يا من أخرجتني من الجنة وجعلتني رجيما ملعونا. هو استحق اللعنة بماذا؟ بعصيانه، وإلا أمر الله سبحانه وتعالى كل مخلوقاته فاستجابوا إلا إبليس أبى واستكبر. الإباء والاستكبار والتعالي على أوامر الله يصنع منك شيطانا. فلا تقول لي مثلا والله فلان مش شيطان، عندما يكون تكون أفعاله، أعاذني الله وإياكم، عندما تكون أفعاله يعني، لا لا، قد يكون شيطانا وهو في صورة إنس. شياطين الإنس والجن في الأنعام هذه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خلينا في آية النساء اللي نبي نقولها نتو. قال، يقول هذا الشيطان يخاطب ربه، قال ولا أتخذن من عبادك، لا أتخذن هكذا، لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وبعده ولا أضلنهم، هو يتوعد. الشيطان يقول يا رب هؤلاء عبادك الذين يعبدونك ويخلصون لك العبادة، أنا لن أتركهم، فقط مد لي بالعمر. الله سبحانه وتعالى أنظره ومده، سترى كيف أضلهم وسترى كيف أمنيهم وأمرهم. لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيبا معروفا، ولا أضلنهم. بداية أول درجة يبدأ بها الشيطان هي الإضلال. كيف؟ أن تكون في طريق الله الواضح الصراط المستقيم، يأتيك يضلك بضلالات، يعني يقول لك النجاة ليست هنا. هذا ما حدث مع الغرب. ما يعانيه الغرب اليوم من انحلال أخلاقي ومن تحذر قيمي ومن استياء حقيقة في القيم الإنسانية عندهم، هو سببه البعد عن الله والبعد عن الدين والتمسك بماذا؟ التمسك بهذه الأشياء التي يدعون والتي سيأتي ذكرها في الأماني. هذه التي يمنيها الشيطان. يقول ولأضلنهم. الضلالة والعياذ بالله أن ترى الحق في غير الحق وأن ترى الصواب في غير الصواب، فيأتيك الشيطان يقول لك الطريق ليست من هنا، أنت رايح، أنت ضائع، أنت لا والله ما تندري على شيء ولا تندري على حاجة ولا رايح خريطتك بأي، كيف الحل؟ هنا هنا الطريق بالله. إيه نعم، يقول لك هنا، تعال تعال أنا أوريك الحق والخير والصلاح والهدى. هذا الضلال، هو أن يريك الشيطان، أعاذك الله طبعا السامع والمتكلم، أعاذنا الله وإياكم، أن يرينا، خلينا نعبر بسخطة، أن يرينا الحق في غير الحق. وكم وكم اليوم من أناس يتخذون مواقف سياسية ودينية وأخلاقية وقيم يروا أنها قيم ويدافعوا عليها، دافعوا عليها في الفيس، في الصفحة الخاصة، في التويتر، في اليوتيوب، في أي وسيلة من وسائل السوشيال، يدافع يدافع بقوة، وحتى أنا ما يتحدى، يقول أنا أجزم وأنه لن يكون. يا أخي سبحان الله، قد تكون على ضلال أنت، تريث، قول والله هذا ما اهتديت إليه، أسأل الله أن تكون هداية ربانية وألا تكون ضلالة شيطانية. هي قد تكون كذلك، للأسف نحن أغلبنا يدافع عن أشياء. الآن في موقف غزة مثلا الذي نعيشه، صلى الله أن يفرج عنهم، والحمد لله فرجتهم بدأت، كربتهم بدأت تنفرج بتوفيق الله ومنه وفتحه ونصره. بعض الناس في موضوع غزة يقولك لا والله كان ريحوا روحهم جماعة غزة، يعني على أساس ريحوا روحهم يعني شنو يعني؟ أنا تكلمت حقيقة أكثر من حلقة في هذا الموضوع، والآن ذكرته وحديثي الآن عن الغرب وعن كيف أخبر القرآن بضلالهم، لكن معلش لابد من نقف عندها. كيف يعني أنت تفتيهم؟ من أين أنت تفتيهم؟ معلش وين أنت؟ وين تقيم أنت؟ في غزة أنت؟ وين أنت؟ في أريحة؟ في حيفا؟ في القدس أنت؟ في الخليل؟ لا لا لا لا، يقول لك أنا في شمال أفريقيا، أنا في كندا، أنا أدرس في ماليزيا، أنا في الغابون، أنا في جنوب أفريقيا، أنا في دولة خليجية مثلا، أنا في أقصى المغرب العربي. وشن علاقتك أنت تفتي؟ قال لا أنا لو خدوا رأيي، لا خلي رأيك عندك، شوف أنت اليوم شوف فطورك وشوف بالله يعني شنو نوع الشواء اللي مجهزه للغداء. خلي الناس على حالهم، هذا ما عندهم نظره خاصه واي تثبت جدارتها كل يوم، تقول لي في ضريبه في ضريبه، ومن قال لك بيعيشوا يعني انت زعلان عليهم؟ يعني انت حزنان جدا وزعلين على الاطفال؟ اكيد اكيد، قتل الاطفال قبل ان يموتوا هؤلاء، اسقطوا معهم كيان ظالم. الكيان الظالم الان يحترق في اوروبا كلها، الان اكتشفوا أنه كيان ظالم ومعتدي جدا، يقتلوا الأطفال بكل دم بارد. تقول لي لا الضريبة، هي ضريبة لا شك. هل تتصور أنت أن الغزاويين تهون عليهم أولادهم؟ رأيتم صورة الرجل الذي يقبل ابنته، الموقف المبكي هذا؟ عندك تصور أنت أن في أحدهم يهون عليه ابنه؟ أبدا أبدا أبدا أبدا. لكن سبحان الله، لابد هل ينتظرون هذه الأمة الميتة؟ هذه المليارات من النفط والغاز والسلاح، هل ينتظرونهم غزة؟ انظر إلى وضع الإسرائيلي، يكفي أنهم الآن يفاوضون، الله أكبر، شيء مفاوضة غزة، كم حجمها هي غزة؟ تفاوض في كيان غاصب، هؤلاء الصهاينة ومن وراهم ومن وراهم، تتكلم عن قوة عالمية، تتكلم عن أمريكا، تتكلم عن البنتاغون، تتكلم عن قوة عظيمة، عن حاملات الطائرات معهم، لكن هؤلاء القلة معهم رب العالمين. خلينا أنا قد ذكرت الآن الموقف، بعض الناس يدافع لا والله كان تريحه وهذا ظلم، أنت معليش ما أنت قد تكون مضلاً وأنت لا تدري. رجعنا لعنوان حلقتنا اليوم اللي هو الشيطان الذي توعد وخاطب ربه قائلاً لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم. الضلالة هذه، أن ترى أنك على الحق وأنت لست عليه، به كويس خرجنا من هذه. ولأمنينهم، هذا ما يحدث في الغرب، أمنين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، عناوين منشيت، الصحافة يقولوا المنشيت، العناوين العريضة، الحرية والتآخي والمجتمع السلمي والكلام الجميل والقوات الضغط، تسمع العبارات جميلة، العناوين براقة هكذا تشدك، لكن الفائدة لا شيء. شعب يتردد كل يوم، تقول لي لا والله متقدمين علميا، ماشي الحال صح لا ننكر، علميا عندهم حضارة تقنية حتى التقنية والصناعة، ونحن للأسف نحتاجهم في هذا، وأنا لا أقر أن تحتاج الأمة العربية المسلمة أن تحتاج هؤلاء، هذا عيب، هذا موضوع خاص بنا احنا، هذا عيب لنا احنا وكارثة. وأنا أشرت إلى هذا، أنه لو أصبحت الدنيا من غير الأمة العربية كاملة ما أعتقدش في دولة بتوقفك، ولا دولة تقول خير ماتوا عليهم، لأنه حقيقة لما احنا نستورده، نحن لا نصدر شيئا. هذا موضوع، هذا ملف أنا معك فيه، أنا تكلمت عن هذا في حلقات. الآن كلامي عن الجانب القيمي الأخلاقي، هم متردين جدا، ويقول لك كيف هم وصلوا الآن إلى أن يجعلوا الإنسان كلب، حشاكم حشيك داركم وعلي داركم. إيه نعم، بعض الناس يؤجر نفسه ليعيش كلبا براتب عالي جدا، كلب كلاب بشرية، يلبسون أقنعة كالكلاب ويربطون لهم أحشاكم أحشاك داركم سلاسل في رقابهم ويحملونهم في سيارات خاصة. تحول الإنسان إلى حصان، رأيت صور مثل هذا، نساء ورجال يتحولون إلى أحصنة، إلى أحصنة أحصنة، على أساس أنه هو يلبس في حدقة مثل أحذية مثل أحذية الخيل. كويس، هل هذا رقي؟ هذا الشيطان، الشيطان يذهب بهم. في الأول حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، ماشي الحال، أصبحوا كلاب، الإنسان يصبح كلب يعني؟ هذا رقي؟ هذه قيم؟ هذه مزال. القرآن قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قبل ذلك ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. طبعا هذه المسألة أشار القرآن إليها حتى في سورة الأنعام، وقالوا هذه أنعام لا يركبها، لا نركبها، يعني عندهم أنعام خاصة لا يركبونها، واختصوا بها مع شركائهم، والحديث عن هذا في سورة الأنعام طويل. لكن القرآن أشار أيضا في سورة النساء إلى هذا، أن الشيطان أمرهم فلا يبتكن آذان الأنعام، تعاملهم مع الأنعام تعامل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. كيف تغيير خلق الله؟ الآن يغيرون خلق الله في أوروبا، الآن يعتبرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. القرآن يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم من ذكر وأنثى. الآن في الغرب قالك لا، تذهب تسجل ابنك المقيمين هناك بعد أن ينجب، تقول له أنا رزقنا الله سبحانه وتعالى بنت، يقول لك ما أدراك بنت حالة، تقول بأنها طفل، الطفلة بنت، فتاة يعني بنت طفلة، يقول لا سجلها مولودة فقط، وبعدين هي تقرر أو هو يقرر. تصور هذا موجود الآن، أي رقي في هذا؟ هذه قيم جدا وضيعة. سبحان الله، ما خالفوا مش القرآن فقط، لا خالفوا نواميس الطبيعة وكل قوانين الدنيا وتاريخها. أن ذكر، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنت تأتيني تقول لي لا، الوالد بعد ذلك يحدد ابنه، يعني يريده ولد، وهي تحدد وعندها مسؤولية خاصة، وعندها أي مسؤولية هذه؟ وأي عقل عنده؟ حتى هو رب العالمين أنجبه حتى في الألوان، يجبرونهم ألا يختاروا لهم ألوانا وردية مثلا للبنات. يذكر أحد من الأشخاص قال جئت أشتري طفلة صغيرة لم تتجاوز السنة ألوان هكذا فاتحة يعني زهرية، قال يقول لي صاحب المحل ما يدريك. أقول له هذه بنتي بنتي هذه بنت. يقول لا لا ما مش شرط الألوان هذه قد يأتي بعد. خلاص الآن الثقافة هذه موجودة عندهم. نحن كمسلمين عرب كنا أو غير عرب المهم مسلمين بسرعة ومقيمين هناك حلنا سهل. سهل الحل أنك تترك البلاد وترجع إلى وطنك أي سهل. لكن هم ماذا يصنعون؟ هم لا يصنعون شيء لا يستطيعون. أصحاب جنسيات هناك يقيمون هذه حياتهم وهذه يومياتهم يعيشون ويموتون على هذا التدني. للأسف تدني أخلاقي. القرآن يقول ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم سبحان الله التدرج. شوف أولا قال لا أضلنهم ثم قال لا أمنينهم ولا أمنينهم ثم قال ولا آمرنهم. انتقل من الضلال والأماني إلى الأمر. ومن يأمر؟ من الذي يأمر؟ الأعلى للأدنى. الشيطان نصب نفسه ربا هنا إلها يقول ولا آمرنهم. من يأمر؟ الند لا يأمر. الند الأخ الند الزميل في العمل الند الجار ند. الناس بالعموم هما في ندية إلا, إلا, إلا بعض المقامات الخاصة التي خصها أهل العلم أو خصها الإنسان بالأبوية. الأب أعظم منزلة من ابنه وهكذا الشرع حدد هذه المقام. لكن غير ذلك في ندية. لا هو ما قالش أنا أطلب منهم. لو قال الشيطان مثلا لا أضلنهم ولا أمنينهم ثم قال ولا أطلبن منهم تتفهم انت تقول لا الشيطان قاعد يحاول. لا هو بعدين قالك لا لا تسحبني بعدين بنمنيهم وندير محركات. لا لا لا انا نأمر امر. قال ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا ما يحدث الان. منظمات تشتغل على هذا وألوان الطيف وأعلام ورايات خاصة بهم ويصدرون نحن في حقائب عن طريق بعض الدول اللي محسوبة على الإسلام العميلة. للأسف الشركات أصحاب المال أغلبهم لا نقول كلهم أغلب إذا كنت تريد أن تقول 70% يهمه الربح تأتي لي بحقائب. وأنا اكتشفنا هذا في بداية السنة الدراسية حقيبة عندما نظر إلى مكان تصنيع حوجة إسرائيل. حقيبة موجودة هنا قالوا جاية عن طريق تركيا. طريق تركيا طريق الإمارات كل هذه دول تتعامل مع إسرائيل عندها تجارة معها مع اختلاف مواقفها أصلا من موضوع غزة أو موضوع فلسطين في اللي أسوأ من الثاني بكثير. ولكن وهذا مش موضوعنا السياسي. أنا أتكلم عن الجانب الأخلاقي والقيمي. أنت يا تاجر يا سي الشيخ يا أستاذ يا أخونا أنت التاجر ما عليش إحنا عارفينك تبي تربح وربي يعينك ويفتح عليك لك مش بها الصورة بها الشكل المتدني هذا عندنا قيم احنا معليش عارف انت. قال انا والله ما نعرفش انا عجبتني الحقيبة ومشيت الامارات ومشيت لتركيا ومشيت لدولة عربية ولقيتها واستوردتها. لا ايه لانك تاجر تبي دراسة انت تر تجار شو بيديروا بالعلم بالله المال يحركهم. لا حتى الثقافة مهمة جدا مع المال نبو وعي وعي يا تجار يا حلوين طيبين. أنا مش كراهية الكلام هذا من باب النصيحة. ربي يفتح عليكم وتشتغلوا هذا رزق ربي يوفقكم. وهو حقيقة الأمر لولا التجار ما وجدنا بضائع. نحن نحتاج إلى الملابس والأقمشة والأرضية والأحذية إيه لكن في حدود. خلي عندك ثقافة. التاجر الذي يبيع لك المصنع الذي ذهبت إليه تعرف أنت شو اللي فضح الموضوع. الحقائب الناس البسيطة المشترين يعني الزبائن اشتروا ورجعوا بالحقائب إلى البيت فتحوا فإذا بها قصائم من داخل. طبعا عادة فيه شرائح وكروت هكذا لكل شيء جديد. وجدوا عالم دولة الاحتلال هذه دولة الصهاينة موجود وبعض الكلمات العبرية ما شاء الله. وين؟ في الحقيبة. وين؟ تمشي لأولادنا. هذا قبل أحداث غزة بكثير. أحدثكم عن بداية السنة الدراسية. قلت حتى منشور على هذا الموضوع وحذرت من المسألة لأن صديق جاني في الخاص وأخبرني الشاهد الشيطان وراءنا لا يتركنا ولا يمل، هو لا يمل. يقول أنا الحمد لله، أنت الشيخ اليوم جبت لنا معلومة بارك الله فيك، أنت تحكي أنه يضل الغرب، لكن إحنا لا يا سيدي، لا لا، عنده طميعة فينا أكثر. هو يضل الغرب ماشي حال، لكنه لا ييأس منا. هو يعرف أننا نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وهذا شيء جميل جدا، هو التوحيد، هذا أعظم شيء. إيه لكن لا ييأس، هو لا ييأس، يذهب إلى الأعمال فيفسدها عليك، يدخل فيها شيء من الرياء، يذهب إلى نفسيتك المؤمنة المستقرة المطمئنة فيجعل منها نفس لئيمة، أو نفس عديمة الخير، أو نفس حاقدة، أو نفس مليئة بالبغضاء للناس والكراهية، مع أنك موحد صاحب صلاة. فهو لا ييأس، لكن التدني الأخلاقي الذي يعاني منه الغرب حقيقة غير مسبوق. حتى أني أقول أن 1400 سنة على الآية هذه تحديدا، لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن. هذه الآية أتصور أنه لم تتحقق كده في هذا العصر، بكل ما ذهب على الدنيا من امبراطوريات وحضارات وظلمة وطغاة وقتل وحروب وإبادة، لم يغير أحد جنسه، الرجال رجال والنساء نساء، كانت هناك عبودية، كان هناك رق، كان هناك امتهان واحتقار وقتل وإبادة موجود. التاريخ يعني غاص، تعرف غاص بمثل هذه الأحداث، لكن لم يذكر التاريخ أبدا أن أمة أو حضارة غيرت الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل، أبدا أبدا. إذن نحن في آخر لحظات الانحطاط التي تعاني منها أوروبا الآن. خيرك، أوروبا قبل 5 سنوات لم تكن كذلك. أوروبا في 2012 و13 و14 تصور في بعض القوانين التدريجية اللي ماشية لما هم عليه حقيقة، هم ماشيين في مدرسة من سنوات، لكن مش بهذا السوء. تعرفون أنتم في السويد ماذا يحدث؟ ينتزعون الأطفال العرب من بيوتهم، يذهبون إلى العائلات السورية النازحة المسكينة هذه التي تبحث عن ملجأ لها وتشعر بأنها وصلت إلى بلاد الإطمئنان، يأخذون الأسر. والمسائل هذه مش مشاهد موجودة في السوشيال ميديا، ينتزعون الأطفال لمجرد أن يقول الطفل للأخصائية الاجتماعية التي تحقق، حش تعرفه مسلم معاش بطل التحقيق فيه، يضربوكو، يهسبوا فيكو، ينتوا عليكو، تعاملوا معك بعنفه، تنمروا عليك، خشيت حتى في التنمر. هذا والد وأب قد ينهى ويأمر، حر هو. لا يا سيدي، ينتزعون الأطفال من أسرهم ويربونهم مع أسر تختلف عنهم دينيا وعقديا. تصور، الله، شيء مؤسف. ما عليه الغرب اليوم، كنا حتى أن في بعض اللحظات نقول فلان ما شاء الله يعني هو في بلاد غربية يدرس، لا لا لا، والله بدنا نشفق عليهم حقيقة. الآن كل ما سمعت قريب أو بعيد من وطننا أو غيره يدرس أو يعمل في الدول الغربية أقول والله أنا أشفق عليه، رب يكون في عونه مسكين. انحطاط أخلاقي غير مسبوق، القرآن أخبر به قبل 1400 عام. سبحان الله، عظمة القرآن تتجلى كل يوم. هذا ما أردت أن أقوله في هذا المساء، إن شاء الله نكون حصلنا فائدة من حلقة اليوم. إن شاء الله ربي يصلح حالي وحالكم ويحميني وإياكم من ضلالات الشيطان وأوهامه وأمانيه. ربي يتقبل مني ومنكم، حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ولا،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: حل القرشن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشن يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج حل القرشك، الذي نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية. وكنا قد وصلنا عند مقدمة جديدة، وهي الجعالة، المقدمة الثامنة في هذه الحلقة، الحلقة 23. الجعالة طبعا هي مثلثة الجيم، يعني يقول الجعالة والجعالة والجعالة. عرفها الفقهاء على أنها التزام أهل الإجارة عوضا ماليا علم لتحصيل أمر يستحقه السامع بتمام العمل. يعني مال مجعول، هذا معنى الجعالة، جاءت من هذا الباب. مجعول ثابت، مقطوع، مبلغ ثابت معلوم قداش قيمته، نظير ماذا، مقابل ماذا، عوض عن ماذا، عن تمام عمل. عمل لازم يتم، تنجز هذا العمل أعطيك هذه القيمة وهذا المبلغ أو هذا الجعل. وكلمة أمر يستحقه السامع، لتحصيل أمر يستحقه السامع، هذه تدل على أنه مش بالضرورة يعني يكون مخاطب بعينه. حتى لو واحد يسمع من بعيد يمكن أن يدخل في هذا العقد، مجرد يسمع بهذا الأمر وينفذه خلاص ملزم أن هو يسدد له هذه القيمة. ونتكلم عن صورتها بعد معرفة الدليل، دليلها من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف عليه السلام: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني اللي يجيب الصواع هذا الملك، السورة هذه والله اللي يجيبه المفقود له حمل بعير. إذن هذه القيمة معروفة الآن، وهذا من قديم، يعني هذا من شرع من قبلنا. ومن السنة حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، طلبوا الاستضافة، يعني طلبوا يضيفوهم، فلم يضيفوهم أو يضيفوهم، يعني ما قبلوش ضيافتهم. فقالوا لهم: هل فيكم راقين؟ في حد عنده يستطيع يرقي؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم، هذا من الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأتاه فرقى بفاتحة الكتاب، قري على مكان في اللدغة هذا والله الإصابة، الفاتحة، سورة الفاتحة، فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم. هذه الجعالة، بري الراجل، قالوا لهم هذا خذوا قطيع الغنم لأنه أنجز مهمة معينة. فأبى أن يقبلها، ما باش يقبلها طبعا لأن أمر جديد عليهم في المعاملة، جديدة غير معهودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: وما أدراك أنها رقيا؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. أقبلوها هذه الجعالة واحسبوني، لأن أنا اللي علمتك الفاتحة، أنا معكم في هذا الأمر. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، ومعروف الحديث، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الجعالة جائزة. كيف الصورة تكون؟ صور كثيرة طبعا، لكن ممكن نبسطها في حاجتين. يعني واحد قال أنا سيارتي ضايعة، اللي يلقاها نعطيه 1000 دينار. في إذاعة في صوت مرتفع في السوق وقف، عندي حاجة ضايعة الفلانية، من يجدها له 1000 دينار. فالآن 1000 دينار، كل من يسمع هذا النداء إذا وجدها له 1000 دينار. وقال من يحفر لي بير ويورد المية نعطيه 5000 دينار. شفتوا الفرق؟ يعني في ما هذه فيها فرق حتى بين الإجارة والجعالة. الآن يعني هذه الجعالة مرهونة بإيش؟ بتمام العمل. إذا تميت العمل نعطيك هذه القيمة. من هنا يأتي الفرق. الإجارة، الإجارة هي عقد جائز طبعا، لكن لازم بالصيغة مش بانتهاء العمل، لازم بالصيغة. خلاص مجرد يقول أن بني لك كل يوم أو تحفر لي كل يوم ونعطيك عن كل يوم مثلا أو عن كل متر 10 دينار، والله عن كل يوم نعطيك 200 دينار، لا هذه أجرة، هذه أجرة. لكن كان قال لا والله تورد لي البير ماشي، تورد المية نعطيك، تلقى السيارة نعطيك، ما لقيتهاش إن شاء الله تقعد سنة. بعكس تو مثلا لو قال له دور وامشي دور دور كل يوم نعطيك 100 دينار، هذه فرق مثلا، فرق بين الإجارة. الجعالة عقد جائز لكنه غير لازم للجاعل إلا بشروع العامل في العمل. من هنا تبدأ، من وقت يبدأ في الشغل خلاص يلزم إنه هو لو وجد هذا الشيء أو أنجز هذا العمل هو ملزم إنه هو يخلص. لو حتى في الإجارة المستأجر هذا متعين معلوم شخصه، هذا الأجير أنت بتجيب حد يخدم عارف من يكون، مش حتلقى شخص آخر. أنا جايب هذا العامل الصلاة هذا في الإجارة ابني لي، لو جيت لقيت ثاني يوم جايب لي واحد آخر مش نفس الأسطى ما خلصاش، يقول أنا تعاملت معك أنت. يعني لأن الأجير هذا متعين. بعكس الجعالة، الجعالة مش بالضرورة تعرف من هو. أنت مجرد قلت في الإذاعة يا جماعة أنا ابني ضايع، والله سيارتي ضايعة، والله ناقتي ضايعة، واللي يلقاها نعطيها 1000 دينار. من يجيك؟ يجيك مرة، يجيك راجل، يجيك صغير، يجيك كبير، يجيك أجنبي، مسلم كافر، تعطيه فلوس، تعطيه. فهذا معلوم الشخص المؤجر، معلوم كشخص في الإجارة، لكن في الجعالة غير مجعول، غير عفو، غير معروف. بعدين حتى المدة، وهذه قلنا الإجارة، الإجارة فيها مدة معلومة، مدة معلومة، اخدم لي بالساعة، اخدم لي باليوم هكذا. لكن الجعالة مش معروف، يلقاها السيارة في يوم، يلقاها في 3، يلقاها في 10، في شهر، في شهرين، مرات يطلع من هو طول يلقى مدرسة في مكان يجيبها لي ويجي. يعني يستحق المستأجر أجرته حسب الاتفاق، حسب الاتفاق تم العمل ولا ما تمش. أنت تبني كل يوم تبني في متر، خلاص متفاهمين، المتر تأخذ عليه ب50 دينار، خلاص ما يهمنيش. حتى لو بتقول له خلاص وقف هكي وقف، لكن بالنسبة للجعالة لا، الأجرة مستحقة كما قلنا بيش بتمام العمل. وحتى مقدار العمل نفسه، الجهد اللي يبذل معروف عند الأجير، معروف نبني استعارف قداش بياخذ منه، ولذلك قال له 50 دينار، يعرف ان هذا يبي سقاله ما يبيش سقاله، يبي مع عامل ما يبيش مع عامل، يبي جهد ما يبي جهد، البومش بيحطها هيك، مفهوم الشيء. لكن في الجعالة شنو عرفني انا؟ والله سيارتي رايحه، وين نمشي؟ وين نمشي؟ نمشي في الصحراء، منتبع الطريق الساحلي، مندور في الليل، نبحث في النهار. الجهد في الأجرة يستطيع الأجير تقديره، وعليه أن يبني السعر، حدد السعر. الجعالة سواء حددها هذا والله هذا مش معروف الجهد اللي يبذل فيها، مرات تشتغل يوم ومرات تشتغل سنة وانت تدور، رغم أن ما فيها جهالة، لكن أجازوها العلماء. فيها جهالة طبعا، جهالة أنا مش عارف قداش بياخذ مني الجهد. في العقود الأخرى اللي تكلمنا عنها كلها لا، معروف، معروف العين السلعة، معروف مدة الأجرة، معروف. لكن في هذه غير معروف. في الإجارة ما يجوز أن يكون الأجر شائعا ومقدورا على التسليم، لكن في الجعالة الشيوع في الأجرة جائز. كيف؟ مثلا في الجعالة يقول له امشي اقبض لي مثلا ديني، عندي دين على فلان، جيب لي منه 100 دينار او 100 ناقة دين، والله 100,000، ونعطيك نصفها، وكل ما تجيب لي قيمة نعطيك نصفها. شفتوا هذه على الشيوع، يعني بيقص له شيء من الحساب، كل ما تجيب لي دين نعطيك ربع، كل ما تخلص لي ديون نعطيك ربع. وهذه يديروا فيها التجار، مرات يظل عندهم محلات وعليهم ديون مش فاضي، وفي المحل بيلقط الديون من الناس، يعطيه قائمة بالديون ويقول له اقضي لي، عاد يجيب لي. وهذه ابن تيمية رحمة الله عليه يضرب لها في مثال، يقول قول أمير الغزو من دل على حصن فله ثلث ما فيه. لما يغزو الجيش زمان يقول اللي يدل على حصن يعني قلعة من قلاع الكفر الثلث ليه. هذه الصورة الحقيقة منعها من المالكية أشهب وابن وهب، قالوا ما تجوز، لأن هذه من باب الإجارة، من باب الإجارة، وفي الحالة هذه الأجرة مجهولة الثلث قداش داخل. أنت شنو عرفك الحصن شنو فيه؟ فيه ليرة ذهب والله فيه قنطار تمر والله ما فيش بكل، وممكن يزيد وينقص، فيجب تحديد الأجرة تحديدها. لكن ابن القاسم المشهور عند المالكية وأصبغ لا، اعتبروها مشاركة، اعتبروها جعالة. إذن هذه الجعالة لها أركان، مش حتى يكون هذا العقد يعني قد استوفى أركانه ويصبح عقد بالفعل اسمه عقد الجعالة، لازم يكون فيه من؟ فيه عندنا الجاعل والمجاعل. الجاعل هذا اللي بيدفع، اللي رايحة منا الحاجة والله، اللي يدور في العمل والله، تمام؟ والمجاعل هذا اللي نسموه ممكن العامل، سموه العامل اللي بيخدم اللي بيدور. وكل من صح أن يؤجر أو يؤاجر صح أن يجاعل، هذه خلاص من عدولها في قصة الأجرة اللي تكلمنا عليها في الحلقات الماضية، يعني لا يكون سفيه ولا يكون صبي ولا يكون محجور عليه ولا الأهلية، هذه مهمة. هذه العقد الجعالة لكليهما العقدان هذين سواء كان الجاعل ولا المجاعل، الفسخ قبل الشروع في العمل، يتكلم ما تحركش العامل، ما زال ما انطلق يدور في السيارة. طبعا احنا باعتبار المثال هذا واللي من خلوه يتبعنا في الدرس، السيارة ما دوراش، ما زال قاعد يوتي ويجهز وكذا وما تحركش للآن، ويسمع في الكلام مثلا والله جالس فيه، بعدين ممكن قال لا ما صار ليش، لا خلاص السيارة ما صارش، ما عاش نبيها إن شاء جتني ولا ما عاشتني، ما عاش نبيها من حقه. لكن إذا إذا إذا إذا انطلق الرجل وقعد يبحث في العمل وبذل جهد يوم اثنين ثلاثة، لا مش من حقك يقول له ما صار ليش لا وراحت، لا إلا إذا التقت لقى أحد ثاني، لقى أحد ثاني هذا هو اللي بيأخذ الجعالة. لكن ما يحق لك أنت تقول والله أنا اللي لقى لي سيارتي نعطي 1,000 دينار، وأنا لي 4-5 أيام ندور واحتمال نلقاها، بعدين تقول أنت ما صار ليش، لا ما يجوزش هذا. ثم هذين الركنين، العامل اللي هو عفوا العقل الجاعل والمجاعل. الركن الآخر اللي هو العمل، يعني المجاعل عليه، يعني اللي تم عليه العقد واللي يبوا يخدموه باش يخلصوا على سباه، هذا يشترط أن يكون مباح، شيء مش حرام، ما يجوز في شيء لا يجوز. والله نرى نبي مثلا عندي خمر ضايع جيبه لي، باش انه ذا عندي مخدرات، سيارة مخدرات نبي نجيبها مثلا، حاجات محرمة هكذا لا ما يجوزش. عندي سيارة نبي نسرقها من فلان، اللي يستطيع يسرقها لي ويجيبها لي والله اللي يستطيع يقتل لي فلان دوره ويقتله لا هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا لا شك انه عقد باطل وعقد محرم منهي عنه كبيره بل من الكبائر. كويس. الركن الثالث الجعل، الجعل اللي هو القيمه نفسها، قيمه يعني العوض، هذا اللي بياخذه مقابل العمل، هذا يشترط فيه ما يشترط في ثمن المبيع. احنا مش حنعاود نبدا نكرر في ثمن المبيع كونه معلوم وكونه ما فيش غرار وكونه واضح وكونه، واذا كان اشياء مقدره تعرف قدرها، واذا كان اشياء مثلا عينيه معروفه انها هي ذات قيمه ذات مال وهكذا. هذه الصفات كثيرة لازم إذن معروفة القيمة وتكون مقدور على تسليمها ويملكها الشخص، مش يقول والله نعطيه سيارة صاحبي ولا نعطيه عندي اللي دور لي ناقة نعطيه ناقتي الرايحة الأخرى، حتى اللي يلقى لي ناقتي الشهبة نعطيه ناقتي البيضة اللي رايحة، لا هذا ما يجوز، باطل العقد، لأن أنت هذيك مش بيدك. فإذن لازم يكون فيها هذه الشروط، نرجع لها في البيع نلقوها في الحلقات الأولى. بعدين تجينا الصيغة، الصيغة يعني مش بالضرورة جعلتك وجعلتني ولا كذا، لا الصيغة يعني كل ما يدل على الرضا والقبول والإجاب ويدل على أن في شروع في العمل، ما فيهاش تحجير، مش يقول لا اللي دور سيارتي وفي لكن بشرط تلقى ثلاث ايام راه، لا ما ينفعش تتين سيارتي بس قبل ساعه نجيب لك، لا ما هذا العمل في اشياء ما ترتبطش بزمن، هذه لا هذه تخلي الزمن مفتوح، سيارتك ضايعه مش تقول في يوم في حدود يوم، لا ما فيش حدود يوم، هذه ما عادش تجوز، لازم تكون مطلوق في الزمن حتى يستطيع حتى يكون العقد عقد جعاله شرعي، وإلا يكون عقد باطل. بعدين خلاص يبدأ عمل يتحول إلى أجرة، ما دام تقيد يتحول أجرة، دورها لي اليوم أو في هالساعة ونعطيك 100 جنيه، ماشي يعدي يدور يبذل جهده حسب ما يتفقوا إياه بالآلية ولا الكيفية اللي يتفقوا عليها ويخلص عليها، لكن تقول له دور ساعة دور يوم دور 3 أيام وروح ومعاش نفهمك بعدين، لا هذا عقد باطل. فيه ميزة أو في شروط صحة مهمة في العقد هذا. شروط الصحة أولا عدم اشتراط النقد مسبقا، ما ينفعش يشترط عليه النقد يقول له ادفع لي توا ونمشي ندور، ها ليش؟ لأنه إذا ما وجد إذا لقي الحاجة إذا لقيها صارت إيش ثمن قيمة لهذا الجهد، وإذا ما لقاها قال والله خلاص عييت أنا لي 3 أيام الدور بيرجع له القيمة، صارت كأنه سلفه ورجع له، وهذا التردد التعجيل هذا في النقد، هذا التردد بين الثمنية والسلفية، يعني تردد بين الثمنية إذا أنجز العمل والسلفية في حالة لم ينجزه، هذا ممنوع. ممنوع من شروط صحة العقد عدم تعيين الزمن، هذا اتفقنا عليه قلنا أبدا، إذا فقد شرط من هذه الشرطين صارت الجعالة فاسدة. وفي هذه الحالة إذا كان صار بها يعني مع الفساد هذا لقاه حدد له زمن عقد فاسد ولقي الحاجة، أو أنه سلم له المال ودور ولقاه، أراه يتحول إلى عقد أجرة، يعني المفروض الحالة هذه العامل ليه أجرة المثل بتمام العمل، ما نطبقوهاش، ما نعطيش الفلوس نقول لا شوفوا الأجرة تتحول إلى أجرة، كان فيه يعني من يقضي في هذا التنازع كقاضي والله شيخ والله مفتي يقول لا لا لا لا لا انتوا عقدكم هذا باطل ما تستمروا فيه، الآن غيروه الفلوس هذه وشوفوا الأجرة المثل في حالة كونها أجرة ويعطى أو جعل المثل. يعني عندنا قاعدة، كل ما جازت فيه الجعالة جازت فيه الإجارة بشرطها، ولكن العكس ما يجيش، اللي تجوز في الجعالة تتحول إلى إجارة، لكن اللي إجارة مش بالضرورة تتحول إلى جعالة. مثلا في الجعالة اللي يحفر لي بير لي 5000 دينار، ممكن تقول أنت تعال احفر لي بير كل يوم ونعطيك عن كل يوم 100 دينار مثلا، إذا كان حاجة إيجارة ما تتحولش جعالة، الخياطة إيجارة، ثوب خدمة شهر مثلا، في بيع السلع ممكن تأجر شخص، لكن ما تقول له إذا كان من بعت كلها ما ما ما نعطيكش أجرتك. لا ما ينفع، أنت جبتني أجير أنا في محل تقول لي بيع وفي الشهر نعطيك 900 دينار، ماشي هذه تحولت إلى إيجارة. ما تقول ليش لا والله كان بعت لي البضاعة كلها انباعت نخلصك. الإيجارة ما أحيانا ما تتحولش إلى جعالة، مش بالضرورة، لكن كل جعالة يمكن تتحول إلى إيجارة. زي قلنا خياطة الثوب في الـ في الـ في الإيجارة الأصل من يحدد سعر الأجرة؟ الخياط. إذا أنجز نصفه ليه نصف الأجر، نصف ما أنجز. وما يجوز يقول للمستاجر يقول بصيغة الجعالة خيط لي هذا الثوب على أن تتم هو لك 100 دينار، لا، لأنه إذا لم يحصل تمام ما تمش، ينتفع رب الشيء وبالفلوس ويضيع عمل العامل هباء، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. لا والله كان ما تميت للخياطة كلها ما نخلصكش، باي صار له ظرف الراجل خيط لك نص وزبطه وكذا وما صلاش، بعدين ما كملش سلم لك قال لك أنا جوني يسكره لي المحل، تقول له لا يعني عقدي معك جعالة ما نستلم، لا ما ينفعش، تعطيه حقه وتكمل عند حد آخر. وغيره زي ميكانيك السيارات مثلا، مش بالجعالة، بالجزء اللي أنجزه هو بيتملك الشيء، لكن إذا كان خدم لك غير لك مجموعة طروف ما تقول له لا لين تصلحها كلها، ما ينفعش. وزي ما قلنا في خدمة الشهر، والله في بيع خدمة الشهر مثلا كيف تحديد المدة، تحديد مدة تسكن أنت مثلا ولا تخدم معي شهر، تعال يا عامل أخدم لي في هالمزرعة شهر، هذه بيش هذه هذه هذه هذه التحديد المدة، هذه صيرها إيش أجرة. إذا ترك الأجير الخدمة بعد 15 يوم شو تدير أنت؟ لازم تعطيه على قدر خدمته. كان قلت له في الشهر 1000 خدم 15 يوم، ما ينفعش تقول له لا أنت حددت له في الشهر 1000 هذه أجرة، راو في الشهر بنعطيك مرتب 1000 دينار. ما ينفع راو إذا كان سيب بعد 15 يوم تقول له ما عندك شيء، لأن أنت لازم تقعد معي المدة كلها، لا هذا ما يجوز شرعا، هذه ما هي جعالة، هذه أجرة لا تتحول إلى جعالة، ما تتحولش. اشتغل النص تعطيه النص، ويجب أن يعطيه المستأجر نصف القيم، وما يقول لاش ما نعطيك أجرتك إلا بتمام العمل، اشتغل ونظف وكنس ودار وكذا، بعد 15 يوم ما زال ما تم الشغل صار له ظرف، هذا يصبح وقال لا ما نخلصكش لين تكمل لي، لا هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وزي ما قلنا هذا حتى في سكن البيت، ما يصح لمستأجر مثلا يسكن بأجرة شهرية تمام، فخرج قبل انقضاء المدة الشهرية، قال له أنت تسكن قداش تأجر لي الحوش، قال له من أجر لك 1000 دينار، طيب صار له ظرف خرج قبل انقضاء الشهر، قال للمؤجر أنا ما ندفع أي قيمة إلا إذا كان سكنت في الشهر كله، وإحنا جبناها بالعكس، المستأجر هذا هو اللي قال له اللي ساكن، قال لا أنا ما نخلصكش، أنت تأخذ 1000 دينار في حالة أنا سكنت المدة كلها، لا ما ينفعش، أنت سكنت 15 يوم تخلص 15 يوم. شفتوا الجعالة هو يعني تعطى القيمة في نهاية العمل، لكن راه ليس كل ما كان زي ما قلنا في الشرط الأول اللي تجوز فيه الجعالة ممكن تجوز فيه الإيجار، لكن راو اللي تجوز فيه الإجارة ما تتحول إلى جعالة، ما تتحولش إلى جعالة، يقول له لا أنا ما نخلصكش إلا لما نسكن المدة كلها، لا ما ينفعش ما ينفعش. واحد زي ما قلنا يشتغل في محل بمرتب، ما يصح إنه هو إذا بطل هذا بعد 20 يوم 15 يوم 10 أيام يقول له لا، يقول رب العمل ليه يعني صاحب المحل يقول له لا ما نعطيكش أجرتك 1000 دينار إلا لما تقعد المدة كلها، والله تبيع السلع كلها، لما تنباع البضاعة كلها، هذا كلام ما يجوز. هذه هي فكرة الجعالة، وهي من العقود اللي موجودة عندنا احنا الآن، موجودة في واقعنا المعاصر ويعمل بها، لكن احنا حبينا نبينوها في حلقة مستقلة حتى ما نخلطوا بين الأجرة والجعالة، وما نظلموش العمال، ولا نظلموا أصلا حتى أصحاب العمل. أنا أرى بعض السطاوية يقدر يظلموا حتى في في في في أرباب العمل، لأن الأحكام الشرعية تختلف بين الجعالة والإجارة في بعضها. وهيك نكون إن شاء الله استوفينا هذا الموضوع وأعطينا حقه بإذن الله تعالى. في الحلقة القادمة نتكلم عن المقدمة التاسعة، وهي الشركة، نتكلم عن الشركات. والشركات لا شك أنها هي من العقود المهمة جدا والواسعة، وحنأخذ فيها أكثر من حلقة، لأنها في عصرنا الحاضر هي عماد الاقتصاد. الاقتصاد الآن قائم كله على الشركات، سواء كانت شركات يعني عامة أو شركات خاصة أو حتى شركات مصغرة. الناس يظنوها عقد الشراكة اللي يكون بينهم في عمل، في فلوس، في ربح، في خسارة، في بضاعة، اللي من العمل كيف يكسب، كيف يخسر، كيف كذا، كيف يحاسبه إذا حصل نزاع، الأصول على من، الخسارة على من، الأرباع على من. وهذا موضوع مهم، تصفية الشركات والأسهم. تكلموا حتى عن شركات الوجوه، واللي يدخل بالآلة، والله يدخل بالجهاز، واللي مأجر المحل منه هو الفلوس. هذا رأي مواضيع مهمة جدا جدا، ورأي فيها أحكام شرعية دقيقة إلى حد كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيننا وإياكم على اتباع الشريعة في هذه أبواب المعاملات، إنه ولي ذلك. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3،
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم جميعا وما تسمعوا فينا حاليا عبر في راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم وجمعة طيبة على الجميع.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكتروا يا جماعة الخير، اكتروا على الصلاة على النبي في هاليوم المبارك، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كل الناس اللي تسمع فينا حاليا.

مساء الخيرات عليكم ومساء الأنوار عليكم. كالعادة نطل عليكم من برنامج من القلب معكم ملاك محمود، كالعادة بنفس توقيتنا من الساعة 6 للساعة 8 في موضوع جديد وعنوان جديد، وإن شاء الله يا رب يكون في مستواكم. وأيضا مش حننسونا ناخد مكالماتكم وأيضا تعليقاتكم، سواء على التيك توك سواء على الفيسبوك سواء مكالماتكم واتصالاتكم عليه رقم هاتفنا. مرحبتين بكم جميعا على كل مستمعينا وما تكونوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، برنامج اللي نحاول فيه كل مرة نلمس موضوع يخصنا يوجعنا يداوينا ويخلينا نشوفه في الحياة من زاوية أعمق وزاوية أحلى. حلقتنا اليوم عن شيء بسيط في شكله، في الكلمة بسيطة لكن عظيمة جدا في الأثر، عن كلمة ممكن تنقذ إنسان، عن رسالة قصيرة ممكن ترد الروح لشخص كان خلاص ممكن إنه هو يطيح، عن ابتسامة، عن حضن، عن سؤال بسيط شن حالك. حلقتنا اليوم عنوانها جميل جدا، زيكم انتم وزي الناس اللي تتابع فينا دائما، حلقة اليوم على جبر الخواطر. حلقة اليوم على جبر الخواطر. شو رايك ناخده فاصل قصير، وقبل الفاصل حنقول لكم على حاجة كلكم نبيكم كلكم تشاركونا وكلكم تكتبوا تعليقاتكم وكلكم حنقروا تعليقاتكم بخصوص موضوع الحلقة اللي هو جبر الخواطر، وحنسألكم أسئلة، وكل ما تكونوا أنتم متفاعلين معنا كل ما ينجح البرنامج أكتر ويوصل للناس أكتر. فناخدوا فاصل قصير ونرجعوا.

كم من قلب انكسر من كلمة، من تعليق مثلا، وكم من قلب انجبر بكلمة. في ناس تعتقد ان العطاء لازم يكون فلوس، لكن مرات اعظم صدقة تقدمها لإنسان هي جبر الخاطر. يمكن انت اليوم ما تعرفش شن اللي قاعد يمر بيه اللي قدامك، يمكن اليوم تضحك قدام الناس لكن انت منهار من الداخل، منكسر، مخذول من الداخل. يمكن انت توا حاليا قوي في عيون الناس، والناس تظنك انك انت انسان قوي، قوي الشخصية، لكن داخلك طفل متعب محتاج الى كلمة طيبة، محتاج ان حد يجبر بخاطره، محتاج ان حد يسأل عليه، يطمن على حاله واحواله. احيانا الحياة تكون قاسية علينا، وديما تكون قاسية علينا، والناس للأسف الشديد بدل ما تشوف ان الحياة قاسية يزيدوك عليه ما بيك، فيزيدوك قسوة. لكن الإنسان الرحيم هو اللي يختار انه يكون جبر مش كسر. شفتوا الإنسان الرحيم ما بين قوسين، الإنسان الرحيم هو اللي يختار انه يكون جبر مش كسر للناس. حلقتنا اليوم على جبر الخواطر. تقدر انك انت توا حاليا، الناس اللي يسمعوا فيها عبر اثير راديو السرايا 99.3، وايضا الناس اللي تسمع فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدر انك انت اليوم بتعليق ايجابي تجبر به خاطر ناس، برساله واحده تجبر بها خاطر الناس، وبرساله واحده او تعليق نقول احنا، تقدر انك انت تكسر خاطر البني ادم، تجرح الانسان اللي قدامك سواء تعرفه ولا ما تعرفاش. فهمتوا؟ فالكلمة أحيانا تكسر البني آدم. راهو أنتم تشوفوا في توا في ناس للأسف الشديد، أنا شخصيا نتعرض للشيء هذا، وفي هالبنات تتعرض للشيء هذا، إن يقولوا له مثلا في تعليق سلبي ما يعرفاش البني آدم اللي قدامه، لكن ينتقده ولا يقول كلمة هيك أو يقطف أو أي شيء، فالبني آدم هذا شو بيصير له؟ بينكسر خاطره. حتى لو كان أنت ما تسمعش لكلام الناس، حتى لو كان أنت ما تتأثرش، لكن من داخلك أنت متأكد ومتيقن أنك أنت إنسان تتأثر، والإنسان مهما كان يتأثر. فمش كل مرة تقطفوا بكلامكم وكلماتكم وألفاظكم على ناس ما تعرفوهاش، فما بالك بالناس اللي معاشرينها. فهمتوا؟ فما بالك بناس معاشرينهم واكلين معاهم وشاربين معاهم، تكسروهم بكلمة، بتخذلوهم بموقف معين، تخذلوهم بفعل معين. تقدر انك انت مش عاجبك مثلا الشخص اللي قدامك سواء تعرفه ولا ما تعرفاش، تفارقه بسلام، تفارقه بدون وجع، بدون كسر، بدون موقف بينك وبينه، لكن ما تكسراش، لأن كسرة الخاطر راهو عند الله سبحانه وتعالى راهو شيء كبير، شيء كبير. ممكن أنت توا أو أنت توا تكتبي تعليق ولا تكتبي أي حاجة، وأنت إيمالك مثلا ما يكونش باسمك الأصلي، لكن الله سبحانه وتعالى عارفك أنت بنت مني، فأنت لما كسرتي البني آدم هذا أو قدفتي أو أنت قدفت البني آدم هذا أو سبيت أو ما خليت ما قلت عليه، فممكن أنت بتصرفك هذا تكسر قلبه ولا تكسر قلبها، وانت ما تعرفهاش، وحكمت عليها وصدرت عليها احكام وانت ما تعرفهاش. يوم غضوة الله سبحانه وتعالى يجيبك لعنده، يقولك تعالى انت فلان الفلاني هذا قذفته في يوم من الايام، تحسبوها سهلة؟ بتهرب من الدنيا، بتهرب منها الدنيا، ما يعرفكش البني ادم اللي قدامك، لكن يوم غضوة كلها مكشوفة، كلها معروفة، كل إنسان خذل التاني، كل إنسان كسر قلب التاني، كل واحد هيك مداير شيء في حياته حيجيب الشخص هذا اللي مداير معاه الشيء هذا، سواء يعرفه ولا ما يعرفهاش. فعلاش؟ قل خيرا أو أصمت. يقول كلمة خير تجبر بها الناس يسكت، فيش داعي، لكن القذف والسب والشتم حشاكم وحش الناس اللي تسمع فينا حاليا، ما فيهاش فايدة في الحياة. انت هيك تركب في إثم عليك، انت هيك تركب في ذنب عليك.
خلينا من التشويه السمعة، وخلينا من الإشاعات اللي تطلع، وخلينا من الكلام هو، لأن هذا كان بنتكلم عليه بحر كبير. أنا قاعدة نتكلم على لسان الناس، نتكلم نحاول إني نوصف إحساس الناس اللي مر بالشيء هذا، نحاول إني نتكلم ونعبر على لسانكم را، لأني زيني زيكم، أنا إنسانة زيني زيكم، زي ما أنتم متعرضين أنا متعرضة للشيء هذا، وكلنا متعرضين. فنحاولوا إن إحنا الحلقة هذه نطلع منها بنتيجة، نطلع منها باستفادة، حتى الناس لما تسمعنا تسمع في شيء يوعاها، يخليها تفيق شوية لروحها، تفيق حتى لتصرفاتها. في ناس راه والله ما تعرف، في ناس راه مش موجهينهم وما ليهم، لكن احنا مرات نقول الكلمة هذه تكون خلاص ترتسخ في الدماغ، يبدأ يراجع في نفسه. ما فيش عيب الإنسان يغلط، بس العيب انك انت تستمر في الغلط، والعيب انك انت يعني نقول احنا ما تتوبش، ما تصلحش الغلط. الإنسان مش معصوم يا ناس، احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا للعبادة، وخلقنا باش نكونوا إيجابيين، مش نكونوا قاسين مع بعض ونقطفوا بعض ونسبوا في بعض وما خلوا ما نقولوا على بعض ونهتكوا الأعراض ونطعنوا في الظهر. هل بكلام كان أنا نبي نتكلم، كان أنا نبي نقول في هلبة رسائل نبي نوجهها، نبي نوجهها اليوم لين هلبة ناس، إن اللي تديروا فيه راهو غلط، اللي تديروا فيه حرام، اللي تديروا فيه أكبر شيء ممكن أنتم تعتقدوا أنه حاجة بسيطة، لكن عند الله سبحانه وتعالى أي عمل تقوم به راه عند الله مسجل عند الله. فبالله عليكم اليوم موضوعنا جبر الخواطر، وقبل ما نجبر الخاطر وقبل ما نكون أنا جابرة خاطر وتكون أنت جابر خاطر، راه في أشياء سلبية صايرة، في أشياء سلبية صايرة، في ناس والله تنكسر، في ناس والله تنخدل، في ناس والله ما يخلوا ما يديروا. احنا اليوم حابين ان نحكوا في الموضوع بصراحة، ما نبيش ان يكون متزيف او يكون منمق، لا لا، نحاولوا اننا نتكلم عليكم، نحاول اننا يعني نعبر عليكم، لاني عارفة ان كل شخص فيكم مار بالشيء هذا، كل شخص فيكم كان جابر للخواطر، صار معاه مواقف معينة. كنا نمر بضغوطات، كنا منهارين من الداخل، ما فيش حد يقدر يقول لا لا لا، كنا احنا نتظاهر وان احنا ناس اقوياء، شخصيتنا قوية، لكن يعلم الله بحالنا من الداخل مكسور ومخدول الى ما ذلك، متعبين من الداخل، محتاجين انسان، ناس طبطب علينا، محتاجين ان الناس تحس بينا، حتى الناس القريبة منا يعني. فخليك من خليك تكون إنسان رحيم بنفسك ورحيم بغيرك، خليك إنسان تجبر الخاطر، كلمة طيبة بفعل طيب، ديره لله في لله، ما تستناش المقابل، ديره لله في لله. ودوا بالكم تزيدوا القسوة، لأن راه الحياة بروحها قاسية، الحياة بروحها قاسية، ويعلم الله بالحال. فردوا بالكم انتم تزيدوها، ردوا بالكم انتم تزيدوا على ناس القريبة منكم قسوة، ردوا بالكم. مفيش انسان انكسر في الدنيا هذه كلها ونقدر نجبر، بالعكس كنا عترات صايرة في حياتنا. فان شاء الله وصلت البداية من الموضوع، فخلوكم معانا اليوم نحكوا من القلب للقلب، زي ما أنا اخترت البرنامج اسمه من القلب، أنا نحكي معاكم حاليا من القلب للقلب، نحكي معاكم بكل صراحة بكل شفافية على شيء منتشر وانتشر بين الناس، ولو انتشرت ثقافة والشيء اللي اسمه جبر الخواطر بين الناس، أنا متأكد أن الحياة حتكون أحن، حتكون أحلى، وإن شاء الله يا رب يجبر خاطركم جميعا لكل الناس اللي تسمع فينا حاليا.
إن شاء الله ربي يعطيكم على قد خواطركم. فناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: فقد اختصك ربي بالنواهي.
1: نتكلموا في الموضوع يلا. رجعنا لكم مستمعينا الكرام. نقص لي صوت شوية، أعطيني المكالمة. يلا نقص لي الصوت شوية، أعطيني المكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: أهلا ملاك، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا نرجس. نورس
2: عبد الله، مساءك
1: يا مرحبا،
2: مباركة
1: علينا وعليك يا رب.
2: إن شاء الله ربي معناتها يجبر خاطر كل إنسان خاطر مكسور. إن شاء الله ملاك تعرفي ميزان حسنات الكلام اللي قلتيه. ملاك تعرفي لما أنت تتكلمي نبدأت معك من الأول، أنا متكية هيك على السرير. ملاك تعرفي لما أنت تتكلمي أنا حسيت نفسي جدا هامدة، فهمتي؟
1: حولت.
2: لا حركة، ما قدرتش نتحرك، حركت نفسي بالسيف باش كلمتك. أنت تتكلم اللي جبر الخواطر، بالذات يا ملاك الناس الكبيرة المريضة، بالذات يا ملاك البنيات اللي زينا إحنا اليتيمات، بالذات يا ملاك الإنسان المحتاج اللي ملقاش أضحية ويعلق في عينه، فهمتي؟
1: والله.
2: ثانيين بنقدم أجمل تحية، أجمل تحية لصديقتي انتصار في مصراتة في رمضان، جبرت لي خاطري نقولها إن شاء الله انتصار ما نفقدك، تعرفي. وأنا نحيي جيرانها اللي جبروا لها خاطرها في العيد وجابوا لها أضحية. يعني حاجات ما تقدريش ملاكة أنت لما تتكلمي ملاكة أنا معاش قدرت. يعني
1: بس قولي لي نورس الكلام اللي قلته وصلك بحذافير؟ انا اللي يهمني ان الكلام متاعي وصل، حتى احساس وصل، فهمتي؟
2: تعرفي ملاك انت لما تتكلمي مش كلامك وصل لي. قلت لك انا لما انت تتكلمي انا ولا جبت هامي ده معك بس نتكلم. لاني نشوف مرات امراه كبيره على سريرها أولادها فوق منها يسكنوا في جنبها
1: أولادها،
2: ما ندروش عليها. مرات بنية شكلي أنا عرفتها وساكنة براحي، ما تقديش حد مثلا يجيك زي يوم جمعة يهدرز عليك، يشوفك أنت محتاجة، أنت مريضة، أنت مثلا مستحقة فلوس، أنت مستحقة شكون يرفع في عيادة، شكون يجيبك. أنا ملاك توا نكلم فيك ودموعي نازلين، فهمتي؟ يعني راه جبر الخواطر زي ما قلت سمير الكردي يمسح دمع قاطر، فهمتي؟ فحلاه لما تجبروا بخاطر مرأة كبيرة، مرة تجبروا راجل كبير بحد مريض بحد محتاج. بينا احنا البنيات الكبار اللي بهاتنا وماتنا ماتوا زينا وزي كذا وكذا وكذا، لما الخو يجي ينشد عليك زي يوم جمعة شكلها واه جيك بنت اختك جيك ولد خوك. انا ما نبيش ناكل ونشرب، انا مانيش محتاجة، انا بمعاشي. لكن محلاه لما انت تطق علي الباب وتقول لي يا عمتي اللي جايه نسال عليك، والله يا خالتي انا اليوم جاي بنهدرز عليك، والله يا حنايا انا اليوم جايك بنشوفك، والله يما انا اليوم جاي انا وصغاري بنتغدى عندك. راهي ما هيش ماكله وشراب جبر الخواطر، ما هيش فلوس، وما هيش انت شن تجيبي لي، عرفتي؟
1: مجرد حسبه بس
2: علي.
1: صح صح،
2: دوريني اسر علي بعد امي وابوي ماتوا، اسال علي بعد انا دارت بي الدنيا، فهمتي؟ احنا جبر الخواطر. انا نعرف مراه كبيره يا ملاك قريب عمرها 80 سنه، اولادها يسكنوا فوق منها زوج شقق. حلفت لي قالت لي اليوم لي 4 شهور ما شفتهمش يا نورس، 4 شهور. قالت لي ينزل اسمع في رجليهم يخطوا على الدروج وهم نازلين، قالت لي لا هم ولا صغارهم ولا مساوينهم.
1: يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
2: بنيتي وبنيتها تسكن من الخلا، شوف تجيب من الخلا جاء لبوسيم، عرفتي؟ يوميا بنيتها جاء باش تغسلها باش تنظفها باش توكلها تشربها. كان طلعت هي تخلي في واحده معقوله وصلت فيكم الدرجه اهيا لامكم اوصى منكم اهو. هنا جبر الخواطر، عرفتي؟
1: صح صح.
2: ده كان اخش على اولادها راهم جبروا لها خطرها، كان اخش عليها بنوتها الثانيه جبروا لها خطرها. يعني لوين احنا نبوا نمشوا وهذه سيره راحه امراه وجبر الخواطر يا ملاك. من صله الرحم راهو، عرفتي؟ لما تجبر لي خاطري.
1: اي والله اي والله،
2: هذه من صله الرحم راهو، عرفتي؟
1: اي والله.
2: احنا لوين نبوا نمشوا احنا مسلمين؟ قبل احنا اللي بين جمعه شكل جمعه هي نمشي للكبير نزوروا اليتيم، ننطبط بعلي اللي معنا داش، ننطبط بعلي الطفل اليتيم، على بنية كبيرة شكل نحن بنية الكبار اللي معناتها خوتنا مشوا تجوز وهم لينا ماتوا. كل شيء لما جيك بنت اختك ولا بنت اخوك ولا يجيك اخوك، معناتها شوفي كيف انت تحسي بالاحساس وتحسي بالطبطبة وتحسي بالانثى. الناس دولة ملاك قتلقيني وما تغديني عرفتي قلت شد خبزك وطلق عدسك أنا والله أنا لما نمشي لك ونجيك في حوشك وأنت تواطي عينك علي وأنا أختك والله أنا نمشي لك وأنت تواطي علي وأنا خالتك والله عمتك يعني أنت لما وطيت عينك والله أنت لما وطيت عينك شوفي أنا خاطري قديش انكسر فهمتي شوفي أنا قديش دمعتي ونولي لحوشي وأنا دمعتي في عيني عرفتي يعني أنتم لو أنت بدو تمشي وإحنا مسلمين إحنا معناتها نقول لا إله إلا الله إحنا نقرأ في القرآن إحنا نصيمه رغم أن في ناس كويسة على تجبر في الخاطر وفي ناس معناتها والله يعني تعرفي ملاك رغم أني على اختلاف أنا وبعض الأصدقاء لكني في من أصدقاء جبروني خاطري وأني بنذكرهم توا بنقول لهم كل عام وأنتم بخير أنا ما ننساش الأستاذ سعاد المصري كده مرة بعد أغلى وأحسن أشياء وجبرتني خاطري وحتى رغم أني نوية على اختلاف لكني نبدأ نقولها كل عام وأنتي بخير هاني بعض جبري خاطري مرة بعت لي زوج حفاضات ترموز تعرفي عمي عبد الحميد إن شاء الله ألف لبس عليه مرة أنا محتاجة ما عنديش رصيد ومعاشي واقف وبعت لي 50 دينار يعني أنا الناس أهما جبرت خاطري في لقطة من لقطات حتى أنا وياهم على اختلاف لكني أنا مازال مدانة لهم ومازال نحييهم
1: بارك الله فيك يا نورس بارك الله فيك في ميزان حسناتك حتى أنت
2: وهم اللي في ميزان حسناتك
1: وحتى هم
2: والله نعم ملاك
1: قلت لك حتى هم إن شاء الله في ميزان حسناتهم وأنا نقدر جدا
2: حتى رغم أني قلت لك وأنا ملاك أنا وياهم أنا تقدرش لينا اختلاف وكل شيء لكني والله ما ننسى الخير اللي داروه معاي فأنا ديما مدانة للناس اللي جبرت خاطري حتى لو أنا في اختلاف أنا وياها وقلت بس كل عام وانتم بخير
1: اسمعيني
2: لسه أيضا محمد مسعود
1: نورس
2: ما ننساش حتى هو الحق كده مرة أجبر لي خاطري معناتها هو حتى أنا وياهم ابتعدنا وقطعنا كل شيء لكني هذه كلمة حق تقال في حقهم ونبتهم كل عام
1: بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعزك
2: هذا جبران الخواطر وهذه الكلمة الحلوة
1: بارك الله فيك نورس أنا مقدرة دموعك ومقدرة الكلام اللي قاعدة تقولي فيه ووصلتيه الله يبارك عليك وإن شاء الله الدموع هذه تتبدل الدموع فرح يا رب
2: ملاك خلينا نختم معاك
1: قولي هاي
2: لازم ما ننسوش الخير لبناتنا لازم تكون عندها إنسانية عرفتي
1: صح
2: لازم
1: صح
2: تكون الإنسانية
1: صح صحيح
2: خلينا نحيي ملاك وتحياتي سامحيني عرفتي
1: لا لا مرحبتين بيك والخط ليكم والله شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا يا نورس رجعنا لكم مستمعينا الكرام عندنا مكالمة يلا مكالمة اللي بعد ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: حياك الله وبياك
1: يا مرحبا بيك يا مرحبا بيك
3: ملاك تحياتي ليك أنت والسيد اللي استقبلني
1: مرحبا بيك
3: كل من يسمعني أنا محمد عباسي من طرابلس
1: يا مرحبا أخونا محمد تفضل
3: تحياتي لك
1: المساحة
3: أنا من قبل أخش في الموضوع عندي هيك مجرد اقتراحك لبرنامجك
1: تفضل
3: أنت طبعا عندك أحد وثلاث وجمعة
1: إيه
3: أنا أفضل أن يكون أحد وثلاث بس وأفضل أن يكون أنت من 6 إلى 8 ولا
1: إيه
3: وأفضل أن يكون من 6 إلى 6 ونص هذه بداية البرنامج وأنت تسرح حفاة وتمر حفاة على راحتك يعني تقدمي ما عندك ومن 6 ونص لعند 7 ونص مكالمات وتكون مرتبة ومنظمة سامحيني في اقتراحاتي والنص الأخير تلخصي فيه اللي قلناها إحنا كمستمعين واللي قلتيه أنت كمقدمة برنامج وتحاولي تطعم البرنامج ببعض المقاطع والقصص الدينية اللي لها عبرة وتأدي نفس الرسالة في نفس الموضوع وطبعا تختار حتى كان عندك حتى ترجعي الارشيف لبعض القصص من اذاعه القران الكريم من اي ارشيف وتو معاش نقولوا كذا لانه الحمد لله تو بدا كل ضغط الزر تطلع الدنيا 100% معاش زي زمان اللي بتفتش بالدوري ديسكا ولا الدوري شريف ولا شيء او كل بطيمات يا بنتي فهذا من الاقتراحات لان انا نرى ان الجمعه خلاها لجبر خواطر زي ما قلت انت تجبري فيها خاطر نفسك خاطر عائلتك تكوني
1: هو اسمع
3: ملتف على
1: اسمع أحسابك. اسمعني
3: نعم
1: هو محمد العباسي انا ما عنديش اي اشكاليه في الاقتراح تمام ومعك 100% بس انا دائما واخده حتى ليامات على فضوتي انا عرفتني على فضوتي انا هذه اول حاجه ثاني حاجة احنا والإدارة متفقين على 3 أيام في الأسبوع اتفاق مسبق كويس اتفاق مسبق
3: ليش
1: لا اسمعني وانا اخترت يوم الجمعة ليش يوم الجمعة انا حددت يوم الجمعة لأن يوم الجمعة فيه بركة بالنسبة لي انا عرفتني
3: طبعا
1: تاني حاجة هو حتى كان أنا خصصت ساعتين من وقتي للمستمعين، فأنتم تستاهلوا والناس اللي تتابع فيها تستاهل صراحة.
3: وانت كريمة طبعا.
1: والله تستاهلوا، أنا مدبية حتى نقدم كل يوم، أنا ما عنديش إشكالية.
3: ربي عون.
1: فإحنا شنو يا محمد، إحنا نحاولوا إن برنامج يكون عليها نسق معين. تو مثلا في في في يومات الأسبوع التانيات الأحد والثلاث ناخذ في مواضيع مرات شوية جدلية فيها نقاش أكتر. مخصصين يوم الجمعة دائما لمواضيع زي بر الوالدين، تكلمت اليوم عن جبر الخاء،
3: فها
1: أريحية فها حاجات
3: جانب إنساني أكثر،
1: روحانية حتى روحانية،
3: روحانيات
1: بالضبط
3: زي البر الوالدين، صلة الرحم زي الكل. أتول البرنامج الموضوع اللي اختار فيه اليوم راه موضوع مهم وموضوع مأثر فينا كلنا، وكلنا محتاجين للكلام الطيب. ونين بنقول خاصة للجميع، ما نخفص، نبدأ من نفسي وبغي غادي اللي راهو يا اخواننا كسر الخواطر وبالذات الطعن في الاعراض وتعطيل الناس، راهو يا ما اثر على بنات ويا ما اثر على اولاد ويا ما فسد من زيجات ويا ما فسد من علاقات كانت بتتم، يعني كانت بنيه بتخطب، جاء واحد من الجهله اللي في حالاتي قال والله هي بالنسبه لي تبره، راهي مش عارف كذا كذا، راهي ما كملتش قريتها لان انظر شني انا طبعا كمثال. والدليل توا انت على الطعن في الاعراب، القصه طبعا ما نقدرش نقولها لك على الهواء، لكن كانت مشهوره ومشهوره بعباره لا يفتى ومالك في المدينه، تو ترجع حتى للنت تلقاها في تفاصيلها. هذه اول شيء كرامه للانسان اللي انقالت فيه، وكرامه للامام مالك، وعبره باش الناس تعتبر وتولي التالي، ان الواحد وراه يا ساده ويا كرام وولهم اني راه كل من كسر خاطر حد وكل من طعن في عرض حد وكل من يقول في حد بدون علم وحتى بالعلم راه يوتي روحه، ان مرات الدنيا كفاها مرات الاخره تحصيل حاصل ناخذ حسابنا، لكن مرات الكف يجيك حتى في الدنيا.
1: اي والله
3: ودي روحك راه كما تدين وتدان.
1: اي والله
3: طعن في حد جهز روحك، ما تعرفش عندك بنات عندك اخوات عند في نفسك انت راه مسالم حد، لكن اللي ربي يهديه يحاول يصبر الخواطر، يحاول يقول كلمه طيبه حتى ما تعرفش او ما تقدرش تقول كلمه طيبه، راه الصمت عباده.
1: صحيح
3: الصمت. اميني لما يقولوا لي بالله ايش رايك في الاعلاميه ملك محمود، مش هاضمها، مش نازلت لي من زور، ما نعرف لهاش مبرمجها، نقول والله انا اول مره نسمع به الاسم، معليش حتى كذبت معليش، اول مره نسمع به وما نعرفهاش، افضل من اني نقول عليها كلام وماهوش حتى بنسبه 1% حق، راي مشكله انا بنقعد نحمل اسمها وبتوعد يوم غد تطالبني وعند الله تجتمع الخصوم ونحسبه هين وهو عند الله عظيم.
1: اي والله
3: يا بنتي سامحيني مليون مره لاني طولت عليك على المستمعين.
1: لا مرحبتين بك.
3: وانا بنبعث رساله اسف للاستاذه اللي كانت قبلي، انا لحقت على اخر مكالمتها فحسيت ان في كسر خواطر، فان شاء الله ربي يجبر خاطرنا وخاطرها وخاطر كل من مكسور خاطره، والدنيا هذه هي راي الدنيا ما تساوي شيء.
1: اي والله اي والله
3: الوالي راهو اللي يبغى بالدنيا راهو كذا. وانا عجبتني اللقطه انها هي رغم اختلافها مع الناس لكن ما زالت تفكر المواقف الطيبه زي موقفها من سعاد الاستاذ سعاد المصري اللي هي اقل ما اسميها انها سحابه الخير زي ما كان يسموها جماعه مدينه الخير، فهي سحابه خير. والباقي الشباب الله يبارك لهم زي الاستاذ هاني وباقي الشباب، فان شاء الله ربي يهدي الجميع ويصلح حال الجميع وبالله عليكم. هي راهو والله احنا راهو ونفت يوم من يوم، يعني مرات انا ما نفكرش مكالمه لين نكون غادرت الدنيا واللي يسمع فيه احتمال يعني. فتحياتي لك والله يرحم والديك.
1: محمد شكرا، بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. خلينا بس ما قبل ما ناخذ مكالمه ثانيه وانا حنعطي المساحه، لاني والله بالنسبه للمتصلين والناس اللي تتكلم والمستمعين نقص لي صوت شوي. ايوه نحاول بقدر الامكان ان نعطوكم المساحه الكامله لان برنامجي يتكلم من القلب، نبيكم تعبروا على الاشياء اللي انتم تعرفوها بخصوص جبر الخواطر، بخصوص كسر الخواطر، لان ديما الحاجه الايجابيه ديما في جانب سلبي للاسف. فنحاول حتى جماعه التعليقات لين نقرا تعليقاتكم، ولا ما تبوش نقرا تعليقاتكم جماعه الكسر الخواطر اليوم، ونتكلموا على جبر الخواطر بصفه عامه كشيء ايجابي، لكن دائما نتطرق لموضوع السلبي لان هالبناس عايشه مكسوره الخاطر. رفيفة تقول ما سار بين الناس جابرا الخواطر، سخر الله من يجبر خاطره وقت الشده وحماه من المخاطر. اي والله اي والله. لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا يسمعوا فينا سواء في السياره في الحوش 99.3 وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، اهلا وسهلا بكم، مساء الخير وجمعه طيبه مباركه عليكم كلكم. فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم بعد هالفاصل القصير. نقرأ تعليقات قبل، يلا أعطيني المكالمة هذه وحنبدأ في موضوع الحلقة. أعطيني المكالمة. السلام. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: جمعك مباركة.
2: أهلا وعليك يا رب.
3: أسلمها بحالك خلاوات.
2: الحمد لله طيبين كلهم. السلام عليك.
3: السلام عليك. نحيي كل عاملين بالراديو ونحيي مولى بيتك.
2: تسلمي، الله يعزك.
3: طبعا هو ينسب لك في البرنامج تقريبا ولا ربي
2: وهل يخفى القمر.
3: ربي هنيكم على ضعفيكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نعزك
3: كل العاملين وكل المستمعين والمستمعات، وقولي لو رسعون ادناعات غاليات.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: مسند معك
2: او مسند. ان شاء الله ربي يخلي لك سند.
3: سلمك يا ربي. سند أحمد يا ربي يحفظهم إن شاء الله. ولدتي برين بي يا علي بجهة الجمعة المباركة يا رب.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. ادعوا لهم يا جماعة.
3: قال لك من سار بين الناس جابر الخواطر أغرقه الله في جوف المخاطر.
2: الله يبارك. أي والله
3: راهي صفة كويسة هذه، جبر الخواطر. وهي مش يعني احنا نقوله حتى من أسماء الله الحسنى، يقول لك الجبار. من أسماء ربي هي الجبار، يعني ينقل بالخواطر. يعني صفة كويسة الإنسان، وطبعا نكون احنا نقوله متصف بها، وهي عظيمة الأجر.
2: اي والله
3: انت لما بتمشي بتجبر بجر خاطر إنسان وبتداوي مثل احنا نقوله مثل يكون مهموم، يكون عنده مشاكل، يكون عنده مثل حزين ولا شيء، تقول له كلمة طيبة وتوسيه، هذا كله كويس. انت بتجبر بخاطر هيك وتدخل السرور على قلبه وتخفف من الألم تاعه. حتى هو الإنسان بالذات يعني سمح الله طبعا بيكون عنده يعني حالة، حتى مرات حتى نادم مش حتى حالة وفاة، مرات صارت له قصة حزينة ولا صير له موضوع يعني يحاول أنت تخفف عليه، ولا إنسان مريض حتى هو تخش مثل عليه ما تقولهاش مثل ما احنا نقوله وجهك أكثر، عشان نقول لا يعني نجبر خاطر نقول له ما شاء الله اليوم وجهك ناير وجهك مش يعني نزيد عليه فرحة، نخفف من يعني من الألم بتاعه.
2: أي والله.
3: ويدعي له حتى. أي والله. هو يعني بعد الآيات عند القرآن يعني في عندنا سورة الضحى، بسم الله الرحمن الرحيم، تقول فأما اليتيمة فلا تقهر
2: وأما السائل فلا تنهر.
3: يعني هذه دعوة احنا من عند ربي، يعني انك ضروري تجبر بالخاطر اليتيم والسائل، ما يعني حتى ما عندكش لكن احنا نقول ما تنهراش وما تديرش عليه،
2: ما تكسراش وما يعني ما تقولش كلمة يعني هيك او تحسس
3: بالنقص. انا اعتبرها صفة كويسة ومفروض الانسان يتحلى بها، يعني احلى يعني احلى حاجة، ورا الانسان بيكون مأجور عليها.
2: اي والله
3: تديها
2: كل شيء بأجر
3: عليها. ايوه صحيح. يعني صحيح. هو تأجر عليها اي حاجة تديرها مأجور عليها. ان شاء الله ربي يجعلنا من جبارين خواطري ويطيحنا الناس اللي تجبر بخاطرنا. يعني كنا نرى الانسان بشر ضعيف، ويقول لك الانسان ضعيفا يعني ما نقول كان قوي ويدير الا قوه بالله سبحانه وتعالى، لكن في انسان مرات تهز يعني ظروف ولا مشاكل تصير
2: بيبي، خلق الانسان ضعيفا
3: ضعيفا. ايوه لكن محلاها لما تلقى انسان هيك يجبر بخاطرك ويقول لك كلمه باهيه ويوسيك في مشاكلك ولا في همك، يعني الحمد لله. ان شاء الله ربي يطيبنا ديما كل خير منا يا ربي.
2: اي والله
3: انت صحتي وجمعك المباركه.
2: تسلمي.
3: وخلي فرصه لغيرنا يا
2: بارك الله فيك يا ام سند. شكرا شكرا. بارك الله فيك على المكالمه يا ام سند، وشكرا شكرا على المداخله الطيبه. خليني بس توا نكمل موضوع الحلقه لليوم. تمام، خلوني نبدا. شن يعني جبر الخواطر؟ سنة خلوقة ملاك ربي يحفظك. شكرا بارك الله فيك. شن يعني جبر الخواطر؟ زي ما توا قلت لي تعليق، جبر الخواطر مش مجرد مجاملة يا أخوتي. جبر الخواطر مش مجرد مجاملة. جبر الخواطر هو أنك تشوف وجع غيرك وتحاول تخفف عليه. جبر الخواطر هو أنك أنت تشوف وجع غيرك وإنسان متوجع تحاول أنك أنت تخفف منه، هو أنك أنت تواسيه في الحزن، هو أنك أنت تسمع لشخص مكسور، تسند شخص تاعب، طيب خاطر شخص الحياة قست عليه، الظروف كسيوا عليه، الناس ما كانوش رحيمين به. جبر الخواطر ممكن يكون في كلمة، ممكن تكون في دعاء في ظهر الغيب، ممكن يكون في موقف، ويكون أيضا في مساعدة أنك أنت تساعده، أو حتى في سكوت، في احتواء. كيف السكوت؟ أعطيها لكم بصراحة. السكوت لما الإنسان يبدأ يشكي لك مثلا وتعب من ظروف الحياة أو موقف معين صار في حياته، أو خذله شخص أو كسرة شخص، أنت تسمع له بكل جوارحك، ما تعطيش نصايح، ما تعطيش شنو يدير وشنو ما يديرش، هو محتاج أنك أنت تسمع له. والاستماع هنا احتواء بالنسبة لي، الاستماع هنا نوع من الطبطبة، فهمتوا؟ فهنا السكوت هو نوع من الاحتواء. ومرات حتى أنت كلمة منك واحدة تعيش في قلب شخص سنين، يقعد يتفكر لك في الكلمة هذه، يتفكر لك في المقولة هذه، يتفكر لك في النصيحة هذه، يقعد يتفكر لك حتى الموقف اللي درته معاه. في ناس لليوم، ليومنا هذا، يتفكروا شخص وقفوا معاهم في أصعب لحظة، زي ما كانت معانا نورس وحكت مواقف صارت معاها، رغم إنه صايرة خلاف بينها وبين الأشخاص هادم، لكن تتفكر في المواقف الكويسة، تتفكر في وقفتهم معاها، عفوا وقفتهم هم إيه معاها. في ناس راهو يتفكروا في الشخص في مواقف في أصعب لحظاتهم، يتفكروا في كلمة، في دعاء، في موقف، في مساعدة، مش لأن حلوا مشاكلهم، لا لا لا لا، فقط لأن هو كان موجود معاهم، فقط لأن كان يحس بيهم. فالإنسان لما يجبر خاطر غيره، الله سبحانه وتعالى يبعث له شخص يجبر بخاطره في أشد وأصعب لحظاته. شكرا يا سلطانة، بارك الله فيك. والله تجبر الخاطر لكن يدخل بكل قسوة بدون رحمة. انت ديري جبر الخواطر هذا كعمل تقومي به ليك ولنفسك لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تستني مقابل ولا تستني حد يديره لك، لأن مرات انت اللي درتيه مع الناس المقابلة ليك مرات ما يديروش شي معاك، فما تستنيش شي المقابل، ما تستنيش شي من أي شخص قريب منك بعيد عليك، ما تستني من شيء، كله لوجه الله، كله لوجه الله، فما تستنوش الخير من حد. سؤالي ليكم اللي حابة أنا نقرأ تعليقاتكم فيه وجاوبوني بكل صراحة لو سمحت، بكل صراحة، أمتى آخر مرة حد جبر لك خاطرك؟ أو كنت أنت الشخص اللي جبرت خاطر الناس؟ أمتى كانت آخر مرة بالنسبة لكم؟ وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا. آخر مرة يعني حسيت أن أنت جبرت بخاطر فلان أو جبر حد بخاطرك؟ أنا حنقرأ تعليقاتكم باهي، وحنحاول بقدر الإمكان أني ما نقصرش معاكم. 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-99. باربي تقول لها فترة معاش نتذكر، انت كنت جابرة الخواطر ولا هم جبروا بخاطرك؟ فخام يقول اول مبارح كويس. الو السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: اهلا استاذه ملاك، يومك طيب ان شاء الله، ومرحبتين بكل مستمعينك وبكل متابعينك على التواصل الاجتماعي، ويومك طيب ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. من معانا؟
4: تبعت الحلقه اللي طبعا نتبع فيها على السوشيال ميديا
2: تيك توك.
4: اي نعم.
2: يا أي مرحبا بك.
4: يعني في
2: يا مرحبا بك.
4: ميت مرحبا. ف تبعت جبر الخواطر، انت جبتها في الاخير، ما تستناش من نفس الشخص، يعني ما تبداش هي بجميل ولا بالمنه، انا درت لك هيك لازم ترد لي انت الشيء. هذه النقطه الاولى، دير الخير وانساه. خليها مزروعة في نفسك أنت، خليها ديما أنت تكي تديرها من تلقى نفسك. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، في خلط لاحظت فيه هكي تعليقات ومداخلات، مديرين جبر الخواطر ما بين الواجب والمفروض وما بين جبر الخاطر، قصدي في الوالدين وفي صلة الرحم اللي يتكلموا عليها، هذه راهي مفروضة علينا. مش إن احنا ضروري لا والله بيطيب الخاطر وبالمن وكذا، لا، الناس هذه مجبورين احنا إن احنا نعاملوهم المعاملة الحسنة المعاملة الطيبة، لأن هذا من الوالدين. صح. وزي ما نقول أنا ديما الوالدين والباقي يعودوا الأيام، راهو كل شيء يتعود إلا هم، والأخو والأخت والعم والخال والخالة إلى آخره. وبالنسبة للناس الثانية، أنت تعامل حتى في الطريق صاحب المحل وأنت طالع من الزنقة، قصدي مرات يرد عليك حد وكذا، أضحك له في وجهه ومعليش من غير عياط لا شيء. في ظلم بيصير، أنت واقف في طابور يجي حد ياخذ قدامك بتتكنطة كذا، في هلبة أمور بتسبب لك أنت مشكلة، فأنت تقدر تتخطاها بشوية بشوية، مش ضعفا ولا خوف منك لا، ولكن أنت إنسان تكون مسالم متسامح وربي يعوضك خير بإذن الله.
2: أي والله.
4: ومشكور جدا صدقت. جدا جدا، وسمعكم الأخبار الطيب إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، فأمان الله. شكرا على المداخلة أخوي، وبارك الله فيك، أول مرة اتصلت بينا. نأخذ المكالمة اللي بعد. ألو، السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: خير وخير، مالك؟ سمعتك مبارك أنت، واللي أعطاك مكالمتي، واللي في الفيس واللي في التوك توك، إن شاء الله جمعتكم مباركة
2: علينا وعليكم خيي.
5: السؤال هو اللي قلتي على جبر الخواطر، حطيتي إيدك في المكان الصح. ما أحلاها كلمة واحد يتصل بيك ويجبر خاطرك ويعرفك أنك معناها شن صاير لك من طرف وشن قسم كويسة. هي لما أنت تتصل وتقولي والله شن حالك اليوم وشن أخبارك، وإن شاء الله تنسى أحزانك واحد أنا نتريح ونزيد فوق. قسم جبر الخواطر كويسة، الله يجبر بكل كل خاطر بنية كل خاطر أولاد. أنا حتى اللي كسروا لي خاطري والله ما نمتعد لهم، لا حسب الله ونعم الوكيل لا شيء، نقولهم الله يسامحكم وخلاص.
2: بارك الله فيك يا أخوي، بارك الله فيك.
5: ونقول لخيتي ونورس، احنا أنا أخوك حتى ما نعرفك، أنا أخوك الله يصبر خاطرك بكل شيء، وإن شاء الله وإن نتصلوا حتى اسمع اسمك، اسمك انك وخيتي نذكر اسمك، إن شاء الله ديما ربي جابر خاطرك.
2: اللهم أمين يا رب العالمين.
5: كل من بنية يتيمة، كل من بنية يتيمة، بنية عند أبوها وأم، إن شاء الله بيجبر بخاطرها بكل شيء، وإن شاء الله ما يقصرها، إن شاء الله ديما العالي.
2: اللهم أمين أخي، اللهم أمين.
5: وأنت بارك الله فيك على الكلام الطيب أهو، والله سعدوتك أنت يا ملك عند ربي، إن شاء الله بعد عمرك طويل، والله كلها نور، إن شاء الله، إن شاء الله ديما منورة.
2: تسلم أخي، تسلم، بارك الله فيك.
5: واللي مع واللي يسمعوا فيا كل، واللي كسر خاطري والله ماني داعي عليه، نقول انا فوت امري لله، الله يسامحك، انت كسرتني معليش يا عاد.
2: ربي يحفظك اخي، ربي يحفظك، شكرا بارك الله فيك.
5: الحمد لله، لا لا انا مسامح، حد ما يخدش الله متروك وخلي بالك.
2: اي والله، اي والله، شكرا.
5: لا لا، كل من قال فيا كلمه عليك كيف الله يسامحك،
2: الله يسامحك
5: بينه وبين الله. أي كان والله. كل واحد من حاسب انا شن خلينا يا ربي.
2: اي والله، اي والله،
5: الله يعاتب، وان شاء الله ربي يجبر بخاطركم، يجبر والله. وخيتي نورسي هي تتويلك وانا نصب فيهم زي المطر، اللي قالتها كلها انا حاسه لان مجربه فاقت اقصى انسانه عندي.
2: ان شاء الله ربي يرحمها في الجمعه المباركه.
5: ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. وخيتي نورسي قلت دموعك رغم اني ما نعرفكش، دموعك وخيتي غاليات، ربي يحفظك ان شاء الله، الله يكسر لك خاطر ان شاء الله ديما فوق، ان شاء الله مش لوط انت كل بنيه.
2: الله يعزك اخي، الله يعزك ويحفظك
5: ان شاء الله. جاها الجمعه المباركة على قيس نيتك وعلى قيس استاذ يونس، ان شاء الله ربي يفرحكم بعويل كما تطلع الكلام الكويس.
2: اللهم امين يا رب العالمين، ان شاء الله يا رب.
5: وخليكم في رعايه الله، والله يحفظكم ان شاء الله،
2: يحفظ الجميع. شكرا اخي، شكرا، شكرا على المكالمه والمداخله، بارك الله فيك. بصراحة مكالماتكم كلها يشهد الله مأثرة في الحق، يعني أنا عارفة اليوم موضوع جبر الخواطر بيحرك هالبناس ومشاعر هالبناس وبتتفكر مواقف ممكن كانت في كسر الخواطر وممكن تكون حتى في جبر الخواطر يعني. فعلاش الناس تكسر في خواطرنا وعلاش الناس تكسر في خواطر بعضها؟ نبي نعرف هنا السؤال، ليش الناس تكسر في خواطر بعض؟ ليش؟ للأسف مش كل الناس تدرك في الخطورة، خطورة كلامها. را شوفوا، مش الكلام اللي قاعدة نقول فيه، فيه ناس مش واعية، في ناس للأسف مش واعية على خطورة الكلام اللي تطلع فيه من فمها يا جماعة الخير. في ناس تكتب تعليقات ومش واعية في اللي تكتب فيه. في ناس في الخاص يقطعوا في بعض، في ظهور بعض، يأكلوا في لحم بعض، ومش مدركين الخطورة اللي قاعدين يديروا فيها. في شخص مرات يقول أنا إنسان صريح، لكن هو في الحقيقة إنسان جارح. يقولك عادي أنا إنسان صريح وبنقول الكلمة عجبتني ما عجبتك، ما عجبتكش مش موضوعي، جرحاتك ما جرحتكش مش موضوعي، لكن هو في الحقيقة كان إنسان جارح. فهمتوا؟ إنسان جارح. وفي فرق بين الصراحة وفي فرق بين القسوة وفي فرق بين الوقاحة، حشاكم، في فرق كبيرة. مش كل الحقيقة لازم تنقال بطريقة مؤذية. حتى بتنصح الناس أنصح بالحسن، باختيار كلماتك اللبقة، جيبها لها بطريقة لبقة، ما تجيبها لاش قدام الناس أنت هيك قاعد تفضح فيه، ما تنصحاش قدام الناس لأنك أنت هيك تفضح فيه. تبي الناس تشكرك لأنك أنت نصحتها؟ تبي الناس تشكرك باش أنت تصفق لك وتقول لك آه ما شاء الله عليك أنت؟ لا، النصيحة في الملأ فضيحة يا جماعة الخير، النصيحة في الملأ فضيحة. فلو أنت تهمك مصلحته، عندك الخاص تقدر تكلمه، تتصل بيه، تبعت له مسج، آه هذه مصلحتك فيه. لكن أنك تنصحه قدام الناس، لا لا وألف لا. لأنك أنت هيك تأدي فيه وتأدي في مشاعره وتأدي في ثقته بنفسه، بايش استفدت أنت لما أنت كسرت خاطرة؟ شن استفدت أنت لما نصحت قدام الناس وكسرت بيه؟ شن استفدت؟ في هالبناس نعرفهم أنا شخصيا، وأكيد أنتم كلكم اللي يسمعوا فيها تعرفوهم شخصيا، يستعملوا في الأسلوب هذا، يقولك أنا إنسان صريح، أنا إنسان نحب ننصح، بس نحب ننصح قدام الناس. لا، أنت هيك تجرح فيه يا أخوي أو تجرح فيها يا أختي. وراه في فرق بين انك انت تبي تنصحها، وفي فرق انك انت تبي الناس يصفقوا لك، في فرق بين انك انت تكون انسان رحيم، وفي فرق انك انت تكون انسان قاسي. الانسان الرحيم ما يتمناش الفضيحه لغيره. الانسان الرحيم والانسان التقي والمؤمن بجديات والمسلم، خلينا نكون هيك صريحين، ما يتمناش الفضيحه لغيره. حتى لو كان في فضيحه يسترها، ما يتمناش انه هو يشوف اخوه المؤمن طايح في مشكله ويقعد يتفرج عليه، ما يتمناش يشوف حد ينصح فيه ويقعد ساكت له. لهذا انتقوا كلماتكم، انتقوا تعبيراتكم، راهو كلامكم دليل على تربيتكم ودليل على اخلاقكم يا جماعة الخير. مش معقولة الوالدين تعبوا باش يربونا، باش يكبرونا، باش يعلمونا، باش يوجهونا، باش يوصلونا لطريق الامان والبر الامان، نجو احنا في رمشة عين نجرحوا بني آدم، نكسروا بني آدم، نخذلوا بني آدم، نطعنوا في بني آدم، منخلوا منديروا، بعدين نقعد الناس تدعي علينا وتدعي لوالدينا؟ ما تجيش، ما هو غير مقنع الموضوع. فزي ما انت ما ترضاش على نفسك، ما ترضاش على غيرك. اتمنى انكم انتم تفهموا موضوع كسر الخواطر يا جماعة الخير. نعرف احنا جبر الخواطر ما شاء الله عليكم، ما تقصروش، لكن كسر الخواطر راه واضح بدي حتى على العلن، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. مش معقولة. مش معقولة أنت تأذي شخص تاني. مش معقولة حتى لو بمزاح. ايه يا رامي، حتى لو بصارة تجي تديرها لها ببصارة هيك مبصر معاك. كيف تبصر معاه يا أخيي؟ ولا يا أخيتي كيف تبصر معاه؟ هي مش فاتحة معاك مجال بصارة أصلا. أنا تقول لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نور اللايف ملك، تسلم، بارك الله فيك. فالموضوع مليش شراء، احنا مؤمنين، ما فيش فرق. احنا مؤمنين ومسلمين ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تجيش نديره شيء ونفعله بشيء آخر، ما يكونش كلامنا شيء وفعلنا شيء آخر. فبالله عليكم كسر الخواطر يا جماعة الخير، فتوه كسر الخواطر. ما تكسروش الناس، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش. بقى يفرض يا أخي احنا مش معصومين من الخطأ ونكسروا بني آدم، لكن نتأسفوا نطلبوا السماح مرة اثنين ثلاثة. يقبل الشخص المقابل ليك الأسف، اللهم بارك. ما يقبلش اللهم بارك. المهم انت بين ربك تبت واستسمحت الشخص، لكن مش اننا نزيد نكسرة. مش انا نكسرة ونعاديه، مش انا نكسرة وما خلي مندير فيه. لا يعقل. راو كسر الخاطر، نقول لك انا برا امشي اكسر يدك ولا رجلك، اكسرها كسر وتتجبر الرجل في النهايه وفي اليد، لكن كسر الخاطر صعب. راو صعب. اسباب كسر الخواطر قلة وعي. خلينا نكون واقعين، قلة وعي، الغضب، الأنانية، أو إن الشخص نفسه مكسور وقاعد يفش في في في غلة في الآخرين، سواء كان يحس ولا ما يحسش، بقصده ولا مش بقصده. أسباب كسر الخواطر واضحة يا جماعة الخير، قلة وعيرة، قلة ثقافة، قلة الدين، الغضب. حتى هو الإنسان اللي ما يتماسكش في الغضب، ايه في ناس عندها مثلا العصبية الزايدة، الأنانية، انه ما يفكرش في مشاعر غيره، انه ما يفكرش في موقف غيره، يفكر في نفسه بس. رفيف ما عندهمش دراية بالموضوع. لا عندهم دراية بالموضوع، في ناس عندها دراية بالموضوع وقاعدين يمشين بنفس الغلط ونفس النسق. وانا في نفس في شخص مكسور مرات يكسر في غيره من غير ما يحس، واحيانا بشعوره يحس ولا ما يحسش. فاحنا مش شماعة لبعض نقعد نفشوا في او نرموا في اغلاطنا على غيرنا، او نرموا في عيوبنا على غيرنا، او ان

لا عتب عليهم، لا عتب عليهم. واحد يتكلم في موضوع مثلا في جبر الخواطر ولا في كسر الخواطر، يقعد يفكر لك في أشياء أخرى. هذا من شني؟ قلة وعي. هذا شني؟ لأنه هو مش خاش باش يستفيد، هو خاش باش يغير جو، يلقي بكلام الجميل ويذهب في حال سبيله. فبالله عليكم قل خيرا أو أصمت، هيك هذا الشعار الحقيقي. تبي تقول كلمة خير حنستقبلها كلمة الخير، ما تبيش تقول كلمة خير خلاص. فكسر الخواطر ابتعدوا عليه يا ناس، زي ما احنا نحبه. شكرا لكل من جي، اهلا وسهلا لكل من جي والتحق بينا عبر أثير راديو سرايا وايضا على التيك توك والفيسبوك، مرحبا بكم. قل خيرا، قل طيبا او اصمت، قل خيرا خيرا. فاجبروا خواطر بعض، قللوا من كسر الخاطر. كما تدين تدان يا جماعة الخير، كما تدين تدان. كل يوم حتلقى شخص، يا أنت كسرت بخاطرة في يوم من الأيام، الدنيا تدور تدور تدور، حاجيك كسر الخاطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا، فابتعدوا كل البعد على كسر الخواطر، كونوا جبارين خواطر، جبارين خواطر. حاسين بالناس، حاسين بمشاعرهم، بتعبهم. ما قدرتش انك انت توقف معاه، اوقف معاه بكلمة صادقة، بكلمة طيبة، بنصيحة طيبة، بمساعدة طيبة، بموقف معين. ما قدرتش بدعاء حتى في ظهر الغيب، تنحسب لك وتنحسب له. فنتمنى انكم انتم تبتعدوا على الجانب السلبي وتتجهوا للإيجابي. رياض يقول الكلمة الطيبة صدقة. إيه والله يا رياض، شكرا يا محمد. ما فيش أصعب من كسر الخواطر. إيه والله، إيه والله. مش قلت لكم أنا أكسروا يد البني آدم أو رجل البني آدم في النهاية تتجبر، لكن كسر الخاطر لا، را كسر الخاطر لا. اللي يجبر بخاطر الناس يجبر الله خاطر. إيه والله. وما تستناش المقابل من الشخص المقابل ليك اللي جبرت خاطره في يوم من الايام. مرات هو مش حيجبر لك خاطرك، لكن الله سبحانه وتعالى يبعث لك شخص اخر تعرفه ولا ما تعرفهش يجبر لك خاطرك. فنتمنى تبتعدوا عن الامور السلبيه وتقعدوا جبارين خواطر، نتمنى. وعليكم السلام لكل من التحق. رياض شنو يقول؟ يقول جبر الخواطر هو خلق إسلامي عظيم وقيمة إنسانية راقية. إيه والله فعلا، أحسنت القول ملاك، شكرا يا هنا، بارك الله فيك. فعلا ساعات الكلمة تقولها عندك أنت ما تعنيش، ولكن تعني لغيرك هلبة، تبي نفس المحطمة محطة والمحطمة. يا فطوم شكرا، بارك الله فيك، شكرا شكرا، بارك الله فيك وفي ميزان حسناتكم جميعا وكلامكم الطيب. نور يقول انظروا إلى سورة الضحى تجد معنى جبر الخواطر. أنا حنقرأ تعليقات على الفيس. يقول صبري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك، شكرا بارك الله فيك، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، شكرا يا صبري لينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كسرت وندلت واللي كنت ندير فيه هباء، سكرت بابي. ألف مرة نكرر ونعاود ألف مرة ومليون مرة، الموضوع اللي انتم تديروه مع الناس خلوه لوجه ربي. اي شيء تديره في خير ليك ولي ربي، لوجه ربي، ما تستنيش من حد، وما تقوليش سكرت باب على نفسي. انت هيك تلقطي في مفروض تلقطي في حسنات، والحسنات هذه من بيعطيها لك؟ الله سبحانه وتعالى، يعني تنحسب لك في ميزان حسناتك. لهذا ما تستنيش من الناس، ما تستنوش من الناس. ونعاود ونكرر، ما تستنوش من الناس، ما تستنوش من الناس. دير الخير وانساه، حتى لو ولا لك شر دير الخير وانساه. الحاجة سهام تقول إن لم تستطع أن تقدم الكثير فجبر الخاطر، فجبر الخاطر يكفي، هو فعل إنساني عظيم. شكرا.

اي والله. لهذا ما تستنوش من الناس، وما تستنوش ان الناس تقيمكم، ما تستنوش ان الناس تشكركم، لان الناس راهم حتنسى، حتنسى لو درت لها الخير ألف مرة في موقف واحد، حتنسى، حتنساك وحتنسى المواقف اللي درتها. لهذا ما تستنوش من الناس، استنوا من الله سبحانه وتعالى، ديروا الحاجة هذه لنفسكم ولله سبحانه وتعالى باش تقابلوا بها ربي، لا أكثر ولا أقل. نتمنى إن وصلتكم المعلومة. رامي يقول دير الخير وانساه، اي والله دير الخير وانساه ورميه في البحر وانساه. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، خيرات عليكم ومساء الأنوار وجمعة طيبة ومباركة عليكم. فاصل قصير بس يا جماعة الخير ونرجع بإذن الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ولا
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم وين ما تكونوا تسمعوا فينا حاليا، داخل ليبيا أو خارج ليبيا، تحديدا في مدينة طرابلس أو كل المدن الليبية. مرحبتين بكم جميعا، نورتونا والله. على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم، في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. المساحة مفتوحة لكم جميعا، حتى جماعة التيك توك والفيسبوك تقدروا تتواصلوا معنا لو حابين توصلوا صوتكم. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: خير وخيرك ملاك.
2: مرحبا نورت.
3: أنا أحمد أنا أخذت ملاك.
2: إيه إيه عارفاتك.
3: بالله عليك كيف تجبري خاطرنا حتى لنا اللي بنقول كلمة فيك إن شاء الله ربي يجبر خاطرك، ونقول له يا ربي أشبح فيه وأشبح بيها، وخيتي ملاك إن شاء الله تشد عيالها بين يديها ويقول يا بابا وماما أستاذ يونس وأختي ملاك الكلمة هذه يعتزوا بها
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
3: يا ربي خذها بخاطر وإن شاء الله نسمع فيك يا رب، وخيتي ملاك ربي يفرحك كما صلى في الكلام الكويس وتجبري بالخاطر إن شاء الله هذا ربي يجبر بخاطرك أنت والأستاذ يونس.
2: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: إن شاء الله يا رب شاه الجمعة المباركة، وكل من يقول يا الله واللي يصلي على النبي يقول أمين إن شاء الله، وخيتي ملاك ربي يفرحك
2: إن شاء الله
3: كما صلى في الكلام الكويس وتجبري بخاطرنا، الله يجبر بخاطرك انت والاستاديون.
2: اللهم امين يا رب العالمين. الله يعزك اخي، الله يعزك، الله يعزك ويحفظك ويعطيك الوقت الطيب يا رب ويعوضك كل خير يا رب. الو السلام عليكم. فصلت المكالمه به تمام. الكلمه الطيبه يا جماعه الخير زي ما صارت توه، ودعوه صادقه هي صدقه يا جماعه الخير. بعض الجبر عباده. وعليكم السلام يا بنت القربولي.
4: تحياتي لك أستاذة ملاك وجمعتك مباركة أنت والمستمعين وكادر السرايا أستاذ يونس.
2: فلا
4: ربي يفتح عليكم شرف جاد، ما زي ما قال توا الأخ والأستاذ أحمد اللي قبلي ربي يرحم بيرته إن شاء الله ويدخلها فسيح جناته.
2: أمين يا رب العالمين.
4: حيا كده عم سالم وأستاذ هنبال وأمه الأخت نانس، والله كلامها جدا مؤثر الحق يعني، دون الواحد محتاج من يقف معاه حتى بكلمة طيبة. تعرف أحيانا لما تصير مناسبة يبدأ الناس تعني ما عنديش باش نمشي، يفكر في المادة في الفلوس شن دراسة شن، يعني تحسين الناس يقول والله هي يقول لك فلان جي أنا معناتها ما يقولوش جاد. أحيانا الكلمة والناس يتهون، مثلا حد مريض تو انا شفت روحي لما درت عمليه المراره من قبل، والله نقول لهم انا راه ما نبي شيء، سيدي ما تحشمات مني صاحباتي ترى ماني ما نبي شيء، سيدي حتى كلمني في التليفون ترى ماني هذه هي اللي نبيها، يبدي جني خواتي في المستشفى قالوا لي صاحباتي تواصلت معاك يبدي يكلمني، قلت لهم خلاص انا يكفيني ان انا يعني كلمه جبرت بخاطري الحمد لله بالسلامه، يعني مش كل شيء فلوس كل شيء شو بيقل معاه الشخص راهو، احيانا الكلمه الطيبه عادي تسدك يعني يا استاذ ملاك، زي ما احنا والدعاء بربطه احنا نديروا لك تو استاذ ملاك انت وغيرك، مع انك يعني والله لقيت مزال وكل شيء، لكن هذا هو يعني احنا نحب كذا ندعو من الاشخاص اللي يشوفوه يعني يطلبوا منا زيك انت قبل يدعونا ندعو لك. إيه لكن طبعا حتى أختي راهي قاعدة تحكي 3 سنين يا أستاذة ملك، وبعتري طبعا ما شاء الله يقول بالبلد
2: الله يبارك الله يبارك
4: إن شاء الله حتى أنتي نسمع عليك ديما الأخبار الطيبة.
2: اللهم أمين يا رب
4: العالمين. والله هي نفسها كيف نقول لك أنا عليها إيش بس تعملتها، لكن خايفة يقول يدير دعاء دعاء ولا حاجة يعني.
2: أها باهي اسمحي خلاها العشبة تحت الهواء بالله عليك.
4: خلاص خلاها تحت الهواء تحياتي ليك ومبارككم مباركة جميعا أستاذ ملك.
2: شكرا. تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك. الله يعزك بنت القربولي على مداخلتك الجميلة. زي ما قلنا كيف نقدر نشارك في البرنامج؟ نبو رقم واتس فطوم. أنا حنكلم لإدارة على الموضوع هذا لأن فيها البنات والله تبي تواصل معي عن طريق الواتس. فطوم تقدر تبعتي لي خاص تونا نخليك تقدر تشاركي في الموضوع. أبعتي لي خاص بس حاليا. ألو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا
5: أستاذ ملاك محمود.
2: يا مرحبا بيك.
5: أمسية طيبة وجمعة مباركة إن شاء الله ليك ولكل المستمعين ولكل من ذي علاقة وصلة براديو السرايا. سامحيني مرة الأولى غلطتني وقلت
2: تلالة. عادي عادي عادي.
5: كيف حالك؟ الحال صح وباهي
2: الحمد لله عمي.
5: الله يبارك فيك. الله يعطيك البركة يا رب العالمين.
2: تفضلي.
5: والله الموضوع هذا جاب الخواطر. هذا صفة عند الله محمودة وعامل بر وإحسان صح ولا؟
2: صحيح صحيح.
5: إيه بالنسبة جبر خواطر هذايا يعني كما قلت كان صفة محمودة من عامل البر والإحسان. يعني جبر خواطر طب واحد عزمك لوليمة يعني عزومة لازم تأخذ بخاطره وتمشي للوليمة مهما كان ما تقولهاش يعني كذا ولا كذا ولا حاجة ذات. بعدين بالنسبة لي أنا كنت نخدم في 68 في مطعم شارع الوادي.
2: كويس
5: باهي.
2: كويس.
5: 68 هدية كانت في مكينة الدجاج المحمر جيرابوزي يقولوا له. في امرأة يعني لابسة فرشية والمكينة هدية في الفم مرش واحد قاعدة واقفة. أنا طبعا عامل وقتها من صاحب محل جاي عارفي قاعدة يشوف المرأة شنتب. جيت أنا وكنت أتفرق به بس لي والله شو مقولك أنا والله متحشمة. شو متحشمة بأفني؟ قلت أنا والله جاي عجبني وجاي في خاطري ولكن الفلوس ما تحكيش وجاي تنحوش. قلت له باش استنى خليك في عصري. قلت له فيه وفي قلت ممكن هذه المرة حامله وشبه في خطرها لأنه فيش على كمتولها الدجاجة وعطاها ما تبعها وقولها تفضلي بسامحة فيها. كان قلت له فلوس يكون هذا بسامحة فيها مرة ما حل عليك ما حل بأمك.
2: ايه
5: مم عطيتها من الفلوس باش تاخذها بعدين اخذها وفي بارك الله فيك. قلت له وقال لك عن أعرف يا وقال كنتي مسامحة فيها أحد من حليب أمك جبتيها ما جبتي بيها وقت قديش 65 قرش الججرة 65 قرش والله فوق هذا أي واحد يعرف لك التاريخ يعني كان كيلو الدجاج ب 30 قرش. المهم مشت ومرة حتى هو يعني أنا صارت لي يعني إيجابية وسلبية في مصرف في شارع المقريف لحمة وشديت عن الطابور وبعدين عييت ووقوف وقعدت. جاني واحد قال لي تعال خذ مكاني باهي. المهم لما جاء قلت يجي الدور قال لي تعال جايني سوى شد مكانك شد مكاني واستدنت من جماعة قلت له جماعة راهو سامحوني أنا راهو كذا وكذا وراهو أعطاني دورة وكذا وش رأيكم؟ قال لا محط الله قال لي اكتبوا هذه قالوا لي فهمتني جاء لا باهي. بعدين ناد واحد يتكلم حتى حنا نجوا الساعة 11 الساعة 12 وخشوا حنا داودين وخشوا كذا تندرس عمك محمد. عمك محمد وده إن كان مازال ما تقرش يا دور. طلعت التليفون ألو شكري كيف حالك؟ قال لي تعال يا أبوي روني مسكر على واحد وتعال أكملت. قلت لا ما كملتش مازال. قال لي تعال تعال. طلعت والله طلعت جيت الثاني يوم ما تحملت هاشاني وشكرا وبارك الله فيكم وصحيتوا
2: بارك الله فيك
5: وفهمني جوانا وانا نعفة والله يديروا جاب الخواطر. كان جاتوا واحد وقف الطريق وقف مع كذا نقصة صميها نقصة زينة من دهرة هذه رأي كلها من عمل البر وجاب الخواطر. والسلام عليكم. هذا
2: شكرا
5: يا رب سامحين وممكن دائما تقول واحد السلام بعد الله ربك مبارك الفلوس. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يطول في عمرك ويخليك يا رب العالمين ونسمع لك دائما الأخبار الطيبة يا رب. ناخذ المكالمة الهادي وبعدها نتكلم في موضوع. ألو السلام عليكم.
6: عليك السلام ملك. أنا نورس رجعتك. نبي نشكر الأستاذ أحمد نبي نشكر بنت القربوني نبي نشكر محمد العباسي كل معناتها من أم سند معناتها نقولهم دموعي غاليات وانت من الأفضل وانت من الأفضل إن شاء الله السعادة والهنين وكل الحب وتحياتي ملاك.
2: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويعزك يا نورس. شكرا، شكرا على المكالمة. للناس اللي التحقوا بينا، لكل الناس اللي موجودين سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأثير، مساء الخيرات عليكم جميعا، جمعة طيبة مباركة على الجميع. كلمة طيبة صدقة، بعض الجبر يكون عبادة يا جماعة الخير. ما تستهينش بلطفك، لطف كويس، لطف كويس، لين المعاملة كويس. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. خلوكم ناس رحيمين، ناس رحيمين، جبارين الخواطر مش كسرين الخواطر. فخلوكم تعاملوا بلين بلطف. شو المشكلة؟ شو الإشكالية؟ شو الإشكالية لو أنت تعاملت بلطف، لو تعاملت بلين، لو تعاملت بطيبة، حتى لو كان الشخص اللي مقابلك ما يستاهلش الشيء هذا. تعامل بتربيتك، بدينك، بأصلك، بأخلاقك. ما تستناش المقابل من حد، ما تستناش الشخص يقول لك بارك الله فيك. يكفينا الله سبحانه وتعالى يرى، يكفينا الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الخفايا، يكفي الله سبحانه وتعالى يعلم ما في خفايا الصدور والنوايا. فما تستناش الشخص المقابل سواء يستاهل ولا ما يستاهلش، تقولي لا والله انا معاش نبي نكون طيب، وانا انسان معاش نبي ندير الخير لان الناس معاش تستاهل. لا، ما تستناش، ما تستناش الشخص المقابل، مرات ما يستاهلش، مرات قد ما تدير فيه ما يستاهلش، لكن ديرها لوجه ربي. حتلقى ربي كيف يجبر بخاطرك، حتلقى ربي كيف فتح عليك طريقك، حتلقى ربي كيف يبعث لك ناس يشبهولك ويبعد عليك الناس اللي ما يشبهولك. ايش فما تستناش المقابل، ما تستناش، هي الدنيا مش مقابرة، إنما الأعمال بالنيات، كل واحد ونيته، والله سبحانه وتعالى يأخذ بالنوايا. فلنقعد نستنى شخص آخر يقدرني، أو نستنى الشخص الآخر أني وقفت معاه في يوم الأيامات أنه يوقف معاي، أو نستنى أني مثلا جبرت بخاطر بني آدم حيود يجبر بخاطري. لا، ما نستناش. هذه اللي حاجة تعلمتها متأخر، ولكن لازم تتعلموها حتى أنتم. ما تستنوش، ديروا بأصلكم، ديروا بتربيتكم، ديروا بأخلاقكم، ديروا بعلمكم، بدينكم أول شيء، بواجباتكم أمام الله سبحانه وتعالى. فتستنى إن فلان وعلتان يصفق لك مثلا، يشكرك، يدير عليك خطاب كبير باش إن أنت إنسان ما شاء الله عليك؟ لا، ما تستناش. اليوم الناس يشكروك، اليوم الناس اللي درت معاهم شيء يشكروك، بس غدوة أول ما يصير موقف ينسوك وما يخلوا ما يقولوا عليك، ومرات يقولوا عليك بهتان مش حقيقة. لهذا ديروا في بالكم ديما، ديروا في بالكم ديما، ما تستناش المقابل، ما تستناش حد، وما تستنى يقف معك حد، وما تستنى حد. اطلب من ربي ان يخليك انت انسان مكتفي، اطلب من ربي ان قد ما تدير، قد ما تدير في إنسان يستاهل ولا ما يستاهلش، يكون جزاء وخير ليك يوم غدوة في ميزان حسناتك. لو بنقعد نفكر بالطريقة هذه، أنا نتعب نفسيا، أنتم تتعبوا نفسيا، تقعدوا تخشوا في في في أمور سلبية. فهمتوا؟ فردوا بالكم، أكسر ألف خاطر بكلمة، لا جبر خاطر واحد خير من ألف انتصار. أي والله، ربي يحفظ الجميع لكل من التحق بنا. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنتم توا احرتوا في الأرض، اسعوا في الأرض، دمروا، ديروا فساد، انتشروا زي ما تبوا، خير ولا شر، لكن يوم غدوة، يوم غدوة ديروا شن تبوا. اليوم دنيا واسعة عليكم، واسعة، لكن غضوة فيش حد هارب منها. فأسعوا، أسعوا للخير. با احنا تكلمنا على جبر الخواطر وش معنى كلمة الخواطر، في اللي تدير فيه خير ما يتمرش. انا تكلمت فيها يا رفلية قلتها بصريح العبارة لو سمعتيني، ونعيد نكرر ونعاود من جديد عادي، ما عنديش اشكالية باش توصل للناس اكتر. قلت لك دير الخير في الانسان سواء يستاهل ولا ما يستاهلش، ما تستنيش من المقابل، ما تستنيش انه يتمر فيه الخير، لان ممكن هو ما تمرش فيه الخير تمر في غيرك او في غيره، وحتشوفي التمرة هذا الشيء يوم غدوة. فما تستنيش المقابل، المعاملة خلاها دائما معاملة بينك وبين ربي، خلاها لوجه ربي فقط، فما تستنيش انه هو يتمر الخير، حيتمر الخير بس مرات في مكان اخر. زرعتي المرة في زرعتي في ارض انت قدامك تشوفي فيها وما طلعش والارض بور، خلاص ربي حيعوضك بأرض أخرى يتمر فيها الخير. إن شاء الله وصلتك. جبر الخواطر يا جماعة الخير داخل العائلة، إحنا كليبيين وتربينا في عائلات، الله يبارك كويس الله يبارك، فلازم يكون جبر الخواطر بدايته وين؟ من الأساس، من النشأة كويس، من الأساس ومن النشأة. من وين؟ من داخل عيلتك، من بيتك. مرات أكثر الناس يحتاجوا لجبر خواطر هم الأقرب ليك، هم أبوك، أمك، خوك، أختك، بنتك، ولدك، زوجتك، خالك، عمك، إلى ما ذلك، عمتك، خالتك، مرات هم اللي يحتاجوا. ودائما الدائرة الأولى هم اللي يحتاجوا أن حد يجبر بخاطرهم، سواء بكلمة، سواء بفعل، بتصرف معين. فجبر الخواطر والأشياء الإيجابية دائما تبدأ من النشأة الأولى والتربية السليمة داخل العائلات. فاحنا كعائلات ليبية وما شاء الله علينا كويس، مع التحفظ على أشياء أخرى، لازم الأساس يبدأ من داخل عائلتك، من تربيتك لأبنائك، من علاقتك بزوجتك، فهمتوا؟ من علاقتك بزوجتك، من علاقتك ببوك وأمك وأخوتك وأخواتك. احنا كليبيين هيك تربينا، هيك تربينا. فلو انتم عندكم اشكاليه توا او خلل معين راجعوا انفسكم، لكن النشأة الاولى تبدا من جبر الخواطر من العائله، واكثر الناس يحتاجوا للشيء هذا هم العائله، هم الاقرب ليك، هم الاساس والسند ليك، امك، اختك، بوك، خوك، ولدك، بنتك، زوجتك، كلها الدائرة القريبة منك هي المحتاجة إلى جبر الخواطر، سواء بالدعاء، سواء بالفعل، سواء بالطبطبة، سواء بالاستماع، سواء بكل أنواع الجبر الخواطر. أم تعبانة، أم تعبانة تلقوها تعبانة لكن ما تتكلمش، تخدم بصمت، تقوم بالبيت من ساسه لراسه البيت، من المأكل وكذا. صح الأب يتعب لكن الأم تقوم بواجبها داخل البيت، محتاجة إلى جبر الخواطر. الأم تحتاج إلى جبر الخواطر، ليش؟ لأن إنسانة تعبة، إنسانة تعبت في بيتها وأساس بيتها، وفي نفس الوقت تعبت في تربية أبنائها باش يطلعوا بالصورة السليمة والتربية السليمة. أب شايل المسؤولية كلها، وشن هي المسؤولية الكبيرة؟ احتياجات العائلة، احتياجات الزوجة، احتياجات الأب، عفواً الابن والابنة. فالأب حتى هو يحتاج إلى جبر الخواطر، حتى بفعل معين، بشيء يحبه، بتصرف يحبه، بكلمة طيبة منه، منك تقول له يعطيك الصحة، ربي يعطيك العافية، ربي يزيدك من، نقول ربي يعطيك ما تتمنى. نفس الشيء الأم، نفس الشيء يندرج الموضوع كله حتى عند الأخ. خوك في العادة دائما الشباب مهما يصير معهم في الحياة ما يحكوش مرات، فيدس في خبي في في في حزنه، في ألمه، في الظروف الحياتية اللي صايرة معنا، الظروف المعيشية اللي صايرة معنا، نقول احنا رب العمل، فشايل المسؤولية الأخ، فداس الحزن متاعها ليش؟ في سبيل انه هو يكون مستقبله ويكون حياته، في سبيل انه هو يدور لقمة العيش، في سبيل انه هو يدور رزق الأحلال، فهو يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى جبر الخواطر بكل أنواعه. لما نقول الأخ نقول الأخت، فالأخت حتى هي نفس القصة، تمر بظروف نفسية، بتغيرات نفسية، تمر بانكسارات يوميا، انكسارات المرأة، فالأخت تحتاج للحاجة هذه، تمر بظروف في الـ في الـ في خدمتها، تمر بظروف في قرايتها، في تعاملها مع الناس، في خذلانها من أقرب الناس، فهي تحتاج إلى جبر الخواطر من خوها، من أمها، من بوها. علاش؟ باش هي لما تكون شبعانة داخل بيتها ولاقي الأمان ولاقي العاطفة ولاقي الاهتمام، ما يخليهاش إن هي تطلع وتدور برا، ما يخليهاش إن هي تطيح فريسة ناس غير سويين. فكل ما كانت البنت مشبعة بالشيء هذا من الداخل، من أساس عيلتها، كل ما هي كانت عزيزة نفس، كل ما كانت هي عندها كرامة، كل ما كانت ما ينضحكش عليها بسهولة. لكن لما هي تبدأ عندها تقصير من عيلتها، من أساسها، من بوها ولا أمها ولا أخوها، ومش عارفين شن صاير معاها، كل ما هي بدت تشوف برا، بدت تدور في الأمان برا، بدت تدور في احتياجاتها برا. فليش ما تحتوش الأخت؟ ليش ما تحتوش الاحتياجات؟ باش هي تعيش عزيزة نفس وعندها كرامة، وتخاف على نفسها، وتخاف على تربيتها وأخلاقها، وما فيش حد يقدر يشوف لها حتى بنص نظرة، وما فيش حد يقدر يقول عليها كلمة، وحتى لو قال كلمة هو ما يعرفهاش. فالبنت لما تكون محتاجة للشيء هذا، كل ما كانت مشبعة من عائلتها، كل ما كانت أفضل، كل ما كانت أخت سليمة وعمة سليمة وخالة سليمة وزوجة سليمة وأم سليمة. نفس الشيء الأخرى، نفس الموضوع، كل ما كان الأخ يحكي لأخته ويحكي لأمه وأبوه ويحكي لهم ظروف الحياة، كل ما لقيت الشخص هذا يمشي لخدمته ويرجع للبيت، ما يمشيش في تيارات عكسية، ما نقولش احنا يسحبوه بعض من الشباب اللي يبدو مثلا غير سويين. كل ما كنت انت قريب من عائلتك، وكنت قريب من اختك وامك وابوك وزوجتك، كل ما انت سكرت عليك ابواب الفتنه، كل ما سكرت عليك ابواب كانت تجيب لك هلبة مشاكل. فكل ما كنت انت محافظ على عائلتك ومحافظ على نفسك، كل ما انت الناس مرات تشوفك وتنتقدك وتطلع لك عيوب، بينما انت خايف على نفسك. فالاحتواء والوعي وجبر الخواطر، وتبدا دائما من الامور الداخليه في العائله. كل ما كان في خلل في العائله، كل ما الخلل هذا يصيب افراد العائله، يصيب الام، البو، حتى البو والام يصير بيناتهم هلبة خلافات، ما فيش تفاهم. نفس الشيء الأبناء، تبدأ فيه عقد نفسية، تبدأ فيه مشاكل نفسية، والمشاكل هذه تخليهم يندرجوا تحت تيارات أخرى، أشياء أخرى مفسدة. وهذا اللي صاير للأسف، هذا اللي صاير التفكك الأسري في هلبة عائلات، مع احترامي للعائلات بالكامل. فالمهم جدا انك انت تبدا بنفسك. لكل الناس اللي تسمع فيها حاليا، ابدوا بنفسكم، ابدوا بنفسكم، ابدوا بنفسكم، بعائلتكم، بامكم، ببوكم، باختكم، بزوجتكم، بزوجكم، بابنائكم، وهكذا. عبر لهم، قول لهم يعطيكم الصحه، ربي يقويكم، حاسين بيكم، فاهمينكم. احيانا الاهل، ودائما الاهل يحتاجوا لكلمه منا طبطبه. مش لازم بالمال يا جماعه الخير، مش لازم بالفلوس، راهو كل ما كانت بالكلمه الطيبه كل ما كانت اصدق واعمق. هذا اللي صاير، هذا اللي صاير لمجتمعاتنا للاسف. ونتمنى ان احنا نتجه للايجابيه، نصلحه من انفسنا. الانسان مش معصوم من الخطا، والانسان عادي يخطئ ولكن يصيب، ويحاول انه يتوب ويرجع لله سبحانه وتعالى، ولكن يصلح من نفسه حتى هو ما يقعدش يفكر في الامور الاخرى. فمن القصص عفوا، من القصص الجميله، في شاب ليبي في يوم من الايام خسر خدمته، وقعد شهور وشهور بدون عمل. شن بدا الشخص هذا بدأ تدخل له افكار سلبيه، بدا شخص منطوي على نفسه، وحيد، يحب الوحده، ما يحبش يخالط الناس. بدا يحس في روحه انه هو انسان فاشل، انسان مش مفلح في حياته. بدا يقول كنت خايف من نظرة الناس أكثر من أننا نحس بالبطالة نفسها، أننا معاش نشتغل. بدي خايف نشوف الناس أنهم يشبهوا لي أننا إنسان فاقد شغلي، أننا معاش عندي من وين نصرف. في يوم من الأيام أمه جابت له كوباية شاي، طاسة شاي بالعجتنا، وقام زج جنبه وقالت له يا ولادي الوظيفة والشغل رزق من الله سبحانه وتعالى، لكن قيمتك عمرها ما كانت في شغلك، وعمرها ما كانت في عيون الناس. انت غالي بيننا بكل أحوالك. شوف الأم شن قالت له، قالت له الوظيفة والشغل رزق من الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي رازقك مش على بني آدم معين. فقلت له راه قيمتك مش انك انت تشتغل وتاخذ منصب ولا تشد كرسي ولا مثلا تحتك تجري الفلوس ولا لا لا لا لا، قيمتك عمرها ما كانت بشغلك، عمرها ما كانت بالتباهي بالمال. انت غالي بناتنا بكل احوالك، بكل عيوبك وايجابياتك. شوف كلمة الأم قداش ما كانت طبطبة لولدها. تعرف شن قال لها هو؟ شرد عليها، قالها والله كأنها رجعت نفسي، كأني بديت نتنفس، كانت عندي غمة في صدري، كأني بديت هيك نتنفس، الحمل هذا انحاز عليا. فأمه كانت جابرة خواطر، جبرة خاطرة بكلمة بسيطة، مش فعرة، كلمة بسيطة بس هيك حسساتها ان هي معاه، حاسة بيه، توري له في قيمته، توري له في قدره، في احترامه، في مكانته بين عيلته. مهما كنت انسان كويس مش كويس، عيلتك متقبلينك بكل عيوبك ومميزاتك. كنت انسان تشتغل ولا في الحوش، عائلتك متقبلينك، لكن دائما العائلة تحتاجك ان تكون احسن، افضل، توقف لنفسك، تكون حياتك، مستقبلك، يعني نقول احنا تستقل ماديا، تستقل حتى عائليا، وتكمل مسيرة عائلتك. ان شاء الله وصلتكم هالقصة هذه، وان شاء الله يا رب القصة هذه أثرت فيكم ووصلتكم بالإحساس اللي وصلها، يعني واللي وصلتها الأم لولدها. فجبر الخواطر في العلاقات، والعلاقات نقصد الصداقات، علاقتك بأختك، علاقتك بأخوك، علاقتك بزوجك، علاقتك بزوجتك، كم علاقة انتهت بسبب التقصير والإهمال وعدم التفاهم وعدم الاستماع للطرف الآخر؟ كم علاقة انتهت وأصبحت علاقة جافة بين الأطراف، أي كانت العلاقة؟ مش دائما تحتاج إلى هدايا، أو تحتاج العلاقات وجبر الخواطر يكون بالهدايا بالمال. مرات تحتاج منك نوع من الاهتمام، نوع من الإنصات اللي هو الاستماع للطرف الآخر. تحتاج إلى الاحتواء من ناحية الطبطبة، من ناحية الكلام الإيجابي، من ناحية أنك أنت ما توريش عيوب الشخص الآخر، تحاول تعزز ثقته بنفسه بأنك أنت تقول له أنك أنت إنسان قوي، وحتستمر أنك أنت إنسان قوي، وصارت معك هلبة ظروف وحتوقف على رجليك، حتوري له جمال مميزاته حتى لو كان فيه عيوب. تحاول أنك أنت تعزز ثقة الشخص الآخر. هذه كلها رسائل بسيطة، انك انت تقول لي شخص، صديق، صديقة، شخص عزيز على قلبك، لاحظت انك انت مش بخير. لو محتاج انك انت تحكي انا موجود، لو محتاج انك انت تبي شيرة ودبارة انا موجود. كلمة انا موجود تغنيك على الدنيا كلها. كلمة أنا موجود معاك في كل الظروف تغنيك على الدنيا كلها. لما إنسان يلقى صديق خل الخليل، حاجة مقربة لخل الخليل، لما يقول له أنا موجود معاك في كل اللحظات، لما يقول له أنا معاك وفي ظهرك سندك، ومهما زعزعت الدنيا ومهما جت عكس التيار أنا معاك واقف في صفك. لو كان هذا وهذا كل شيء موجود، هذا يعتبر كنز. ولو كان انت عندك حد في حياتك بالطريقة هذه، انت عندك كنز، حافظ عليه، لانه ما ينشراش بالمال. را قد ما تشريه بالمال، تشري الناس بالمال، يوم من الايامات يتخلوا عليك، لانه زي ما شريته انت بالمال غيرك يشريه. الموضوع مطول اليوم، موضوع مطول جبر الخواطر. أرد لي المكالمات على 092-150-59-99، 092-150-59-99. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على التيك توك والفيسبوك في المكالمة التالية. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هاني بان، نورت.
1: النور نورك، بارك الله فيك.
0: الله يعزك وخير. الله
1: يعزك. طيب والأنيك وأسلوبك والكلام الباهي والمتصلين الله يرحم والديهم على كلامهم الطيب. وانا تو خديت بخاطرك يا عمي محمد لاغا.
0: اي والله
1: رايك.
0: اي والله
1: قال لي بنسمع صوتك ونبيك تشارك.
0: ايه
1: قلت له يخليني مستمع بصمت يا عم محمد، لكن خليني نسمع شويه بعدين نشارك. انا خديت بخاطرك يا عم محمد.
0: يا ودي ان شاء الله دايما
1: واللي يصبر بخاطر الناس ربي يصبر بخاطره. صح
0: صحيح صحيح والله،
1: جبر الخواطر كويس. لكن سؤال اخيتي ملاك،
0: تفضل.
1: امتى تجبر بخاطر أمتى نجبر بخاطرك أنا؟ وقت أنت تبدأ كويس، أفعالك تتطابق مع كلامك وكلامك يتطابق مع أفعالك. صح ولا؟
0: با.
1: وأنت كذلك نفس الشيء تجبر بخاطري، لأن أنا معك كويس. أنا ما نقدرش نجبر بخاطر إنسان، سامحيني في الكلمة، شرير مش كويس. ممكن الكبار نجبر بخاطرهم، كبار في السن اوكي، حتى مش كويسين مع احترامي، ما بالك الكويسين يعني. انا فيها طبع انسان مش كويس، والله ما نقدر نجبر بخاطره حد نعطيه شيشه ميه ونمشي، لكن لما نعرفه هو مش كويس. معناني انا قاعد عندي خصله، قلت لك نعطيه شيشه ميه، معناني جبرت بخاطرك. انا وعن ما نبيك تراجع روحك انت شن داير مع الناس، علاش ما يجبروش بخاطرك الناس؟ راجع نفسك. ولو أنا جبرت بخاطرك حتى أنت مفروض تجبر بخاطري واحدة بواحدة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحني أعترض.
1: لا لا
0: أعترض. ليش؟ هنقول لك ليش. لأن يا هاني بال، لو احنا بنستنى المقابل مثلا، انت بتستناه مني انا وانا بنستناه منك، معاش بيبدا جب خلاص معني، معاش بيبدا جب الخواطر، معاش بيبدا موضوع يبدا بالمقابل كله. فهمتني؟
1: خليني دقيقه انا بنجيبك سؤال اوعر منه. انت اللي واحد يجبر بخاطرك
0: إيه؟
1: وكسر لك خاطرك إيه؟ لا انت جبرت بخاطر ناس وكسروا بخاطرك، عادي عندك.
0: والله اسمعني، هم انا جبرت بناس
1: واعره،
0: هي واعره مش واعره، انا جبرت الناس
1: خلاص.
0: والناس هذه كسرت يعني بي، لكن حاجه لوجه ربي يا يعني
1: اوكي
0: يا
1: لكن انت غير صحيح. لكن انت مفروض اي شخص او اجبر بخاطرك، انت مفروض من طيبتك من قلبك الكبير الواسع من الرحمة اللي عندك من ذلك ربي، انت مفروض ما تنساش وتجبر بخاطر هذاك الناس.
0: بمرات الناس إيه؟ اللي انت قدمت لهم الشيء هذا يا هنيبال ما يستهلوش، لكن انا بنستنى منهم، مش هنستنى. فهمتني؟ مش هنستنى، انا ما نستناش مقابل من حد. انا مثلا بنجبر بخاطر حد باي ينفع ولا ما ينفعش، يستاهل ولا ما يستاهلش، حشاكم حشا المستمعين، بنقعد نستناه عن المقابل منه؟ لا، بنستنى من الله، هو اللي عاطي.
1: أيوة، إنما نطعمكم لوجه الله، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا.
0: تمام،
1: الواجب أنك أنت تجبر بخاطر الناس. علاش أنت هذا ما يكون لك درس
0: إيه؟
1: يا أخ ولا يا أخت، أنت كيف تشبه حتى جبر خواطر بين الناس؟ يا ودي ناري دير زيهم، هذا تقليد كويس. هو أنا هذا المغزى من كلامي
0: إيه؟
1: أنا ما ندور في جزاء، ولما أنا تموك ناخذ بخاطر أمي وديما ناخذ بخاطرها، وديما تقول لي يا ربي يجبر بخاطرك يا ولدي. علاش نطلع فيها، نرفع فيها المناسبات، نرفع فيها وين ما تبي، زيارات للأقارب نطلع ندهور بيها بشهود هارة في السيارة، نطلع فيها معاية توسع في خاطرها، أنا هذا يكفيني ونحصل منها في الدعاء.
0: اي خلاص، هذا اولا بالضبط، هذا اولا واجبك تجاه والدتك. والنقطه الثانيه انك انت قاعد تجبر في خواطر امك، كويس ان شاء الله ربي يطول لك فيها عمر. وثالث حاجه انت بتاخذ شنو بتاخذ منها؟ بتاخذ منها الدعاء، وفي النهايه كلها في ميزان حسناتك. ريت كيف؟
1: وهذا اللي ندي، واللي ليش جبرت بخاطره وكسر لي خاطري،
0: ايه
1: خليه حاله، خليه يعرف روحه هو، ويعرف انه انا باز يوما ما وما يوقف معي، وانا من وراه ندوي عليه متى نتكلم ونقول في كلامك.
0: لا هذا امور ثانيه، هذه امور
1: ثانيه. لا هي صايره، هي
0: امور ثانيه.
1: انا كلامك ذكري، لان قلتي كلام يعني اعرف كيف تتكلم، وذكرتيني بالحكمه اللي تقولوا قالها لك من زمان وعجباتك: اختاروا كلماتكم كما تختارون ملابسكم. وقت تخش السوق تاع ملابس تختار احسن حاجه، فالكلام ايضا انا قراه.
0: صحيح صحيح يا صحيح صحيح.
1: ايه هذه هي
0: هنيمان.
1: وتعرف من هم اللي يقصوا بخاطر الناس.
0: ايه ايه
1: يعني في سؤال ثاني من هم في موضوع حقيقة هذا يوجد
0: يقصوا من هم في الخواطر من هم تحت مني ترى ندرجوا تحت مني يا هنيمان اسباب كسر الخواطر
1: بالقلب الميتة ولا عندهم احساس ولا عندهم شعور
0: بالناس.
1: هذه هم الذين يخطون بخواطر الناس وحتى المحزة والحقود هذه أكثر الناس اللي يكسروا بخواطر الناس.
0: مش
1: قلت لك أنا يتكلموا عليك من وراك جيل مربوط ببعضها ليه ايه تسمع دوة انت عليك وانت انت شبرت بخاطر ما خلي ما تطيه وتسمع دوة مقلوبة عليك من وراك. هذه هي نحكي لها وصارت وهذه صايرة هي
0: صحيح. بح هنيمان هنيمان أنا لما أنا لما تكلمت في بداية الحلقة وتكلمت حتى في نص الحلقة قلت أسباب كسر الخواطر تندرج تحت قلة وعي الغضب الأنانية اللي تندرج تحتها مسميات معينة بدون ذكر أسماء أو بدون توجه نحن نوجه الكلام القاسي لأن إحنا في نهاية إذاعة مسموعة يسمع فينا كلنا. فلما احنا الاذا الانانيه هذه تندرج تحتها مسميات كنا نعرفوها ما فيش داعي ان احنا نذكرها كويس.
1: وانا زدتك اللي ما عندهش قلب اللي قلبه ميت
0: بالضبط
1: ما عنده ولا احساس.
0: ما احنا شنو احنا تو شو بنديروا يا هنيمان دائما لما احنا بنتكلم تو انا كمقدمه برنامج وانت كمستمع متصل في نفس الوقت دائما انت قلتها تو في كلمه قلتها بين قوسين قبل شويه بدقائق قلت اختاروا كلماتكم كيف زي ما تختاروا
1: في ما تختارون ما لديكم فالكلام ايضا انا
0: بالضبط. فاحنا شو نديروا لما بنتكلم عن المستمع والمشاهد نحاول اننا دائما ناخذ الكلمات اللي تندرج تحتها بدون ما نذكر علاش
1: كيف بدون تجريح يعني
0: ايه بدون تجريح لان هيك بتبدا شني بتبدا موضوع اخر بننشوف سياق اخر. ملاك تقصد شيء هنيمان يقصد شيء فيبدا فيه اسئله معينه واحنا في غنى عنها. احنا في اذاعه مسموعه ونحاول دائما نوصل الموضوع.
1: لو نطرقوا لموضوع ثاني او ندخلوا موضوع في موضوع ثاني في ناس يفهموا غلط
0: يفهموا يعني. غلط انا بروحي انا دائما انطق في كلمات والله يا
1: ما لا تشيل الموضوع ثقه من نفس الله عليك يا ملك
0: ان شاء الله خير. بس انا اقول لك حاجه يعني
1: كثير غير لحظه الله يرحم والديك قصد من هو اللي يطلع يتكلم يقول فلانه ولا فلان هذا يتكلم علي انا كيف أنا عايش معاك؟ نعرف تفاصيل حياتك أنا. لا ما نفس حيل موضوع الثقة بالنفس اللي عنده ثقة بنفسه يعرف يتكلم ويعرف يتكلم ونعودها. أنا إحنا نقول في الحق ما أنت اللي قلتيه تو تأخذ ناس معينة يقول تقولوا حي ملاك دي خلص علينا إحنا. كيف عايش معهم أنت؟ اللي قلتيه أنت واللي قلت أنا رأي صاير وصاير وصاير. مسلسل صاير ولا
0: بارك الله
1: يعني
0: فيك
1: صاير من هذا شوفوا فيه انا ما جبت عليك انت ما تكذبيش هذا واقع هذا يا ملاك
0: يعطيك الصحة هنيمان
1: الله يسلمك بالله خليني نختم بشعر انت قلت بنعطي المزال اليوم للمستمعين
0: قوله
1: علي نقل الدوا الله يرحم والديك وحتعجبك واسمه الحكم بالله عليك من كلام كمال بوزيدي الله يبارك كلام ليه معنى اسمع يا عمي محمد لاغا قال نقل الدواوي وقال جيل وقال كم دمرت من بيت صارت أطلال نقل الدوامي وقول قيل وقال هذه حتى الشيوخ سمعوها رفع يديهم لا إله الله ما النشار محرم يعني معروف يعني لكن الشيوخ سمعوها قالوا لأنها مختلف من القرآن قال نقل الدوا كان فرقت بين الناس دارت هو يعني خفرة بمعنى نقل الدوا كان فرقت بين الناس دارت هو بس باب مفتن كي كابر كوان قطعة أرحام انقطعت أرحام وأسر بالبطال حاقد ومتعنت يعليك مروة شرد ولاية وعائلة وأطفال وخرب العلاقة يا ملاك ما شبحش الأخوة وجاب الكلام وعاود في نقال خلى قلوب الناس سودة ظلمة جوة بين أهل وانسابة وعم وخال ونار فتنتا كم حوش منها تكوى وكم أم خلى دمحها سيال الواجب اللي يسمع خبر يتروى ما ينقلاش بذر واستعجال
0: الله يعزك الله يعزك ويحفظك الله يسلمك شكرا بارك الله فيك هنيمان
1: وما تدير مزال شويه معلش الواجب اللي يسمع خبر يتروى ما ينقلاش بذر واستعجال وما يدير ودنه للعلل والدوا ويزيد على الكلام اقوال فوق اقوال ونقل الدواوي وقول قيل وقال رد عليه خليفه القمر الله يمسيه بالخير قال له صح لسانك كم قال وقيل وكم ظلم من الأقراب اللي تزعلهم من ذكري هد الحيل وكم مصحوبة بدمع في سبب كلام محرفين عندها الحسن. في من كلام يا ملاك زور كيف السيل، وكم بيت عامر من مكان سال، وكم أسر ضاعت تيتم العويل، كانوا في حال اليوم صاروا في حال خود درس يا أخوي، راهو العمر مش طويل خود درس واجبر بخاطر الناس، راهو العمر مش طويل وراك قبر موحس، ديرها في البال يا سايل هموم الناس، همك شيل أسرار وخفايا الناس ما تنقال.
0: تسلم بارك الله فيك. نجم
1: الدواوي وقول جيل وقال، كم دمرت من بيت صار طلال، والله يرحم والديك يا ملاك. تحية لكل مستمعينك الكرام، وأخذت بالذكر المستمعين بصمت.
0: شكرا بارك الله فيك يا نبال، تحياتي رب. تسلم يا نبال بارك الله فيك. خلاص خليني المكالمات على جانب. أنا حناخد مكالمة من برا ليبيا بهي، ومن بعدها إن شاء الله، ولا خليني نتكلم في موضوع معين لو كانت فاطمة موجودة في الطوم، لو موجودة في البيت خليك واتيا بعد هالفقرة هذه حناخد المكالمة. وعليكم السلام لكل من التحق بينا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا على الناس الموجودة اللي على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا وعليكم السلام. تاليا شكرا بارك الله فيك. كيف أنا نقدر نجبر الخاطر؟ كيف أنا وإنت وإنت تقدر تجبروا خواطر الناس؟ طرق بسيطة جدا سهلة جدا، استمع باهتمام وتنورتي، اسمع باهتمام، استمع باهتمام. مش كل الناس تبي حلول. هالبناس تحتاج مني اللي يسمعها، هالبناس تحتاج مني اللي يسمعها، ركزوا في الكلمة، مني اللي يسمعها. اختار كلماتك بلباقة باحترام، حتى تبي تطبطب على حد، حتى تبي تنصحها اختارها بلباقة، اختارها بلباقة. نعاود ونكرر، اختارها بلباقة وباحترام، ما تختارهاش كأنك إنسان صريح بينما أنت إنسان ما بين قوسين إنسان قاسي. الكلمة زي السهم يا جماعة الخير، يا أما تكون سهم وتقتلك، يا أما تكون بلسم وتشفيك. فأنت ليك النصيحة وليك هذا الاختيار. الكلمة زي السهم، يا أما أنت بتقتل الشخص اللي قدامك، يا أما بتكون بلسم ليه. فاختار كلماتك على حسب ما يناسبك أنت، على حسب ما تشوف صح. قلت أنا بنختار كلمة السهم، أمورك اختيارك، لكن محلاها لما تكون الكلمة هذه بلسم ليك. قول الزينة وابلع الشينة زي ما قالت وطن، يعطيك الصحة. ولا تقلل من ألم أحد، مهما كان الإنسان اللي قدامك يحس، أنت بالنسبة ليك موضوع بسيط جدا لكن بالنسبة ليه كبير، ما تقللش منه، ما تقللش من ألمه، من وجعه. بالله عليكم يا جماعة الخير ما تقللوش، ما تجيش تقول لا والله كذا، لا لا لا لا تقللش من ألمه، لأنه زي ما أنت تحس هو يحس، أنت تحس أنه موضوع بسيط لكن هو يعتبر فيه حاجة كبيرة. اللي بسيط عندك يكون كبير عند غيرك، فما تقللش من ألم حد، ما تقللش من وجع حد، ما تقللش من كسار حد أو خذلان حد، ما تقللش من كلمة معينة أو موقف معين. اختر كلماتك بصح. أكتر حاجة تهمنا كنا الدعاء، فادعي للناس بالخير، ادعي للناس بخير سواء تستاهل ولا ما تستاهلش، ادعي لها بالخير سواء كان في الوجه سواء كان في الظهر. الدعاء نوع من الجبر، وأفضل أنواع الجبر إن الدعاء مستجاب، وخاصة لما تكون النية صافية. سامح سامح سامح سامح، نوع من جبر الخواطر. سامح سامح، ما تحملش الحقد، ما تحملش الحسد، ما تحملش موقف معين صار معاك مع شخص معين خلاص تمسح له كل شيء، لا سامح وادعي له، سامح وادعي له أن ربي يهديه وربي يرزقه ويوسع عليه ويوفقه وما يكون. فالتسامح يجبر قلوب هلبة ناس. ناخذ فاصل قصير يا جماعة الخير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، حناخدوا مكالمة من برا ليبيا، تحديدا من تركيا. أختنا فطوم، مرحبا وأهلا وسهلا بك في هالأمسية الطيبة. إن شاء الله جمعة مباركة عليك يا أخت فطوم، نورتي.
1: إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة عليك وعلى كل المستمعين وعلى كل كادر قناة سرايا. نشكرك هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة. تصور يا ملاك عن جبر الخاطر لأنك يعني كنتي خليتيني مخاطر عبر القناة بتاعكم. مش هذا أكبر

0: جبارة كل كلمة وكل حرف قلتيه، فما معش خليتين احنا نكر يعني نزيدوا او ننقصوا عليك يا ملاك والله. بس خليني نقول على جانب ثاني من جبر الخواطر، الناس اللي تكسر في الخاطر، انا بنقول للناس اللي تكسر في الخاطر يعني المستمعين المدخلات اللي قبلي قالوا الكلام اللي كنت بتقوله، وانت يعني افقت بالكلام اللي كنت بتقوله. بس الناس اللي تكسر في الخاطر يا ملاك، يعني احب نقول لهم لكل واحد بس يفكر بينه وبين نفسه ان في كتاب ما بين الكتوف يسجل كل حرف نقولوه، فوالله ما كان هذا الحال. هذه حاجه. وحاجه ثانيه بنقول، رغم تستهينك بالشخص لما يجي حد يحكي لك او يفضفض لك او يعبر لك، فاغتنم الفرصه، اسمع له اسمع له، والله هو محتاج ان حد يسمع له. وانت اكتفي بكلمتين طبطبه، بس طبطبه انك انت تطبطب عليه، او انك تقول له كلمه تجبر بخاطره وتسعده. لان يوما منا مرينا بمواقف صعبه صعبه صعبه، كنا محتاجين لحد يطبطب علينا بكلمه واحده لحرف واحد، ممكن حتى من عثره ينورنا من جديد. هذه انا موضوع على الحلقه، وبنقول لك على حاجه واحده، انا نحمد في الله سبحانه وتعالى، نحمد فيه ان ربي يعني اعطاني ام، رزقني بام علمتني ان وما جبر الخواطر الا على الله. انا بنقول لها عبر الاثير القناه بتاعكم من حاجه سعاد ايوب، بنقول لها يا ماما شكرا شكرا دخل من السماء والكون، علمتيني اني حتى في عز مكنتي وفي عز المرض بتاعي كنت جبر خواطر للناس، علمتيني اني نجبر بخاطر الناس من غير ما نستنى المقابل. علمتيني اني لا حاجه لما نديرها لله ننساها، ما نستناش المقابل المردود شنو هو، لان الله سبحانه وتعالى حيردهولي يوما ما في موقف ما. علمتيني اني في عز محنة لصحباتي وفي مواقف صعبة لصحباتي وكنت سند، فاليوم أنا في محنتي لما مريت بها فعلا لقيت إن في ناس وقفت معاي بكلمة طيبة، في ناس وقفت والله يا ملاك ما نعرفها جمعتني بهم السوشيال ميديا، وهما دو ممكن يتابعوا فيك على الصفحة بتاعك يا ملاك،
1: كلهم يسلموا عليك يا
0: فتور
1: فطور،
0: حتى انت والله يا ملاك اه حبيبتي،
1: كلهم يسلموا عليك وكلهم ما شاء الله يشكروا فيك كلهم، وقال لك قالوا لك ربك يربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الوقت الطيب ويحفظ لك امامتك يا رب. تفضلي فطوم، تفضلي
0: تكلمي.
1: انا حنخلي لك المساحه، تفضلي. انت في غربه وانا حاسه بالغربه صح.
0: الله يخليك، الله يحفظك يا رب العالمين يا رب. فأنا والله من من من منبر الحلقة متاعك نشكر لكل من جبر على بكلمة بحرف يعني استمدت منهم القوة. أنا يعني مريت في مواقف ملات ممكن صعب عليا شوية، أنني حتى بداية مرضي أنني خسرت الموضوع هذا على أهلي، بس لكن كانوا الصحبة هذه كانت سند قوي لي أنا. الحمد لله اجتازت المرحلة والحمد لله توا، فأني مش نطول أنا مدخلت في هلبة هلبة.
1: الله يبارك فيك يا فطوم.
0: والله يعني نشكرك هلبة أنك أنت جبرتي بخاطري، بنقول لي أمي الله يبارك فيك، الله يحفظك ويطول لي في عمرك ويشفي لك عويناتك وترجي تصفي من جديد يا رب العالمين. وبنقول لي كل حد وقف معاي في محنتي هذه، شكرا شكرا من وسط قلبي. وبنشكر حتى اختي صفاء ديما اللي تعبتها معاي وهيكي، ونشكر كل من وقف معاي يا ملاك، يعني انت وجروبك وكل من وقف معاي حتى بكلمه حتى بحرف، يعني ياسر السؤال كل يوم، ياسر النشبه كل يوم، ويعني سؤالكم عليا وهيكي، وان شاء الله يا ربي نرجع لبلادي سالمه غانمه بصحه وعافيه يا رب العالمين، ومزبورة الخاطر، ونفرح امي يا ربي بعوتي يا رب العالمين. شكرا ملاك هلبه هلبه،
1: عفوا
0: واجبه، عفوا مستمعين كانوا في استماع، نستنى في مداخلاتهم يعني نستمع لهم يعني
1: بارك الله فيك. الله يبارك فيك، شكرا فطوم، شكرا على المداخله الجميله، ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الوقت الطيب، وترجعينا لأرض الوطن سالمة غانمة بكامل صحتك بكامل نفسيتك يا رب العالمين، وتنورينا. انت لاقوا على خير يا فطوم، شكرا
0: يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب.

0: شاء الله في المحطة.
1: تحياتي لك، تحياتي لك. طبعا اخذنا مكالمة من خارج الوطن فطوم في تركيا، رحلة شفاء طبعا، بيشفاها ويعافاها يا رب ويعطاها الوقت الطيب. ولكل الموجودين كلهم يسلموا عليك وتعليقاتهم كلهم تحايا ليك، وشكرا على الرسالة اللي وجهتها لوالدتك، الأم اللي رباتك، الأم اللي علماتك، قراتك، وصلتك للقوة اللي أنت فيها، وأنت تتحدي في شيء أقوى من قدرتك. لكن من احنا كأسرة البرنامج ومننا شخصيا، تحية لكل أم وأمك أنت وكل الأمهات اللي يدعموا في أبنائهم وبناتهم، لكل الأمهات الجبارين الخوات، لكل الأمهات اللي أدوا أمانتهم على أكمل وجه، ولكل الأباء اللي أدوا أمانتهم على أكمل وجه. إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا، وكان توفاهم الأجر، إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم ويغفر لجميع موتى المسلمين. رجوعا بموضوعنا، حابة نكمله في 5 دقائق، نحاول، لأن آخر حاجة هي من أجمل المعاني إن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده. ممكن أنا اليوم شبحتوني جبرت بخاطر هالبناس بمكالمة، بإني وقفت معاهم في شيء معين، إن هم جبروا معاي، حتى هم خواطر، إن هم علقوا لي مثلا، إن هم شكروني مدحوني، هذه كلها جبر خواطر، هذه كلها في ميزان الحسنات الجميع. من أجمل المعاني إن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده، مهما انكسرت، مهما تعبت، مهما انخذلت، ربي قادر إنه يجبرك جبرا يليق بكرمه. ركزوا في الكلمة هذه، الله سبحانه وتعالى قادر إنه هو يجبرك جبر يليق بكرمه. ونعرف إن كرم الله عظيم، وكرم الله واسع وكبير. في لحظة أنت كنت تعتقد إن كل شيء انتهى، الأبواب كلها تسكرت في وجهك، لكن الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب بدون ما تتوقعه. الله سبحانه وتعالى يسكر عليك 100 باب ويفتح لك باب آخر، يجبر بيك خاطر، يجبر خاطرك المكسور. لهذا رد بالك تيئس من رحمة الله، رد بالك تفقد الثقة بالله سبحانه وتعالى، ورد بالك تفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى وفي نفسك وفي قدراتك. احنا لازم نتفكر كل كلامنا اللي قاعد يطلع منا، احنا لازم نوقف مع بعض، لازم نبدو بأنفسنا يا جماعة الخير. فناخد فاصل قصير ونختم الحلقة بإذن الله.
2: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر جواهر.

0: بلسم وحزن يملأ، كم حزن يملأ قلبه، والناس تحسب أنه هو مسرور، وتراه في جبر الخواطر ساعيا وخطره متصدعا مكسور. مساء النور قرينا نورتي. رحاب تقول متربين على جبر الخواطر، حتى لو صاحب الخاطر ما يستاهل، بنطيب القلوب ونكسر أنفسنا عشان ما نزعلش ناس معينة، نتجاوز ونسامح ونقول يمكن ما كان قاصد، لكن ديما نكون عندنا حسن نية. لكن الحقيقة أن في ناس تتعود على طيبتك تحسبها دائما ضعف. جبر الخواطر جميل جدا، لكن الأجمل أنك تجبر خاطرك أنت أولا، لأنما كل خاطر ينكسر يستاهل أن احنا نلموه. في مرات حتى الكرامة أولى من المجاملة. شكرا يا رحاب. يقول لك دقيقة بس، عندنا نسمة الشتاء أعظم ما يجبر الخواطر، تجعل من حولك يشعرون بقيمتهم وأهميتهم واحترامهم. تحياتي لك، شكرا نسمة الشتاء. أم عبادي تقول تحية احترام المستمعة بصمت، تحياتنا لك، تحياتنا لك. كل الشكر والتقدير لهذا البرنامج، أستمع له أول مرة، مرحبتين بك وبأسرة البرنامج، إن شاء الله تكوني دائما متابعة لنا يا رب. وقالت جبر الخواطر من أجمل الصفات الإنسانية، يا رب يجبر بخاطرك. شكرا شكرا. في ختام حلقتنا لليوم، قرين إذا المرء إلى يرعاك لا تكلفا فدعه ولا تكتر عليه التأسف. في ختام حلقتنا لليوم على جبر الخواطر، حابة نقول لكل شخص موجود يسمعني توا، وما تسمع فيا حاليا، وما تسمع فيا حتى وانت خاطم مختوم، لو انت مكسور، لو تعبك أكبر من كلامك، لو تضحك قدام الناس وتبكي بروحك، اصبر اصبر اصبر، لان ربي يشوف في قلبك، ربي يشوف في كسرك، والله يجبر الكسور التي لا يراها احد. الله يجبر الكسور التي لا يراها احد. خلونا نتفقوا من اليوم، خلونا نبدو من اليوم، قبل ما نحكوا نفكروا في الكلام اللي بنحكوه، قبل ما نجرحوا حد نرحموه، قبل ما نمشوا من حياة ناس ونخلوهم ورانا نخلو أثر طيب نتفكروهم به. لأن بعض البشر يا ناس ما يتفكروش في ملامحنا، ما يتفكروش في تصرفاتنا، يتفكروا في شني، يتفكروا في من جبر خاطرهم، من وقف معاهم، من سندهم، من اللي كان موقفه حلو في يوم من الأيام. حتى لو صار خلاف بينك وبين أشخاص معين، اتفكر دائما إن كانوا في يوم ما في حياتك، تفكر عندهم مواقف إيجابية، تفكر أن عندهم صفات إيجابية. الإنسان لا يخلو من العيوب. لو احنا تنزلنا وقدمنا تضحيات مع بعض لكانت مشت الأمور تمام، الحياة مش حتوقف. لكن خلوا دائما أثر طيب في حياتكم يا جماعة الخير، تفكروا من جبر خواطركم في يوم من الأيام. كنت معاكم أنا ملاك محمود في برنامج من القلب، يأتيكم دائما يوم الأحد، ثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. نشوفكم في حلقة جديدة، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، جميعا دمتم بخير وكونوا دائما بخير، جبرا لا كسرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا FM،
4: إشراقة نور في أثير.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادية. نتحدث فيها اليوم عن مسألة من المسائل المهمة، وهي قيمة القرآن في حياتنا. قيمة القرآن في حياتنا، ليش قيمة القرآن؟ لأن القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يكون لنا هذه قيمة أخرى. طبعا تتفرع عنا قيم كثيرة جدا جدا، ولكن قبل أن نبدأ، لا شك أن القصص اللي جاءت في العلاقة بالقرآن متعددة وكثيرة. منها مثلا على سبيل المثال، يعني ما حدث لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ القرآن في الليل، كان يتلو القرآن، فلاحظ أنه كل ما كان يقرأ في سورة الكهف، فكان كل ما يقرأ كان عنده فرس، الفرس تبدأ تصل وتتحرك، ويشعر أنه كأن فيه شيء يعني أفزعها، فيتوقف، فتتوقف الفرس. ثم فلما أصبح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه الملائكة يعني نزلت تستمع لقراءتك. فطبعا الملائكة ربما هذه الكائنات الأخرى غير الإنسان تشعر بهذه بالملائكة وتشعر بوجودها، وبالتالي كانت تتأثر بهذا الأمر. أيضا في قصص أخرى من القصص اللي هي مع حكاية الناس مع القرآن، يعني اللي هي تجد أن مثلا أحد الصحابة برضو كان يقرأ القرآن، فشعر بأنه فيه كوكبة ضوء هالة نزلت، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذه الملائكة برضو تغشت. لأنه الملائكة طبعا عندما تنتشر في الأرض تبحث عن مجالس الذكر ومجالس القرآن، فإذا وجدوا شخص يقرأ القرآن فيجوا يستمعوا له، ويعني حتى يقول يعني من كثرتهم يقضوا صفوف صفوف إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا كلهم يستمعون هذا القرآن. فالقرآن له مقام وله شيء عادي غير عادي. عندي قصة أنا حقيقة مع آيات الله سبحانه وتعالى دائما نحب نذكرها، لأنه نقول القرآن هو فعلا فيه شفاء، والقرآن فيه هدى، والقرآن فيه خير كثير جدا، وهو رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. في يوم من الأيام كنت في ضيق وشدة وكرب وخوف في أيام 95، كانت الدولة تبحث عن الناس العاملين الإسلام، وفي قبض وفيه تاع، وكنت يعني متوقع أن يمكن يصير أي نوع من القبض عليا، وبالتالي الإنسان هو ماشي في الشارع يتذكر سيدنا موسى، فخرج منها خائفا يترقب. يعني يشوف الإنسان عندما يخرج من مكانه وفي الشارع ويقعد يترقب، ينظر يمنة ويسرى وخلفه وأمامه، وكأنه متوقع الأذى من أي في أي لحظة. وبدأ النفس تحدثني، شيطاني يدور علي، وانت شن دخلك في المواضيع، وانت كذا، وانت رجل محترم عندك شهادتك وعملك وعندك يعني إمكانياتك، ليش خاش في هذه القضايا؟ وليش؟ وبدأ يعني كأني صارت لي زي التردد أو الخوف أو الرجوع، أو إن صح التعبير كأني بنسيب، وكنقع اللي أنا ندر فيه من الدعوة إلى الله ومن الالتزام بالدعوة الله سبحانه وتعالى. فجاءت وقت صلاة المغرب، فمشيت نصلي المغرب، فدخلت الصلاة وأنا نفسي منقبضة جدا، يعني من الكلام اللي يصير ضيائي في نفسي قاعد مشدة. فسبحان الله، الله ألهم الإمام إنه يقرأ في سورة المغرب، في صلاة المغرب، حتى في آية سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
اصبر، هذا أول أمر. فكانت عارف كأن أمر موجه لي شخصيا مش للمصلين اللي معي في المسجد مرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تبي المنصب والجامعة والدكتور والمش عارف الكلام هذا كله، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما تطيعش الناس اللي قاعدة تقول اللي ما يدير شيء ما يجي شيء، والواحد يحط رأسك من روسه ويقول طع الروس وكذا. يعني كل هذه دعوة إلى الجلوس والقعود عن الجهاد في سبيل الله وعن عن أمر بالمعروف عن المنكر، هذا كله أتركه لأن هذوما ما هم إلا ناس غافلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فخرجت من الصلاة بنفس وروح جديدة جدا جدا، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعالجني في تلك اللحظة بتلك الآيات. القرآن هو علاج، علاج نفسي، علاج بدني، علاج كل شيء، فيه فيه شفاء للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الصحابي اللي رقى ذلك الرجل بسورة الفاتحة، القرآن فيه شفاء، نسأل الله سبحانه يشفينا إن شاء الله تعالى. تعاملنا مع القرآن يحتاج منا إلى أن نحن أولا نحسن الصلة به، والصلة بالقرآن هي معتمدة على ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي التلاوة، والمسألة الثانية الحفظ، نحفظ ما تيسر من القرآن، والمسألة الثالثة التدبر. كويس. أما التلاوة فهو أمر، ورتل القرآن ترتيلا، هذه مأمورين بها أمر، لازم كلنا نحسن، لازم نحسن تلاوة القرآن ونقرأ القرآن بما يتيسر. وأما الحفظ فهو فضل، ليس أمر، ليس واجبا ولكنه فضل. لا شك حامل القرآن يعني له من الأجر والمكان عند الله سبحانه وتعالى، ولوالديه ما يعني لا ما يحصل عليه شخص آخر. كويس. والتدبر كذلك من الأمور الواجبة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كويس. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبالتالي تدبر القرآن أمر، مش أمر نافلة، وإنما هو واجب. الإنسان يقرأ ويحاول يفهم ما يقرأ. طبعا الهدف الرئيسي والهدف الأساسي هذا القرآن هو هدى للناس، منهج هداية، منهج للسير عليه، نسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى. كويس. لأن هذا هو هذا هو هذا هو كراسة المعلومات أو العمليات اللي نمشي فيها باش نصل بها إلى مراد خلقنا، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عشان نحقق هذا الهدف لازم نسير على هذا القرآن. وذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، فيه هدى للمتقين، فيه هدى، هدى للمتقين. هذه أمر، هذه هي المسألة، مش مسألة القرآن. هذا مش القرآن عشان للتكريم وللتقديس وللحفظ وللتبرك، لا لا، هذا توابع، لكن الأساس هو رسالة، هو رسالة الله إلى الناس، هو كلام الله إلى الناس، كلام الله مش قال قال لنا نحن. وذلك خطبنا وينادينا يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، يا أيها النبي، كل فيه نداء خاطب فينا. وذلك لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا سمعت كلام الله فأرعيها، فأرعي سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا قوموا إلى الصلاة، قوموا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أمر أو نهي تنهى عنه. يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، نهي عنه أو عبرة تتعظ بها. وذلك قل سيروا في الأرض فانظروا أمر، ولكن إيش فيها عبرة، يحكي لنا قصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، بالتالي هذه عبرة. فإذا فأرعيها سمعك، أنا أسمع كويس تدبرها. الحقيقة والآن في في في في عصرنا توا فيه أنواع من التدبر كثيرة جدا، يعني وتجد أن ما شاء الله يعني، والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى معجز، مين ما تجي طلع منه حاجة، مين ما تجي كيف ما تجي يعطيك، تعطيه يعطيك، لكن يعطيك على قدر ما حاجتك، لكن أعطيه واجد يعطيك، يعطيك شوية يعطيك واجده كويس. قال له إذا أعطيته كلك أعطاه أعطاك بعضه، لأن أصلا كلام الله أصلا لا تنتهي خيراته وبركاته وفوائده وثمراته، ما تنتهيش أبدا إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والناس حيجدوا أشياء في القرآن لم يلحظها من سبقهم. وذلك تجد اليوم هذا الشيخ فلان مثلا يتكلم عن القرآن، وتجد عنده كلام ما شاء الله جميل، تجد تفاسير، تفاسير تلقى التفاسير كل تفسير بشكل، وكلهم نهلوا من القرآن مش من حاجة تانية، كلهم يتحدثوا عن نفس الآيات، يتحدثوا عن نفس الكلمات، يتحدثوا عن نفس الصور، هذا المصحف اللي محفوظ من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس آخر كلمات. هذا الكتاب المعجز منين ما تجيه يعني تجد فيه فوائد كيف ما تخرج. وذلك تجد مثلا عندك التدبر اللغوي والبيان والجاز اللغوي والتركيب واختيار الكلمات، وان الكلمه هذه هي لا تصلح لا تصلح الرديف بتاعها لان معنى يضيع يتغير المعنى، وهكذا تجد انه ها لغه. وتجد بذلك تجد انك عندك مثلا حتى في الـ في الـ في الـ في التفاسير تجد كتب في اعراب القران والبيان اللغوي وغيره. في لو الجانب الفقهي احكام الشرعيه طبعا موجوده، أحكام شرعية فيها أحكام حتى يقولوا آيات الأحكام 500 آية أو حاجة من قبيل أحكام الشرعية، لكن كل الآيات حتى الآيات اللي مش أحكام شرعية اللي عقادية وكذا فيها بعض الأحكام ممكن تستنبط منها حكم شرعي. لو جيت من ناحية تربوية للقرآن، كيف الله سبحانه وتعالى ربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ القرآن كان يتنزل، كان الرسول أقرأ عليهم في القرآن، فيربيهم يربي في أصحابه بالقرآن. وذلك نحن الآن محتاجين إلى أن نربي أبنائنا في المدارس وفي بيوتنا وفي المساجد بالقرآن. وهذه رسالة حقيقة أنقلها إلى شيوخنا وعزائنا وحبائنا المحفظين، يا إخواننا بالله أنتوا رقم ما تقدرش هم كم هو تحفيظ الطالب القرآن، يحفظ يتقن الأحكام والنطق والحفظ، وتنسوا التربية أدب القرآن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لهم لا ردوا بالك أبراهن لا نؤتين من قبلكم، يعني رانا الهزيمة تجي من شوركم، قال لهم بئس هذا حامل، قال بئس حامل قرآني أنا لو يعني أتيتم من قبلي. شعر بأنه حامل القرآن لازم يكون هو أشع واحد، لازم يكون هو أقوى واحد، لازم يكون هو آخر واحد يفكر أنه هو يوخر ولا يهرب. بالتالي يعني ما قلتش مثلا حفاظ تلقاهم وتلقاهم مثلا يضيعوا اوقاتهم في الكارطه والله في اللغو والله في لا لا لا لا، انت حامل القران الان، اصبحت الان يحمل بين جنبيك كلام افضل واكرم واجمل واحسن كلام، ما لازم تكون انت افضل واجمل واحسن انسان. ربوا ابنائنا على ادب القران، على ادب حامل القران، على خلق حامل القران، أدبوهم حتى يكونوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض كويس. بالتالي مهمة جدا هذه توا الآن من ناحية التربوية، القرآن هو هذا الهدف الرئيسي بتاعه.
في أيضا الآن تجد ناس مركزة على التصورات والمناهج من خلال القرآن، المنهج النفسي، المنهج العقلي، المنهج السياسي، القضاء. الآن لو بنجين مثلا والله نحن نقوله السياسة الشرعية في القرآن أو القضايا أو القواعد السياسية اللي موجودة في القرآن شنو هي، في تقدر تستنبطها لو الإنسان ركز وتدبر القرآن على هذا الأساس. فتفيد يعني تدبر تصوري للقرآن ووضع تصورات ومناهج، وأيضا الإعجاز العلمي والتدبر العلمي الذي جاء في القرآن والذي يتحدث عن الخلق وعن الإعجاز الخلقي والإعجاز العددي والإعجاز الكوني والإعجاز الكيميائي والإعجاز البيولوجي والإعجاز كل إعجاز القرآن معجز. تجد وذلك تجد حتى الناس الذين أسلموا، في من أسلم بسبب آية أعجزته كعالم متخصص في مجاله، وفي من أسلم لأن آية عبرت عن مكنون نفسه عما يريد في نفسه بكلمات قليلة جدا جدا، وفي ناس أسلموا لأن القرآن اختصر قضية هو مشغلته وكتب فيها مجلدات في آيات محدودة زي آيات الميراث وهكذا. فالناس والقرآن راه معنى. وذلك تقول واحد منا يستغرب لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيه الوليد بن عتبة يقول إذا كان تبي ملك الملكوك تبي مش عارف إيش تبي مغريات الدنيا يعني، فالرسول رد عليه بالقرآن، يمكن عليه جزء من سورة فصلت. فإن بعدين لما وصل إلى قوله فإن أعرضوا فقد أذتكم صاعقة مثل صاعقة حط يد عليه فمه وقال أنشدك الله والرحيم يا محمد ما تهلكناش يعني ما تدريش علينا بالهلاك، رد بالقرآن. هو اللي رجع وقال لهم والله قال والله قال لهم رأوا اسمعوا قال لهم هذا كلام لو قلت شعر ما هو شعر، لو قلت سحر ما هو سحر، لو قلت سجع كهان ما هو سجع كهان، هذا إن علاه لمثمر وإن صلاه مغدق وإن عليه لعلاوة وإن وإن وإن وإن حتى قالوا سحرك محمد. القرآن يعني اللي يبي حاجة يلقاها في القرآن. وهو الآن حتى شوف مرات تلقى ناس يدوروا في تجارب عملية يجيب واحد ما يفهمش اللغة العربية أصلا ومش مسلم أصلا ويسمع القرآن فيشعر براحة، يشعر بسكينة، يشعر بسعادة، يشعر بكلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى معه. بالتالي نحن باقي كيف نتعامل معه، كيف شنو قيمة التعامل مع القرآن، قيم اللي تنبع من التعامل مع القرآن. أول حاجة هو تعظيمه في نفوسنا، وإن كلامه مش كلام نسمعه من هنا يطلع من خش من الودن هذه يطلع من الودن الثانية، وإنما أنا الآن لما نسمع آية وأنا نقرأ آية الحقيقة يعني يفترض صراحة نصب شوية يقول شنو يبي مني ربي في هذه، مهم جدا هذه. ما قلتش تعاملنا مع القرآن تعامل يعني جاف أو تعامل روتيني، يعني إنسان يختم ختمة 2 3 4 5 10 وقد يصل بعض الناس إلى أن يختم في مثلا في رمضان 30 ختمة أو يختم 60 ختمة، كله كويس كله كويس، لكن الأفضل والأجود والأجمل والأحسن هو أن فعلا ماذا استفاد من هذه التلاوة. وذلك كانوا السلف عندهم ورد التلاوة بروحها، ورد الحفظ بروحها، وورد التدبر بروحها، كل واحدة عندها وقت. ورد التدبر هذا مرات يأخذ منا سنة كاملة ختم واحد، ختم يقضي على مدر سنة أو سنتين أو ثلاثة. ومرات ورد الحفظ هذا طبعا يحفظ متى حسب وقته وحسب استطاعته وحسب قدراته، اللي يقدر يحفظ يحفظه، لكن لازم يحفظ شيء من القرآن عشان يصلي به. وإذا كان بتكلم على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى فهو أولى الناس بأنه يحافظ كثير من القرآن عشان يستدل للناس بقرأ القرآن بطريقة صحيحة يعني. فهذه مسألة قيمة الإيمان بين القرآن كلام الله الذي فيه تفصيل الإيمان وشرع معنى، وكما قلنا يتضمن قيم كبرى زي تعظيمه وحفظه وتلاوته
أن يتعلم حتى من اللغة العربية ما يعينه على فهم القرآن، وأن يحرص على قرآن الفجر مثلا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأن يعني ينذر الناس بالقرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. كويس، كما ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالقرآن، وجاهدهم بجهاد كبيرة يعني بالنسبة للمنافقين وغير المنافقين. وكذلك خشية الله عند التلاوة، الإنسان يعني إن لم تبكوا فتباكوا، يعني الإنسان إذا قرأت القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. هذه مسائل كلها مهمة جدا في أن نحن ندرك أو كيف نتعامل مع القرآن. ولعلنا يعني ممكن نذكر بعض المسائل في الحلقة القادمة، لكن نكتفي من هذا الموضوع بهذا القدر. ولعلنا بقيت نقطة أخيرة إن شاء الله نختم بها هذه الحلقة.

0: ختام حلقتنا أخواننا الكرام اليوم عن القرآن هو طريقة التعامل مع القرآن. طريقة التعامل مع القرآن في أشياء ندلو فيها كويسة، الاحترام والتقدير والحب، المصحف نحفظه في مكان نظيف ومن المسوش اللي بنحن متوظين وكل هذا شيء جيد كويس، لكن الشيء المطلوب هو ليس هذا فقط، وإنما هناك أشياء أخرى مطلوبة. مطلوب أن نحن دائما أبدا عندما كما قال سيدنا عبد الله بن عباس إذا سمعت الله يقول كذا فأرعيها سمعك، وأرعيها سمعك هنا الآن يعني أنصت بتركيز كأنك أنت جندي تنتظر في الأمر الذي وجه إليك لتعرف شو مطلوب منك باش عاد تنفذ. كيف كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملوا مع القرآن؟ يحكي لنا أحد يقول كنا نتعلم العشر آيات، يقروها تعلموها كيف يقروها يحفظوها، فلا نجاوزهن حتى نعمل بهن. العشر هذين ما عشان يأخذها يعدي عشر هذين يطبق فيه في حياته. فتعلمنا العلم والعمل معا. لو نحن واحد منا يختم القرآن من ألف من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والناس وغلط في ولا كلمة كويس، هو القرآن في جهة هو في جهة تانية. مهم جدا أن الواحد لما يقرأ آيات يقمز يصب عليها شوية، شنو مطلوب مني؟ هذا مش تدبر على فكرة، هذا الآن بيشوف، هذا واحد يأخذ الأوامر يستلقى في الأوامر يبدأ ينفذ. يعني أنت الآن لما تقرأ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. على طول بحث نفسك، هل أنا في الصفة هذه ولا لا؟ هل أنا نخادع في الله نقول أنا مؤمن وأنا مش مؤمن في الحقيقة؟ هل هذه صفة المنافقين؟ مش قد الآن احنا تقول واحد من يقرأ آية هذه زي ما كتبش على فلان، كتبش على فلتان، أظني مقصود بها فلان هو اللي فيه الصفة هذه. لا، أنا أتكلم عن نفسي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصبح أميرا للمؤمنين جاء إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اللي هو كان كم السر بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حافظ سر رسول الله كما يسمونه، ذكر له أسماء المنافقين جميعا. فجاء إليه فقال يا حذيفة سألتك بالله، سألتك الله وشد عليه، هل ذكرني؟ ما قال ذكر من، ما قالش من ذكر رسول الله، قال هل ذكرني رسول الله في من ذكر. الراجل خايف على روحه، مش هم من المنافقين اللي ذكروا، هم انه هو فيهم ولا لا. وذلك انا لما اقرا الايه هذه نقول انا زعمك فيها هذه المساله، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى نقول انا من اللي وعدت، هل انا وعدت ربي؟ يعني لما نوعد ربي اني ربي لو كان حصل، لو كان تعطيني ندير وبعدين اعطاني وما درتش، هل انا في الصفه هذه ولا ما فيش؟ يقعد يحضر على نفسه. طبعا لما يجي يقول يا الذين امنوا واطيعوا الله واطيعوا، يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدم، يفهم شنو المقدم برسول الله. معناه انا لما يقول لي واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا صدق رسول الله، وعلى طول نطبق. ليش؟ لاني انا لا اقدم كلام الرسول، ما فيش حد يتقدم عليه. واحد من الشيوخ ائمه المذاهب قال واحد سال المسألة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا، قال له باي انت شو نقول ايش رايك؟ فقال له هل رايت في في في وسطي زنارا، يعني كانه من بتاعت النصارى، شنو تسبني انا مش مسلم؟ نقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لي انت شو رايك؟ خلاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع. فامر اسمع الامر نفذ على طول. فلما نقرا نقول شنو المطلوب مني في هذه الايات عشان ونشوف روحي هل ننفذ فيه ولا لا؟ اذا ما نفذش فيه نبدا ننفذ، اذا ننفذ فيه الحمد لله رب العالمين نمشي بعدها وهكذا. فهذه مساله اني انا متعامل ما نتعاملش مع القران اللي نقرا قال لا يكن هم احدكم الوصول الى نهايه المصحف، مش همي اني انا اكمل الختمه بقدر ما همي اني انا كم استفدت من هذه الختمه، كم تعلمت من هذه الختمه، كم اخذت من معلومات، كم طبقت من هذه الختمه، وهكذا. اذا كان فيه مواعظ موعظه تنفع القلب عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى يذكرنا عن أهوال يوم القيامة، والله عندما يذكرنا عن مثلا بعض أنواع العذاب، والله أنواع النعيم، هل فيها موعظة لي ولا لا؟ عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن عجائب الكون، هل تدخل في قلوبنا نوع من الخشية ونوع من الخوف ونوع من الحب ونوع من التعظيم والتقدير والتقديس للمولى سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ولا لا؟ هل نحن من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولا لا؟ هل نحن من الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ولا لا؟ فنتعظ. بالتالي الواحد لما يتعامل مع القرآن ما يتعاملش معه بطريقة التبرك والتقديس، وهذا مطلوب، ولكن أيضا يتعامل مع طريقة أنه أنا كتاب هذا إياي هو منهج حياتي، لازم نتعلمه كويس ونفهمه كويس ونطبقه كويس بيش نحقق مراد الله سبحانه وتعالى فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويبصرنا بعيوبنا ويعلمنا من كتابه ما يحفظ به علينا إيماننا ويزيده إيمانا ويزيدنا تقوى وخشية لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا أكرم الأكرمين، وزدنا علما وفقهنا في الدين. مرحبا بكم في برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن فقه متعلق بمسألة التظاهر، وسنتكلم عنها في من جهة الحكم الشرعي ومن جهة العدوان عليها، وسنخصص هذه الحلقة لحكم العدوان على المتظاهرين. التظاهر هو طريق سلمي للتغيير في هذا العصر، وهو أمر عرفي دولي مقنن في القوانين وفي التشريعات، وأصبح شعارا للحضارة المدنية الجديدة وللحياة السياسية المدنية الديمقراطية الجديدة. وهذا الحق يسمي حقا لأنه أصبح مكفولا دستوريا، وأصبح مكفولا بتشريعات صادرة عن الهيئات المعتبرة التي لها إصدار القانون في البلاد. فأي سلطان، أي حاكم، أي سلطة تنبثق في هذا الإطار ويجب أن تكون ملزمة بهذا العقد. وهذا العقد وما يحويه مشمول بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا نصت العقود على أن للحق، أن للشعب حق التظاهر السلمي وحق انتزاع الحقوق بهذه الطرق السلمية، وهي تشكيل سلمي معين من جهة في وقت معين لمجموعة معينة للمطالبة بأمور معينة إن أردنا تعريفها، وهذه الأمور لابد أن تكون المطالب فيها في إطار الدستور وفي إطار القانون. فإذا ولي شخص ولاية فيجب عليه أن يلتزم بهذا العقد. هذا العقد يلزمه بإعطاء الحقوق لأهلها، من ضمن الحقوق لأهلها هو حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وأخذ الحقوق بالطرق الدستورية وبالطرق القانونية والضغط الجماهيري. فهذه من الأمور التي تكفلها الدساتير، والشريعة الإسلامية تنظر إليها أنها مشمولة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإيفاء بالعقود يشمل العقد المباشر ويشمل العقد المباشر ويشمل كل ما تعلق به من لوائح تفسيرية ومن أمور قانونية. إذن هذا الأمر له أصل شرعي، وهو داخل ضمن منظومة تعاقدية، فلا غبار على مشروعيته من هذه الجهة. بقي معنا ما تصنعه بعض الجهات الأمنية، الشرطة، الجيش في بعض البلاد العربية والبلاد الإسلامية. للأسف أقول ذلك لأن في البلدان الأخرى، البلدان الغربية، لا نجد هذا الصلف، لا نجد هذا العدوان على الأنفس. لا يمكن أن تقوم الشرطة بقتل المتظاهرين، لأن المتظاهر محمي بالدستور وبالقانون وبالقضاء المستقل وبتشريعات قوية صارمة جدا تحفظ له حقوقهم. ولا نجد هذه الظاهرة للأسف إلا في البلدان العربية التي يحكمها الاستبداد، الذي لا يحترمون العقد الدستوري ولا يحترمون عقد الحكم الذي بيننا وبينهم والذي بينه وبين الشعب، الذي أدى إلى أن هذا الحاكم وكيل والشعب هو أصيل في الحقيقة. فالشعب أصيل والحاكم وكيل، الوكيل المعبر عنه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلف الجماعة بإقامة الشريعة. ولما كانت الجماعة يعسر عليها أن تقيم الشريعة لكون كل شخص منهم
منشغلا بأمره وبتجارته وبأحواله، ففوضوا من ينوب عنهم في ذلك، فهو عبارة عن نائب عن الأمة نيابة خاصة ووكالة خاصة، لأن بعض الفقهاء يقول هي كالوكالة ولكنها وكالة خاصة لأحكام خاصة مذكورة في الكتاب وفي السنة. قتل المتظاهرين والعدوان عليهم بجرح أو بقتل أمر محرم شرعا من جهة النصوص ومن جهة المقاصد ومن جهة القواعد. أما من جهة النصوص فكقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه من صيغ العموم، فعمت كل من يعتدي على المسلم، على المؤمن، كل من يعتدي على المؤمن فهو داخل في هذه الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، العلة التي لأجلها حصل الجزاء هو التعمد، والتعمد هو صفة باطنة، والصفة الباطنة لا تعلق عليها الأحكام، لا تعلق عليها الأحكام لأنها خفية، لكن تعلق على الظواهر. هذه الظواهر قامت مقام العمدية، وهو إطلاق النار الحي، إطلاق السلاح المباشر عليهم، السلاح القاتل، السلاح الحاد، أو كضربهم في مقتل أو طعنهم أو إطلاق الرصاص عليهم. فهذه تعبر عن العمدية الخفية الباطنة. فكل من وجدت في هذه العلة وتنزلت عليه، وهو ما يسمى في الأصول تحقيق المناط، فهو داخل في هذا العموم، فلا يخرج من هذا العموم شيء. فكل من قتل مؤمنا متعمدا فهو مرتكب لجريمة، فهو مرتكب لجريمة جسيمة ولكبيرة ولموبقة من الموبقات توجب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العذاب المخلد، العذاب الأليم، سواء كان فرد شرطة، سواء كان من الجهات الأمنية الأخرى، سواء كان من الجيش. لهذا العموم اعطونا ما يخصص هذه الآية، لا يوجد مخصص لهذه الآية في الحالة العمدية التي يحمل فيها السلاح الناري أو السلاح الحاد ويطعن أو يقتل أو يطلق إطلاقا مباشرا، هذه حالة عمد، فهي داخلة في عموم هذه الآية، لا يستثنى منها شيء ولا يوجد استثناء في هذه الحالة العمدية، لأنها ظلم ولأنها عدوان ولأنها بغير حق. في حالة ما يصول عليك صائل، الصائل ما هو؟ الصائل عبارة عن مستطيل عليك، رجل يستطيل عليك ويبغي عليك بقوة على نفسك أو عرضك أو عضو من أعضائك أو مالك، يريد أن يتلف المال، ينهب المال، يريد أن يقتلك، يريد أن ينتهك العرض، فهذا هو الصائل. فالصائل يجب عند ذلك دفعه بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، فإن لم يندفع إلا بقتل قتل، يقتل عند جميع العلماء إن لم يندفع إلا بقتله. وهذا هو ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دمه وعرضه فهو شهيد. المتظاهر ليس بصائل، المتظاهر لهم أهداف معينة وطالب معينة وسلمية، ليس بصائل، لا لم يهجم على نفس أو هجم لقتل نفس أو للعدوان على الأعراض أو للعدوان على لنهب الأموال، لم يصنعوا ذلك، ولكنهم سلميون يمشون من جهة إلى جهة معينة بشعارات معينة سلمية ويرجعون، وقد يكررون ذلك لتحقيق مطالبهم، فليسوا بصائر. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا عامة لا يخصه شيء. ثانيا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
القتلى هذه عامة فتشمل كل قتيل إلا من كان قتل خطأ فقط، إلا من كان قتل خطأ. فمن قتل خطأ فقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكمه في آية مستقلة، أو كان أحد الفئتين الباغيتين بعد الصلح، يعني إذا وجد فئتان متقاتلتان، وجدنا فئتين متقاتلتين أصلحنا بينهما، بعد الصلح بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ثم بعد ذلك تكون هناك مصالحة، كرر الله سبحانه وتعالى الصلح. أما العموم الظاهر الثابت هو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فالكتب أي فرض، فهذا المكتوب المفروض على كل قتيل، فيشمل قتلى الجيش والشرطة في حال عدوانهم على المتظاهرين السلميين، لأنه ليس بقتل خطأ وليس بقتل صائل وليس بقتان لفئة بعد باغية قامت بالسلاح على الفئة الأخرى بعد الصلح، هو رجل مسالم، هذا هو تحقيق المناط، رجل مسلم مسالم أو رجل مسالم خرج لمطالبة سلمية بحق مكفول دستوريا، فقتله يشمله قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ومن قتل النفس البشرية فكأنما قتل الناس جميعا كما جاء في آية أخرى. وكذلك قال قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: واحد القاتل النفس بالنفس، إذا كان قتل يقتل قصاصا، لكن المتظاهر السلمي لم يقتل فكيف يقتل؟ إذن تحصل من هذا أن النصوص الشرعية تدل على في عمومها أنه يحرم قتل المتظاهرين السلميين، وأن من قتل متظاهرا سلميا فإنه يشمله عقوبة القصاص، فإنها تشمله عقوبة القصاص، عقوبة القتل العمد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لعل قائلا يقول هو يطيع الأوامر، هذا الجندي هو يطيع الأوامر، هل يجوز للإنسان المسلم أن يطيع الأوامر في معصية الله؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن هناك قواعد معينة للسمع والطاعة. أولا السمع والطاعة للدولة ولولاة الأمر إنما هي سمع وطاعة مقيدة وليست مطلقة، تابع وليس بأصل، ولا تعارض بين الأصل والتابع، فالأصل هي طاعة الله ورسوله، وطاعة الله وطاعة رسوله هي الأصل، ولا يمكن أن نقول تعارض مع طاعة الدولة وطاعة السلطان، لأن التابع إذا عارض الأصل سقط التابع مباشرة، لا يوجد تعارض، التعارض هو فرع التكافؤ وفرع التساوي، هذا واحد. الثاني طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة غير مقيدة، أما طاعة الحاكم طاعة الدولة طاعة الجهة الأمنية فهي مقيدة بما وافق طاعة الله ووافق طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل قتل المسلم المتظاهر أمر الله به؟ أذن الله به؟

جاء في حديث صحيح إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك أجمع فقهاء الإسلام على أنه لا يطاع ولي الأمر إلا فيما وافق الشرع. نقل هذا الإجماع الإمام النووي، نقل الإجماع القرطبي، نقل الإجماع الشيخ الإسلام ابن تيمية، نقل إجماع العز بن عبد السلام، حتى قال العز بن عبد السلام لا طاعة لجهلة الملوك وجهلة الأمراء إلا فيما يعلم أنه من الشريعة، أما ما لا يعلم أنه من الشريعة فليس لهم طاعة. إذن لا حجة في هذه، هذه حجة ليست بسوية ولا يمكن أن تقاوم النصوص. شخص آخر من الجنود، من جنود الشرطة أو من جنود، يقول والله أنا مكره. تعال إذن نشوف ما هو الإكراه. الإكراه بإجماع العلماء لا يجوز القتل. يعني لو أن شخصا أكرهك أنه سيقتلك أو تقتل فلانا لا يجوز لك أن تقتله، بل تصبر. قال نقل القرطبي الإجماع على ذلك، فقال الإكراه بالقتل لا يجيز لأحد أن يقتل أحدا. نقله عن ابن العربي وغيرهم، وعن ابن العربي وغيرهم من العلماء، فلا يجوز له، بل عليك أن تصبر. فالإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. هل ما تقوم به الشرطة، ما تقوم به الجهات هو إكراه ملجئ؟ ما هو الإكراه الملجئ؟ قال العلماء الإكراه الملجئ أن تهدد بالقتل إن لم تقتل، واحد. اثنان، أن تهدد بقطع عضو، أن تهدد بإتلاف مال، أن تهدد بالاعتداء على العرض، هذا يسمى إكراها ملجئا. إذا أكره الجندي إكراها ملجئا ثم قتل، ما الحكم الشرعي؟ قال مالك يجب القصاص عليه، لأنه الذي باشر، على المكره والمكره. وقال أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، يجب على المكره وعلى المكره، يعني يجب القصاص على هذا الشخص الذي قتل المتظاهر ولو كان مكرها، فيجب عليه القصاص ويجب على من أمره. هذا قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك. قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى له قولان في المسألة، أنه على المباشر مباشرة، وأما من أكرهه فله فيه قولان، مع أنه ضامن، يعزر، يحبس، يضمن دية. أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى ذهب إلى أنه على الآمر. إذن المسألة حتى لو كنت مكرها لست بمعذور. الفقهاء يقولون المسألة فيها قصاص، المسألة فيها قصاص، هذا هو الأصل الشرعي. فالإكراه هنا لا يجيز لك أن تقدم على قتل أحد بحجة أنك ستكره. لكن في الحقيقة إذا جئنا إلى حقيقة المسألة نرى أنها دعاوى. الغاية ما يمكن أن يعمل بالعسكري أو بالجندي أو برجل الأمن الذي رفض الأوامر أن يطلق الناس أن نرعى متظاهرين، غاية ما يمكن أن يعمل به المستبد هو أن يسجنه أو أن يوقفه أو أن يخصم راتبه أو أن يفصله من العمل. هذا إذن اذهب واخرج من العمل. لا يجوز لك أن تحمل موبقة من الموبقات وجريمة من الجرائم أمام الله، فإن حملتها فأنت ضامن. وقد نقل ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الأم، ويتكلم عن أمثال هذه المسألة. يقول لو أن شخصا يعني كشخص مثلا كجندي، كهذا الجندي، حال هذا الجندي، يعلم أن هذا الرجل مستبد وظالم، وأنه يأمره بأن يطلق النار أو أن يقتل مسلما، قال لو نفذ ذلك فعليه القصاص، فهو قاتل وعليه القصاص. إذن المسألة واضحة. طيب هل يعذر واحد بالجهة؟ يقول واحد شرطي ولا رجل أمني، يقول يمكن وأنا جاهل، لا لم أستوعب هذه المسألة، ولا هذه المسائل من قطعيات الشريعة، ولا عذر فيها بالجهل، بالجهل، بل حفظ النفس من المقاصد الكبرى التي جاءت بها الشريعة. نصوص في القرآن مليئة، نصوص السنة مليئة، وهي من المقاصد حفظ النفس. ومن قواعد الشريعة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر يزال لكن لا يزال بالضرر. كيف تزيل الضرر عن نفسك وتقتل هذا الشخص البريء الذي لم يعمل شيئا ولم يرتكب جرما؟ القصاص له شروط لا يكون إلا في حدود ضيقة الشرع في ثلاثة أمور
أحد هذه الأمور هي النفس بالنفس.

0: الثاني المرتد التارك لدينه، الثالث الزاني المحصن. فأما الأولى وهي النفس بالنفس غير موجودة، وهذه الثالث غير موجودة في المتظاهر. الحاصل المسألة وخلاصة المسألة، لا عذر لهذا الشخص الذي يقتل متظاهرا بجهل، لا، لأن هذا من قواطع الشريعة ولا يعذر فيها بالجهل. ثانيا، لا عذر له في طاعة الأوامر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأنه إنما الطاعة في المعروف. ثالثا، لا عذر له في الإكراه، لأنه ليس بإكراه ملجئ، ولو سلمنا أنه إكراه ملجئ كأن هددوه بالقتل أو هددوه بالعرض، فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له إقدام أبدا، فإن أقدم فعليه القصاص كما تقدم نقله عن العلماء. رابعا، عمومات الشريعة تدل على أن هذه أن جريمة القتل جريمة نكرة ويجب فيها القصاص على وجه العموم، وأن فاعلها ملعون مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فلا يجوز لجهة أمنية أو لشرطة أو لجيش أن يقتلوا المتظاهرين السلميين، ومن فعل ذلك فقد ارتكب جريمة جسيمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات اقتضت خسارته في الدنيا والآخرة، واقتضت الضمان والقصاص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. من ساعة ما اتكلمنا بسرعة زي ما عادتنا إن احنا بنراجع مراجعة بسيطة جدا، واتكلمنا في أول حاجة، أول محطة، أول جذور النجاح هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعرفنا إن ليها نظام. فإذا عزمت فتوكل على الله عز وجل. يبقى بعد كده لازم تقرر وتعرف قدراتك وتعرف إمكانياتك، وبعدين تبدأ تخطط وأهدافك وتحطها في الفعل، وكلمنا عليها. ومن هنا بتاخد الإخوة الثلاثة اللي هم الالتزام والإصرار والانضباط. وطالما عملت دول تفائلوا بالخير تجدوه، وبعدين أخيرا الصبر. وطول ما أنت ماشي تتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب دول، إن الله يحب المتوكلين. وبعد كده اتكلمنا في القدرات اللامحدودة بالنسبة للإنسان، وعارف إن مخك في 150 مليار خلية عقلية، العينين قوة رائعة. أنت ده الأنا، واتفقنا إن ما تقولش أنا وتقول وراء حاجة سلبية، لأن أول ما تقول أنا وتقول وراء حاجة سلبية هتبقى شخصيتك، هتبقى أنت، ولو كررتها أكتر من مرة هتبقى اعتقاد، هتعتقد في كده. فلما تقول أنا مكتئب، أنا محبط، أنا فاشل، أنا في حاجة مضايقاني، أنا حاسس بحزن، أول ما تقول أنا وتقول وراها أي حاجة، العقل البشري يفتح لها ملف اسمه الملفات العقلية، بيخش فيها الفكرة وتركيزها وإحساسها، تعبيرات وجهك، تحركات جسمك، كله. أول ما تتحط في موقف مشابه، المخ يفتح لك اللي يعرفه، اللي أنت قلته له. فخد بالك بتكلم نفسك إزاي. ومن هنا بدأنا نتكلم في المفهوم الذاتي، وقلنا إن المفهوم الذاتي أساسا هو لما بنيجي في الدنيا ما عندناش مفهوم، ما عندناش معنى لأي شيء. وأول حاجة لنا الإدراك. إدراك لإيه؟ إدراك لمعنى جواها. اللغة بتاعتك اتعلمنا الأسماء ومعناها، اتكونت لنا لغة، باللغة دي بنطلب احتياجاتنا، وكمان بنتصل بيها بنفسنا واتصال مع العالم الخارجي. وجوه الإدراك ده جواها قيم، وجوه القيمة في اعتقاداتك، جوه الاعتقاد في مبادئ، جوه المبادئ فيها وجهة نظرك تجاه الأشياء. فأنت بتخرج للعالم الخارجي بهذا المفهوم الذاتي، فلما حد يختلف معك في الرأي بتدافع عن مفهومك الذاتي، ولكن ده لازم يختلف معك في الرأي لأنه مختلف تماما في أفكاره وإدراكه وتركيزه وأحسه، كله مختلف عنك. فلما بيختلف معك في الرأي ده وقت النمو، لأنك هتتعلم أفكار تانية مختلفة عن العالم الخارجي. فهنا اتكلمنا عن المفهوم الذاتي، انه اولا مكتسب من العالم الخارجي. معنى كده انت ممكن تغيره، انت اتعلمت، جيت في الدنيا في ملفات فاضيه، ملفات روحانيه جميله فاضيه، ولكن اتملوا الاول من الاب والام، وبعدين المحيط العائلي، وبعدين المحيط الاجتماعي، وبعدين المدرسه، وبعدين الاصدقاء، وبعدين وسائل الاعلام، وبعدين اخيرا انت خدت كل دول وبتعمل لنفسك مفهوم، وعشان خاطر شخصيتك تكون مستقله، وهنتكلم فيها النهارده بالتفصيل في الاحتياجات العشرة ان شاء الله. ومفهوم الذاتي مكتسب، ممكن تغيره، ومنتظم. اما يكون منتظم يعني معنى كده بيخلق لك وقتها منطقه الامان، عاوز تطمن على نفسك، الاكل اللي انت بتاكله، العيشه اللي انت فيها، المكان اللي انت نايم فيه، العمل اللي انت بتعمله، الدخل اللي عندك، دي منطقه الامان. لما الانسان يرتاح زياده عن اللزوم ممكن يكتئب، تصور، لان في الحالات دي مفيش حاجه بتحركه، منطقه الامان ما بتعملش حاجه متخلفه، ما بتغيرش حاجه في حياتك، دي منطقه الامان. ده الجزء المنتظم، شغلته خليك في منطقه الامان. وكلمنا على الجزء الديناميكي، ده الجزء النشط اللي فيك، ده النمو، ده التقدم، ده اللي عايز يوصلك الى اعلى الدرجات. انت بتخرج عشان خاطر تنزل وزنك بالجزء الديناميكي وترجع تاني، وما تكملش بجزء المنتظم. قلت لكم مش معنى كده الجزء المنتظم سلبي، ولا الجزء المنتظم عاوز يطمن عليك انك ما تغيرش حاجة في حياتك تحطك في عدم الاتزان او في عدم الامان. عشان كده انك تخلي الجزء الديناميكي يكون منتظم، ومنتظم ديناميكي يبقى بالتغيير التدريجي. ومن هنا اتكلمنا على اول الحاجات اللي تكون بيها المفهوم الذاتي اللي هي الادراك. وكلمنا ايه هو الادراك؟ انك تعيش لحظه بلحظه في الوقت الحاضر، انك تبقى عندك ادراك بتفكر ازاي، عندك ادراك تركيزك فين، عندك ادراك احاسيسك عامله ازاي. لانك مجرد ما تسيب التفكير هيروح للتركيز، واول ما تسيب التركيز هيروح للاحاسيس، واول ما تسيب الاحاسيس هتروح للسلوك، لان احاسيس الانسان هي وقود الانسان. عارف الله سبحانه وتعالى الروح موجودة، فالروح عاوزة بيت تعيش فيه، فهو الجسد، والجسد عاوز دينامو يحركه، فهو العقل، والعقل عايز وقود يحركه وهو الأحاسيس. الأحاسيس هي وقود الإنسان، بعد الأحاسيس في السلوك.
فمن التفكير للتركيز للأحاسيس للسلوك، والسلوك بتجيك نتائج، والنتائج بتسبب لك واقع في الوقت ده. عاوز تغير واقع حياتك، ارجع غير إدراكك. فلما تغير الإدراك بتغير التفكير، لما تغير التركيز بتغير، وهكذا. ودي حاجات أنا هاخدهم واحدة واحدة طول ما احنا ماشيين في محطات طريق نجاح. فالوقت هنبدأ نتكلم على أصناف الإدراك، مراجعة بسيطة جدا، وبعدين هكلمكم النهاردة على الملاحظ الداخلي والقاضي الداخلي. حاجات عجيبة مش كده؟ فنتكلم كلمة إدراك، نتكشف اللحظة دي تبقى واعي بأفكارك وتركيزك وأحاسيسك وسلوكك ونتائجك، وتبدأ تعمل تغيير فيهم. وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، بمجرد ما تلاحظ، بمجرد ما تدرك بتنفصل. بفرض أنا دلوقتي أحاسيس سلبية وتركيزي سواء واعي أو لا واعي حاسس إن أنا متضايق، يبقى معنى كده الفكرة إنك متضايق، معنى كده إن التركيز إنك متضايق والإحساس واضح أهو. فأنت ما لاحظتش الفكرة ولا التركيز، لكن لاحظت الأحاسيس، لاحظت فيها أحاسيس في صدرك، عارف بيقبض عليك وتعبان، مش عارف تتنفس بسهولة، والأفكار عمالة تزود الإحساس. دي أنا بسميها حالة الطوارئ الداخلية. الفكرة تزيد تزود الإحساس، يرجع للفكرة تزيد الفكرة لغاية ما عارف تنفجر في الآخر. وبعدين لاحظت الإحساس، أول ما أدركت إن في إحساس سلبي، ده إدراك. الإدراك بيخليك تقف لحظة، لأن التفكير بيتغير. دي بنسميها الانفصال، إنك تنفصل عن تجربة أو تتصل بتجربة. إنك كنت تعبان، تعبان أحسسك تعبان، بتبقى متصل يعني داخل جوا، داخل جوا التجربة، أو تبقى منفصل عنها، تبقى منفصل عن التجربة. هنا بتوصل لمرحلة أول ما تلاحظ بتنفصل، وبعدها على طول السلوك بيكون إيجابي، لأنك بتحاول تعمل تغيير في الحاجة اللي مضايقاك. لما بتعمل تغيير في الحاجة اللي مضايقاك، لو أنت بتستمر عليها بنفس الأسلوب شوية شوية شوية، هيكون عندك فكرتين، الفكرة السلبية والفكرة الإيجابية. والعقل البشري بيشتغل بأولويات. يعني إيه؟ أولوية الأحاسيس. أي حاجة فيها أحاسيس عالية دي اللي بتتاخد نمرة واحد. فحط الأحساس العالي في الحاجة اللي أنت عايزها، مش الحاجة اللي أنت مش عاوزها، الحاجة اللي ما بتدعمكش. حط أحساسك في اللي بيدعمك ويخليك تقرب من أهدافك وتعيش أحلامك. ومن هنا بدأنا نتكلم على أصناف الإدراك، وكلمنا على الإدراك اللاواعي. يعني إيه إدراك لاواعي؟ لأنه موجود في العقل اللاواعي. أكثر من 90% من سلوكياتنا بنعملها من غير ما نفكر، تلقائية. الطريقة اللي أنت قاعد بيها، بتتكلم بيها، بتضحك بيها، بتتعصب بيها، بتتنام بيها، عادات، تلقائيات كلها. دلوقتي وكلمنا على الحياة اللاواعية في منتهى الخطورة، لأن ممكن جدا تكون أنت تعلمت وتبرمجت على حاجات أصبحت تكيف عصبي ومن غير ما تاخد بالك إنك بتدخن، ومهما سمعت ما فيش فايدة. فدوس تلاقي ان التدخين عارف انه في منتهى الخطورة في الدنيا والآخرة، فانت عايش بطريقة تلقائية وربطتها بالسعادة، لان بتريحك انك بعد الاكل بتدخن، في حاجة في ايديك بتضيع لك وقتك وهكذا، لكن انت عارف انها مصيبة في صحتك وفي نفس الوقت في الجزء الاخير يعني غلط وحرام. فانت بتعمل ايه لنفسك؟ فدوس تلاقي هو دي العيشة اللاواعية. وبعدين اتكلمنا على الادراك السلبي. ان الادراك السلبي انك بتدرك ان في حاجه سلبيه لكن ما بتعملش ولا حاجه عشان تغيرها. عرفت التدخين خطر وحرام ومع ذلك برضو بتدخن، ده ادراك سلبي. وبعدين اتكلمنا على الادراك الايجابي، انك مجرد ما تدرك حاجه سلبيه في حياتك وتقرر تغيرها وتبدا في التغيير، ده الادراك الايجابي. قررت فعلا انك تحسن في حياتك، سواء في حياتك الشخصيه او الروحانيه او المهنيه او الصحيه او العائليه، خلاص قررت. وطالما قررت تبدا تاخد الخطوه الاولانيه عشان تتحرك، انت كده في الادراك الايجابي. واتكلمنا قبل كده على المفهوم الذاتي منتظم وديناميكي. مجرد ما تقرر انك تخرج عشان خاطر تبدا تعمل تغيير وانت مبسوط منه شويه، الجزء المنتظم هيشدك شويه يقول لك ثانيه واحده، انت ما كنتش كده، انت كنت كده زمان. تلاقي نفسك شويه شويه رجعت تاني زي الاول. دي في منتهى الخطوره. طالما قررت، فاذا عزمت، عزم يعني خلاص ما فيش فيها كلام، قررت قرار قاطع وخططت وحطيتها في الفعل، وتقيم وتعدل وتركز على الفوائد. هتستفيد ايه لما تحطها في الفعل؟ ومن هنا طول ما انت ماشي بتتوكل على الله سبحانه وتعالى وما تسيبهاش اطلاقا. فبتوصل لمرحله الادراك الايجابي يبقى مستمر في الزمن. اتكلمنا على ادراك القوه المؤثره في الانسان، الالم والسعاده. واتكلمنا على الروابط، الانسان لو ربط اي حاجه ولو سلبيه بالسعاده هيروح لها. من ضمن الحاجات دي التدخين، الاكل وانت مش جعان، ربطها بالسعاده فبروح يعملها.
وبعدين النتائج بتتعبه نفسيا وصحيا وممكن روحانيا. واي حاجه تربطها بالالم حتى لو ايجابيه هتبعد عنها. ودي اللي عكده الناس ما بتعملش اي حاجه رياضيه عشان صحتها لان ربطها بالالم. او ممكن تربط الالم بعلاقه زوجيه او بالشغل، او انت بدات الشغل وبعدين بدات تتضايق من حد وبدات تركز عليها بتركيز سلبي وربطتها بالالم، هتبقى ما انتش طايق شغلك. خد بالك من تركيزك، اي حاجه تربطها بايه. عشان كده قلت لكم خد بالك من روابط حياتك بتربط ايه بايه، واربط السعاده واحاسيسك كلها بالحاجات اللي تفيدك وتقربك اكتر من الله سبحانه وتعالى، مش الحاجات الغلط وتربطها بالسعاده وتحاول تقررها زي ما انت عايز. وهنا اتكلمنا على دول، اتكلمنا على ادراك القدرات والامكانيات، قلت لك خد بالك ما تقولش انا وبعدين تقول وراها حاجه سلبيه، لان هتبقى شخصيتك هتبقى اعتقاد. ما تقولش انا، تقول في حاجه مضايقاني، لكن ما تقولش انا بحالي على بعضي، ده انت اتكلمنا على المكان والزمان والماده والطاقه. لو تقول انا اصبحت انا في كل مكان وانا في كل زمان وانا بكل ماده وانا في كل طاقه، ففي الحالات دي ما تزعلش بقى لما تقول انا مكتئب، بقيت انت مكتئب في كل وقت وفي كل مكان وكل زمان. المخ شغال لك دي طول اليوم، لان المخ شغال عشان يخدمك، هيشغل لك اللي انت بتقول له عليه 24 ساعه لغايه ما تتجن في الاخر. فاخد بالك تقول في حاجه مضايقاني، انا هنا في الحته دي، الحته دي انا عايز اظبطها في حياتي، وشويه شويه تبدا تظبط نفسك فيها. فما تقولش انا وتقول حاجه سلبيه. اتكلمنا على قوه الادراك، النهارده عايز اكلمكم على حاجه مهمه جدا، الملاحظ الداخلي. خليني اول اسالكم بعض الاسئله. هل عمرك كنت خلاص هتعمل حاجه وكانت سلبيه وحسيت احساس داخلي، الاحساس ده بيقول لك لا ما تعملهاش دي غلط؟ هل ممكن تكون خلاص هتعمل حاجه تكون ضد الدين مثلا، او حاجه ضد علاقاتك، او حاجه ضد شخصيتك او ضد قيمك، وتلاقي صوت داخلي بيقول لك غلط ما تعملهاش؟ او ممكن تكون انت مثلا واقف في طابور عشان تدفع، في طابور اشتريت حاجات وبعدين بصيت للطابور اللي جنبك، الطابور اللي جنبك فاضي، ورحت رايح على الطابور اللي جنبك ولقيت صوت جواك بيقول لك خليك هنا خليك هنا، وبرضك تروح الطابور اللي هناك، ولما يجي دورك المكنه تتكسر وتلاقي الطابور بتاعك انت شغال. هل عمرك حسيت بحاجه زي كده؟ او انت مثلا تكون سايق عربيتك، لو عندك عربيه سايق عربيتك، سايق سيارتك، وبعدين وانت سايق لقيت قدامك طابور ولقيت الناحيه الثانيه فاضيه، وانت بتتحرك هناك الصوت الداخلي ده والاحساس الداخلي يقولك ما تروحش هناك، وبرضه ما تسمعش كلامه وتروح رايح على هناك، وبعدين تحصل حادثه وتلاقي نفسك اتدبست هناك. الصوت الداخلي ده بنسميه الالهام الداخلي، ده انا بسميه الملاحظ الداخلي. الملاحظ الداخلي هدية تانية من هدايا المولى عز وجل، هو ما يقولكش تعمل ايه ولكن يوسع لك آفاقك، يخليك تلاحظ تدرك شغلته، انك تدرك. عشان كده سميته الملاحظ الداخلي، اللي بيساعدك انك تدرك اللي جواك، بتدرك انك خلاص هتعمل حاجة سلبية، بتدرك انك عايش بطريقة مش مظبوطة، تبدأ تدرك احاسيسك انك بتحس احساس سلبي وحيتعبك، تبدأ تدرك ان في حد هتتعامل معاه وممكن يتعبك ومع ذلك برضو بتعملها، هتبدأ تدرك. فالملاحظ الداخلي شغلته انه يساعدك. دلوقتي الملاحظ الداخلي بيوسع لك آفاقك، يخليك تشوف اكتر من حاجة. لو انت قررت وصممت انك تقول انا وتحط حاجة سلبية، تقول مثلا انا حزين، انا مكتئب، انا فاشل على طول، او انا عصبي، انا عصبي، انا بسمعها باستمرار دي، انا عصبي، او انا غير صبور، او انا تركيزي خطأ، او انا الذاكرة بتاعتي ضاعت، اي حاجة تقول فيها الانا وتكررها وتحط فيها احاسيس، يطلع لك على طول حاجة اسمها القاضي الداخلي. القاضي الداخلي ده اللي بيحطنا في السجن الداخلي. القاضي الداخلي ده من نفسك، اول ما تقول انا فاشل يروح طالع القاضي الداخلي، يروح عامل المحكمة ويقول لك حكمة المحكمة داخليا على بطاطا فندي انه يفضل جوه، هنحكم عليه بالفشل، هيبقى فاشل حتى صدور اوامر اخرى من مين؟ هو يقول انا ناجح، ما اقولش انا فاشل، لان انت قدرات وانت روعه. ما تقعدش تقول انا فاشل، حكمت على نفسك بالسجن الداخلي، او بتقول انا مكتئب على طول، حكمت على نفسك بالسجن الداخلي. فمعظم الناس بيعيش جوه سجن، سجن الداخلي من الافكار السلبيه ما تنساش اي حاجه اطلاقا. فخد بالك الملاحظ الداخلي عشان يساعدك، والقاضي الداخلي هيسجنك جواك، هتبقى سجين جوه نفسك،
وتلاقي نفسك تعبان نفسيا. فخد بالك ده الادراك. الادراك يقول لك ثانيه واحده اللي انا بقوله ده، هل يا ترى التفكير السلبي بيقربني من الله سبحانه وتعالى؟ هتلاقي الاجابه لا. هل التفكير السلبي بيحسن لي صحتي؟ هتلاقي الاجابه لا. هل التفكير السلبي بيخليني احقق اهدافي؟ هتلاقي برضو الاجابه. طب بتفكر سلبيا ليه؟ واحد يقول لك انا اتعودت على كده. غير هذه العاده. غيرها ازاي؟ اول حاجه انك تدرك انك بتفكر باسلوب سلبي. انت عارفين احنا بنتكلم على الطريق للنجاح، دي جذور. مش بكلمك ازاي ده مثلا نعمل دوافع، دي جذور النجاح، دي جذور الشخصيه، دي جذور الافكار، ده المفهوم الذاتي. لو ما غيرتش فيه مش هتعرف تنجح زي ما انت عاوز. هتبقى عارف اللي هو رايح جاي، يبقى ناجح وبعدين يتعب نفسيا. عشان كده مهم جدا ان احنا ناخد هذا الادراك، ومن اول النهارده تدرك ان الصوت الداخلي، الالهام الداخلي، هديتك من الله سبحانه وتعالى. فاول ما الصوت الداخلي يجي اللي هو الاحساس ده بيقول خد بالك ما تعملش دي او اعمل دي، اسمع لهذا الصوت اللي هو بنسميه انتويشن، الالهام الداخلي، وخد بالك من القاضي الداخلي عشان ما تحطش نفسك في السجن. وهنتكلم في 10 احتياجات من غيرهم الانسان يخرج تماما عن الاتزان. دلوقتي هل يا ترى قعدت معايا؟ مهم جدا خليك معايا عشان الذاكره متتابعه، ما تكسرش نفسك في حاجه عشان تعمل تغيير في افكارك، لكن خليك معايا عشان نخلي اللي هو الذاكره متتابعه. يعني ايه الذاكره متتابعه؟ افكارنا متتابعه. لما اقول لك الاول ايه اللي جاء الاول، جت البيضه ولا الفرخه؟ فاكرين السؤال ده زمان؟ ففرض تقول لك الفرخه جت وبعدين جابت بيضه، والبيضه طلعت لنا فرخه، والفرخه عملناها فرخه محمره. فلولا التتابع ده ما تبقاش فيه الانسان ما يعرفش يفكر. دلوقتي 10 احتياجات محتاجينهم عشان الانسان يحس باتزان في حياته. اول احتياج احنا محتاجين، فاكرين لما اتكلمنا على المفهوم الذاتي ان احنا اتعلمنا لغه، واللغه دي بناخدها عشان نطلب بيها احتياجاتنا. طب ايه الاحتياجات دي بقى؟ اول احتياج البقاء. البقاء، وانا حطيت معها حاجه، البقاء والامان. كل واحد فينا عاوز يعيش. البقاء، عشان بقائك عارف لو الاكل ناقص عندك. لا بفرض انت، خليني اسالك سؤال، لو انت مثلا اي من النوم قمت متاخر وما لحقتش تفطر ورحت نازل على طول من غير ما تاكل، رحت الشغل وبعدين هناك اتاخرت فلقيت نفسك ما عندكش وقت تاكل فما اكلتش حاجه، جاء عليك الظهر وما لحقتش تعمل حاجه وما اكلتش برضه، وبعدين وانت مروح لقيت نفسك مشغول كلموك في الشغل، رجعت تاني بقت الساعه 10 بالليل من 8 الصبح ل 10 بالليل وانت مش لسه ما عندكش مش عارف تلاقي وقت عشان تاكل. دلوقتي السؤال تركيزك فين؟ هتلاقي تركيزك كله على الاكل، وبعدين ترجع البيت تلاقي المدام نايمه، تقول لها عاوز اكل، تقول لك الكلام ده كان زمان يا السيد، خش شوف لك سندوتش كله في حته، وبعدين تلاقي نفسك ما فيش اكل فتنام زعلان. ادي يوم راح عليك، تاني يوم كل تركيزك على الاكل، تخرج تدور على الاكل في حته ما تلاقيش. تخيل انا بس بتكلم عليك بفرض، يعني تركيزك فين؟ تعرف اقول لك حاجه، الناس اللي قاعدين في المطاعم الحلوه دي اكلهمش بس نقعدهم من غير ما ياكلوا اسبوع. عارف انت بالنسبه لهم وانت ماشي في الشارع هتبقى لحمه، الفخده دي هتبقى حلوه قوي في الفته. الانسان لما اتحط في البقاء يفتش على اي حاجه عشان ترجعه تاني لحيز الامان. فالبقاء والامان، احنا لو نقص الاكل عندنا بنفكر ازاي ممكن نكمله، لو نقص الشرب عندنا، تعرف الاكل مهم جدا، الناس بتشتريه عشان تعيش. المية لو نقصت فترة، أنا عندي صديق الراجل ده مالتي مليونير، قلت له فرض دلوقتي أنت في الصحراء وفلوسك معاك ولكن المية اللي معاك خلصت وتايه في الصحراء، ولقيت واحد معاه ازازتين مية، الازازة دي بكام دلوقتي؟ هتديله كام؟ ما أنت ميت ميت. قال لي هتديله نص فلوسي. الراجل قال لك لا، هديك الازازة واخدهم كلهم. قال لي هديهم لكلهم عشان أعيش، هعملهم تاني إن شاء الله. يبقى معنى كده المية الرخيصة اللي أنت شايفها رخيصة مش رخيصة. فالوقت الاكل، البقاء، الهواء. عارفين احنا ممكن نعيش من غير اكل ممكن توصل لغايه شهر، لان الجسم ده معجزه تانية من الله سبحانه وتعالى، عنده القدره يستخدم مخزونه لغايه 30 يوم. ممكن تقعد من غير ميه لغايه اسبوع، لكن من غير اكسجين بالكتير يوم لما تكون رائع 5 دقائق. واحد سميه الفيشمان اللي هو اللي نزل لغايه عمق 50 متر ومسك تنفسه 5 دقايق اللي هو متدرب،
فالإنسان العادي مش هيقعد 5 دقايق، بفرض قعد 5 دقايق كله مات، كله مات من غير أكسجين، وده بتاخده ببلاش. كل دي هدايا من الله سبحانه وتعالى. فتبص تلاقي الرزق اللي عندك ده في منتهى الروعة، تبص تلاقي ده بيخليك ده البقاء. طيب النوم، محتاجين ننام، محتاجين ننام كل يوم عشان خاطر تشحن البطارية الداخلية دي وتقوم تاني يوم. ولو مش هتعرف تنام أو ما بتعرفش تنام، بيجيلك مرض اسمه إنسامنيا، مرض عدم النوم. ده ممكن يخليك على طول في إحباط، على طول متنرفز، جسمك بيترعش، بيعرف تركيزك سلبي لأنك مش عارف تنام. البقاء للعمل، محتاج تشتغل عشان خاطر تنجز، عشان تكبر فيك، كل دي للبقاء. حركوا شوية قصص تحفة، ودي قصة حقيقة كانت موجودة في جورنال من الجرايد المهمة في مونتريال في كندا. إن في شاب 22 سنة طلع في مبنى عالي، المبنى حوالي 32 دور، وطالع عشان ينتحر، عايز يرمي نفسه، ولسه هيرمي نفسه سمع هيصة، واحد يقول حرية، راح جاري. الله، طب ما فرصة، انت كنت هتموت منتحر، دلوقتي على الأقل تموت محروق. أول ما سمع ان في حريقة جري عشان ينقذ نفسه. هقول لكم حاجة، أنا شخصيا لسه خارج من بيتي ونازل عشان خاطر انزل عربيتي، عندي يعني بيتي 3 سلالم كده، الثلاث هما 5 سلالم الحقيقه، 5 سلالم وانا نازلهم بصيت لقيت حته جين كلب اسود دوبرمان قد كده جاي عليا. انا ما اعرفش عملت ازاي، لقيت نفسي طاير من السلالم داخل جوه عربيتي، لقيت نفسي قاعد جوه وقافل الازاز وعمال ابص عليه من بره. لقيت جارتي جايه تقول لي ايه يا دكتور انت خايف منه؟ دكتور خايف منه ايه ده؟ قالت لي ده ميكي. ميكي مين؟ قلت لي الكلب بتاعنا ده كلب لطيف، ده عيل، عيل ده انا افتكرته الشيطان. قال ميكي، قال خدي ميكي، انتوا قاعدين عندنا هيك كتير، عندكم غير ميكي ده موجود تاني؟ ساعة البقاء للإنسان يبقى حاجة تانية خالص. هقول لكم حاجة، إذا كان شفت فيلم الديناصور بيدوك نظارة باسمها 3D عشان تخش جوه الفيلم بأحاسيسك، ويديك سماعات عشان الصوت أكنك جوه. أنا لما ادوها لي رفضتها لأن عارف الحركات القرعة دي. في واحد راجل دخل محترم أكنه شارب نشا ولابس بدلة وكرابطة زي ما فيش إلا أنا، ديك روم يعني. فأنا قلت يا رب ياخد النظارة دي، راح واخدها واتفرج على الديناصور وهو جاي على الشاشة، وشفت الراجل المحترم ده بيقوم يجري يخرج بره السينما لأن دخلوه جوه الفيلم، فخايف الديناصور جاي عليه هو. فساعد البقاء الإنسان يبقى حاجة تانية خالص. فعارفين كنا في لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت بتكلم على الدوافع الداخلية والدوافع البقاء، وكلهم عاملين يقولوا ده انت ربنا بعتك لنا وربنا خليك لنا، وبعدين اعلنوا عن جرس الانذار لان في حريقة، وال300 شخص اللي موجودين كلهم جروا وسابوني لوحدي. شوف الندالة، ساحة البقاء، وبعدين قالوا الانذار مش حقيقي، فراجعين كلهم بيضحكوا ببصوا لي كده، قلت لهم شفتوا، ادي اللي انا كنت بتكلم عليه في الفعل، كلكم اندال. ساعة الندالة دكتور ميلتون إريكسون اللي هو عمل يعني أسس إريكسونيان هيبنوزس، التنويم بالإحاء على طريقة ميلتون إريكسون، كان عنده راجل جاله وعنده اكتئاب حاد، وهو دكتور ميلتون كان الراجل ده كان عنده كلب كبير، وراح مسايب الراجل عنده اكتئاب حاد ودخل في الاكتئاب، وراح جايب الكلب. فالراجل لما شاف الكلب جري، وهو بيجري قال له قولي دلوقتي نسبة اكتئابك كام في المية؟ فالراجل قال له انا كان عندي شك ان انت مجنون، دلوقتي اتاكدت انك فعلا مجنون، سيب عليا كلب، طبعا اكتئاب 0%، لان فكرت في البقاء. في دكتور كان اسمه كرزابسكي، الراجل ده روسي، كان يجيبوا له واحده مليانه كده وسمينه وما بتتحركش من السرير بقى 10 سنين، يروح حاطط نار تحتها ست تقوم تجري زي الحريقه. عارف ساعه البقاء ما حدش يعرف حد، في البقاء ده البقاء. اجي اول حاجه في احتياجات الانسان انه عاوز يعيش، البقاء. البقاء عايز تبقى لو ناقص حاجة في البقاء. النهاردة عندك واحد زي مثلا لما تيجي تبص زي ويليام جيمس، ان احنا بسميه أبو علم النفس الحديث، The Father of Modern Psychology، راجل داخل جامعة هارفارد، قال لك للبقاء الإنسان ممكن يعمل أي حاجة عشان يكمل الناقص في بقائه. لو ناقص أي حاجة في أكلك أو شربك أو فلوسك أو عملك، لقيت نفسك اترفدت من الشغل أو ما عندك شغل، اتحطيت في البقاء. لان الشخص يقول لك انا ما عنديش شغل، انا ما معيش فلوس، انا مش هجيب اكل، انا ممكن اموت. فالانسان من غير ما يفكر بيتحط في البقاء، فعايز يكمل البقاء. فاول احتياجات الانسان البقاء والامان. ثاني احتياج الضمان والاستمراريه. ضمان ايه واستمراريه ايه؟ ضمان البقاء، كل واحد فينا عايز يضمن بقائه، عايز تضمن نفسك وعايز تستمر في هذا البقاء وهذا الامان. انت عارف
الناس بتنزل تشتري أكل كتير. بتشتري أكل كتير ليه؟ وحطوه عندهم. وانت ضامن هتعيش كمان لحظة؟ وضامن هتعيش بكرة؟ لكن عاوز يضمن إن عنده أكل، زي ما يكون الأكل هيخلص من السوق كله، فعاوز يضمن نفسه. الناس بتحط فلوس في البنوك ليه؟ عاوز يضمن إن عنده فلوس. وطبعا انت بتحط فلوس وبعدين لما تيجي تموت في ناس بتصرفهم لك كلهم في يوم، وده عقابك. فلما تيجي تفكر بالاسلوب ده تبص تلاقي كل حاجه بنعملها عشان البقاء، وبنعمل عشان نضمن بقائنا، بنشتري لبس كتير، بنشتري اكل كتير. ناس بتشتري اكل زي ما يكون الاكل مش هيخلص من السوق، بيشتروا يشتروا وبعدين يبوظ منهم، يبوظ في الثلاجات. ليه؟ انا اشتريت كتير. يقول لك يا راجل لا، احسن يكون عندي، لازم اخزن، علشان دي من غير ما ياخد باله ان بيدور على ضمانه وبيدور على استمرارية ضمانه واستمرارية امنه. هنا لما اجي افكر بالاسلوب ده ابص الاقي ان بسبب البقاء والامان والضمان والاستمرارية، ايه اللي بيحصل؟ ممكن الناس تنصب، ممكن الناس تكذب، ممكن الناس تغلط، ممكن الناس تستغل عشان يعيش. ولكن للأسف الشديد هو بيربط بقاؤه ومعيشته بأنه أقول لك الناس كلها بتسرق، طب ما أسرق أنا كمان. الناس كلها بتنصب، طب ما أنصب أنا كمان. ما كلهم حرامية، طب ما أخذ أنا كمان. ثانية واحدة، أنت بتحاول تحلل الغلط لنفسك عشان تعمله وأنت مرتاح، لكن ده عشان بقائك هياخد منك الدنيا والآخرة. فلازم تاخد بالك، تروح حريص جدا. في بعض الناس يقول لك عشان بقائي يا راجل اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيك، ما الناس كلها نصابين، انصب انا كمان، دي حاجه عاديه جدا. فاخد بالك دي في منتهى الخطوره. فتاني حاجه نتكلم على الضمان والاستمراريه. طب ايه ثالث حاجه؟ ثالث حاجه ان احنا نحب ونتحب. خليني اسالك سؤال، يا ترى انت محبوب؟ يا ترى محبوب من العيله؟ يا ترى حضنوك وانت صغير؟ يا ترى هم حضنوك وحبوك وانت صغير؟ اتقالك انهم بيحبوك؟ يعني مثلا ماما قالت لك على فكره انا بحبك جدا، او بابا قال لك انا بحبك جدا واخدك في حضنه. يا ترى انت من النوع ده؟ لو انت من النوع ده تبقى محظوظ، لان الغالبيه العظمى ما خدوش حاجه من دول. يعني الحضن، انا فاكر المره الوحيده اللي انا اتحضنت فيها وانا صغير عشان حد يضربني من ورا، عارف، عروسه. لكن لما انا كبرت وتعلمت حكايه الحضن، على فكره في 12 نوع من الحضن، حتى دي كمان فيها اصناف، في 12 نوع من الحضن انا علمتهم. فانا وعيلتي وبتاع خليتها في عيلتنا، بقت محضنه، احضن والدتي واحضن ولادي ويحضنوني واخواتي يحضنوني، وبعدين اخواتي اي حاجه عندها تروح جايه حضناني وتحضنني. ما محضنه، محرومين، كلنا محرومين. فوصلنا ان الحضن يحسس الناس اللي بتحبهم بالامان بالضمان، انك تحضن ولادك، انك تحبهم. الحب محتاجين نحب ونتحب. والانسان اللي مش محبوب بيبقى غير متزن تماما. هنا في قصتين، عدم الحب والحب. كنت ببص على برنامج معين في التلفزيون، لقيت واحد موجود في حته في بلد من البلاد المتقدمه جدا. الراجل ده بنسميه سيريال كيلر، يعني سفاح، قتل 12 ست، شعرهم احمر، شكلهم بطريقه معينه، وبعدين هو في السجن. بعد عملوا له مقابله في التلفزيون عشان يعرفوا هو بيقتل ليه، قال لهم انا بقتل كل الناس اللي تقريبا شبه امي، لان مش عارف اجيبها منين، لان سابتني وحطتني في ملجأ من صغري، وحسيت ان انا مش محبوب واتبهدلت، ولو خرجتوني حموتهم تاني اللي شبهها. تصور عدم الحب، حاسس انه مش محبوب. بنت صغيره أمها وهي صغيرة قالت لها يا ريت كنت ولد، يبقى أنا مش محبوبة بقى، يبقى أنا مش مطلوبة بقى. بدأت تتصرف زي الولد، تفكر زي الولد، تتأخر زي الولد، تلبس زي الولد، تدخن، تعمل أي حاجة عشان تحبوني، عشان تتقبلوني. ما أنا مش عايزين ولد، أنا هو ولد. خد بالكم الكلام بتقولوا لأولادكم، ممكن يكون في منتهى الخطورة. دلوقتي لما نيجي نتكلم عن احنا نحب ونتحب، أجي حاجة من ضمن عدم الحب. طب وبالحب؟ دي كانت حاجة في أكابولكو في المكسيك، ودي حاجة قصة حقيقية. واحد راجل كبير 87 سنة بيمشي كل يوم يدوب جنب البحر كده، يتمشى شوية جنب المحيط هناك، يتمشى الشم هوا نظيف. وفي يوم كان الدنيا، كان الجو ساقع، وفي نفس الوقت البحر كان هايج، وسمع واحد بيقول الحقوني، واحد كان بيغرق. فالراجل من غير ما فكر رمى نفسه على طول عشان ينقذ الشاب ده. هو الراجل بدأ يعني دراعاته ضعيفة، كان هو نفسه بيغرق، فالشاب شاف
الراجل ده بيغرق، فراح هاجم هو كمان وبدفع الاثنين خرجوا. لما الاثنين خرجوا فالشاب راح قال للراجل انا مش عارف اشكرك ازاي، بس هسالك سؤال، انت بتعرف تعوم؟ قال له لا. قال له طب ايه اللي خلاك تنط في الميه؟ قال له عشان انقذك. قال له طب تنقذني ليه ما تعرفش تعوم؟ قال له عشان نيتي لله سبحانه وتعالى ان انا انقذ هذا الانسان، وانت نزلت الميه يبقى اكيد بتعرف تعوم، يبقى اكيد المساعده بينا هنخرج تاني وربنا سبحانه خرجنا، مش احنا خرجنا؟ الراجل قال له اه. فالولد قال له تعملها تاني؟ قال له لا، هي مره واحده بس. لما تيجي تفكر ده الحب في الله، ده الحب لله، دي الروعه الداخليه، ان احنا عايزين نحب ونتحب. يا ترى بتحب ولادك؟ يا ترى بتحب اخواتك؟ يا ترى بتحب بابا وماما؟ يا ترى بتحب الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى بتحب الدنيا؟ يا ترى بتحب شغلك؟ الحب في حاجات كتير، هنتكلم على بقيه الاحتياجات بالتفصيل، وبعدين نشوف ازاي ممكن نستغلهم. واحنا اتعلمنا الادراك، انك تدرك ان في حاجه ناقصه من دول عشان ما تخرجش عن حيز الاتزان. فلغايه ما اجي المره الجايه ونتقابل ان شاء الله في محطه جديده من الطريق الى النجاح، افتكر خد بالك من الانا، ما تقولش انا وتقول حاجه سلبيه وراها. فانت لا طولك ولا عرضك ولا انت اسم العيله ولا اسم بابا وماما ولا انت شكلك ولا انت اكتئاب ولا احباط، كل دول نشاطات في الحياه، لكن انت معجزات في معجزات في معجزات. فرق بين الاثنين. ومن اول النهارده افتكر ان عارف الليل مع ان في روعه لكن ده بدايه النهار، عارف في الشتاء مع ان في خير لكن ده بدايه الصيف، والالم الواحد بيحس بيه هو بدايه الراحه. ولو تقول فشل ده بدايه النجاح، لو ممكن تتعلم من الفشل اكتر ما تتعلم من النجاح. فعيش كل لحظه كان آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، عيش بالكفاح، عيش بالفعل والالتزام والإصرار والانضباط، وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلسلة الآداب الإسلامية، هذه الآداب هي التي تفرق بين الرجل المتبع وغير المتبع. فإذا أردت أن تتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم فانظر إلى آدابه صلى الله عليه وسلم وتأدب بها. أسأل الله أن يجمعني وإياك مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس الأعلى. نبدأ في هذه السلسلة المباركة بآداب الطعام، نكمل إن شاء الله هذا الأدب. تعال معي إلى الأدب الخامس من آداب الطعام، عدم الأكل متكئا، لا تأكل أنت متكئ. والدليل، الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. قال العلماء: فيه كراهية الأكل متكئا. ولكن ما هو الاتكاء على الأكل؟ الاتكاء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتكئ على جنبه الأيمن، الصورة الثانية أن يتكئ على جنبه الأيسر، هذه صورة الاتكاء. الصورة الثالثة ما ذكرها الخطابي، وهي أن يضع وسادة ويتربع عليها، أن يضع وسادة ويتربع عليها. قال الخطابي: الاعتماد على الوطاء هو الاتكاء المنهي عنه، كعادة الجبابرة ومن يريدون أن يستكثروا من الطعام، يضع تحته أكرمك الله وسادة يعني مخدة، ويجلس على متربعا ليفتح المعدة ليأكل كثير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، أي لا أجلس على وطاء أثناء الأكل، بل آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. سؤال: إذن يجوز أن تأكل متربعا؟ نعم يجوز أن تجلس متربعا، بشرط أن لا تتربع على وسادة، إلا إذا كان الرجل مريضا أو معذورا، فهذا ليس عليه حرج أن يجلس على وسادة أو نحوها. إذا كان بدينا جدا أو كان مريضا أو كان رجله فيها كسر أو نحو ذلك، فلا بأس أن يجلس كذلك. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام: ألا يعيب طعاما، ألا يعيب طعاما. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الإمام النووي رحمه الله يشرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، يقول: عيب الطعام كأن يقول: هذا مالح، أو هذا قليل الملح، أو هذا الطعام غليظ أو رقيق أو غير ناضج. عجيب، يعني لو جاء طعام وهو عذب ليس فيه ملوحة، هل تأكل وأنت ساكت؟ لا، اطلب ملحا وضعه وكل، لكن لا تعب الطعام وتقول: هذا قليل ملح، هذا طعام مالح جدا، هذا طعام فيك، لا تعب الطعام، ولكن اطلب الملح وضعه الطعام وكل. بس بهذه الطريقة تستطيع أن تحل المشكلة. هذا غير ناضج، يعني الطعام لم يستوي، لا تقل: هذا لم يستوي. إذا استطعت أن تأكل كل، إذا لم تستطع كل من غيره، حتى لو كان في بيته، حتى لو كان في بيته يقول لزوجته: طعامك جميل وكذا، لكن يعني زودي السوى شوية، وهكذا. ولا تعب طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. نأخذ الأدب السابع أيها الأحباب الكرام، وهو أدب مهم جدا. أقول هذا الأدب ولا بعض الناس ممكن يزعل من هذا الأدب؟ أقوله. طيب، عدم الشبع، عدم الشبع. هذا الأدب مهم جدا. تتصور أن الإنسان لو تمسك بهذا الأدب ما جاءه مرض في بطنه قط، كما قال العلماء، يقول طبيب العرب ابن كلدة: المعدة بيت الداء. وجاء رجل لعبد الله بن عمر بشيء يقدمه له هدية، قال: ما هذا؟ قال: جوارش. قال: وما جوارش؟ قال: شيء يهضم الطعام، يعني إذا شبعت أخذته وهضم الطعام. قال: لا حاجة لي به، أنا منذ 20 سنة لم أشبع قط. ولذلك يقول العلماء: من شبع دخلت عليه آفات. أولا قل فهمه، ثانيا قسى قلبه، ثالثا كثر ذهابه إلى الخلاء، رابعا لم يستطع أن يقيم الليل إلا قليلا. آفات الشبع. تعال اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العمدة في هذا الموضوع، وهو ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات، وفي رواية الترمذي أكلات، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقسم بطنه 3 أقسام: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث يتركه لنفسه يتنفس حتى لا يضغط على الحجاب الحاجز فيضغط على الرئتين فلا يستطيع أن يتنفس. انظر، انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبين لك سعادتك في الدنيا. إخواني جربوها، جوع يوما وجرب، انظر إلى يومك، ستكون خفيف الظل، سريع الدمعة، كثير الذكر. وتعالى في يوم آخر واشبع، وما أكثر الأيام التي يشبع الناس فيها؟ خمول، كسل عن الذكر. إذا صليت صليت بدون استشعار خشوع. ولذلك كثير من الناس يأكلون كثيرا في رمضان فلا يشعرون بقيمة وبلذة المناجاة في صلاة التراويح. ولذلك نقول لإخواني: خذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا شعارا لكم. ولكن ما معنى الشبع؟ يعني كيف لا أشبع؟ يقول العلماء: تقوم عن الطعام وأنت مشتاق إليه. تقوم عن الطعام وأنت مشتاق إليه. بالمناسبة بعض الناس يأكل طعاما فإذا شبع جدا أراد أن يشرب شيئا ليهضم الطعام. هذه المشروبات التي يشربها الناس لا تهضم الطعام، وإنما توسع المعدة وتؤذيها. بل قال الأطباء: من أراد أن يهضم طعامه سريعا فلا يشرب بعد الطعام لمدة 2 ساعة. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يأكل الطعام تخرج عصارة المعدة لتهضم الطعام، فإذا شرب سوائل أي نوع من أنواع السوائل بدأ يخفف هذه العصارة، فبدل ما يهضم الطعام في 2 ساعة يأخذ 3 ساعات أو 4 ساعات، يعني يعمل عسر هضم. إذن أخي الكريم، إياك والشبع. إذا أردت أن تكون رقيق القلب سريع الحفظ فعليك بقلة الطعام. ثامنا، عدم النفخ في الطعام والشراب. عدم النفخ في الطعام والشراب. من الآداب الإسلامية أن الإنسان إذا وضع أمامه طعام فلا ينفخ فيه حتى لو كان حارا. لو كان الطعام حارا يمكن أن يروح عليه بيده، أو يمكن أن يفتح المروحة مثلا، لكن لا ينفخ فيه بفمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ فيه. وما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. دعك من خروج أشياء مثلا ميكروبات وكذا، حتى ولو لم يخرج، ما دام النهي ثبت بالإسناد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نعلم أنه في مصلحتنا، ويجب أن نتأدب به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتمارا بأمره عليه الصلاة والسلام. لكن هنا رجل من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، فقال رجل: يا رسول الله، القذاة تكون في الشراب. القذاة يعني الشوائب، تكون على الماء، متعودين العرب أنهم ينفخوها تنزل من على الماء. القذاة في الشراب. قال: أهرقها. أهرقها يعني أرقها بالماء ولا تنفخها بفمك. إذن ينبغي للإنسان إذا أكل أو شرب ألا ينفخ في الطعام والشراب، حتى لو كان يأكل وحده، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. تعال إلى الأدب التاسع: عدم ترك اللقمة الساقطة دون أكل. المسألة دي مهمة جدا يا أخواني. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر كل شيء حتى يحضر طعام أحدكم، فإذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمت ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. انظر إلى التواضع الذي يعلمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليمت ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الأدب العاشر: عدم القران عند الأكل، أكل التمر ونحوه. يعني الإنسان حينما يأكل شيء يؤكل بالحبة زي التمر مثلا أو قطع الجتو، لا يأكل اثنين اثنين إلا بإذن أصحابه. تأكل حبات عنب أو تمر وحدك كل ما تشاء، لكن مع ناس قل بعد إذنكم أكل اثنين اثنين، وإلا فكل واحدة واحدة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. صلى الله عليك يا رسول الله، بيعلمنا آداب الاحترام والقيم والمبادئ، وبيعلمنا الخلق العالي. أنت إذا أكلت تمرتين تمرتين، وصاحبك مستحي يأكل تمرة تمرة، إذا أكلت 20 أكل هو 10، إذا أكل هو 20 أكلت 40، بل ينبغي ألا تفعل ذلك إلا بإذنه. وهذا مثل ما يؤكل بالحبة كقطعة الجاتو، قطعة الحلوى، الكيك نحو ذلك. الأدب الحادي عشر: لا يؤكل الطعام حتى يذهب فوره. يعني يكره أن نضع الطعام وهو يفور من شدة الحرارة ونأكله وهو يفور، لأنه يؤذيك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما الدليل؟ الدليل ما راه الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كانت إذا فردت شيئا غطته حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. يعني لو أكلت وسخن كده تذهب بركته، لكن انتظر حتى يبرد شيئا ما. ليس معنى ذلك أن تترك الطعام حتى يبرد نهائيا، لا، حتى يذهب فوره. قال العلماء: فوره أي دخانه، دخان الخارج منه من شدة حرارته، يعني تقل حرارته فتستطيع أن تأكله بلا أذى. الأدب الثاني عشر: الحمد بعد الطعام. الحمد بعد الطعام. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا دليل على أن كثرة الحمد بعد الطعام والشراب سبيل من السبل التي توصلك إلى مرضات الله عز وجل. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. الحمد بعد الطعام ينبغي للإنسان بعد أن يأكل أو يشرب يحمد الله عز وجل، لأن الإنسان عند استحضار النعمة ينبغي أن يحمد المنعم سبحانه وتعالى. وأنا اخترت لكم حقيقة حديثا جميلا رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: اسمع حمد النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. قف معي حول هذه الأربع أشياء التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام واحفظها. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء طيبا مباركا، ونختم هذا اللقاء بدعاء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم يا من خلقتنا من عدم وأنطقتنا من بكم وأسمعتنا من صمم وأطعمتنا من جوع وكسوتنا من عري وعلمتنا من جهالة وهديتنا من ضلالة وأغنيتنا من فقر وقويتنا من ضعف، نسألك أن ترفع دعاءنا ولا ترده علينا، نسألك أن تختم لنا بخاتمة الخير أجمعين، نسألك أن تأخذ بنواصينا إليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا اتباع نبيك والاقتداء به في الدنيا، ووفقنا لأن نحشر يوم القيامة تحت لوائه. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير في هوا
2: كلما تشابكت الاحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وافقدتنا الاتجاه، لجأنا الى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. بداية مرحبا بك أستاذ فرج في هذه الحلقة.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجمهورك الكريم في هذه الحلقة المباركة في هذا البرنامج المبارك
0: إن شاء الله. طبعا نستأنف حلقات هذا البرنامج بعد انقطاع يعني قصير لنستأنف مواضيع البرنامج. وصل بنا الحديث آخر حلقة عن يعني مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإرهاصات البعثة، ولكن يعني وتحدثنا حتى عن نزول الوحي، بداية نزول الوحي. نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الحديث عن كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤسس لدعوته ودولته في مكة. ما هي أبرز المشاهدات، ما هي أبرز المواضيع، أبرز يعني المواقف التربوية وغيرها من المواضيع يعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نحن مستمرين في قضية مناقشة قيام الدول والممالك والحضارات، ووصلت بنا إلى الآن، وصلنا أو إلى مشارف بدايات الحضارة الإسلامية. تحدثنا عن حالة العرب قبل الإسلام ومولد النبي، ثم توقفنا عند حدود مبدأ أو بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالوحي بدأ إذن لميلاد دولة جديدة وحضارة جديدة قائمة على عقيدة وعلى دين وعلى قيم وشريعة إسلامية من الله عز وجل. وتعتبر هذه من خصائص قيام الدولة الإسلامية الأولى، بأنها قائمة على شرع الله وعلى يد نبي الله وعلى يد أيضا الصحابة الذين حملوا الراية مع النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن إرهاصات الهجرة إلى المدينة المنورة، تحدثنا عن إعداد النبي صلى الله عليه وسلم واختياره للنخبة التي سوف تقود الدولة، أو دعوة النخبة التي سوف تقود الدولة. ومن المعالم التي يجب أن نركز عليها ومما يميز هذه النخبة وهذا الاختيار المبارك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته إلى أهل مكة تحديدا، لأن المحيط الجغرافي قلنا بحلقات سابقة مؤثر، والمحيط البيئي مؤثر. والآن هذا القرآن عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن يصدع بهذه الدعوة أو يدعو الناس إلى هذا الدين المبارك، بدأ به بأن وأنذر عشرتك الأقربين، قم فأنذر. فبدأت الدعوة طبعا بنخبة أو اختيار النخبة التي سوف تقوم على أكتافها هذه الدعوة، ثم تنشأ على عينها هذه الدولة المباركة. فمن هنا يلفت الانتباه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اختياره لحملة هذه الدعوة وقادة هذه الدولة، القادة المستقبليين لهذه الدولة، كان اختيارا موفقا ومسددا من الله سبحانه وتعالى، ومعرفة بأحوال هذه النخبة. وبدأ بأفضل هذه النخبة وأفضل من هو موجود على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حسبا ونسبا ومكانة اجتماعية وأخلاقية وغير ذلك، وهو أبو بكر الصديق. وهنا قادة الدول وحتى طبعا يتعلموا حتى من الأنبياء، من يختارون المساعدين لهم يكونوا على قدر عالي من القدرة على التحمل والمساهمة والمشاركة في بناء الدولة، فكان اختيار سيدنا بكر الصديق. النظرة الدقيقة في بدايات نواة الدولة الإسلامية والدعوة الإسلامية في أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته متعددة الأنواع والمشارب، اختار من دعا أو فاتح كثير من أهل النخبة من أمثال سيدنا أبو بكر الصديق وهو على رأسهم، ثم الصحابة والعشرة المبشرين طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص وغيرهم من القيادات الفاعلة أو أبناء القيادات الفاعلة والمؤثرة في قريش. هذا جانب. كذلك لم يمهل البقية المجتمع، لأن فكرة المواطنة وفكرة المجتمع العام والكامل والمتشامل كانت أو الشامل كان وردة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن جاءت الدعوة إلى النساء، وأول النساء السيدة خديجة وهي زوجته قبل كل شيء رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي أول من علمت بحقيقة الدعوة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وكان موقفها العظيم الأول بأنها يعني طمنته وحملته إلى ورقة، وقصة المشهورة هذه، ثم أصبحت أهم ساعد من سواعد الدعم له. هذا مهم جدا.

0: جدا. وهنا تركيز على أن دور المرأة الآن في المجتمع بصفة عامة وتأثيرها في قيام الممالك والحضارات، وهذا شيء مطلوب ومهم جدا، لأنها ليست نصف المجتمع بل هي أصل المجتمع، لأن بدون المرأة لا يوجد مجتمع أصلا. كذلك نبحث عن الموالي زيد بن حارثة، عرب وعجم، عمار بن ياسر عربي ولكن ليس من قريش، بلال الحبشي، صهيب ورغم أن أصوله عربية ولكن هو محسوب على الروم حتى أن لديه لدغة في لسانه لأنه خطف وهو صغير وبيع وشراه الروم وعاش فترة طويلة في بلاد الروم. خباب بن الأرت، بعض النساء النيرة وغيرها، آل ياسر بصفة عامة. هذا المكون من الدولة أو المجتمع لا يتكون بشريحة معينة أو طبقة معينة أو عرق معين، المجتمعات في غالبها دائما تتكون من تنوع أو اختلاف مادي وعرقي وأحيانا لغوي وأحيانا حتى عقدي. من هنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم التنوع في مكة، وحتى وهي النواة الأولى لبناء الدولة بصفة عامة والتنوع فيها، لأن الإسلام لم يأتي إلى قريش خاصة، لأن لو قلنا بقريش خاصة لما كان بعض المستشرقين يقولوا الشيخ سالم من يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يعني دعا قريش وبعدين لم يستجيبوا جاء العرب ثم لم يستجيبوا فقال لنا دعوة. والحقيقة ليس كذلك، الحقيقة بأن البيئة أنه هو في مجتمع قرشي، الأغلبية قرشية، ولكن من أوائل الناس الذين دعوا ليسوا من قريش، أو بمعنى دعا قريش أبو بكر وعمر وعثمان وغيره، ثم أتى للعرب الذين من غير قريش وهم آل ياسر ومن في حكمهم، ثم جاء إلى غير العرب وهم بلال وخباب وصهيب،
1: وهذا كله في مكة.
0: نعم، وهذا كله في مكة. اللي يقول لك الإسلام لم يأتي ليس من البشرية جمعاء أو خاص حتى القوميين العرب للأسف الشديد يقول هو الإسلام دين عربي، يقول لهم ارجعوا، لأن من آمن بدعوة الإسلام وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد العرب، المشركين من العرب هم أوائل الصحابة الذين ليسوا من العرب أصلا، فهذا كلام مردود عليه مردا يعني مفصليا، هذا جزء من ها. وهذا يعطي انطباع لمن يعيشون الآن بأن ما فيش مجتمع يعني صافي صفاء عرقيا، حتى الذي حاول أن يصفي المجتمع الخاص به عرقيا ما استطاعش. إذا حق المواطنة هذه أول مقومات بناء الدولة أو المملكة أو الحضارة لأي كان، لأن الحضارات والدول والدعوات لا تقوم على عرق صافي، بل العكس، هي تقوم على من يؤمن بهذه الفكرة أو ينتمي لها جغرافيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. ولعل نحن الآن في العلاقات العامة بين الدول المتجاورة وداخل المجتمعات تجد فيها تنوع عرقي وديني، ولكنها متفقة على إقامة الحضارة، وهذا شيء مهم جدا. ننطلق الآن من هذه المرحلة من المكون الاجتماعي والعرقي للدولة الإسلامية. الآن بدأت من خلال نصر الدعوة في مكة، ثم انتقلت إلى العرب عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسواق ولغيرها، أيام الأسواق وأيام المواسم الحج وغيرها، وأصبح يتوسع في الدعوة إلى دائرة القبائل العربية التي تأتي إلى مكة للحج أو للتجارة. هذه واحدة. الثانية أيضا الانطلاق إلى الخروج من إطار مكة، حتى بمكة بشخصي، وخرج إلى بعض زي عندما لم يجد استجابة من قريش خرج إلى أين؟
1: طائف.
0: إلى الطائف. هذه برضو قاعدة أخرى، توسع دائرة المجتمع في داخل إدارة هذه النواة الأولى للدولة، بأن كانت المدرسة، كانت دار الدعوة، ودار التعليم، ودار حتى زي ما نقوله غرفة العمليات لإقامة هذه الدولة، كان اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم،
1: يعني في دعوة عامة وفي دعوة خاصة.
0: نعم، وفي حتى زي ما نقوله مركز القيادة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مركز معروف عنده وين، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، والذين يعني يستجيبوا للدعوة وليدعوهم حتى الصحابة، سيدنا أبو بكر يعني جاب 7 من 10 من البشرين بالجنة وغيره، كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير في هذه الدعوة من دار الأرقم ابن أبي الأرقم، زي ما نقول مقر القيادة الآن أصبح في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هذه مهمة جدا، كانت الناس اللي بيتعلموا من النبي أو بيسمعوا من النبي أو يأتوا بهم الدعاة الذين يؤسسون لنواة الدولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعوا من القرآن ويتعلم القرآن. اللافت في النظر لهذه المدرسة العلمية، وهي أول مدرسة في الإسلام، أن كان يخرج من هذه المدرسة الدعاة الذين يحفظون الناس في البيوت، زي ما حصل في قصة إسلام عمر بن الخطاب.
1: نعم.
0: في سعيد بن زيد، قصة كيف كانت، بأنه كان سمع عمر بن الخطاب خباب بن الأرت يتلو القرآن في بيت سعيد سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب. إذا يعني أشعر بأن الدعاة أصبحوا ينطلقون إلى البيوت في مكة ليعلموا الناس هذه الدعوة المباركة لإنشاء هذه الأمة. بالإضافة لشيء يلفت النظر، وأن سيدنا عمر عندما سمع القرآن وطلب أن يمس الصحيفة، إذا كان القرآن يكتب من الأيام الأولى من نزوله في مكة على هذه الصحف، حتى أن اللفظ يقول صحيفة، إذا هذا الصحيفة من قطعة من الورق أو من الجلد تشبه الورق الآن. إذا هذه أو أول عامل من عوامل بناء الحضارة أو الدولة أو المملكة هو اختيار الرجال، ثم
1: التعليم
0: التعليم وفتح المدارس التعليمية ونشر الفكر، يعني فكرة الانتماء إلى هذه الدولة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم إلى نشر دعوته، ونحن نعرف كيف تعرض إلى الضغوطات وإلى تعذيب الصحابة وقتل بعض منهم وغيرها، إلى أن وصلنا إلى أن ضاقت به السبل وأذن له الله سبحانه وتعالى. أولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وبدأت تنتشر الدعوة في الحبشة منذ ذلك الوقت على برئاسة سيدنا جعفر ابن أبي طالب، ثم فتح الأفق أمامه نحو المدينة المنورة.
1: نعم، قبل ذلك ستفرج في سؤال ملح، هو عن يعني دائما ما يتبادر إلى الأذهان، يعني ما هو الفرق بين البشري والنبوي في شخصية قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة؟ بمعنى عندما يعني هو الوحي إلهي لا شك في ذلك، ولكن انتقاء الرجال وطريقة التربية وكل ذلك يعني ترجع إلى بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، سبحان الله، سؤالك في محله، ونحتاج من نتعلم، ونحن الآن نعم. في بناء النهضة المنشودة في العالم الإسلامي وفي بلدنا هذا المبارك، بأن هناك القضية إن هي السببية أو الإلهية أو النصية اللي هي عن طريق الوحي، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يرشد بالوحي، ولكن لم تتعطل ما ممكن نطلق عليه السببية والأخذ بالأسباب زي ما يقول بالاصطلاح الشرعي في النهضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم عمره محدود في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. لما ما في السببية معناها ستنقطع حال الدعوة أو السببية، ولكن عندما يعيش النبي صلى الله عليه وسلم حال الأخذ بالأسباب وتعرض إلى بعض المضايقات والتعذيب والتضييق وغيره، تتعلم من الأمة، فالإلهام والإرشاد موجود من الله عز وجل، والتوجيه من الله عز وجل دائما موجود ومصاحب، لأن هذه الدعوة من الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى سبحان الله لم يقطع السببية، لأن قال وكل شيء جعلنا سببا. إذن سبحان الله لما نشوف الهجرة من مكة إلى المدينة أو الإسراء والمعراج، فهنا السببية وهنا لا سببية في الإسراء والمعراج، لأنها معجزة لن تتكرر مع بقية البشر، فانعدم فيها السببية. الانطلاق عن طريق البراق من مكة إلى المسجد الأقصى في وقت لا يكاد أن يذكر يعني ولا يصدق، وثم الصعود إلى السماوات العلى، ثم العودة، هذه بلا سبب، هذه النواميس الطبيعية كلها التهت. أما في الهجرة من مكة إلى المدينة فكانت قائمة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وأمره على السببية المطلقة في ظل رعاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. لأن ما عندما أمر أبو بكر بأن لا يهاجر وحده حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، شراء الدواب وتجهيزها للهجرة، الاستعانة بالدليل، البقاء، القصة المعروفة، هذه كلها سببية. حتى أن شوف سبحان الله يعني متى تنعدم يجي فيها المقام النبوي بحد ذاته، لما قال لسيدنا أبو بكر لو نظر أحد من الأرض لرآنا، لما فاجت الآية لا تحزن إن الله معنا وما بينكم اثنين الله ثالثهما، هنا يبدأ حفظ الله سبحانه موجود. إذا لا نستطيع أن نفصل بين الاثنين، ولكن السببية بعد الاعتماد على الله عز وجل هي مدرسة لبقية المسلمين أن يتعلموا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب حتى وصل إلى ما وصل إليه من خلال الهجرة.
1: نعم، يعني أيضا حتى يعني ربما حتى يعني نستطيع أن نوضح أكثر بالنسبة لهذا السؤال، يعني ماذا رأى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصية سيدنا أبو بكر الصديق حتى جعله يعني رفيق في الهجرة، وجعله أول من ساره بموضوع يعني شين هي الصفات التي رآها النبي في صديق الأمة أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق؟ وأظن أن تقريبا العقاد هو تحدث عن عبقريات، يعني عند العبقريات.
0: صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن سيدنا أبو بكر شيخ الإسلام شيخ المسلمين، وهو الرجل الثاني في الشريعة الإسلامية وفي الدين الإسلامي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فهنا نتعلم درس مهم جدا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه لماذا اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحبة أبو بكر، ثم بعدين كيف اعتمد على سيدنا أبو بكر ووثق فيه. الصحبة قبل البعثة، بأن في مواصفات زي ما يقولوا الكيمياء واحدة فيما بينهم، النسيج الكيميائي نفسيا، الراحة النفسية، النسيج. لأن حتى بس جد السيدة خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خائفا قالت لأنك كلا يا ابن عم إنك والله لا تحمل الكلة
1: وتقرئ الضيف
0: في رواية قيلت نفسها أعتقد أنها والد سيدنا أبو بكر أو والدته، أنها قالت نفس الكلام نفس الصفات، ذكرها الدكتور الصلابي في كتابه أبو بكر الصديق، أنك لا تحمل الكل وكان حلو يحمل في الديات على كل. فهذه الشخصية، ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من نصاحب، من نصاحب اختيارنا للصحيح حتى نعلمه حتى لأبنائنا. الصحبة من فن الصحبة، هو شو قول الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قبل كل شيء. ثم نأتي مواصفات الآن، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر من دون الصحابة كله؟ هو سبحان الله يعني نتيجة للمواصفات التي يتحلى بها سيدنا أبو بكر الصديق من المواصفات الخلقية والأخلاقية والقيادية والثقة والإيمان بالله. لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يرفعنا، نقول لو
1: وضع إيمان الأمة
0: أبو بكر الصديق في كفة
1: وإيمان الأمة
0: في كفة رش كفت.
1: وهذا واضح في عدة
0: مواطن
1: منها ما تحدثت عنه في موضوع الإسراء والمعراج، قال إن كان قال فقد صدق، يعني ما سألش حتى
0: عنه. بالضبط. ليش هنا؟ لأن هنا الثقة الموجودة دائما تعلموا من
1: تصديق التام يعني.
0: نعم. لماذا هو حتى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مش أمعة ولا سيد بكر أمعة، لماذا يصدقه تصديقا تاما لمصداقيته عنده؟ لأنه جرب فيه كل خصائل الخير وأنه لا يكذب. لما أنت ترافق واحد سنة سنتين ثلاثة أربعة تعرف مفاتيح الخارطة الذهنية بتاعه، أحيانا تعرف زي ما نقوله بالليبي شو بيقول قبل لا يقول قبل لا يتكلم، صح؟ إذا هذا وها سبحان الله، يعني هذا يعرف وهذا وهذا يعرف وهذا،
1: وأيضا
0: من خلال المواصفات العظيمة لكلا العظيمين الكبيرين لأخلاقهم ودينهم ومصداقيتهم وصدقهم.
1: نسبه في قريش أيضا.
0: نعم. النسب والمكانة والتجارة والغنى، وشوف أحيانا المال ما يكونش المنصب ما يكونش جامع بقدر ما يكون الجامع هو الجامع هو الوشائج والأخلاق والقيم. زي ما قلنا الآن تريح نفسيا، كيف تريح نفسيا؟ فلان يقول تريح معه نفسيا، صديقي صديق الطفولة رفيق الدرب وكذا. ناتج هذه عن ماذا؟ عن معرفة مطلقة تامة بنفسيته وروحه وأخلاقه. من هنا جاء الاختيار الصحبة، ثم الثقة، ثم العيش المشترك أو تحمل المسؤولية. أصبح أن سيدنا أبو بكر هو الرجل الثاني حامل هم وإدارة وتأسيس الدولة مع النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي لفتة من لفتات بأن أجر المسلمين جميعا يأتي إلى سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في بداية في الدعوة وفي إدارة الدولة عندما وصل بعد ممكن تحدثوا على في دولة الخلفاء الراشدين. ومن هنا نأتي إلى جزئية مهمة جدا جدا، بأن لكل شخص أو في القيادات لها مواصفات معينة يجب أن نربي أبناءنا عليها، ويجب على من يريد أن يقيم دولة ويقيم حضارة ويقيم نهضة أن يوظف أو يوجه الأشخاص لا عن طريق المحسوبية أو القبلية أو غيرها، بقدر ما الآن يطلق عليها في هذا العصر بالكفاءة. لأن نحن نضرب في مثل، أحيانا نحن بدير مصنع ولا شركة ولا غير نديروا حاجة نجيبوا ناس أجانب يقولوا متخصصين، شركات دولية شركات عالمية. لأن ليش شركات عالمية؟ لأن وصلت لدرجة عالية من التقنية والثقة أنها أصبحت قادرة. لماذا؟ لأنه وظفت الأكفاء. عندما نحط مسؤول زي ما نقوله بالليبي لا أرحم قرة ورة، والنبوه يبدأ لا يبدأ. المسؤول يجب أن يكون على قدر من المسؤولية ومواصفات معينة. نحن نطالب الآن أحيانا بمواصفات معينة في جهاز معين في سيارة معينة، ولا نطالبها بأن تكون مواصفات مسؤول يدير مؤسسة بهذه الدولة. وهنا إشكالية كبيرة جدا.
1: تكرر نفس السؤال المثير، يعني عندما مثلا الحديث المشهور اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فلماذا مثلا هذا الحديث؟ يعني كيف نفهم هذا الحديث؟ ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في باله هؤلاء الشخصين
0: صلى الله عليه وسلم
1: وأقربهما، قال أقربهما إلى الله، فجاء سيدنا عمر الخطاب. لكن كيف أنا أقصد من السؤال، كيف كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لجهاز الدعوة أنه نقص لشخصية معينة بصفات معينة يعني؟
0: نعم، ما هو الآن بعدين حنجواب، إحنا في مرحلة الآن أهل الاختصاص حتى لما توظيف الصحابة وبعدين حتى توظيف رجال الدولة إنجاز التعبير. شوف سيدنا عمر الخطاب وعمر بن أبي هشام اللي هو أبو جهل، هؤلاء اثنين يعني من قاوة، واحد من بني عدي ومن فتيانهم يعني كانوا ورجالهم، وواحد من بني مخزوم، وكانوا يتحلون بمواصفات القيادية القادرة على أن تحمل هم الدولة، أن تشارك في نشر الإسلام، أن تدعو الإسلام، مواصفات زي ما يقول عنا رجل دولة، سيدنا عمر وعمر بن أبي هشام. ولكن هنا الهداية جاءت في مواصفات سبحان الله، يعني قال اللهم اهدي، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين.
1: تقريبا هو خاله عمر بن
0: هو أم لبني مخزوم، سيدنا هي حن تمام من بني مخزوم. وحتى أن في رواية نحن نستطرد قليلا أن سيدنا عكرمة بن أبي جهل لما أسلم وعد يقاتل في اليرموك، فيقول أن قاتل، ويقال أن قاتل قتال مرير، فاستشهد هو وابنه، فيقول زعم سيدنا عمر كان أمير المؤمنين في تلك الفترة وكان شديد على أبو جهل وخواله طبعا، فيقول زعم ابن حنتمة أننا لا نستشهد، فاستشهد عكرمة وابنه، فيقال سبحان الله استشهد ابن أبي جهل وحفيد أبي جهل. شوف أبو جهل وين وابنه حفيده وين. الشاهد أنا في مواصفات الرجال واختيار الرجال زي ما أنت نوحت عليها بهذه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذين الرجلين أو هذين الرجلين، وكل كل فيهم مواصفات، وجاءت الآن الهداية من؟ فالله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوكل الأمر إلى الله عز وجل، هم اثنين راهم يعني نتمنى أن يهديهم الله للإسلام، ومن هو أقرب إلى الإسلام؟ فكانت الهداية لسيدنا عمر. أنا الآن مواصفات تختلف عن عمر بن هشام، أن عمر بن هشام يعني رجل وخذ العزة بالإثم وتلبسه الشيطان، سيدنا عمر كان لا، يعني هو صح شديد ولكن كان أقرب إلى الله عز وجل، كان قابليته للإسلام كانت أكثر. فجاء عمر، وهنا التخصصات اللي طلعتنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة القادمة حتى يقول أن أبي أقرأنا وعلي ومعاذ أفرضنا وفلان القادة العسكريين حنجوهم بعدين، بعد حتى ما ننتقل اللي هو ما بعد الهجرة. إحنا الآن قاعدين في مرحلة الانتقال من مكة إلى المدينة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصحبة، من هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والذي أعد الطريق، وليهم آل أبو بكر، وهنا هذا الأسرة التي أو المجتمع الذي ساهم، من هي الأسرة؟ أبناء أبي بكر، بناته، وأخادمه أو مولاه عامر بن أبي فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هو مولى أبي بكر الصديق. كانت هذه حتى شوف أنا في المنظومة المتكاملة والعمل الجماعي التعاوني الذي يرفع وينهض ويحقق الغرض، كان محيط بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يحمل الطعام، واحد يجيب الأخبار، واحد يخفي الأثر.
1: في شيء قبل الهجرة حتى هو واللي هو فكرة الهجرة للحبش يتحدث عنها كثيرون، ومنهم حتى الأستاذ وضح في وضح خنفر في الربيع الأول ما يسميه بالقراءة الاستراتيجية للسيرة النبوية، كيف أن يعني دراسة الواقع السياسي في المنطقة ومعرفة أن الأنسب كان يذهب إليه المسلمين، وربما يكون المكان المستقبلي للدعوة هو في الحب، يعني فيها نوع من التخطيط ومن الدراسة ومن الفهم الموضوع، ما هوش يعني
0: نعم هو من ضمن إدارة من ضمن الأمور الأساسية في قيام الدولة وإدارة الدولة هي معرفة الواقع أو المحيط الكامل والجامع الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة التقى بمجموعة من الأحباش في مكة وتحدث معهم وعرض عليهم الإسلام، فطبعا زي ما يقولوا في العصر الآن عصر جمع المعلومات، فأخذ فكرة عن الحبشة، أصبح الضغط على المسلمين ضغط كبير، خلتها معلومة سياسية واقتصادية واجتماعية أخذها، أصبح الآن مكة ضاقت بالمسلمين، لم ضاقت بهم السبل وأصبحت عرضوا إلى القتل وإلى التشريد وإلى الأمور هذه اللي احنا عارفينها في التاريخ. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أول حاجة أن يجد المسلمين في تلك الأرض التي عنده عليها معلومة بأنهم متنفس ويتخلصوا من أذى قريش، بالإضافة وذكرها عند الأستاذ وضاح قليل أن تبقى ثلة من المسلمين في مأمن، حتى لو أن قريش حاولت أن تهلك كل المسلمين الذين في مكة يكون هناك مجموعة من المسلمين يحملوا الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه تقول حماية للدعوة بأن في نخبة معينة من المسلمين.
1: في حتى في ما هي الصفات اللي موجودة في الحبشة مش موجودة في غيرها، لماذا هو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لكن مهمة جدا في موضوع الممالك والحبشة.
0: أولا الحبشة هنا يعني هي مملكة أصلا قائمة، ولديها نظام حكم في دولة. في تلك الفترة في العهد المكي لم يتبلور نظام الحكم بمجمله بالإطلاق. فإذا أولا هناك نظام حكم. الحبشة هنا فيها نظام حكم معروف المعالم أنه لا يظلم عنده أحد، أنه في تعدد أديان. برضو علاقة العرب بالحبشة قديمة لأنهم قريبين بالبحر الأحمر، بيت حاجة بسيطة يعني، فطريقة التواصل التجاري، وبعدين علاقة الحبشة القديمة عن طريق دخول الأحباش واحتلالهم لليمن، محاولة أبرهة الحبشي أن يدخل إلى أو يهدم الكعبة، ومعروف بعمل فيه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الجزئية أصبحت الآن الحبشة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقعها أن هذه فيها منظومة دولة تحكمها قوانين ونظم مع وجود حاكم لا يظلم عنده أحد.
1: من هذه مهمة يعني لازم أركز عليه.
0: لو نقول عليها الدولة تتمتع باستقرار سياسي ما فيش ظلم، طب ليش ما قالش ما عدوا الفرس أو عدوا الروم، وهي ممالك أكبر من الحبشة بكثير، ولكن الظلم واقع هنا والظلم واقع هناك على المواطنين وعلى المواطنين بذات الأصليين، أو من غير الفرس أو من غير الروم في المناطق المتاخمة لما يعرف الآن بالعالم العربي أو بمحيط مكة باللغة أو بمحيط الحجاز باللغة أو بالمفهوم القديم. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه النخبة وهذه المجموعة لتدل ذلك المكان حتى تستقر فيه وتنشر الدعوة. بقايا حتى ذكرنا في برنامج قدمه واحد الدكتور أسامة الأشقر عن الإسلام في أفريقيا، فأسماء بعض القبور الصحابة موجودة إلى يومنا هذا في الحبشة يعني، ومدن وتوسعت الدعوة من الأحباش، وكان في جزء كبير من أثيوبيا، والآن المسلمين الرواية الرسمية تقول 40% من أثيوبيا هم مسلمين، والمسلمين يقولوا العكس، يقولوا يوصلوا بهم الرواية لحد 60% المسلمين في الحبشة. نعم. وهذه من بركة هو هجرة المهاجرين برئاسة سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه إلى الحبشة. وهذا
1: وفي إشارة حتى أن لما قال لا يظلم عنده أحد، شوف أثر العدل يعني في بناء الدول، أن هي تكون محط إشارة ومحط ثناء ومحط أنه هو ملك لا يظلم عنده أحد، يعني دولة. نعم. العدل يعني تكون مهوى لكل الناس،
0: أساس الحكم العدل. والحضارات تسقط مع الظلم، حدث عليها حتى الإمام أبو خلدون. نعم. إذا عم الظلم سقطت الدولة، هي والضرائب المكوس، دولة إذا كان قلت فيها ظلم أو قلت فيها ارتفاع الضرائب هذه عرضة للزوال، هذه السنة التاريخية والسنة الكونية تقولك. لذلك وهذا يأتي مقتضاها يجي العدل، لو وجد العدل ما تقاش مكوس أصلا، صح ولا؟
1: العدل في الجانبين.
0: نعم في الجانبين. من هنا أن العدل هو الأساس، والإسلام قام عليه، قام على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. وأي شيء هنا الإسلام حتى بعقيدتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عدل، لأن كان يعبد الآلهة والأصنام وغيرها من دون الله عز وجل. مقتضى العدل أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن هنا ننطلق في مفهوم العدل، أن خلاص الله واحد. نعم. وهو العدل، وأمر بالعدل، حرم الظلم على النفس، وجعله بين الناس حراما.
1: ولماذا تحيد الدول عن العدل يعني؟ حتى ما يسمى بالدول الموجودة الآن يعني، لماذا تحيد عن العدل؟
0: إذا بحث لم تجد العدل فأعلم أن إبليس موجود في هذا المكان. الشيطان، الاستكبار، حب الظلم، الاستعلاء في الأرض، وهذه قضية هي عقد نفسية وتلبيس إبليس على الإنسان. حتى الإنسان اللي مش مثلا في دولة وظلم، حتى على المستوى الإداري قد تجد. نعم. مدير ظالم وغاشم وغيره لأنه تلبسه الشيطان. لو أنه يعني استهدى بآيات الرحمن واستشهد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لكان أساسه هو العدل. ولن تقوم أي مؤسسة في العالم سواء كانت مؤسسة صغيرة أو كبيرة إلا بعدل. أنت شوف حتى في النظم يسمو فيها حقوق العمال، حقوق الموظفين وغيرها، قائمة على عدل. لو ما قامتش على عدل المؤسسة لا تنجح.
1: هي الرغبة يعني، مع أن لما تسأل يعني بعض أولئك الأشخاص أو الزعماء أو حتى تكون الرغبة هي الاستمرار في الحكم، ومع أن القاعدة المشهورة اللي أكيد لا تغيب عنهم أن الاستمرار في الحكم يقتضي العدل، لأن بقاء الدول يقتضي يعني، هو يبي الهدف وما يبيش الوسيله. ما فهمتش يعني.
0: هو شوف سبحان الله، خذها عني. نعم. الاستبداد عمره قصير. نعم. معنى الاستبداد لا يمكن ان يستمر، بمعنى ان كثير حتى من الحكام الان هم مستبدين لدرجه عاليه في الاستبداد. نعم. بعدين جاءتهم فكره ان ورثوا ابنائهم وكذا. لم يهيئوا الارضيه الطبيعيه من العدل حتى، ولو بعض الناس يختلفوا معها طبعا، حتى لقبول فكره التوريث، لأن هذا المجرم وهذا المستبد وهذا الظالم وهذا السارق الآن يريد أن يسرنا جيل بعد جيل، هذه الفكرة، فلن يدوم. أما العدل حتى وإن كان في مفاهيم في ناس أن تؤمن بالتعددية والتداول السلمي على السلطة ومن حقهم الطبيعي، ولكن بعض الناس تختار يقول لك هذا أعرفه موجودة يعني تتفق معه تختلف معه قضية ثانية يعني يقول لا هؤلاء نعرفهم وهم نحن زي ما يقولوا في بيناتنا عقد اجتماعي أن هم يتورثوا الحكم لكن في الإطار المعين والمحدد وفق صلاحياته وغيره وغيره فيستمر. مرات تكون هذا الاستمرار يبدأ صمام أمان ولكن تحت مظلة زي ما يسموا فيها الآن بالملكية الدستورية أو القيادة الدستورية أو هذا الدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. إذا الهنا العدل ما هو حتى مش بالاستمرار قضية العقد الناظم للعدل هو الذي يشعل من الإنسان يمكن للاستمرار أو يلغي الاستمرار. العقد الناظم لك عندما تجد أن العقد الناظم
1: مش رغبة الحاكم نفسه،
0: هو أصلا هو العقد الناظم في عقل الحاكم المستبد هو القتل هو السجن هو هذا عقد ناظم قصير. قلت لك فيش له الآن حوالي 5-6 حكام مستبدين أرادوا أن يورثوا أبنائهم السلطة ما استطاعوش حتى الاستطاعة عاش كلها في سنوات حروب وقتال وتدمير للبلاد وغيرها. فالعدل الأساسي جدا مع الإنسان حتى مع نفسه. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يمنعك من أن تعبث في نفسك في عينك في يدك في رجلك هذا من مقتضيات العدل لأنه مش ملكك وبارك الله عز وجل، فمن باب أولى ألا يتعدى ظلمك عن الآخرين مهما كانوا مهما كانوا أبدأ من الحيوان إلى الأرض إلى الإنسان.
1: إذن مستمرين معكم أعزائي المستمعين، لكن وصلنا إلى نهاية الحلقة، سنستأنف بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا FM، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: رسالتي بها الوجود وامنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء،
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله.
0: لبنة بناء الشخصية، تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقتنا اليوم حتكون هي الحلقة التاسعة بإذن الله، ونتكلم على وجدانيات الإنسان وشعوره وحسيسه ومشاعره، ولكن نركز على الانفعالات. الانفعالات عند الإنسان، لو يعني مررنا على الإنسان في حياته وفي يومه وفي أيامه، فتلاحظ مواقف متعددة جدا يرتفع فيها الانفعال الإنسان. لو بعض الأحيان يحدث حوار هادي ما بين الزوج والزوجة، ثم يرتفع الأصوات ويأتي بالصراخ من جهتين وينفعل، وكل ينفعل انفعال كبير جدا لدرجة عالية جدا. هذا موقف. موقف آخر ممكن داخل البيت يحدث انفعال ما بين حوار، بعض الأحيان يكون هادي، ما بين الأب والابن، يريد أن يخرج من البيت، يعني والأب لا يريد أن يخرج لأصدقائه نظرا لليل متأخر، أو أي من المواقف المختلفة يحدث الحوار، ثم يرتفع الأصوات ويرتفع صوت الأب ويشد على الابن، فيحدث انفعال كبير جدا. انفعال عند الأب بدرجة الغضب، وعند الابن بدرجة غضب عالي، فيدخل الدار وهو زعلان ويرفع صوته، ولكن لا يرفعه أمام والديه نظرا لدرجة من الاحترام موجودة بين الابن والأب. نعم، ولكن موقف فيه انفعال كبير. يحدث انفعال بعض الأحيان بين الخوت داخل البيت، يناقشون على مسألة معينة وعلى أمر معين وعلى امتلاك شيء معين، فيرتفع ويحدث انفعال كبير. نخرج من البيت وهو يعني وانت سائر في الطريق بالسيارة، فيدخل عليك شخص يعني بشكل بعض الأحيان هجومي بسيارته، يريد أن يجتاز أو يريد أن يقطع الطريق أمامك، فأنت يستاد غضبك أو انفعالك على حسب طبيعة نفسك، بتنفعل انفعال، قد ترفع يدك من النافذة السيارة، فبعض الأحيان يحدث هو هذا بالنسبة له استفزاز، فينزل من السيارة ويمكن يحدث إيش انفعال كبير جدا وشدة وغضب كبير، وقد يتحول إلى عراك بعض الأحيان بالأيدي أو بالسلاح لا سامح الله يحدث. هذا موقف ثاني. موقف آخر، والإنسان ذهب إلى عمله وجلس في مكتبه، ثم جاء بعض الناس الذين يريدون خدمة منه في دائرة دوائر الحكومة أو مكتب خدمات، فيأتي شخص وهو يعني بدرجة من الانفعال نتيجة لتأخر هذا الموظف، أو نتيجة لعدم أداء واجبه على أكمل وجه، أو العكس، ممكن المواطن الذي يريد الخدمة جاء بصوت عالي وكأنه يعني هو الحاكم وهو كذا، فيحدث الانفعال فيشتد الغضب بدرجة عالية جدا، ويحدث التحام بعض الأحيان بالأيدي كما كان كما ذكرنا في الطريق مع شخص اجتازك بالسيارة. أو أحيانا أخرى يحدث الموقف شاد ما بين فيه شدة ما بين الموظفين فيما بعضهم نتيجة لغيابة أو نتيجة لتقصير أو نتيجة لأخذ كرسي من مكتبه أو طاولة من مكتبه أو أقلام أو أي شيء من هذا القبيل، أو استغل الحاسوب الذي يشتغل عليه أو أي من صور، أو صار نقاش في جلسة اجتماعية، يعني هذا يتحدثون على أمور الدنيا، ثم أخذ شخص طرف سياسي معين والآخر أخذ طرف سياسي آخر، ثم ارتفعت الأصوات وشدت النفوس وقب الجبين وحمر الوجوه، وصارت شكل من الصوت العالي يقذف عليه النقال، ثم الآخر يأخذ النقال ويكسر، وصير عمليتيش حالة نفسية اضطراب كبير جدا نتيجة للانفعالات. أول انفعالات ما بين الشباب في المدرسة، أولاد صغار يأخذ منه فطورة ثم يرتفع صوت، يقطب جبين، يحدث إشكال معين، يحدث صراعات، والأبلة والمدرسة تنظر إليهم وهم يتصارعون، لا تستطيع تدخل ما بينهم لأنه ممكن طلبة إعدادي وثانوي، وتخاف من أي أحد يأتي بلكمة منه نتيجة للاضطراب النفسي والوجدان وغيره. أو داخل الجامعة كبار السن، شباب كبار داخل الجامعة، يحدث انفعالات كبيرة. والانفعالات طبعا هي حالة نفسية، عبارة عن حالة نفسية وخبرة شعورية نتيجة لمؤثر خارجي، كما حدث ما بين زوجة، ما بين الأب والابن، ما بين الشخص وشخص آخر في الطريق، أو ما بين المواطن ومن يقدم له خدمة، فيه مؤثر خارجي أو داخلي، وتجعل الشخص يرغب في فعل سلوك معين. سلوك معين، هذا السلوك يعني ردا عليه بصوت عالي، بنرفزة وكذا. وهنا طبعا على حسب هذا الخبرة الشعورية اللي تحدد لكل واحد منا، على حسب هذا الشخص يعني، وعلى حسب طبيعة الشخص في هذا الانفعال، نختلف من شخص إلى شخص آخر، لكن نحن ندرك الموقف. الآن أنت دركت الموقف وأنت تحاور في الزوجة مثلا أو ابنك، أو أنت كطالب جامعي مع طالب آخر جامعي وصار فيها حدة، أو نقاش على سياسة ثم حدثت يعني موقف معين. هذا الموقف فيه تقدير للموقف، وهذا نقطة مهمة جدا، مرحلة هو إدراك الموقف. إدراكنا الموقف أنه في نقاش صار حدث، في موقف صار حدث، بعدين تقدير هذا الموقف، بحيث أنه بتقديرك لهذا الموقف تعطي الخبرة الشعورية، تعطي انفعال المناسب لهذا. في بعض الأحيان لا تعطي انفعال، وإنما تبتسم وتترك هذا الشخص في حاله اجتازك، فأنت تقول له عفوا أعذرني وخرجت، لأنك لا تريد أن يكون في هذا الموقف أي شدة. لا تدري على هذا الشخص الذي في الطرف الآخر في السيارة، قد يكون هو مسلح، قد يكون نفسيته مضطرب، قد يكون خارج من البيت وهو منفعل ابتداء، لا تدري، أو نفسيته مضطربة جدا، أو الإنسان على حالة نفسية سلبية. فمثل هذه الحالات أنت تريد أن تخرج من هذا الموقف، لا يحتاج منك أنت تعطيه لأنه هو أخطأ معك، لا تريد أن تقابل خطأ بأنك أنت ترده بكلمة أو بعبارة أو بجملة أو بوجه سلبي، لا تريد أن تقوم بهذا الأمر، فتركت هذا الأمر. إذن أنت قدرت الموقف، قدرت الموقف، وتقدير الموقف أمر في غاية الأهمية، بحيث تعطي وزن الانفعال. في بعضها تعطي وزن انفعال كبير جدا شديد ابنك ممكن قام بأمر معين، وهذا الأمر حقيقة يحتاج إلى انفعال كبير جدا. في بعض الأحيان ابنك لا تحتاج إلى هذا الانفعال الشديد، فتمرره بابتسامة وينتهي الأمر. أو بعض الأحيان الزوجة يحدث نقاش على مسألة بعض الأحيان لا تساوي شيء، يعني لا تحتاج إلى الانفعالات الدرجة العالية والنرفزة والعصبية، وممكن يخرج من الزوج كلمة تلفظ بكلمة الطلاق، أو كلمة إن عدي البيت أهلك أو كذا، والأمر هو لا يوزن بالميزان كبير. إذن هنا على حسب خبرة الإنسان، وعلى حسب قدرة الإنسان ونضج الإنسان ومعرفة لديه وإيمانياته، هو الذي يقدر الحال الذي أمامه، في بعضها أن يمرره بدون أي انفعال سلبي، بدون أي غضب، بدون أي شيء، يقول أنا آسف نعتذر ويبتسم ويقول لنا بارك الله فيك وينتهي من الأمر. أو يجي مواطن كما ذكرنا هو بمرتفع الصوت يعني بشكل عصبي، أنت ما قدمت واجبي، وأنتم دائما مرخيين، دائما أنتم ما عندكمش يعني حرص ومسؤولية على ما تقوموا به، وبالتالي يبدأ يعطيك بعض الأحيان محاضرة لمدة دقيقة دقيقتين، وهذه مرة في بعض الأحيان وأنت تبذل في جهد، فتجد نفسك أنك تقابل بانفعال سلبي. لماذا تقبل هذا وأنا كن وأنا نشتغل وأنا نعمل، وبالتالي شبدي أنت منا أنك تقدر الموقف، تقول والله خلينا نفوت الأمر هذا، لا نريد أن ننفعل ولا نريد أن نشد انفعال، نفوت الأمر، لأن لا يأتي منا أي شيء إصلاحي هذا الموقف. ومن هنا أنك ممكن كما ذكرت تعطيه بانفعال إيجابي أو مبتسم، أو تعتذر أحيانا كثيرة، أنك تعتذر على خطأ أنت لم تقدم، لكن اعتذرت، جميلة منك، أنت جميلة، قابلت الإساءة بالإحسان، وهذا معادلة من أجمل المعادلات، أن يسيلك إنسان في الطريق وتقابله بالإحسان، آسف جدا نعتذر كذا وتخرج. لأن ليس معنى أن الإنسان الشجاعة مرتبطة بأنك تكون عندك انفعال كبير جدا عندما يقابلك إنسان بأمر سيء، لا، هذه معادلة خطأ. المعادلة الصحيحة أن شجاع لها مكانها. في بعض الأحيان من الشجاعة أن تضبط نفسك وتبتسم وتترك الإنسان لا تحدث معه شجار، وتترك المسألة تأتي بشيء إيجابي بهدوء تام، ولا تريد أن تدخل في انفعالات سلبية قد تؤدي إلى مضار كبير جدا أو ضرر كبير جدا، أو قد يتولد من خلالها إشكال ما بين زوج زوجة، أو إشكال ما بين ابنك وأنت، أو إشكال ما بين أنتم كشباب فيما بينكم صحبة طويلة. وأنا لاحظ فيها كثير من الشباب يعني بينهما عشرة طويلة لمدة 5-6 سنين من الثانوية دخلوا الجامعة مع بعض، وبعدين موقف من المواقف يشتد غضبا الطرف الأول والثاني، ثم يرد عليه بغضب وكذا، ثم لحظة تجد أن انفصلوا عن بعضهم صداقة طويلة فصلت نتيجة للانفعال الغضب، انفعال شديد جدا، دخل الشيطان دس أنف ما بينهم، مفرق ما بين زوج وزوجة، دس أنف الشيطان مفرق ما بين الصاحب والصاحب الثاني، دس أنف الشيطان، وبعض الأحيان يعني يحدث تصرف سلبي جدا من الابن، وأحيانا كثير جدا تنتبه عندما تنفعل أنت تجاه ابنك، أوزن الموضوع بميزان دقيق جدا، لا تنفع في كل أمر يكون بسيط ليس له معنى تنفعل عليه. فأحيانا كثير الابن يدس في الشيطان في لسانه كلمة ثقيلة يقول لك فلن تنساها له مرات، أو يدخل في عقوق الوالدين، وأنت بقوة نفسك وبغضبك وبشدك وبكثير من الألفاظ تقول له وهو كبير السن، مثلا هو قاعد في الإعدادي أو الثانوي، تظن ما زال هو طفل يعني صغير تأخذه هنا وهناك، لا، الآن ابنك في بعض الأحيان يكون كبير السن، وهنا يجب أن تراعي الكلمات والعبارات، في بعض الأحيان يرد عليك وتظن أن رد أنه رد لأنه مش متأدب، له متأدب، لكن في حالة الانفعالات منك فيرد عليك بانفعالات، وهذه الانفعالات تلغي جزء كبير من تفكير أنه وضع أب لازم له تقدير، فإذا ألغيت عنه هذا الشيء نتيجة للانفعالات قد يتبادر منه كلمة ثقيلة خشنة على نفسك، فتجد أنت في ألم طوال فترة طويلة جدا، كل ما تنظر إليه كأنه يذكر لك هذه الكلمة، وتنتبه لمثل هذه الانفعالات الكبيرة، أو انفعالات مع أخوك، يعني أنتم كبار سن مع أخوك يحدث انفعالات، وهذه انفعالات تكون في درجة عالية من السلبية والشحناء والبغ والبغض والحقد، ومرات هذه تولد مرات قرارات خطيرة جدا، كما ذكرنا قرار مع الزوجة بأذهب لبيتك، قرار مع أخوك قل والله ما عاد نخاش لك لبيتك، يبدأ أبنائك وأبنائهم يحدث بيناتهم حرج إذا التقوا، لأن الأب والأب وأب يعني الخوت اللي هم أباء الأولاد في في في انفصال تام، وكم من عائلات أعرف أن الأخوت اثنين هم كبار بأبنائهم صار بيناتهم زعلة قوية جدا من انفعالات وغضب وكذا، وقال لهم عادش خش بيتي، والأخوت قعدوا 5-6-7 سنوات نتيجة لموقف انفعالي بسيط جدا يعني لا يدخلوا بيوتهم، وصارت حرج ما بين أبناء العم في أنهم يلتقوا ولم يلتقوا، فأصبحت إشكال كبير جدا نتيجة لموقف انفعالي كان حاد، فتبادر منه كلمة خشنة، فيعني حرموا اللقاء وحرموا لصلة الرحم والتقارب وغير. إذا تقدير الموقف مهم جدا بحيث نعطيه قدرة ونتحكم في انفعالاته، ويبدأ درجة الانفعالات على حسب الموقف، من على حسب درجة الموقف وحدة الموقف وقوة الموقف نعطي هذا الانفعال، ويبدأ هنا، وهذه نقطة مهمة جدا، أن تفكيري هو الذي يتحكم في انفعالاتي وليس الانفعالات تتحكم فيه. لو تحكمت فيك انفعالات ممكن يكون تصرفاتك سلبية بدرجة كبيرة جدا، وكل ما يحدث أي انحراف أو اختلاف عنك فتنفعل، وهذا الانفعال قد يؤدي إلى إشكال كبير جدا مع الناس الذين من حولك. وهنا طبعا عندما يحدث إشكالات مع الناس، الناس لا يحبون الإنسان الذي دائما على الانفعال، يحبون الإنسان دائما مسامح متسامح، يقابلنا بالإيجابيات، لأن الانفعال هو رسالة سلبية ترسلها للآخرين، يعني إياك وأنك أنت تنفعل مع شخص ثم يستمر هذا الانفعال معك عند الناس الآخرين وترسل رسائل سلبية للآخرين. مثال، عندما تكون في عملك ويحدث مثلا إشكال مع زملائك في العمل أو زملائك في الدراسة، وتخرج أنت يعني منفعل ومتكدر وقلق ومضطرب، وتذهب إلى البيت إلى أخوك الأطفال الصغار أو الزوجة أو أخوتك الصغار، فتجد يعني ترسل رسائل سلبية كبيرة جدا، وهذه الرسائل السلبية تؤدي إلى النكد. ثقافة النكد في البيوت من ضمنها هو أنك أنت تأتي إلى البيت وبوجه يعني مقطب جميل، محمر الوجه نتيجة لمواقف معينة حدثت في الشارع أو حدثت في البيت في العمل، فتدخل البيت وأنت بهذه النفسية. يريد الله يبارك فيك، أصلح الوجه، غير هذا الوجه من الوجه السلبي إلى وجه الإيجابي. كيف تعمل ذلك؟ بالابتسام. ابتسم، تضع ابتسام على نفسك عندما تخرج من الموقف الحاد والشاد. اخرج وتوضأ واغسل وجهك، أو حتى تغسل وجهك أو توضأ ثم ابتسم، قل سبحان الله، الإنسان كم الإنسان ينفعل. ابتسم على نفسك إذا لا تريدها أنت، تظهرها للشخص الخصم خوف من يقول لك هذا والله حدث له شيء معين. لا، ابتسم على نفسك، أضحك، قل عد بالله مش ترجيم، شنو الحالة، عد بالله مش ترجيم الواحد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وابتسم، ابتسم على نفسك. هذه الابتسامة التي أنت تكلفتها، الابتسامة وسبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، قل هذه الأذكار الجميلة، قل سبحان الله الحمد لله ولا إله الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الأذكار الجميلة مع الابتسامة باهين تنعكس إيجابا على نفسك، وتخرج أنت من دائرة الضيق والانفعال السلبي والحرارة العالية والشيطان الرجيم واخذ الوجه والحمار الوجه وكذا، تتحول إلى شيء إيجابي. هذه الضحكة والابتسامة مع ذكر الله عز وجل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات والأذكار الجميلة خفيفة على اللسان، ثقيلة في ميزانك عند الله عز وجل، وثقيلة في قلبك، تزيل عنك أول مرة الشيطان، تزيل عنك النفس الشديدة، النفس السلبية، وتنزل على نفسك بلسم على قلبك هذه الأذكار، ويتغير وجهك، ابتسم واضحك، لأن أي ضحكة تتكلفها تتحول بعد ذلك إلى أن تكون إيجابية مع نفسك وإيجابية مع تصرفاتك. ثم اذهب إلى البيت وأنت بابتسامة، وأنت ابتسامة، قد يكون الكدر موجود داخل لكن ابتسامة موجودة، فترسلها للأولاد وترسلها للبيت وترسلها للزوج وترسلها لجارانك الابتسامة. ابتسم، يعني الابتسامة جميلة، ألقى أخاك بوجه طلق، الطلق معناه إيش؟ طليقة أو طلق، يعني معناها رسائل إيجابية تبعثها للناس. موقف صار انفعال، نعم، لكن انهي الموقف، انهي انفعالك بانتهاء الموقف، انهي الانفعال بانتهاء الموقف، لا تستصحب الانفعال إلى مواقف أخرى، لا تستصحب انفعالاتك إلى السلبية هذه إلى الأبناءك ولا في الشارع ولا كذا، لا تستصحبها، أجعلها تنتهي بانتهاء الموقف. صار إشكال معين في البيت، فخفض الصوت، ابعد الشيطان، وبعد ذلك أخرج من هذا الموقف السلبي. له فوائد كثيرة جدا. أولا، الطرف الآخر لا يحدث معك حدة كبيرة جدا، ما تنظرون إلى بعض الأحيان يصير حتى قتل ويصير حتى قتال في المدن وغيرها. هي المسألة بالدرجة الأولى هو الانفعال، يحدث انفعال فيذهب هذا الشخص إلى الآخر وهو منفعل يقتله، ثم يحدث القتل، ثم يحدث القتل، ثم يحدث الدمار، تحدث الإشكال. ولما تنظر إلى النقطة الرئيسية التي سببت، المصدر الرئيسي والنقطة الرئيسية والمصدر الرئيسي الذي سبب هذا القتال الكبير على مساحات كبيرة، هتلاحظه هو أحد الأطراف أنفعل انفعال بدرجة عالية. هذا الانفعال سبب له أن لا يجيد ينشل التفكير ويدخل دس أنف الشيطان، فيأخذ المسدس، يأخذ الكلاشنكوف ويقتل الطرف الآخر، ثم تشتعل الفتنة الكبيرة. ينفعلون الطرف الآخر اللي عندهم المقتول بانفعالات عالية جدا، لا يزنون بميزان التفكير المنهجي، التفكير العلمي، التفكير العقلاني، التفكير الهادي، لا يزنون بها، لأن انفعالات يشل التفكير، يدس أنف الشيطان، فالطرف الآخر يقتلون 4 أو 5 من الطرف الذي قتل الطرف الأول، قتل طرف واحد منهم، فيحدث هنا يتشب الحرارة وتشب الحريق ويشب الكذا، ويخرج الدبابات في الشوارع، وتخرج العالم يصير فيه كذا. ولكن تلاحظه هو واحد بس فقط، هي مصدر الانفعال هو فقط شخص واحد. وبالتالي يريد كل منا لا لازم يوزن أي انفعالات تصدر منه، انفعالات تصدر منه، فدائما يتحكم فيها، يعطيها قدرها، تقدير الموقف، وتقدير الموقف من يقوم به وتفكيرنا. في بعض الأحيان لما يكون الإنسان عنده سهل القتل وسهل الدماء أمامه، وينظر إليهم في الإعلام دائما يشوف في دماء وهنا دماء هنا وهناك، والقتل والناس اللي مقتولين كثر أصبحت في واجهة الشاشات التلفزيون، أصبحت سهلة، والإنسان يمتلك مثلا سلاح ويمتلك كذا، وعندما يحدث الموقف بسيط يقتل، ثم يأتي قبيلته وتأتي أهله ويأتي عشيرته ويأتي مجموعته ويحدث عملية القتل والذبح وكذا كذا، وفي النهاية تنتهي إلى إصلاح، يصلح ذات البين ما بينه، بل إذا نحن ما دفعنا ثمن كبير جدا، لماذا ما وقفناه من أول؟ والله لو درست كل الحالات التي تحدث والشجار الذي يحدث وما بين الناس الجيران أو ما بين الناس في المدارس وأطفال في المدارس وشباب في الجامعات شباب في الثانويات وفي في الأعمال وكذا، وتلاحظ بعد يقول والله صارت مشكلة كبيرة، صار فيها قتل، صار فيها صراع كبير جدا، قبائل بذات تشكل قبائل، صار فيها قتال ما بينهم، لو نظرت كل هذه الصراعات المتعددة تجدها أنه وبدأها شخص واحد أنه أنفع الانفعال كبير جدا على موقف تافه جدا بعض الأحيان، يعني يمكن أن يحل بي بي بي بدون هذه الثمن الغالي من الموت والقتل، والثمن الغالي من السلاح، ثمن الغالي من تعطيل المدارس، ثمن الغالي من كذا، يعني ممكن تجد أن مصدرها هو انفعال واحد زاد عن حد هذا الانفعال لموقف بسيط جدا. فهذا الانفعال عندما يزيد لا يستطيع التفكير أن يشتغل، ما يشتغلش التفكير بشكل جيد، وعندما لا يشتغل التفكير بشكل جيد يبدأ معاش يوزن الأمور فيقتل بيده أو يذبح أو يقتل يضرب بالسكين، ويدس أنف الشيطان في مثل هذه المواقف، يدس أنف الشيطان ما بين الناس ليريد القتل، يريد الدماء، يريد التشتيت، يريد التفريق. هذا الشيطان دائما يريد أن يفرق ما بين الأخ وأخي، بين زوج وزوجة، ما بين الأب وابنه، ما بين القبيلة والقبيلة، ما بين الجيران المتسامحين مع بعض، ما بين الأصدقاء الذين استمروا مع بعضهم صداقة ومحبة وود ما بينهم، يريد أن يدس أنفه يفرق ثم يفرق ثم يفرق الشيطان. ومتى يدخل قرار الشيطان بيننا؟ عندما يزيد الانفعال درجة عالية جدا، يزيد الانفعال درجة عالية جدا فيدس أنف الشيطان، لأنه ينشل التفكير والعقلانية والإيمان والمصالحة والمحبة والأخوة والوطنية والعقيدة والتوافق، وكل هذه الأمور التي موجودة في نفوسنا تنشل كلها، وما نراه أمامي هو إنسان اعتدى علي وأنا لازم أقتله أتخلص منه، وتجد هذه الصورة. وسبحان الله كثير من المواقف، كثير من الأشياء عندما تدرسها بدقة تجد أنه منبتها الرئيسي هو الانفعال بدون تقدير هذا الانفعال، تقدير هذا الموقف. قدرنا الموقف ولا فوتناه، سامحك الله، عفوا، عذرنا، نحن آسفين، أو نذهب إلى من أكبر منا سنة والله يضروا اعتدى علي، أو نأتي بعقلانية ونذهب إليهم بتصالح، نذهب إليهم من بداياته، من بداية نشأة أي شيء، ولا نستخدم فيه العنف، نستخدم فيه أشياء، لأن الانفعالات هذين يعني يعطي مضرة كبيرة جدا للإنسان، والله ألام كثير جدا عندما ننظر إلى مواقف كثير جدا، ومشاكل ما بين القبائل، ومشاكل ما بين الجيران، ما بين زوجة ونسب طلاق كثير جدا. عندما تدرس هذا الطلاق تجده هو منبث الرئيسي هو انفعال حدث من الزوج نتيجة لموقف، يمكن هذا الموقف ينحل بهدوء وبحوار منهجي، والحوار مهم جدا جدا جدا، الحوار ما بيننا، نتحاور ونتناقش لنتفاهم، نتحاور نتفاهم ثم نتفق ونطلق في حياتنا، يعني ومساحات الاتفاق في الحوار مساحات كثيرة جدا، ما بين زوجين هم زوجين يعقد قرار ما بينهم، ما بين الأب والابن في مساحات كبيرة جدا، توافق، وضع ابنك، وضع حبيبك، وضع في كتبك، وضع باتك، وضع اللي يعيش معك، وضع كذا، ففي توافقية كثيرة جدا ما بين القبائل، نحن ناس مسلمين وناس على عقيدة واحدة وعلى دين واحد وعلى وطن واحد وعلى أرض واحدة وعلى تنام، يعني للأشكال مرات ما بين قبيلتين تجد ما بينهم نسب، يعني الأخوال موجودين في الطرفين، وتجد أن يحدث النتيجة لدرجة انفعال بسيطة جدا تشب لموقف لا يحتاج منا إلا الضحك والابتسامة، والله سامحك الله يا سيدي خود، سامحك الله درت البرنامج، سامحك الله خشيت عليه بسيارة بكذا كذا، سامحك الله وابتسامة، وسامحك الله، سامحك الله، أجرك عظيم عند الله عز وجل لأنك تسد كوارث تحدث ما بين الفعالات. نعم. النقطة أخرى وهي منسية من كثير من الناس إن هذه الانفعالات تصيب يعني إشكال كبير جدا ما بين الناس، يعني ما بين الناس إشكال كبير كما ذكرت، لكن تصيب من داخل جسم الإنسان. الانفعالات تسبب أضرار في التنفس، في ضيق التنفس، في الرعشة، في الجلطة، في أمراض السكر، في أمراض كثيرة جدا تسببها الانفعالات العالية. عندما يستمر كل يوم انفعال عالي انفعال عالي، هذا وتأكد يعني عافاكم الله جميعا أن يصاب بمجموعة كبيرة من الأمراض، وهذه الأمراض قد تسبب له إشكال في التنفس، إشكال في الضغط، إشكال في زيادة السكر حفظكم الله، في الرعشة، دائما رعشة كبيرة في يديه، يحدث له قلق واضطراب، إنتاجيته حتى تضعف بشكل جدا. يريد بختام أن نحن نكون عندنا انفعالات هادية، نقدر الموقف، في بعض الأحيان مواقف كثيرة جدا نفوتها وندخل بعدين من باب الحوار، من باب النقاش، وناخذ حق، وإذا لم ناخذ حق في بعض الأحيان نتسامح لأن نشعر بأن الضرر حيكون كبير جدا. دائما عندنا الدعاء في ختام هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل ما بقى من عمرنا أفضل بكثير جدا من ماضى منه، نسأل الله عز وجل أن يكون أفضل أيامنا هي آخر أيامنا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود وأمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معاك.

0: 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا بتوفيق الله ومنه وكرمه اليوم في هذه الدقائق سيكون عن إخبار القرآن لنا بمن يضلون عن دينه وعن عبادته، أن لا مصير لهم إلا عبادة الشيطان. فأنت مخير بين أمرين، إما أن تكون عابدا لله دينا له ملتزما بقيم القرآن أو الدين، وإما أن تكون لا محالة. المسألة مش خيار، لا لا لا محالة. حتى علماء الاجتماع يقولون هذا، الإنسان لابد أن يكون ميالا إلى طاقة وإلى قوة خارقة يركن إليها عند الحاجة ويطلبها عند العوز ويلجأ إليها عند الخوف ويطلب منها القوة والمنع والمكن والتمكين يعني. فلا، الإنسان لابد أن يكون له ميول فطري، سبحان الله، لابد أن يكون له شيء أن يعبده. العبادة هذه فطرنا الله عليها وأرادها سبحانه وتعالى أن تكون له، ألا نشرك به شيئا جل في علاه. ما أريد أن أخبركم به اليوم أو أحدثكم أو أسامركم هو كيف أخبر القرآن قبل 1400 سنة. سبحان الله، سبحان الله، عظم القرآن ومكانته وإعجازه يتجلى يوما بعد يوم. كيف أخبر الله تعالى أنه سيأتي زمان على الناس يضلهم الشيطان ضلالا بعيدا. الضلال البعيد موجود حتى من قديم، لا، هذا ضلال نوع ثاني. كيف عرفت الشيخ أن نوع ثاني؟ اسمع بقية السرد. ضلال ثم أماني ثم تحكم وأوامر. يبدأ بالضلال وبالأماني وبالتحكم وبالأوامر. أين وجدت هذا؟ أنت تقول يا القرآن يقول هذا، أين هو في سورة النساء؟ الله تعالى يخاطب الشيطان، أعاذني الله وإياكم، يخاطب ربه، يخاطب الله عز وجل في تحدي صارخ عظيم. يقول له يا رب، يا من أخرجتني من الجنة وجعلتني رجيما ملعونا. هو استحق اللعنة بماذا؟ بعصيانه، وإلا أمر الله سبحانه وتعالى كل مخلوقاته فاستجابوا إلا إبليس أبى واستكبر. الإباء والاستكبار والتعالي على أوامر الله يصنع منك شيطانا. فلا تقول لي مثلا والله فلان مش شيطان، عندما يكون تكون أفعاله، أعاذني الله وإياكم، عندما تكون أفعاله يعني، لا لا، قد يكون شيطانا وهو في صورة إنس. شياطين الإنس والجن في الأنعام هذه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خلينا في آية النساء اللي نبي نقولها نتو. قال، يقول هذا الشيطان يخاطب ربه، قال ولا أتخذن من عبادك، لا أتخذن هكذا، لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وبعده ولا أضلنهم. هو يتوعد، الشيطان يقول يا رب هؤلاء عبادك الذين يعبدونك ويخلصون لك العبادة، أنا لن أتركهم

0: فقط مد لي بالعمر، الله سبحانه وتعالى أنظره ومده، سترى كيف أضلهم وسترى كيف أمنيهم وأمرهم، لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيبا معروفا، ولا أضلنهم. بداية أول درجة يبدأ بها الشيطان هي الإضلال. كيف؟ أن تكون في طريق الله الواضح الصراط المستقيم، يأتيك يضلك بضلالات، يعني يقول لك النجاة ليست هنا. هذا ما حدث مع الغرب، ما يعانيه الغرب اليوم من انحلال أخلاقي ومن تحذر قيمي ومن من استياء حقيقة في القيم الإنسانية عندهم، هو سببه البعد عن الله والبعد عن الدين، والتمسك بماذا؟ التمسك بهذه الأشياء التي يدعونها والتي سيأتي ذكرها في الأماني، هذه التي يمنيها الشيطان. يقول ولأضلنهم. الضلالة والعياذ بالله أن ترى الحق في غير الحق وأن ترى الصواب في غير الصواب، فيأتيك الشيطان يقول لك الطريق ليست من هنا، أنت رايح، أنت ضائع، أنت لا والله ما تندري على شيء ولا تندري على حاجة ولا رايح على خريطتك، باي كيف الحل؟ هنا الطريق بالله. إيه نعم، يقول لك هنا، تعال أنا أوريك الحق والخير والصلاح والهدى. هذا الضلال هو أن يريك الشيطان، أعاذك الله طبعا السامع والمتكلم، أعاذنا الله وإياكم، أن يرينا، خلينا نعبر بسخطة، أن يرينا الحق في غير الحق. وكم اليوم من أناس يتخذون مواقف سياسية ودينية وأخلاقية وقيم يروا أنها قيم ويدفع عليها، دفع عليها في الفيس، في الصفحة الخاصة، في التويتر، في اليوتيوب، في أي وسيلة من وسائل السوشيال، يدافع بقوة، وحتى أنه يتحدى، يقول أنا أجزم وأنه لن يكون. يا أخي سبحان الله، قد تكون على ضلال أنت، تريث، قول والله هذا ما اهتديت إليه، أسأل الله أن تكون هداية ربانية وأن لا تكون ضلالة شيطانية. هي قد تكون كذلك، للأسف نحن أغلبنا يدافع عن أشياء. الآن في موقف غزة مثلا الذي نعيشه، صلى الله أن يفرج عنهم، والحمد لله كربتهم بدأت تنفرج بتوفيق الله ومنه وفتحه ونصره. بعض الناس في موضوع غزة يقول لا والله كان ريح روحهم جماعة غزة، يعني على أساس ريح روحهم، يعني شنو يعني؟ وأنا تكلمت حقيقة أكثر من حلقة في هذا الموضوع، والآن ذكرته حديثي الآن عن الغرب وعن كيف أخبر القرآن بضلالهم، لكن معلش لابد من نقف عندها. كيف يعني أنت تفتيهم؟ من أين أنت تفتيهم؟ معلش وين أنت؟ وين تقيم أنت؟ في غزة أنت؟ وين أنت؟ في أريحة؟ في حيفا؟ في القدس أنت؟ في الخليل؟ لا لا لا لا، يقول لك أنا في شمال أفريقيا، أنا في كندا، أنا أدرس في ماليزيا، أنا في الغابون، أنا في جنوب أفريقيا، أنا في دولة خليجية مثلا، أنا في أقصى المغرب العربي. وشن علاقتك أنت تفتي؟ قال لا، أنا لو خدوا رأيي، لا خلي رأيك عندك، شوف أنت اليوم شوف فطورك وشوف بالله يعني شنو نوع الشواء اللي مجهزه للغداء. خلي الناس على حالهم، هذا ما عندهم نظره خاصه وهي تثبت جدارتها كل يوم، تقول لي في ضريبه، ومن قال لك بيعيشوا؟ يعني انت زعلان عليهم؟ يعني انت حزنان جدا ومزعلين على الاطفال؟ اكيد قتلوا الاطفال قبل ان يموتوا، هؤلاء اسقطوا معهم كيان ظالم. الكيان الظالم الان يحترق في اوروبا كلها، الان اكتشفوا أنه كيان ظالم ومعتدي جدا، يقتل الأطفال بكل دم بارد. تقول لي لا، الضريبة هي ضريبة لا شك. هل تتصور أنت أن الغزاويين تهون عليهم أولادهم؟ رأيتم صورة الرجل الذي يقبل ابنته، الموقف المبكي هذا؟ عندك تصور أنت أن في أحدهم يهون عليه ابنه؟ أبدا أبدا أبدا أبدا، لكن سبحان الله لابد هل ينتظرون هذه الأمة الميتة؟ هذه المليارات من النفط والغاز والسلاح هل ينتظرونهم غزة؟ انظر إلى وضع الإس، يكفي أنهم الآن يفاوضون، الله أكبر، شيء مفاوضة غزة، كم حجمها هي غزة؟ تفاوض في كيان غاصب، هؤلاء الصهاينة ومن وراهم ومن وراهم، تتكلم عن قوة عالمية، تتكلم عن أمريكا، تتكلم عن البنتاغون، تتكلم عن قوة عظيمة، عن حاملات الطائرات معهم، لكن هؤلاء القلة معهم رب العالمين. خلينا، أنا قد ذكرت الآن الموقف، بعض الناس يدافع، لا والله كان تريحه وهذا ظلم، أنت معليش ما أنت قد تكون مضلا وأنت لا تدري. رجعنا لعنوان حلقتنا اليوم اللي هو الشيطان الذي توعد وخاطب ربه قائلا لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم، الضلالة هذه، أن ترى أنك على الحق وأنت لست عليه، به كويس خرجنا من هذه، ولا أمنينهم، هذا ما يحدث في الغرب، أمنين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، عناوين منشيت، الصحافة يقولوا المنشيت، العناوين العريضة، الحرية والتآخي والمجتمع السلمي والكلام الجميل والقوات الضغط، تسمع العبارات جميلة، العناوين براقة هكذا تشدك، لكن الفائدة لا شيء. شعب يتردى كل يوم، تقول لي لا والله متقدمين علميا، ماشي الحال صح لا ننكر، علميا عندهم حضارة تقنية حتى التقنية والصناعة، ونحن للأسف نحتاجهم في هذا، وأنا لا أقر أن تحتاج الأمة العربية المسلمة أن تحتاج هؤلاء، هذا عيب، هذا موضوع خاص بنا احنا، هذا عيب لنا احنا وكارثة، وأنا أشرت إلى هذا أنه لو أصبحت الدنيا من غير الأمة العربية كاملة ما أعتقدش في دولة بتوقفك، ولا دولة تقول خير ماتوا هذين، لأنه حقيقة لا احنا نستورده، نحن لا نصدر شيئا، هذا موضوع، هذا ملف أنا معك فيه، أنا تكلمت عن هذا في حلقات. الآن كلامي عن الجانب القيمي الأخلاقي، هم مترددين جدا، ويقول لك كيف هم وصلوا الآن إلى أن يجعلوا الإنسان كلب، حشاكم حشيك داركم يعلق داركم، إيه نعم، بعض الناس يؤجر نفسه ليعيش كلبا براتب عالي جدا، كلب كلاب بشرية، يلبسون أقنعة كالكلاب ويربطون لهم أحشاكم أحشاكداركم سلاسل في رقابهم ويحملونهم في سيارات خاصة، تحول الإنسان إلى حصان، رأيت صور مثل هذا، نساء ورجال يتحولون إلى أحصنة، إلى أحصنة، أحصنة على أساس أنه هو يلبس في حدقة مثل أحذية مثل أحذية الخيل، كويس، هل هذا رقي؟ هذا الشيطان يذهب بهم، في الأول حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، ماشي الحال، أصبحوا كلاب، الإنسان يصبح كلب يعني؟ هذا رقي؟ هذه قيم؟ هذه مزال القرآن قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قبل ذلك ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، طبعا هذه المسألة أشار القرآن إليها حتى في سورة الأنعام، وقالوا هذه أنعام لا يركبها، لا نركبها، يعني عندهم أنعام خاصة لا يركبونها، واختصوا بها مع شركائهم، والحديث عن هذا في سورة الأنعام طويل، لكن القرآن أشار أيضا في سورة النساء إلى هذا، أن الشيطان أمرهم فلا يبتكن آذان الأنعام، تعاملهم مع الأنعام تعامل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، كيف تغيير خلق الله؟ الآن يغيرون خلق الله في أوروبا، الآن يعتبرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، القرآن يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم من ذكر وأنثى، الآن في الغرب قال لك لا تذهب تسجل ابنك المقيمين هناك بعد أن ينجب، تقول له أنا رزقنا الله سبحانه وتعالى بنت، يقول لك ما أدراك بنت الحالة، تقول بأنها طفل، الطفلة بنت، فتاة يعني بنت طفلة، يقولك لا سجلها مولودة فقط وبعدين هي تقرر أو هو يقرر. تصور هذا موجود الآن. أي رقي في هذا؟ هذه قيم جدا وضيعة. سبحان الله ما خالفوا مش القرآن فقط، لا خالفوا نواميس الطبيعة وكل قوانين الدنيا وتاريخها. أن ذكر قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنت تأتيني تقول لي لا، الوالد بعد ذلك يحدد ابنه يعني يريده ولد، وهي تحدد وعندها مسؤولية خاصة وعندها أي مسؤولية هذه؟ وأي عقل عنده؟ حتى هو رب العالمين أنجبه حتى في الألوان، يجبرونهم ألا يختاروا لهم ألوانا وردية مثلا للبنات. يذكر أحد من الأشخاص قال جئت أشتري طفلة صغيرة لم تتجاوز السنة ألوان هكذا فاتحة يعني زهرية. قال يقول لي صاحب المحل ما يدريك. أقول له هذه بنتي هذه بنت. يقول لا ما مش شرط الألوان هذه، قد يأتي بعد. خلاص الآن الثقافة هذه موجودة عندهم. نحن كمسلمين عرب كنا وغير عرب، المهم مسلمين بسرعة ومقيمين هناك، حلنا سهل الحل أنك تترك البلاد وترجع إلى وطنك، أي سهل. لكن هم ماذا يصنعون؟ هم لا يصنعون شيء، لا يستطيعون. أصحاب جنسيات هناك يقيمون، هذه حياتهم وهذه يومياتهم، يعيشون ويموتون على هذا التدني. للأسف تدني أخلاقي. القرآن يقول ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم، سبحان الله التدرج. شوف أولا قال لا أضلنهم، ثم قال لأمنينهم، ثم قال ولآمرنهم. انتقل من الضلال والأماني إلى الأمر. ومن يأمر؟ من الذي يأمر؟ الأعلى للأدنى. الشيطان نصب نفسه ربا هنا، إلها، يقول ولآمرنهم. من يأمر؟ الند لا يأمر. الند، الأخ الند، الزميل في العمل الند، الجار ند. الناس بالعموم هما في ندية، إلا بعض المقامات الخاصة التي خصها أهل العلم أو خصها الإنسان بالأبوية. الأب أعظم منزلة من ابنه، وهكذا الشرع حدد هذه المقام. لكن غير ذلك في ندية. لا، هو ما قالش أنا أطلب منهم. لو قال الشيطان مثلا لا أضلنهم ولا أمنينهم، ثم قال ولا أطلبن منهم، تتفهم أنت تقول لا الشيطان قاعد يحاول. لا، هو بعدين قالك لا تسحبني بعدين بنمنيهم ومندير محركات. لا أنا نأمر أمر. قال ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا ما يحدث الآن. منظمات تشتغل على هذا، وألوان الطيف وأعلام ورايات خاصة بهم، ويصدرون نحن في حقائب عن طريق بعض الدول اللي محسوبة على الإسلام العميلة. للأسف الشركات أصحاب المال أغلبهم، لا نقول كلهم، أغلب إذا كنت تريد أن تقول 70% يهمه الربح. تأتي لي بحقائب، وأنا اكتشفنا هذا في بداية السنة الدراسية حقيبة عندما نظر إلى مكان تصنيع حوجة إسرائيل. حقيبة موجودة هنا، قالوا جاي عن طريق تركيا، طريق تركيا، طريق الإمارات، كل هذه دول تتعامل مع إسرائيل، عندها تجارة معها، مع اختلاف مواقفها أصلا من موضوع غزة أو موضوع فلسطين، في اللي أسوأ من الثاني بكثير. ولكن وهذا مش موضوعنا السياسي، أنا أتكلم عن الجانب الأخلاقي والقيمي. أنت يا تاجر، يا سي الشيخ، يا أستاذ، يا أخونا، أنت التاجر، ما عليش، إحنا عارفينك تبي تربح، وربي يعينك ويفتح عليك، لك مش بهالصورة بهالشكل المتدني هذا. عندنا قيم احنا، معليش. عارف انت؟ قال انا والله ما نعرفش، انا عجبتني الحقيبة ومشيت الامارات ومشيت لتركيا ومشيت لدولة عربية ولقيتها واستوردتها. لا، ايه؟ لانك تاجر تبي دراسة. انت تجار شو بيديروا بالعلم؟ بالله المال، المال يحركهم. لا، حتى الثقافة مهمة جدا، مع المال نبو وعي. وعي يا تجار يا حلوين طيبين، يعني أنا مش كراهية الكلام هذا، من باب النصيحة. ربي يفتح عليكم وتشتغلوا، هذا رزق، ربي يوفقكم. وهو حقيقة الأمر، لولا التجار ما وجدنا بضائع. نحن نحتاج إلى الملابس والأقمشة والأردية والأحذية، إيه، لكن في حدود. خلي عندك ثقافة. التاجر الذي يبيع لك، المصنع الذي ذهبت إليه، تعرف أنت شو اللي فضح الموضوع؟ الحقائب، الناس البسيطة، المشترين يعني الزبائن، اشتروا ورجعوا بالحقائب إلى البيت، فتحوا فإذا بها قصائم من داخل، طبعا عادة فيه شرائح وكروت هكذا لكل شيء جديد. وجدوا عالم دولة الاحتلال هذه، دولة الصهاينة، موجود، وبعض الكلمات العبرية ما شاء الله. وين؟ في الحقيبة. وين؟ تمشي لأولادنا. هذا قبل أحداث غزة بكثير. أحدثكم عن بداية السنة الدراسية، قلت حتى منشور على هذا الموضوع، وحذرت من المسألة، لأن صديق جاني في الخاص وأخبرني. الشاهد، الشيطان وراءنا لا يتركنا ولا يمل. هو لا يمل، يقول أنا الحمد لله. أنت الشيخ اليوم جبت لنا معلومة، بارك الله فيك. أنت تحكي أنه يضل الغرب، لكن إحنا لا يا سيدي، لا عنده طميعة فينا أكثر. هو يضل الغرب ماشي حال، لكنه لا ييأس منا. هو يعرف أننا نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وهذا شيء جميل جدا، هو التوحيد، هذا أعظم شيء. إيه، لكن لا ييأس، هو لا ييأس، يذهب إلى الأعمال فيفسدها عليك، يدخل فيها شيء من الرياء، يذهب إلى نفسيتك المؤمنة المستقرة المطمئنة، فيجعل منها نفس لئيمة، أو نفس عديمة الخير، أو نفس حاقدة، أو نفس مليئة بالبغضاء للناس والكراهية، مع أنك موحد صاحب صلاة. فهو لا ييأس، لكن التدني الأخلاقي الذي يعاني منه الغرب حقيقة غير مسبوق. حتى أني أقول أن 1400 سنة على الآية هذه تحديدا، لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن. هذه الآية أتصور أنه لم تتحقق كده في هذا العصر، بكل ما ذهب على الدنيا من إمبراطوريات وحضارات وظلمة وطغاة وقتل وحروب وإبادة، لم يغير أحد جنسه. الرجال رجال والنساء نساء. كانت هناك عبودية، كان هناك رق، كان هناك امتهان واحتقار وقتل وإبادة موجود. التاريخ يعني غاص، تعرف غاص بمثل هذه الأحداث، لكن لم يذكر التاريخ أبدا أن أمة أو حضارة غيرت الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل، أبدا أبدا. إذن نحن في آخر لحظات الانحطاط التي تعاني منها أوروبا الآن. خيرك، أوروبا قبل 5 سنوات لم تكن كذلك. أوروبا في 2012 و13 و14، تصور في بعض القوانين التدريجية اللي ماشية، اللي ما هم عليه حقيقة، هم ماشيين في مدرسة من سنوات، لكن مش بهذا السوء. تعرفون أنتم في السويد ماذا يحدث؟ ينتزعون الأطفال العرب من بيوتهم، يذهبون إلى العائلات السورية النازحة المسكينة هذه التي تبحث عن ملجأ لها وتشعر بأن وصلت إلى بلاد الإطمئنان، يأخذون الأسر. والمسائل هذه مشاهد موجودة في السوشيال ميديا، ينتزعون الأطفال لمجرد أن يقول الطفل للأخصائية الاجتماعية التي تحقق، حش تعرف مسلم ما عاش بطل التحقيق فيه، يضربوكوا، يهزبوا فيكوا، ينتوا عليكم، تعاملوا معك بعنفه، تنمروا عليك، خشيت حتى في التنمر. هذا والد وأب، قد ينهى ويأمر، حر هو. لا يا سيدي، ينتزعون الأطفال من أسرهم ويربونهم مع أسر تختلف عنهم دينيا وعقديا. تصور، والله شيء مؤسف ما عليه الغرب اليوم. كنا حتى أن في بعض اللحظات نقول فلان ما شاء الله يعني هو في بلاد غربية يدرس، لا لا لا، والله بدنا نشفق عليهم حقيقة. الآن كل ما سمعت قريب أو بعيد من وطننا أو غيره يدرس أو يعمل في الدول الغربية، أقول والله أنا أشفق عليه، ربي يكون في عونه مسكين. انحطاط أخلاقي غير مسبوق، القرآن أخبر به قبل 1400 عام. سبحان الله، عظمة القرآن تتجلى كل يوم. هذا ما أردت أن أقوله في هذا المساء إن شاء الله نكون حصلنا فائدة من حلقة اليوم. إن شاء الله ربي يصلح حالي وحالكم ويحميني وإياكم من ضلالات الشيطان وأوهامه وأمانيه. ربي يتقبل مني ومنكم حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج حل القرشك الذي نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية، وكنا قد وصلنا عند مقدمة جديدة وهي الجعالة، المقدمة الثامنة في هذه الحلقة، الحلقة 23. الجعالة طبعا هي مثلثة الجيم، يعني يقول الجعالة والجعالة والجعالة. عرفها الفقهاء على أنها التزام أهل الإجارة عوضا ماليا علم لتحصيل أمر يستحقه السامع بتمام العمل. يعني مال مجعول، هذا معنى الجعالة، جاءت من هذا الباب، مجعول ثابت مقطوع، مبلغ ثابت معلوم قداش قيمته، نظير ماذا، مقابل ماذا، عوض عن ماذا، عن تمام عمل. عمل لازم يتم، تنجز هذا العمل أعطيك هذه القيمة وهذا المبلغ أو هذا الجعل. وكلمة أمر يستحقه السامع، لتحصيل أمر يستحقه السامع، هذه تدل على أنه مش بالضرورة يعني يكون مخاطب بعينه، حتى لو واحد يسمع من بعيد يمكن أن يدخل في هذا العقد، مجرد يسمع بهذا الأمر وينفذه خلاص ملزم أنه هو يسدد له هذه القيمة. وتو نتكلم عن صورتها بعد معرفة الدليل، دليلها من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف عليه السلام: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني اللي يجيب الصواع هذا الملك، السورة هذه والله اللي يجيبه المفقود له حمل بعير. إذن هذه القيمة معروفة الآن، وهذا من قديم، يعني هذا من شرع من قبلنا. ومن السنة حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، طلبوا الاستضافة، يعني طلبوا يضيفوهم، فلم يضيفوهم أو يضيفوهم، يعني ما قبلوش ضيافتهم. فقالوا لهم: هل فيكم راقين؟ في حد عنده يستطيع يرقي؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم، هذه من الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأتاه فرقى بفاتحة الكتاب، قرأ على مكان في اللدغة هذا والله الإصابة الفاتحة، سورة الفاتحة، فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم. هذه الجعالة، بري الراجل، قال لهم هذا خذوا قطيع الغنم لأنه أنجز مهمة معينة. فأبى أن يقبلها، باش يقبلها طبعا لأن أمر جديد عليهم في المعاملة، جديدة غير معهودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: وما أدراك أنها رقيا. ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. أقبلوها هذه الجعالة واحسبوني، لأن أنا اللي علمتك الفاتحة، أنا معكم في هذا الأمر. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، ومعروف الحديث، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الجعالة جائزة. كيف الصورة تكون؟ صور كثيرة طبعا، لكن ممكن نبسطوها في حاجتين. يعني واحد قال أنا سيارتي ضايعة، اللي يلقاها نعطيه 1000 دينار. في إذاعة في صوت مرتفع في السوق وقف، عندي حاجة ضايعة الفلانية، من يجدها له 1000 دينار. فالآن 1000 دينار كل من يسمع هذا النداء إذا وجدها له 1000 دينار. وقال من يحفر لي بير ويورد المية نعطيه 5000 دينار. شفتوا الفرق؟ يعني في ما هذه فيها فرق حتى بين الإجارة والجعالة. الآن يعني هذه الجعالة مرهونة بإيش؟ بتمام العمل. إذا تميت العمل نعطيك هذه القيمة. من هنا يأتي الفرق. الإجارة، الإجارة هي عقد جائز طبعا، لكن لازم بالصيغة مش بانتهاء العمل، لازم بالصيغة. خلاص مجرد يقول أن بني لك كل يوم أو تحفر لي كل يوم ونعطيك عن كل يوم مثلا أو عن كل متر 10 دينار، والله عن كل يوم نعطيك 200 دينار، لا هذه أجرة، هذه أجرة. لكن قال لا والله تورد لي البير ماشي، تورد المية نعطيك، تلقى السيارة نعطيك، ما لقيتهاش إن شاء الله تقعد سنة. بعكس تو مثلا لو قال له دور وامشي دور دور كل يوم نعطيك 100 دينار، هذه فرق مثلا، فرق بين الإجارة. الجعالة عقد جائز لكنه غير لازم للجاعل إلا بشروع العامل في العمل. من هنا تبدأ، من وقت يبدأ في الشغل خلاص يلزم إنه هو لو وجد هذا الشيء أو أنجز هذا العمل هو ملزم إنه هو يخلص. لو حتى في الإجارة المستأجر هذا متعين معلوم شخصه، هذا الأجير أنت بتجيب حد يخدم عارف من يكون، مش حتلقى شخص آخر. أنا جايب هذا العامل أصطاه هذا في الإجارة ابني لي، لو جيت لقيت ثاني يوم جايب لي واحد آخر مش نفس الأسطى ما خلصاش، نقول أنا تعاملت معك أنت، يعني لأن الأجير هذا متعين. بعكس الجعالة، الجعالة مش بالضرورة تعرف منه، أنت مجرد قلت في الإذاعة يا جماعة أنا ابني ضايع والله سيارتي ضايعة والله ناقتي ضايعة واللي يلقاها نعطيها 1000 دينار، من يجيك يجيك، يجيك مرة يجيك راجل يجيك صغير يجيك كبير يجيك أجنبي مسلم كافر تعطيه فلوس تعطيه. فهذا معلوم الشخص المؤجر، معلوم كشخص في الإجارة، لكن في الجعالة غير مجعول، غير عفوا غير معروف. بعدين حتى المدة، وهذه قلنا الإجارة، الإجارة فيها مدة معلومة، مدة معلومة، أخدم لي بالساعة أخدم لي باليوم هكذا. لكن الجعالة مش معروف، يلقاها السيارة في يوم يلقاها في 3 يلقاها في 10 في شهر في شهرين، مرات يطلع من هو طول يلقى مدرسة في مكان يجيبها لي ويجي. يعني يستحق المستأجر أجرته حسب الاتفاق، حسب الاتفاق تم العمل ولا ما تمش. أنت تبني كل يوم تبني في متر، خلاص متفاهمين المتر تأخذ عليه ب50 دينار، خلاص ما يهمنيش. حتى لو بتقول له خلاص وقف هيك يوقف، لكن بالنسبة للجعالة لا، الأجرة مستحقة كما قلنا بيش بتمام العمل. وحتى مقدار العمل نفسه الجهد اللي يبذل معروف عند الأجير، معروف نبني استعارف قداش بياخذ منه، ولذلك قال له 50 دينار، يعرف ان هذا بسقالة ما يبيش سقالة، يبي مع عامل ما يبيش مع عامل، يبي جهد ما يبي جهد، البومش بيحطها هيك، مفهوم الشيء. لكن في الجعالة شن عرفني انا والله سيارة رايحة وين نمشي، وين نمشي، نمشي في الصحراء، منتبع الطريق الساحلي، مندور في الليل، من نبحث في النهار. الجهد، الجهد في الأجرة يستطيع الأجير تقديره، وعليه أن يبني السعر، حدد السعر. الجعالة سواء حددها هذا والله هذا مش معروف الجهد اللي يبذل فيها، مرات تشتغل يوم ومرات تشتغل سنة وانت تدور، رغم أن ما فيها فيها جهالة لكن أجازوها العلماء، فيها جهالة طبعا، جهالة أنا مش عارف قداش بياخذ مني الجهد. في العقود الأخرى اللي تكلمنا عنها كلها لا، معروف، معروف العين السلعة، معروف مدة الأجرة، معروف، لكن في هذه غير معروف. وال ال في الـ في الـ في الإجارة ما يجوز أن يكون الأجر شائعا ومقدورا على التسليم، لكن في الجعالة الشيوع في الأجرة جائز. كيف؟ مثلا في الجعالة يقول له امشي اقبض لي مثلا ديني، عندي دين على فلان، جيب لي منه 100 دينار او 100 ناقة دين، والله 100,000، ونعطيك نصفها، وكل ما تجيب لي قيمة نعطيك نصفها. شفتوا هذه على الشيوع، يعني بيقص له شيء من الحساب، كل ما تجيب لي دين نعطيك ربع، كل ما تخلص لي ديون نعطيك ربع. وهذه يديروا فيها التجار، مرات يظل عندهم محلات وعليهم ديون مش فاضي، وفي المحل بيلقط الديون من الناس، يعطيه قائمة بالديون ويقول له اقضي لي، عاد يجيب لي. وهذه ابن تيمية رحمة الله عليه يضرب لها في مثال، يقول قول أمير الغزو من دل على حصن فله ثلث ما فيه. لما يغزو الجيش زمان يقول اللي دل على حصن يعني قلعة من قلاع الكفر الثلث ليه. هذه الصورة الحقيقة منعها من المالكية أشهب وابن وهب، قالوا ما تجوز، لأن هذه من باب الإجارة، من باب الإجارة، وفي الحالة هذه الأجرة مجهولة الثلث قداش داخل. أنت شن عرفك الحصن شن فيه؟ فيه ليرة ذهب والله فيه قنطار تمر والله ما فيش بكل، وممكن يزيد وينقص، فيجب تحديد الأجرة تحديدها. لكن ابن القاسم المشهور عند المالكية وأصبغ لا، اعتبروها مشاركة، اعتبروها جعالة. إذن هذه الجعالة لها أركان، مش حتى يكون هذا العقد يعني قد استوفى أركانه ويصبح عقد بالفعل اسمه عقد الجعالة. لازم يكون فيه من؟ فيه عندنا الجاعل والمجاعل. الجاعل هذا اللي بيدفع، اللي رايحة منه الحاجة والله، اللي يدور في العمل والله، تمام؟ والمجاعل هذا اللي نسموه ممكن العامل، سموه العامل اللي بيخدم اللي بيدور. وكل من صح أن يؤجر أو يؤاجر صح أن يجاعل. هذه خلاص من عدولها في قصة الأجرة اللي تكلمنا عليها في الحلقات الماضية، يعني لا يكون سفيه ولا يكون صبي ولا يكون محجور عليه ولا الأهلية، هذه مهمة. هذه العقد الجعالة لكليهما العقدان هذين، سواء كان الجاعل ولا المجاعل، الفسخ قبل الشروع في العمل. يتكلم ما تحركش العامل، مازال ما انطلق يدور في السيارة. طبعا احنا باعتبار المثال هذا واللي من خلوه يتبعنا في الدرس، السيارة ما دوراش، مازال قاعد يوتي ويجهز وكذا وما تحركش للآن، ويسمع في الكلام مثلا والله جالس فيه، بعدين ممكن قال لا ما صار ليش، لا خلاص السيارة ما صارش، ما عاشت بيها، ان شاء جتني ولا ما عاشتني، ما عاشت بيها، من حقه. لكن إذا إذا إذا إذا انطلق الرجل وقعد يبحث في العمل وبذل جهد يوم اثنين ثلاثة، لا مش من حقك يقول له ما صار ليش لا وراحت، لا إلا إذا التقت لقى أحد ثاني، ها لقى أحد ثاني هذا هو اللي بيأخذ الجعالة. لكن ما يحق لك أنت تقول والله أنا اللي قال سيارتي نعطي 1,000 دينار، وأنا لي 4-5 أيام ندور واحتمال نلقاها، بعدين تقول أنت ما صار ليش، لا ما يجوزش هذا. ثم هذين الركنين، العامل اللي هو عفوا العقل الجاعل والمجاعل. الركن الآخر اللي هو العمل، يعني المجاعل عليه، يعني اللي تم عليه العقد واللي يبوا يخدموه باش يخلصوا على سباه، هذا يشترط أن يكون مباح، شيء مش حرام، ما يجوز في شيء لا يجوز. والله نرى نبي مثلا عندي خمر ضايع جيبه لي، باش ذا عندي مخدرات، سيارة مخدرات نبي نجيبها، مثلا حاجات محرمة هكذا لا ما يجوزش. عندي سيارة نبي نسرقها من فلان، اللي يستطيع يسرقها لي ويجيبها لي أنا والله اللي يستطيع يقتل لي فلان دوره ويقتل له، لا هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا لا شك أنه عقد باطل وعقد محرم منهي عنه كبيرة بل من الكبائر. كويس. الركن الثالث الجعل، الجعل اللي هو القيمة نفسها، قيمة يعني العوض، هذا اللي بيأخذ مقابل العمل، هذا يشترط فيه ما يشترط في ثمن المبيع. احنا مش حنعاود نبدأ نكرر في ثمن المبيع كونه معلوم وكونه ما فيش غرار وكونه واضح وكونه، وإذا كان أشياء مقدرة تعرف قدرها، وإذا كان أشياء مثلا عينية معروفة أنها هي ذات قيمة ذات مال وهكذا، هذه الصفات كثيرة لازم إذن معروفة القيمة وتكون مقدور على تسليمها ويملكها الشخص. مش أقول والله نعطيه سيارة صاحبي ولا نعطيه عندي اللي دور لي ناقة نعطيه ناقتي الرايحة الأخرى، حتى اللي يلقى لي ناقتي الشهبة نعطيه ناقتي البيضة اللي رايحة، لا هذا ما يجوز، باطل العقد، لأن أنت هذيك مش بيدك. فإذن لازم يكون فيها هذه الشروط، نرجع لها في البيع نلقوها في الحلقات الأولى. بعدين تجينا الصيغة. الصيغة يعني مش بالضرورة جعلتك وجعلتني ولا كذا، لا الصيغة يعني كل ما يدل على الرضا والقبول والإجاب ويدل على أن في شروع في العمل، ما فيهاش تحجير، مش يقول اللي دور سيارتي وفي لكن بشرط تلقى 3 أيام راه، لا ما ينفعش تأتين سيارتي بس قبل ساعة نجيب لك، لا ما هذا العمل في أشياء ما ترتبطش بزمن، هذه لا هذه تخلي الزمن مفتوح، سيارتك ضائعة مش تقول في يوم في حدود يوم، لا ما فيش حدود يوم، هذه ما عادش تجوز، لازم تكون مطلوق فيها الزمن حتى يستطيع، حتى يكون العقد عقد جعالة شرعي، وإلا يكون عقد باطل. بعدين خلاص يبدأ عمل يتحول إلى أجرة، ما دام تقيد يتحول أجرة، دورها لي اليوم أو في هالساعة ونعطيك 100 جنيه، آه ماشي، يعدي يدور يبذل جهده حسب ما يتفقوا إياه بالآلية ولا الكيفية اللي يتفقوا عليها ويخلص عليها. لكن تقول له دور ساعة دور يوم دور 3 أيام وروح ومعاش نفهمك بعدين، لا هكي هذا عقد باطل. فيه ميزة أو في شروط صحة مهمة في العقد هذا. شروط الصحة أولا عدم اشتراط النقد مسبقا، ما ينفعش يشترط عليه النقد يقول له ادفع لي توا ونمشي ندور، ها ليش؟ لأنه إذا ما وجد إذا لقي الحاجة إذا لقيها صارت إيش ثمن قيمة لهذا الجهد، وإذا ما لقاها قال والله خلاص عييت أنا لي 3 أيام الدور بيرجع له القيمة، صارت كأنه سلفه ورجع له، وهذا التردد التعجيل هذا في النقد، هذا التردد بين الثمنية والسلفية، يعني تردد بين الثمنية إذا أنجز العمل والسلفية في حالة لم ينجزه، هذا ممنوع. ممنوع من شروط صحة العقد عدم تعيين الزمن، هذا اتفقنا عليه قلنا بدري. إذا فقد شرط من هذه الشرطين صارت الجعالة فاسدة، وفي هذه الحالة إذا كان صار بها يعني مع الفساد هذا لقاه حدد له زمن عقد فاسد ولقي الحاجة، أو أنه سلم له المال ودور ولقاه، أراه يتحول إلى عقد أجرة، يعني المفروض الحالة هذه العامل ليه أجرة المثل بتمام العمل، ما نطبقوهاش، ما نعطيش الفلوس نقول لا شوفوا الأجرة تتحول إلى أجرة، إذا كان فيه يعني من يقضي في هذا التنازع كقاضي والله شيخ والله مفتي يقول لا لا لا لا أنتم عقدكم هذا باطل ما تستمروا فيه، الآن غيروه الفلوس هذه وشوفوا الأجرة المثل في حالة كونها أجرة ويعطى أو جعل المثل. يعني عندنا قاعدة، كل ما جازت فيه الجعالة جازت فيه الإجارة بشرطها، ولكن العكس مجش، اللي تجوز في الجعالة تتحول إلى إجارة، لكن اللي إجارة مش بالضرورة تتحول إلى جعالة. مثلا في الجعالة اللي يحفر لي بير لي 5000 دينار، ممكن تقول أنت تعال احفر لي بير كل يوم ونعطيك عن كل يوم 100 دينار مثلا، إذا كان حاجة إيجارة ما تتحولش جعالة، الخياطة إيجارة، ثوب خدمة شهر مثلا، في بيع السلع ممكن تأجر شخص، لكن ما تقول له إذا كان من بعد كلها ما ما ما نعطيكش أجرتك. لا ما ينفع، أنت جبتني أجير أنا في محل تقول لي بيع وفي الشهر نعطيك 900 دينار، ماشي هذه تحولت إلى إيجارة. ما تقول ليش لا والله كان بعت لي البضاعة كلها انباعت نخلصك. الإيجارة ما أحيانا ما تتحولش إلى جعالة، مش بالضرورة، لكن كل جعالة يمكن تتحول إلى إيجارة. زي قلنا خياطة الثوب، في الإيجارة الأصل من يحدد سعر الأجرة؟ الخياط. إذا أنجز نصفه له نصف الأجر، نصف ما أنجز. وما يجوز يقول للمستاجر يقولها بصيغة الجعالة، خيط لها الثوب على أن تتمه لك 100 دينار. لا، لأنه إذا لم يحصل تمام ما تمش، ينتفع رب الشيء وبالفلوس ويضيع عمل العامل هباء، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. لا والله كان ما تميت للخياطة كلها ما نخلصكش، باي صار له ظرف الراجل، خيط لك نص وزبطه وكذا وما صلاش، بعدين ما كملش، سلم لك قال لك انا جوني يسكروا لي المحل، تقول له لا يعني عقدي معك جعاله ما نستلم، لا ما ينفعش، تعطيه حقه وتكمل عند حد اخر. وغيره زي ميكانيك السيارات مثلا، مش بالجعاله، بالجزء اللي انجزه هو بيتملك الشيء، لكن اذا كان خدم لك غير لك مجموعه طروف ما تقول له لا لين تصلحها كلها، ما ينفعش. وزي ما قلنا في خدمة الشهر، والله في بيع خدمة الشهر مثلا، كيف تحديد المدة؟ تحديد مدة تسكن أنت مثلا ولا تخدم معي شهر، تعال يا عامل أخدم لي في هالمزرعة شهر، هذه بيش هذه هذه هذه هذه التحديد المدة، هذه صيرها إيش؟ أجرة. إذا ترك الأجير الخدمة بعد 15 يوم، شو تدير أنت؟ لازم تعطيه على قدر خدمته. كان قلت له في الشهر 1000، خدم 15 يوم، ما ينفعش تقول له لا أنت حددت له في الشهر 1000، هذه أجرة، أراه في الشهر نعطيك مرتب 1000 دينار. ما ينفع أراه إذا كان سيب بعد 15 يوم تقول له ما عندك شيء، لأن أنت لازم تقعد معي المدة كلها، لا هذا ما يجوز شرعا، هذه ما هي جعالة، هذه أجرة لا تتحول إلى جعالة، ما تتحولش. اشتغل النص تعطيه النص، ويجب أن يعطيه المستأجر نصف القيم، وما يقولناش ما نعطيك أجرتك إلا بتمام العمل، اشتغل ونظف وكنس ودار وكذا، بعد 15 يوم مازال ما تم الشغل، صار له ظرف هذا يصبح وقال له لا ما نخلصكش لين تكمل لي، لا هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وزي ما قلنا هذا حتى في سكن البيت، ما يصح لمستأجر مثلا يسكن بأجرة شهرية تمام، فخرج قبل انقضاء المدة الشهرية، قال له انت تسكن قداش تأجر لي الحوش؟ قال من أجر لك 1000 دينار. ها طيب، صار له ظرف خرج قبل انقضاء الشهر، قال للمؤجر انا ما ندفع اي قيمة الا اذا كان سكنت في الشهر كله، واحنا جبناها بالعكس، لا المستأجر هذا هو اللي قال له اللي سكن، قال لا انا ما نخلصكش، انت تاخذ 1000 دينار في حالة أنا سكنت المدة كلها، لا ما ينفعش، أنت سكنت 15 يوم تخلص 15 يوم. شفتوا الجعالة هو يعني تعطى القيمة في نهاية العمل، لكن راه ليس كل يعني كل ما كان زي ما قلنا في الشرط الأول اللي تجوز فيه الجعالة ممكن تجوز فيه الإيجار، لكن راو اللي تجوز فيه الإجارة ما تتحول إلى جعالة، ما تتحولش إلى جعالة، يقول له لا أنا ما نخلصكش إلا لما نسكن المدة كلها، لا ما ينفعش ما ينفعش. واحد زي ما قلنا يشتغل في محل بمرتب، ما يصح أنه هو إذا بطل هذا بعد 20 يوم 15 يوم 10 أيام يقول له لا، يقول رب العمل ليه يعني صاحب المحل يقول له لا ما نعطيكش أجرتك 1000 دينار إلا لما تقعد المدة كلها والله تبيع السلع كلها لما تنباع البضاعة كلها، هذا كلام ما يجوز. هذه هي فكرة الجعالة، وهي من العقود اللي موجودة عندنا احنا الآن وموجودة في واقعنا المعاصر ويعمل بها، لكن احنا حبينا نبينوها في حلقة مستقلة حتى ما نخلطوا بين الأجرة والجعالة، وما نظلموش العمال ولا نظلموا أصلا حتى أصحاب العمل. أنا أرى بعض السطاوية يقدروا يظلموا حتى في أرباب العمل، لأن الأحكام الشرعية تختلف بين الجعالة والإجارة في بعضها. وهيك نكون إن شاء الله استوفينا هذا الموضوع وأعطينا حقه بإذن الله تعالى. في الحلقة القادمة نتكلم عن المقدمة التاسعة وهي الشركة، نتكلم عن الشركات. والشركات لا شك أن هي من العقود المهمة جدا والواسعة، وحنأخذ فيها أكثر من حلقة، لأنها في عصرنا الحاضر هي عماد الاقتصاد. الاقتصاد الآن قائم كله على الشركات، سواء كانت شركات يعني عامة أو شركات خاصة أو حتى شركات مصغرة. الناس يظنوها عقد الشراكة اللي يكون بينهم في عمل، في فلوس، في ربح، في خسارة، في بضاعة، اللي من العمل كيف يكسب، كيف يخسر، كيف كذا، كيف يحاسبه إذا حصل نزاع، الأصول على من، الخسارة على من، الأرباع على من. وهذا موضوع رأى مهم، تصفية الشركات والأسهم. تكلموا حتى عن شركات الوجوه، واللي يدخل بالآلة والله يدخل بالجهاز، واللي مأجر المحل منه هو الفلوس. هذا رأي مواضيع مهمة جدا جدا، ورأي فيها أحكام شرعية دقيقة إلى حد كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيننا وإياكم على اتباع الشريعة في هذه الأبواب، أبواب المعاملات. إنه ولي ذلك. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم جميعا وما تسمعوا فينا حاليا عبر في راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم وجمعة طيبة على الجميع.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكتروا يا جماعة الخير، اكتروا على الصلاة على النبي في هاليوم المبارك، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كل الناس اللي تسمع فينا حالياً.

مساء الخيرات عليكم ومساء الأنوار عليكم. كالعادة نطل عليكم من برنامج من القلب معكم ملاك محمود، كالعادة بنفس توقيتنا من الساعة 6 للساعة 8 في موضوع جديد وعنوان جديد، وإن شاء الله يا رب يكون في مستواكم. وأيضا مش حننسونا ناخذ مكالماتكم وأيضا تعليقاتكم، سواء على التيك توك سواء على الفيسبوك سواء مكالماتكم واتصالاتكم عليه رقم هاتفنا. مرحبتين بكم جميعا على كل مستمعينا وما تكونوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، برنامج اللي نحاول فيه كل مرة نلمس موضوع يخصنا يوجعنا يداوينا ويخلينا نشوفه في الحياة من زاوية أعمق وزاوية أحلى. حلقتنا اليوم عن شيء بسيط في شكله، في الكلمة بسيطة لكن عظيمة جدا في الأثر، عن كلمة ممكن تنقذ إنسان، عن رسالة قصيرة ممكن ترد الروح لشخص كان خلاص ممكن إنه هو يطيح، عن ابتسامة، عن حضن، عن سؤال بسيط شن حالك. حلقتنا اليوم عنوانها جميل جدا زيكم انتم وزي الناس اللي تتابع فينا دائما، حلقة اليوم على جبر الخواطر. حلقة اليوم على جبر الخواطر. شرايك ناخده فاصل قصير، وقبل الفاصل حنقول لكم على حاجة كلكم نبيكم كلكم تشاركونا وكلكم تكتبوا تعليقاتكم وكلكم حنقروا تعليقاتكم بخصوص موضوع الحلقة اللي هو جبر الخواطر، وحنسألكم أسئلة، وكل ما تكونوا أنتم متفاعلين معنا كل ما ينجح البرنامج أكتر ويوصل الناس أكتر. فناخدوا فاصل قصير ونرجعوا.

كم من قلب انكسر من كلمة من تعليق مثلا، وكم من قلب انجبر بكلمة. في ناس تعتقد أن العطاء لازم يكون فلوس، لكن مرات أعظم صدقة تقدمها لإنسان هي جبر الخاطر. يمكن أنت اليوم ما تعرفش شن اللي قاعد يمر بيه اللي قدامك، يمكن اليوم تضحك قدام الناس لكن أنت منهار من الداخل، منكسر، مخذول من الداخل. يمكن أنت توا حاليا قوي في عيون الناس، والناس تظنك أنك أنت إنسان قوي، قوي الشخصية، لكن داخلك طفل متعب محتاج إلى كلمة طيبة، محتاج أن حد يجبر بخاطره، محتاج أن حد يسأل عليه، يطمن على حاله وأحواله. أحيانا الحياة تكون قاسية علينا، وديما تكون قاسية علينا، والناس للأسف الشديد بدل ما تشوف أن الحياة قاسية يزيدوك عليه ما بيك، فيزيدوك قسوة. لكن الإنسان الرحيم هو اللي يختار أنه يكون جبر مش كسر. شفتوه؟ الإنسان الرحيم ما بين قوسين، الإنسان الرحيم هو اللي يختار أنه يكون جبر مش كسر للناس. حلقتنا اليوم على جبر الخواطر. تقدر أنك أنت توا حاليا، الناس اللي يسمعوا فيها عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا الناس اللي تسمع فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدر أنك أنت اليوم بتعليق إيجابي تجبر به خاطر ناس، برسالة واحدة تجبر بها خاطر الناس، وبرسالة واحدة أو تعليق نقوله إحنا، تقدر أنك أنت تكسر خاطر البني آدم، تجرح الإنسان اللي قدامك سواء تعرفه ولا ما تعرفاش. فهمتوا؟ فالكلمة أحيانا تكسر البني آدم. راهو أنتم تشوفوا في توا في ناس للأسف الشديد، أنا شخصيا نتعرض للشيء هذا، وفي هالبنات تتعرض للشيء هذا، إن يقولوا له مثلا في تعليق سلبي ما يعرفاش البني آدم اللي قدامه، لكن ينتقده ولا يقول كلمة هيك أو يقطفه أو أي شيء، فالبني آدم هذا شو بيصير له؟ بينكسر خاطرة. حتى لو كان أنت ما تسمعش لكلام الناس، حتى لو كان أنت ما تتأثرش، لكن من داخلك أنت متأكد ومتيقن أنك أنت إنسان تتأثر، والإنسان مهما كان يتأثر. فمش كل مرة تقطفوا بكلامكم وكلماتكم وألفاظكم على ناس ما تعرفوهاش، فما بالك بالناس اللي معاشرينها. فهمتوا؟ فما بالك بناس معاشرينهم واكلين معاهم وشاربين معاهم، تكسرهم بكلمة، بتخذلهم بموقف معين، تخذلهم بفعل معين. تقدر انك انت مش عاجبك مثلا الشخص اللي قدامك سواء تعرفه ولا ما تعرفاش، تفارقه بسلام، تفارقه بدون وجع، بدون كسر، بدون موقف بينك وبينه، لكن ما تكسراش، لأن كسرة الخاطر راهو عند الله سبحانه وتعالى راهو شيء كبير. ممكن أنت توا أو أنت توا تكتبي تعليق ولا تكتبي أي حاجة، وأنت إيميلك مثلا ما يكونش باسمك الأصلي، لكن الله سبحانه وتعالى عارفك أنت بنت مني، فأنت لما كسرتي بني آدم هذا أو قدفتي أو أنت قدفت البني آدم هذا أو سبيته أو ما خليت ما قلت عليه، فممكن أنت بتصرفك هذا تكسر قلبه ولا تكسر قلبها وانت ما تعرفهاش، وحكمت عليها وصدرت عليها احكام وانت ما تعرفهاش. يوم غدوة الله سبحانه وتعالى يجيبك لعنده يقولك تعالى انت فلان الفلاني هذا قذفته في يوم من الايام، تحسبوها سهلة؟ بتهرب من الدنيا، بتهرب منها الدنيا، ما يعرفكش البني ادم اللي قدامك، لكن يوم غدوة كلها مكشوفة، كلها معروفة، كل إنسان خذل للتاني، كل إنسان كسر قلب التاني، كل واحد هيك مداير شيء في حياته حيجيب الشخص هذا اللي مداير معاه الشيء هذا سواء يعرفه ولا ما يعرفهاش.

فعلاش؟ قل خيرا أو اصمت. يقول كلمة خير تجبر بها الناس يسكت، فيش داعي. لكن القذف والسب والشتم حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا حاليا، ما فيهاش فايدة في الحياة. انت هيك تركب في إثم عليك، انت هيك تركب في ذنب عليك. خلينا من التشويه السمعة، وخلينا من الإشاعات اللي تطلع، وخلينا من الكلام هو، لأن هذا كنا بنتكلم عليه بحر كبير. أنا قاعدة نتكلم على لسان الناس، نتكلم نحاول إني نوصف إحساس الناس اللي مر بالشيء هذا، نحاول إني نتكلم ونعبر على لسانكم لأني زيني زيكم، أنا إنسانة زيني زيكم، زي ما أنتم متعرضين أنا متعرضة للشيء هذا، وكلنا متعرضين. فنحاولوا إن إحنا الحلقة هذه نطلع منها بنتيجة، نطلع منها باستفادة، حتى الناس لما تسمعنا تسمع في شيء يوعاها، يخليها تفيق شوية لروحها، تفيق حتى لتصرفاتها. في ناس راه والله ما تعرف، في ناس راه مش موجهينهم وما ليهم، لكن احنا مرات نقول الكلمة هذه تكون خلاص ترتسخ في الدماغ، يبدأ يراجع في نفسه. ما فيش عيب الإنسان يغلط، بس العيب انك انت تستمر في الغلط، والعيب انك انت يعني نقول احنا ما تتوبش، ما تصلحش الغلط. الإنسان مش معصوم يا ناس، احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا للعبادة، وخلقنا باش نكونوا إيجابيين، مش نكونوا قاسين مع بعض ونقطفوا بعض ونسبوا بعض وما خلوا ما نقولوا على بعض ونهتكوا الأعراض ونطعنوا في الظهر. هل بكلام كاننا نبي نتكلم، كاننا نبي نقول في هلبة رسائل نبي نوجهها، نبي نوجهها اليوم لين هلبة ناس. إن اللي تديروا فيه راهو غلط، اللي تديروا فيه حرام، اللي تديروا فيه أكبر شيء ممكن أنتم تعتقدوا أنه حاجة بسيطة، لكن عند الله سبحانه وتعالى أي عمل تقوم به راه عند الله مسجل عند الله. فبالله عليكم اليوم موضوعنا جبر الخواطر. وقبل ما نجبر الخاطر، وقبل ما نكون أنا جابرة خاطر وتكون أنت جابر خاطر، راه في أشياء سلبية صايرة، في أشياء سلبية صايرة. في ناس والله تنكسر، في ناس والله تنخدل، في ناس والله ما يخلوا ما يديروا. احنا اليوم حابين ان نحكوا في الموضوع بصراحة، ما نبيش ان يكون متزيف او يكون منمق، لا لا، نحاول اننا نتكلم عليكم، نحاول اننا يعني نعبر عليكم، لاني عارفة ان كل شخص فيكم مار بالشيء هذا، كل شخص فيكم كان جابر للخواطر، صار معاه مواقف معينة. كنا نمر بضغوطات، كنا منهارين من الداخل، ما فيش حد يقدر يقول لا لا لا، كنا احنا نتظاهر وان احنا ناس اقوياء، شخصيتنا قوية، لكن يعلم الله بحالنا من الداخل مكسور ومخدول الى ما ذلك، متعبين من الداخل، محتاجين انسان ناس تطبطب علينا، محتاجين ان الناس تحس بينا، حتى الناس القريبة منا يعني. فخليك خليك تكون إنسان رحيم بنفسك ورحيم بغيرك، خليك إنسان تجبر الخاطر بكلمة طيبة، بفعل طيب، ديره لله في لله، ما تستناش المقابل، ديره لله في لله. وردوا بالكم تزيدوا القسوة، لأن راه الحياة بروحها قاسية، الحياة بروحها قاسية، ويعلم الله بالحال. فردوا بالكم انتم تزيدوها، ردوا بالكم انتم تزيدوا على ناس القريبة منكم قسوة، ردوا بالكم. مفيش انسان انكسر في الدنيا هذه كلها ونقدر نجبر، بالعكس كنا عترات صايرة في حياتنا. فان شاء الله وصلت البداية من الموضوع، فخلوكم معانا اليوم نحكوا من القلب للقلب، زي ما أنا اخترت البرنامج اسمه من القلب
أنا نحكي معاكم حاليا من القلب للقلب، نحكي معاكم بكل صراحة بكل شفافية على شيء منتشر وانتشر بين الناس. ولو انتشرت ثقافة والشيء اللي اسمه جبر الخواطر بين الناس، أنا متأكد أن الحياة حتكون أحن، حتكون أحلى. وإن شاء الله يا رب يجبر خاطركم جميعا لكل الناس اللي تسمع فينا حاليا، إن شاء الله رب يعطيكم على قد خواطركم. فناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: فقد اختصك ربي بالنواهي.
1: تكلموا في الموضوع يلا. رجعنا لكم مستمعينا الكرام. نقص لي صوت شوية، أعطيني المكالمة. يلا نقص لي الصوت شوية، أعطيني المكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: أهلا ملاك، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا نرجس. نورس.
2: عبد الله مساءك
1: يا مرحبا،
2: مباركة
1: علينا وعليك يا رب.
2: إن شاء الله ربي معناتها يجبر خاطر كل إنسان خاطره مكسور. إن شاء الله ملاك تعرفي في ميزان حسناتك الكلام اللي قلتيه. ملاك تعرفي لما أنت تتكلمي نبدأت معك من الأول، أنا متكية هيك على السرير. ملاك تعرفي لما أنت تتكلمي أنا حسيت نفسي جدا هامدة، فهمتي؟
1: حولت.
2: لا حركة، ما قدرتش نتحرك، حركت نفسي بالسيف باش كلمتك. أنت تتكلم اللي جبر الخواطر، بالذات يا ملاك الناس الكبيرة المريضة، بالذات يا ملاك للبنيات اللي زينا إحنا اليتيمات، بالذات يا ملاك الإنسان المحتاج اللي ما لقاش أضحية ويعلق في عينه، فهمتي؟
1: ثانيين
2: بنقدم أجمل تحية، أجمل تحية لصديقتي انتصار في مصراتها في رمضان. جبرت لي خاطري نقولها إن شاء الله انتصار ما نفقدك، تعرفي. وأنا نحيي جيرانها اللي جبروا لها خاطرها في العيد وجابوا لها أضحية. يعني حاجات ما تقدريش ملاكة أنت لما تتكلمي ملاكة أنا معاش قدر. يعني
1: بس قولي لي نورس الكلام اللي قلته وصلك بحذافير؟ انا اللي يهمني ان الكلام متاعي وصل، حتى احساس وصل، فهمتي؟
2: تعرفي ملاك انت لما تتكلمي مش كلامك وصل لي. قلت لك انا لما انت تتكلمي انا ولا جبت اهم اذا ما قدرت نتكلم. لاني نشوف مرات امراه كبيره على سريرها اولادها فوق منها يسكنوا في جنبها
1: اولادها
2: ما ندروش عليها. مرات بنيه شكلي انا عرفت يا ساكنه بروحي ما تلقيش حد مثلا يجيك زي يوم جمعه يهدرز عليك يشوفك انت محتاجه، انت مريضه، انت مثلا مستحقه فلوس، انت مستحقه شكون يرفع في عياده، شكون يجيبك. انا ملاك تو نكلم فيك ودموعي نازلين، فهمتي؟ يعني راه جبر الخواطر زي ما قال سمير الكردي يمسح دمع قاطر، فهمتي؟ بحلاها لما تجبروا بخاطر مرأة كبيرة، مرأة تجبروا راجل كبير بحد مريض بحد محتاج. دينا احنا البنيات الكبار اللي بهاتنا وماتنا ماتوا زينا وزي كذا وكذا وكذا، لما الخو يجي ينشد عليك زي يوم جمعة شكلها واه جيك بنت اختك جيك ولد خوك. انا ما نبيش ناكل ونشرب، انا مانيش محتاجة، انا بمعاشي. لكن محلاك لما انت تطق علي الباب وتقول لي يا عمتي اللي جايه نسال عليك، والله يا خالتي انا اليوم جاي بنهدرز عليك، والله يا حنايه انا اليوم جايك بنشوفك، والله يما انا اليوم جاي انا وصغاري بنتغدى عندك. راهي ما هيش ماكله وشراب جبر الخواطر، ما هيش فلوس، وما هيش انت شن تجيبي لي، عرفتي؟
1: مجرد حسبه بس
2: علي.
1: صح صح،
2: دوريني. اثر علي بعد امي وابوي ماتوا، اثر علي بعد انا دارت بي الدنيا، فهمتي؟ احنا جبر الخواطر. انا نعرف مرأة كبيرة يا ملاك قريب عمرها 80 سنة، اولادها يسكنوا فوق منها زوج شقق. حلفت لي قالت لي اليوم لي 4 شهور ما شفتهمش يا نورس، 4 شهور. قالت لي ينزلوا نسمع في رجليهم يخطوا على الدروج وهم نازلين. قالت لي لا هم ولا صغارهم ولا مساوينهم.
1: يا يعني حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
2: بنيتي وبنيتها تسكن من الخلا، شوف تجيب من الخلا جا لبوسي، ما عرفتي؟ يوميا بنيتها جا باش تغسلها باش تنظفها باش توكلها تشربها. كان لما طلعت هي تخلي في واحدة معقولة وصلت فيكم الدرجة اهياء لامكم اصلا منكم. اه هنا جبر الخواطر، عرفتي؟
1: صح
2: يعني
1: صح.
2: ده كان اخش على اولادها راهم جبروا لها خطرها، كان اخش عليها بنوتها الثانيه جبروا لها خطرها. يعني لوين احنا نلب ونمشي وهذه سيرة راحة امراه وجبر الخواطر يا ملاك. من صلة الرحم راه عرفتي لما تجبر لي خاطري.
1: اي والله اي والله
2: هذه من صلة الرحم راه عرفتي.
1: اي والله
2: احنا لوين نلب ونمشي واحنا مسلمين قبل احنا اللي بيم جمعه شكل جمعه هي نمشي للكبير نزور اليتيم ننطبط على اللي معنا داش، ننطبط على الطفل اليتيم، على البنية كبيرة شكلنا احنا البنية الكبار اللي معناتها خوتنا مشوا تجوزوا وهم لينا ماتوا. كل شيء لما يجيك بنت اختك ولا بنت اخوك ولا يجيك اخوك معناتها شوفي كيف انت تحسي بالاحساس وتحسي بالطبطبة وتحسي بالانثى. الناس لولا ملاك قالت لاقيني وما تغديني عرفتي قد تشد خبزك وطلق عدسك، أني والله أني لما نمشي لك ونجيك في حوشك وأنت توطي عينك علي وأني أختك، والله أني نمشي لك وأنت توطي علي وأني خالتك والله عمتك، يعني أنت لما وطيتي عينك والله أنت لما وطيتي عينك شوفي أني خاطري قديش نكسر، فهمتي؟ أي
1: والله.
2: شوفي أني قديش دمعتي ونولي لحوشي وأني دمعتي في عيني، عرفتي؟ يعني أنتم لو أنتم بتمشوا وإحنا مسلمين احنا معناتها نقولوا لا اله الا الله، احنا نقرا في القران، احنا نصيموا، رغم ان في ناس كويسه راهي تجبر في الخاطر، وفي ناس معناتها والله يعني تعرفي ملاك، رغم اني على اختلاف انا وبعض الاصدقاء، لكن في من اصدقاء جبروا لي خاطري وانا بنذكرهم توا بنقول لهم كل عام وانتم بخير. انا ما ننساش الاستاذ سعاد المصري كذا مره بعد
1: اغلى
2: واحسن اشياء وجبرت لي خاطري، حتى رغم اني وياه على اختلاف لكني نبي نقولها كل عام وانت بخير. هاني بارك جري خاطري مره بعث لي زوج حصادات ترموز، تعرفي عمي عبد الحميد ان شاء الله الف لبس عليه، مره اني محتاجه ما عنديش رصيد وما عادش يوقف وبعث لي 50 دينار. يعني اني الناس اهما جبرت خاطري في لقطه من اللقطات، حتى اني وياهم على اختلاف لكن اني مازال مدانة لهم ومازال نحييهم.
1: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك في ميزان حسناتك حتى انت. اي
2: وهم اللي في ميزان حسناتك
1: وحتى هم
2: نعم ملاك،
1: قلت لك حتى هم ان شاء الله في ميزان حسناتهم وانا نقدر جدا،
2: حتى رغم اني قلت لك وانا ملاك انا وياهم معناتها قداش لينا اختلاف وكل شيء، لكني والله ما ننسى الخير اللي داروه معاي، فاني ديما مدانة للناس اللي جبرت خاطري حتى لو انا في اختلاف انا وياها.
1: بس
2: بالخير.
1: اسمعيني
2: لسه ايضا محمد مسعود
1: نورس
2: ما ننساش حتى هو الحق كده مره جبر لي خاطري معناتها هو حتى انا وياهم ابتعدنا وقطعنا كل شيء، لكن هذه كلمه حق تقال في حقهم ونبتهم كل عام
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك الله يعزك
2: عليهم، هذا سكران الخواطر وهذه الكلمه الحلوه.
1: بارك الله فيك نورس، انا مقدره دموعكم مقدره الكلام اللي قاعده تقولي فيه ووصلتيه الله يبارك عليك، وان شاء الله الدموع هذه تتبدل الدموع فرح يا
2: ملاك. خلينا نختم معاك،
1: قولي هاي.
2: لازم ما ننسوش الخير لبناتنا، لازم تكون عندها انسانيه، عرفتي؟
1: صح
2: لازم
1: صح
2: تكون الانسانيه
1: صح صح.
2: فننحي ملاك وتحياتي، سامحيني عرفتي.
1: لا لا مرحبتين بيك والخط ليكم والله. شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا يا نورس، رجعنا لكم مستمعينا الكرام، عندنا مكالمه، يلا مكالمة اللي بعد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وبياك.
1: يا مرحبا بيك. يا مرحبا بيك.
3: ملاك تحياتي ليك أنت والسيد اللي استقبلني.
1: مرحبا بيك.
3: كل من يسمعني، أنا محمد العباسي من طرابلس.
1: يا مرحبا أخونا محمد، تفضل.
3: تحياتي ليك.
1: المساحة.
3: أنا قبل أخش في الموضوع عندي هيك مجرد اقتراحك لبرنامجك.
1: تفضل.
3: أنت طبعا عندك أحد وثلاث وجمعة.
1: إيه.
3: أنا أفضل أن يكون أحد وثلاث بس. وفضل ان يكون انت من 6 ل 8 ولا
1: ايه،
3: وفضل ان يكون من 6 ل 6 ونص، هذه بدايه البرنامج انت تسر حفاه وتمر حفاه على راحتك، يعني تقدمي ما عندك. ومن 6 ونص لعند 7 ونص مكالمات وتكون مرتبه ومنظمه، سامحيني في اقتراحاتي. والنص الاخير تلخصي فيه اللي اللي اللي قلناها احنا كمستمعين واللي قلتيه انت كمقدمه برنامج، وتحاولي تطعم البرنامج ببعض المقاطع والقصص الدينية اللي لها عبرة وتأدي نفس الرسالة في نفس الموضوع. وطبعا تختار حتى كان عندك حتى ترجعي الأرشيف لبعض القصص من إذاعة القرآن الكريم، من أي من أي أرشيف، وتو ما عادش نقوله كذا لأنه الحمد لله تو بدأ كل ضغط الزر تطلع الدنيا 100%، ما عاد زي زمان اللي بتفتشي بالدوري ديسكا ولا الدوري شريف ولا شيء، أو كل بطيمات يا بنتي. فهذه من هذا من الاقتراحات، لان انا نرى ان الجمعه خلاها اللي جبر خواطر زي ما قلت انت، تجب فيها خاطر نفسك خاطر عائلتك تكوني
1: هو اسمع
3: ملتف على
1: اسمع أحبابك. اسمع اسمعني اسمع.
3: نعم
1: هو محمد العباسي، انا ما عنديش اي اشكاليه في الاقتراح، تمام ومعك 100%، بس انا دائما واخده حتى الايامات على فضوتي انا، عرفتني على فضوتي انا، هذه اول حاجه. ثاني حاجة احنا والإدارة متفقين على 3 أيام في الأسبوع، اتفاق مسبق كويس، اتفاق مسبق
3: ليش
1: لا لا لا لا اسمعني، وانا اخترت يوم الجمعة ليش يوم الجمعة؟ أنا حددت يوم الجمعة لأن يوم الجمعة فيه بركة بالنسبة لي أنا، عرفتني
3: طبعا.
1: تاني حاجة هو حتى كان أنا خصصت ساعتين من وقتي للمستمعين، فأنتم تستاهلوا والناس اللي تتابع فيها تستاهل صراحة.
3: وانت كريمة طبعا
1: والله تستاهلوا، نعم دبية حتى نقدم كل يوم، أنا ما عنديش إشكالية.
3: ربي عم ربي بارك.
1: فإحنا شنو يا محمد، إحنا نحاولوا إن برنامج يكون على نسق معين. تو مثلا في في في يومات الأسبوع التانيات الأحد والثلاث ناخد في مواضيع مرات شوية جدلية فها نقاش أكتر. المخصصين يوم الجمعة دائما لمواضيع زي بر الوالدين، تكلمت اليوم عن جبر الخاء، فها أريحية وفها حاجات
3: جانب إنساني
1: روحانية، حتى روحانية
3: روحانيات
1: بالضبط،
3: زي البر الوالدين، صلة الرحم، زي تو البرنامج الموضوع اللي اخترتيه اليوم راه موضوع مهم وموضوع مأثر فينا كلنا، وكنا محتاجين للكلام الطيب. ونين بنقول خاصة للجميع، ما نخفص، نبدأ من نفسي وبري غادي. راوي اخواننا كسر الخواطر وبالذات الطعن في الاعراض وتعطيل الناس، راهو ياما اثر على البنات وياما اثر على الاولاد وياما فسد من زيجات وياما فسد من علاقات كانت بتتم. يعني كانت بنيه بتخطب، جاء واحد من الجهله اللي في حالاتي قال والله بالنسبه لي تبره راهي مش عارف كذا كذا، راهي ما كملتش قريتها لان انظر شني انا. طبعا كمثال والدليل توا انت على الطعن في الاعراض، القصه طبعا ما نقدرش نقولها لك على الهواء، لكن كانت مشهوره ومشهوره بعباره لا يفتوى مالك في المدينه، تو ترجع حتى للنت تلقاها في تفاصيلها. هذه اول شيء كرامه للانسان اللي انقالت فيه، وكرامه للامام مالك، وعبرة باش الناس تعتبر وتولي التالي أن الواحد وراه يا سادة ويا كرام وولهماني، راه كل من كسر خاطر حد وكل من طعن في عرض حد وكل من يقول في حد بدون علم وحتى بالعلم راه يوتي روحه، أن الدنيا كفها مرات الآخرة تحصيل حاصل ناخذ حسابنا، لكن مرات الكف يجيك حتى في الدنيا.
1: أيوة
3: ودي روحك راه كما تدين وتدان.
1: أيوة
3: كانت طعن في حد جهز روحك، ما تعرفش عندك بنات عندك اخوات عند في نفسك انت راه ما سالم حد، لكن اللي ربي يهديه يحاول يجبر الخواطر، يحاول يقول كلمه طيبه حتى ما تعرفش او ما تقدرش تقول كلمه طيبه، راه الصمت عباده.
1: صحيح
3: الصمت. انيني لما يقولوا لي بالله ايش رايك في الاعلاميه ملك محمود، مش هاضمها، مش نازلت لي من زور، ما نعرفلهاش من برامجها، نقول والله انا اول مره نسمع بيه الاسم، معليش حتى كذبت معليش، اول مره نسمع بيه وما نعرفهاش، افضل من اني نقول عليها كلام وما هوش حتى بنسبه 1% حق، راي مشكله انا بنقعد نحمل اسمها وبتوعد يوم غد طالبني وعند الله تجتمع الخصوم ونحسبه هين وهو عند الله عظيم.
1: اي والله
3: يا بنتي سامحيني مليون مره لاني طولت عليك على المستمعين.
1: لا مرحبا بك.
3: وانا بنبعث رساله اسف للاستاذه اللي كانت قبلي، انا لحقها على اخر مكالمتها فحسيت ان في كسر خواطر، فان شاء الله ربي يجبر خاطرنا وخاطرها وخاطر كل من مكسور خاطره، والدنيا هذه هي راي الدنيا ما تساوي شيء.
1: اي والله اي والله
3: الوالي راو اللي يطغى بالدنيا راو كذا. وانا عجبتني اللقطه انها هي رغم اختلافها مع الناس لكن ما زالت تفكر المواقف الطيبه زي موقفها من سعاد
1: الاستاذ
3: سعاد المصري اللي
1: صحيح.
3: اقلها وسميها انها سحابه الخير زي ما كان يسموها جماعه سفينه الخير، فهي سحابه خير. والباقي الشباب الله يبارك لهم زي الاستاذ هاني وباقي الشباب، فان شاء الله ربي يهدي الجميع ويصلح حال الجميع. وبالله عليكم هي راه والله احنا راه ونفت يوم من يوم، يعني مرات انا ما نفكرش مكالمه لين نكون غادرت الدنيا واللي يسمع فيه احتمال يعني. فتحياتي
1: بارك الله فيك محمد. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. خلينا بس ما قبل ما ناخذ مكالمه ثانيه وانا حنعطي المساحه، لاني والله بالنسبه للمتصلين والناس اللي تتكلم والمستمعين نقص لي صوت شوي. ايوه نحاول بقدر الامكان ان نعطوكم المساحه الكامله لان برنامجي يتكلم من القلب، نبيكم تعبروا على الاشياء اللي انتم تعرفوها بخصوص جبر الخواطر بخصوص كسر الخواطر، لان ديما الحاجه الايجابيه ديما في جانب سلبي للاسف. فنحاول حتى جماعه التعليقات لين نقرا تعليقاتكم، ولا ما تبوش نقرا تعليقاتكم جماعه الكسر الخواطر اليوم، ونتكلموا على جبر الخواطر بصفه عامه كشيء ايجابي، لكن دائما نتطرقوا لموضوع السلبي لان هالبناس عايشه مكسوره الخاطر. رفيفة تقول ما سار بين الناس جابرا الخواطر، سخر الله من يجبر خاطره وقت الشدة وحماه من المخاطر. اي والله اي والله. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا يسمع فينا سواء في السيارة في الحوش 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير وجمعة طيبة مباركة عليكم كلكم. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم بعد هالفاصل القصير. نقرأ تعليقات قبل، يلا اعطيني المكالمة هذه وحنبدأ في موضوع الحلقة. اعطيني المكالمة. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: جمعك مباركة.
2: أهلنا وعليك يا رب.
3: أسلمها بحالك خلاوينك.
2: الحمد لله طيبين كلهم. السلام عليك.
3: السلام عليك. نحيي العاملين بالراديو ونحيي مولى بيتك.
2: تسلمي، الله يعزك.
3: طبعا هو ينسب لك في البرنامج تقريبا ولا ربي
2: وهل يخفى القمر.
3: ربي يهنيكم على رأسيكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تحياتي
3: لكل العاملين وكل المستمعين والمستمعات، وقولي نور الساعون ادناعات الغاليات.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: مستند معك
2: او سند ان شاء الله ربي يخلي لك سند.
3: سلمك يا ربي، سلم رحمه يا ربي يحفظهم ان شاء الله ولادك يبارك بيا يا علي بجهه الجمعه المباركه يا رب.
2: اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا لهم يا جماعه.
3: قال لك من سار بين الناس جابر الخواطر اغرقه الله في جوف المخاطر.
2: الله يبارك. اي والله
3: راهي صفه كويسه هذه جبر الخواطر، وهي مش يعني احنا نقولوا حتى من اسماء الله الحسنى يقول لك الجبار، من اسماء ربي هي الجبار يعني ينقل بالخواطر. يعني صفة كويسة الإنسان، وطبعا نكون احنا نقوله متصف بها، وهي عظيمة الأجر.
2: اي والله
3: يعني انت لما بتمشي بتجبر بجر خاطر إنسان وبتداوي مثل احنا نقوله مثل يكون مهموم، يكون عنده مشاكل، يكون عنده مثل حزين ولا شيء، تقول له كلمة طيبة توسيه، هذا كله كويس. انت بتجبر بخاطره هيك وتدخل السرور على قلبه وتخفف من الألم تاعه. حتى هو الإنسان بالذات يعني سمح الله طبعا بيكون عنده يعني حالة، حتى مرات حتى نادم مش حتى حالة وفاة، مرات صارت له قصة حزينة ولا صير له موضوع يعني يحاول أنت تخفف عليه، ولا إنسان مريض حتى هو تخش مثل عليه ما تقولهاش مثل ما إحنا نقول وجهك أكثر، عشان نقول لا يعني نجبر خاطر نقول له ما شاء الله اليوم وجهك ناير وجهك مبش مش يعني نزيد عليه فرحة، نخفف من يعني من الألم بتاعه.
2: اي والله
3: ندعي له حتى. أيوة والله. هو يعني بعد الآيات عند القرآن يعني في عند سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم تقول فأما اليتيمة فلا تقهر والمسائل فلا تنهر. يعني هذه دعوة احنا من عند ربي، يعني انك ضروري تجبر بالخاطر اليتيم والسائل، ما يعني حتى ما عندكش لكن احنا نقول ما تنهراش وما تديرش عليه،
2: ما تكسراش وما يعني ما تقولش كلمة يعني هيك او تحسس
3: بالنقص. انا اعتبرها صفة كويسة ومفروض الانسان يتحلى بها، يعني احلى يعني احلى حاجة، ورا الانسان بيكون مأجور عليها.
2: اي والله كل شيء
3: مأجور عليها. ايوه صحيح. يعني صحيح. هو تأجر عليها اي حاجة تديرها مأجور عليها. ان شاء الله ربي يجعلنا من جبارين خواطري ويطيحنا الناس اللي تجبر بخاطرنا. يعني كنا نرى انسان بشر ضعيف ويقولوا لك الانسان ضعيفا، يعني ما نقول كان قوي ويدير لا قوه بالله سبحانه وتعالى، لكن في انسان مرات تهز يعني ظروف ولا مشاكل تصير
2: بيبي خلق الانسان ضعيفا
3: ضعيفا. ايوه لكن محلاها لما تلقى انسان هيك يجبر بخاطرك ويقول لك كلمه باهيه ويوسيك في مشاكلك ولا في همك، يعني الحمد لله ما شاء الله ربي طيبنا ديما كل خير منا يا ربي.
2: اي والله
3: وانت صحيتي وجمعك المباركه.
2: تسلمي
3: وخلي فرصه لغيرنا يا
2: بارك الله فيك يا ام سند. شكرا بارك الله فيك على المكالمه يا ام سند، وشكرا على المداخله الطيبه. خليني بس توا نكمل موضوع الحلقه لليوم. تمام، خلوني نبدا. شن يعني جبر الخواطر؟ سنة خلوقة ملاك ربي يحفظك. شكرا بارك الله فيك. شن يعني جبر الخواطر؟ زي ما توا قلت لي تعليق، جبر الخواطر مش مجرد مجاملة يا أخوتي. جبر الخواطر مش مجرد مجاملة، جبر الخواطر هو أنك تشوف وجع غيرك وتحاول تخفف عليه. جبر الخواطر هو أنك أنت تشوف وجع غيرك وإنسان متوجع تحاول أنك أنت تخفف منه، هو أنك أنت تواسيه في الحزن، هو أنك أنت تسمع لشخص مكسور، تسند شخص تاعب، الطيب خاطر شخص الحياة قست عليه، الظروف كسيوا عليه، الناس ما كانوش رحيمين به. جبر الخواطر ممكن يكون في كلمة، ممكن تكون في دعاء في ظهر الغيب، ممكن يكون في موقف، ويكون أيضا في مساعدة أنك أنت تساعده، أو حتى في سكوت في احتواء. كيف السكوت؟ أعطيها لكم بصراحة. السكوت لما الإنسان يبدأ يشكي لك مثلا وتعب من ظروف الحياة أو موقف معين صار في حياته، أو خذله شخص أو كسرة شخص، أنت تسمع له بكل جوارحك، ما تعطيش نصايح، ما تعطيش شنو يدير وش ما يديرش، هو محتاج أنك أنت تسمع له. والاستماع هنا احتواء بالنسبة لي، الاستماع هنا نوع من الطبطبة، فهمتوا؟ فهنا السكوت هو النوع من الاحتواء. ومرات حتى أنت كلمة منك واحدة تعيش في قلب شخص سنين، يقعد يتفكر لك في الكلمة هذه، يتفكر لك في المقولة هذه، يتفكر لك في النصيحة هذه، يقعد يتفكر لك حتى الموقف اللي درته معاه. في ناس لليوم ليومنا هذا يتفكروا شخص وقفوا معاهم في أصعب لحظة، زي ما كانت معانا نورس وحكت مواقف صارت معاها، رغم إنه صايرة خلاف بينها وبين الأشخاص هادم، لكن تتفكر في المواقف الكويسة، تتفكر في وقفتهم معاها، عفوا وقفتهم هم إيه معاها. في ناس راهو يتفكروا في الشخص في مواقف في أصعب لحظاتهم، يتفكروا في كلمة، في دعاء، في موقف، في مساعدة، مش لأن حلوا مشاكلهم، لا لا لا لا، فقط لأن هو كان موجود معاهم، فقط لأن كان يحس بيهم. فالإنسان لما يجبر خاطر غيره، الله سبحانه وتعالى يبعث له شخص يجبر بخاطره في أشد وأصعب لحظاته. شكرا يا سلطانة، بارك الله فيك، والله تجبر الخاطر لكن يدخل بكل قسوة بدون رحمة. انت ديري جبر الخواطر هذا كعمل تقومي به ليك ولنفسك لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تستني مقابل ولا تستني حد يديره لك، لأن مرات انت اللي درتيه مع الناس المقابلة ليك مرات ما يديروش شي معاك، فما تستنيش شي المقابل، ما تستنيش شي من أي شخص قريب منك بعيد عليك، ما تستني من شيء، كله لوجه الله، كله لوجه الله، فما تستنوش الخير من حد. سؤالي ليكم اللي حابة أن نقرأ تعليقاتكم فيه وجاوبوني بكل صراحة لو سمحت، بكل صراحة، أمتى آخر مرة حد جبر لك خاطرك، أو كنت أنت الشخص اللي جبرت خاطر الناس، أمتى كانت آخر مرة بالنسبة لكم؟ وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا. آخر مرة يعني حسيت أن أنت جبرت بخاطر فلان أو جبر حد بخاطرك؟ أنا حنقرأ تعليقاتكم باهي، وحنحاول بقدر الإمكان أني ما نقصرش معاكم. 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-99. باربي تقول لها فترة معاش نتذكر، انت كنت جابرة الخواطر ولا هم جبروا بخاطرك؟ فخام يقول اول مبارح كويس. الو السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: اهلا استاذه ملاك، يوم طيب ان شاء الله، ومرحبتين بكل مستمعينك وبكل متابعينك على التواصل الاجتماعي، ويوم طيب ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. من معانا؟
4: تبعت الحلقه اللي طبعا نتبع فيها على السوشيال ميديا،
2: تيك توك.
4: اي نعم.
2: يا أي مرحبا بك،
4: يعني في
2: يا مرحبا بك،
4: ميت مرحبا. ف تبعت جبر الخواطر، انت جبتها في الاخير، ما تستناش من نفس الشخص، يعني ما تبداش هي بجميل ولا بالمنه، انا درت لك هيك لازم ترد لي انت الشيء، هذه النقطه الاولى. دير الخير وانساه، خليها مزروعة في نفسك أنت، خليها ديما أنت تكي تديرها من تلقى نفسك. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، في خلط لاحظت فيه هكي تعليقات ومداخلات، مديرين جبر الخواطر ما بين الواجب والمفروض وما بين جبر الخاطر، قصدي في الوالدين وفي صلة الرحم اللي يتكلموا عليها، هذه راهي مفروضة علينا. مش إن احنا ضروري لا والله بيطيب الخاطر وبالمن وكذا، لا، الناس هذه مجبورين احنا إن احنا نعاملوهم المعاملة الحسنة المعاملة الطيبة، لأن هذا من الوالدين. صح. وزي ما نقول أنا ديما الوالدين والباقي يعودوا الأيام راهو. كل شيء يتعود إلا هم، والأخو والأخت والعم والخال والخالة إلى آخره. وبالنسبة للناس الثانية، أنت تعامل حتى في الطريق صاحب المحل وأنت طالع من الزنقة، قصدي مرات يرد عليك حد وكذا، أضحك له في وجهه ومعليش من غير عياط لا شيء. في ظلم بيصير، أنت واقف في طابور يجي حد ياخذ قدامك بتتكنطة كذا، في هلبة أمور بتسبب لك أنت مشكلة، فأنت تقدر تتخطاها بشوية بشوية، مش ضعفا ولا خوف منك لا، ولكن أنت إنسان تكون مسالم متسامح وربي يعوضك خير بإذن الله.
2: أي والله.
4: ومشكور جدا صدقت. جدا جدا، وسمعكم الخبر الطيب إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، فأمان الله. شكرا على المداخلة أخوي، وبارك الله فيك، أول مرة اتصلت بينا. نأخذ المكالمة اللي بعد. ألو، السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: خير وخير، مالك؟ جماعتك مباركة أنت، واللي أعطاك مكالمتي، واللي في الفيس واللي في التوك توك، إن شاء الله جماعتكم مباركة
2: علينا وعليكم خيي.
5: السؤال هو اللي قلتي على جبر الخواطر، حطيتي إيدك في المكان الصح. محلاها كلمة واحد يتصل بيك ويجبر خاطرك ويعرفك انك معناها شن طاير لك من طرف وشن قسم كويسة، هي لما انت تتصل وتقولي والله شن حالك اليوم وشن اخبارك وان شاء الله تنسى احزانك، واحد انا نتريح ونزيد فوق. قسم جبر خواطر كويسة، الله يجبر بكل خاطر بنية كل خاطر ولاد. أنا حتى اللي كسروا لي خاطري والله ما نمتعد لهم، لا حسب الله ونعم الوكيل لا شيء، نقولهم الله يسامحكم وخلاص.
2: بارك الله فيك يا أخوي، بارك الله فيك.
5: ونقول لخيتي ونورس، احنا أنا أخوك حتى ما نعرفك، أنا أخوك الله يصبر خاطرك بكل شيء، وإن شاء الله وإن نتصلوا حتى اسمع اسمك، اسمك انك وخيتي نذكر اسمك، إن شاء الله ديما ربي جابر خاطرك.
2: اللهم أمين يا رب العالمين.
5: كل من بني يتيمة، كل من بني يتيمة، بني عند أبوها وام، إن شاء الله بيجبر بخطرها بكل شيء، وإن شاء الله ما يكسرها، إن شاء الله ديما العالي.
2: اللهم أمين أخي، اللهم أمين.
5: وانتي بارك الله فيك على الكلام الطيب، والله سعدوتك انتي يا ملك عند ربي، إن شاء الله بعد عمرك طويل، والله كلها نور، إن شاء الله، إن شاء الله ديما منورة.
2: تسلم أخي، تسلم، بارك الله فيك.
5: واللي مع واللي يسمعوا فيا كل، واللي كسر خاطري والله ماني داعي عليه، نقول انا فوت امري لله، الله يسامحك، انت كسرتني معليش يا عاد.
2: ربي يحفظك اخي، ربي يحفظك، شكرا، بارك الله فيك.
5: الحمد لله، لا لا انا مسامح، حد ما يخدش الله متروك وخير.
2: اي والله، اي والله، شكرا.
5: لا لا، كل من قال فيا كلمه عليك كيف، الله يسامحك،
2: الله يسامحك،
5: بينه وبين الله. أي كان والله. كل واحد بنحاسب انا شن خلينا يا ربي.
2: اي والله، اي والله،
5: الله يعاتب، وان شاء الله ربي يجبر بخاطركم، يجبر والله. وخيتي نورسي هي تتويلك وانا نصب فيهم زي المطر، اللي قالتها كلها انا حاسه لان مجربه، فاقت اقصى انسانه عندي.
2: ان شاء الله ربي يرحمها في الجمعه المباركه.
5: ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. وخيتي نورسي قلت دموعك رغم اني ما نعرفكش، دموعك وخيتي غاليات، ربي يحفظك ان شاء الله، الله يكسر لك خاطر ان شاء الله ديما فوق، ان شاء الله مش لوط انت كل بنيه.
2: الله يعزك اخي، الله يعزك ويحفظك
5: ان شاء الله. جاها الجمعة المبارك على قيس نيتك وعلى قيس استاذ يونس، ان شاء الله ربي يفرحكم بعويل كما تطلع الكلام الكويس.
2: اللهم امين يا رب العالمين، ان شاء الله يا رب.
5: وخليكم في رعايه الله، والله يحفظكم ان شاء الله،
2: يحفظ الجميع. شكرا اخي، شكرا، شكرا على المكالمه والمداخله، بارك الله فيك. بصراحة مكالماتكم كلها يشهد الله مأثرة في الحق، يعني أنا عارفة اليوم موضوع جبر الخواطر بيحرك هالبناس ومشاعر هالبناس وبتتفكر مواقف ممكن كانت في كسر الخواطر وممكن تكون حتى في جبر الخواطر يعني. فعلاش الناس تكسر في خواطرنا وعلاش الناس تكسر في خواطر بعضها؟ نبي نعرف هنا السؤال، ليش الناس تكسر في خواطر بعض؟ ليش؟ للأسف مش كل الناس تدرك في الخطورة، خطورة كلامها. را شوفوا، مش الكلام اللي قاعدة نقول فيه، فيه ناس مش واعية، في ناس للأسف مش واعية على خطورة الكلام اللي تطلع فيه من فمها. يا جماعة الخير، في ناس تكتب تعليقات ومش واعية في اللي تكتب فيه، في ناس في الخاص يقطعوا في بعض، في ظهور بعض، يأكلوا في لحم بعض، ومش مدركين الخطورة اللي قاعدين يديروا فيها. في شخص مرات يقول أنا إنسان صريح، لكن هو في الحقيقة إنسان جارح. يقولك عادي أنا إنسان صريح وبنقول الكلمة عجبتني ما عجبتك، ما عجبتكش مش موضوعي، جرحاتك ما جرحتكش مش موضوعي، لكن هو في الحقيقة كان إنسان جارح. فهمتوا؟ إنسان جارح. وفي فرق بين الصراحة وفي فرق بين القسوة وفي فرق بين الوقاحة، حشاكم، في فرق كبيرة. مش كل الحقيقة لازم تنقال بطريقة مؤذية. حتى بتنصح الناس أنصح بالحسن، باختيار كلماتك اللبقة، جيبها لها بطريقة لبقة، ما تجيبها لاش قدام الناس أنت هكي قاعد تفضح فيه، ما تنصحاش قدام الناس لأنك أنت هكي تفضح فيه. تبي الناس تشكرك لأنك أنت نصحتها؟ تبي الناس تشكرك باش أنت تصفق لك وتقول لك آه ما شاء الله عليك أنت؟ لا، النصيحة في الملأ فضيحة يا جماعة الخير، النصيحة في الملأ فضيحة. فلو أنت تهمك مصلحته، عندك الخاص تتكلمه، تتصل بيه، تبعت له مسج، آه هذه مصلحتك فيه، لكن أنك تنصحه قدام الناس لا لا وألف لا. لأنك أنت هيك تأدي فيه وتأدي في مشاعره وتأدي في ثقته بنفسه، بايش استفدت أنت لما أنت كسرت خاطرة؟ شن استفدت أنت لما نصحت قدام الناس وكسرت بيه؟ شن استفدت؟ في هالبناس نعرفهم أنا شخصيا، وأكيد أنتم كلكم اللي يسمعوا فيها تعرفوهم شخصيا، يستعملوا في الأسلوب هذا، يقولك أنا إنسان صريح، أنا إنسان نحب ننصح، بس نحب ننصح قدام الناس. لا، أنت هيك تجرح فيه يا أخوي أو تجرحي فيها يا أختي. وراه في فرق بين انك انت تبي تنصحها، وفي فرق انك انت تبي الناس يصفقوا لك، في فرق بين انك انت تكون انسان رحيم وفي فرق انك انت تكون انسان قاسي. الانسان الرحيم ما يتمناش الفضيحه لغيره، الانسان الرحيم والانسان التقي والمؤمن بجديات والمسلم، خلينا نكون هيك صريحين، ما يتمناش الفضيحه لغيره، حتى لو كان في فضيحه يسترها. ما يتمناش انه هو يشوف اخوه المؤمن طايح في مشكله ويقعد يتفرج عليه، ما يتمناش يشوف حد ينصح فيه ويقعد ساكت له. لهذا انتقوا كلماتكم، انتقوا تعبيراتكم، راهو كلامكم دليل على تربيتكم ودليل على اخلاقكم يا جماعة الخير. مش معقولة الوالدين تعبوا باش يربونا، باش يكبرونا، باش يعلمونا، باش يوجهونا، باش يوصلونا لطريق الامان والبر الامان، نجو احنا في رمشة عين نجرحوا بني آدم، نكسروا بني آدم، نخذلوا بني آدم، نطعنوا في بني آدم، منخلوا منديروا، بعدين نقعد الناس تدعي علينا وتدعي لوالدينا؟ ما تجيش، ما هو غير مقنع الموضوع. فزي ما انت ما ترضاش على نفسك ما ترضاش على غيرك. اتمنى انكم انتم تفهموا موضوع كسر الخواطر يا جماعة الخير. نعرف احنا جبر الخواطر ما شاء الله عليكم، ما تقصروش، لكن كسر الخواطر راه واضح بدي حتى على العلن حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. مش معقولة. مش معقولة أنت تأذي شخص تاني. مش معقولة حتى لو بمزاح. ايه يا رامي حتى لو بصارة تجي تديرها لها ببصارة هيك مبصر معاك. كيف تبصر معاه يا أخيي؟ ولا يا أخيتي كيف تبصري معاه؟ هي مش فاتحة معاك مجال بصارة أصلا. هنا تقول لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نور اللايف ملك تسلم بارك الله فيك. فالموضوع مليش يرى احنا مؤمنين ما فيش فرق. احنا مؤمنين ومسلمين ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تجيش نديره شيء ونفعله بشيء آخر. ما يكونش كلامنا شيء وفعلنا شيء آخر. فبالله عليكم كسر الخواطر يا جماعة الخير. فتوه كسر الخواطر. ما تكسروش الناس سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش. بقى يفرض يا أخي احنا مش معصومين من الخطأ ونكسروا بني آدم. لكن نتأسفوا نطلبوا السماح مرة اثنين ثلاثة. اقبل الشخص المقابل ليك للأسف اللهم بارك. ما اقبلش اللهم بارك. المهم انت بين ربك تبت واستسمحت الشخص. لكن مش اننا نزيد نكسرة. مش انا نكسرة ونعاديه. مش انا نكسرة وما خلي مندير فيه. لا يعقل لا يعقل. راو كسر الخاطر نقول لك انا برا امشي اكسر يدك ولا رجلك اكسرها كسر وتتجبر الرجل في النهايه وفي اليد. لكن كسر الخاطر صعب راو صعب. اسباب كسر الخواطر قلة وعي. خلينا نكون واقعين. قلة وعي الغضب الأنانية أو إن الشخص نفسه مكسور وقاعد يفش في